0: مارينا الحقيقة اللي هو نادي اليخوت طبعا والرياضات المائية، وهو طبعا يمتد على القنوات المائية، ففرصة جميلة جدا يعني تجمع الفئات العمرية كافة، وهذه واحدة من الأشياء الجميلة اللي أنت في مكان واحد مع أسرتك، فجمال لافت في الموضوع.
1: طبعا فيها نادي جولف عالمي كذلك تحظى لعبة الجولف بشعبية كبيرة في المدينة، وتضم واحدا من أبرز الأندية العالمية هو نادي وملعب الجولف رويال جرينز، واللي يستضيف أبرز البطولات العالمية في اللعبة، وكذلك يمكنك الاستمتاع بخيارات كثيرة من المطاعم المطلة على البحر.
0: جميل والله، تعجبني الأجواء البحرية، يعني أحب الأجواء البحرية، دائما أقول أنه الأجواء البحرية مختلفة خاصة لما تكون في واجهة البحر، تستمتع بمثل هالفعاليات أنت وأسرتك، تستمتع بأجواء الفعاليات الموجودة خاصة في أجواء تكون حلوة يعني مناسبة، فبالذات لما تروح البحر الأحمر، تروح المنطقة الشرقية الخليج العربي، واحدة من الأشياء الجميلة أنت والأسرة.
1: الحقيقة أنه أساساً المشاريع المقدمة للأسرة بشكل عام وللعائلة على البحر الأحمر تحديدا يعني أصبحت كبيرة وكثيرة جدا، لتقديم طبعا أجواء عائلية يستمتع فيها الكبير والصغير، بالإضافة إلى أجواء فريدة من نوعها للأشخاص اللي يحبون الهدوء والابتعاد عن صخب المدينة، اللي يحبون أيضا أنهم يعيشون تجربتين، هي تجربة البحر وأيضا التجربة البرية من خلال طبعا الهايكينج والصعود يعني إلى المنتجعات اللي موجودة في أعالي الجبال. صحيح. فكل هذه يعني تجارب جميلة على البحر الأحمر تحديدا، فما بالك بقية مناطق المملكة، لتقديم يعني تجارب تشمل جميع أفراد الأسرة، فما في هذا السؤال اللي يصلح للأطفال ما يصلح للأطفال، لا دائما في فعالية،
0: مع أنه ترى هذه كثير أنه يقولون يا أخي ما تصلح الفئات العمرية الأقل، الأطفال لا، البحر مخيف، يا أخي جرب جرب، روح جرب أنت وأسرتك واستمتع بالأجواء. أنا بس أنا والله أنا عاد ودي هنا أسأل أقول هل يمكنني أصيد، معني ما
1: أصيد إيش؟
0: سمك
1: لخ صياد
0: أجرب، لكن هي أجواء حلوة،
1: جيبوا لنا سنارة خلنا نشوف
0: يمكن أنجح ويمكن ما أنجح

0: ونبدأ طبعا أولى جولاتنا اليوم في برنامج هوا بلادي وزميلتنا سلمى صالح من نجران. حياك الله يا سلمى.
1: يا أهلا وسهلا يا شهاني، مساء الخير عليك وعلى ظافر وعلى زملائنا في الاستوديو وأيضا مستمعينا الأعزاء من نجران.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا سلمى، تفضلي.
1: حياك. أشهد أوقاتكم مستمعينا بالخير والمسرات. المبادرات التعليمية تعد من أهم الوسائل التي تسهم في بناء مجتمع واعي ومتطور، تدعم العلم وتنمي المهارات وتسهم في تعزيز الإبداع واكتشاف القدرات. مدرس سعودي متقاعد أراد أن يستثمر خبرته بفتح فصول تعليمية للتقوية في مواد الحساب واللغة والكتابة. لنأخذ رسالتنا هذا اليوم من نجران عن هذه المبادرة التعليمية. استضفنا الأستاذ فارس فارس زبار الصقور أو أبو عبد الله. حياك الله يا أبو عبد الله، أهلا وسهلا فيك عبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامجنا هو بلادي.
2: الله يبقيك ويطول عمرك ويا مرحبا بكم في نجران، ونرحب الأخت رافر والأخت هاني وبالمستمعين الكرام.
1: حياك الله يا أبو عبد الله. بداية يا أبو عبد الله، أنا ودي أن احنا نتعرف عليك ونعرف المستمعين فيك، عطنا بطاقة.
2: فارس عبد الله زبارة الصقور، مدرس متقاعد، عملت في التعليم لأكثر من 33 سنة، درست تقريبا جميع مواد المرحلة الابتدائية، ولكني تخصصت أكثر في تأسيس الصف الأول الابتدائي.
1: إن شاء الله، جميل جدا. طيب أنا ودي أبو عبد الله أنك تعطينا فكرة عن هذه المبادرة.
2: والله المبادرة بدت معي من يوم مسكت الصف الأول الابتدائي، حسيت أنهم في حاجة للتأسيس الفصول التأسيس الأول والثاني والثالث، هذه هي القاعدة الأساسية لانطلاقة الطالب في التعليم.

0: ما في حاجة للشيء هذا. فكرت حكم خبرتي وإني نجحت في المجال إني أسوي المبادرة.
1: جميل. وأنا دائما أقول يا أبو عبد الله إنه مهم جدا الاهتمام بالفصول الأولى، إنه أعتقد إنه التفوق إنه يعتمد عليه.
0: 100% أكيد كلامك صحيح 100%. الجانب الآخر المعلم حق الصفوف الأولية لازم يكون معلم مختلف، لازم يكون صدره وسيع، يتحمل الأطفال، يحبهم، يقرب منهم، يعرف مشاكلهم. هذه من الأشياء اللي تساعده في النجاح.
1: طيب كم عمرها هذه المبادرة يا أبو عبد الله؟
0: المبادرة تقريبا بدت قبل التقاعد بحاجة بسيطة، يعني لأنها كانت فكرة وقلت أبدأ فيها قبل التقاعد على أساس أني أفعلها بعد التقاعد بشكل أكبر.
1: طيب لو سألتك من وين جتك هذه الفكرة؟ يعني أنا أتوقع أنه كمتقاعد بتكون مثلا تفكر في مشروع خاص، أو بتفكر مثلا أنك تبدأ تفتح. من وين جتك هذه الفكرة؟
0: والله الفكرة جاتني من حاجة المجتمع، وأنا عضو في المجتمع وأحب وطني وودي أخدم في المجال هذا، ومدام أني نجحت في الميدان أثناء عملي الرسمي فلا يمنعني أفعل هذا الشيء بعد التقاعد ويكون فيه المبادرة المفيدة.
1: جميل. طيب لو سألناك يا عبد الله قلنا لك كم عدد الفصول، كم عدد المعلمين اللي يساعدونك حاليا؟
0: والله حاليا أنا مركز على الصف الأول الابتدائي، ندرس اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات. اللغة العربية واللغة والرياضيات أنا ماسكهم، اللغة الإنجليزية أستعين بمتخصص على أساس يكون العمل أفضل يعني، والحمد لله الأمور ماشية.
1: طيب من خلال يعني متابعتك لهذا المبادرة وعملك فيها، هل تجد هناك تجاوب من الأهالي بالنسبة لأولادهم؟ وهل أيضا في تجاوب من الطلاب اللي يحضرون هذه الفصول التقوية؟
0: والله هذه تعتمد على المعلم نفسه، معلم الجاذب للطلاب بأسلوبه بطريقته بتفاعله، يجعل الناس يعرفونه، ونجاحه يكون جانب دعائي له.
1: طيب بس مبادرتك حاليا هل في تجاوب عليها؟ هل في فصول مليئة؟ كم العدد مثلا؟
0: والله العدد حسب التوقيت، أحيانا في مثلا في الإجازة الصيفية يكون العدد كبير، لكن أثناء الدراسة يكون العدد أقل لأنه يصير عليهم ضغط الدراسة في صباح ومساء مشكلة.
1: صحيح. طيب أبو عبد الله مع هذا العمل وهذه المبادرة الجميلة، ما أدري نقول عليها تطوعية أو مبادرة داعمة أو مبادرة تخدم الفرد والمجتمع، إلى وين طموحك؟ وين تحلم؟ إلى وين توصل؟
0: والله أنا طموحي إني أستقطب أكثر من مدرس، إنه يكون معي في المبادرة، إنه يعمل في المبادرة هذه في الموقع اللي هو فيه، على أساس تكون الخدمة شاملة لأكثر فريقة من المجتمع.
1: وأعتقد إنه يعتبر واجب على كل فرد يجد منه وقت ويجد فعلًا، إنه لأن هذا صراحة نحن نأسس جيل، يعني جيل ما شاء الله قوي تعليمياً. صراحة وصلنا لختام رسالتنا أبو عبد الله، شكرا لك على هذا الحضور وعلى هذه الرسالة وهذه المبادرة الجميلة.
0: الله يعطيكم العافية، وشكرا لك يا بنتي على المقابلة، ونشكر الأخ ظافر والأستاذة تهاني.
2: الله يعطيك العافية يا رب.
0: الله يوفقكم. السلام حبيبي، الله يعطيك العافية.
2: موفقين إن شاء الله. وبالعكس هذه اللي أنت جالس تسويه وتقدمه هذا والله شرف لنا جميعا. الله يعطيك الصحة والعافية طولة العمر يا حبيبي.
0: الله
2: يحفظك.
1: شكرا لكم مستمعينا، إلى أن نلتقي بمبادرة أخرى وبرسالة أخرى، دمتم بخير.
3: شكرا لك العافية. شكرا لك يا سلمى، شكرا لك ويومك جميل إن شاء الله.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: هوا بلادي.

تراثها العريق، واحدة من المدن المرتفعة خاصة أنه تحتوي على عدد من المواقع السياحية والغابات المورقة، الوديان المتعرجة، لذلك هي على ارتفاع 2500 متر فوق سطح البحر. درجات الحرارة فيها معتدلة، لذا تعتبر مكان مهم جدا، مكان حلو للتنزه والتخييم، استكشاف أيضا المواقع التاريخية والتراثية فيها. واحدة من المواقع الجميلة فيها جبال شدا أو جبل شدا، خاصة أنه في كهوف مذهلة، وأيضا الموقع الجميل حول هذا الجبل ممتع جدا. عندك غابة رغدان، واحدة من الغابات الجميلة لأنه أيضا من فوق قمة التلال، تستمتع بإطلالات بانورامية أيضا على قرية ذيعين، واحدة من القرى التاريخية في منطقة البحر، لذلك يرجع تاريخها لأكثر من 400 عام قرية ذيعين، ما شاء الله تبارك الله. هذه واحدة من القرى الجميلة، حتى البناء فيها ودقة البناء بالحجارة شيء مذهل جدا، بإمكانك الاطلاع على الصور من خلال هذه القرية التاريخية في منطقة البحر.

0: وخلونا نستكشف واحدة من الأشياء الجميلة. هي رحلة يعني تتكرر كل عام، لكنه في أشياء جميلة تعبر أجواءنا، نستكشف فيها المملكة، نستكشف فيها السعودية. هذه فقرتنا القادمة من خلال أيضا رحلة تتكرر كل عام من الطيور المهاجرة، سواء كانت من القارات، البحار، مشهد يجسد فعلا روعة التوازن البيئي، دقة الطبيعة. لذلك اليوم العالمي للطيور المهاجرة يوم مهم جدا، لأنه في أهمية لهذه الكائنات، مساراتها الطبيعية، تعزيز الوعي بدورها الحيوي في استدامة التنوع الإحيائي. لذلك المملكة تعد من المواقع المهمة والاستراتيجية لتنوع الموائل الطبيعية ومحطة رئيسية لعبور هذه الطيور. الحديث أكثر عن هذا الموضوع سر أن يكون معي الأستاذ سحيم بن محمد بن سحيم، أخصائي طيور بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. حياك الله أستاذ سحيم.
1: أهلا وسهلا بكم، مساء الخير للجميع والمستمعين الكرام.
0: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك أستاذ سحيم. واحدة من الأشياء المهمة أنه في يوم عالمي للطيور المهاجرة، ما أهمية هذا اليوم وأيضا الرسائل اللي نسعى لتعزيزها من خلال هذا اليوم العالمي؟
1: أهلا وسهلا فيك. اليوم العالمي للطيور المهاجرة يمثل الذي نحتفي به دوليا أو في جميع العالم، ضمنها المملكة العربية السعودية، مرتين سنويا الثاني من شهر مايو وأكتوبر، يهدف إلى رفع الوعي بأهمية الطيور المهاجرة ودورها الحيوي في استدامة النظم البيئية، إضافة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الطيور خلال رحلتها الطويلة عبر القارات. وخلال هذا العام كان شعار اليوم العالمي للطيور المهاجرة: كل طائر مهم وملاحظتك تصنع الفارق. ويمكن أن نوصف أهمية اليوم العالمي للطيور المهاجرة في كونها منصة عالمية توحد الجهود بين الدول والمنظمات والأفراد لتعزيز حماية الطيور المهاجرة وموائلها، خاصة أن هذه الطيور تمتد عبر شبكة مترابطة من النظم البيئية والدول.
0: جميل. اليوم المملكة واحدة من المواقع المهمة والاستراتيجية أستاذ حسين في عبور هذه الطيور، هل هذا أيضا هي ضمن مسارات هجرة الطيور حول العالم، ولا هي أيضا تحتاج إلى هذه الموائل الطبيعية في المملكة؟
1: صحيح. الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية مميز جدا، حيث أنه يوقع أو يقع يعبر المملكة ملايين من الطيور المهاجرة، لكون المملكة ضمن أحد مسارات الهجرة العالمية، حيث تشكل نقطة التقاء بين ثلاث قارات لو هي أوروبا وآسيا وأفريقيا، ما يجعلها ممرا رئيسيا لعبور أعداد كبيرة من الطيور سنويا. كما أنها تتميز أيضا المملكة بتنوع النظم البيئية، مما يعزز من أهمية المملكة على مستوى مسارات الهجرة العالمية.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. الموائل الطبيعية في المملكة، وين الأماكن هذه الطيور المهاجرة اللي يعني تكون هي محطة لهذه العبور واللي تعتمد عليها الطيور المهاجرة للراحة التغذية خلال رحلتها؟
1: جميل جدا. الأراضي الرطبة والسواحل والجزر والأودية ومواقع مرات هجرة الطيور من أهم الموائل للطيور المهاجرة في المملكة، لأنها توفر محطات آمنة للراحة والتغذية والتزود بالطاقة أثناء رحلتها أو أثناء رحلة الهجرة الطويلة.

0: اكتسب هذه الموائل أهمية خاصة كون المملكة على مسارات هجرة عالمية تعتمد عليها الطيور المهاجرة العبور آمن بين مناطق التكاثر ومناطق التشفية، والتي تعتبر المملكة إحداها، لذلك فإن حماية هذه الموائل أو استعادتها تمثل ركيزة أساسية للمحافظة على الطيور المهاجرة.
1: دائما ساسحيم يقولون إنه في طيور مهاجرة تكون نادرة، لكن الواضح إنه في أنواع كثيرة. أبرز هذه الأنواع للطيور المهاجرة اللي تعبر أجواء المملكة سنويا.
0: تعبر أجواء المملكة عديد من الطيور، ولكن لعلنا نعرج على نوع من العقبان يعبر المملكة ويمر من خلال فترة الشتاء. أيضا للمركز جهود في ذلك في حماية هذا النوع، وهو عقاب السفول أو عقاب البادية من الأنواع المهددة بالانقراض. الأنواع ممكن نصفها كأنواع مهددة بالانقراض أو أنواع ذات أهمية عالية. يعني
1: في طيور أخرى ساسحيم ولا بس العقبان؟
0: لا تعبر المملكة عدد كبير من الطيور
1: عدد كبير
0: يتجاوز 200-225
1: طائر. ما شاء الله. يتم رصده من خلال المركز؟
0: نعم، الجهود اللي تقوم فيها المركز ما هي تقتصر على الرصد فقط، ممكن تكون متكاملة بين وضع التشريعات والرصد العلمي وحماية الموائل الطبيعية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وأبرز الجهود التي تنظمها المركز في موسم الصيد ومراقبة الالتزام بالأنظمة البيئية، أيضا أتمتت إجراءات التصاريح عبر منظومة منصة فطري، إلى جانب تنفيذ مسلوحات ميدانية لمتابعة مسارات الهجرة ورصد الأنواع المختلفة يعني في خلال موسم الهجرة.
1: ما شاء الله. تعتمدون على دراسات يعني أيضا من خلال المركز، لأنه أعتقد المركز أيضا ينفذ دراسات في هذا الجانب الساسحين.
0: صحيح ينفذ المركز دراسات لمراقبة أو لتعداد الهجرة سنويا على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، إضافة إلى جميع المناطق الخاصة بعبور الطيور المهاجرة مثل الطيور الحوامة، ويحدث القوائم وتقييم حالة الأنواع الوطنية ودراستها أيضا.
1: يا سلام. صحيح. من خلال المركز جهود جبارة ينفذ من خلاله يعني هذه الحملات. التوعية مهمة. صحيح. جانب من الأشياء اللي ترسلونها للمواطن للمقيم الحفاظ على هذه الطيور، وأيضا استخدام التقنيات اليوم التطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأيضا في عمليات الرصد، وأيضا أنه تكون رسائل توعوية من خلالكم.
0: صحيح أيضا اليوم العالمي هذا يعني يكمن في تشجيع المجتمع المشاركة في رصد الطيور وتوثيقها، بما يدعم اتخاذ قرارات بيئية مبنية على البيانات ويساهم في المحافظة على التنوع الحيوي.
1: وين المناطق اللي أنتم تركزون عليها لهذه الطيور؟ في مناطق معينة؟
0: لا، جميع
1: مناطق المملكة.
0: جميع مناطق المملكة هي مناطق هامة لعبور الطيور.
1: مع أنه الحدود الشمالية يعني في خبر من الأخبار اللي عندنا في هوا بلادي كان في نوع من هذه الطيور المهاجرة، ويعني الحدود الشمالية واحدة من الموائل الطبيعية تقريبا
0: لعبور المملكة. أربع مسارات رسمية، وهي مسار وسط آسيا وعدد من المسارات الأخرى التي متعارف فيها في مجتمع علماء الطيور، من ضمنها شمال المملكة والشمال الغربي والسواحل الشرقي والغربي، وأيضا جبال السروات، حيث أن بعض الأنواع من الطيور تعتمد على ما تكونه الرياح من اصطدامها بالجبال في تكوين دوامات أو سورينج أو حوم لمساعدة الطيور في قطع مسافات أطول. أيضا
1: يا سلام، فترات زمنية معينة في الشتاء في الصيف.
0: نعم، للمملكة يعبرها أو من خلالها فترتين للهجرة، الفترة الخريفية والفترة الربيعية أيضا.
1: يعني فترتين فقط اللي يكون فيها الطيور المهاجرة، يعني تستوطن
0: في المملكة. تعبر المملكة.
1: تعبر المملكة وتستوطن في أي فترات؟
0: بعضها تشتي أو تقضي فصل الربيع في المملكة.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يعطيكم العافية على هذه الجهود. شكرا لك أستاذ سحيم بن محمد بن سحيم، أخصائي طيور بالمركز الوطني تنمية الحياة الفطرية، لوجودك معنا في هوا بلادي.
0: أهلا وسهلا.
1: شكرا لك. يا هلا وسهلا.

واحدة من الأشياء الجميلة لما تكون عندك هالطيور المهاجرة وتوثقها، توثقها في أماكن معينة، وأيضا الرسائل مهمة أنك تحافظ على الموائل الطبيعية لها، لأن هذه أيضا واحدة من الأشياء الجميلة اللي يكون فيها اهتمام في الجانب البيئي. معكم دائما مستمرين في هوا بلادي، خليكم معنا.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي، ونروح لأبها وزميلتنا نورة مروعي. حياك الله يا نورة.
1: يا هلا ومرحبا، حياكم الله جميعا والمستمعين والزملاء في الاستديو، حياكم الله.
0: يا هلا ومرحبا فيك، ودائما نورة الحقيقة يعني يوسع الصدر إن شاف اسمك مع أبها، أكيد أنه راح يكون في تغطية يا لمنطقة جميلة أو مكان جميل أو لفنون جميلة.
1: حياك الله. طبعا تهاني، احنا الان في اهم واجمل شارع في منطقة عسير وفي مدينة ابها بالذات، شارع الفن اللي يتميز باشجار الجاكرندا. طبعا في هذا المكان اللي يحتوي او يحتوي ذاكرة فنية مرتبطة بهذا المكان وبذاكرتها وبحكاياها يعني المتتالية من ايام خالد الفيصل مستشار قادم الحرمين الشريفين، وحتى هذه اللحظة يسعدني أن ألتقي في هذه اللحظات بضيفي الفنان والمصمم نايف الزاهر. حياك الله.
2: هلا والله، الله يحييكم، سعيد أني أكون معكم هذا المساء الجميل من شارع الفن ومن أشجار الجاكرندا والأجواء الجميلة.
1: اليوم ما شاء الله وأنا جاية شارع الجاكرندا أو أشجار الجاكرندا عطت يعني كأن الضوء معكوس وإحنا لسه في العصر، ما شاء الله تبارك الله،
2: أجواء جميلة جدا، خاصة هذا الشهر يعني اللي ما جاء أبها بيفوته شيء كثير على الأجواء والأمطار والأرض الخضراء المنبسطة والأمطار، نحمد الله ونشكر الله.
1: يوم ما شاء الله، حتى ترى على فكرة تهاني احنا ماخذين زاوية بعيدة لأن شارع الفن مكتظ فعلا بالزوار والسياح والسكون،
0: ما شاء الله
1: هذا المنظر الجميل بصراحة، فاضطرينا عشان كذا تأخرنا صراحة.
0: ما شاء الله تبارك الله،
1: عن بعض
0: ما شاء الله، أجواء جميلة وضيف مميز. وطبعا أنا يعني متلهفة أنه أنا أسمع يعني أهم التفاصيل حول هذا المكان تحديدا وعن تصميم المكان.
1: طبعا الفنان نايف الزاهر من المهتمين والمصممين للمجسمات، كلمنا عن معرضك اللي قريب من هذا الشارع اسمه حكاية فن.
2: طبعا اخترت الموقع الحمد لله، توفقت انها قريب من شارع الفن، وهو عبارة عن مجسمات تراثية وتصاميم تعكس حضارة منطقة عسير، وكذلك بعض التصاميم والهوية العمرانية التي تزخر بها منطقتنا الغالية والسعودية ككل. فبديت في عملها صراحة أن أبها للشاعر للفنان كل حاسيس فيها، والحمد لله توفقنا وموهبة من الله عز وجل، وأبدعنا في بعض المجسمات التراثية، وقد تم زيارة سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي من طلاب معنا، وأكيد هو الفن حريص عليه وعلى الهوية الوطنية والعمرانية، فحطنا هذا المعرض كمزار، وبإذن الله ننتقل يكون في موقع أكبر ويصبح ككفي ومزار سياحي طوال العام.
1: فنان نايف، الهوية العمرانية وأنت مركز عليها كثير في أعمالك، ويمكن كثير من الفنانين اللي يعملون في مجال المجسمات جسدوا كثير من المواقع المرتبطة بهوية تراث منطقة عسير مثل المنازل مثل الأسواق الشعبية. هذه الأعمال، أو أعطني واحد من الأعمال اللي أنت تحس أنك فعلا بذلت فيه جهد، وكم استغرق منك الوقت؟
2: فيها مجسم تراثي عبارة عن القصر الأبيض اللي هو في وسط البلد اللي له يعني تاريخ طويل جدا، وأيضا لرؤية سمو سيدي محمد بن سلمان حفظه الله اللي هي 2030 التي ترتبط وتكون في الهوية العمرانية والتراثية، مزج من التراث مع العصر الجديد. هذه بإذن الله نحن نكون عند حسن ظنهم، وبإذن الله المستقبل واعد، وإلى الآن بإذن الله نحن نرتقي إلى ما يبون بإذن الله.
1: كم استغرق معك العمل وكم حجمه أصلا؟
2: حجمه تقريبا نص متر في متر، إضاءة داخلية، التراث يعني مجسم كالحقيقة، فهذه تستهويني كثير، وأعمال برضه من الخيال ومن المناطق، فيستغرق يوم إلى يومين. تقريبا
1: التفاصيل ونقل العمل من الصورة الذهنية إلى مجسم ياخذ وقت وياخذ يعني حتى يعني كفنان لما ترسم على لوحات يختلف معاك انك تجسمه او تضعه بابعاد معينه وبمقاسات معينه، في نفس الوقت تخلي الزائر او من يرى هذا العمل كانه داخل هذا المكان بكل تفاصيله.
2: هي حرصت على هذه الفكره، سويت قبل اسبوع تقريبا مجسم بيت شعبي على اناره داخليه على وأنت جالس يستلهمك هذا الفن، يعني يكون عندك مقابلة يعطيك نشوة من الارتياح وزي ما تقولين يعني شيء كأنك داخل هذا المكان. فأنا أحب أني ألمس للزوار واللي يرى أنه يعني يعطيه منظر إن كأنه في الحقيقة.
1: طبعا تهاني البيوت في منطقة عسير لها هوية طريقة بناء مشتركة في أغلب المباني، وكأنها طبعا أصبحت استضافة. خليني أقول لك أوصل يمكن فكرتي أو يمكن ما أقدر أوصلها. صار البيت العسيري أو البيت في منطقة عسير، ما بقول عسير، أو البيت في منطقة عسير بهويته وتقسيماته وبالساحة الخارجية وبالأدوار فيه أصبح علامة أو كود عمراني خاص فينا، مثل لما تقول البيت الشامي.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: صح
2: فعلا فعلا كلها هوية بطابع عصري وبطابع تراثي
1: واحتوائه حتى على الشجر على النباتات العطرية، وأصبح مستهدف حتى عندما نزور منطقة يقول أبغى أسكن في بيت قديم.
2: نعم في بيت ريفي أكثر الناس الآن يتجهون للبيوت الريفية لأن فيها ارتياح نفسي وارتياح للطبيعة، فحن مخلوقين من الطبيعة ونحب الطبيعة صراحة.
1: جميل جدا، شكرا لك الفنان نايف آل زاهر صاحب معرض حكاية فن لهذا اللقاء على عجالة. طبعا ما نبغى ناخذ لأننا تأخرنا عليكم على زملائنا، واتمنى كلمة أخيرة لك.
2: كلمة أخيرة، الشكر موصول لأميرنا المحبوب تركي بن طلال، فصراحة أنه هو يعني السند والطاقة والقدوة بعد الله سبحانه في هذا الفن.
1: هذا التعلق الجميل بالقيادة وبأمير المنطقة اللي يقول دائما إيش العاشق المحترف، هذه عبارته المشهورة اللي دائما يرددها، لأنه فعلا العاشق المحترف يختلف تماما عن يؤدي عمله وكأنه يؤدي واجب، فهذه ميزة وهو شخص فعلا ملهم لأبناء منطقة عسير ولكثير من الفنانين والمبدعين في منطقة عسير. شكرا لك تهاني، شكرا ضيفي نايف آل زاهر الفنان المصمم، وأيضا شكرا للمستمعين، عودة لك بالمايك مرة ثانية.
0: الله يعطيك العافية زميلتنا نورة، شكرا لك على هذا اللقاء الماتع الحقيقة مع المصمم نايف، وشكرا لمنطقة عسير الحقيقة على كل ما تقدمه في مجال التراث العمراني بشكل خاص لإعطاء السائح تجربة جميلة من خلال زيارة منطقة عسير. شكرا لك على تغطيتك لهذا الموضوع، وشكرا موصول لضيفك.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد معنا في برنامج هوا بلادي، ولدينا العديد من الموضوعات وأيضا الأخبار اللي راح طبعا نناقشكم فيها ونشاركها معاكم من خلال برنامج هوا بلادي. طبعا خلينا نتحدث في إطار المناطق، نتحدث عن نجران حيث تقع جنوب السعودية بين الجبال والصحراء والواحات، في مكان غني بالثقافة والتاريخ، وقد كانت في الماضي محطة رئيسية على طريق البخور، تمر عبرها القوافل التجارية وموطنا للمجتمعات المسيحية واليهودية حتى ظهور الإسلام. حاليا تطورت المدينة حتى أضحت موقعا سياحيا مميزا لكافة المهتمين بإرثها الثقافي، ناهيك عن المناظر الطبيعية الخلابة. تعمق أكثر في حضارة منطقة نجران وتاريخها من خلال التجول وسط مبانيها التاريخية وقصورها وقلاعها الشامخة، بداية من قصر الإمارة التاريخي الواقع في قلب المدينة حتى قصر العان فوق جبل العان. يمكنك أيضا الاستمتاع بصور الفن الصخري الذي يرجع تاريخه لأكثر من 3000 عام في منطقة حما الثقافية، وهي إحدى مواقع التراث العالمي لليونسكو. كذلك تضمن المنطقة أكثر من 34 موقعا تصور الحيوانات والنباتات وأساليب الحياة لثقافة امتدت على مدار 7000 عام، وتعد من إحدى أكبر مجمعات الفن الصخري في العالم. لمعرفة المزيد طبعا عن تاريخ المنطقة يمكنك التوجه إلى متحف نجران الإقليمي أو موقع الأخدود الأثري، موطن القطع الأثرية ورسومات ونقوشات التي يعود تاريخها طبعا إلى أكثر من 2000 عام. كثير من المعلومات التاريخية ممكن أنه إحنا نستقيها طبعا من المصادر الرسمية، لابد أنه أنت يعني تتوجه للمصدر الرسمي حتى تعرف الآثار وتاريخ هذه المنطقة الثقافي والحضري وإرثها التاريخي، فلابد أنه إحنا فعلا نحرص على هذا الموضوع.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
4: هوا بلادي،

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في برنامج هوا بلادي. وصلنا لساعتنا الثانية من عمر البرنامج، وخلينا نبدأها بهذا الخبر. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين ولي العهد، يتوج الهلال بكأس الملك للموسم الرياضي 2025-2026. طبعا في تفاصيل الخبر، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برعاية كريمة من أيده الله، شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وتوج فريق الهلال بالكأس الغالية بعد فوزه على شقيقة فريق الخلود في المباراة التي أقيمت على ملعب الإلماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. حضر المباراة الأمير تركي بن فيصل بن عبد العزيز والأمير خالد بن سعد بن فهد بن سعد الأول بن عبد الرحمن والأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز والأمير نواف بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن والأمير فيصل بن مقرن بن عبد العزيز والأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد بن عبد العزيز والأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي والأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد والأمير فهد بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن والأمير سعود بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن وكذلك الأمير محمد بن عبد الله بن خالد بن عبد العزيز والأمير فهد بن خالد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن والأمير فيصل بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز وكذلك كثير من أصحاب السمو الملكي طبعا والأمراء اللي شرفوا هذا الحفل وتواجدوا فيه. طبعا بارك للهلال حصوله على الكأس، ونتمنى بإذن الله في قابل الأيام التوفيق لجميع الأندية الرياضية. وبالحديث عن الأندية الرياضية، يهمنا أنه إحنا دائما نصفق للفريق الفائز ونفرح ونحتفي طبعا بفوزه ونحتفل بهذا الفوز، وبالمقابل أيضا نشجع بقية الفرق والأندية على تحقيق هذه الكؤوس الغالية سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في خارجها. والأهم من هذا وذاك الابتعاد عن التعصب الرياضي والتحيز إلى فريق دون فريق، فكلها طبعا أندية سعودية ولابد من مساندتها خصوصا في المشاركات والبطولات خارج المملكة العربية السعودية.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في فقرة نجاح. والحقيقة اليوم في فقرة نجاح نروح للأحساء، ويعني تميزت بكثير من صناعات اليدوية تحديدا والكثير من الأعمال المميزة. نتحدث اليوم عن خيوط الإبرة وعراقة التراث اللي سطرها أبناء الأحساء كقصة نجاح لم تكن مجرد تجارة بل إرثا وطنيا صاغ هوية البشت الحساوي تحديدا للعالم. ومن قلب هذه المسيرة نبرز دور عائلة البوعلي التي انتقلت بهذه الصنعة من أزقة الأحساء الضيقة إلى آفاق التصنيع الآلي الحديث. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ أحمد البوعلي الخبير في مجال صناعة البشوت الحساوية. حياك الله أستاذ أحمد.
1: الله يحييك ويسلمك، يا هلا وسهلا فيك.
0: يا هلا ومرحبا فيك. بداية أستاذ أحمد نرحب فيك في برنامج هوا بلادي ونسألك عن فكرة الانتقال من الحياكة اليدوية التقليدية بالآلات الخشبية إلى تأسيس أول مصنع نسيج آلي في الخليج عام 1962 للميلاد.
1: نعم صحيح، احنا نتكلم في زمن قديم طبعا من الأربعينات. في زمن الأربعينات كانوا يستوردون الغزل أهالي الأحساء، المادة الخام اللي يصنع منها الخيط، ويعملونه خيوط وينسجونه يدوي في الأحساء في الأربعينات إلى الستينات طبعا هذا الكلام. من ثم جاء التطور والعلم وجاءت الآلات الحديثة، فقرروا أهالي الأحساء أنهم يتوجهون إلى التطور ويستوردون هذه الآلات من ألمانيا.
0: ما شاء الله تبارك.
1: في وقتها سووا دراسات وكذا ونجحت معاهم، وتوجهوا إلى ألمانيا وشروا المعدات من ألمانيا في عام 1960، وجاءوا وأسسوا المصنع واستوردوا

0: جاهزة للنتيج طبعاً تتغير الآلية هنا، نتكلم على خيط جاهز للنتيج الآلات، لأن الخيط يختلف إذا كان نتيج آلي أو نتيج يدوي.
1: ممتاز.
0: وبدأت مسيرة الصناعة بالآلات من 1962، اشتغل مصنع بقرار وزاري واستمر إلى هذا العام جيل ورا جيل. طبعاً إحنا نتكلم في جيل رابع الآن يدير المصنع، نتكلم في 60-65 سنة تقريباً من هذا الوقت.
1: ما شاء الله تبارك الله. طب يعني إلى الآن يمكن هذه المعضلة ما زالت موجودة، أنه في تفرقة بين الحياكة اليدوية وبين استخدام الآلات، كيف استطعتم يعني إقناع العملاء بجودة القماش الآلي في ظل سيطرة الأقمشة المستوردة والحياكة اليدوية القديمة؟
0: طبعا صحيح، في البداية كانت تحديات، وكانت الناس ما كانت متقبلة أن الدنيا طورت وصار في آلات للنتيج. يعني خلينا نتكلم مثال، إذا إحنا بننتج قماش حق بشت واحد يدوي نحتاج أيام، لكن بالآلات نحتاج ساعة أو أقل من ساعة عشان ننتج بشت كامل. ففي فرق كبير في عدد الأقمشة اللي ممكن ننتجها، في التطور اللي ممكن نستمده من هذا من هذه الآلات. فالناس في البداية طبيعة الحال في الناس أنها ما تتقبل التطور يعني بسرعة، لكن مع الوقت بالعكس أبناء الأحساء حتى دعموا هذا المصنع واشتغلوا بيدهم فيه وتعلموا على الآلات وناس تخرجوا من هالآلات هذه وفتحت بيت وعاشت يعني منها أيضا. فبالعكس التطور موجود، والآلات أيضا تطورت من الستينات إلى عامنا الحالي، تطور كبير يعني ملحوظ. التحدي صعب في النتيج، ولكن ما زلنا مستمرين إن شاء الله بنطور أكثر وأكثر فيه.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب الحقيقة في تساؤلات كذا عند كثير من الأشخاص، وممكن أنا منهم، نتسأل يعني إيش الفرق بين البشت العادي والبشت الملكي، وإيش المعايير الدقيقة اللي تحرصون عليها؟
0: طيب خلينا نفصل في البداية، إحنا نتكلم الأقمشة ونتكلم الخياطة.
1: حلو.
0: الأقمشة مجال، طبعا نسيج الأقمشة مجال والخياطة مجال.
1: أوكي.
0: نسيج الأقمشة أيضا فيه منه اليدوي وفيه منه القماش اللي هو منسوج بالآلات، و 90% 95% من اللي موجود في السوق نسيج آلي الآن في الزمن الوقت الحالي هذا. لكن نروح ننتقل لمرحلة الخياطة البشت، اللي هو مثل ما تفضلتي بشت ملكي وغيره. الخياطة، في خياطة يدوية للزري اللي هو القصب الذهبي، وفي خياطة بالآلات. هنا مش مجالنا طبعا، ولكن احنا ممكن نتكلم فيه نتطرق له. بالنسبة للنسيج مثل ما تفضلت، مثل ما ذكرت لك عفوا، ان النسيج الآلي هو الدارج الآن في السوق، وبالعكس يعني الرغبة عليه عالية جدا واكثر الناس ترغب له. يعني ننتقل لمرحلة للخياطة، لخياطة البشت أو حياكة عفوا. لا، هنا في تحدي صعب، لأن البشت الحساوي انشهر بالخياطة اليدوية، وبعدين دخلت الآلات في مجال الخياطة، فهنا الناس شوي صار عندها زي ما تقولين يعني صعوبة في الإقناع، أنك تقنعين الناس أنهم يأخذون البشت اللي هو الزري بالكمبيوتر يسمونه دارج. ولكن يعني هذا في له طلب وهذا في له طلب، السعر يختلف كثير أيضا بالنسبة للخياطة اليدوية والخياطة الكمبيوتر، يعني اثنينهم لهم سوقهم ولهم طلبهم.
1: طيب أستاذ أحمد، بالنسبة للتحديات في هذه المهنة، إيش التحديات اللي واجهتكم وكيف نجحتم واستطعتم التغلب عليها؟
0: التحديات طبعا، لان البلد عندنا هنا داعمنا للامانه في الصناعه، ولكن ما في مصانع ثانيه للنسيج في منطقتنا، يعني في الاحساء خلينا نتكلم. فلا بد ان يوجد صعوبه، ان احنا يعني كل حاجه لازم نعملها في المصنع داخل، ما في احد ممكن نستشيره او ممكن نستعين منه قطع غيار او نستعين منه خيط او نستعين منه كذا. ف نتوجه دائما للخارج، نستورد الخيوط من برا. الخيوط لها معايير خاصة، لها جودة خاصة جدا جدا صعبة جدا. يعني خيوط النسيج للبشوت بالتحديد، لأننا نتكلم في أصواف طبيعية، نتكلم في وبر طبيعي، في بيبلاما، يعني خيط طبيعي 100%، مزيج صعب جدا. يعني ننتقل إلى يعني نشتريه، نتوجه دائما لبلدان من برا نجيبه. فهنا في تحديات مثل ما تقولين، لأن اعتمادنا

0: كلي على دول من الخارج في الصناعة داخل المصنع، ولكن إن شاء الله إن إحنا نكون قد هذا التحدي
1: بإذن الله
0: وبنتطور إن شاء الله مع الأيام الجاية بإذن الله.
1: أستاذ أحمد، ختاما، حياكة البشوت هي إرث ولا بد من الحفاظ عليه، برأيك كيف يمكن الحفاظ على هذا الإرث من الاندثار أو التقليد؟
0: الحمد لله طبعا البشت صار له يعني صيت عالي الفترة الأخيرة، ومثل ما شفتوا في مهرجانات كثير قاعدة تصير البشت الحساوي، وفي ناس صارت تأخذ فكرة عن البشت الحساوي، وصل للعالمية أيضا البشت الحساوي. فللأمانة الجهود المبذولة تجاه البشت الحساوي والجهات المعنية كيف قاعدة تدعمنا في أن احنا نتطور ونبرز هذه الثقافة إلى الخارج، لنا شخصيا وللخارج أيضا، بأن احنا نحافظ على هذه المهنة وهذا التراث. فبالعكس أنا أشوف أن أبنائنا الحين وبناتنا أيضا يعني داخلين معانا في مجال الصناعة وقاعدين يدعمونا، وإحنا برضو أيضا ندعمهم ونطور مع بعض ونحط يدنا بيد بعض. والبشت الحساوي أنا أشوف الفترة الأخيرة قاعد يتطور وقاعد يصير لصيت عالي جدا، وإحنا بندعم يعني إن شاء الله هذا أيضا الأيام الجاية.
1: الله يعطيكم العافية أستاذ أحمد، شاكرين طبعا تواجدك معنا اليوم، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
0: الله يعافيك.
1: يا هلا ومرحبا.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. مستمعي الكرام، ننطلق كذا في جو ايضا من المنجزات السعوديه، وهذا في المدينه المنوره. لذلك هيئه النقل وتطوير المدينه تطلقان تجربه الحافله ذاتيه القياده في ساحات مسجد قباب المدينه المنوره، واحد من المشاريع المهمه جدا. طبعا حيكون فيها اهتمام لأنه بالضيوف الرحمن القادمين لمكة للمدينة المنورة، خاصة في هذه الساحات. سيتم في خلال أيضا 60 يوم مراحل تفعيل مركبة ذاتية القيادة، سيكون أيضا 700 متر طول المسار التشغيلي، إلى جانب أيضا تقنيات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة الاستشعار والكاميرات عالية الدقة. هناك أيضا نقاط خدمة متعددة تشمل نقاط توقف ومداخل الزوار ومنصة للشحن. الجميل أيضا أنه هذا يسهم في تعزيز حلول النقل الذكي والمستدام، رفع مستويات السلامة وجودة الخدمة، تحسين تجربة تنقل الزوار والمستفيدين، أيضا دعم مستهدفات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030. هذه واحدة من التجارب الجميلة جدا في المدينة المنورة ولخدمة أيضا زوار والمهتمين بمثل هذه الخدمات الذكية، خاصة في جانب تطوير الخدمات اللوجستية في المدينة المنورة. يلا

أيضا في واحد من أهم الأشياء الجميلة جدا في مملكتنا الحبيبة، وهو من المشاريع أيضا المميزة في مملكتنا الغالية، خاصة في ظل تنامي المشاريع السعودية التي تعيد أيضا تقديم الهوية المحلية بأسلوب عصري من خلال المبادرات الشبابية اللي تحمل رؤية أو رؤية مختلفة في التعبير عن التراث. تراثنا مهم، ثقافتنا السعودية لها طريقة حديثة وبسيطة وجميلة، ومن بين هذه المشاريع يأتي إيراث لأنه فيها فكرة تعكس ارتباط عميق بالهوية السعودية، لأنه يقوم على إبراز القيم الثقافية بروح معاصرة. الحديث أكثر عن هذا الجانب يسر أن يكون معي الدكتور وليد الضبي، هو شريك مؤسس

0: رئيس تنفيذي للأعمال في شركة إيراد. حياك الله دكتور.
1: الله يبقيك بارك فيك. يا هلا وسهلا.
0: يا هلا وسهلا فيك دكتور، حياك الله ويسعد مساءك يا رب.
1: مساءك سعيد ومستمعينا كرام، طال عمرك.
0: دكتور، يعني إيراث فكرة ربما تكون مهتمة بالهوية والتراث

0: انطلقت في منتصف العام 24. الهدف منها سلمك الله أو الفكرة الرئيسية هو عكس ثقافتنا وهويتنا الثقافية وترسيخها من خلال الإهداء الثقافي، وعكس أيضا الهدايا من هدايا تقليدية وهدايا أنها تكون هدايا مادية فقط إلى هدايا معنوية توصل رسالة وتعكس قيم أيضا وتبرز أماكن كذلك تاريخية تزخر فيها مملكتنا الغالية.
1: جميل جدا. لماذا تم اختيار اسم إيراث؟ يعني ما هو المعنى والرسالة اللي أردتم إيصالها من خلال هذا الاسم؟
0: حقيقة احنا كنا نبغى نوصل ان اليوم مملكتنا ولله الحمد فيها العديد من الاماكن التاريخية والعديد يعني من الاماكن الاثرية والتراثية اللي هي عبارة عن اجيال مرت على هذه الاماكن، فحبينا نوصل هذه الاماكن التاريخية للمواطنين للمقيمين للزوار للسياح حتى ايضا للاهداء الى خارج المملكة، ونعكس كل الاماكن اللي فيها ارث وفيها تاريخ وفيها موروث ثقافي من خلال هذه الهدايا اللي توصل لهذه الاماكن التاريخيه الى ابعد من الزياره لها.
1: ما شاء الله. الجانب المهم دكتور انه المشروع ربما يعني هو عائلي، لكن صحيح. كيف اخذتوا اثر هذا الجانب العائلي على فكره المشروع وايضا التطور الحاصل فيه؟
0: والله الحمد لله ما يخفاك اليوم يعني المشاريع العائلية تأخذ نسبة كبيرة من المشاريع أو الشركات على مستوى المملكة، والعائلة حقيقة يعني كانت خير داعم لمثل هذا النوع من المشاريع، خاصة مثل هذه المشاريع اللي بتدعم الثقافة وبتعزز أيضا الهوية الوطنية سواء من خلال الأبناء سواء من خلال المجتمع سواء حتى من خلال العاملين أيضا في فريق المشروع بشكل متكامل، فكانت يعني العائلة خير داعم حقيقة لمثل هذا النوع من المشاريع اللي أيضا بتعزز من وصولنا بإذن الله للمستهدفات في الاقتصاد الإبداعي على مستوى رؤية المملكة.
1: جميل. الإيراث اليوم الهوية السعودية في كل منطقة من مناطق المملكة، التراث السعودي، المناطق المملكة زاخرة بهذه الهوية، هل تجسدون هذه الهوية في المشروع بطريقة تجمع بين الأصالة والحداثة والاهتمام أيضا بالجوانب اللي التاريخية في كل منطقة من مناطق المملكة؟
0: صحيح سلمك الله. يعني اليوم حتى لو أخذناها على الجانب الديني، اليوم عندنا خط إنتاج هو خاص بالحج والعمرة، كيف أن اليوم نعكس هذه الشعيرة من خلال الإهداء الثقافي، وعملنا فيها ولله الحمد مع عدد من الجهات ذات الصلة في نفس القطاع. كذلك أيضا على مستوى مناطق المملكة مثل ما تفضلت، كل منطقة من مناطق مملكتنا اليوم تتميز يعني بطراز معين في البنيان، بطراز معين في الملابس، بطراز معين أيضا حتى في الأكل، فهذه كلها كيف اليوم نقدر نعكسها من خلال الهدايا وكيف نقدر نصورها، والحمد لله يعني اليوم مملكتنا شمالها وجنوبها شرقها وغربها والوسط كل منطقة لها تاريخ ولها إرث ولها حضارة، فإحنا اليوم دورنا أن نعكس هذه الحضارات ونبرز هذه الأماكن التاريخية من خلال هذه الهدايا. سلمك الله.
1: يا سلام. بما أنه يعني المشروع في نوع من الهوية السعودية من خلال الهدايا الجميلة وأيضا المختلفة بطريقة نوعية، هذا المشروع من الممكن أيضا أنه يأخذ وقت طويل في التنفيذ، جهد أيضا كبير في الحفاظ على هذا الموروث، لأنه الفكرة ترى عميقة دكتور.
0: صحيح، هو بالفعل مثل ما تفضلت الفكرة عميقة، يعني يحتاج لها أول شيء الأصالة بحيث أنها تأخذ المعلومات بشكل صحيح، وأنا الحمد لله يعني نستند على الجهات الرسمية، نتكلم على وزارة الثقافة، نتكلم أيضا على جهود الزملاء في المركز الوطني للفنون التقليدية، المعهد الملكي عفوا للفنون التقليدية ورث، فبالتالي يحتاج لي أول شيء تثبت من المعلومة بشكلها الصحيح، بعدين كيف أن نعكس هذه المعلومة ونوصل فيها.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: لما تحبه وترضاه، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.

كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجاة الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهن وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين.

وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي،

في تبوك مدينة لا تنام بل تغمض عينيها لترى. تبوك حيث لا يقاس الزمن بالساعات بل بخطوات الأنبياء. في قلبها يقف المسجد، لا ليس كأي مسجد، مسجد التوبة، ليس من حجر فقط بل من أثر، من قصة لم تنتهي بعد. يقال أنه في غزوة تبوك، وحين اشتدت الشمس وتشققت الأرض عطشا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، نعم هنا بالضبط حيث تطأ قدماك الآن. رفع بصره للسماء ونادى أصحابه لبناء مسجد بلا زخارف، بلا أعمدة من رخام، كان الطين كافيا وكان النور يغمر المكان.

مرت القرون، لكن الحكاية لم ترحل. كل حجر في هذا المسجد يعرف قصة، كل زاوية تحمل أثر سجدة أو دمعة أو رجفة توبة.

سمي مسجد التوبة لأنه كان ولا يزال ملاذ العائدين المنهكين الذين أتعبتهم دروب الدنيا، فيأتون إليه ليتوضأوا من ماء الغيب ويبوحوا لله بما لم يقدروا أن يقولوه لأحد. وجاء الأمويون فجددوه، ثم العباسيين فحموه، حتى جاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فأمر بإعادة بنائه من الحجارة، وجعلوه كما هو اليوم صامداً نقياً كأنما الزمن يخجل أن يمسه. في الليل حين تفرغ الشوارع وينام الناس، تسمع صوتا خافتا من داخل المسجد، ربما هو حجر يهمس أو نسمة تخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا، وأنك تمشي فوق أثر لا يرى لكنه يشعرك بالسكينة. هنا لا تصلى الصلوات فقط، بل تغفر الذنوب وتكتب الحكايات ويولد الرجوع من جديد.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كنوز الحرمين.
2: حين ننظر إلى الحرمين الشريفين اليوم لا نرى مكانا ثابتا في الزمن، بل مشهدا حيا يتحرك باستمرار، عمران يتوسع وخدمات تتطور ومساحات تعاد صياغتها بعناية فائقة في محاولة دائمة للتوفيق بين قدسية المكان ومتطلبات الملايين الذين يقصدونه كل عام. مشاريع الحرمين لم تكن يوما مجرد توسعات عمرانية، بل كانت انعكاسا لرؤية ترى في خدمة ضيوف الرحمن مسؤولية تاريخية تتجدد مع كل جيل. منذ اللحظة التي تطأ فيها قدم الزائر أرض مكة المكرمة أو المدينة المنورة، تبدأ رحلة من التنظيم والدقة. خلف هذا الانسياب الظاهر تقف منظومة متكاملة من المشاريع التي صممت لتخفيف الزحام ورفع الطاقة الاستيعابية وضمان تجربة أكثر أمانا وطمأنينة. هذه المشاريع لم تأتي دفعة واحدة، بل جاءت على مراحل مدروسة تراعي خصوصية المكان وتحفظ روحه. في المسجد الحرام تبدو التوسعات وكأنها امتداد طبيعي للتاريخ، ساحات أعيد تنظيمها وممرات أوسع للطواف والسعي، وأنظمة تكييف وتظليل حديثة تعمل بصمت لتوفير الراحة في أشد أوقات الزحام. ومع كل إضافة عمرانية كان هناك حرص واضح على ألا تطغى الحداثة على هوية المكان، بل أن تكون في خدمته وتحت مظلته. أما في المسجد النبوي فقد اتخذت المشاريع بعدا مختلفا يوازن بين السكينة والاتساع. المظلات العملاقة في الساحات على سبيل المثال لم تكن مجرد حلول هندسية للحرارة، بل أصبحت معلما بصريا مميزا يضفي على المكان جمالا وروحا خاصة، ويمنح الزائر شعورا بالطمأنينة والرحابة في آن واحد. ولأن الحشود هي التحدي الأكبر في الحرمين، جاءت مشاريع إدارة الحشود لتلعب دورا محوريا، أنظمة ذكية لمراقبة التدفق البشري، مسارات مخصصة للدخول والخروج، وتوزيع مدروس للخدمات، كلها عناصر تعمل معا لضمان انسيابية الحركة وتقليل المخاطر في مواسم الحج والعمرة. تتحول هذه المنظومة إلى قلب نابض يدير ملايين الزوار بدقة لافتة دون أن يشعروا بتعقيد ما يجري خلف الكواليس. ولم تقتصر المشاريع على داخل الحرمين وساحاتهما، بل امتدت إلى محيطهما القريب والبعيد. مشاريع النقل وشبكات الحافلات الحديثة أعادت رسم خريطة التنقل بين المشاعر المقدسة والمدن الرئيسة. الهدف كان واضحاً، وهو تقليل زمن الرحلة وتخفيف الضغط على الطرق وجعل الوصول إلى الحرم تجربة أكثر هدوءاً وتنظيماً. التقنية كان لها حضور متزايد في مشاريع الحرمين، من التطبيقات الذكية التي تساعد الزائر على التنقل ومعرفة أوقات الذروة إلى الأنظمة الرقمية التي تنظم التصاريح والخدمات. أصبحت التكنولوجيا أداة داعمة للتجربة الروحية لا بديلا عنها. هذا التوازن بين التقنية والروح كان أحد أبرز ملامح التطور الحديث. وراء كل هذه المشاريع تقف كوادر بشرية تعمل على مدار الساعة، مهندسون، مخططون، رجال أمن ومسعفون، جميعهم يشتركون في هدف واحد، أن يؤدي الزائر نسكه بطمأنينة. هذه الجهود البشرية إلى جانب المشاريع العملاقة تشكل معا الصورة الكاملة لخدمة الحرمين في عصرنا الحديث. ومع دخول رؤية السعودية 2030 حيز التنفيذ، اكتسبت مشاريع الحرمين بعدا استراتيجيا أوسع. لم تعد التنمية محصورة في التوسعة فقط، بل شملت تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل والاستعداد لاستقبال أعداد أكبر من الزوار في المستقبل دون التفريط في قدسية المكان أو هويته. اليوم حين يقف الزائر في صحن الطواف أو في ساحة المسجد النبوي قد لا يلتفت إلى كل هذه التفاصيل، لكنه يشعر بها، يشعر بأن الحركة أكثر سلاسة، وأن المساحات أوسع، وأن الخدمات أقرب. وهذا هو جوهر هذه المشاريع، أن تعمل في صمت لتمنح الزائر فرصة التركيز على عبادته دون عناء أو تشويش. هكذا تتجلى مشاريع الحرمين كحكاية مستمرة من العناية والتطوير، حكاية لا تروى بالأرقام فقط بل بالتجربة التي يعيشها الملايين. ومع كل موسم تتجدد هذه الحكاية، مؤكدة أن خدمة الحرمين ليست مشروعا ينتهي، بل مسيرة تتواصل يقودها إيمان عميق بأن هذا الشرف العظيم يستحق أعلى درجات الإتقان.
1: كنوز الحرمين.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: أرقام الرؤية. المملكة أضحت 6 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، متقدمة 30 مرتبة عن خط الأساس. مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي تتضاعف 7 مرات، من 0.2% في بداية الرؤية إلى 1.4%، متجاوزة مستهدفها المرحلي.
4: ننجز اليوم لغد مزدهر.
5: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الإيوان.
6: أعزائنا المستمعين،

0: تواصل المملكة حضورها الفاعل في خارطة المعارض الدولية عبر مشاركتها في معرض الرباط الدولي للكتاب 2026 من خلال جناح وطني تقوده هيئة الأدب والنشر والترجمة، بمشاركة نخبة من الجهات الثقافية والأكاديمية في خطوة تعكس تكامل المشهد الثقافي السعودي وتنوع مكوناته. ويحمل الجناح السعودي مجموعة من الأهداف المحورية في مقدمتها تعميق العلاقات الثقافية مع المملكة المغربية وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات الأدب والنشر والترجمة، إلى جانب دعم حضور دور النشر السعودية وتمكين الوكالات الأدبية من الوصول إلى الأسواق الدولية، مع إبراز الموروث الثقافي السعودي بأساليب حديثة تعكس أصالته وتجدده. ويتضمن الجناح السعودي برامج ثقافية نوعية وإصدارات حديثة ومبادرات معرفية تسهم في بناء جسور الحوار الثقافي وتعزيز التبادل الفكري. هيئة المسرح والفنون الأدائية تتألق في روما ضمن روائع الأوركسترا السعودية. شاركت هيئة المسرح والفنون الأدائية في حفل روائع الأوركسترا السعودية بنسختها 11 الذي أقيم في العاصمة الإيطالية روما، في خطوة تعكس اتساع الحضور الثقافي السعودي على المسارح العالمية وتؤكد مكانة الفنون الأدائية كأحد روافد القوة الناعمة للمملكة، حيث تقدم المملكة عرضاً فنياً يمزج بين الأصالة والتجديد عبر لوحات مستلهمة من الفنون الأدائية التقليدية تشمل الخطوة وعرضة وادي الدواسر والفنون الجنوبية، إلى جانب مشاركة موسيقية تعكس ثراء المشهد الإبداعي السعودي وتنوعه. وتأتي هذه المشاركة امتداداً لنجاحات متراكمة حققتها سلسلة روائع الأوركسترا السعودية في عواصم عالمية، حيث تسعى إلى تقديم الهوية الثقافية السعودية بلغة فنية عالمية تعزز جسور التواصل الحضاري وتفتح آفاقاً جديدة للتبادل الثقافي.
1: الإيوة على إذاعة الرياض.
0: هيئة فنون الطهي تختتم مسابقة هدايا الطعام 2026 بمنطقة عسير. اختتمت مسابقة هدايا الطعام 2026 في إطار المبادرات الهادفة إلى تعزيز مكانة منطقة عسير كوجهة رائدة في فنون الطهي والسياحة الثقافية، وذلك ضمن مبادرة مشتركة بين هيئة فنون الطهي وجامعة الملك خالد وهيئة تطوير عسير. وشهدت المسابقة إقبالاً واسعاً في المسارات الرئيسة التي شملت مسار هدايا الطعام ومسار أواني الطعام ومسار أفلام الطعام. وأسفرت المسابقة عن مخرجات نوعية تمثلت في تطوير مشاريع مبتكرة مستلهمة من التراث العسيري وتعزيز مفهوم الهدايا السياحية الغذائية، إلى جانب دعم ريادة الأعمال ورفع جاهزية المشاركين والإسهام في تعزيز الاستدامة والهوية الثقافية، بما يعكس أهمية استمرار هذه المبادرات سنوياً وترسيخ مكانة عسير كوجهة عالمية في فنون الطهي والسياحة الثقافية للمؤتمرات. هيئة الأزياء تنظم لقاءً يناقش سوق الأزياء المعاد بيعها في المملكة. نظمت هيئة الأزياء لقاءً افتراضياً مفتوحاً بعنوان سوق الأزياء المعاد بيعها في المملكة العربية السعودية، ضمن مبادراتها الهادفة إلى قراءة التحولات المتسارعة في قطاع الأزياء واستشراف مستقبل هذا السوق الواعد في ضوء التغيرات الاقتصادية والسلوكية. واستعرض اللقاء جملة من المحاور الرئيسة في مقدمتها تحليل توجهات السوق وفهم التحولات في سلوك المستهلك تجاه الأزياء المعاد بيعها، إلى جانب مناقشة

0: فرص نمو المنصات المحلية ودورها في بناء منظومة متكاملة تعزز من استدامة القطاع. كما تناول اللقاء أهمية الثقة والتحقق من أصالة المنتجات في دعم سوق إعادة البيع. وعقد اللقاء بمشاركة مختصين وخبراء في قطاع الأزياء في إطار سعي الهيئة إلى دعم الابتكار في نماذج الأعمال الجديدة داخل السوق السعودي. ويعكس هذا اللقاء توجهاً متقدماً نحو اقتصاد دائري في قطاع الأزياء يتركز على إعادة الاستخدام ورفع كفاءة الاستهلاك بما يتماشى مع مستهدفات الاستدامة ويعزز من تنافسية السوق المحلي إقليمياً ودولياً. حقوق الملكية الفكرية في مجالات الثقافة والفنون. في المشهد الثقافي الذي يتسارع فيه الإنتاج الإبداعي تبرز الملكية الفكرية كحارس صامت يحفظ حقوق المبدعين ويمنح أعمالهم القيمة التي تستحقها في فضاء يتسع للنشر والتداول. وفي الوقت الذي تتقاطع فيه الفنون مع التقنية وتنتقل النصوص والصور والألحان عبر منصات مفتوحة، يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: كيف يحمي المبدع أثره؟ وكيف يثبت ملكيته في عالم سريع النسخ وسريع الانتشار؟ في هذه الحلقة من برنامج الإيوان نستضيف المحامية الدكتورة رباب المعبي للحديث عن الأطر القانونية للملكية الفكرية في مجالات الثقافة والفنون وعن الأدوات التي تمكن المبدعين من توثيق أعمالهم وصون حقوقهم باحترافية. حياك الله يا دكتور رباب.
1: حياك الله. حياك وحياك طال عمرك.
0: يا هلا ومرحبا.
1: سعدني أكون معكم ورحب بالمستمعين الكرام.
0: بداية دكتورة حياك الله معنا في برنامج الإيوان، وحابين نعرف المستمعين عن الملكية الفكرية في السياق الثقافي والفني.
1: جميل. الملكية الفكرية هي مجموعة الحقوق النظامية التي ترد على المصنفات الإبداعية، لاحظي الإبداعية الناتجة عن الفكر الإنساني إن كانت في المجال الأدبي أو في المجال الفني. طبعا هذا التعريف يشمل ويوضح أمور عديدة، فإنه لابد إنه تكون هذا الإبداع ليس بس مجرد فكرة أو فكرة مجردة، لا، لابد أن يظهر بشكل محدد حتى يتم واعتباره كمصنف فكري.
0: ممتاز. خلينا نتحدث عن أبرز أنواع الحقوق اللي تندرج تحت هذا المفهوم بالنسبة للمبدعين، سواء كان من نصوص أو أعمال فنية أو حتى موسيقى وكذلك المحتويات الرقمية.
1: وفق النظام عندنا المبدع لي اثنان من الحقوق: الحقوق الأدبية اللي هي المعنوية، وعندنا الحقوق المالية. حنتحدث عن الحقوق الأدبية اللي هي المعنوية. نسبة المصنف للمؤلف، وهذه تبقى حتى بعد وفاته يعني أبدية. أنا ألفت كتاب، الكتاب يبقى باسمي، مستحيل يجي شخص حيضع اسمه، شخص آخر يضع اسمه. منع التعديل أو التشويه. أيضا حق نشر المصنف أو صحبه، أنا ممكن ألف كتاب وأسحبه بعد كده من السوق، أو لا أرغب بنشره، أو أضع وصية إنه ينشر بعد وفاتي مثلا. هذه حقوق أدبية خاصة بالمؤلف. نجي للحقوق المالية، في اللي هو الاستنساخ، في النشر والتوزيع، في العرض والأداء العلني، في الترجمة، وهذه اللي تسمى الحقوق المجاورة، بمعنى أنا ألفت كتاب، ألفت قصيدة، جاء أحد المخرجين أو اللي يعملون في المجال الفني وقال أبغى ألحنها وتكون أغنية، هنا ثبت له حق، ولكن حق مجاور مبني على الحق الخاص بالأساسي. طبعا النصوص هذه كلها محمية وفق النظام، إن كانت نصوص أدبية أو أعمال فنية أو موسيقى أو مصنفات رقمية زي ما انتم شايفين الآن إحنا أغلب صار اعتمادنا على استخدامات الرقمية، إن كان واستخدام البث بأنواعه، إن كان إذاعي أو تلفزيوني، إلى جانب استخدامات الذكاء الاصطناعي. فهنا النظام حدد نوع الحق

0: النوع المصنف وأيضا الحق المجاور اللي حيبنى عليه. أنا عندي كتاب وأرغب بتوزيعه وأرغب بترجمته وأبغى أن يجول ويتجول في الفضاء العالمي. إذن هنا لدي حقوق، ومن يقوم بهذه الأعمال الأخرى له حقوق مجاورة.
1: طيب الآن السؤال، ما الذي يجب على المبدع اتباعه لتوثيق عمله؟
0: جميل. أهم حاجة أنا عندي ألفت كتاب، رسمت صورة، عملت كتاب تصميم شعر، لابد من تسجيل المصنف لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، فهي الجهة المخولة بتوثيق هذه الأعمال، إلى جانب الاحتفاظ بالمسودات والتواريخ اللي أنشأتها. الآن أنا فتحت ملف وورد، بدأت أكتب كيف الملفات يوجد في اللي هي معلومات الملف، توثيق من الكاتب، هل أنا حسمح مثلا 2-3 حيشتغلوا معايا، حسمح لمجموعة تدخل تحدث على الملف. أيضا أهمية توثيق العمل الإلكتروني من خلال إذا كان صادر من خلال بريد إلكتروني أو منصات موثوقة. طبعا صورت صورة غروب شروق جميلة ووضعتها في أحد المنصات الإلكترونية، أحد الأخوان أو أحد اقتنسها وغير عليها بالذكاء الاصطناعي ونشرها وادعى ملكية ليها. أنا كيف هحاسبه؟ كيف أثبت أني أنا الأول؟ من خلال إعدادات الكاميرا، من خلال إعدادات الجوال، من خلال إعدادات أي الوسيلة اللي أنت بتستخدمها لإنتاج هذا الإبداع.
1: ممتاز. طيب الخطوات الواجب اتباعها طبعا للتسجيل، فقط التوجه مثلا للموقع أو للمقر وتسجيل العمل، أو في أشياء أخرى لابد أن احنا
0: أكتروني نحتفظ. أكتروني الآن احنا خدمات المملكة العربية السعودية جميعا أكترونية رقمية. الرفع بطلب تسجيل مصنف. طبعا احنا عارفين إذا كان الكتب في لها اللي هي أخذ الريدميك ويكون لها تصنيف في مكتبة الملك فهد. طيب الأمور الأخرى أو الإبداعات الأخرى تسجل من خلال الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وفتحت التسجيل الاختياري برفع المصنف. وطبعا لما ندخل الموقع حنلاقي في تقسيمات، في أيقونات خاصة لكل نوع من أنواع الإبداع المرغوب بحفظه، ويتم بعد ذلك صدور تسجيل كحقوق ملكية فكرية من خلال خطوات بسيطة جدا.
1: ممتاز. طيب دكتورة، هل التسجيل شرط أساسي لإثبات الملكية الفكرية، ولا في أشياء ثانية ممكن أنه إحنا نستخدمها لإثبات ملكيتنا طبعا لهذا المصنف؟
0: سؤال جميل جدا. النظام لا، ليس شرطا لنشوء الحق التسجيل، ولكن أهمية التوثيق وإثبات أنه أنت الشخص اللي المبدع الأول. زي ما ذكرت في موضوع الصورة، صورت صورة بجوالي وانتشرت، وإحنا بنلاحظ في مواقع التواصل الاجتماعي تكون صورة عابرة صورها الشخص ولا يعلم كيف يعني تأخذ هذا الانتشار.
1: ممتاز.
0: ممكن أن يتعدى عليها شخص آخر، لذلك أهمية أنه يكون في إثبات أنه أنا الشخص الأول والأصيل لهذا المنتج الإبداعي.
1: طيب دكتورة، في سؤال أيضا مهم، هل تظنين أنه يعني الوعي الفكري ب يعني تصنيف المصنفات وتسجيلها في هيئة الحقوق الفكرية والوعي القانوني بأهمية اتباع هذه الخطوات الآن يعني أصبح الوعي به مرتفع، ولا ما زلنا نحتاج إلى رفع الوعي في هذا الموضوع؟
0: جميل. الدولة والجهات المعنية دائما مستمرة في تقديم من خلال منصاتها أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بالتوضيح، في بوسترات موجودة. لكن أنا أقول لك القصور مننا، مننا إحنا أو من المجتمع، ما بنحاول إنه إحنا نتثقف في هذه الأمور. طبعا إلى جانب ضعف التمييز بين الحقوق الأدبية وبين الحقوق المالية، عندهم جهل بآلية الحماية وآلية الشكوى زي كده، ما عنده فكرة إنه لابد إني أنا

0: أوثق في جهازي إن كان فتحت ملف وورد توثيق الاسم باسمي، فيحدد النظام طبعا في برامج حافظة أو زي ما يقولوا مقننة لهذه الأمور في نفس أجهزتنا، تحدد الساعة والتاريخ اللي بدأ تحرير هذا المصنف الإبداعي، إلى جانب الثقة مع الآخرين دون تقييد الحق. مثال، أرسلت مؤلفي إلى سين من الزميلات، قلت لها أقرأي راجعي شوفي عندي أغلاط ما عندي أغلاط، وراجعت وبعد كده ألاقي يعني هذه من الاستشارات اللي وصلتنا، تلاقي المؤلف منشور باسم السيدة الأخرى. طيب هنا الآن عليك إثبات أنك أنت أول من كتب. طبعا الهيئة الشهدية للملكية الفكرية عندها أدوات رقمية ممكن يستلموا منها الجهاز لإثبات أنه هي أول من بدأت بتحرير هذا المؤلف. طيب أنا فقدت الإيميل وفقدت الإثباتات، في أمور تقنية كمان زي ما إحنا نعرف إنه هيئة التقنية والاتصالات عندها تقنيات عالية جدا لإثبات من بدأ بالتحرير، خاصة لو أنا كتبت شعر في أحد المنصات في مواقع التواصل الاجتماعي. كيف أثبت إني أنا الحق الأصيل، أنا المؤلف؟ طبعا في أدوات تقنية ورقمية يتم من خلالها إثبات مين الشخص الأول اللي بدأ، وطبعا في برامج أخرى توضح خاصة في الصور والذكاء الاصطناعي لما بيتم توليد صور على صور. برضو في آليات هو تعتبر من المخاطر الآن الذكاء الاصطناعي، ولكن الدولة والجهات المعنية متكاتفين في أنه نستفيد من الذكاء الاصطناعي دون الضرر.
1: ممتاز. طيب دكتورة، الآن أنا أثبت يعني ملكيتي لهذا العمل أو لهذا النص أو لهذه الصورة، ولكن انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء أشخاص آخرين أو حتى ممكن حتى من غير يعني نسبتها إلى شخص معين، هل لي الحق بأني أنا أطالبهم بتعويض؟
0: قبل التعويض الجهة اللي أنت أشوف مصنفي منتشر،
1: حلو،
0: بحساب مين أخاطب الشخص؟ إذا كان والله واضع اسمه أنا هنا أدون أخاطبه باسمه، ما في اسمه وصورة منتشرة في كل مكان وكتاب منتشر في كل مكان، هنا أتوجه للهيئة السعودية للملكية الفكرية بالشكوى، وهي تقوم بدورها لو تلاحظي حجبت مواقع أغلقت حسابات بناء على ناتج على قرار من اللجان الخاصة بحقوق المؤلف. هنا أيضا ممكن كمان ألجأ إلى القضاء برفع دعوة، لأنه هم في مجرد رفضهم لهذه المنصات أو الشخصيات بيتواصلوا معهم، وهنا بنعرف في النهاية من الشخص الذي اعتدى على هذا المصنف. وعلي قبل ما أطلب التعويض أرفض الأضرار. يعني الآن أنا أقول لك أنا اتضررت، طيب أثبتي لي الضرر. أنا أقول والله أنا كنت أبيع الكتاب ده في السنة أبيع مثلا 60 نسخة، الآن ما بعت إلا 10، وهذا بسبب إنه الكتاب منشور. هنا أثبت الضرر المادي إلى جانب الضرر المعنوي. مثال، أنا صورتي نشرتها موجودة، يجي شخص يغير عليها في الذكاء الاصطناعي يضيف عليها، إما هو في البعض من بغرض التشويه، يعني يا يكون غرضه إيجابي يا يكون غرض سلبي، أنا هنا اتضررت. غير الضرر إنه الصورة انتشرت، أنا في كمان ضرر معنوي. هذا الضرر المعنوي يقدر من خلال طبعا الجهات المعنية أو من خلال هي الهيئة السعودية للملكية الفكرية أو من خلال القضاء، سلطة تقديرية للقاضي يقدر قيمة هذا الضرر، ويتم إلزام الطرف المعتدي أو المنتهك بالتعويض.
1: نعم دكتورة، يعني نقطة أخيرة في ختام هذا اللقاء، أهمية العقود والاتفاقيات في حفظ حقوق الفنان أو الكاتب عند النشر أو الإنتاج.
0: جميل. طبعا إحنا أطول آية في القرآن هي آية إيه؟
1: الدين.
0: وفيها عن المال. انت اصلا الملكيه الفكريه، واحنا الآن المملكة بتتجه إلى الاقتصاد المعرفي، يعني لا ما في اقتصاد بترول الآن بأكثر، يعني مو الاهتمام بالبترول بقدر مو الاهتمام بالمعرفة وبالأفكار وبالإنتاجات العقلية. ولو تلاحظوا بناتنا لما وشبابنا لما سافروا وحصدوا عديد من الجوائز، هذا كله ناتج من فين؟ ناتج من العقل، من الأفكار، من الإبداع. طيب أنا الآن أبغى أنشر مصنف، أبغى أجد مبرمج، أبغى أجد مصمم، لابد أن توجد عقول، لأن هذه الأشخاص شاركوني في الإبداع وعرفوا زي ما يقولوا الصورة كاملة، إن كان إن كان شيء يحتاج تركيبات، إن كان شيء يحتاج تصاميم، بمعنى إنه أصبح كامل كاملا متاح بين يدهم. أنا لابد من إبرام عقود، تحديد صفتهم معايا، هو بس فقط كان مصمم، هو بس فقط مترجم، هو بس فقط تسقيط إملائي أو ناشر. لذلك العقود هامة في تحديد نطاق استغلال المصنف بدقة. أنا منحتك المصنف حتى إنك تراجعك أخطاء إملائية فقط. أيضا حماية الحقوق المالية، أيضا تمنع النزاعات المستقبلية. العقود خلاص الآن بتحدد، يعني معروف العقد هو عبارة عن اتحاد إرادتين لإنشاء أثر، إما شيء بقيام بعمل ما أو الامتناع عن عمل ما. فإثبات الحقوق بين الطرفين في العقود أمر هام جدا، وبالعكس بيحافظ على حقوق المؤلف أو المبدع.
1: ممتاز دكتورة رباب، الحقيقة أنا شاكرة تواجدك معنا اليوم، وشكرا على هذه المعلومات في حفظ الحقوق الفكرية في مجالات الثقافة والفنون. شكرا لك لقبولك دعوة البرنامج تواجدك معنا اليوم.
0: العفو، أنا شاكرة دعوتكم. ختاما نقول الحق ينشأ بمجرد الإبداع، لكن الفكرة لا تحمى بالمجردة، عليك توثيق فكرتك.
2: الإيواء على إذاعة الرياض.

إبراهيم القاضي سعودي يعيد تشكيل المسرح الهندي. في تاريخ الفنون تبرز أسماء تصنع التحول وتترك أثراً يتجاوز حدود المكان. من بين تلك الأسماء يسطع إبراهيم القاضي بوصفه أحد أعمدة المسرح الحديث في الهند، وصوتاً سعودياً عربياً أسهم بصياغة هوية فنية متكاملة داخل واحد من أكثر المشاهد الثقافية ثراءً في العالم. ولد القاضي في بيئة متعددة الجذور تجمع بين الامتداد السعودي والانفتاح الهندي، فحمل منذ بدايته حساً ثقافياً مركباً انعكس لاحقاً في رؤيته المسرحية. قاد المدرسة الوطنية للدراما في نيودلهي وحولها إلى منصة رائدة خرجت أجيالاً من الممثلين والمخرجين الذين شكلوا لاحقاً ملامح المسرح والسينما في الهند. مشروع القاضي حمل بعداً فكرياً يتجاوز حدود الخشبة، إذ ارتبط المسرح لديه بالمعرفة وبالقدرة على إعادة تشكيل وعي الجمهور. هذا التوجه منح أعماله حضوراً مختلفاً وجعل من المسرح مساحة حوار بين الثقافات وتجربة إنسانية تتكامل فيها الفنون. وفي سياق يعكس تقدير هذا الإرث أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية إطلاق كرسي إبراهيم القاضي البحثي في مبادرة تعبر عن عمق العلاقة الثقافية بين المملكة العربية السعودية والهند، وتعزز مسارات البحث والتبادل في مجالات المسرح والفنون. يبقى إبراهيم القاضي نموذجاً فريداً لمبدع استطاع أن يحول التجربة الشخصية إلى مشروع حضاري، وأن يكتب اسمه في ذاكرة المسرح العالمي بوصفه أحد صناع التحول وصاحب رؤية امتدت آثارها عبر أجيال متعاقبة. قصيدة من أجل عينيك، حين يتحول العشق إلى لغة خالدة.

في فضاء الشعر الغنائي العربي تقف قصيدة من أجل عينيك، بوصفها واحدة من اللحظات التي امتزج فيها الوجدان بالصياغة وتحول فيها الحب إلى بنية فنية متكاملة. صاغها الشاعر الأمير عبد الله الفيصل برهافة شاعر يعرف كيف يمنح العاطفة شكلا موسيقيا قابلا للحياة عبر الزمن. لغة الشاعر تميل إلى السلاسة المضيئة مع قدرة عالية على التقاط التفاصيل الدقيقة. الجملة الشعرية قصيرة مشحونة تتكئ على إيقاع داخلي يمنحها قابلية للغناء، وهو ما يفسر انتقالها بسهولة إلى الفضاء الموسيقي. يعتمد النص على صور شفافة تنتمي إلى مفردات الضوء والدفء والحنين، وكل صورة تأتي كامتداد لما قبلها في انسجام يمنح القصيدة وحدة شعورية متماسكة. في القصيدة الإيقاع حاضر والعبارة مهيئة للامتداد اللحني، وهو ما جعلها تعيش حياة ثانية عبر الغناء، حيث تحولت إلى تجربة سمعية ثرية حين غنتها الفنانة الكبيرة أم كلثوم، فتلقفتها أسماع الجمهور العربي من الخليج إلى المحيط. في هذا السياق تتجلى براعة الأمير عبد الله الفيصل في كتابة نصوص تقف على الحد الفاصل بين الشعر والموسيقى.

الإذاعة على إذاعة الرياض. وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع باقي من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. فكونوا على الموعد معي أنا تهاني عطيف، وزميلي من الإعداد بندر الهاجري، ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله. الإيوان.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي،

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: التسلسل الأثير.
1: همس الأثير من إعداد محمد بن حمد الصويغ، ومن إخراج محمد البريكان.

أيها الأحبة، في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج نتلمس معكم بعض التجارب الإنسانية الشعرية المجنحة في عالم الخيال الرحبة، ونستشف معكم شيئا من أبعادها، فأهلا بكم.

قال يونس ابن ميسرة: لا يأتي علينا زمان إلا بكينا منه، ولا يتولى عنا زمان إلا بكينا عليه. ومن ذلك قوله: رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه.

قيل لرجل: بما سادكم الأحنف؟ فوالله ما كان بأكبركم سنا ولا بأكثركم مالا. فقال: بقوة سلطانه على لسانه.

مستمعي العزيز، قيل لابن السماك: أي الإخوان أحق ببقاء المودة؟ قال: الوافر دينه، الوافي عقله، الذي لا يملك على القرب ولا ينساك على البعد. إن دنوت منه داناك، وإن بعدت عنه راعاك، وإن استعنت به عضدك، وإن احتجت إليه رفدك. وتكون مودة فعله أكثر من مودة قوله.

أنا وحدي أجر عبء حنيني، أنا وحدي فشاطريني شدوني، ابعثي في من سناك شعاعا، إنني تهت في ظلام السنين. انظري لي إن الحنين بقلبي تتراءى ظلاله في جفوني، والهوى في الدماء نار تلظت، فتعالي إلي جسي جبيني. أنت يا فتنة الشباب المندى، أنت يا واحة الفؤاد الحزين، أنت شقراء حلم أمسي ويومي وخيال الغد الذي يستبيني. كل شعر في غير عينيك أصداء تلاشت، فأنت وحي لحوني.

أنا أدعوك بالذي في من شوق جموح وحيرة وجنون، فأجيبي على ما يذهلني الوجد وأشقى بصبوتي وظنوني. لما أشكو إلى الظلام وتغفين على مهدك الوثير الحنون. لما تحيا القلوب للحب واللقيا وأحيا لوحدتي وأنيني. أنعمي بالمنى العذاب وأحلام صباك المدلل المفتون. روعة الحب في العذاب وفي الحرمان، ما شئت عذبي واحرميني. سوف يغزو الهوى فؤادك يوما فتقاسين ما تقاسي عيوني. عندها أغمضي الجفون مليا واسبحي في رؤى الهوى واذكريني.

لو قطرتان من سلام، لو قطرتان من سلام تركت يا مودعي، سكبت بين أضلوعي حين استدار محملك، وخف من بين الضلوع خافق يظللك، وارتفعت شعاعة إلى بعيد، وارتفعت شعاعة إلى البعيد تحملك. طرقت وانتظرت أن أخوض في الضباب، فانشق من خلف الجدار باب، باب حزين صامد كصفرة الشفق. طوفت في دمشق، فتشت عن فيروزتين، وكدت أن أغيب في السراب، متكئا على يدين كومضة، أطل وجهك الصغير كشهاب، أطل برهة وغاب.

جنازات المساء، قلبين هاربين من حكاية القلوب، تائهين ضائعين في العراء في اللحظة التي تحدثينني وأستدير، في اللحظة التي تحدثينني وأستدير لأدفئ الجناح خلف همسك الوثير كأنني أطير.

عيناك يا فيروزتي قرأت في عمقيهما عمري، وقصة أفرغت فيها أساي. ينثال في غوريهما يجري يا طائري، ظلت طويلا خطاي، واقتادني الماضي إلى الأسر. إني التفت تلفح جبيني رؤاي، منقوشة في ذلك الصخر دفقا أثيريا يغطي هواي، وينفض الأحزان في صدري، تمتد من خلف الليالي يداي لتطلق الأشواق في فجري. عيناك لم تعبرهما مقلتاي إلا وضج الوهم في فكري.

0: هذا أنا من اللحظة التي نكأت عندها الغروب في نفس موطئ القدم، تحدرت غيومه الثقال دمعتين وارتفعت هواجس الظلم. وأنت وارتعاشة اللقاء في اليدين كأنها حلم. تساقط المساء وامتدت جنازة الشحوب، لم يبق لي غير الهروب.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.
2: صور مسموعة.

0: يكتبها عبد الرحمن المجراني.
1: إخراج عبد الله آل سليمان.
2: يلا يا حصة حط الغداء وخليني أتغدى علشان يا بطلع مستعجلة.
3: ها ها ها ها خير، وين النية يا علي؟ عسى من تبت بتروح للحراج.
2: لا لا لا الحراج ما لي برايح.
3: هاجر وين تبي تروح إن شاء الله؟
2: أبد والله، ودي أصل هالشقق اللي ما طاعت تأجر إلى الحين.
3: أي صح، على فكرة يا علي ترى راعي مكتب العقار متصل فينا ويقول إنه مأجر واحدة من الشقق، ويقول خلوا علي مرني علشان يوقع العقد.
2: زين أجل يلا بسرعة حطي الغداء وخليني أصل المكتب بسرعة.
3: ما يخالف يا علي، بس ممكن أطلب منك طلب.
2: خير وش تبين؟
3: أبيك إذا تغديت وبغيت تروح للمكتب تنزلني أنا وشغالة في بيت أهلي ثم تروح للمكتب.
2: ما عندي مانع، بس من بيجيبكم؟
3: تجيبنا أنت، الله لا يخلينا منك.
2: زين أنا ما عندي مانع بس على شرطين.
3: وش الشرطين؟ تفضل.
2: أول شرط أنكم ما تقطعوني الحين، يعني في ما تغدى ولاكم والمين عند البحر.
3: مستعدين يا علي يلا.
2: والشرط الثاني أنكم تصيرون زاهبين الساعة 9 علشان أجي أمر وأخذكم ونزلكم في البيت ثم نروح للشلة.
3: يا رب يا علي بس 9 بدري.
2: أجل اقعدوا عندهم إلى الساعة 1، يعني لي طلعت من الاستراحة ومن الشباب أرجع أخذكم.
3: الله المستعان، يعني نقعد عند الناس للساعة 1؟
2: والله على كيفك يا حصة، اختاري الوقت اللي يريحك، يا الساعة 9 يا الساعة 1.
3: يا علي يا علي الوقت اللي يريحنا الساعة 11 بس.
2: الساعة 11؟
3: اي
2: اسف، هذا احسن وقت للبلوت خصوصا عاد اذا صار فريقي فايز.
3: ما يخالف، رح للشلة والعب شوي ثم استأذن وتعال ودينا للبيت وبعدين ارجع ثاني مرة للشلة.
2: اسف ما اقدر، لكن مثل ما قلت لك يا الساعة 9 يا الساعة 1.
3: على العموم يا علي حاول انك تجي بدري قبل 1، تكفى يا علي تكفى.
2: زين زين زين بحاول بحاول، بس عاد انت مخلص والحين خلوني امشي. يلا
3: ان شاء الله ما يمديك تاكل غداك الا وانا وشغالة عند الباب.

يا لوليتا يا لوليتا، يا ربي وش في هذه؟ ما تسمع يا لوليتا، يلا غسلي يديك وروحي هاتي عباتك من غرفتك علشان نروح مع عمك علي. يلا يا ربي، شكلها ما سمعت الحرمة. خلاص خلينا نشوف وش قصتها وبعدين اجي.

0: يا ابو كريم عسل قروش والمه.
1: الحقيقة طول الله عمرك المستاجر شفت شلون دفع لنا 1000 ريال بس عربون، ها ولا بعد جانا مرتن ثاني هي لها الحين.
0: ها ايه بس انا مريت من شوي عند العمارة ولقيت ابو سيد البواب يقول ان المستاجر الجديد جاب عياله وساكن له 3 ايام.
1: والله مثل ما قلت لك هو مرنا شفت شلون وعطانا طول عمرك العربون وعطيناه المفتاح ها وقال انه يبي يمرنا مرتن ثانية ولا بعد جاي لها الحين.
0: ما يصير هالكلام يا ابو كريم ما يصير، والمفروض انه ما يدخل الشقة الين يدفع اجارها كله.
1: معك حق معك حق. المهم ان شاء الله باذن اللي ما تنام عينه ها كود ان شاء الله انا بمره ان شاء الله وكود القاه في البيت ان شاء الله
0: ان شاء الله.

0: ها يا ابو كريم بشر، عساك لقيت الرجال.
1: الحقيقه ما لقيته، لكن لقيت اهله طول عمرك ووصيتهم عليه.
0: طيب وبعدين؟
1: ما يصير الا الخير ان شاء الله، شوي شوي انت بس لا تصير عجل مره، وانا ان شاء الله مره باكر ان شاء الله. ها ولا تدري مرني باكر ان شاء الله، وتبي تلقى قراشاتك ان شاء الله موجوده والمه.
0: بس يا ابو كريم الدعوه ما هي بدعوه اجار وبس، الدعوه انك انت عطيت مفاتيح الشقه للمستاجر وهو ما اعطاك الا 1000 ريال عربون بس، حتى اسمه انت ما تعرفه الى الحين.
1: الحقيقه مثل ما قلت، بس يا ابن الحلال ما صاير الا الخير ان شاء الله، ما صاير.
0: لا لا لا لا لا يا ابو كريم تراك مخطي، ولو يبي يصير اي شيء لا قدر الله تراك انت المسؤول.
1: ها وش قصدك يا اخ علي بهالكلام هذا؟
0: قصدي الله يسلمك ان المستاجر مهوب من اهل الديره. إيه؟ ولا تعرف هو معه اقامه نظاميه ولا ما معه اقامه نظاميه، ما غير دفع لك هل 1000 ريال وعطيته مفاتيح الشقه، وهذا غلط يا ابو كريم.
1: يعني يا اخوي علي افهم من كذا اني انا مخطي؟ طيب وش سوات في الموضوع هذا؟
0: شوري عليك يا ابو كريم انك ما تصك دكانك الا وانت شايف اوراق الرجال وكاتب عليه عقد بعد وضابط نفسك، ولا القروش يا حبيبي امرها سهل وبدال اليوم باتر.

0: ورحت من عند أبو كريم وجيته ثاني يوم، ويوم جيته قال لي هذه قروشك والمة، وهذه صورة إقامة الرجال، وهذا العقد، وقعه ووقع على استلام المبلغ، وجزاك الله خير اللي فطنتني لشيء كنت ناسيه. ويوم قال كذا قلت الحين يا أبو كريم صرت نظامي، ولو أن الرجال ما صار معه إقامة فتركت بتصير مسؤول عنه ومتستر عليه، وإن كان ما تعرف وش عقوبة التستر فسأل عنها ويعلمونك، وترى فيها غرامة وسجن بعد، واللي مثلك أبو كريم يجب أن يكون عنده علم بمثل هالمواضيع لأنك صاحب مكتب عقار، وسالفة اللي يقول باب يجيك منه الريح سده واستريح.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.

عقب اندمال الجرح، عقب اندمال الجرح جيتي تزورين زورة ندم ولا حنين العذاب؟ جيتي عقب ما ضاع من عمري سنين أيام كنتي ما تعرفين بابي. تمهلي يا بنت لا تستعجلين، يكفيني إنها ضاع دون شبابي. عقب اندمال الجرح جيتي تزورين زورة ندم ولا حنين العذاب؟ جيتي عقب ما ضاع من عمري سنين أيام كنتي ما تعرفين بابي. تمهلي يا بنت لا تستعجلين، يكفيني إنها ضاع دون شبابي. يا ما فديت بس ودن يسكن العين، واهديت لتروح البيوت العذابي، واعطيت لتعهد رجح بالموازين، ولا نقضت العهد رغم اغترابي. يا ما فديت بس ودن يسكن العين، واهديت لتروح البيوت العذابي، واعطيت لتعهد رجح بالموازين، ولا نقضت العهد رغم اغترابي. كنتي لي الدنيا وزهر البساتين وحلم إلى ضاقت دروبي سرابي. كنتي لي الدنيا وزهر البساتين وحلم إلى ضاقت دروبي سرابي. وكنتي عروس العمر، وكنتي عروس العمر حورية الزين. أخاف أكدر خاطرة في عتابي، أخشى عليت من التفات الحسودين، أخشى عليت من التفات الحسودين، وأقبل عليت بلهفتي وارتهابي. ورحتي شرات اللي بمحاش تزهين، لون الذهب خلى أرموشة حرابي. رحتي شرات اللي بمحاش تزهين، لون الذهب خلى أرموشة حرابي. هو ما درى عن طبعت اختر بالزين، او هو درى وانساك خلف التصابي. هو ما درى عن طبعت اختر بالزين، او هو درى وانساك خلف التصابي. ما كنت اظن الورد يكسى على الطين، ولا ينكر الطل الشفيف السحابي. ما كنت أظن الورد يكسى على الطين، ولا ينكر الطل الشفيف السحابي. ولا كنت أظن الحور تمشي بقلبين، ولا لذيذ المي يصبح سرابي. ولا يجيني يوم، ولا يجيني يوم وراتك فين تسنت حسدي في عيوني صوابي.

لا تبخلين العمر يوما وليلة، خايف تضيع عمارنا بالمناوي. شوفت مثل غيم الربيع استخيلة، وانا على باب المحبة رجاوي. لا تبخلين العمر يوما.

خايف تضيع عمارنا بالمناوي. شوفت مثل غيم الربيع استخيله، شوفت مثل غيم الربيع استخيله، وانا على باب المحبة رجاوي. هذا سحابت ما فرحنا بسيله، رغم ان عشب القلب بالحيل داوي. هذا سحابت ما فرحنا بسيله، رغم ان عشب القلب بالحيل داوي. حاولت اروت ما لقيت الوسيله، ولاني على بعد المحبين قاوي. من حب قلبه فالمحبة دليلة، وانا دليلي من عن الهم راوي. الى متى يا بنت وانتي بخيلة؟ كم ميت قالوا سببها المداوي.

قلت مالك شر يوم انك بكيت، يا عسى ما صار في قلبك جروح. قلت مالك شر يوم انك بكيت، يا عسى ما صار في قلبك جروح.

خايف مالك بوسط القلب بيت وانت لك دنيا نمت في وسط روح تذبل غصونة إلى منك شكيت وانبكت عينك عبيرة ما يفوح. لا تخيب ظني اللي بك هجيت لا تخيب ظني اللي بك هجيت ما بيلبس ما تبدلها بنوح تفرح الدنيا إلى منك رضيت تفرح الدنيا إلى منك رضيت يا غلا لا تترك الفرحة تروح.

0: أحمد الجريفاني.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.
2: معارف ومعلومات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة.
0: أهلا بكم معنا في لقاء متجدد وفقرات منوعة من معارف ومعلومات.
1: أملنا أن تجدوا فيما نقدمه لكم المتعة والفائدة.
0: والآن إلى أولى فقرات هذه الحلقة.

0: عزيزي المستمع، ماذا تعرف عن الإسكيمو؟
1: الإسكيمو شعب يعيش في المناطق القطبية الشمالية والمناطق القريبة منها، ويمتد موطن الإسكيمو من الطرف الشمال الشرقي عبر ألاسكا وشمال كندا إلى غرينلاند. ويعيش بعض الإسكيمو في الجزء الشمالي من المناطق القطبية التي لا يستطيع أن يقطنها أي شعب آخر.
0: أخذ اسم الإسكيمو من كلمة هندية أمريكية تعني آكل اللحم الني أو الناطقين بلغة غريبة، ويطلق الإسكيمو على أنفسهم عدة أسماء مثل إنويت في كندا وإنوبيات ويوبيك في ألاسكا ويويت في كل من سيبيريا وجزيرة سانت لورنس، وهم يفضلون أي منها على كلمة إسكيمو التي يرونها مهينة، إلا أنهم على أي حال اشتهروا بالإسكيمو.
1: اتبع الإسكيمو عبر آلاف السنين أسلوبا تقليديا في الحياة مسجما مع بيئتهم، فمن المعروف أن الغالبية العظمى من الإسكيمو تعيش بالقرب من البحر، وقد وفر لهم ذلك أغلب طعامهم حيث اصطادوا الفقمات وفيلة البحر والدببة القطبية والحيتان والأسماك،
0: كما اصطادوا أيضا نوعا من الوعول يسمى الكاريبو. وقد استخدم الإسكيمو جلود هذه الحيوانات في صنع الملابس، وفي فصل الصيف اعتاد الإسكيمو العيش في خيام مصنوعة من جلد.

0: صديق البرنامج، هل سمعت عن البازلت؟
1: البازلت مادة صخرية بركانية صلدة سوداء تتكون من الحمم التي تخرج من البراكين أو من شقوق في الأرض وبعدها تصبح صلبة. وهناك أنواع كثيرة من البازلت تتشابه جميعها في تركيبها الكيميائي، ولكنها تختلف في درجة تبلورها، إذ تتفاوت من صخور ذات حبات دقيقة وبلورات متشابهة إلى زجاج فقير في بلوراته. ويتكون البازلت من مادتين معدنيتين، البيروكسين وفلسبار البلاجيوكلاز.
0: والبازلت أيها الإخوة أكثر الصخور البركانية شيوعا في القشرة الأرضية، وتغطي قاع المحيط الحمم البركانية البازلتية التي انسابت من سلاسل الجبال الموجودة في وسط المحيط.
1: وتتكون جزر هاواي

0: وأيسلندا وغيرها من جزر المحيط في معظمها من البازلت. وفي القارات تكون الأحجام الكبيرة من طوفان البازلت مناطق مثل هضاب نهر كولومبيا وهضاب نهر سنيك في الولايات المتحدة وهضبة الدكن في الهند، كما تغطي أحجار البازلت الأراضي المنخفضة المظلمة على سطح القمر التي تسمى ماريا.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: قهوة الصباح.
3: صباح القلوب الصابرة، وصباح النفوس التي تتعلم كل يوم كيف تهدأ داخل الفوضى، وكيف تثبت حين يهتز كل شيء حولها. هل فكرتم يوما أن الصبر ليس مجرد انتظار ثقيل، بل هو فن خفي وقوة ناعمة نحملها دون أن ندرك كم تغير داخلنا؟ نحن نحب الأشياء السريعة، نريد النتائج فورا، والأحلام أن تتحقق دون مسار طويل، والأمنيات أن تظهر بكبسة زر. لكن الحياة لا تسير رغباتنا دائما، هناك أمور لا تنضج إلا بالبطء، هناك أقدار لا تكتمل إلا بمرحلة انتظار، وهناك أبواب لا تفتح إلا لمن تعلم كيف يثبت دون أن ينهار. كم مرة ظننا أن التأخير خسارة، ثم اكتشفنا بعدها أنه كان حماية. وكم مرة استعجلنا الطريق فتعبنا أكثر مما لو مشيناه بهدوء. وكم مرة صبرنا قليلا فانكشفت لنا صور لم نكن نراها من قبل، وفتحت أبواب لم نكن نتصور أنها موجودة. الصبر ليس توقفا وليس خضوعا للظروف، بل هو استمرار هادئ وإيمان عميق بأن ما نسعى إليه له وقته المناسب. أن تعمل وأنت لا ترى النتيجة بعد، أن تزرع وأنت لا تعرف متى ستحصد، أن تثق وأنت تسير في طريق لا تظهر نهايته بعد. هناك أيام تثقل فيها الروح ويضيق فيها الصدر، وتشعر أن الانتظار طويل جدا، لكن الصبر في تلك اللحظات يكون هو الصوت الخفي الذي يهمس داخلنا: استمر، فما زال هناك خير لم يظهر بعد. وكلما تجاوزنا لحظة ضعف اكتشفنا أننا نكبر من داخلنا وأننا أصلب مما كنا نظن. الصبر يعلمنا أن التأخير لا يعني الرفض، وأن الإغلاق المؤقت لا يعني النهاية، بل هو تحضير وإعادة تشكيل وإعداد لشيء أعمق مما نتوقع. كل شيء يمر بمراحله، حتى الأفكار تحتاج وقتا لتنضج، والمشاعر تحتاج هدوءا لتستقر، والأحلام تحتاج صبرا لتصير واقعاً.

تأمل الطبيعة. النبتة لا تظهر كاملة في يوم واحد، والشمس لا تشرق بعجل، والمطر لا يهطل دفعة واحدة ثم يختفي. كل شيء في هذا الكون يتحرك بحكمة وتدرج، فلماذا نريد نحن أن نخرج عن هذا النظام ونستعجل كل شيء؟ أجمل ما في الصبر أنه لا يغير ما حولك فقط، بل يغيرك أنت، يهذب داخلك، يعلمك أن تفرق بين ما يمكنك تغييره وما يجب أن تتركه يمر، يعلمك أن القوة ليست في السرعة بل في الثبات، وأن النجاح ليس في الوصول المبكر بل في الوصول المتوازن.

كل تأخير له حكمة، وكل انتظار له معنى، وكل طريق متعب يحمل في نهايته شيئا يعوضنا. اتركوا اليوم داخلكم هدوءا صغيرا، واسمحوا لقلوبكم أن تتنفس، وتذكروا أن كل ما تصبرون عليه اليوم سيأتي يوما ويفتح لكم بابا لم تكونوا تتخيلون أنه كان ينتظركم منذ البداية.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دورا هاما في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصرا تراثيا غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي. فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً،

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية. هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع. لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان، في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى. بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زخرف بل إلى صدق. بيوت رجال ألمع ليست حجارة فحسب، إنها قصائد صامتة، كل نافذة فيها قصيدة، كل شرفة حكاية، وكل جدار مكتبة ذاكرة منسيّة.

0: تحكي امرأة مسنة. هنا كان يجلس جدي يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر والشعر إلى الجدران والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبن لننسى بل لنتوارث. في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. وهنا رجال ألمع حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.
1: ديرتي حبيبتي.

0: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
1: ديرتي حبيبتي.

قصر صاهود حين تروي الجدران مجد الميدان. في قلب الأحساء حيث تنام الواحات وتصحو الرمال على آنين التاريخ، هناك قصر لا يشبه إلا نفسه، قصر صاهود. ليس مجرد حصن من طين، بل سطر نقش بماء العز ومرآة لانتصارات رجال لا يهابون المدى. سنة بعد سنة ظل القصر شامخا في حي الحزم بمدينة المبرز، كأنه عقد على حماية البلاد والعباد. بني ليكون درعا واقيا وسمي بصاهود نسبة لمدفع كان يحرسه ويرهب به الأعداء القادمين من الجهات الأربع.

لم يكن القصر فقط صوراً وسلاحاً، بل كان مدرسة في فنون القتال، وملاذاً لحماية الناس، وموطناً للجنود الذين رسموا تاريخ الأحساء على جدرانه. داخله أبراج وخنادق وغرف سلاح، وفي كل زاوية منه حكاية. القصر اليوم لم يعد صوت مدافعه يسمع، لكنه يتكلم بلغة الطين والنقوش. يروى لزائريه حكاية الشجاعة والحصافة، ويقف كأحد أجمل المعالم في لؤلؤة الواحات، الأحساء المصنفة تراثا عالميا في اليونسكو.

0: قصر صعود ليس جدارا ولا مدفعا فحسب، إنه ذاكرة وطن وروح زمن وهمسة من روح السعودية التي لا تنكسر. إلى هنا نكون قد تنقلنا بين جدران التاريخ وميادين البطولة في قصر صاهود العريق. نلقاكم في وجهة جديدة وموعد مع أرض لا تكف عن الدهشة.
1: ديرتي حبيبتي.

السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.

0: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
1: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
0: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا. أرقام الرؤية. المملكة أضحت 6 عالميا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، متقدمة 30 مرتبة عن خط الأساس. مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي تتضاعف 7 مرات، من 0.2% في بداية الرؤية إلى 1.4%، متجاوزة مستهدفها المرحلي.
2: ننجز اليوم لغد مزدهر.
0: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي،

بئر هداج في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة تيماء. نحن بالقرب من بئر شهير عرفه العالم وصار مضرباً للأمثال بالكرم ووجهة للشعراء في قصائدهم. تاريخ عريق يكتبه هذا البئر، والذي يعود إلى منتصف القرن السادس من الألف الأولى قبل الميلاد، إذ يصل محيطه إلى 65 متراً، وعمقه يتراوح ما بين 11 و 12 متراً، وقد جرى بناؤه من الحجارة المصقولة، وتحفه أشجار النخيل من الجهات الأربع.

بئر هداج يتسع لسقي 100 من الإبل في وقت واحد وثلاثين قناة حجرية، فهو يعد مقصدا لرعاة الإبل خاصة في فصل الصيف والذي تشتد فيه حرارة الأجواء. شهد البئر عددا من الأحداث التاريخية والتي أثرت عليه بشكل أو بآخر، إلى أن الكثير من المعالم قد بقيت على وضعها، حيث جرى إعادة حفره مجددا قبل 400 عام ليعود كما كان ويستمر في إمداد الأهالي والمزارع والبادية بالمياه بواسطة السواني. حظي هذا البئر بزيارة من جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام 1373 للهجرة، والذي وقف على هذا البئر التاريخي وشاهد معاناة الأهالي في استخراج المياه، ليأمر رحمه الله بتركيب 4 مكائن حديثة وتتغير الأوضاع إلى الأفضل. الأهمية التاريخية والمعمارية لهذه البئر عظيمة، لذا وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بترميمه وإعادة تأهيله ليكون معلما سياحيا مهما، ويؤدي دورا ثقافيا واقتصاديا، ويعود بنفس أسلوبه وما زالت مياهه تنبع حتى الآن، كما أنه يعد مقصداً للزوار والسياح داخل المملكة وخارجها.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السابعة صباحاً في الرياض. موجز بأهم الأنباء، فأهلاً بكم. الملك يصدر أمراً ملكياً بترقية 107 أعضاء من النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يقف على سير الأعمال التشغيلية والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وزارة الحج تكمل استعداداتها للمشاركة في تنظيم جداول تفويج ضيوف الرحمن لرمي الجمرات والتوجه لقطار المشاعر. وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن من الكاميرون وإثيوبيا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز. الجهات الصحية ترفع جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية لضيوف الرحمن. هيئة النقل وتطوير المدينة تطلقان تجربة الحافلة ذاتية القيادة في ساحات مسجد قباء بالمدينة المنورة. جدة تشهد إقامة الحفل السنوي لتكريم حفظة كتاب الله الكريم والبالغ عددهم 2879 حافظ وحافظة. أكثر من 8000 طالب وطالبة في المملكة يؤدون اختبارات فصول موهبة. المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يبدأ استعداداته للمنافسة في آيسف 2026 بأمريكا. الرياض تحتضن اليوم المعرض الدولي للقطاع غير الربحي إينا 2026. الكويت والإمارات يعلنان رصد عدد من المسيرات المعادية. باكستان ترسل رد إيران على مقترح السلام الأمريكي بشأن الحرب. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله جميع أوقاتكم مستمعين الكرام، وصباح الخير يا الرياض، صباح النور، صباح المحبة. الكل من فتح عينه هذا الصباح وهو يحمل في قلبه كذا أمل جديد وطموح أكبر وإيمان بأنه اليوم وكل يوم هو فرصة أخرى لنقترب أكثر من أحلامنا. صباح الخير لعاصمتنا الجميلة الرياض، المدينة التي لا تنام على حلم إلا وتستيقظ على إنجاز. صباح الخير لكل من انطلق إلى عمله منذ ساعات الفجر الأولى، يسابق الوقت ويكتب مستقبله بخطوات ثابتة وواثقة. صباح الخير لطلابنا وطالباتنا، فخر الوطن وأمل الغد، اللي يحملون كتبهم وأحلامهم، يصنعون بعلمهم مستقبل أكثر إشراق لمملكتنا الغالية. صباح الخير لكل أم أيقظت أبنائها بمحبة، ولكل أب خرج يسعى من أجل أسرته، ولكل إنسان قرر أنه يبدأ يومه بقلب كذا ممتن وروح متفائلة. في هذا الصباح الجميل تذكروا أن النجاح لا يأتي دفعة واحدة، بل يبدأ بخطوة صغيرة بفكرة مؤمنة وبإصرار لا يعرف التراجع. ما دمنا نعيش على أرض هذه الوطن العظيم، فإن الفرص الكبيرة والطموحات أكبر، والقادم بإذن الله أجمل. صباح الخير مني أنا بدرية خالد، وأيضا مفاجأة اليوم زميلي علي الشهري معانا في البرنامج الصباحي. يا جماعة صباح الخير يا علي.
1: صباح النور. كيف؟ صرت كائن بس صباحي.
0: كائن صباحي. كيف صباحي؟ الأجواء الصباحية؟
1: في أجواء جديدة، ويسعد صباحكم كل خير في صباح المملكة. يسعد صباحك بدرية وجميع طاقم العمل، وإن شاء الله يكون صباح مليء بالجمال والنشاط والبركة. طبعا هو انطلاقة اليوم، احنا تعودنا ان نكون في نص اليوم،
0: نص اليوم
1: يعني، او اخر اليوم، لكن اليوم في انطلاقة جديدة، ونقول ان شاء الله الله يعطينا خيرها،
0: ان شاء الله
1: تكون جميلة ان شاء الله وممتعة لكل من يتابعنا عبر اثير اذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي راديو بلس، اللي يستمعوننا رايحين دواماتهم وين ما تروح. حتى لو ما عندك دوام اليوم، اكيد عندك التزامات وعندك ارتباطات خاصة تبغى تخلصها فتطلع من الصباح الباكر مثل الطيور المهاجرة. ويا زين الصباح وزين بركة الصباح وأجواء الصباح، والله يجعل أيامنا وأيامكم كلها جميلة وصباح سعيد لكل من يتابعنا.
0: طبعا احنا نقول صباح المملكة من إعداد هناء الصباغ وأيضا سعد الشهري وعمر العتيبي، ومعنا أيضا وحش الميكسر عبد العزيز الجربوع، وأيضا رهف المطيري ملكة الميكسر، وأيضا مني أنا بدرية خالد ومن زميلي أيضا علي الشهري. نصبح عليكم ونقولكم خلونا ننطلق في أولى وقفاتنا.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلاكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: وبعد هذه الانطلاقة الجميلة من عبد العزيز، اليوم عندنا سؤال الحلقة. سؤال الحلقة اليوم مختلف يا جماعة، كذا رجعنا للزمن الجميل. يعني في كل زمن في جيل يشوف إن أيامه كانت هي الأجمل، وإن التجارب اللي مر فيها هي اللي صنعت شخصيته ومنحته القوة ومنحته الصبر والاعتماد على النفس. وأيضا مع اختلاف الظروف بين الأمس واليوم يبقى السؤال، هل كانت فعلا الحياة أبسط وأجمل في الثمانينات والتسعينات، ولا إنه لكل جيل كذا تحدياته الخاصة اللي ما يشوفها إلا اللي عاشها. اليوم مواليد الثمانينات والتسعينات كذا نشأوا في زمن يمكن كانت فيه الإمكانات أقل، كانت فيه العلاقات أكثر قربا وأكثر دفئا، والفرح كان أبسط، شكله أبسط، وبرضه كان في اعتماد كبير على النفس يبدأ من سن مبكرة من الطفولة. جيل الألفية لا، ولدوا في عالم أكثر تطور، عالم أكثر رفاهية، لكن في موجود، ما نقول مو موجود تحديات، لكن هذه التحديات بشكل مختلف، يمكن بسبب تسارع الحياة، يمكن بسبب ضغط المقارنات، وأيضا تأثير التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي. اليوم سؤال حلقتنا راح يفتح لنا باب جميل للمقارنة بين جيلين. طبعا الهدف مو الحكم مين أفضل، الجيل القديم ولا الجيل الجديد، لكن نبي نعرف نفهم شوية كيف تغيرت أساليب التربية، كيف تغيرت اختلفت نظرتنا للحياة، كيف كانت، إيش الأشياء الجميلة اللي من الجيل الثمانينات والتسعينات نبيها ترجع للجيل الحالي وافتقدناها. نبي نسمع أيضا من مواليد، أنت من مواليد الثمانينات والتسعينات، تعال خش تعال سولف معنا. برضو نبي نعرف ليش كذا تحسون أنكم يمكن كنتوا تبذلون أكثر ومجهود كان مطلوب منكم أكثر من هذا الجيل. هل تعتقدون أنكم عشتوا طفولة يمكن أكثر سعادة، أكثر دفء، على الرغم من أنه ما كان في إمكانيات وزي ما الآن موجودة، وما كان في تقنيات وسائل تواصل؟ برضو نبي نعرف طريقة التربية، طريقة تربية الأهل يمكن كانت أكثر حزم من الآن، ويمكن الجيل الحالي هو اللي يفصل كيف راح تصير التنشئة، يعني هو يقرر والأهل بس يدعمون ولا؟
1: صحيح، طبعا في اختلاف كبير في بين الأجيال، دائما هذه حاصلة، يعني حتى جيل السبعينات ترى يقول الجيل الثمانينات أنتم جيل فاشل، أحيانا ممكن يحكمون وهذا الحكم أصعب شيء، أنك لما تقول جيل فاشل، دائما احنا اعتدنا أنه يكون كبار السن حكمهم مسبق للجيل اللي بعده، ويقول جيلنا كان أفضل وجيلنا كان أقوى،
0: كنا عايشين أسعد وأبسط،
1: حياتنا كانت جميلة. هذه في الحياة عامة. جيل الثمانينات والتسعينات في فروق أكيد ما بين هذا الجيل الجميل والرائع العصامي والجيل الجديد اللي هو جيل الألفية.
0: أسهل حياة جيل الألفية من جيل الثمانينات.
1: شوفي، إحنا نتكلم، ممكن يجيك أحد من جيل الألفية يقول لك لا والله الحياة صعبة.
0: صعبة
1: ليش؟
0: هي
1: ليش
0: فيها
1: تقولون
0: مقارنات كثيرة؟
1: ليش تقولون سهلة؟ يعني شوفي، حتى التعليم اختلف.
0: أيوة.
1: جيل الثمانينات والتسعينات كان تعليمهم التعليم التقليدي.
0: أيوة.
1: اللي هو البداية كتاب ويلا.
0: يعتمد عليك.
1: الآن لا بد إن أنت تبحث عن المعلومة وتطور بحثك عن المعلومة. والمصادر متنوعة، بالتالي يقول لك هذه فيها صعوبة. أنتوا أول كان عندكم كتاب، ادرس هالكتاب، ذاكر الكتاب، وفي اختبار. لا، احنا في بحث، وفي تدخل على كمبيوتر وتروح على ملخصات وتروح، فيعتقدون أن هذه هي الصعوبة. لكن جيل الثمانينات وجيل التسعينات في فروق، أنه كانوا جيل يتعايش بحب بود. وفي علاقات عائلية تلقاه يمشي مع ولد عمه ولد خالته ولد خاله،
0: في كثير روابط أسرية.
1: الآن

0: الآن نادر ما اللي في جيل 2000 يقول ولد عمي ولا ولد خالي، لا عنده أيه أصدقاء
1: ومشغول، وبرضو الأصدقاء يكونون أيه افتراضيين.
0: أي أيه سلام.
1: فإذا نبي نسمعكم على 011-40-53، تعالوا قولوا لنا إيش تذكرون من الطفولة، وكيف كانت طريقة التربية في جيل الثمانينات والتسعينات، وكيف يعني إيش هي صفات هذا الجيل نبي نتعرف عليه، وإيش الشيء اللي تفتقدونه الآن من ذاك الجيل. فإذا نكرر نسمعكم على 011-40-53 ونقول يسعد صباحك يا أسماء.
2: هلا والله، صباح الخير.
1: يا صباح الورد،
0: أهلا وسهلا.
2: يلا حيهم.
0: حياك الله.
1: هلا بك.
2: الله يحييكم. أنا من جيل نهاية السبعينات بداية الثمانينات.
1: حياكي. هلا بك. الحلقة لك.
0: والله غريب هذا أنه في يعني امرأة تعترف أنه بعمرها أو بتاريخها.
2: يا ابن الحلال، الأمر سهل خلاص، هم اللي عايشين والحلو اللي يشوفنا يقولوا توني في التسعينات.
0: اي ولا حد ولا حددت يعني كم في السبعينات. اي فماشي الموضوع.
1: طيب ماشي بس. طيب قولي لي أسماء، ها وش تتذكرين من ذاك الجيل، من ذيك من ذاك الزمن تفتقدينه الان ودك انه يرجع؟
2: ايوه، اول شيء كل جيل وله مميزات، ما صحيح. نقول جيل يتميز عن جيل ابدا،
0: صحيح.
2: لكن الحين الجيل اللي انا كنت متعايشته، انا محظوظه فيه، انا عايشه في ظل عائله، يعني عندي التوجيهات، عندي كل شيء، ما في اشياء خارجيه، يعني حتى لو جت خارجيه الكل ايش معتمد عليها، يعني كل متوافق معها، لا من العائله ولا من خارج العائله، لا في التعليم ولا في الترتيب ولا شيء. اهم شيء انك تكون انجح في دراستك ودراستك وخليل وتخلصي والكليه ومدري كيف وكذا، وبعدين تجهيل العمل التدريس وكذا. اي فكل متوافق، يعني ما كانت ترى حياتنا صعبه، حتى لو قلنا صعبه والله العظيم، يعني لو كانت صعبه ما هي معقده زي التعقد الحالي.
1: التعقد الحالي علينا احنا يعني على جيل التسعينات والثمانينات، ولا معقد على اهل الجيل نفسه جيل الالفين؟
2: لا حتى امهم يا عمري، حتى امهم الحين هم تحسينهم قاعدين يواكبون يبون الشيء الجديد ويلاحقون وكذا، يعني كل شيء يطلع لهم، يعني تخيل في الشهر الاسبوع يطلع لهم شيء جديد يبون يواكبونه، يعني تحسينهم يركضون وراء. وبعدين ما شاء الله لا اله الا الله، عندهم سعة في الفكر، عندهم عبقرية في التفكير، عندهم حتى في التعامل. الشيء اللي نفقده احنا انهم صاروا عمليين اكثر منهم، اتجاه الاسري،
0: الجانب العاطفي عندهم قليل. ها
2: قل، ايوه هو هذا اللي احنا نفتقده، ويعني لاحظه فيهم فقط. يعني احنا المفروض هذا يعتمد على الاهل انهم يشبعون الاشياء فيهم، هذه يشبعون حب العائلة، الاقارب، انه مالك غنى عن اهلك، عن اقاربك، عن مهما كان، توصل للي تبيه، رح للي تبيه، جرب. ولكن ترجع للعائلة، الاحترام الكبير، احترام العم، الخال، الاهل، الاجداد، يعني وفي التواصل. هذا اهم شيء، التواصل الاسبوعي هذا ما ينفقد، انت رح للي تبيه بس لا تفقد العائلة.
0: ممتاز،
1: يمن العافية والله يا اسماء، يسعد لنا صباحك.
2: جميل.
1: ونقول طيب. صباح الخير يا عبد الله.
0: حياك الله اخوي عبد الله.
3: السلام عليكم.
0: صباح النور، اهلا وسهلا،
3: صبحكم الله بالخير جميعا.
0: يا صباح الخير والبركه عبد الله. من اي جيل يا عبد الله؟ اول
3: انا يا طويل العمر السلامه من جيل السبعينات. ابهنا صبحناكم بدري، احنا السبعينات.
0: ايه من خامه الصوت اصلا واضح يا عبد الله، ما شاء الله
1: بدري ما شاء الله.
3: ها الله بسمعك،
0: اقول طولة العمر ان شاء الله، ومن خامة الصوت واضح انه من السبعينات.
3: ومن يسمع لان اقول لكم من يسمع يا حبيبي. الله يجزاك خير ان شاء الله.
0: عبد الله كيف تشوف جيلك، جيل السبعينات؟ اكيد طبعا اخر السبعينات، مش سبعينات عشان ما
3: انا أي ما لا لا لا انا حقيقة انا اقول لك اياها، انا مواليد 76 ميلادي.
0: لا حلو، قريب قريب.
3: 76 ميلادي احنا، يعني انا ممكن اقول لك احنا من الجيل المعاصر اللي احنا عاصرنا اكثر من جيل.
0: جميل. وش مميزات جيلكم يا عبد الله؟
3: شوف انا ما راح ازود على الاخت اللي كلمت قبل شوي، الله يعطيها الصحه والعافيه. احنا يعني احنا عشنا في البساطه بصراحه.
0: جيل البساطه،
3: وعشنا في شيء اسمه عائله، عشنا والله العظيم. انا يعني هذه الاشياء اني اندم عليها او اتحسف اقول يا ليت ان هذه الاشياء ترجع او الاشياء القديمه ترجع، لانه احنا كان عندنا شيء واحد ما كان فيه طبعا يعني الاشياء اللي تلهيك الان في الحياه هذه انترنت وما انترنت وهذه الاشياء مش موجوده عندنا. احنا كان عندنا جمعه الاسبوع نهايه الاسبوع اجدادك جداتك الله يرحمهم فقدناهم امامك الاخوان الجمعه هذه دائما يعني حتى كنت اتذكر الرسائل اللي كنا ممكن نوصلها ان الوالد رحمه الله عليه لما كنا نروح مثلا نزور عمي او نروح نزور مثلا عيال عمه او حاجه كذا ندق الباب ما في احد فاكتب ورقه حضرنا ولم نجدكم فلان فلاني والله هذه المسجد انا ما انسى الى الان
1: صحيح.
3: بسيط جدا يا دوبك توصل البيت يرن التلفون اهلا يا ابو فلان وينك
0: تلفون ثابت
3: طب يلا حياك ارجع فنرجع مره ثانيه وكانت الدنيا ما كان فيها الزحام الان موجود كانت الامور بسيطه وسهله واحنا انا مسكر منطقه شرقيه فاحنا كان عندنا شيء مقدس اللي هو الخميس البحر
1: الله
3: احنا من الساعه 3 العصر للساعه 4 الفجر احنا في البحر الاولاد والاعمام والاهل والجد والجد كلنا يعني كل العائله موجود
0: كان في اجتماع عائلي جميل صحيح
3: جدا
0: روابط عائليه
3: وبعدين اقول على حاجه واحده بس يعني انا كان عمري 7 سنوات أو 8 سنوات مش في بيتي انا في بيت اي احد من جماعتي كنت انا اصغر واحد انا اصب الشاي واصب القهوه
0: صحيح
3: قدم
0: صحيح
3: فكنا فكانت الامور
1: تعرف انت عارف هذه طبيعه الحياه وتشوف الاطفال اللي في عمرك نفس الشيء يسوون
0: بدون ما يقولون لا
3: يعني شوفي مثلا الله يعطيك الصحة والعافية نظرة الوالد مثلا أشر لك كذا بعينه خلاص تقوم تباشر مع أصحاب البيت تساعد لأنه هذا مردود لك أصلا حتى في بيتك أو في مناسبة ثانية بكرة يقولون شوف عبد الله كيف تربى شوف بلا أنت الآن لما أتكلم مع أولاد الله يحفظنا لكم النية والذرية يا رب العالمين أنا أتكلم معهم وأعلمهم على هذه الأمور والله أحس فيهم اندهاش مندهشين يعني أسئلتهم كثيرة مثلاً اسألني أنا طبعاً أنبسط صراحة والله مو مجاملة عشان يعلموا مباشرة أنا أرتاح وأنبسط لما واحد من أولادي بالذات الصغار اللي أحفظهم يسألني يقول لي يا بابا كيف صار كذا وكيف صار فأما جيت تفسله وتعطيه تحس أنه يدخل في عالم ثاني وهذا حقيقة اللي كان يصير معاكم أنه قلت ترى إحنا ما كان عندنا إنترنت ما كان عندنا شيء زي ما ذكرتم هذا الكتاب اللي قدامك تقرأ من الجلد للجلد وتختبر
0: وأيام الجرائد يا عبد الله
1: التلفزيون يسكر بدري
3: الله أكبر على الجرائد من غير ذكر أسماء الجرائد هذه كانت هذه المتنفس الوعيد لنا
0: تبغى يا عبد الله
3: تروح حلاق صحيح. مثلا مستشفى تلقى جرائد ترى لا أسبوعين ثلاثة بس تاخذ تصفح لأن ما عندك شيء تصفح هذه اللي هو
0: وتجمع ميزانيتك عشان تشتري جريدة يعني وبعد حتى لو جاك مبلغ مالي تروح تشتري في جريدة قصة أي شيء
3: وفي شيء ثاني بقول لك عليه
0: هي.
3: كان في بعض القصص اللي كانت كل أربعاء تصدر
0: الله الله
3: هي مجلة ماجد هذه كانت من الهوايات حقتنا وكان الوالد يعني الله يرحمه كان يقول لي يا عبد الله حبيبي إيش السيديات والأشرطة هذه ما عندنا يوتيوب
0: صحيح
3: أبد السيديات والأشرطة هذه في السيارة مليانة في الدولية في البيت مليانة فكانت البساطة حلوة الأشياء الجميلة الآن جيل الله يعطيهم الصحة والعافية جيل التطور صحيح. جيل التقنية صحيح. جيل نعم أنا إنسان هذا أقول لكم مثلا عمري 50 سنة
0: ما شاء الله
3: يعني تجي تتكلم الان انا في بعض الاشياء في التقنيه انا اسال اولادي اذا صار مني الله يحفظهم
0: اكيد ما فيها شيء صحيح لانه
3: ما اعرف والله بعض الامور انا ما اعرفها بعض الاحيان اقول انا ما اعرف الاشياء هذه
0: صحيح
3: فيقول لي لا يا ابو هي كذا وهي كذا
0: صحيح عبد الله الله يسعدك ان شاء الله
3: ويعطيك الصحه
0: والعافيه استمتعنا معك والله رجعتنا لزمن جميل ورائع وانت احد اعضاء هذا الجيل الجميل والرائع يعطيك العافيه عبد الله شكرا لك
1: ونقول يسعد صباحك يا إبراهيم
0: حياك الله
4: يا مرحبا بدرية كيف الحال صباحك
0: هلا بالشيخ إبراهيم
4: صباح الخير يا علي
0: مرحبا صباح النور
1: إيش رأيك في المفاجأة
0: هلا وسهلا بشاعرنا ورائعنا شلونك إبراهيم
4: يا مرحبا هلا والله حياك
0: طيب إن شاء الله
4: طيبين جميعا
0: الله يسلمك إن شاء الله
4: الله يحفظكم جميعا
0: إبراهيم كيف تشوف فترة الأجيال واختلافها
4: والله تغيرت. يا أخي صحيح إن دنيانا لها كل يوم من حال وكل إن يقول أحسن زماني هو الماضي إحنا جيل السبعينات يا علي يعني من الجيل يعني له يعني طابعه وله هذا والدنيا كلها يعني الجيل الأول والجيل الحاضر فيهم الخير والبركة
0: أي والله صح
4: لكن جيل السبعينات وهذولا يا ناس يعني الضحكة لها دور، حتى الابتسامة تطلع من قلب، حتى المزح معروف. الحين الناس الحين ما هي زي أول يا علي، الحين فيها شوي رسمية شوي.
0: صح.
1: حتى الجمعات العائلية والأكل والطعام اللي في الجمعات العائلية،
4: الجمعات العائلية وعندما تجتمعون ولا عندما يصير في مناسبة ولا شيء لها طعم خاص. حتى الزواجات لها طعم خاص.
0: اي والله صح.
4: الزواجات كانت هذا اللي نقول هذا كان يعني من يوم الأربعاء يبدا الزواج حتى ليلة الجمعة. اي
0: صحيح صحيح.
4: فيعني له طابع. الحين يعني الزواج ساعتين ولا شيء تجي وانت كانك مغصوب، بس تحتري متى هاي ينتهي. والله صراحه
1: وما كان في اتصالات يا ابراهيم ولا تواصل بين العائله، يعني خاصه اذا كانت تسكن في مدينه ثانيه.
0: ما في الا الهاتف، ما في التليفون ثابت.
1: فكان اذا جاء في الزواج يعني نفرح به.
0: ما نشوف بعض يعني
1: نشوف اخبار.
4: لا لا ما في يعني هذا الزواج فلان بالمكان الثاني باليوم الفلاني، يعني تلقاهم يحفظونه قبل 6 شهور عارفين باليوم هذا.
0: ولا في ابراهيم ولا في جوجل ماب ولا لوكيشن، تروح تسال توقف
4: الطريق هذاك على يمينك وهذا الطريق هذاك على
0: احجاجك على يسر،
4: حط على احجاجك يمين ولا حط على احجاجك يسر وروح الاهل معك
0: عارف. الله يسعدك.
4: يعني صراحه يعني لكن جيل السبعينات وجيل هذا الناس يعني نوعين، يا اما تلقاهم لكع وعارف منين توكل الكتف ومنين يخرج من يدي، يا اما على نيات. الحين ما شاء الله الجيل الحالي هذا تجلس مع واحد ما شاء الله من جيل 2000 يعني ما شاء الله، حتى عندما تحدث معه انت احيانا تقزم قدامه من كلامه ومن هذا ومن فهمه ومن معرفته بدرايته بالامور،
1: سابق فكره ولا فيه سابق عصره يعني.
0: ويناقشون كثير يا ابراهيم
4: ويناقش كثير والله، احيانا تلزم الصمت
0: صح
4: من مناقشته يعني صراحه.
0: أيوة والله.
4: يعني لكل جيل لكل على ما قال
0: لكل زمان رجال
4: ولو رجال يعني صح. لكل جيل وقته وناسه يعني. وأول تراهم أول تراها تعتمد على القصة وتعيش يا علي.
0: صحيح.
4: يعني تجارب الحياة هي المدرسة الحقيقية للإنسان، هي اللي تعصرك أما تطلعك رجال ولا تطلعك مع الطريق الثاني.
1: طيب إبراهيم باقي واحدة،
4: باقي واحدة علي ما ترى ما عنده خلفية
0: يعني. إيه لا لا جديد على باقي واحدة
4: هذا. الله يحفظك. لا أنت صاحب المكان يعني.
0: الله يحفظك. أسلم.
4: هالحين فيه بعض الأمور الخاصة في خصوصية للإنسان ما ودك إن أحد يطلع عليها سواء بعيد أو قريب، ومع العلم في أن أمور تستشير فيها وتأخذ رأي الناس، لكن في أمور خاصة يعني كتمانها أفضل من البوح فيها. يعني مثلا طالت عماركم يعني حاجة إذا الحاج اللي يا تسعدك يا الحاج اللي الله يبعدها عنه وعنكم غير ذلك، سواء إذا كانت تسعدك ولا شيء ممكن ينظر لك أحد من باب الحسد ومن باب هذا، وإذا كانت كذلك ممكن ينظر لك أحد من باب الشماتة. وهذا كما قال الإمام الشافعي: تقلبت في دهري رخاء وشدة ونديت في الخلانة فالأحياء هل من مساعدي، فلا مرة في مسرني غير شافي مساني غير شامتا ولا مرة في مسرني غير حاسدي. هذا كلام الإمام الشافعي. فيه شاعر من الشعراء اللي هو ذعر الحربي يقول: تيلي تبي راحت بدنك وضميرك عن جملة الخلان خلك حيادي، لصار ما يدري بخفيك غيرك مرتاح لو انك عن الدرب غالي.
1: الله يا سلام يا ابراهيم.
0: صح بوحك ولسانك يا ابراهيم، وشكرا لك يا ابراهيم، يعطيك الف عافيه ويسعد هالصباح الجميل اللي سمعنا صوتك فيه انت.
4: طيب مجال بسرد القصه.
1: الله يسلمك.
0: الله يعطيك العافيه،
1: دائما تحب صباحاتنا.
0: شكرا لك يا ابراهيم.
1: فإذا نحن لازلنا مستمرين في هذه الصباحات الجميلة، والشباب ما شاء الله قاعدين يسوون كافي الصباح. نروح نتقهوى معاهم شوي وراجعين. يلا نوقف شوي فاصل وراجعين لكم.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
3: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعين الكرام هذه الصباحات الجميلة، هذه الصباحات المميزة، صباحات الثمانينات والتسعينات. اليوم يقول لك كذا جيل الثمانينات والتسعينات كذا تجمعهم كذا صفات تحسها مشتركة، يعني كثير يعتمدون على نفسهم، كثير عندهم طولة البال والصبر، يعني يمكن تشوفها أكثر شيء في العمل، تلقاهم يتحملون ضغوطات العمل، يتحملون، عندهم هذه طولة البال، وبرضو عندهم أسلوب في الإقناع مختلف لا يشبه إلا جيل الثمانينات والتسعينات.
1: صراخة
0: مختلف تماما. فبرضو عندهم بعض القيم الرائعة والجميلة مثل الاحترام الكبير، احترام العائلة بشكل فظيع، وتقدير هذه الروابط العائلية، تلقاهم هم يسألون أكثر، يمكن يبحثون يفتقدون الناس. فبرضو عندهم بالإضافة إلى الصفة المميزة فيهم القدرة على تحمل المسؤولية، يمكن هذا الشيء تربت في يعني في داخلهم بسبب إنهم تحملوا المسؤوليات وهم صغار.
1: صحيح.
0: لأنه كانت الظروف مختلفة عن الآن.
1: أكيد أكيد.
0: يعني ما كانت سهلة يعني في ولا شيء.
1: أنت شوفي من اللي ربى هذا الجيل؟
0: إيه.
1: مين اللي ربى؟
0: الجيل السابق.
1: أيه. الجيل أسبقى. الماضي فرباه على الحياة اللي عاشها الجيل الماضي. فإحنا يعني ممكن من الصفات اللي نسميها دائما نطلقها العبارات إنه جيل الطيبين. ليش نقول جيل الثمانينات التسعينات جيل طيبين؟ طيب وجيل الألفين ما هم طيبين؟
0: إيه ما أحب هذا الصفة.
1: شوفي هم طيبين ليش؟
0: ليه؟
1: مثل ما قلتي أنت، لأن عندهم الارتباط بالعائلة، الارتباط بالذكريات، بالماضي، بالأصدقاء. تلقينا شوفي الحين أكثر من متصل تصلوا علينا. بس حنا قلنا جيل الثمانينات جيل التسعينات رجع يتذكر ويقول الله ما أجمل هذا الجيل والأيام اللي عشنا، فتلقينهم وفيين لجيلهم. الجيل الجديد عندهم وفاء ترى، والله طيبين وكويسين وفيهم خير وبركة إن شاء الله، لكن العصر يتطلب منهم السرعة، يتطلب منهم إيش؟ الاندماج السريع في الحياة، في متطلبات الحياة، أنه خلاص أوكي مو بشرط. يعني بعضهم يقول لك ممكن أشوف عمي أو ولد عمي مرة في الشهر تكفي عادي، أنا عندي مستقبل. عندي
0: هم متقبلين هذا البعد في الروابط العائلية،
1: لأن عندهم بدال.
0: بعضهم متقبلين
1: عندهم بدال،
0: إنه عارفين ظرف الشخص الآخر وش، وطبعاً أكيد مشغول في عمله.
1: وش كان حدود أبناء الثمانينات والتسعينات، الحدود المسموحة لهم في المنزل؟ ترى كان بيتهم والجيران العائلة الحارة فقط. هذه
0: في واجبات داخل الحي.
1: تلقين عندهم أصدقاء في الحارة في الحي. الآن جيل الألفين نادر ما تلقين واحد يقول لك والله صديقي في الحارة،
0: صديق افتراضي،
1: صديق جامعة، صديق دراسة، معرفة مثل ما قلتي عن طريق الإنترنت، صديق افتراضي.
0: تحس الصداقات عند جيل الثمانينات والتسعينات تدوم.
1: وفي
0: يعني
1: وفي
0: إش كبرهم شياب يقول هذا صديقي من يومني بالمدرسة بالابتدائي.
1: صحيح.
0: لكن الجيل الجديد لا، ينتقل من صداقة إلى صداقة على حسب، مثلا ممكن جمعهم جيم.
1: صحيح.
0: فأغلبهم أصدقاء افتراضيين، وبعدين ما هو بس في المنطقة اللي هو فيها، ممكن تكون على مستوى
1: دولي
0: العالم.
1: دولي. إيه.
0: فإذا إحنا نسمعكم نبني نتكلم اليوم برضو عن الجيل التسعينات والثمانينات، إيش صفاتهم، إيش ظروفهم، إيش الذكريات الحلوة اللي تتذكرونها عنهم على 011-4-5-3. ونقول يسعد صباحك يا فؤاد.
2: هلا والله اخت بدرية.
0: هلا بكلف والله.
2: صباح الخير والسرور.
0: يا صباح
1: النور. حياك الله يا فؤاد. من وين تكلمنا يا فؤاد؟
2: انتم من الجيل هذا وانتم اطيب ناس.
0: الله يحفظك.
2: والله العظيم.
1: جزاك الله خير.
2: يعني الدنيا لسه بخير، يعني يقول لك واحد انا اعيش جيل التسعينات، جيل الثمانين والتسعينات افضل او السبعينات. لا. الدنيا بخير والله، يعني الآن إحنا غير، يعني كل واحد يأخذ وقته، كل واحد يأخذ جيله. إحنا جيل التكنولوجيا، سرعة والتطور والثقافة، يعني مو أطفالنا الآن شوفوا عمره 5 سنوات أو 6 سنوات والله يمسك الجوال أحسن مني، يطلع على أشياء أنا ما أعرفها. تطور، أول ما في تطور تكنولوجي، لو في كان عشنا زمننا هذا كان عشنا أول. بس ما في تطور يعني.
1: أخوي فؤاد صحيح، أنا أتفق معك إنه هو جيل متقدم في التقنية، متطور وسريع الفهم لهذه التقنية.
2: إيه؟
1: لكن في نواقص، في أشياء كثيرة تنقص هذا الجيل.
2: والله شوف إذا
1: يعني مثلاً خلني أضرب لك مثال أخوي فؤاد عشان ما يقولون إني أنا ضد جيل 2000. لا بالعكس، هم أبنانا، اخواننا.
2: لا والله ايه. وانت هذا انت الان يعني ايه. الان انت جيل الألفين وجيل وجيل ما ادري عاد ايش جيلك هذا بالضبط ايه. بس انك
1: خلها خلها عايمه
0: الحين
2: وانت فيكم قسم بالله يعني
1: لا اللي يقصد الحين ايه. الحين جيل الألفين لو دخلته مجلس وقلت له تعامل مثل جيل الثمانينات والتسعينات رحب وتكلم وذا ما يعرف يقول لك لا ما وليش اتكلم ليش ارحب ليش
2: يعني لا, لا اسمح لي والله انا يعني عندي ابناء اختي وابناء اخوي
1: ما شاء الله
2: الان اشوفهم يعني جيلنا هذا لما يدخل مجلس والله تقول اذا قام يتكلم حتى يقول سكتوا قال له واحد خله عمره 10 سنوات لعله هذا يعظني
1: ما شاء الله
2: عنده معلومات تفيدني أنا أكثر منك أنت
1: ما شاء الله
2: أي أقول أصبح عليكم بيتين بس
1: أي تفضل يا فهد
2: يقول أصبح على الجميع يعني العالم كله يقول صوتك صباح وطلتك طلة الخير أصلا صباح الخير قيلت عشانك الشمس وأوراق الشجر والعصافير يشاهدونك في دفاعك وحنانك لا تهمك الغيرة ولا تفكر تغير ولا يشغلونك بالحكي في زمانك هنا مكانك إذا حتى الرياض
1: الله.
2: هنا مكانك لا يهمونك الغير الله. تموت خلق الله ما تأخذ مكانك يعطيكم
1: العافية الله يعطيك العافية فؤاد من الدمام ولا من الحسن من الدمام
2: الله.
1: أنت فؤاد راح فؤاد
2: هلا حبيبي
1: من الدمام ولا من الحسن
2: عالم الحاسة والله
1: حاسة الله
2: بحمى بحمى
1: أبد أبد شرفتنا والله فؤاد يعطيك العافية صباحك جميل إن شاء الله
0: يعطيك العافية
1: شكرا لك
0: ونقول يسعد خالد. صباحك يا خالد
1: مرحبا يا خالد
3: صباح النور يا صباح النور يسعد صباح. صباحكم يا رب العالمين والحوارات الجميلة هذا الواحد يصبح فيها
1: سهلة هي الله أهل الغربية خالد من وين يا خالد
3: من جدة خالد
1: أهلا وسهلا حياك الله شلون جدة اليوم أجواءها؟
3: لا تمام الحمد لله أجواء حلو جميل جدا
1: يا سلام يا سلام
3: شوف أهم شيء الإنسان لما يقوم الفجر يصلي الفجر
1: نعم
3: يكون أسعد إنسان
1: يا سلام.
3: أهم شيء إنه يرتب نفسه في الصلاة
1: أكيد
3: وهو أسعد إنسان
1: يا سلام.
3: هذا أهم شيء
1: أي والله أنت من أي جيل يا خالد؟
3: الباقي كل أنا من جيل الثمانينات قديم أنا 60 سنة
1: قديم ما شاء الله ما شاء الله الله يعطيك الصحة والعافية وش تذكر من جيلك يا خالد وش اللي يميز جيلك؟
3: والله أشوف كله جيل له تميزات نحن جيلنا ممكن أبانا وأمهاتنا كانوا للآخرة مو للدنيا يعني وكانوا جيراننا جميلين جدا يعني إذا كان بيت الشهري بيت الشمراني بيت من محفوظ بيت كان في ترابط بعضنا البعض وكان في أسرار في البيوت ما تطلع كل جيل يختلف عن جيل نحن تربينا تربية حسنة للآخرة وما زلنا يعني الحمد لله الجيل هذا اللي طالع جيل جميل جدا كمان أفكاره حلوة وليس حجريا وتعامله والحكومة الحمد لله ما قصرت يعني ولله الحمد بالتعليم بالعمل لكل واحد يعني اختلف يعني الله سبحانه وتعالى هو عباد الله هو يعني رب العباد يقول للملائكة في آخر الزمان شوفوا عبادي إيش قاعد يعمل في الدنيا فكل يعني كل جيل يختلف عن جيل يعني ما شاء الله اليوم أنا عندي 8 بنات
1: ما شاء الله
3: يختلف عن أبوهم يعني لهم أفكار لهم تواضع لهم طريقتهم في العمل لهم يسألوا كذا كذا كذا بس أنا علي الخبرة يعني أوجههم يعني ما أشوف بناتي 8 يصلوا الفجر أنا أفرح والباقي على الله سبحانه وتعالى
1: الله يحفظهم لك يا خالد
3: وهذا أولا ثانيا يعني ما في أحد بتطور الرسول عليه الصلاة والسلام كل جيل قالها الرسول عليه الصلاة والسلام لو نرجع للحديث الرسول عليه الصلاة والسلام بالصحيح إنه تطور في الدنيا كلها الرسول عليه الصلاة والسلام وما أحد متطور في الرسول عليه الصلاة والسلام
1: جميل جميل جميل الله يعطيك
3: يعني
1: العافية خالد
3: معلش ملاحظة يعني أنا يعني أديلك مثال يعني
1: تفضل
3: جبني أحد طلع بوصوله للسماء الرسول عليه الصلاة والسلام ما في تطور في الدنيا ما في تطور تطور الرسول عليه الصلاة والسلام اللي بيتبع ويبغى يمشي في الحياة صح إن كان من جيل بجيل بالتطور اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام

0: وسلامتكم.
1: يعطيك العافية. سلمت يا خالد، شكرا لك، شكرا، وجهة نظرك ورأيك وجميل، ونقدر هذا الكلام الرائع والجميل. جيل الثمانينات وجيل التسعينات يظل، ها يظل جيل الطيبين.
2: لا تقول جيل الطيبين، انا يعني انها تستخدم هذه الكلمه احيانا انه عفا عليها زين،
1: طقطقه
2: يعني هذه من جيل يعني الطيبين جايه، هذه الحركه من جيل الطيبين يعني كانه عفا عليها الزمن.
1: لا شوفي انت اللي تفهمينها،
2: ايه
1: على حسب الشخصيه والله يفهم. قالوا له جيل الطيبين زعل وما ادري شو،
2: كانت اول ما طلعت كلمه جيل الطيبين كانت كذا. طيب نقول يسعد صباحك يا رزاز.
3: صباح النور، كيف حالك يا بدرية؟
2: هلا بك.
3: تمام، عندي مداخلة مختلفة عن الكل.
2: ايوه قولي يلا.
3: انا اصلا اقول ماني شايفة كان في جيل طيبين. لما تيجي تسألي مثلا امك، طب جدتي اتطلقت ليه؟ والله اخوات زوجها بهدلوها، مؤامرات ومافيا، يعني تحس انه فين الاحداث اللي كنا نتخيلها في الخيالات كنا نشوفها تتنفذ في الواقع. كان جينا جيل السبعينات والثمانينات، جيل ما عندنا شيء غير يعني اجتماعيا، بس لدرجة اننا كنا الكل يتدخل، العم يضرب والخال والخالة، يعني كنا ما
2: لهم علاقة في التربية، ايه
3: متمرمطين من جميع افراد العائلة كبيرهم وصغيرهم، كانوا يشغلونا ويكرفونا وكانوا
2: بس ترى كنا مستمتعين يا رزاز، يعني ذيك الوقت كل الأطفال زي كذا،
3: لأنه كان النظام السائد كلنا معذبين في الأرض وكنا ما كنا نشوف إنه عادي، كان كل الأمهات يضربوا، كل العادي كله يتدخل في أمورك كله، فما كنا متضايقين لأنه ما صراحة ما كنا نزعل، يعني الجيل ده حساس،
2: كنا ننكت عليها يعني نحطها من ضمن الأشياء اللي تضحك، إنه
1: الواحد الآن لما يتذكرها يضحك.
2: إيه؟
1: بس ترى هو أسلوب تربية،
3: لا كنا ما عندنا نتريق على بعض ويعني ننتقد بعد، كنا مبسوطين، وكانوا من الفراغ، ما في التلفزيون يخلص الساعة 12 يعني، فمن الفراغ كانوا يسووا مقالب في بعض ويسووا مدري، وكنا نلعب ألعاب جماعية فيها تعذيب، أغلب ألعابنا كانت ننفذ التعذيب اللي يكون في الأجيال اللي بتستغل لنا، أن يكون ألعابنا كلها فيها ضرب وفيها
1: دفشة دفاشة
2: لأن جيلنا كذا كان، الجيل هو تربية قاسي،
1: أسلوب التربية
3: جيل ضد الصدمات، الستينات والسبعينات
2: ضد الصدمات،
3: جاء جيل الحساسين دولة مساكين الجنزي دول، حرام أي كلمة يزعلوا منها، أي تصرف، فين حقوق الطفل؟ فين إيش حقوق الطفل؟ إحنا هذه الكلمة ما كنا نسمعها،
2: ما نعرف،
1: كنا نطالب فيها ولا نعرفها،
3: ولا نعرف حقوق،
1: ولا نعرفها صحيح.
2: يعني لما جينا نطبق اللي طبقوه أهلنا علينا على أولادنا دحين ما ينفع.
3: أنا مرة جاتني بنتي زعلانة من المدرسة، قالت لي المشرفة ثبتني، قلت اوف ايش ثبتك؟ قالت لي يا مخالفه، قلت اوف طب اكيد كنت مخالفه، قالت لي بس ما تناديني يا مخالفه كنت هذه مدحه احنا في جيلنا، كان يا مخالفه اوف انت كول
1: هذه فعلا كانت يعني مداعبه، مش
3: مدع يعني كنت انا مكسره الدنيا ومسويه شيء
2: قويه شخصيه
3: خطأ في المريول فلا مساكين حساسين أوفر
2: إيه مرة كثير حساسين، وكثير تلقين عندهم كلمة حقوقي وطالب بحقوقي
1: وأنا لرأيي،
2: وإحنا يعني ما كنا نفهم يعني هذه الأشياء، جيل التسعينات ما كانوا يفهمون يعني.
3: ونفس الخالات والعمات يخافوا يعني يدوا ملاحظة عشان لا يسمعوا كم كلمة، فيعني كل واحد ماسك يعني محترم نفسه عشان ما يسمع له كم كلمة. أما زمان في جيلنا والله ما شاء الله كنا نسمع كلام
2: أقوياء جيل قوي يعطيك العافية يا رزاز، نورتين وضحكتين، يسعدنا قلبك والله، شكرا لك، هلا بك والله، هلا بك. وإحنا أكيد لازلنا مستمرين معاكم في هذه الصباحات الجميلة من صباح

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس، الخامسة مساءً.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صباح المملكة.
2: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعين الكرام هذه الصباحات الجميلة من صباح المملكة، وتحية صباحية لكل اللي ينضموا الآن معانا في الساعة الإذاعية الثانية من عمر الحلقة. اليوم في بداية كل صباح يجينا هذا السؤال اليومي، وش نفطر اليوم؟ في بعض الأوقات نختصر الحيرة ويكون المطعم هو توجهنا، لكن اليوم وعلى غير المعتاد حبينا نرجع كذا نجدد طاقة وأفكار للفطور الصباحي مع ضيفنا الشيف حنان الزهراني، ونقول لها يسعدنا صباحك.
1: يا هلا والله، صباح الخير.
0: هياك الله. يعني احنا في كل صباح كذا تبدا عندنا هذه الحيره حقه الفطور، اليوم ايش نبي نفطر ايش نبي نفطر، وفي الاخير يعني نضيع وبعدين نروح للمطعم. لكن اليوم نبي نعرف وش اسهل الوصفات اللي ممكن اننا يمكن نحضرها من الليل وبرضه تسهل علينا وجبه الافطار الصباحي.
1: هو عموما التجهيز المسبق راح يختصر علينا كثير من الوقت والجهد. يعني مثلا لو احنا مثلا بنحضر مثلا الصباح، نفرض مثلا خليط بانكيك، ممكن انه احنا نحضر نفس الخليط بانكيك من الليل، او مثلا لو احنا بنسوي ساندويتشات نجهز مثلا حشوة الساندويتش من الليل، او نقطع الخضار، او نجهز الصوص. الفكرة انه احنا الصباح بدل ما احنا يعني نحضر الفطور من الصفر يكون ايش، تجميع او تسخين سريع.
0: برضو عندنا المخبوزات يعني مثل خبز الخمير اللي هو الساوردو، يعني نبي يعني ياخذ وقت في التخمير، فاحنا نبي نعرف افضل الخيارات لهذا الخبز الصباحي والتخميره الطبيعي، كيف نقدر نتعامل معه بشكل صحيح في الفطور ونتجنب انه يتحول الى كذا قاسي.
1: فعلا هو عموما خبز الساوردو لو انترك مكشوف يكسب سرعه، فإحنا يفضل إنه إحنا نحتفظ فيه بالثلاجة أو بالفريزر، تمام، ونسخن على طول دايركت. بكذا إنه إحنا رح يعني كيف أقول لك، هذه الطريقة رح ترجع لك قرمشته من برا وطراوته من جوا.
0: فإذا نغلفه بالتغليف البلاستيكي أو
1: أيوة أيوة بالضبط.
0: برضو في المخبوزات الأخرى برضو هل ممكن أننا مثلا نحطها في الفريزر ووقت الاحتياج نطلعها ونسخنها؟
1: أيوة عموما
0: مثل الكروسان
1: مثل... احنا نقدر نحتفظ فيها بالفريزر، بس تختلف يعني بعضها. مثلا عندك الساوردو ما ينفع انه احنا مثلا نتركه يعني يدوب من حالة، لا، حلو انه انت على طول دايركت تسخنينه سواء بالحماصة او تدخلين الفرن، تمام. مثلا عندك الكرسونات او كذا، حلو انه تتركينها شوي بعدين تدخلينها الفرن. فهمتي علي؟
0: برضو الجبن الحلوم، يعني احنا يمكن من المفضل في الصباح الباكر، لكن
1: فعلا
0: كثير من الاحيان تطلع معنا مالحه، تطلع معنا قاسيه، يعني كيف نقدر نتجنب مثل هذه الاخطاء؟ وايش افضل وصفه صباحيه نستخدم فيها جبنه الحلوم؟
1: فعلا هو شوفي، إذا كان مالح يفضل إنه إحنا ننقع بموية دافية من 10 إلى 15 دقيقة، وعشان إحنا نتجنب قساوة الحلوم لأنه بسرعة يكسى، ما يعني التحضير يكون خفيف. وأنا بوجهة نظري أفضل صديق للجبن الحلوم عسل، رشة عسل خفيفة، أو ممكن إحنا نقدمها مع الأفوكادو.
0: أفوكادو والتسخين، يعني لو الواحد حاب أنها يخليها شوية تذوب،
1: هو شوية تذوب يعني يدوب شيء خفيف نحمرها على النار،
0: النار أو في التويستر هذا اللي تطلع عندها الخطوط هذه حقة الشوي.
1: بالضبط.
0: برضو احنا نتكلم عن الفطور ونتكلم عن البانكيك، يعني اليوم كذا ريحة البانكيك يمكن تملأ أجواء الصباح، وبرضو هل نقدر إحنا نفرزن البانكيك يعني بعد ما نخبزه، هل نقدر نفرزنه ونسخنه، يعني كذا نطلع على حسب الحاجة ونسخنه

0: وكيف نقدر، يعني انت ذكرتي لنا كيف الخليط ممكن نحفظه في الثلاجة، هل له نصائح معينة لحفظ هذا الخليط؟
1: انت جبتي لي سؤال انا مره احبه. يعني انا البانكيك ما شاء الله تبارك الله دائما اسويه البنات الله يحفظهم ويخليهم لي. فانا دائما احب مثلا حاجتين ممكن تحتفظين فيها البانكيك، ترى انت تقدرين تحتفظين فيه بالفريزر، يعني انت تسوينه تمام وتتركين لحد ما يبرد تماما، وتجيبين شفتي خبز ورق الخبز بين كل قطعة والثانية تحطين بينها ورق خبز تحتفظين فيه بالفريزر قبل الاستخدام بس تسخنينه. وفكرة ثانية اللي هو انت تسوين الخليط من قبلها يعني من الليل، بس انه يفضل يستخدم خلال 24 ساعة عشان الباكنج باودر ما يفسد.
0: ايوه، ما هو هذه الفكرة، تنزل الخميرة او كيف؟
1: فعلا فعلا.
0: برضو نبي منك كذا، احنا ما نشبع ناخذ نصائح، يعني ما صدقنا يجينا شيف يقولنا ايش الافكار الصباحيه. برضو نبي يعني اسهل الوصفات الصباحيه للبيض، يعني في ناس كثير تحب البيض لكن اللي يمنعها انها تاكله على الصباح اللي هو ريحه البيض، فكيف ممكن نوخر هذه الريحه الغير مستحبه في البيض؟ وبرضو كيف يعني نحط البيض المسلوق يعني كذا قبله بليلة، ناخذه بوصفات كذا سهلة ولذيذة؟
1: عموما زنخة البيض غالبا تكون من الطبخ الزايد، يعني مثلا لو احنا بنسلق البيض ما نبالغ بالسلق، يعني مثلا من 7 إلى 10 دقائق حسب حجم البيض، وبعدها يفضل على طول انه احنا ننقله بموية باردة. تمام. وممكن لو احنا بنستخدمه في وصفات مثلا نحضرها من الليل تكون مع سلطات، يعني مثلا توست وافوكادو او مثلا بيض ولبنه وخيار كذا، عرفتي؟
0: ينفع نحط معه عصره ليمون؟ هل يحفظ لي يوخر لي زنخه البيض اذا بحطه في الثلاجه مع سلطه؟
1: ممكن وقت التقديم.
0: اوكي، وقت التقديم.
1: بس هو احنا عموما لو اتبعنا خطوات صحيحه في سلق البيض صدقيني ما راح يطلع له زنخ البيض.
0: اوكي، اللي هو التريك انه بعد ما يطلع من الماء الساخن نحطه في ماء مثلج.
1: ايوه، وما نبالغ بالسلق.
0: برضو يعني كذا، ايش اكثر الوصفات اللي ممكن ان الناس كثير تستصعبها في الفطور ونقدر احنا نسهلها عليهم؟
1: عموما هو الناس فكرتهم كلها في استصعاب الفطور انه اساسا يصحى الواحد ما في حل يفكر او يجهز، عرفتي؟ فاحنا لما نجهز من الليل او احنا التخطيط المسبق انه انا بصحى الصباح ايش راح اسوي، مره راح تختصر علي الوقت. مثلا زي ما انا ذكرت لك تجهيز مثلا خليط البانكيك، مثلا تجهيز الحشوات، انا لو مثلا بسوي ساندوتش تونه.
0: حشوات.
1: أيوة، أكون أنا مجهزتها من الليل خلاص، إنه عارفة الصباح أنا عارفة بأصحى أسوي تجهيز سريع أخذ فطوري وأطلع الدوام، هذا بيسهل علي وقت مرة كثير.
0: لأنه أكثر خاصة يعني السيدات العاملات وإذا صار عندها أطفال لابد تجهزهم للمدرسة، فتلقينها أنها تتمنى أنها تعد الفسحة لهم في الثلاجة، تحطها في الثلاجة الفسحة المدرسية. وبرضو الإفطار تلقينها تأخذ المعلبات أكثر من أنها تروح للطبخ، لأنه ما عندها وقت، هي بتودي ما عندها أبدا، يعني الوقت عندها زيرو، فتروح للأسرع الأشياء. لكن زي ما ذكرتي أنت ممكن نجهز حشوات من المساء، من ليلة سابقة، ونحطها في البراد، وبرضو تحافظ، يعني يفترض انها مثلا تكون افوكادو، تكون اشياء كذا ما تخرب. فايش اهم النصائح انه تصير هذه الحشوات اللي ممكن ان نبردها ونستخدمها بدل ما نستخدم المعلبات وهي يعني مش فريش بالضبط، يعني لكن ايش اهم الحشوات اللي ممكن نستخدمها؟ هل نقدر نستخدمها مع جبنة مثلا، مع جبنة كريمية مثلا، نقطع سلطة جاهزة على السريع كذا ونحطها معاها؟ إيش يعني نبي منك كذا نصائح أخيرة الوصفات فطوري كذا سهلة معدة مسبقا؟
1: نصيحتي الأولى والأخيرة اللي هو التخطيط الليلي، صدقيني هو السر. لما إحنا نحضر المكونات ونقسم الحصص، يعني نخلي الخيارات متنوعة ما بين مالح وحلو، يعني كيف أقول لك، التوازن الغذائي مرة مهم. يعني مثلا زي ما انت ذكرتي ايش ممكن نحط، اجبان، يعني أنا مثلا لو أنا مقررة من الليل إنه أنا ممكن أفطر الصباح سلطة، خلاص يصير الصباح أكون أنا مجهز الخضار من الليل أو مقطع الخضار من الليل. الصباح مثلا أنا أضيف لها جبن فيتا، أجيب لها مثلا أضيف لها الصوص، ممكن أضيف زيت زيتون مع عصرة ليمونة مع رشة زعتر، راح تعطينا نكهة خرافية للسلطة.
0: الله.
1: كمان الحشوات زي ما ذكرت لك، الحشوات متعددة، يعني احنا ممكن مثلا نسوي حشوة التونة، ممكن مثلا نسوي حشوة الأجبان مع الخضار، فاهمة علي؟
0: الله، احس اني جعت بصراحة يا شيف. بالحقيقة شيف حنان الزهراني، كل الشكر لك على هذا الحديث الجميل وهذه الأفكار الرائعة
1: حبيبتي الله
0: للفطور
1: يخليك،
0: الصباحي ولقبول أيضا دعوة البرنامج. يعطيك العافية شيف.
1: حبيبتي الله يعافيك.
0: يا هلا فيك. يا جماعة، يبقى الاهتمام بغذائنا اليومي وخصوصا وجبة الإفطار من أهم الخطوات اللي يمكن تصنع فرق حقيقي في صحتنا وفي نشاطنا طول اليوم. يعني إحنا نبدأ صباحاتنا بخيارات غذائية متوازنة، ما نمنح أجسامنا فقط الطاقة بل نمنحها أيضا العناية اللي تستحقها. الإفطار مو مجرد وجبة عابرة، هو رسالة يومية تقول لنفسك إن صحتنا في المرتبة الأولى، وإنه التفاصيل الصغيرة اللي يمكن لابد أنها تعكس كذا تنعكس علينا بالعافية بالراحة بجودة حياة في المستقبل. اليوم اهتموا بما تضعونه في موائدكم، واختاروا الأشياء اللي تغذي الأجساد وتمنح اليوم، يعني تعطيك أكثر نشاط، تصير أكثر صفاء. الآن مستمعينا الكرام، نترككم مع فاصل موسيقي، بعدها نعود إليكم نواصل معكم فقرات إذاعة الرياض وبرنامجكم الصباحي صباح المملكة. خليكم قريبين.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.

0: ومكملين معاكم مستمعينا الكرام هذه الصباحات الجميلة. وفي كثير من الثقافات حول العالم ما عاد تناول الطعام باليد مجرد عادة اجتماعية أو جزء من التراث، بل أشارت كثير من الدراسات الحديثة أنه ممكن يحمل فوائد صحية تتجاوز ما توقعنا. فطريقة تناول الطعام ممكن أنها تؤثر على سرعة الأكل، ممكن تؤثر على الإحساس بالشبع، وأيضا حتى في استجابة الجسم للسكر والهضم. طبعا عندنا إحنا هنا تقرير يتكلم عن هذا الموضوع. إيش يقول التقرير يا علي؟
1: طبعا يقول التقرير أو الدراسة أنها كشفت أبحاث حديثة أن تناول الطعام باليدين قد يلعب دورا في خفض مستويات السكر في الدم وتنظيم الهضم، في توجيه علمي يعيد النظر في عادات الأكل التقليدية وعلاقاتها بالصحة الأيضية.
0: طبعا أشار التقرير إلى أن ملامسة الطعام بالأصابع ممكن أنها تحفز الأعصاب الحسية وترسل أيضا إشارات مبكرة إلى الدماغ قبل بدء المضغ، وأيضا هذا الشيء يساعد على تنشيط الهرمونات المرتبطة بالهضم والشبع. وظهرت أيضا كثير من الدراسات المنشورة في المجلة الدولية لفنون الطهي وعلوم الأغذية إنه هذه العملية قد تجعل تناول الطعام أكثر وعيا وبطئا، وهذا الشيء ينعكس على استقرار مستويات السكر في الدم.
1: وأوضح الباحثون أن تناول الطعام باليدين قد يساهم في تقليل الارتفاعات المفاجئة للجلوكوز وخفض السكر في الدم عبر عدة آليات.

0: من أبرزها تحسين الاستجابة المبكرة لإفراز الإنسولين نتيجة التفاعل الحسي مع الطعام، إبطاء عملية تناول الطعام والمضغ مما يؤدي إلى امتصاص تدريجي للجلوكوز، وتعزيز الإحساس بالشبع وتقليل الإفراط في تناول الطعام، أيضا خفض التوتر أثناء الوجبات، وهو عامل يؤثر مباشرة في توازن السكر بالدم وزيادة التركيز الذهني أثناء الأكل وتقليل التشتت.
1: أشار التقرير أنه تناول الطعام باليدين يعزز الانتباه إلى تفاصيل الطعام مثل الملمس، مثل درجة الحرارة، وأيضا حجم الحصة الغذائية، وهذه الأشياء أو هذه عوامل ممكن أنها تساعد على التحكم في كمية الطعام المستهلكة وبالتالي الحد من تقلبات سكر الدم. فإذا طيب، هذا التقرير إيش رأيك فيه؟
0: تخيلي إنك تأكلين كبسة ملعقة وشوكة،
1: لا
0: ما سبحان الله يعني ما تستساق كذا، وتحس إنه يعني أنا ممكن أختلف مع التقرير في جزئيات، يعني أحيانا لما تضرب بالخمس وتأكل بيدك
1: تحس إن الطعم
0: مختلف، وغير كذا ما تشبع، تزيد، عرفت، يزيد الأكل ويزيد نهمك للأكل. الأكل باليدين له مميزات،
1: تحس بعض طعم. الأطباق ما تصلح إلا أنك تأكلها باليد.
0: في بعض الأطباق لا، يعني صعب أنك تحطي.
1: هو فكرة الشوكة والسكينة والملعقة تأكل لقم صغيرة،
0: هذا أصحاب الرجيم اللي يبغون يحافظون على سعرات حرارية وكالوري معين، يأكلون بالشوكة والسكين. اللي ما يخاف من هالأمور يعطيها بالخمس ويتوكل على الله.
1: فإذا نحن مكملين معكم إن شاء الله هذه الصباحات الجميلة ومزيد من فقراتنا، فابقوا قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ويا هلا ومرحبا فيكم في صباح المملكة وصباح الجمال والسعادة لكل اللي يتابعونا ويستمعون لنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر برامجها المختلفة وتحديدا برنامج صباح المملكة. سعداء بسماعكم وتواصلكم معنا، وإن شاء الله نقدم لكم المفيد في هذه الحلقة وجميع حلقات برنامج صباح المملكة. روح إلى فقرة ابتكار واختراع. في فقرة ابتكار واختراع اليوم، طبعا في عالم لم يعد فيه الأمن مجرد قفل ومفتاح، بل أصبح صراعا بين عقول برمجية وخوارزميات ذكية، يبرز المبتكر السعودي ليرسم ملامح المستقبل. اليوم نحتفي بإنجاز عالمي جديد سجل في مكاتب براءات الاختراع الأمريكية ومن قلب جامعة الطائف العريقة. براءة اختراع تجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الفيدرالي لحماية أمننا السبراني، ابتكارا لا يحمي بياناتنا فحسب بل يحرس خصوصيتنا بشراسة. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الفقرة اليوم الأستاذ الدكتور رباعي بن سالم بن سعيد الرباعي، أستاذ الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بقسم علوم الحاسب الآلي. صباح الخير دكتور رباعي.
1: صباح النور، حياكم الله وجميع المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة الرياض، وأشكركم على هذا الاستضافة المبارك الكريم.
0: الله يحييك، يا هلا والله دكتور. نبارك لكم هذا الإنجاز بتسجيل براءة اختراع في مكتب الولايات المتحدة، ونقول لكم ألف مبروك وإن شاء الله مزيد من النجاحات إن شاء الله.
1: الله يبارك فيكم. إن شاء الله.
0: في البداية دكتور، وش الجوهر اللي يقدمه هذا الابتكار لعالم الأمن السبراني؟
1: طيب، أول شيء الله يبارك فيكم جميعا إن شاء الله ويعطيكم العافية. بشكل جدا مختصر وبسيط، ابتكارنا يقدم عقل ذكي استباقي لحماية الأنظمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من أبن السبراني بطريقة تكشف التهديدات والهجمات قبل وقوعها، وليس فقط التعامل معها بعد حدوثها، وأيضا مع تحقيق حماية قصوى للبيانات وعدم المساس بها لتحقيق خصوصية كاملة بنسبة 100% في لبيانات المستخدمين.
0: حلو حلو. طيب، وش أبرز المميزات اللي تقدمها التقنية من حيث حماية البيانات ودقة اكتشاف التهديدات ومقاومة الهجمات الحديثة؟ عطنا المميزات. طيب يا دكتور.
1: طبعا هناك ثلاث مميزات جدا مهمة في هذه البراءة، وهي أصلا يعني نقطة نقاش مع كثير من العلماء في مجال الأمن السيبراني، اللي هي أول شيء حماية البيانات. النظام يضمن سرية تامة للمعلومات. النظام الحالي الآن أنه الشركات العالمية تقوم بتجميع البيانات على سيرفراتها المركزية والتعلم من هذه البيانات وإصدار نماذج لاكتشاف بصمات هذه الفيروسات ثم تحديث العملاء بهذه الفيروسات، لكن البيانات الحساسة يعتبر جوهر أو حقيقة معضلة في هذه الأيام، لأنه تجميع البيانات أثناء عملية تجميعها وإرسالها قد تكون عرضة للاختراق.
0: صحيح.
1: فالطريقة اللي احنا اخترعناها انه احنا نوصل للبيانات لأجهزة بدون نقلها، وتبقى البيانات محمية داخل المؤسسة دون استخدامها او نقلها الى سيرفرات مركزية. هذه اول حاجة من ناحية حماية البيانات. الميزة الثانية هي الدقة. فيمتلك النظام اللي هو براءة الاختراع بعد تطبيقها قدرة فائقة على رصد السلوكيات الغير طبيعية بدقة متناهية، حتى الهجمات المخفية أو تستطيع تجاوز بعض برامج الحماية. احنا دائما نسمع في الأيام هذه على شركات عالمية، يمكن آخر ما سمعنا مثلا شركة booking.com لما صار في تسريب كثير من بياناتها. الشركات هذه تتعرض أحيانا لهجمات تسمى هجمات اليوم صفر أو zero day attacks، بمعنى أنه في نفس اليوم يتم اكتشاف الثغرة، في نفس اليوم يتم اختراق هذه الأنظمة، وفي نفس اليوم يقوم المطورون لهذه الأنظمة بحل المشكلة وإصدار تحديثات وإبلاغ العملاء بالتحديثات الجديدة.
0: صحيح.
1: هذه المشكلة الآن اللي صايرة. إحنا فكرتنا الآن في هذه البراءة أنه كيف نستخدم التعليم المستمر كيف ندرب برامج الذكاء الاصطناعي بحيث يجعل جاهز ومستعد للتصدي للهجمات الجديدة والمبتكرة دون قبل وقوعها وبسرعة واستجابة عالية جدا،
0: يعني الاستباقية.
1: هذه الميزة التنافسية اللي حصلنا عليها على براعة اختراع وقابل التطبيق.
0: تقصد يا دكتور أنكم تكونون يعني تستبقون الحدث؟
1: نعم.
0: وبالتالي توفرون حماية أقوى للعملاء.
1: نعم.
0: جميل.
1: نعم.
0: جميل. طيب اليوم العالم يتحدث عن التعليم الفيدرالي، كيف اضفتم هذه التقنية لحماية بيانات المستخدمين دون الحاجة لنقلها إلى خادم مركزي، وأنت ذكرت أنه هذه جزء من الحماية المتطورة؟
1: نعم، حقيقة التعلم الفيدرالي يعتبر ثورة في كيفية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. المادة الخام وهي البيانات المستخدمين الخاصة تكون مجمعة في خادم مركزي، وهذا الخادم المركزي يقوم بعملية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بإرسال نموذج أول. في البداية نقوم بإرسال نموذج أولي إلى أجهزة المستخدمين، يعني بدون ما يتم نقل البيانات. الآن لو لاحظنا في بعض الأبديت في بعض الأنظمة بيطلب من العميل الموافقة على استخدام البيانات لعملية التحسين، ودائما كثير نسمع من الناس التقنيين وينصحون بعدم مشاركة البيانات ومنع مشاركة البيانات مع الجهات المتحدة.

0: يعني حتى لو كانت يعني شركات عالمية. الميزة في التعليم الفيدرالي إن إحنا نفس النموذج أولي إلى أجهزة المستخدمين. هنالك يقوم النموذج بتدريب نفسه محليا باستخدام البيانات الموجودة دون أن يطلع عليها أحد. بعد انتهاء التدريب المحلي لا يرسل جهاز بيانات المستخدمين، وإنما يرسل بعض الخوارزميات الأوزان الرياضية نسميها المودل ويتس. هذه المودل ويتس نرسلها للخادم المركزي، وبالتالي إحنا ما قربنا البيانات، تعلمنا منها، عرفنا الإشكالية في هذه البيانات، أنشأنا ما يسمى الأوزان الرياضية، وبالتالي يروح للخادم المركزي. الخادم المركزي الآن اللي هو شغال بالتقنية اللي هو الكمبيوتنج إيج، إنه يعمل كمستو بحيث يقوم بتجميع هذه التحديثات الرياضية المشفرة من آلاف الأجهزة ويدمجها باستخدام التعليم الفيدرالي، وحتى يحدث يعني ينتج نموذج عالميا واحد أكثر كفاءة وقوة. ثم يعيد إرسال هذه النماذج إلى جميع الأجهزة بهذه الطريقة.
1: جميل.
0: وبالتالي سمينا أو مثلا قمنا بمناعة جماعية للشبكة، جميع الأجهزة اللي داخل الشبكة أصبح لها مناعة كاملة، إذا تعرض جهاز في مكان ما داخل هذه الشبكة لأي هجوم جديد، الجهاز نفسه حيقوم بعملية التعلم من هذه المشكلة وصدها، ثم إبلاغ باقي الأجهزة الأخرى بالطرق الجديدة التي يقوم بها بصد هذه الاختراقات أو هذه الهجمات الفيروسية. وهنا تقع يعني تصبح الأجهزة داخل الشبكة كلها مؤمنة، ويصبح الأجهزة الأخرى باستخدام التعليم الفيدرالي جاهزة ومدربة، كأنه ميدان رماية.
1: يا سلام.
0: جاهز ومدرب لأي فيروس جديد.
1: حلو، ممتاز. طيب دخول الدكتور رباعي، دخول الذكاء الاصطناعي ساهم في تطوير طرق الحماية برأيك؟
0: إيه نعم أكيد، هو سلاح ذو حدين الذكاء الاصطناعي. الآن جميع الشركات التي تستخدم مثلا برامج الفدية وغير تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد بعض الأكواد، وأيضا في الطرف الآخر يتم استخدام الذكاء الاصطناعي للتغلب على هذه البصمات الخبيثة أو السلوك الضار أو المشبوه والتعامل معه بشكل سريع، فهو سلاح ذو حدين الذكاء الاصطناعي.
1: صحيح. طيب الاختراع خلينا نتكلم عنه، هو نتاج تعاون بين باحثين من السعودية وقطر وتحت مظلة جامعة الطائف. كيف تعكس هذه البراءة تطور البحث العلمي في المنطقة العربية؟
0: حقيقة يعني الإنجاز هذا يمثل تجسيدا فعلا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 في التحول نحو اقتصاد المعرفة وتوطين التقنيات المتقدمة. الدعم الغير مسبوق من وزارة التعليم في مساعدة على التنوع البحثي والرقيب الأبحاث والمعامل المركزية للرقيب بالجامعات ودخولها من ضمن التصنيفات العالمية. خروج هذه البراءة بالذات من صرح أكاديمي عريق مثل جامعة الطائف، والتعاون أيضا مع الإطار الخليجي كدولة قطر، يحمل دلالات عميقة. أولا يثبت أن مؤسسات الأكاديمية في المملكة العربية السعودية تعتبر اليوم بيئة بحثية وحاضنة ابتكار تنافسية تنافس أرقى الجامعات العالمية، وتدعم أيضا الباحثين للخوض في مجالات الجديدة كالذكاء الاصطناعي التوليدي أو الأمن السيبراني. حصول البراءة بحد ذاتها من مكتب البراءة الأمريكي ليس أمر سهل حقيقة. يعني أنا قدمت أول ما قدمت الفكرة في عام 2023، ثلاث سنوات من البحث من الرد على شبهات من وجود الفكرة الجديدة، هل هي قابلة للتطبيق، الفحص الدقيق وشاق. يعني ثلاث سنوات جديد، يعني كان يفكروا أنه كيف تكون الفكرة جديدة، أولا غير منسوخة، غير بديهية، قابل للتطبيق. يعني البراءة ليست براءة أنه أنا أجيب فكرة
1: صحيح
0: وصعب تطبيقها.
1: صحيح.
0: فنجاحنا في ذلك اليوم أن يدل عن البحث العلمي في المنطقة العربية، جهود وزارة التعليم لن يعد يقتصر على الجانب النظري فقط أو الاستهلاك المعرفي، بل انتقلنا إلى مرحلة الإنتاج والابتكار التقني السيادي، وهذا يمكن تصديره للعالم، مما يعزز من مكانة جامعاتنا في التصنيفات العالمية. وهو الآن في ريادة الجامعات، هذا هو الحاصل الآن الحمد لله. كثير من الجامعات في المملكة العربية السعودية تصنف من ضمن 100 إلى 150 جامعة مستوى العالم، ويجعلنا شركاء فاعلين في رسم مستقبل التقنية العالمي.
1: جميل، أتمنى لكم التوفيق يا دكتور رباعي، وإن شاء الله نبارك لكم إن شاء الله في نجاحات قادمة بمشيئة الله مثل هذه الأفكار والابتكارات الرائعة. شكرا لك الأستاذ الدكتور رباعي بن سالم بن سعيد الرباعي، أستاذ الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بقسم علوم الحاسب الآلي. شكرا لك يا دكتور.
0: شكرا لكم جميعا ولإذاعة الرياض، ويعطيكم العافية إن شاء الله.
1: يعطيك العافية.

نفخر بمثل هذه الابتكارات والاختراعات اللي تولد من المملكة العربية السعودية، فهي سباقة دائما لتطور التعليم. عندنا أثر كبير والبحث العلمي، وطبعا دخول الذكاء الاصطناعي وأهميته في تطوير مثل هذه الابتكارات والاختراعات. نقول إن شاء الله مستقبل جميل ورائع إن شاء الله، وبالتوفيق إن شاء الله لأدبائنا ومفكريننا ومبتكريننا والمخترعين إن شاء الله، والوصول إلى العالمية. وحنا إن شاء الله واصلين إلى العالمية، والمملكة العربية السعودية تتميز بكل الأشياء اللي تؤهلها أنها تكون منافسة للجامعات العريقة والمبتكرين والمخترعين في العالم. والحمد لله احنا قاعدين نلمس هذا الشيء ونشاهده أمامنا. احنا نقول لكم صباح الخير من صباح المملكة، ونتمنى لكم صباح جميل إن شاء الله في متابعتنا في هذه الحلقة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد مستمعين الكرام هذه الصباحات الجميلة من صباح المملكة. واليوم في المملكة العربية السعودية عندنا أهم مشروب اللي هو
1: القهوة.
0: مو مجرد بس مشروب يومي، يعني هو ثقافة راسخة وعادات اجتماعية تعبر عن الكرم عن الأصالة، وأيضا ترافق السعوديين في مجالسهم وفي أعمالهم وفي بدايات يومهم. والقهوة السعودية التقليدية اللي في المقاهي المتخصصة اللي تنتشر في مختلف مدن مملكتنا الحبيبة، أصبحت القهوة جزء من أسلوب الحياة اليومي وأيضا شريحة واسعة من المجتمع. طبعا احنا اليوم سوينا القهوة حقتنا الخاصة المختصة اللي عندنا عبد الرحمن القرعوي الله يعطيه العافية، دائما يتحفنا بكذا بمحاصيل جديدة مختلفة. واليوم عندنا فقرة مهمة تتحدث عن القهوة اللي هي فقرة بالأرقام. ايش تقول الفقرة؟
1: طيب القهوة هي القهوة السعودية ولا أنواع القهوة؟
0: في عندنا القهوة السعودية اللي هي رقم واحد، خاصة يعني إذا كانت في البن السعودي اللي مختلف عن أي بن يزرع هنا عندنا في المملكة العربية السعودية، ولكن أيضا يظل هناك محبين للقهوة المختصة.
1: القهوة بأشكالها وبأنواعها طبعا تشهد معدلات استهلاك القهوة في المملكة العربية السعودية نموا متسارعا، حيث تعد المملكة من بين أعلى 10 دول استهلاكا للمشروب عالميا.
0: طبعا تذكر إحصائيات وتوقعات استهلاك القهوة للسعوديين لعام 2026 حجم الاستهلاك اليومي، السعوديين يستهلكون وأيضا المقيمين ما يقارب أكثر من 36 مليون ونصف المليون كوب من القهوة يوميا.
1: يا ساتر. طبعا الاستهلاك السنوي يقدر الاستهلاك المحلي بنحو 80,000 طن من البن سنويا.
0: ونمو السوق 2026-2030 يتوقع أن ينمو سوق البن والقهوة في المملكة العربية السعودية بمعدل سنوي مركب يبلغ أكثر من 21,000% للفترة من عام 2026 إلى 2030، مدفوع بزيادة الطلب على القهوة المختصة.
1: أكيد طبعاً القهوة والمقاهي أصبحت ثقافة، ويشكل استهلاك القهوة خارج المنزل حوالي 93% من إجمالي الإنفاق على القهوة في المملكة.
0: تصدرت القهوة السعودية قائمة المشروبات الأكثر استهلاكاً بنسبة 79%، ويبلغ أيضاً متوسط الاستهلاك اليومي للكافيين للفرد السعودي حوالي 131 ملي جرام.
1: طبعاً يشهد السوق توسعاً كبيراً في المقاهي المتخصصة، حيث وصل عدد السجلات التجارية لنشاط المقاهي لأكثر من 61,000 سجل حتى نهاية النصف الأول من 2025، وهذا طبعا ملاحظ بشكل كبير في المملكة العربية السعودية، أصبحوا متذوقين للقهوة المختصة.
0: حقيقة
1: الجيل الجديد
0: يعني أنت تشوفها من الأرقام، يعني هذه الأرقام يعني تحس أنه تمثل شغف كبير. تصنف المملكة ضمن أعلى 10 دول عالميا في استهلاك القهوة، وهذا يعني هذه الأرقام تعكس حجم الاستهلاك وأيضا تكشف حضور القهوة كجزء من الهوية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: أكيد بلا شك طبعا القهوة السعودية رقم واحد، بس الآن أصبح فيه بدائل يعني عند الشباب وعند
0: القهوة المختص وفي فن ومحاصيل
1: وأشكال وأنواع، لذلك نجد أنه محلات المقاهي بشكل كبير متواجدة وقاموا يتفننون، يعني في بعضها تيكاوي ما تدخل المحل، تطلب طلبات من برا وتاخذ طلبك، ما في جلسة ما في،
0: وصار عندهم فن هذا اللي يعني تلاحظ الشباب وكمان السعوديين شبات وبنات عندهم الفن في تذوق هذا المقهى الجديد، كيف يعني نكهة القهوة عنده اللي مختلفة. فإذا القهوة في المملكة ليست عادة فحسب، بل هي قصة حب تتجدد كل صباح، وإحنا لازلنا متواصلين معاكم في هذه الصباحات الجميلة من صباح المملكة.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
3: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعين الكرام هذه الصباحات الجميلة، ووصلنا لساعتنا الثالثة واللي فيها فقرة كاتب ومقال. طبعا في كل أسبوع نتعرف على شغف أحد الكتاب، هذا الشغف يمكن جسد أفكاره في مؤلف، كون قاعدة قراء تقدر الأشياء اللي قدمها من مؤلفات وكيف كانت بداياته وكيف تخطى عقباته. كل هذه التفاصيل راح نتعرف فيها اليوم مع الكاتبة مضيفة الجحدلي، ونقولها يسعدنا صباحك.
1: عليكم استاذة مدرية، والله يسعد صباحك بكل خير.
0: يا هلا بك،
1: سعيدة جدا باستضافتي في صباح المملكة.
0: والله احنا اسعد كاتبتنا اليوم، نبي نتعرف على كذا نقطة البداية للتأليف، كيف اكتشفتي نفسك في مجال الكتابة؟
1: والله بداياتي كانت مبكرة، تقريبا في المرحلة المتوسطة. كنت متميزة في مادة التعبير والإنشاء، وكانت معلمتي تشجعني، وبالنسبة للتأليف فكان حلم من أحلامي أنه يكون لدي مؤلفات وكتب باسمي.
0: الله يسلم.
1: فكنت أكتب قصص قصيرة، خواطر، وكذلك عندي محاولات في الشعر. وفي عام 2018 أصدرت أول رواياتي.
0: ما شاء الله.
1: مؤلفات.
0: يعني تجربتك الأولى يمكن هي دائما التجربة الأولى، نقول كذا إنها المفتاح أو الدروس لما بعدها من تجارب. اليوم اللي بنعرف مؤلفك الأول واختيارك المحتوى، إيش أبرز كمان الصعوبات اللي واجهتك في هذا المؤلف؟
1: مؤلف الأول عبارة عن رواية بعنوان حياة لا روح فيها. أتحدث عن قصة فتاة تواجه الجانب السلبي للعادات والتقاليد التي لم ينزل الله بها من سلطة، وتحدثت كذلك عن الحياة في القرية والحياة في المدينة والمجتمعات وما بينهما من تناقضات. أبرز الصعوبات كانت البحث عن دار نشر مناسبة يعني. أما الحمد لله باقي تسهل بي.
0: يعني 2018 كانت هي صحيح هذا المؤلف الأول؟
1: أيوة، أول رواية لي 2018.
0: إنه كون إنك في مؤلفك الأول تتناولين محتوى يتحدث عن عادات وتقاليد ما هي موجودة، يعني ما هي من ضمن القيم اللي دائما ديننا الحنيف ينادي لها، يعني كيف كانت ردات الفعل من القراء على مؤلفك الأول، وكيف الكاتب يجعل من آراء القراء كذا دفعة لإنجاز جديد؟
1: ردات الفعل صراحة كانت متفاوتة. البعض يعني عجبته الرواية زي كذا، والبعض الآخر في ردات فعل يعني، بس الحمد لله يعني كانت فرحتي الأولى وكنت متحمسة جدا، ووصلتني آراء كثيرة صراحة والحمد لله.
0: هل كانت من ضمن هذه الآراء دفعك لأنه تنجزين بقية المؤلفات؟
1: أيوة صراحة نعم. والدافع الأول والأخير صراحة هو حب الكتابة، فأنا أحب الكتابة وهو شغفي صراحة.
0: أحيانا المؤلف يصير عنده كذا دافع يخليه يستمر بالتأليف، فما الدافع اللي خلى مضيفة اليوم تستمر في تأليف مؤلفاتها، وأيضا من وجهة نظرك كيف يقاس نجاح الكاتب؟
1: الدافع الأول والأخير قلت لك هو حب الكتابة، هو شغفي صراحة الأول والأخير. وبالنسبة لنجاح الكاتب أحس يعتمد على رضاؤه عن نفسه، فأنا الحمد لله أحس راضي عن نفسي، وطبعا لي جمهور حتى لو لم يكن بالكثير، فأنا سعيدة جدا بتصلني آراءهم الحمد لله.
0: اليوم يعني إحنا اليوم نتكلم في سؤال حلقتنا عن التسعينات، جيل التسعينات وجيل الثمانينات، هذاك الجيل الجميل اللي كانت فيه الكتب ورقية. يعني ما أعرف، يعني أنا لازلت إلى الآن ما أحب أني أقرأ كتاب لمؤلف بدون ما أمسك الورق وأشوف يعني أشتم رائحة الحبر، يعني تحسي لها طقوس معينة. هل قل الإقبال اليوم على الكتب الورقية واتجه الناس للمقالة القصيرة تأثرا بالسرعة الرقمية اللي نعيشها، ولا لا تزال الكتب تحتفظ بمكانتها؟
1: لا طبعا قل الإقبال مرة بكثير، بس في مجموعة كبيرة ما زالوا يحبون الكتب الورقية، والعالم أصبح أكثر سرعة، والبعض والأغلب يفضلون منصات التواصل الاجتماعي على قراءة كتاب ورقي للأسف.
0: اليوم مع استحداث السوشيال ميديا، كيف لاحظتم اختلاف ميول القراء لكتاب أو للمواضيع معينة أو لمحتوى الكتاب مع هذا الاستحداث اللي قاعدين نشوفه في السوشيال ميديا؟
1: القراء مختلفين بميولهم، وبعض الكتاب يحاول يتفاعل مع هذا الاخلاف، ونحاول نبذل جهدنا كذلك، فمهما كان هناك من ينتظر كتاباتنا حتى لو كانوا قلة قليلة.
0: برضو تجربتك الأخيرة في التأليف، حدثينا عنها وعن ماذا يحتوي في طيات محتوى الكتاب.
1: كتابي الأخير هو الأقرب إلى نفسي، هو كتاب ملاذ الهمس، هو عبارة عن نصوص أدبية وخواطر نثرية، وكذلك شاركت في كتاب مشترك عبارة عن قصص قصيرة، شاركت بقصة بعنوان براءة مستعبدة. هذا الكتاب كان يجمع 30 كاتب وكاتبة من السعودية، وسعيدة جدا بمشاركتي فيه.
0: هل نقدر نقول أن الكاتب يتأثر بما يحدث حوله؟ يعني هل تربطك قصة أو واقعة أو ذكرى يمكن بأحد مؤلفاتك؟
1: جميع مؤلفاتي تقريبا فيها دروس من الحياة، بالذات قصة براءة مستعبدة كانت عبارة عن قصة واقعية حصلت لطفل من أحد الدول المجاورة، فجسدتها في قصة قصيرة.
0: هل نقدر ناخذ مقتطف يمكن قريب من قلبك من أحد كتبك؟
1: نعم. طيب، خاطرة بعنوان هناك، خلف أسوار الحنين، حيث الغياب وحيث الدموع ورجفة الشوق بين حنايا الضلوع، حيث البسمة المغادرة واحتضار الشموع، حيث صدى الهمسة وصوت الخشوع، هناك خلف قصائد الحرمان، حيث النحيب وحيث الغربة التي تسكن قلب المقيم قبل الغريب، هناك خلف تلاطم الأمواج، حيث الرهبة من توار الفكر وحيث الرغبة في فرصة نجاة، هناك في أقصى ملامح الحزن وخلف أسراب المواجع، حيث يموت الفرح وينتقم اليأس من الأمل.
0: الله، خطينا العالم ثاني الحقيقة. عالم مختلف. ما كنا حابين أنه توقفين. طيب، نرجع نقول يعني لو فيه نصيحة أو درس تعلمتيه من خلال تجاربك في التأليف وحابة تقدمين لأي شخص مقبل في هذا المجال، وش بيكون؟
1: والله المجال محتاج صبر وتأني، لو كان الهدف مادي ما راح تحصل عليه بسهولة، أما لو كان من أجل نفسي وممارسة هوايتي والتواصل مع القراء فأكون سعيدة، بالعكس مرة سعيدة.
0: الكاتبة مضيفة الجحدلي، الحقيقة كنت ضيفة معنا في فقرة كاتب ومقال، كل الشكر لك على هذا العالم اللي أخذتينا له. إحنا شاكرين لك قبول دعوة البرنامج، يعطيك العافية.
1: العفو، الله يسعدك يا رب، وأنا سعيدة وممتنة.
0: يا هلا بك والله. الحقيقة يا جماعة كذا القراءة عالم ساحر يفتح لنا أبواب لا حدود لها، يمنحنا فرصة أن نعيش أكثر من حياة ونسافر إلى أماكن يمكن ما زرناها من قبل، نتعرف على أفكار، نتعرف على تجارب ما عشناها بأنفسنا. مع كل كتاب نقرأه نضيف إلى أرواحنا شيء جديد ونمنح عقولنا مساحة أوسع للفهم والتأمل والنمو. القراءة ما تثري فقط المعرفة لدى الشخص، لا بالعكس، هي تهذب الفكر وتوسع أيضا المدارك وتمنح الإنسان قدرة أكبر على الحوار، على التعبير، على اتخاذ القرار. لذلك كان الكتاب دائما خير الجليس وخير رفيق، وأيضا يمنحنا المتعة والفائدة في آن واحد، سواء كانت القراءة في الأدب، في التاريخ أو التنمية أو السير الملهمة، تبقى رحلة ممتعة تعيد تشكيل الإنسان من الداخل وأيضا تجعله أكثر وعي وأكثر عمق. مستمعينا الكرام، اجعلوا للقراءة نصيب من يومكم، فكل صفحة تقرؤونها تضيف إلى حياتكم نور جديد. خلونا نوقف في الفاصل غنائي، نرجع بعد نكمل فقرات هذا الصباح من صباح المملكة. خليكم قريبين.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.

0: حياكم الله معنا في صباح المملكة وسعداء بتواجدكم معنا وسماعكم لنا عبر أثير إذاعة الرياض، وما زلنا متواصلين معكم. ونروح إلى محافظة جميلة من محافظات المملكة، محافظة الطائف بدرية.
1: محافظة الطائف عندنا تقرير يتكلم عن محافظة الطائف. هذه المحافظة يعني كذا أنت لما تجي تقرأ عن مدن مملكتنا عن تاريخها تدرك أنه بعض الأماكن ما كانت مجرد محطات عبور، لا بالعكس صفحات كذا مضيئة من ذاكرة الوطن. اليوم ارتبطت كثير بخدمة ضيوف الرحمن واستقبالهم بكل حفاوة وكرم. من هذه المدن طبعا، من هذه المدن العريقة تبرز الطائف اللي شكلت عبر قرون بوابة شرقية للعاصمة المقدسة مكة المكرمة، وأيضا محطة رئيسية تستقبل قوافل الحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. طبعا التقرير يقول تعد محافظة الطائف واحدة من أبرز محطات الحجاج على طريقهم إلى مكة المكرمة بحكم موقعها الجغرافي اللي جعلها بوابة الشرق للعاصمة المقدسة وممر رئيسي للقوافل القادمة من مختلف الجهات، وقد ارتبطت أحياؤها ومواقعها القديمة بذاكرة الحج وأيضا خدمة ضيوف الرحمن عبر العصور.

0: طبعا سلط الباحث والمؤرخ خالد الحميدي الضوء على تاريخ تلك المحطات، موضح أن من أبرز مواقع ضيافة الحجيج منطقة ركبان شبرا، وهي تسمية مشتقة من الركيب التي تطلق على الأراضي المهيئة للزراعة. تقع المنطقة حاليا بين شارعي أبي بكر والجيش، وقد عرفت قديما باستقبال الحجاج القادمين من شرق آسيا، اللي كان أهالي الطائف يطلقون عليهم اسم البخارية لقدومهم من مناطق إسلامية مثل كازاخستان وطشقند وغيرها.
1: طبعا أشار الحميدي لأنه المنطقة شهدت أنذاك حراك تجاري موسمي ارتبط بقوافل الحجيج، وانتشرت الأسواق اللي عرضت فيها منتجاتهم، واشتهرت بها تلك البلدان مثل الدرابيل والأصواف والكافيار، وهذا الشيء عكس التبادل الثقافي والتجاري المصاحب لرحلة الحج.
0: وأوضح الحميدي أن في الجهة الجنوبية من المحافظة برز حي اليمانية المعروف قديما باسم الحفر بوصفه محطة رئيسية لاستقبال الحجاج القادمين من اليمن عبر الطرق التاريخية الممتدة من جنوب الجزيرة العربية إلى الطائف. كان الحي يحتضن قوافل حجاج اليمن، مما يجسد عمق الروابط الاجتماعية وامتداد مسارات الحج القديمة، إلى جانب ما عرف به أهالي الطائف من كرم الضيافة.
1: أما حي معشي أو معشي، ما أدري، أتمنى أكون نطقته بطريقة صحيحة، هو موقع معروف قديما باسم المحطة قرب حي السلامة، ارتبطوا بعبور قوافل الحجاج خلال العهد العباسي. طبعا كثير من الروايات التاريخية أشارت إلى أنه المنطقة كانت نقطة عبور وتنظيم للقوافل المتجهة نحو مكة المكرمة، وهذا الشيء يعكس الأهمية الاستراتيجية للطائف في إدارة طرق الحج وخدمة الحجاج عبر الحقب الإسلامية المختلفة. فإذا كانت هذه
0: الطائف محطة تاريخ مهمة جدا، من أبرز المحطات اللي كان الحجاج يأتون إلى مكة عن طريقها، يعني محطة مهمة جدا. في محطات كثيرة في شمال المملكة وجنوب المملكة لحجاج بيت الله الحرام، وحنا الأيام هذه في استقبال الحج إن شاء الله، الله ييسر إن شاء الله للحجاج إن شاء الله، وأيضا في جهود من المملكة العربية السعودية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، استقبال يعني تجهيزات مبكرة تبدأ مع نهاية موسم الحج الماضي، الاستعدادات للحج القادم. وإن شاء الله حيكون الحديث إن شاء الله في فقراتنا القادمة عن استعدادات الجهات الحكومية لاستقبال ضيوف الرحمن في حج هذا العام. ونقول لكم صباح الخير، صباح المملكة، وأيامكم إن شاء الله مشرقة بإشراقة صباح المملكة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: حياكم الله في صباح المملكة، ونرحب بالجميع ويا هلا ويا مرحبا فيكم في يوم جميل ويوم رائع مثل روعة كل من يستمع لنا في إذاعة الرياض. مع توافد ملايين الحجاج إلى المشاعر المقدسة، تواصل قوات الدفاع المدني تنفيذ خطط السلامة الوقائية على مساكن ضيوف الرحمن للتأكد من جاهزية وسائل الحماية وتوفير بيئة آمنة للحجاج خلال موسم الحج. ولتفاصيل أشمل وأكثر ينضم معنا عبر الهاتف العقيد محمد الحمادي، المتحدث الرسمي للدفاع المدني. صباح الخير سعادة العقيد.
1: صباح النور لكم، صباح النور لصوت البرنامج ومستمعين الكرام، حياكم الله.
0: الله يحييك سعادة العقيد. خلينا نتكلم في البداية استعدادات قوات الدفاع المدني لتنفيذ خطط السلامة الوقائية في مساكن ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام.
1: حقيقة الجهود التي تعمل عليها المدير العام للدفاع المدني لخدمة وسلامة ضيوف الرحمن تبدأ مع نهاية حج العام الماضي من خلال الدروس المستفادة ومن خلال مراجعة الخطط وتعزيز الجوانب الإيجابية، حيث تتوالى الاجتماعات الداخلية داخل جهاز الدفاع المدني وأيضا مع الجهات الأخرى المعنية بخدمة وسلامة حجاج بيت الله الحرام لإعداد الخطط المناسبة. من أهم محاور هذه الخطط والجانب الوقائي، حيث يتم الوقوف المسبق على كافة النزل المؤقتة لحجاج بيت الله الحرام سواء في المدينة المنورة أو في العاصمة المقدسة منذ وقت مبكر، والتأكد من استمرارية حالة السلامة وكفاءة أنظمة الوقاية والحماية من الحريق. وبعد ذلك يتم أيضا تكثيف الجولات في العاصمة المقدسة في مرافق الضيافة وأيضا نزل مؤقتة لسكن الحجاج وأيضا مخيمات الحجاج في المشاعر المقدسة. هذه الجولات الرقابية تتم على مدار الساعة طوال أيام الحج للتأكد من استمرار كفاءة الأنظمة، معرفة العاملين على كافة الإجراءات وأيضا إزالة مسببات الحوادث. لذلك يتم توزيع الانتشار الميداني لإشراف الوقائي، التقنيات الحديثة، التجهيزات، كافة ما يتم من خطط وإجراءات وتتابير لتعزيز جانب الوقاية. يعزز الإجراءات الميدانية في الجانب الوقائي المحاضرات وورش العمل التي تتم مع الشركات المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن وأيضا مع الجهات العاملين معهم، حيث يتم عقد العديد من الورش والمحاضرات لرفع مستوى ثقافة السلامة وأيضا الرسالة التوعوية من خلال المعارض التي تقام وبلغات مختلفة لحجاج بيت الله الحرام بشكل مباشر، إضافة إلى الرسائل المستمرة داخل غرف مرافق الضيافة وفي منظومة النقل. هذه الإجراءات الوقائية هي تعزز الإجراءات الميدانية بما يساهم في رفع مستوى السلامة وإزالة أي مسببات للحوادث وتأكد من فعالية هذا الجانب كمحور مهم في خطة المديرية العامة للدفاع المدني لسلامة وخدمة حجاج بيت الله الحرام.
0: كيف تجدون التجاوب من أصحاب المساكن المخصصة للحجاج وأيضا من حجاج بيت الله الحرام بعد هذه التعليمات والإرشادات والمحاضرات اللي تقدمونها لهم؟
1: أشك أنه خدمة وسلامة حجاج بيت الله الحرام هي مهام تكاملية بين القطاعات الحكومية وبين القطاع الخاص وبين كل من يتعامل مع سلامة وخدمة حجاج بيت الله الحرام، ولله الحمد الكل حريص على خدمة ضيوف الرحمن، الكل حريص على سلامة ضيوف الرحمن. لذلك التفاعل كبير جدا في إعداد الخطط وفي التنفيذ وأيضا في التنسيق بين كافة الجهات. كذلك على مستوى حجاج بيت الله الحرام ولله الحمد الرسائل دائما ما تصل بلغات مختلفة والتجاوب عالي جدا، وأيضا الإجراءات التي وضعت في مساكن الحجاج وفي خيام الحجاج وفي كافة المواقع الحيوية إجراءات وتقنية تساهم حقيقة في خفض مستوى الحوادث بشكل كبير جدا وفي تعزيز جانب السلامة من خلال وجود الرسائل التوعوية بشكل حاضر لحجاج بيت الله الحرام. هذه الإجراءات التكاملية وهذه التعاون بين مقدمي الخدمة وبين الحجاج وبين الأجهزة الحكومية ولله الحمد حاضر كل عام ويساهم في نجاح هذه الخطط.
0: جميل سعادة العقيد، تكلمنا عن العمليات الاستباقية لمنسوبيكم قبل بداية الحج، كيف يتم التنسيق لها، وأيضا هل هناك يعني في محاضرات يعني تقدم لهم، طرق التعامل مع الحجاج بلغات مختلفة، أيضا مع أصحاب المساكن؟
1: بالتأكيد من ضمن الخطط المدعمة للدفاع المدني الجانب التنسيقي والتأهيلي والتدريبي، وهذا جانب مهم جدا تعمل عليه المدير العام للدفاع المدني منذ وقت مبكر، ابتداء من إعداد الخطط، ابتداء من الإجراءات التنسيقية، ابتداء من اختيار العناصر المتخصصة لأداء مهامها وأعمالها في حج بيت الله الحرام، أيضا الفرضيات والتمارين التي تقام في المشاعر المقدسة من قبل الدفاع المدني داخل قوات الدفاع المدني أو بالمشاركة مع الجهات الأخرى، وهي ضمن الافتراضات التي تعمل عليها الخطة العامة للطوارئ والمعتمدة من قبل سمو السيد وزير الداخلية، حيث يتم إعداد تمارين وفرضيات وأيضا اجتماعات تنسيقية مستمرة منذ أشهر الحقيقة للتأكد من مستوى التنسيق العالي، التأكد من معرفة الكل لمهامه وأعماله وفق الخطة وفق الإجراءات.
0: جميل. ما هي الرسائل والإرشادات الوقائية اللي أنتم تودون توجهونها لضيوف الرحمن وأصحاب المنشآت السكنية خلال موسم الحج؟
1: حقيقة الدفاع المدني دائما ما يؤكد على رسائل توعوية لحجاج بيت الله الحرام وكافة الأجهزة الأمنية الحقيقة، سواء من خلال التقيد بالصلاة في المسارات المخصصة للمشاة، الأعداد الغير مخصصة للمشاة، حيث أن هناك مسارات مخصصة للمشاة مهم جدا أن تكون لغرض التي استخدمت له، عدم الصلاة فيها. كذلك يؤكد الدفاع المدني والجهة الأمنية أخرى عدم التدافع في الأماكن أثناء أداء المشاعر، عدم وتجنب الصعود إلى الأماكن المرتفعة في مناسك الحج، حمل الأمتعة في أماكن مزدحمة ننصح دائما بعدم اتخاذها، وأنه دائما ما تسهل الحقيقة الحملات والشركات إلى هذا الجانب من خلال وجود أماكن مخصصة لهم ووجود وسائل أخرى تنقل هذه الأمتعة. كذلك الدفاع المدني والجهة أخرى دائما ما يؤكد أن السير بهدوء وسكين ويساعد على أداء المناسك بأمان. على مستوى مسببات الحوادث دائما ما يؤكد أن زيادة الأحمال على التوصيلات الكهربائية خطر وينصح الحجاج وبلغات مختلفة من خلال هذه الرسائل. مهم جدا الحقيقة هو اتباع إرشادات رجال الأمن أثناء أداء النسك، يساهم الحقيقة في المحافظة على سلامتهم. هذه الإرشادات التي دائما ما يحرص عليها الدفاع المدني والجهة الأمنية أن تكون حاضرة وأن يتقيد بها حجاج بيت الله الحرام، مؤكدين دائما بأنه قوات الدفاع المدني والجهة الأمنية وكافة من يعمل على خدمة حجاج بيت الله الحرام يعمل لهدفه سلامة وحماية وراحة وطمأنية حجاج بيت الله الحرام،
0: وهذا الهدف الأكيد طبعا هو سلامة الحجاج والحفاظ على يعني على أنفسهم، وأيضا أن يقدموا حجهم إن شاء الله بسكينة إن شاء الله وبشكل جميل ورائع. طيب، التقنية ودورها يا سعادة العقيد في التوعية، هل خدمت الجهات الحكومية وسهلت عليهم الوصول إلى توعية الحجاج وأيضا أصحاب المساكن؟
1: بالتأكيد التقنيات الحديثة دائما ما تكون حاضرة في خطط المدير العام للدفاع المدني، سواء في خططها المباشرة مع حجاج بيت الله الحرام بالميدان أو من خلال تقنيات تساهم في متابعة أعمال الدفاع المدني، سواء على مستوى الإشراف الوقائي ومتابعة الإجراءات الوقائية أو على مستوى التوعية من خلال استخدام تقنيات حديثة ووسائل تساهم في نشر التقنية الرسائل التوعوية بلغات مختلفة. كذلك أيضا ما يعمل عليه الدفاع المدني بالشراكة مع الجهات الأخرى في الاستثمار والاستفادة من الوسائل والتقنيات في تكثيف النشر الإعلامي والتوعوي ابتداء من منظومة النقل وأيضا في المطارات وفي المواقع الحيوية وفي كافة رحلة الحاج أثناء أداء النسك، تكون هناك العديد من الرسائل والتقنيات التي يساهم حقيقة في وصول الرسالة التوعوية بشكل مناسب ووفق المرحلة المناسبة وباللغة المناسبة، وهذا مما يعطي أثر حقيقة في تحقيق سلامة وحماية حجاج بيت الله
0: بإذن
1: الحرام.
0: الله. الله يعطيكم العافية العقيد محمد الحمادي على هذه الجهود، وبالتوفيق إن شاء الله، والله يكتبها إن شاء الله في ميزان أعمالكم. المتحدث الرسمي للدفاع المدني كان معنا متحدثا عن استقبال الحجاج وتوعيتهم في حج هذا العام. شكرا لك عقيد محمد. ما زلنا متواصلين معكم في صباح المملكة، لا تروحوا بعيد.

0: فإذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى آخر دقيقة في حلقة اليوم، وتحدثنا اليوم عن جيل التسعينات وجيل الثمانينات، استمتعنا الحقيقة بهذا الحديث الرائع. فإذا نتمنى أن الحلقة نالت على إعجابكم، نالت على رضاكم. اليوم صح حقيقي في محتوى كثير ومتنوع، وهذه الحلقة من إعداد هناء الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي. كل الشكر أيضا لعبد العزيز الجربوع ورهف المطيري، وأيضا كل الشكر لكل مستمعينا ومتصلينا وضيوفنا لليوم، يعطيهم العافية وشكرا لكم. أيضا شكرا لي أنا بدري خالد وعلي الشهري،
1: شكرا لك. شكرا لك، إن شاء الله بكرة صباح جديد، إن شاء الله يجمعنا في صباح المملكة
0: بإذن الله.
1: بأمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق اكون واصل عندك.
6: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
6: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج المستشار. الخطبة في نظر كثير من الناس مرحلة عاطفية واجتماعية فقط، لكنها في نظام الأحوال الشخصية السعودي تحمل أبعادا مهمة. ما الفرق بين الوعد بالزواج وعقد الزواج؟ متى يجوز العدول عن الخطبة؟ وماذا عن الشبكة والهدايا والمحادثات والصور والأسرار التي قد تتبادل خلال هذه الفترة؟ في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نفتح ملف الخطبة من زاويته النظامية والشرعية أيضا والاجتماعية، لنفهم أين تبدأ الحقوق وأين تنتهي المجاملات، ومتى تتحول بعض التصرفات أثناء الخطبة إلى مسؤولية قانونية. كل هذه الأسئلة نجيب عليها مع ضيف الأحد الدائم الدكتور ماجد الفهد، المحامي والمستشار القانوني. حياك الله دكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا.
1: أولا دكتور، قبل أن ندخل يعني في الخلافات والهدايا والفسخ، نحتاج أولا أن يعني نفهم ما هي الخطبة أصلا في النظام، وهل هي مجرد وعد اجتماعي أم لها أثر قانوني؟
2: تمام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا شكرا على المقدمة الجميلة. تصدق لو أنا من الضيف معك كان بقعد أسمعك عشان هالمقدمة الجميلة.
1: عشان الخطبة ولا المقدمة؟
2: والله شوف القلب خضر زين، كل بيجي زين. فهالمرة ما احنا بحاسين زي كل مرة على الدراهم، نبي نقول اللي وده يتزوج الله يزوجه.
1: آمين.
2: وبس كذا كذا قفلنا، ما نتدخل بالخصوصيات. طيب الخطبة عرفها نظام الأحوال الشخصية أنه طلب الزواج والوعد به. وشوف هنا يعني أعطى كلمة دقيقة مرة في نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، قال أنه أعطاها تفسيرين، يا أنك تجي وتطلب الزواج، ولا فصل قال والله تطلب الزواج من أبوها من أخوها من عمها، قال أي طلب للزواج يعني لامرأة يعتبر خطبة، كذلك الوعد به. هنا لما نتكلم ونقول أن النظام قال طلب الزواج والوعد به، زين أنه ترى نبي نتزوج، هذا الشيء يجي يعني لما نقرا نظام الاحوال الشخصيه زين كذا في الباب الاول في الفصل الاول مباشره يجيك الخطبه هي طلب الزواج والوعد به. تمام. لماذا وضعت هذا الشيء؟ عشان نفهم ان الخطبه ليس في النظام السعودي ليست زواج وليست عقدا ملزم. تمام. الخطبه مرحلة تمهيدية قبل الزواج، نقدر نقول إن فيها تعارف، قبول مبدئي، ترتيب للزواج، لكن ما يزال كل طرف يعتبر أجنبي على الآخر حتى يتم العقد الشرعي. هنا نقطة، بعض الناس يحس أو يعتبر أن الخطبة نصف زواج أو تعطي صلاحيات الزواج، بينما النظام واضح الخطبة مجرد وعد بالزواج لا أكثر، لا تثبت بها الزوجة ولا النفقة ولا الإرث ولا حتى الحقوق الفقهية. الخطبة هي وعد بالنكاح وليست نكاح، فتبقى المخطوبة أجنبية عن الرجل زين حتى العقد. لو تيجي واحد يقول هذه خطيبتي زين رسميا، يقول له نعم هي خطيبة اجتماعيا لكن تراها ليست زوجة إلى الآن شرعيا. لذلك في كثير من الناس يعتقد انه لما يضع الدبله والخطبه زي ما انه احنا الاغلب يعني في مجتمعنا انه ما يضع دبله او خاتم او يعطي شبكه. جميل. غالبا الا بعد الملاك، تمام، اللي هو بعد العقد الشرعي.
1: جميل.
2: زين لكن يبقى خطبه سم.
1: طيب إذا يعني دكتور نحن أمام مرحلة يعني تسبق الزواج، والسؤال هنا هل الخطبة، يمكن أشرت لها أنت يعني بشكل سريع، هل الخطبة تعد عقد ملزم يعني أو مجرد يعني وعد بالزواج؟
2: لا

0: الخطبه تعتبر وعد بالزواج، لذلك النظام وش يقول؟ يقول تستطيع انك تعدل على الخطبه. اذا الموضوع ليس زواجا، تمام؟ الخطبه وعد، واعتبرها وعد بالزواج، ولم يعتبرها عقدا ملزما باتمامه او في الزام في الاتمام. زين، يعني لو حتى لو تمت الخطبه، دخل جو الاهل، سووا حفله صغيره للخطبه، من حق الطرفين العدول قبل العقد. لكن هذا اكيد ما يعني اضرار، استغلال، اساءه. زين، لذلك في الفقه الاسلامي حط الخطبه وعد والنكاح عقد، لذلك لا تترتب اثار الزواج الا بماذا؟ بالعقد. يعني مثلا شاب خطب فتاه سنه كامله، طيب بعدين اكتشف انه ما في توافق، حق له العدول نظاما وشرعا. زين، لكن يكون ذلك دون ظلم او اساءه. يعني خلنا ابسطها للناس، الخطبه تعطي امل بالزواج لكنها لا تجبر عليه.
1: وش الفرق بين، يعني اذا بغينا نفرق بين الخطبه وعقد الزواج، وش الفرق بينهما؟
0: طيب الخطبه فقط وعد، الزواج عقد شرعي ونظامي موثق، زين، له شروطه واحكامه وتفاصيله واركانه. زين، الخطبه لا تبيح الخلوه ولا توجب النفقه ولا يثبت بها الارض الارث ولا تثبت حتى بها الزوجيه. اما عقد النكاح لا، ينشئ الحقوق ويعطي الواجبات والاثار الشرعيه والنظاميه. زين، لذلك العبره بالعقد لا بالوعد. كثير من الناس زين يقولون احنا مخطوبين من فتره طويله، لكن لو حصل وفاه او انفصال فلن تطبق احكام الزوجيه. ليش؟ لانه لا يوجد عقد اصلا. الخطبه نقدر نقول انها بدايه الطريق، اما العقد فهي نقطه التحول القانونيه الحقيقيه من مجرد وعد الى مجرد حقيقه.
1: طيب، يعني هناك سؤال ايضا مهم، إذا كانت الخطبة يعني ليست عقد زواج، فهل يعني ذلك أنها يعني بلا أي أثر؟ هل يترتب يعني بمعنى على الخطبة أي حقوق أو التزامات قانونية؟
0: نعم، لكن بشكل محدود. زين، الخطبة لا تنشئ حقوق التزامات أو زوجية ولا التزاماتها، لكن قد يترتب عليها مسائل أخرى زي مسائل الهدايا، الشبكة، التعويض عن الضرر، حماية الخصوصية، المسؤولية عن الإساءة. زين، الخطبة ليست لا شيء لكنها ليست زواج. زين، الفقه الإسلامي والنظام راعى حفظ الحقوق، منع الضرر، وصيانة الكرامة حتى قبل الزواج. زين، إذا أخذت هدايا أو حصل تشهير بعد فسخ الخطبة، هذه لها آثار قانونية. فالخطبة لا تصنع زوجية، لكنها لا تمنع أي أحد حق الإضرار بالآخر.
1: طيب، وهل يعني من حق أي طرف أن يتراجع أو يعدل عن الخطبة؟
0: يا سلام، هذا السؤال الناس يعني ما تفهموه بنفس النص النظامي. زين، لكن المادة الثانية من نظام الأحوال الشخصية مباشرة قالت لكل من الخاطب والمخطوبة العدول على الخطبة، بدون مو بلازم تعطيه مبررات. زين، يجوز شرعا ونظاما انهم ايش؟ زين، لان ليست عقد، ظهر عدم توافق، تغيرت القناعة، وجد سبب معتبر، يجوز العدول. زين، لكن المهم ليس في العدول بل الطريقة في العدول. طريقة العدول الرقي كمسلمين، كعرب، كسعوديين. زين، انه ما يلزم إساءة او تشهير او استغلال او ضرر متعمد. زين، يعني مهما يكن دخلت بالمعروف تطلع بالمعروف. زين، فالقاعدة الأساسية ما في إجبار على الزواج. زين، ولا إجبار على النكاح. ليش؟ لأن الزواج أصلا هو عبارة عن مودة وسكن واختيار. تمام، مثلا خاطب اكتشف أمر مؤثر عن الزوجة، أو الزوجة والله كرهت بعض أشياء الرجال، فعدل عن العدول عن الخطبة بهدوء واحترام حق، وهذا جائز. لذلك العدول عن الخطبة حق، لكن يبقى الكرامة والاحترام حق أيضا، يجب يعني التأكد منه، ويجب حتى عدم الدخول في المهاترات.
1: يعني ما يتحمل أي واحد منهم يعني مسؤولية قانونية في حالة العدول أو التراجع عن الخطبة؟
0: الأصل هو جواز العدول عن الخطبة. زين، بعض الناس عندهم قاعدة، وهذا هو اللي ممكن منطلق السؤال، إذا خطب صار ملزم بالزواج. زين، أو في عادات اجتماعية أنه إذا خطب أنه ملزم بالزواج. هذا غير صحيح نظاما وشرعا. النظام يفهم طبيعة البشر ويعلم أن القبول في البداية قد يتغير، وقد يظهر عدم توافق أو معلومات جديدة أو اختلاف حقيقي. زين، لذلك النظام أعطى الطرفين حق العدول قبل الزواج. لكن الحق في العدول مهم جدا، وليش أنا قاعد أركز عليها؟ لأنه عندنا ناس يعني إذا انفصلوا في الخطبة، زين، كل واحد ينشر غسيل الثاني. زين، ما يعني إنه مباح ومشروع ولا مسؤولية فيه إنك تنشر غسيل الآخرين. زين، أنت والله ما ارتحت، أو في اختلاف في الأطباع أو عدم القناعة. زين، مفروض إنه خلاص تمشي. لكن مثلا صار في عدول لكن في تعسف، مثلا استغلال مالي، إهانة أو تشهير، لا، هذا أمر آخر تنظر له المحكمة يعني بنظرة أخرى. ولا تنسى يعني في يعني المجتمع، يعني احنا بالمملكة العربية السعودية يعني اكثر من منطقة واكثر من يعني اختلاف العادات والتقاليد في بعض المناطق. زين، لابد انه نفهم اننا نقصد بالخطبة ليس العقد وليس اعطاء كلمة. تمام، ترى بعض الناس ما يدري، مثلا يحسب انه الخطبة هي التوقيع او الملاك. الخطبة فقط هي وعد لما تعد أحد للزواج. لكن لو كان في مثلا جالسين وقال والله احنا جينا نبي بنتكم وفلانة، زين، قالوا عطيناكم أو زوجناكم أو خلاص، ترى هذا قد ينتقل الموضوع
1: محجوزة لكم.
0: أي، لأنه بقى قد ينتقل الموضوع من كونه خطبة إلى عقد، وهذه تختلف على حسب العادات والتقاليد لكل مكان ولكل مجتمع. لكن احنا قاعدين نتكلم انه واحد دق على وحده وقال والله هذا خطبك، او جماعه راحوا الناس وقال والله ودنا نخطب فلانه، وقالوا ذلك ودنا نسال عن الرجال وان شاء الله تمام. بعدين دقوا عليهم قالوا ان شاء الله ان الامور تساهيل، خلنا نتفق. خلال هذا الوقت بعض الناس يعني يسوي مثلا حفلات، بعض الناس يسوي هدايا، بعض الناس يسوي أمور. زين، كل هذه تعتبر داخل منطلق الخطبة. لكن لابد نفهم أن الخطبة، خطبة الرجل للمرأة ووعده بالزواج فيها، يستطيع التراجع عنها متى شاء. إذا أنت أو أنت تبي هذا الزواج، ما في لا تطول الخطبة يا أخوي.
1: جميل،
0: طلبت خلاص.
1: طيب، يعني أحيانا لا يكون الفسخ اللي والخطبة يعني مجرد قرار يعني عابر، قد يترك أحيانا ضرر مادي أو معنوي. هل أيضا يحق المطالبة بالتعويض بسبب فسخ الخطبة؟
0: طيب شوف، الأصل لا تعويض لمجرد فسخ الخطبة، لكن قد يوجد تعويض إذا وجد ضرر حقيقي ومستقل. وهنا نطلع من مسألة الخطبة إلى مسائل أخرى اللي حنا تكلمنا عنها في أكثر من حلقة، في مسألة الضرر، وقوع الخطأ، وقوع السبب، والترابط بينهم. تمام، خطأ وضرر وسبب، هذه نقطة دقيقة يغلط فيها كثير من الناس صراحة. بمجرد الخطبة، فسخ الخطبة أرفع قضية تعويض؟ لا، الخطبة ليست عقد ملزم، لكنه متى يظهر التعويض؟ إذا وجد ضرر فعلي وخطأ وعلاقة بينهم مثل غرر فيها

0: قاضي. زين، القانون غالبا لا يعوض على انتهاء المشاعر، لكن يعوض على ماذا؟ على الضرر،
1: جميل.
0: على الضرر. سم
1: طيب وش الحالات اللي يعني قد تستوجب يعني التعويض عند العدول عن الخطبة أو التراجع؟
0: شوف، احنا نرجع نقول مثلا اذا كان في غش او تدليس، زين، هنا او استغلال مالي، اخذ اموال مثلا، قالت له مثلا والله قال أبغى خطبتكاتي خلاص حول لي 10,000 ريال، زين، لمين يوافقون أهلي، لكنها هي متعودة على أنها كل من جاي خطب قالت له 10,000 ريال وتسحب عليه. هنا نقول لا، وقفي، مو على كيفك. زين، رجل أخذ صور البنت ورفض يتزوجها ونشرها، زين، أو رسائل أو أسرار، زين، تلفظ عليها أو تلفظت عليه، إساءة اجتماعية، أضرار بالسمعة. هنا نجي نقول الآن بعيد عن الخطبة، أنت دخلت المنطقة المحظورة. إيش المنطقة المحظورة؟ المنطقة المحظورة أنك تعديت على حقوق الآخرين، فالضرر هنا يزال، زين، والمباشر ضامن. أي واحد وعدها بالخطبة وسوى وكذا وكذا، لكنه شهر فيها أو زين صور أو هي أخذت منه أموال، لازم نفهم أنه ليس كل فسخ خطبة خطأ، لكن بعض التصرفات، زين، تتحول إلى خطأ قانوني.
1: طيب يعني الضرر يعني قد لا يكون دائما مالي، أحيانا يكون نفسي أو اجتماعي، هل أيضا الضرر النفسي أو الاجتماعي يعني يعتبر ضرر قابل للتعويض؟
0: مثل ما قلنا في بعض الحالات نعم. زين، القضاء لم فقط يشوف انه مال او ضرر مادي، بل يعني السمعه، الاذى المعنوي، زين، كل هذه لابد انها تكون معتبره. مثلا والله واحد وعد واحده، زين، وعطاها الشمس بيد والقمر بيد، زين، وخلال سنه سنتين وهو رافعها فوق، زين، فجاه صار كذاب. هنا عندنا خطأ، هنا المحكمة هي اللي يعني ستنظر لهذا الخطأ، هل ما فعله هذا الإنسان يحاسب عليه ولا لا؟ لأن الشريعة راعت حفظ العرض والكرامة والسمعة. مثلا لو أنه خطبها وقال يلا خلنا نسافر مع بعض، خلنا نروح مع بعض، من هذه الكلام على وعد زواج، فكل هذه لابد انها تنظر، وراح ينظر لها، تنظر لها الدائره القضائيه بنظره فاحصه وتحدد عليها اركان التعويض.
1: ايضا يعني احيانا يكون سبب العدول يعني عن الخطبه مرتبط باكتشاف امر خفي او معلومه لم تذكر يعني او لم يفصح عنها في البدايه، هل يختلف هنا الحكم أيضا إذا كان العدول يعني بسبب غش أو إخفاء معلومات؟
0: أكيد أكيد يختلف بشكل كبير، لأن العدول لا يكون مجرد تغيير الرأي، بل هنا يكون نتيجة غش أو تدليس أو إخفاء أمر مؤثر في القرار. زين، سلامة الرضا وحماية الطرف من التغيير، هذا أحد النصوص النظامية. زين، يعني ونظام المعاملات، من تسبب بضرر بخطأه يلتزم بالتعويض. زين، أي واحد يعني يصير فيه ضرر عليه، وهذا الضرر نقدر نثبته مباشرة، نقدر ناخذها. فبعض الأحيان بعض الناس يمكن يكون ما عنده مروءة، ما عنده كرامة، ما عنده حتى ممكن يعني طباع إسلامية، فيغش وينسى حديث من غشنا فليس منا. زين، يدلس، يقول بعض الشيء. هنا لابد أن نفهم أنه يعني حرمات الناس، بنات الناس، حتى رجال أبناء الناس ليسوا لعبة عند الآخرين. لا، لابد أنك تفهم فهم تام أن مثل هذه الأمور إذا أنت دلست أو ثبت فيك التغيير قد تحاسب عليها.
1: فيما يتعلق الدكتور أيضا بالشبكة والهدايا، ربما هذا أكثر يعني ملف يثير الخلاف بعد

0: فسخ الخطبة. هل الشبكة أيضا تعتبر من المهر أم هدية؟
1: تمام. شوف، هو المشكلة عندنا أن الناس في الخطبة يجون بمنتهى العاطفية. المفترض أن الخطبة زين 80% عقل 20% عاطفة. ليش 80%؟ لأن 80% هي اللي تبي تعلمك هذا الإنسان تمام مو بتمام، يصلح لك، تتقاطعون مع بعض، مناسبين البعض. المشكلة أنه كل واحد ممكن يقول والله ترى قسمة ونصيب. أصبر، هي مين مسألة قسمة ونصيب فقط؟ لا، هي مسألة أنه اكتبر. أنت لما تدخل بعاطفة 100% تختلف لما تكون العاطفة 20% و80% عقل. هذا العقل يخليك تدري إن هذا الشخص مناسب ولا لا. زين، هل هذا بيعيشك العيشة الزينة؟ هل بيجيب لك المنزل الزين؟ هل بيعطيك؟ هل بيحميك؟ هل كل هذه أمور مهمة؟ هل إذا زعل بيكون موجود؟ نفس الترتيب للمرأة. هل هذه المرأة لها ترتيبات معينة أنت تبيها؟ فبعض الناس يجي مباشرة يكب عاطفة ويكب هدايا. لذلك سؤالك الجميل، زين، هل الشبكة تعتبر من المهر أم هدية؟ هنا عندنا نقطة مهمة، حسب العرف والاتفاق والنية. زين، كثير من الناس يظن أن الشبكة دائما مهر، وهذا غير دقيق. شوف، بعض الناس مثلا والله من العادات والتقاليد عندهم إذا تزوج الرجل يدفع مهر مال ويجيب معه مثلا طقم ذهب أو طقم ألماس. تمام، هذا الأصل. زين، هنا القضاء ينظر إذا ماذا اتفق عليه الطرفان، كيف جرى العرف على ذلك، هل قدمت على أنها جزء من المهر أم مجرد هدية. زين، الفقهاء رحمهم الله والمنظم يراعون العرف، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. ولهذا
0: يعني إذا كان العرف يا دكتور، يعني إذا كان العرف الشبكة تعتبر من المهر، يحكم يعني القضاء بالعرف.
1: نعم، ليش؟ لأنه خلاص هذا مهر، ما يبقى مهر. لأنه عندنا تفصيلات مهمة، لأنه أثر ياس متى؟ عند فسخ الخطبة أو الطلاق. يعني شفت لما يجيب لها هي هدية زين ويتزوجون، وبعدين جت لا قدر الله صار في طلاق وقال أبي خلع، ما تدخل الشبكة ضمن اللي رجع إذا كانت هدية. بينما إذا كانت ليست هدية زين من المهر ترجع. فهذه أمور دقيقة لازم الواحد ينتبه لها.
0: طيب، إذا فسخت يعني الخطبة، هل تسترد الشبكة؟
1: غالبا نعم، إذا كانت قائمة وموجودة، لكن التفاصيل تختلف بحسب سبب الفسخ، طبيعة الشبكة، هل هي مهر أو هدية. إذا كانت الشبكة جزءا من المهر فالأصل تعاد عند عدم إتمام الزواج. أما إذا كانت هدية مستقلة، هنا عندنا العرف، سبب العدول وطبيعة العلاقة. تمام، وهذه تخليني في شيء جميع لابد أن نفهمه. جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر، تمام، خلال فترة الخطبة يعد إيش؟ هدية. ما لم يصرح الخاطب بأن ما يقدمه مهر أو يجري العرف عن أنه من المهر. تمام، هذا وش يفيدنا؟ يفيدنا إذا عدل أي من الخاطب أو من المخطوبة على الخطبة بسبب يعود إليه هو من كده من رأسه، فليس له الرجوع بالهدية التي قدمها. تمام؟
0: طيب، جميل.
1: يعني الحين جاب لها شبكة وجاب لها جوال زين وعطاها إياها هدية بالخطبة،
0: الهدية لا ترد.
1: إيه، وقام والله أصبح الصبح قال والله أنا ما جازت لي البنت، أرسل لها لا والله ترى أنا فركشنا ردوا الهدايا. لا يا قلب أمك تعال موضوع هذا الحين الموضوع مو بكذا زين ما يمديك زين. لكن الطرف الآخر له أن يسترد ما قدمه.
0: طيب إذا كان يعني إذا كان مشروط يا دكتور يعني شرط عليهم أنه في حال تم يعني مراحل أو الخطبة أو يعني تم الزواج أو إذا لم يتم الزواج أنا بسترجع الشبكة.
1: أي لا هذه غير
0: يعني حق لها استرجاع الشبكة.
1: أي يعني شفت يسترجع إذا كان شوف أي شيء في شرط تقدر تسويه لكن أي شيء ما في شرط ما في. لذلك الحين خلنا بس نطبقها واقعيا عشان الناس معناها الحين تمام. جميل. الآن بعض الشباب وبعض البنات أول الخطبة تلقاه يرسل لها مثلا هدية جلد أبدو تمام وترسل لها عطر زين وتبتل هالهدايا بيناتهم زين. هنا الحين وش احنا قاعدين نتكلم عن هدايا جميل. اللي يهون منهم
0: ما يرجع له
1: ترى هدايا ما ترجع جميل. لكن الثاني اللي ما هون يقدر يطالب بالهدايا اللي اعطاه اياه. وضحت الصوره
0: واضحه
1: تمام. هنا لابد ان الناس تفهم يعني انت تخسر هداياك والهدايا اللي عندك مجبر انك ترجعها. هذا حق للناس هم اعطوك الهدايا احنا راغبناك يومك مثل راغبنا من يطلب البعد عندنا نطلب فراقه.
0: صح لسانك جميل. طيب دكتور فيما يتعلق ب يعني بعض الناس او يربط الحكم يعني بمن كان سبب الفسخ وهل هذا صحيح يعني هل تختلف الأحكام إذا كان الفسخ من الخاطب أو المخطوبة؟
1: بلا شك زين لأنه أنت إذا يعني إذا قلنا إنه والله الخاطب هو اللي تنازل هو اللي عدل زين فمثل ما قلنا ما تسترد هداياك لكن الآخر يختلف كذلك هي لما تعدل كذلك ما يحق لها ان تاخذ الاشياء اللي عندها وتقول والله لا انت انا هونت ولا لك شيء. فلازم نفهم وهذه ترى نقطه مهمه جدا يا جماعه الخير لما يكون في خطبه يا بنات يا شباب لما يكون في خطبه ما ادري عاد نقدر نقول يا شيبان ولا ما تمشي معها
0: لا راحت عليهم
1: راحت زين يعوضنا الله بالدنيا والاخره. طيب فهذه الاشياء لابد انها تكون دقيقه. اعرف انه لما انت تهون عن خطبه او تدخل في مجال خطبه لا تجي على وجهك وتعطي من قلب وتعطي كل شيء. هدي خذها بعقل ترى قد تسترد الاشياء اللي اذا هونت قد تسترد ما وصلك من هدايا. وحتى النظام زين فصل في مسائل الهدايا اذا تذلك تكلمت عنها ولا نكمل بالاسئله اللي تامر.
0: لا تفضل دكتور.
1: طيب في اشياء مهمه جدا خاصه في الهدايا. ليش؟ لانه اغلب المشاكل اللي قاعده تصير زين انه على هذه الهدايا. شوف الطرف الثاني يسترد اي هدايا اذا كانت قائمه ولا بمثلها او قيمتها يوم قبضها. عطته عطر زين
0: جميل
1: وقام هو معطيها جوال وقال له والله هونت زين. هي دقت قال شوفوا ترى انا معطيته عطر ب 500 ريال يرجعه لي يرجع له زين. وهذه اذا كانت قائمه مثلا والله باخ نص العطر يجيب له نص العطر. شوف الى هذه الدرجه زين
0: جميل.
1: والا بمثلها او قيمتها يوم قبضها اذا قال له والله ما مو موجود عندي يقولون رجع الدراهم كامله زين. طيب في نقطه مهمه في جميع الاحوال اذا انتهت الخطبه بالوفاه او بسبب لا يد لاحد الطرفين فيها فلا يسترد شيء من الهدايا. هذه قاعدة لازم نفهمها. زين؟ والله توفي الخاطب، توفيت المخطوبة، يلا رجعوا لنا شبكتنا. لا يا أبوي خلاص راحت عليكم.
0: جميل.
1: تمام؟ وفي نقطة أخرى، إذا عدل الخاطب عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلم إلى مخطوبته مالا على أنه من المهر، شف، يحق للخاطب أو ورثته الرجوع فيما سلم بعينه إذا كان قائما، وإلا بمثله أو قيمته يوم القبض. هذا إذا قالوا إيش؟ مهر. طيب هنا نجي سؤال، إذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج قبل العقد وفق ما جرى به العرف، وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، والله اكتشفت أنه إنسان غير جيد، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله. وهذه نقطة دقيقة جدا الناس تغفل عنها أستاذ محمد والمستمعين الكرام، أنه بعض الناس، وهذه مشكلة أخرى، يسلم المهر وقت الخطبة زين، وبعدين يهون قبل الملاك، بعدين يقول عطوني الدراهم. طيب هي اشترت، راحت تقضت، راحت شرت عطور، شرت مكاييج، شرت كذا، ما تقدر تقول له رجعوا لي. بعض الناس
0: هذا الكلام قبل عقد الزواج يا دكتور.
1: هي قبل عقد الزواج، وهذه ترى دائما ممكن تجي الأسئلة عليها، ليش عطاهم 50 بعد 50,000 مثلا زين، بعد ويحددوا الملاك بعد شهرين، هي خلال هالشهرين راحت تقضت للبيت، تقضت لها أغراض، شرت شرت شرت، بعدين يجي يقول والله رجعوا لي المهر. طيب راح منو 20,000 الحين، راح 20,000 ريال، وش يسوي بك؟ يقول أنا برفع عليكم قضية. نجي نقول، تجي تقول والله هذه الفواتير أنا شريت والله 20 شمعة وخمس مكاييج، امسكه زين. ليش نقول هذا الكلام؟ عشان ما نفطر للمرأة إنها لا أجل أنا على كذا، ما في أحد بيوافق إنه يأخذ المهر ويأجل الزواج. واللي ننصحه دائما إيش نقول؟ نقول دائما لا تعطي مهر فترة الخطبة زين، أطل ما تملك زين، مثل الزواج بعد شهرين ثلاثة تملك اليوم وعط المهر مرة واحدة. لماذا؟ عشان يكون عقد زواج.
0: باقي معي دقيقتين دكتور، بعض المحاور نمر عليها سريعة بعد إذنك. بالنسبة للتصرفات أثناء الخطبة بين المخطوبين، هل يجوز للخاطب أو المخطوبة الخروج أو السفر معا؟
1: لا، الخطبة لا تبيح الخلوة زين. يعني بعض الناس يقول إن طالما الأهل موافقون خطبة معلنة، لا، تبقى المخطوبة أجنبية حتى العقد، لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وشددت الشريعة أصلا في هذا الموضوع عشان ما يكون في خلط وتوسع في الأمور. فالحقوق الزوجية ما تثبت إلا بالعقد الصحيح، لكن الخطبة وضعت فقط لوعد الزواج أو غيره.
0: طيب وش حدود العلاقة يعني بين الخاطب والمخطوبة قبل العقد النكاح؟
1: شوف، هما ممكن للتعارف، لفهم مكالمة مكالمتين، لكنهم لا يتم التعامل بينهم كأزواج. يبقى الخاطب أجنبي عن المخطوبة، والمخطوبة أجنبية عن الخاطب. ممكن زيها زي الشوفة الشرعية، تشوفه في وقت معين، ينظر لها، تنظر إليه، يتكلم معها، تتكلم معه زين، حتى تصل المرحلة أنهم والله الرسول صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها بما معنى الحديث يؤدب بينكم. فينظر ما يدعو للنكاح، وتنظر ما يدعو للنكاح.
0: وهل تبادل الصور والمحادثات الخاصة له يعني أثر قانوني؟
1: ما شوف، هذا لا يعتبر تبادل الصور أو غيرها، هي لا تزال أجنبية. لا، النظام وضع أنها لا تزال أجنبية حتى أن يتم الزواج بأركانه المعروفة، فلا تدخلون في مسائل أنتم أبعد عنها.
0: طيب لو نشر يعني صور أو أسرار فترة الخطوبة، يعني هل يسبب أيضا مسؤولية قانونية؟
1: نعم بلا شك، مسؤولية مدنية وجنائية أو الاثنين معا. نشر صور، محادثات، أسرار خاصة سواء بقصد التشهير، الإساءة، الانتقام، الإحراج، هذه أصلا تطلع من مسألة الخطبة. طيب، إلى الجرائم المعلوماتية والاعتداء على الخصوصية والتشهير.
0: طيب بالنسبة للغش والتدليس في الخطبة أيضا، هل إخفاء مرض أو زواج سابق يعني يعتبر تدليس؟
1: نعم بلا شك، هذا مؤثر في قرار الزواج. أي شيء يؤثر في قرار الزواج ولم يفصح عنه عمدا يعتبر شيء مؤثر، وهذا يؤثر حتى على مسألة إنه العدول بسبب المرأة لأنها وجدت عيب في الرجل أو العكس.
0: طيب هل أيضا الوعد بالزواج عبر الرسائل أو التطبيقات يعني له أثر قانوني؟
1: نعم يعتبر زيه زي الخطبة، زيه زي الخطبة. يعني أنت صحيح أنه غير ملزم لكنه هو يعتبر خطبة، وكذلك التبادل فيه خطبة، الحوالات فيه كذلك وغيرها تعتبر كلها خطبة.
0: هل تدخل الأهل وإفساد الخطبة قد يرتب مسؤولية قانونية؟
1: شوف، تدخل الأهل إذا قدرت تثبت أنه والله في تعدي في تشهير ممكن، لكنه إذا والله لا على هل شافوا أنك ما أنت بجودي ولا أنت ما أنت بجودية وعلموا ولدهم، فهم يحبون المصلحة. ما نقدر نجي نقول للأهل إلا أقبلوا فلان ولا أقبلوا فلانة.
0: طيب كيف نظر النظام السعودي لحماية الخصوصية بين الخاطبين؟
1: شوف، النظام السعودي وضع حدود زين، وقال لك ان هذا الوعد، انه وعد بالزواج او يعني طلب الزواج او الوعد به، هذا الحدود زين، لانه قال لك بعد هذا وش يجي مباشرة عقد النكاح. فواحد يقولك والله بعرس عليك، أبتزوجك أو غيره، لا تصدقين ولا من يخطب، وإذا خطب يوقع عقد
0: جميل.
1: الزواج.
0: الدكتور ماجد الفهد المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك دكتور.
1: يا أهلا وسهلا.
0: شكرا أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية مخرج هذه الحلقة علي العنزي، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أرقام الرؤية. المملكة أضحت 6 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، متقدمة 30 مرتبة عن خط الأساس. مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي تتضاعف 7 مرات، من 0.2% في بداية الرؤية إلى 1.4%، متجاوزة مستهدفها المرحلي. ننجز اليوم لغد مزدهر. بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: كأس العالم 2034.
2: تخطط السعودية لزيادة كبيرة نسبتها نحو 400% في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم، بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض، 13,474 في جدة، و1,029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751، بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
0: كأس العالم 2034، معاً ننمو.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي،

بئر هداج في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة تيماء. نحن بالقرب من بئر شهير عرفه العالم وصار مضرب للأمثال بالكرم ووجهة للشعراء في قصائدهم. تاريخ عريق يكتبه هذا البئر، والذي يعود إلى منتصف القرن السادس من الألف الأولى قبل الميلاد، إذ يصل محيطه إلى 65 متراً، وعمقه يتراوح ما بين 11 و 12 متراً، وقد جرى بناؤه من الحجارة المصقولة، وتحفه أشجار النخيل من الجهات الأربع.

بئر هداج يتسع لسقي 100 من الإبل في وقت واحد و30 قناة حجرية، فهو يعد مقصداً لرعاة الإبل خاصة في فصل الصيف والذي تشتد فيه حرارة الأجواء. شهد البئر عدداً من الأحداث التاريخية والتي أثرت عليه بشكل أو بآخر، إلى أن الكثير من المعالم قد بقيت على وضعها، حيث جرى إعادة حفره مجدداً قبل 400 عام ليعود كما كان ويستمر في إمداد الأهالي والمزارع والبادية بالمياه بواسطة السواني. حظي هذا البئر بزيارة من جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام 1373 للهجرة، والذي وقف على هذا البئر التاريخي وشاهد معاناة الأهالي في استخراج المياه، ليأمر رحمه الله بتركيب 4 مكائن حديثة وتتغير الأوضاع إلى الأفضل. الأهمية التاريخية والمعمارية لهذه البئر عظيمة، لذا وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بترميمه وإعادة تأهيله ليكون معلماً سياحياً مهماً، ويؤدي دوراً ثقافياً واقتصادياً، ويعود بنفس أسلوبه وما زالت مياهه تنبع حتى الآن، كما أنه يعد مقصداً للزوار والسياح داخل المملكة وخارجها.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الحادية عشرة صباحا في إذاعة الرياض. موجز بأهم الأنباء، فأهلا بكم. الملك يوافق على إضافة قسم للإناث في مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن. المملكة تدين بشدة استهداف المياه والأراضي للإمارات وقطر والكويت. الخارجية تعرب عن إدانة المملكة للهجوم على حاجز أمني في باكستان. وزارة الصحة تطلق مبادرة صحتون لتعزيز الابتكار في خدمة الحجاج. هيئة الاتصالات تقف على جاهزية البنية التحتية الرقمية لخدمة الحجاج. محافظ جدة يكرم 2879 حافظ وحافظة للقرآن الكريم بجمعية خيركم. انطلاق ملتقى وعد في المدينة اليوم لتطوير مهارات الشباب لسوق العمل. جامعة الملك عبد العزيز في جدة تنظم غدا معرض أبعاد عمرانية 2026. اعتماد المشاريع السعودية المشاركة في معرض آيسف 2026 في أمريكا. أمانة الرياض تنفذ حملة رقابية على مستلزمات السيارات بشارع الغرابي. أمير عسير يرعى اليوم احتفال صعود نادي أبها وتتويجه بطلا لدوري يلو. رياح نشطة على الرياض والقصيم وحائل والشرقية تمتد للحدود الشمالية. نيوم يستضيف الشباب والتعاون أمام الأهلي ضمن الجولة 32 من روشن. اليوم انطلاق دورة الألعاب الخليجية الرابعة الدوحة 2026. إجلاء سفينة في هولندا بعد تفشي فيروس هانتا على متنها. اشتعال النيران بطائرة تركية أثناء هبوطها في نيبال دون إصابات. بنغلاديش تعلن عن وفاة 344 طفل بسبب تفشي مرض الحصبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
4: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. التفكير الإيجابي هو أحسن أداة فعالة تعزز الصحة النفسية والجسدية، لأنه يقلل التوتر ويقوي المناعة ويزيد من القدرة على التكيف مع التحديات. طبعا هذا مو معناه أن احنا نتجاهل الواقع، لكن يخلينا نبني نظرة تفاؤلية تخلي عندنا القدرة على إيجاد حلول للمشاكل، وتعزز نجاحنا المهني، ويخلينا نبني علاقات أفضل. ودائما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. حياتنا صارت تجبرنا نكون سريعين في الإنجاز وفي التفكير، ونجهد نفسنا بين إنجاز الأمور بشكل سريع وإتقانها بنفس الوقت. هل أنت عزيز المستمع من الناس اللي يختارون ينجزون برواق وهدوء، ولا لازم يخلص كل أموره بسرعة؟ خلونا نسمع.
5: والله أنا أرى حسب العمل اللي أعمله، أكون أكثر الأوقات بصراحة مستعجل، يعني بالذات مثلا مصاحبة الأبناء إلى المدرسة في الصباح الباكر مع كثرة الازدحامات، لازم تكون مستعجل بس عشان لا تصيدك الزحمة.
6: في مفهوم حياتي استبدل من البطء إلى السرعة، وهو الحياة البسيطة. الحياة البسيطة أنك تنام بهدوء وتستيقظ برواق أو بتأني، وتعمل بتروي، ما تستعجل في عملك ولكن تنجز وتتقن هذا العمل. العمل الهادئ جدا كما كان يعمل أجدادنا، يعملوا بكفاح باجتهاد وبثبات وبمثابرة، ولكنهم بهدوء.
7: في اتخاذ القرارات أميل إلى الهدوء والروية، فهي أسمى درجات الحكمة والقيادة. متأكد 100% أنه يضمن لي دراسة الأمور من كافة جوانبها، بعيداً عن التسرع، بعيداً عن العواطف. والله الناس تقول أن الهدوء ضعف، لا والله، العكس، هو علامة قوة ووعي، ويعد أسلوباً فعالاً للتصدي للرعونة والارتجالية.
4: أعزائي، طريقة حياتنا اليوم تحكمها السرعة. كل شيء نبغي ننجزه بأسرع طريقة. استخدمنا أفكارنا ومنجزاتنا عشان نسهل قراراتنا ونسرعها بأقصر وقت. النتيجة صرنا مجهدين ومستنزفين. لكن هل نرجع للرتم البطيء والحياة الهادية، ولا نأقلم نفسنا مع أسلوب الحياة اللي إحنا فيه؟ خلونا نتكلم عن هذا الموضوع أكثر مع الأخصائي الاجتماعي الأستاذ خالد الأسمري. أهلا وسهلا فيك.
8: حياك الله أستاذ عرفات، أهلا بك وبالأخوة المستمعين أو المستمعات.
4: حياك الله أستاذي. يمدحون هالفترة الرتم البطيء، مدري ليش يعني، بس اللي إحنا متعودين عليه صراحة هو الرتم السريع، لأنك لما تحس إنه في شخص كذا يتحكم في نفسه برتم بطيء تحسه كذا بارد بزيادة.
8: صحيح، الحقيقة احنا ما نحتاج على فكرة نرجع للوراء، هو العالم حاليا يبدو انه عالم سريع، رتمه سريع اصلا وايقاعه سريع. السرعة ليست عيب على فكرة، لانهم للاسف هي ارتبطت بالانجاز، لكنها تصبح مرهقة جدا اذا تحولت لنمط حياة دائم. كأن الانسان يعني اليوم اذا ما انجز كثير يبدا يلوم نفسه بشكل كبير يعني، واصبحت السرعة للأسف تتحول إلى غضب أحيانا، ويحس نفسه أني أنا مستنزف. لذلك هو ليس الدعوة، أحيانا بعضهم يدعون أنه والله نحتاج نرجع للكسل ولا نرجع لوضعنا الطبيعي اللي كان زمان، لا أبدا، احنا نحتاج فقط إلى استعادة وعي بالحياة اللي نعيشها حاليا والتأقلم معها بشكل جيد يعني.
4: نعم، لكن الرتم البطيء عموما يعني أو هو الرتم الطبيعي هو أسلوب حياة متكامل، رح يشمل التفكير أيضا، أسلوبنا في المشي، أسلوبنا في الأكل، وكثير تفاصيل. كيف ممكن نتبنى هذا الشيء مرة ثانية، نرجع لإعادة ضبط المصنع من البداية؟
8: هو شيء جميل يعني، لكن كل شيء يأتي بالتدريج بالتدرج، هذا أمر مهم جدا. الانقلاب المفاجئ مشكلة، حتى بعض الناس مثلا لما يكون معك في أحيان تجاوبه معك سريع، مثلا لو يوم من الأيام ما رد عليك مثلا بسرعة، أنت تبدأ يصير عندك ردة فعل، صح؟
4: صحيح،
8: أنه والله ليش ما رد علينا. فبالتالي نحتاج فقط أنه نغير نمط حياتنا، يعني نرجع ليس يعني بطيئين جدا أو ننفصل عن حياتنا. نعطي مثال، أمثلة بسيطة جدا
4: فضل.
8: نبدأها بشكل بسيط، مثلا نقدر نأكل بدون ما يكون في شاشة جوال عندنا؟
4: والله صار صعب بصراحة.
8: طيب ليه؟ لأنه هذه مشكلة. نقدر نمشي طيب بدون ما يكون فيه هيدفون على ناخذه على الأذان عشان نرجع مع نفسنا شوي؟
4: برضو شوية صعبة.
8: أيوة، نحتاج 10 دقائق. طيب تقدر أنك أنت ما ترد على رسالة أول ما تشوف الإشعار عليها؟
4: هذه ممكن،
8: هذه ممكن، لكن هذه تحتاج إلى أنك أنت تكون شخص يعني حذف الزائد في حياتك، كذا العجلة الزائدة هذه بحيث تحذفها.
4: نعم، عشان
8: يصير نوع من التوازن عندك. المشكلة عندنا أنه مرتبطة بالمقارنات، للأسف بتفكير المقارنات، معناته أنا إذا لم أكن سريع معناته إنجازي ضعيف. لذلك ما هو ترى الرتم البطيء ليس مفهوم أن يكون عندك جدول فاخر وتمشي بالتدريج، لا، هو أبسط من ذلك، فقط نوقف الأشياء اللي تسرق الانتباه فقط نعيش حياتنا الحقيقية
4: وتسرق وقتنا.
8: نعم صحيح.
4: طيب نظام الحياة هذا يحتاج طبعا للتأقلم، يحتاج وقت، إيش قد تقريبا نحتاج وقت عشان نرجع نتبناه؟
8: خلونا بس نقول عن مفهوم أحيانا عند بعض الناس، يقول لك أنه خليك 21 يوم مستمر وبإذن الله تتغير حياتك.
4: صح،
8: هذا للأسف أنه مفهوم خاطئ. هو كان مرتبط بعملية جراحية وما إلى ذلك، قد تشفى في هذا الأمر ويكون فيه أثر واضح يعني، لكن الحقيقة أننا نحتاج إلى وقت طويل. ولما نقول وقت طويل أو أشهر، الإنسان يعني من الآن يصير عنده ردة فعل، صح؟
4: صح.
8: أرسطو مثلا يقول أن الفضائل لا تنشأ فينا بمجرد المعرفة، بل تكتمل بالعادة. كيف؟ يعني يكون عندي على الأقل في التفكير من 2 إلى 3 أشهر وأحيانا إلى 8 أشهر علشان أغير عادة عندي وأستبدلها بعادة أفضل، فيها تنظيم، فيها قدرة على الأقل أحافظ على على على صحتي، وهذا أمر مهم جدا يعني.
4: طبعا
8: لأنه للأسف يعني في البداية بيشعر الإنسان بالملل، لما يكون عنده هذا الرتم يطلع على البطء يصير عنده ملل للأسف، وأحيانا شعوره بالذنب، فلان أنجز، وهذه مقارنات خطيرة جدا في حياة الإنسان للعلم يعني، أن والله فلان أنجز أنا ما أنجزت. لذلك المهمة تبدأ بعادة واحدة فقط، تأخير الرد على الانفعال، واحد زعلان لا ترد الحين، خلك شوي، وجبة هادئة بدون جوال ها ولا شاشة، وعشر دقائق بلا شاشة عندما تتحدث مع الآخرين. تقدر؟ إذا قدرت فأنت تستطيع إن شاء الله أنك تغير هذه العادة للأفضل.
4: يمكن أستاذ خالد من أكبر مميزات الرتم البطيء إنها تخلينا نركز على النوعية أكثر من الكمية، لكن لو تشرحها أيضا للمستمع شلون؟
8: هو ليش إحنا أصبحنا أسيرين للأرقام؟
4: رتم الحياة صار كذا.
8: أكيد، لذلك إحنا نعيش في عالم سريع أصلا، لذلك الأسئلة اللي تطرحها على نفسك، كم أنجزت؟ كم اجتماع حضرته اليوم؟ كم رسالة رديت عليها؟ كم مهمة أنا قفلتها اليوم؟ السؤال الأعمق اللي احنا فعلا نحتاج ان نغير فيه، ما جودة ما فعلت؟ ايش اثر علي اصلا؟ هل كان مهم فعلا ولا لا؟ ترى كثير يمكن نملأ يومنا بالمهام، صح؟
4: صحيح.
8: لكن في النهاية ترى نكتشف أن بعضها أخذت من صحتنا، أخذت من علاقتنا بالأسرة، أخذت من جودة عملنا، حتى هدوءنا الداخلي صار فيه مشكلة عندنا في التعامل معه مثلا، حتى في التربية للعلم. ترى وجودنا مع أولادنا 10 دقائق حضور حقيقي أفضل لك من ساعتين نصفك معه ونصفه في الجوال ولا في العمل ولا في أي شيء آخر يعني.
4: نعم. الجانب الروحي أكيد رح يلعب دور، بالذات لما نركز على النعم واستشعارها في حياتنا. كيف هذا الجانب ممكن يلعب دور؟
8: طبعا كل إنسان إذا أراد التغيير فليبدأ من الداخل. هي الفكرة تتغير عندك أنت لما تستشعرها، ما في واحد يقول لك استشعر يا فلان هذا الأمر ويحاول يعني بالإجبار تستشعره، لا طبعا، هو شيء من الداخل. يعني مثال مثلا، الإنسان عندما يرى أن هناك بيت عادي، بيت هادئ، هذه نعمة ولا ما بنعمة؟
4: نعمة، نعمة كبيرة.
8: لو صار لو صار فيها مشكلة لا سمح الله، يعني توتر عائلي، توتر مع الأبناء، إيش يصير عنده؟ يشعر أن هناك نعمة نقصت عنده.
4: صح. نعم.
8: صح ولا لا؟
4: صحيح.
8: طيب لا سمح الله واحد من العجلة صار عنده لا سمح الله يعني ضغط أو سكر أو شيء من هذا القبيل، يصير عنده ندم ولا ما يصير عنده ندم؟
4: طبعا.
8: طيب لماذا لم تستشعر أن الله سبحانه وتعالى منحك هذه الصحة من أجل أن يعني تحافظ عليها؟ الأبناء مثلا، مو الأبناء، أحيانا بعض الناس يقول والله هذا الأبناء نعمة في حياتنا، بعضهم يقول لا هذه نقمة في الحياة. صح؟
4: لا والله نعمة، المال والبنون.
8: يا سلام. هم ليه؟ لأنه قارن ابنه بشيء آخر
4: أو بعائلة أخرى أو ابن شخص آخر. نعم
8: طبعا. الأمان اللي يعيش الإنسان في يومه، الستر يا جماعة الخير، الستر اليومي للإنسان. نعم. عندما الله سبحانه وتعالى لا يكشفه أمام

0: الآخرين، هذه نعمة ولا ما هي بنعمة؟
1: طبعا نعمة.
0: طيب خلونا نستشعر الشيء البسيط، شرب القهوة وأنت رايح للعمل ولا أنت في مكان، بس فقط ابعد الجوال عنك وحاول أنك أنت تستشعر هذه القيمة في طعم القهوة. طبعا نعم. الأشخاص محرومين أصلا منها أصلا.
1: صحيح صحيح. طيب أه. احنا لما نمشي بهذا الرتم الرايق البطيء نوعا ما اللي كذا تكة تكة على قولتهم، ما يخلينا متأخرين عن الآخرين؟
0: لا أبدا أبدا، اللي يؤخر الإنسان ليس الهدوء ولا التمخل. تعرفوا وش اللي يؤخره؟
1: وشو؟
0: الفوضى، التردد، الركض في اتجاه خاطئ. الآن ما شاء الله صار في اللوكيشن، تقدر أنك تروح مع لوكيشن صح؟
1: صح.
0: بس زمان لما ما كان في لوكيشن
1: والله نفكر أكثر وناخذ وقتنا وندور.
0: يا سلام، في أشياء في سيطرتنا وأشياء ليست في سيطرتنا، هذه قاعدة مهمة في الإنجاز. ترى الرتم البطيء يجعلنا أميز على فكرة.
1: نعم.
0: يعني ليس شيء سيء. هذا الأمر يستحق طاقتنا، هل أستطيع التحكم فيه؟ هل يخدم هدفي؟ هل أنا أركض في الاتجاه الصحيح ولا أركض مع الناس بس؟
1: صحيح.
0: ترى الإنسان على فكرة أحيانا يتأخر لأنه مستعجل، لا لأنه بطيء. هو يستعجل فيختار شيء خاطئ، فيقضي وقت عشان يصلح الخطأ اللي وقع فيه أصلا.
1: لكن في من ناحية أخرى، يعني في ناس بطبيعتهم هم أصلا سريعين، هو طبيعته كذا رتم سريع، يحب ينجز بسرعة، اتخاذ القرار سريع، كيف ممكن يعني يقولبون شخصيتهم على رتم ثاني مختلف؟ أحس أن هذا صعب. يعني
0: أشوف أصعب شيء على الإنسان أن يعمد لتغيير الطرف الآخر حتى ولو كان أقرب الناس له. طيب لذلك ما نطلب منهم أن يلغوا طبيعتهم، لا أبدا. بعض الناس أصلا عندهم طاقة عالية، عندهم سرعة في التفكير، عندهم رغبة أساسا في الحاسم، عندهم ميزة عظيمة إذا أدير بشكل صحيح. ترى العباقرة عندهم شيء من هذا الجانب. يعني
1: نعم.
0: المطلوب أن يصبح الإنسان، يعني ليس أن يكون الإنسان سريع، عفوا يعني السريع ما نطلب منه أن يكون بطيء بالكامل. ترى التوازن مهم. الآن اللي يسوق السيارة صح؟
1: صح.
0: لما يضغط بريكات هي قرار صح؟
1: صح.
0: فبعضهم طول الطريق أساسا بدون ما يكون فيه تدخلات في الطريق ويضغط بريكات،
1: ما له داعي.
0: تمام؟ بالضبط. فبالتالي أنت اللي تتحكم، أنت تحاول أنك تتحكم بحيث تكون رتمك مناسب لما تعيشه أنت. المهم أنك أنت تكون مستمتع بالرحلة.
1: نعم.
0: هذا الأهم، لأن المقود عندك أنت، إياك أن تجعل المقود مع أفكار أخرى خارج إطار قدرتك على التحكم، وهذا أمر مهم جدا. يعني
1: نعم، يقال أستاذ خالد أن العباقرة يختارون الرتم البطيء في التفكير ولكنهم يفضلون الرتم السريع في الإنجاز، شلون؟
0: جميل. ليش؟ لأن هذه عبارة دقيقة جدا للعلم. يعني التفكير العميق يحتاج البطء صح؟
1: صح.
0: الله سبحانه وتعالى أعطى العباقرة قدرة على اختمار الفكرة في أذهانهم، علشان كذا تنفيذهم أصلا يشوفونه واضح. لما تختمر عندهم بسرعة، وضوح الرؤية عندهم على طول يحتاج إلى حسم. بس
1: نعم.
0: الناس العاديين يفكرون بسرعة، وهذه مشكلة أنه ما اختمرت الفكرة عندهم بشكل كبير جدا. ترى العبقري لا يكون بطيء لأنه عاجز على فكرة.
1: نعم.
0: هو يحترم مرحلة الفهم. احنا الان لما نفهم طبيعه حياتنا، نفهم علاقاتنا، نفهم احتياجاتنا في الحياه، هي اللي تساعدنا اصلا على الانجاز بشكل جيد واحنا مرتاحين، وليس فقط ان والله ننجز من اجل الانجاز فقط. يعني
1: نعم.
0: مثلا في الحياه اليوميه بعض الاشخاص يتمهل في اختيار التخصص صح، او الشريك او المشروع او القرار التربوي مع الابن صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: لكن اذا وضحت الرؤيه عنده خلاص ما يصير كذا، مو أصير التحليل، هو ما رح يصير يعني أسير لهذا التحليل ولا للبطء، لأنه صار أمامه خلاص قدرة على التنفيذ.
1: بس بهالأسلوب أستاذ خالد، يعني أنا أعتقد أن التربية أيضا تلعب دور أكيد، بالذات أن أهالينا ربونا أنه لازم ننجز، لازم تخلص، ضرورة يعني أول بأول تكون أنجزت الشيء الفلاني والشغلة الفلانية، شقد برضو قاعدة التربية تحمل مسؤولية أن احنا نكون سريعين.
0: صحيح. التربية على فكرة تلعب دور كبير جدا، لأنها تؤثر في بناء الشخصية للأطفال. يعني الطفل الآن مثال بس فقط بسيط، يعني الطفل الذي ينشأ في بيت كله مستعجلين ما شاء الله تبارك الله، أو بيت فيه صراخ، أو بيت مثلا أوامر وراء بعض، يتعلم من الحياة سباق صح؟
1: صحيح.
0: هذا كيف تعيد الوضع الطبيعي وتعيد برمجته من جديد؟ لأن الإنسان على فكرة ينشأ على شيء معين، فبالتالي
1: هو من شب على شيء.
0: يا سلام. الطفل الذي لا يسمح له بالخطأ أو التجربة أو الانتظار هذا يكبر أساسا، يحس أن قيمته مرتبطة بإنجازه لا بجودة النضج اللي موجود عنده.
1: نعم.
0: على فكرة أرسطو يعني عنده مقولة جميلة.

0: أبناء المراهقين يحتاجون منا هذا الهدوء. نحن لا نعلم على فكرة البطل، هو يتعلم النضج.
1: صحيح.
0: ليه؟ لأن كل مرحلة عند البناء الخصائص لها خصائص محددة، فكل مرحلة تحتاج إلى تعامل خاص. يعني مثلا الشخص على فكرة في العشرينات يبي يثبت نفسه، صح؟
1: أكيد.
0: لكن لما يكون في الثلاثين والأربعين هو يركض أساسا لإنهاء المسؤوليات الملقاة على عاتقه.
1: فعلا.
0: تعرفوا متى يسأل سؤال يكون مزعج جدا لحياته؟
1: متى؟
0: لما يصل لمرحلة النضج الحقيقي، يطرح السؤال يقول لك ليش أنا استهلكت صحتي؟ ليش أنا صح؟ ليه؟ طيب بعد إيش؟ بعد وصولك للخمسين؟
1: وفعلا يعني كانت فيها، كان في استفتاء قبل فترة في أوروبا للي تقاعدوا، إنه كان أبرز سؤال شل شيء اللي تحسفت عليه، قال إنه قالوا أغلبهم إنه إحنا قضينا حياتنا نبي ننجز بسرعة، ضاع الوقت وإحنا ننجز ما استمتعنا.
0: صحيح. حتى لو تلاحظون في كثير من اللقاءات حتى مع رجال الأعمال أو المؤثرين في المجتمع أو بعض القادة الموجودين، لما تسألهم السؤال وش يقول لك؟ يقول لك يا ليت أني أنا يعني ما كنت أسير لهذا الرتم الذي موجود في حياتي من السرعة، وكنت فعلا بعدت عن أسرتي، بعدت عن أشياء من أجل إنجاز شيء آخر في حياتي. لو أنا وازنت فيما بين العمل أو الشيء الذي بنجزه سواء كان مالي أو أي شيء، لو أنا وازنت ما بينهم لاستمتعت بحياتي. ترى الحياة تحتاج أنك تعيشها بسعادة، ما تحتاج أنك أنت تكون يعني ركض في كل شيء. يعني خاصة الآن مع السوشيال ميديا، في أي برنامج أن تستعرضه ثواني بس ويروح لك مقطع ثاني.
1: فعلا يعني صار كل شيء سريع. لذلك هذه نصيحة للجميع، أنه خذوا أموركم بهدوء وبرواق، ودققوا في التفاصيل الصغيرة لأن نستشعر من خلالها النعم. شكرا لك الأخصائي الاجتماعي الأستاذ خالد الأسمري على هذا الحوار شيق جدا.
0: شكرا لكم،
1: يعطيك العافية،
0: حياكم الله.
2: تخيل إن مفاتيح راحتك النفسية هي عادات صغيرة تملكها بين يديك. راح نعطيك اليوم 5 تكنيكات بسيطة تصنع درع يحمي صحتك النفسية لو خليتها أسلوب حياة. خليك صاحب عطاء، لأن العطاء يسعد ويملأ فراغك النفسي قبل الآخرين. التعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة أيضاً يخليك تشعر بالإنجاز ويزيدك ثقة بالنفس. ممارسة الأنشطة الرياضية تصفي الذهن وتعدل المزاج. التواصل مع الآخرين وتخصيص وقت للعائلة ومن تحب. التركيز على غذاء صحي متوازن، لأن العقل يتغذى من ما تأكل.

0: أعزائي، العين جوهرة ثمينة والكل حريص إنه يعتني بعينه بطريقته الخاصة، لكن يوم نكبر بالعمر تكون العناية إجبارية مش اختيار. شلون أحافظ وأعتني بعيني بعد ما عدينا عمر معين؟ وشنو أبرز المؤشرات اللي تخليني أنتبه إني أنا مقصر؟ هالمواضيع بناقشها مع دكتورة العيون سيرين جواهرجي.
1: اشرحها ونورنا.
0: دكتورة، اشرحيها ونوريني، ليش تكثر أمراض ضعف العين مع تقدم العمر؟
2: تكثر الأمراض لما نتقدم في العمر، لأنه الخلايا حقتنا بتكبر في العمر، والعضو والعين عضو من أعضاء الجسم، فبرضو الخلايا بتتغير بالنمو. عارفة كيف؟ مثلا زي العدسة حقت العين، العدسة حقتنا بتكون زي زلال البيض.
0: نعم.
2: ولما نكبر في العمر بتتعرض لعوامل التغذية، فبتبدأ تبيض تتغير، فهذه حاجة بتحصل في الجسم كله، والعين بتحصل بها دي التغيرات.
0: نعم.
2: طبعا تحصل في كل الخلايا، بمعنى مو بس في العدسة حقت العين، تحصل في الخلايا حقت الشبكية، تحصل في الدمعة، الغدة الدهنية حقت الدمعة حقت العين، تحصل في خلايا الجلد، في الدمعة، في الرموش، كل الأشياء دي تبدأ تشيخ، تضعف مع التقدم في العمر.
0: هنا شنو أهمية إنه أنا يعني أركز وأعتني أكثر بالعين مع تقدمي بالعمر؟
2: طبعا لأنه في أمراض يعني ممكن تأذينا أكثر كل ما تقدمنا بالعمر، وممكن نمنعها بأن احنا نكتشفها مبكرا. مثلا زي مرض الجلوكوما اللي هو المياه الزرقاء. المياه الزرقاء هذه مرض خبيث جدا، لأنه ما يعطي أي أعراض للمريض. طبعا هي نوعين، في نوع يعطي أعراض قوية أكيد حينكتشفه على طول لأنه في ألم، وفي النوع الثاني

0: اللي هو الخبيث اللي هو المويه ذو الزاويه المفتوحه، لانه الزاويه تكون مفتوحه ومع ذلك بيحصل ارتفاع في ضغط العين وبيتفقد المريض نظره من الاطراف فما يكتشف انه عنده مشكله. الطريقه الوحيده لتجنب هذا الفقد الذي ما نقدر نرجعه، يعني المويه الزرقاء زي الحريقه، لو بدات في بيت حتفضل لين تاكله، لكن لو طفيتيها انتهت.
1: نعم.
0: فاحنا بالفحص المبكر خصوصا اول ما ندخل الاربعين لما نروح نفحص ضغط العين بنضمن ان احنا لو لا سمح الله في اي علامات او مؤشرات لمرض المويه الزرقاء ان احنا نوقفه، في فحوصات دحينه تخلينا نقدر نتابعه عشان نمنع انه هو يوصل للمرحله المتاخره، لان في المرحله المتاخره هو موت العصب البصري، فانا ما اقدر ارجع شيء من الموت، فانا الصح ان انا امنعه وأعالجه. ولو كان لا سمح الله في العيلة أحد عنده هذا المرض معناها أن أنا لازم أفحص في سن أبدر.
1: حلو.
0: لأن المرض يمشي في العيلة.
1: يعني هذا جيني، يعني يمشي من جيل لجيل.
0: إيه هو مو بالضبط، في جينات اكتشفوها وفي أشياء بس فاميليا، يعني لو كان موجود في العيلة حتلاقي أكثر من واحد في العيلة ممكن يصاب.
1: طيب خلينا نتكلم هنا دكتورة، إيش المؤشرات اللي أنا إذا بديت أحسها، لأنه إحنا وإحنا نكبر بالعمر أغلبنا ترى ما يبي يصدق إنه كبر في العمر، صح ولا لا؟ فإيش المؤشر بالذات في العيون اللي يخليني أنتبه إنه لا ترى أنت وصلت لهذا العمر اللي لازم تنتبه؟
0: سن الأربعين
1: هالرقم متعب نفسيا.
0: لازم تروح تفحص عينك حتى لو عمرك ما فحصتها، يعني عادة لو جاك صداع الناس بيروحوا يفحصوا العيون، لو عندهم تغبيش لو عندهم احمرار يعني بيروحوا لأنه حصل لهم عرض، بس نعم. أنا أبغاهم يروحوا من دون أي عرض في سن الأربعين، روح مرة واحدة طمن أنه عينك كويسة وتوكل على الله عيش، يا يقول لك الدكتور خلاص أنت بخير لا تجي تاني، يا إما يقول لك لا أنت تحتاج فحص. فهو زي السن الفاصل اللي يديني فكرة عن يعني زي سناب شات كده، يعني صورة عن وضع عينك. والعين جدا مهمة، يعني لازم نهتم فيها لأنها هتغير جودة حياتك.
1: طبعا وأنا ألاحظ من يوم نوصل سن الأربعين لازم نظارة قراءة. ليه؟
0: سبحان الله ربنا خلاها تحصل كده عشان تجيبكم تفحصوا.
1: والله يعني قبل الأربعين ما كنا نسأل عن النظارة وسوينا ليزر وسوينا مدري إيش، وصلنا الأربعين قالك لا لازم نظارة قراءة.
0: تبدأ تحتاج النظارة القراءة لأنه من ضمن الأشياء اللي تشيخ هي عدسة العين والعضلات حقت العين والخلايا اللي ماسكة العدسة، فهذه كلها تضعف فتقوم قوتها انها تكبر وتصغر وتغير من قوه العدسه ما تشتغل على السن ده.
1: طيب
0: بتبداي تحتاجي نظاره عشان تقرب لك الصوره.
1: فعلا في اعراض حساسيه للعين مع التقدم بالعمر، سواء كانت من الضوء نصير نتحسس اكثر، جفاف العين يصير اسهل واسرع، شنو افضل الحلول له؟
0: طيب أول نبدأ بسببها، عادة جفاف العين بتعرض طبعا التعرض للشمس، عدم الوقاية من الأشعة الفوق بنفسجية، تعرض الخلايا الدهنية مثلا أجواء، ممكن في التهابات في الجفون، ممكن الخلايا الدهنية الدهون هذه ما تكون صحية، ما بيكون أكلنا صحي كويس، ما بنشرب موية كفاية، كل هذه تؤدي إلى جفاف العين. جفاف العين يعني إيش؟ يعني بصفة بسيطة أنه إحنا مفروض ما نحس بعيننا، عينك عمالة تشتغل من دون ما تحسي بيها، عمالة تخدمك تشوف تسوي، ما في إحساس بالعين، بس لو حسيتي بيها معناه هذا بدأ الجفاف. الإحساس بيها إنه في زي تراب، طبعا كل ما زاد يعني صار أسوأ، مجرد بداية الإحساس فيها لازم تروحي تفحصي تعرف إيش سببها عشان نقدر نتجنب ونبدأ نعالجه، يعني نصلح من أكلنا الغذائي، نشرب موية أكثر، نأخذ أوميغا 3، هذه الأشياء تساعد مثلا نبعد عن المكيفات، نلبس نظارات حماية من الشمس، ما نتواجه على طول قدام المراوح، لأنه كل هذه الأعراض تزايد، وكل ما كبرنا في السن كل ما صارت هذه أسرع أنها تجينا.
1: طيب.
0: لو حصلت لنا يمكن نبدأ العلاج لجفاف العين حسب الحال، لو في التهاب في الجفون نعالجه، لو في مشكلة في الألياف الدهنية مثلا، لو في احتياج ياخذوا أوميغا 3 نعطيهم، كورتيزون أحيانا نضطر نعطيه، لو في التهاب ندي أنتيبيوتيك ونعالج المشكلة ونكتشف مثلا ما هي مناعية لا سمح الله، ساعتها نبدأ نجلع العلاج بالقطرات، وطبعا في أنواع كثيرة للقطرات، وممكن ندي يعني علاجات أخرى، وكمان ممكن نحط سدادات للعين عشان نمنع هذا الجفاف من إنه يكون كثير، وندي مثلا كمادات دافية. الكمادات الدافية أنا أنصح فيها معظم الناس اللي اليوم أي أعراض جفاف، لأنه شيء بسيط تقدر تسويه في البيت وحتحسي بالفرق لما تسويه. في طبعا دحين جلسات ضوئية اللي بتسوي عشان الدموع، تحسين الغدة الدهنية اللي بتفرز دمعة العين. لكن إذا أنا ممكن أمنع هذا الشيء وبسهولة ببساطة بدون أي تكلفة،
1: نعم،
0: مادات دافية ممكن تريحني، ليه ما أسويها؟
1: نعم. طيب، في مجموعة من الأفكار الغلط نبغى نصلحها مع بعض.
2: فكرة غلط:
1: كل أنواع الترطيب للعين لها نفس التأثير.
0: يعني هذا زي لما تقولي كل الأدوية تودي الألم. صحيح ممكن كلها ترطب العين، لكن إحنا بنستخدم كل نوع لسبب معين. في أنواع خفيفة وفي أنواع ثقيلة حسب كمية الجفاف، في أنواع فيها مواد حافظة وفي أنواع ما فيها مواد حافظة، في أنواع بتعالج طبقة معينة من الطبقة الدهنية. فهم إيوة كلهم بيرطبوا، لكن في فروق بسيطة. طبعا الدكتور اللي حيكون عارف الفروق دي وحيقول لك عليه متى تحتاج دي ومتى تحتاج دي. بس بصفة عامة تقدر تستخدم الأشياء البسيطة اللي بدون مواد حافظة، هذه ما تضر جربتيها.
1: نعم. أيضا من الأفكار المغلوطة أنه ضعف العين مع التقدم بالعمر هو أمر طبيعي، لا تشغلون بالكم فيه، ليش الحرص الزايد؟
0: يعني أنت تعرفي هذه حاجة تحس إن إحنا يعني الأجين يعني graceful، يعني بصحة وعافية. أنت دحين ما أنت في العصر الحجري، ما أنت قبل 1400 سنة، أنت الآن في 2025، أنت في عصر متطور جدا. ليه تعيش زي كأنك ليه تركب سيارة ما تركب جمل؟
1: نعم.
0: لا، دحين لازم ننتبه لنفسنا ونروح نفحص، وما في شيء اسمه يضعف نظري وما أروح أفحص أو يحصل أي تغيير وما أروح أفحص. هذه الفكرة، لا ترضى على نفسك شيء يسيء إليك وتفضل فيه. حسيت بألم، حسيت بضعف نظر، حسيت بصداع، حسيت بجفاف، يعني بس وصلت الأربعين روح افحص وخلينا نتطمن عليك وانت تتطمن على نفسك.
2: طبقها صح.
1: شنو أفضل أساليب الترطيب والعناية بالعين؟
0: أول حاجة وأهم حاجة أنصح كل الناس بيها النظارة الشمسية. طبعا اذا زبتها مرتبه حتنبسط انت يعني حتمتع حالك، لكن هي حقيقه لها اهميه شديده، لانه الاشعه الفوق البنفسجيه جدا مؤذيه. ففي كذا درجه اشعه، احنا بس نبغى الاشعه البنفسجيه نحميها، ومو درجه غمقان النظاره معناها فيها حمايه او لا، هي ممكن تكون سودا وما فيها حمايه. فلازم النظاره الشمسيه يكون فيها حمايه ضد الاشعه الفوق البنفسجيه.
1: يعني لا تركزون على البراند وتنسون التفاصيل.
0: أيوة، أهم شيء الحماية ضد الأشعة الفوق البنفسجية. الحاجة الثانية أنه ما تتعرض للمكيفات، تكون في وجهك المراوح، كل هذه ممكن تزود، أو أنك تستخدم الجوال وتحس بحرارة والتلفزيون في عينك وتطنش. مجرد ما حسيت بحرارة يعني عينك بتقول لك ريحني شوية، زي لما تعطش شربني ديني فرصة، ومجرد أنك تغمض عينك 20 ثانية حتلاقي أن الأمور كلها يعني هتروح، هتحسن وضع العين. كمان أنصح أن الواحد ما يقرب من أشياء حادة من دون ما يحط نظارة حماية عليه. ما يستخدم أدوية مكياج من غيره، لأن هذه ممكن تسوي له حساسية أو يروح عند الحقون المكياج في يعني في الأماكن حقة التجميل ويستخدموا الأشياء دي للعين.
1: نعم.
0: يحط رموش باستمرار، هذه كلها ممكن تضر العين على المدى البعيد وتطيح لك رموشك. حطيها يعني في المناسبات، لكن لا تكتري أي حاجة تكتر منها أكيد حتكون مضرة. بالإضافة طبعا أنك تعتني بغذائك وبصحتك، تأخذي أوميجا 3، هذه كلها أشياء تكون صحية. ولو عندك أي شكوى لازم تروح تفحص عند الدكتور.
1: تفاصيل جميلة ولازم نتبعها عشان نعتني بعيننا. عديت الأربعين ولا حتى قبل الأربعين، هذه تفاصيل جدا مهمة. شكرا لك دكتورة العيون دكتورة سيرين جوهرجي على هذه المعلومات الجميلة.
0: يا أهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة. يا ربي ما حد يشتكي من عينه وعينكم، توريكم الحياة حلوة زي روحكم.
1: حياك الله، شكرا لك.
0: يا أهلا وغلا.
1: رحلتك نحو الصحة مو مجرد برنامج وينتهي، استمر، التزم، واصنع الفرق. صحتك مسؤوليتك وبدايتك اليوم، ونلتقي فيكم قريبا بإذن الله. إلى اللقاء.
3: عيشها صح.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
5: الله الله الله.
4: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
6: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
7: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
8: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
3: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
6: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
3: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال.

0: كن حذرا، كن حذرا.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: ديرتي حبيبتي.

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل. فمن قرية أوشيغر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أشيغر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال، ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت شيجر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشيجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشيجر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان و9 أسوار و30 برجا و80 بئرا عذبة محفورة بالأيدي

0: كأس العالم 2034. تخطط السعودية لزيادة كبيرة نسبتها نحو 400% في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها والنيوم بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض، 13,474 في جدة، و1,029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751، بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
1: كأس العالم 2034، معاً ننمو.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم فرسان التمكين. في كل أسبوع كالعادة نأخذكم إلى قصص سعودية ملهمة، نقترب فيها من تجارب بدأت بسيطة وتحولت بالاجتهاد والعمل إلى إنجاز يحتذى به. قصص تأكد لنا أن البدايات مهما كانت صغيرة قد تقود إلى أثر كبير، وأن الطموح حين يؤخذ بجدية يصنع فرقا حقيقيا. واليوم في هذه الحلقة نصحبكم إلى تجربة مميزة مع أحد طلاب جامعة الملك عبد العزيز بجدة، الطالب خالد فهد الجهني من فريق مشروع ركيزة، اللي استطاع أن يبتكر حلا ذكيا يعالج واحدة من أهم مهارات العصر، ألا وهي مهارة التواصل والثقة بالنفس. مشروع منصة ركيزة هو عبارة عن مدرب شخصي إلكتروني ذكي صمم لمساعدة المستخدمين على تطوير مهارات الحديث والإلقاء والمقابلات الوظيفية والقيادة. وأكيد تعتمد المنصة على تحليل فوري وشامل للكلام ولغة الجسد ونبرة الصوت واستقرار الأداء، وأكيد تقدم تقييم موضوعي يحول مهارات التواصل إلى مؤشرات واضحة قابلة للقياس. وهذا المشروع لا يكتفي بالتدريب، بل يسعى إلى إحداث فرق حقيقي في جاهزية الشباب لسوق العمل، وهذا من خلال تحويل مهارات التواصل إلى مؤشرات واضحة قابلة للقياس. والآن راح نعرف أكثر عن رحلة وتجربة ضيفنا اليوم من خلال برنامجكم فرسان التمكين. في البداية خالد، عرفنا عن نفسك وعن المشروع وإيش هو الشيء اللي ألهمك فكرة تنفيذه.
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أحب أوجه شكري لإذاعة الرياض على هذه الاستضافة الكريمة، ومقدر جدا جدا جدا هذه الفرصة عشان نتكلم فيها عن تجربتنا أكثر. معكم خالد فهد الجهني، طالب في تخصص نظم المعلومات في جامعة الملك عبد العزيز، ومعي في هذا الطموح شركاء وأخوان وأصدقاء أعتز فيهم جدا، عبد الرحمن عثمان وعبد العزيز الزهراني، وكان كل شخص فيهم يقود الفكرة من جهة مختلفة. مشروعنا هو ركيزة، وفكرتنا الأساسية جدا بسيطة لكنها عميقة، والفكرة أن التقنية اليوم والذكاء الاصطناعي صارت في متناول الجميع، والوصول لها صار جدا جدا جدا سهل. لكن القناعة اللي عندنا أنه القيمة الحقيقية من ذا الشيء أنه مو في امتلاك التقنية. حين أي أحد يقدر يفتح جوجل ولا يفتح أي متصفح ويدخل open source يعني AI ويدخل ويسوي برنامج في أقل من 24 ساعة، لكن الفكرة الأساسية أنه نفهم الاحتياج الحقيقي من الفكرة ونطبقه بطريقة صحيحة. الفكرة والقصة وراء هذه الفكرة اللي هي مشروع ركيزة بدأت من موقف كنت أعيشه عن نفسي يوميا داخل القاعات. كنت دائم أشوف طلاب عندهم أفكار جدا قوية، وطلاب يعني درجاتهم عالية ومتفوقين دراسيا، لكن أول ما يجي يتكلم قدام الجمهور يتوتر وينسى الكلام وما يقدر يوصل فكرته بالشكل اللي يستحقه والشكل المناسب اللي يعبر فيه عن جودة الفكرة. وهنا بدأ السؤال، هل هذه المشكلة في هذا الشخص ولا في عدم وجود يعني منهجية تطوير معينة تطور من مهارة التواصل هذه؟ أنا شخصيا كنت أقدم عروض يعني في الجامعة في أيام الدراسة في مسابقات وهاكاثونات، وبعد كل عرض كان يجيني نفس السؤال، كيف وصلت لهذا الثقة أنك تقدم قدام الناس؟ هذا الشيء خلاني أرجع خطوة لورا وراجع حساباتي، هل هذه المهارة أنا اكتسبتها بشكل عشوائي ولا مهارة كنت أطورها مع الوقت؟ طب ليش هذه المهارة ما تكون مبنية على تحليل وفهم منطقي وشيء يعني ممكن يفيد الناس؟ وهنا اجتمعنا أنا والشباب وبدأنا نحول هذا التساؤل إلى فكرة مشروع تكون ناجحة، ويعني سويناها في فترة ما تتجاوز 48 ساعة وقدنا نطور فيها بعد ذلك، لكن سويناها وشاركنا فيها في هاكاثون قمة في جامعة الملك عبدالعزيز التابع لكلية الحاسبات تقنية المعلومات. وصلنا للفكرة هذه إنه النظام يحلل ويقيس مهارات التواصل بشكل علمي، وأكيد إنه إحنا مستلهمين هذا التوجه من مقولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إنه همة السعوديين مثل جبل طويل. فبالنسبة لنا هذا المشروع بإذن الله هو تجربة عملية لهذه الفكرة، إنه الشاب السعودي ما يكتفي فقط في الملاحظة ولكن يحولها إلى حل وأثر حقيقي.
1: حدثنا يا خالد عن المشكلة اللي يحلها هذا المشروع وإيش اللي يميزه عن بقية الحلول الموجودة.
2: وطبعاً قبل ما نتكلم عن المشكلة والتحدي، أمانةً ودي أوجه شكري وتقديري واعتزازي كذلك في جامعة الملك عبدالعزيز. جامعة الملك عبدالعزيز يعني ما كانت فقط مجرد صرح تعليمي، ولكن هي منارة أخرجت أجيال وساهمت في بناء هذا الوطن الغالي. جامعة الملك عبدالعزيز كانت ولا زالت هي المحتضنة لنا إحنا كطلاب، واحتضنت جيل سابق وجيل حالي وجيل إن شاء الله في المستقبل، يعني جيل طموح مؤمن دائم إنه المعرفة هي الأداة الأساسية للتغيير. والبيئة الأكاديمية في جامعة الملك عبدالعزيز أمانة كانت محفزة، ويعني مهما أتكلم وأشكر ممكن ما يعبر عن اللي في بالي، وأكيد أخص بالشكر والامتنان عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وكذلك كلية الحاسبات وتقنية المعلومات برابط، وأخص بذلك عميد الكلية ووكيلها وأيضا رئيس هيئة البحث والتطوير في الكلية. ولما نجي نتكلم عن المشكلة، أن المشكلة في نظري ما هي في نقص المعرفة ولكن في ضعف إيصالها. يعني اليوم كثير من الطلاب والموظفين عندهم معرفة مرة قوية وباكجراوند كبير عن الموضوع اللي بيتكلمون عنه، ولكن ما عندهم هذه الأدوات أو الأدوات الموجودة اللي تساعدهم أن يعبرون عنها بطريقة واثقة وبوضوح عالي. والمشكلة الأكبر من هذه أنه تقييم المهارة هذه كان دائماً ما يعتمد على الانطباع. يعني بشكل بسيط، اليوم تروح تقدم قدام أستاذ أو دكتور يجي يقول لك والله أداءك اليوم كويس، يجي مثلاً زميل ثاني في نفس كان حاضر يقول لك والله أنت تحتاج تتحسن. ليش؟ لأنه ما في معيار واضح يقول لك والله أنت قوتك هنا وضعفك هنا وكيف ممكن يعني توفق بينهم وتتحسن بشكل واضح. فمن هنا ظهرت المشكلة الحقيقية. وأمانة لو نكون منصفين، في جهات ومبادرات مجتمعية كثير اشتغلت بشكل مرة يعني جيد ورائع في أنهم يعني يشتغلون على هذا الجانب. وأقرب مثال أحد البرامج اللي جربتها منصة وطنية تابعة باسم ساودي سبيكرز، المتحدثين السعوديين، أمانة أعتبرهم من الجهات الرائدة في تمكين الشباب في التحدث ومهارات التواصل أمام الجمهور. ووجه طبعاً لهم شكر خاص لأنهم كانوا جزء من رحلتي وكان لهم دور جداً فعال في نقل مستواي من مرحلة إلى مرحلة مختلفة من حيث الثقة والقدرة على الإلقاء ويعني ابتكار طرق جديدة في التحدث أمام الجمهور. ولكن رغم يعني هذا النجاح الكبير وكل الجهود المشكورة سواء من دورات أو برامج، كلها تظل تعتمد على التدريب البشري، وهذا شيء جدا مهم في بناء الأساس أنك تتحدث أمام الجمهور، ولكن ما يعطي قياس دقيق وواضح ومستمر مبني على بيانات. يعني كل البرامج والدورات ممكن تنتهي في وقت معين، فما بالكم لو جينا، يعني هذا سؤال مهم صراحة، لو دمجنا خبرة هذه الجهات الرائدة مع القوة التقنية الموجودة عندنا، النتيجة ببساطة أننا ننتقل من تدريب يعتمد على الاجتهاد والوقت إلى تدريب أو إلى تطوير يعتمد على فهم وتحليل حقيقي. وهنا طبعا جاء دورنا كفريق ركيزة وقررنا أننا نشتغل بشكل مختلف. كل الشباب يشتغلون على جانب معين، عبد الرحمن في تحليل البيانات، عبد العزيز في التقنية، أنا كذلك في التقنية وربط الرؤية الواضحة، وكيف نحول المهارات هذه إلى شيء قابل للقياس والتطوير. يعني كل يعني أنا والشباب كلنا خلفيتنا تقنية وكلنا قاعدين نشتغل في البرنامج في كل شيء، فيعني دائما كنا على نفس الجهة ونفس التفكير إنه كيف ننجح البرنامج ونوصل فكرتنا بشكل مباشر. وتميزنا في ركيزة إننا ما نعطي رأي، دائما بنعطي مؤشرات مبنية على بيانات، وما نبني فقط تطبيق لأجل بناء تطبيق، بل نبني يعني منهج تطوير مستمر. يعني بمعنى أبسط عشان أبسطها لكم، ركيزة ما يقول لك أنت جيد ولا أنت كويس ولا أنت ضعيف، لكن يقول لك ليش وكيف ممكن تحسن من نفسك.
1: إيش التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
2: ولما نجي نتكلم عن التحديات اللي واجهتنا، أكيد أي مشروع بيبدأ يكون يبدأ من مشكلة حقيقية، فطبيعي جداً أنه بيجي معاه تحدي يعني حقيقي وصعب. والتحدي الأكبر يعني ممكن كان تحدي داخلي، أنه إحنا خايفين أننا نفشل وما ينجح المشروع هذا، لأننا يعني إحنا قاعدين نبني فكرة عادية، إحنا في فريق ركيزة قاعدين نحاول نقيس مهارة معقدة جداً مثل مهارة التواصل وما لها حل موجود. يعني المسؤولية دائما تكون مضاعفة وشايلين على عاتقنا انه المشروع هذا لابد انه ينجح. يعني اذكر في احد الاسابيع اللي كنا نشتغل فيها كان عندنا وقتها تسليمات وبنفس الوقت اختبارات، يعني كنا لازم نحاول نوازن بين دراستنا وبين نشغل المشروع بشكل كويس، حكم انه كلنا الثلاثة مقبلين على تخرج باذن الله. فدائما كنا مقررين ومتفقين انه ما نضحي بالجوده في المشروع لا في الدراسه ولا في اي شيء ثاني، دائما الجوده هي الشيء الاساسي عشان المخرجات تكون واضحه. ودائما كنا موزعين المهام بيننا وفي شغل متواصل حتى لو كان عندنا ضغط. واكيد كان في لحظات صعبه يعني، لكن اللي فرق معانا الالتزام، مو بس الحماس المؤقت انه خلاص مشروع انتهى، لا نبغى نستمر ونبغى المشروع هذا ينجح. وبرضو من التحديات اللي كانت صعبة جدا انه كيف نحول السلوك البشري، انه السلوك البشري مختلف من شخص الى شخص ومعاييره جدا كثير، فكيف نحول السلوك هذا الى بيانات ونحللها ونطلع نتيجة كويسة. هذا اكيد اخذ مننا وقت في التجربة والخطأ، لكن مع كل محاولة والى الان قاعدين نحاول انه يكون أقرب شيء إلى الحل الصحيح. فإحنا اليوم في ركيزة أي تقدم اليوم يعني في ركيزة أي تقدم هو نتيجة مباشرة للالتزام اللي التزمناه إحنا الثلاثة مع بعض. وبإذن الله ركيزة تسمعون اسمها في أعلى المنصات في المملكة.
1: ما هي التقنيات الحديثة التي يعتمد عليها المشروع؟
2: وخصوص التقنيات في ركيزة، التقنية يعني ما هي فقط مجرد أدوات، بل يعني هي طريقة إننا نفهم الإنسان بشكل أوضح، خصوصا في مهارات التواصل بشكل الإنسان. يعني إحنا نعتمد أكيد على مفهوم الذكاء الاصطناعي وكيف إنه ما ننظر إلى فقط عنصر واحد، ولكن نربط عدة أمور مع بعض، الصوت في الصورة،

0: بالسياق وطريقة العرض والتفاعل. يعني التحدي هنا ما هو في استخدام التقنية، ولكن في دمجها مع الجوهر الأساسي للفكرة. وأمانة أنا نعتبره يعني جوهرة التاج الخاص في مشروعنا، لأنه التقنية ما هي فقط كود، بل هي محاكاة لنفس الوعي. ويعني زي ما نقول ما أقدر أدخل زيادة في تفاصيل التقنية في مشروعنا، لأننا إحنا ماشيين في حماية ملكية الفكرية، ولكننا يعني نستخدم بنية برمجية ممتازة جدا تدمج بين الكمبيوتر فيجن، الرؤية الحاسوبية، وكيف نعالج الإشارات الحيوية والسلوكية، ونبني يعني زي ما تقولون محرك يقدر يكون فاهم للغة الإنسان، ذكاء تقني مبني على أمور حقيقية وواقعية ودراسات وما إلى ذلك. وهذا طبعا شيء يطلب مننا جدا نكون دقيقين في اختيار كل معلومة تدخل في برنامجنا، عشان برضو نضمن الخصوصية والسرعة، وتكون يكون ركيزة متاح للكل في كل الأوقات بإذن الله.
1: فرسان التمكين.
2: سؤالنا لك يا خالد، هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: أمانة السؤال هذا يلمس يعني شيء أساسي فينا، أنه نؤمن أن الواقع هو الشيء الحقيقي لأي ابتكار. فاليوم ركيزة ما هي مجرد فكرة على الورق، يعني اليوم ركيزة مو بس شيء وفكرنا فيه وشاركنا فيه وخلاص، لا، بل هو الآن وصل إلى يعني مرحلة متقدمة، وقاعدين نبذل صراحة قصارى جهدنا إنه نحط اللمسات الأخيرة. يعني أجمل جزء في المشروع في خلال مرحلة التطوير، عرضنا البرنامج على نخبة من المختصين والزملاء والدكاترة، وكانت النتائج مبهرة صراحة. فكل من جرب ركيزة ما اكتفى فقط الإشادة، بل يعني كان منبهر من البرنامج ويعطي تحسينات هنا وهناك. فيعني أذكر واحد من الشباب جربه وقال أوه ما كنت أدري إنه هذا الشيء فيني، بسبب النتيجة طلعت من البرنامج. فيعني إحنا ما نبغى نسوي تطبيق عشان نبيعه، إحنا نبغى نسوي المشروع هذا عشان نبني شخصية قيادية وأكيد سعودية وتكون واثقة، لأنه ما أشوف إنه الشخص السعودي ينقص شيء إنه يكون من أنجح الناس في العالم. ونجاحنا ما راح يكون في عدد التحميلات مستقبلاً، بل بيكون يعني في نجاح كل شخص استخدم البرنامج وشاف إنه في فرق في ثقته في حضوره وما إلى ذلك. فيعني أرجع وجه شكري لجامعة الملك عبد العزيز وكل اللي ساعدونا في إنه ركيزة يبدأ، وأخص كمان بذلك كلية الحاسبات وتقنية المعلومات في رابغ، وعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد. وإن شاء الله تسمعون أخبار جميلة عن ركيزة في القريب العاجل، وأخبار يعني إن شاء الله بتجعلنا نفخر إنه نكون جزء من هذا الحراك الابتكاري في مملكتنا الرشيدة.
2: هل يوجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: أكيد كل مشروع ناجح لازم تكون عنده خطط مستقبلية. فإحنا في ركيزة نشوف أنه مستقبل ركيزة يعني بيتجاوز كون أنه فقط منصة، ومستقبل ركيزة بالنسبة لنا مو فقط انتشار، بل هو ترك أثر بشكل أكبر. وطموحنا أكيد يتماشى يعني مع رؤية المملكة 2030، وانه دائما طموحنا في يعني يعانق السماء، وتوجهنا اكيد يعني نحو اقتصاد رقمي قائم على الابتكار. احنا ما نفكر ابدا في عدد المستخدمين، ولكن نفكر في انه كيف المستخدمين يستفيدون من البرنامج ومشروع ركيزة. ومن الاهداف الاستراتيجية انه ركيزة تكون يعني تكون في شهادة ركيزة، شهادة جاهزية للركيزة، وتكون شيء يطلب الشركات والمؤسسات مو على مستوى المملكة فقط، على مستوى العالم. أنا وعبد الرحمن وعبد العزيز يعني مستمرين في العمل على تطوير البرنامج إنه يوصل أفضل مرحلة ممكنة. وبالإضافة إلى ذلك يعني إحنا مدركين جدا إنه الطريق دائما في تحديات، ولكن احنا نعيش

0: في عصر زي ما قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان همة السعوديين مثل جبل طويق. فإحنا في ركيزة بإذن الله نمتلك هذه الهمة ونمتلك الأدوات والإصرار والدعم والتمكين. فإن شاء الله هذا الطموح بيتحول إلى واقع ملموس، وإحنا أبداً ما نتوقف عن التطوير والبحث والابتكار، ولكن صابين تركيزنا على ركيزة، وما رح نرضى بأقل من الريادة في هذا المجال. وشاكر ومقدر مرة أخرى استضافتكم في إذاعة الرياض، شكرا لكم.
1: وفي ختام هذه الحلقة من برنامج فرسان التمكين، نكون قد اقتربنا من أكثر القصص الملهمة والتي جسدت أفكاراً بسيطة تحولت إلى مشروع يصنع فرقاً حقيقياً في حياة الآخرين. ما شاهدناه اليوم ليس مجرد مشروع تقني، بل نموذج حي لشاب أدرك احتياجاً مهماً في مجتمعنا وعمل على معالجته بأسلوب مبتكر يجمع بين التقنية وتنمية المهارات الإنسانية من خلال منصة ركيزة. لمسنا كيف يمكن للتقنية أن تكون أداة تمكين حقيقية تساعد الأفراد على تطوير مهاراتهم في التواصل وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتفتح لهم أبواباً أوسع في سوق العمل. اليوم لم تعد المعرفة وحدها كافية، بل أصبح امتلاك مهارات العرض والتأثير والتواصل عنصراً أساسياً للنجاح. وهنا يأتي دور مثل هذه المبادرات النوعية. قصة ضيفنا خالد اليوم تذكرنا جميعاً بأن الإبداع لا يرتبط بعمر أو مرحلة، بل يبدأ بفكرة ويكبر بالشغف ويتحقق بالإصرار والعمل. وهي رسالة لكل شاب وشابة بأن لديهم القدرة على إحداث التغيير وصناعة الفرص، والمساهمة أكيد في بناء مستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً. شكراً لضيفنا العزيز، وشكراً لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. برنامج فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الشنيد. نستودعكم الله، مع السلامة.
2: فرسان التمكين.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: خارج الصندوق.
2: حياكم. في الحلقة الماضية تكلمنا عن اللي يسيء لغيره بقول أو فعل ثم يقول ما قصت أو يقول أنا اللي بقلبي على لساني وردينا عليهم. الآن بنتناول اللي يخطي على الناس ثم يقول كنت أمزح. خلونا نرد على هذا اللي يقول كنت أمزح. هل المزح يسوغ لك أنك تغلط على غيرك؟ هل المزح كله مقبول؟ هل كل الناس يتقبلونه؟ المزح له شروط، منها مثلا أنك ما تمزح مزح ثقيل مثل اللي يسوي مقالب في الناس، وممكن تكون مقالب كبيرة وخطيرة وممكن لا قدر الله تجلط الواحد ثم يقول مقلبتك، أو وهذا من أشهر الأمثلة اللي يشيلونك ويرمونك في المسبح ولا يدفونك عليه. هذا مزح جدا بايخ وثقيل، وأغلب الناس إذا مو كلهم ما يتقبلون هذا المزح. طبعا أنا ما سويت إحصائية لكن ما أعتقد الموضوع يحتاج إحصائية. أيضا من شروط المزح أنك ما تمزح مع شخص ما تعرفه أو ما تمون عليه وكأنه واحد من أخوياك في الاستراحة، لأنه طبيعي ممكن ما يتقبل المزح من شخص ما يعرفه أو ما يمون عليه، لأن الإنسان يشوف أن الميانة عليه ضوء أخضر هو يعطيه للي يبي، فلما أحد يسوي أنه يمون عليه وهو ما يمون عليه يزعل ويحس أنه ما احترمه. ليش؟ لأنه درعم عليه على طول وما انتظر منه هالضوء الأخضر. أيضا من شروط المزح أنك ما تمزح في زمان أو مكان غير مناسب، مثل اللي يمزح معك وانت في مجلس مليان من البشر اللي بعضهم حتى ممكن ما تعرفه. تتقبل مزحه لو كنتم لحالكم أو في جلسة ما فيها إلا عدد قليل من الناس اللي بينكم ميانة، لكن في عزيمة أو عرس طبعا ما تتقبل. كذلك من شروط المزح أنك ما تمزح في مواضيع حساسة أو محرجة أو تضرب فيها على الوتر الحساس، مثلا واحد تأخر في دراسته ما تمزح وتقول شكلك ما أنت متخرج إلا والله في سنة تقاعدك، لأنه هو اللي فيه كافي. أو تمزح على عيب خلقي عند شخص أو على مثلا إعاقته، هذه حتى لو تمون على الشخص مفروض ما تمزح معه في هالأمور، كيف عاد لو ما كنت تمون. أيضا من شروط المزح أنه ما يكون برزح، المزح ما يكون سخرية، مو معقول تسخر من شخص ثم تقول له والله كنت أمزح معك. بعضهم لو يعرفك معرفة سطحية يسوي نفسه يمون عليك ويمارس عليك الإهانة باسم الميانة، مع أن تصرفاته ما تتقبلها حتى من اللي يمونون عليك، فكيف بغيره. بعدين من قال أن كل الناس يتقبلون المزح حتى لو هو مزح عادي ما هو مزح بايخ؟ في ناس كثار ما يبونك تمزح معهم وهم أحرار، تشوفهم رسميين، تشوفهم حساسين، زعولين، شيء راجع لك، لكن هم كذا ومن حقهم، مو لأنك أنت مثلا تتقبل المزح حتى لو تجاوز الحدود أو ما تجاوزها هم لازم يصيرون مثلك. أنتم
0: على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق.
2: الصحة النفسية في بيئة العمل. من أول ما نصحى نجهز نفسنا للدوام لين نرجع البيت آخر اليوم، كثير منا يقضي نص عمره في بيئة العمل، ومهما كان نوع شغلك، مكتب، ميدان، من البيت، في نقطة واحدة نتفق عليها، إذا ما كانت بيئة العمل مريحة نفسياً كل شيء يتأثر. الصحة النفسية في الشغل مو شيء ثانوي أو كمالي، هي أساس الإنتاج، التركيز والاستقرار. تقدر تقول إنها مثل الأساس اللي يقوم عليه البيت، إذا القاعدة مهزوزة حتى أجمل المباني تنهار. طيب وش اللي يسبب تدهور الصحة النفسية في الدوام؟ الضغط الزايد، التوتر، المطالب العالية بدون دعم، التنمر الوظيفي أو حتى عدم التقدير، أشياء صغيرة لكنها تتراكم وتتحول لعبء نفسي ثقيل. تلقى الموظف دايماً متوتر، يروح الشغل بدون نفس، ينتج أقل، ومع الوقت يبدأ ينهار. والعجيب أحياناً المشكلة ما تكون في ضغط العمل نفسه، بل في طريقة الإدارة أو التعامل. الموظف إذا ما لقى تقدير، دعم، أمان نفسي، بيبدأ يحس إن شغله ما له قيمة، ومو لازم المشكلة توصل لحد الاكتئاب، أحياناً يكفي شعور بسيط بالاستنزاف أو الاحتراق الوظيفي. لكن وش الحل؟ هل نقدر نعيش صحة نفسية متوازنة رغم ضغط العمل؟ الجواب نعم، بس نحتاج وعي وتغيير بالعادات. خذ فواصل قصيرة خلال اليوم، حتى لو 10 دقائق، قوم من مكانك، غير جو، اشرب موية، مد رجولك، العقل يحتاج استراحة عشان يرجع يشتغل بكفاءة. وطبعاً افصل بين شغلك وبيتك. بعد نهاية الدوام حاول تقفل كل شيء له علاقة بالشغل، لا تشيك الإيميل، لا ترد على المكالمات، لا تحمل نفسك هم المهام وانت في بيتك. اعط وقتك لأهلك، لنفسك، لهواياتك. لا تسكت إذا في شيء مضايقك، تكلم سواء مع زميل أو مشرف أو مسؤول الموارد البشرية. مو عيب تقول أنا منضغط أو أنا ما أقدر أكمل بهالشكل، العيب أنك تسكت لين تنهار. تعلم تقول لا، مو لازم توافق على كل مهمة إضافية، خصوصا إذا على حساب صحتك. حط حدود واضحة، الشغل مهم لكن أنت أهم. إذا وصلت المرحلة أنك تحس بالخنقة كل يوم، حاول تسأل نفسك هل هذا المكان يستحق؟ أحيانا تغيير بيئة العمل يكون أفضل من الاستمرار في مكان يستهلكك نفسيا. وإذا كنت مدير أو صاحب قرار، دورك أهم بكثير. خلك واعي لموظفينك، قدرهم، اسمع لهم. لا تحصر نجاحك بعدد التقارير، بل باستقرار فريقك النفسي. بيئة العمل الصحية تبدأ من القيادة الذكية. ولا ننسى نقطة مهمة جدا، إذا وصلت مرحلة صعبة وما قدرت تطلع منها بنفسك، استعن باختصاصي نفسي. الجلسات العلاجية ما تعني أنك ضعيف، بل تعني أنك إنسان واعي ومهتم بنفسك. ختاما، دوامك 8 ساعات، يومك 24 ساعة، لكن صحتك النفسية تستمر معك طول حياتك. خلك حريص ولا تستهين بالإشارات، نفسك أغلى من أي منصب وأهم من أي راتب.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
0: ننجز اليوم لغد مزدهر. بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
2: ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة البخور الحساوي، منتج عطري يحضر على شكل أقراص يدخل فيها العود كمكون أساسي، ويعتبر من الحرف القديمة والعريقة في الأحساء. تبدأ حكايته باختيار أجود المكونات وتمتزج فيها الخبرة مع أسرار الخلط لين تتكون أقراص تفوح منها ريحة الأصالة. وضيفنا اليوم المدرب والحرفي أحمد بن عبد الله الجدي.
5: البخور الحساوي يعتمد على أكثر من خطوة. أول خطوة إن إحنا نطحن العود مع مسك الغزال مع شوية زعفران. الخطوة الثانية نكون نضيف سكر النبات مع ماء الورد على النار، حيث إننا نستخدم السكر كمثبت عطري ومشعل، لأن في الآخر راح يتحول إلى جمرة عشان ما يموت البخور. زي ما تشوفين الآن هذه المرحلة ما قبل الأخيرة. بعد ما نطحن مسك الغزال مع العود، بعد ما نحط على النار السكر مع ماء الورد نمزجه زين، بعد طبعا ما يستوي السكر نطفي النار ونضيف العود. لما نضيف العود نمزجه زين، وزي ما تشوفين الآن نسوي له فرش،
4: لأنكم أنتوا تسوونه قرص ما تسوونه كمعمول مكور.
5: المكور ده مو بحساوي، الحسة تصنع البخور الله يعطيه العافية من أكثر من 800 سنة قرص، كلهم يسوونه في منازلهم كعادة كثقافة كتراث، يحبون التبخير في المناسبات غير المناسبات بعد الطبيخ.
4: أنا لاحظ ما شاء الله ريحته قوية، ما أدري ليش تذكرني بريحة بيت الجدات.
5: إيه، هو يعتبر أول بخور قاموا يسوون العرب بالطريقة ذي. أما المعمول اللي ذكرتيه يعني جديدة فكرته، مش قديمة.
4: طيب أنا ألاحظ الحين وأنت تضربه بيدك عشان تسوونه زي القرص قطعة واحدة، لاحظت إنه عادي تضربونه هو حار، غريب يعني إنه ما يمسك بيدك.
5: أنت شفتي إحنا فرشنا له تحت عود ونحط فوق عود برضو من نفس العود اللي إحنا طحناه في البداية، عشان يصير تحت عود وفوق عود وفي بطن عود، يصير غني بالعود، وفي نفس الوقت عشان ما يمسك ما يلصق في يدي احنا نستخدم احنا نصب فوق العود. بينما اللي نسوي في قوالب زي ما شفتي زي الشوكولاتة ما يحتاج ان احنا نطقه، فما نحط فوق عود، نكتفي باللي يكون تحت عود بس.
4: طيب تحتاج انكم المكونات تحطونها بكميات معينة بنسب معينة؟
5: شوفي، كان في الماضي كل بيت له رونقه له ريحته، في ناس تزيد المسك، في ناس تزيد الورد، ناس تزيد الزعفران، ناس تنتقي عودة تكون مميزة، فمن هنا يصير نوع من التغيير. أما الخطة يعني بشكل عام واحدة، إن زي ما ذكرت ليش نطحن العود مع مسك الغزال مع الزعفران، إن إحنا نطبخ له سكر نبات مع ماء الورد، إن إحنا نفرشه بالطريقة هذه، تنطبق العملية على جميع الأعواد.
4: طيب إذا أنت زودت كمية معينة ريحة معينة ما تخرب الخلطة؟
5: إلا كل شيء بقدر، يعني
4: لأن أنت قبل شوي تقول إنه في بعض الناس يحبون يزودون ريحة معينة، هذه الزيادات أنا أحس أحياناً تخرب.
5: صحيح، هي شوفي ترى في إحدى المراحل هي معالجة مسك الغزال، مسك الغزال تجي ريحته حيوانية، فمرحلة تحسينه أو معالجته تكون مثالي. يعني لما نقول إحنا راح نطبخ نص كيلو، في النص كيلو هذا تكون ثلاث نقط ورد فقط، نقطتين مسك فقط، أربع نقاط زعفران فقط، هذا في الستاندر الريحة اللي الأغلبية يتعامل اللي الأغلبية يستخدمونها بشكل يومي. فشفت المقدار، أنا أتكلم بالنقط مش بال، هذه اللي معالجة مسك الغزال عشان تبقى ريحته جيدة مش حيوانية.
4: طيب أنت الحين عندنا الأدوات جاهزة وكذا، ألاحظ أنه تحتاج قبل شوي لما شفتك حاطها على النار أنه يحتاج تحريك باستمرار وله وقت معين، مو تخليه لمدة طويلة، لأن إذا صار مدة طويلة ممكن يتماسك بالقدر نفسه.
5: نعم، يحجر في الجدر أصلاً. يعني هو في بعض العلامات ويعتمد على، يعني ما يصير يكون ياخذ أكثر من وقته. يعني شلون أوصف لك؟ إن يعني مقدار وقت معين فقط، يعني في قراءة تطلع في فوق سطح القدر بأن السكر خلاص، أكثر من كذا ممكن يجف قبل تصب على ال،
4: يعني كأنه يحترق.
5: لا مو يحترق، يجف.
4: إيه بس يجف،
5: يحجر. ف
4: طب لما يطول على النار يعني ظل فترة طويلة على النار غير أنه يعطيك علامات أنه جف وكذا بسبب السكر، ما تلاحظ مثلا أن الريحة تتغير؟
5: لا، هو أصلا مجرد ما أنه ياخذ دقيقة إضافية ما نقدر نسوي قرص.
4: يعني هو كم تقريبا يحتاج على النار؟
5: تقريبا 20 دقيقة.
4: 20 دقيقة كم تطلع لك قرص؟
5: زي ما شفتي الآن.
4: أنا شفت قرصين.
5: ما نقدر نسوي أكثر من قرصين.
4: أي.
5: ما نقدر نسوي أكثر من قرصين، لأن أنت الحين لو لاحظتي جف الحين، وأنا

0: حجري.
1: ايه
0: فيفترض انه مجرد ما نصبه ونحط فوق هذا العود مجرد ما ينفرش يجف، ولو ما صبيناه اصلا حجر في القدر. بوريك عينه، شوفي هذه عينه لمتدربه عندي، طبعا انا ادرب هنا، حجر في القدر قبل تصبه، يعني ما لحقت انها تصبه، وهذا في فرق دقيقه واحده بس.
1: طب اذا حجر خلاص ما نقدر نستخدمه صح؟
0: لا، نعمل له اعاده تدوير، يعني مثلا كل مره نطبخ نحط مقدار 20 جرام 30 جرام منه، المقدار هذا اللي تشوفينه كإعادة.
1: طيب أنت من البخور الحساوي تقدر تشكله بأي شكل تبيه، لكن هو أساساً معروف عنه أنه قرص وأنه أنتوا تسوونه كقرص، بس ما يمنع لو شكلته مثلاً يسوون منه في التوزيعات وكذا.
0: إيه، عندي قوالب زي قوالب الشوكولاتة صبينا منه، بس طبعاً قوالب الشوكولاتة ما نقدر نسوي نفس الكمية هذه. بتكون أقل كمية لأنه راح على ما يجف بسرعة، فما يمدي أنه يأخذ حجم القالب. فكل مرة نسوي كمية أقل عشان ندارك. أما كذا زي ما أنت شفتي كقرص تكون خلاص هي طقة واحدة وبسطة واحدة وخلاص، أما غوالب فنضطر إحنا نسوي كميات أقل عشان نقدر نلحق عليه قبل ما يجف. يعني الآن أنت شفتي صبيت صبتين كبار وجف بسرعة، فمالك لو بصبه في القوالب الصغيرة هذه ما بقدر أغطي اللي أنت شفتي الغالب هذا كله. إحنا شكلنا توزيعات وشكلنا شكل الكاكاو، عملنا له تغليفة جميلة بحيث إنه يكون هدية حساوية مثلاً، أو حتى طريقة الاستخدام تكون أسهل، والحمد لله رب العالمين.
1: الحين صرتوا تضيفون لها دهون وزيوت عطرية مختلفة عشان لو نقول للجيل الجديد.
0: لا، عملنا للجيل الجديد، عندي مجموعة سويناها بروايح حتى فرنسية، في مجموعة لا زي ما شفتي انت بالروايح القديمة اللي تعتمد على الزعفران ومسك الغزال والعود، بس ضفنا على بعض الأغراس زيوت عطرية مميزة ولقيت استحسان قوي.
1: بس انتو كذا لما تضيفون روائح بس عشان تواكبون الجيل الجديد وكذا، لكن الأساس انتو تسوون البخور الحساوي على أصوله.
0: إيه، هو أصلا نفس الفكرة، اللهم أن إضافة زيوت عطرية ولا نفس الخطة الأولية، بس قبل لا نصبه نكون بعد ما طفينا النار نضيف الزيت العطري بحيث انه يكون يعني زي ما ذكرت لك يناسب الجيل الجديد هذا.
1: طيب احنا تكلمنا عن قرص الحساوي وتكلمنا عن الاضافات وكذا، انا متدربه ودي الحين اطبق، ايش الاشياء الاساسيه اللي لازم انا اوفرها عشان ابدا اشتغل على القرص الحساوي؟
0: الاشياء الاساسيه
1: يعني قول لي من الصفر الى العشره، وش الاشياء اللي لازم اوفرها عشان ابدا؟
0: أول شيء ننتقي العود، إنه ما يكون مجرد خشب، يعني يكون عود جيد، نجيبه ونضيف عليه مسك الغزال ونطحنه مع بعض بحيث إنه يتجانس. الشيء الثاني نكون جهزنا العود أوردي. الشيء الثاني نكون سكر النبات. سكر النبات يستخدم بدل الجليسرين، الجليسرين تستخدم الشركات والمصانع للبخور الحديث، بس هذه يبقى مادة صناعية كيميكال. إحنا ما زلنا محافظين على الرنج القديم، إنه يكون منتجنا طبيعي 100%. فنحضر سكر النبات مع نسبة معينة من ماء الورد ونطبخه إلى مقدار معين يعني من الوقت، تطلع فيه علامات نقول السكر استوى، نقوم نطفي النار ونضيف عليه العود اللي احنا طحناه. قبل هذا كله نكون عملنا الفرش اللي انت شفتي على الطاولة عشان لما نصب على الطاولة هذه ما يلصق، مجرد ما يمزج على طول نصب على الفرش ونكب فوق عود ونطقه باليد عشان ما يلصق فينا بعد. انت كده خسير سويت القرص البخور الحساوي.
1: حلو، انت حطيته في قدر، اي قدر طبعا معدن معروف، والملعقة لازم تكون خشب ولا عادي لو كانت الملعقة اللي بحرك فيها تكون حديد؟
0: هي كل ما كانت خشب اسهل عشان ما تسخن هذا الشيء. الخشب النوعيات اللي انت شفتيها عندي تكون طويلة، القدر مش معدن، ترى ظنه يكون في قدر زي ما ذكرت زي ما تشوفين يكون خفيف الوزن، وهو نفسه خفيف، سمكه خفيف عشان يختصر وقت الطبخ.
1: اي، لا صار سمكه خفيف الحرارة توصل للمواد بشكل أسرع.
0: صحيح، لما يكون خفيف يكون يسخن بسرعة، لما يكون خفيف في الوزن برضو يساعد إن الواحد يعني يتحرك فيه بشكل أسرع. تخيلي هذا القدر لو يصير وزنه 2 كيلو بنحط فيه بعد 2 كيلو تصير ثقيل. فإحنا يعني القدر هذا أفضل نوع تقدرين تقولين يعني السماكة حقت طبخة البخور. كل قدر له عطره الخاص، عوده الخاص، بخوره الخاص. يعني ما يصير أسوي بخور بيتكم في في قدر بخور بيتنا، انت لك مغاديرك والقدر بيبقى فيه بقايا محافظة على ريحة بخوركم. فكل بخور له قدرة،
1: يعني كل مثلا انت تشتغل على طلبيات ما شاء الله، فكل طلبية تسويها لها قدرها الخاص فيها، لان القدور تمسك فيها الروائح الطلبية اللي قبل.

0: صحيح. بعدين انت شفتي هذه البقايا اللي في القدر، هذه ترجع عادة التدوير بعد، لجل نطبخ هذا كله يذوب ويرجع في قدر، يعني ما محتاجين احنا نروح نوديه نغسله ونسويه يعني من جديد، خلاص يبقى بقايا للطبخه الجايه. لان اصلا المواد هذه يعني اصليه ومكلفه.
1: ويبقى قرص البخور الحساوي شاهد حي على أصالة الموروث وتفاصيل حرفة ساقتها الأيادي بحب وصبر، ويواكب هذا الفن العريق روح الجيل الجديد بإضافة روائح متنوعة تجمع بين عبق الماضي وذوق الحاضر.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين سهيمي، إخراج محمد العبود.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
5: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: ديرتي حبيبتي،

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً. كأس العالم 2034،
4: قبل استضافة كأس العالم 2034 سيتم تدشين خط مترو 7 يربط بين الرياض ومدينة الجدية، لتصل الطاقة الاستيعابية لقطار الرياض إلى 3.6 مليون راكب يومياً، وستصبح رحلة الزائر ميسرة من المطار إلى الجدية مباشرة من خلال شبكة النقل العام.
2: كأس العالم 2034، معاً ننمو.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعاليات.

0: تجربتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

عز النهار. عز النهار

0: مساكم الله بالخير مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم عز النهار وانطلاقة جديدة في يوم الاثنين. نقول هلا والله وغلا في 11 مايو طبعا، وفي 24 من ذي القعدة نقول مساء الخير صباح النور، ما تفرق ما أحلى وأجمل وأروع ورق مستمعين في برنامجكم عز النهار. نبدأ معاكم وين مشوارك، وين رايح، وين جاي، ومن ثم نطلع على سؤال ترند اليوم، وبعدين موقف صنع يومك أو سلوك ضايقك. إحنا معاكم على سمع قريبين وعلى 011-40-53 متواصلين.
1: إذن مساكم سعادة، حياكم من جديد أصدقائنا في عز النهار اللي يجمعنا على مدار هالساعتين من الأحد للخميس. نتمنى نكون أحلى رفقة خلال المشوار ونكون لطفاء خففاء. ما هو جمع خفيف؟
0: على خفيف، عرفت تقول على خفيف
1: أخفاء صح لك مهند، درس لغة كويس. طبعا لكم أكيد أجمل تحية من طاقم العمل مهند الويمي في الإخراج وفي التقديم إبراهيم المعيد وغاد العالي، وإن شاء الله يا رب كذا فقراتنا الأولى حتكون مشوارك على وين أنت رايح، فين شاركنا وقول لنا زي ما ذكر إبراهيم وين على كم
0: 011-40-53

0: الناس اللي ما تتصل عندها وقت كذا. على فكرة مو بس اللي على رواق تكتب يعني في الهاشتاج أو رسالة أو بشكل عام يعني تفضل الكتابة, في ناس يقولك في التعبير يعني لما يجي يتكلم ما يبدع زي لما يكتب. أنا كتابياً. في الكتابة أشطر من الكلام, تخيل.
1: في ناس كذا سبحان الله. في ناس أصلا ما تبي تتكلم, ما تبي تسمعها أصلا, لكن في الكتابة ما شاء الله تبارك الله. وهذا واقع طبعا, حتى في المشكلة لا سمح الله لو يصير, لو صار في نقاش كتابي في ناس أبلغ, يقولك الصمت أبلغ من الكلام.
0: صحيح.
1: فطبيعة البشر كذا دائما مميزة في الكتابة, لكن في الحديث يقول أنا ممكن أكتبك سكريبت سيناريو. معدين صناع المحتوى تلقاهم مبتكرين مفكرين مبدعين, لكن عطى المايك على المسرح
0: على بعض
1: ما يقدر يعني.
0: أنا كذا والله أحب الكتابة, أحب أني أكتب عبر أكثر.
1: وأنا أعرف أنه كثير من الفنانين عشان هذه رسالة صورة مع التحية للفنان والممثل واللي يطلع واللي يقدم, ترى وراء كل مبدع أو وراء كل مذيع وممثل وفنان ونجم شخص يصنع هذا الإنسان المبدع يعني في الرمزيات في المحتوى في السكريبت. طيب خلينا ناخذ اتصالات في بداية الحلقة على السريع. ومعنا من معنا
0: فيصل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام, أهلين فيصل, كيف حالك؟
2: الله يبقيك بخير. مرة خير.
1: أنت مميز في الكتابة ولا في الحديث يا فيصل؟ ولا في

0: مارك اقول انت مبدع في الكتابه من النوع اللي تكتب.
1: هو حافظ ايش بيقول
0: ولا
2: حافظ جاهز انا على خط النار
1: خط النار
0: يلا وين مشوارك
1: دهمت انت بصاروخ
0: انا ذكرت المقطع عيد السؤال ثاني وين مشوارك
2: لا بنرجع سؤالك انت
0: طيب يلا اقول قبل شيء ناخذ نتناقش انا وغاده نقول انه في ناس ما شاء الله حلوه في الكتابه حلوه بالسكريبت بالاداء بالحوار لكن لا تسولف زي اللي قلت لا اللي يغني لا يسولف واللي يسولف لا يغني فهمت
2: صحيح هي مواهب سبحان الله كل واحد بالمجال فعلا لا انا والله ممكن بالكتابه اكثر
0: صح يعني انت ما شاء الله من النوع اللي تكتب بسم الله عليك
2: كتابه بس
0: طيب نبدا مع فيصل اول فقرات برنامجنا وين مشوارك
2: مشواري اجيب الغداء أسلم. لو ما فيها اعلان علمت المطعم بعد ما فيش كثير
0: لا عطى عطى وش يصنف وشو رز
2: يعني السعوديين احنا كبسه اكيد ما يحتاج
0: ها
2: بدق السعودي كبسه الغداء ما يحتاج
1: لا ليش السعودي كبسه ليه
2: الغداء بالذات هذه يعني نقول بنسبه 90%
0: كبسه جريشه
2: الله الله العشاء ممكن خفايف لكن الغداء
1: لازم كبسه
2: لازم بعد الدوام والتعب يعني الكبسة الحمد لله وجبات اللي تشبع
0: الله يجعلها مهابيط العافية يا فيصل
2: الله يعافيك الله يعافيك الغالي
1: ليه ما طبختي
2: والله تخبر أول يوم دوامات الأحد متعبة شوي
1: لحد
0: اليوم الاثنين يا فيصل
1: لحد ايرور
0: شكل
2: بداية الأسبوع
0: لازم تتهيأ انه شلون
1: لقد تم النصب عليك يا فيصل اليوم مو بلحد اليوم الاثنين تلاقي المدام قالت اليوم الاحد ما لي خلق روح تغدى
2: لا الاثنين اخو الاحد
1: اي اوكي
0: الاثنين بطعم الاحد ها
2: يا سلام
1: حبيبي فيصل عليك
2: لازم تغير الله يعطيك لازم تغير
1: على فكره يقول لك المراه المفترض انها ما تدخل المطبخ على الاقل مرتين في الاسبوع تاخذ اجازه
2: من كيسك ها
0: اي
1: لا لا هذه حقيقه
2: لا انا سامع دراسه ثانيه يقول لك على المره ان تطبخ كل يوم
0: تدري عادي فيصل وانت جايب مع هالكبيسه وهالبخاري والشوايه تسمع شيء بتعيد يعني ترتيب اوراق حياتك من ناحيه الماليه ركز معنا ترى في موضوع جميل ترى يناسب موضوع الصرف
1: المطاعم بالذات ابراهيم هي نكسه
0: ايه ها هذه رمزيات اسقاطه من غاده
2: والله هذه الدراسه ايدكم فيها صحيح
0: اي انتبه في كلام بنقوله بعد شوي ان شاء الله في ترند اليوم شكرا شكرا فيصل يعطيك العافيه ناخذ حسن
1: حسن
0: علي
1: علي علي
0: علي,
1: علي. علي ابو حسن
3: اهتم فيني خد بالك عليا
0: حلو هذه
3: خليني بروحك بقلبك وعينك
0: هذه
3: الله يظل فيني خلي وساك
0: هذه عرضت طقة الشمس هذا واضح من جده ضربة شمس صار مرة يهبد أغنية على سواليف على
1: ليه
0: عرض ضربة شمسي
1: يا زينة من عراضي بتخلي واحد ونيس كذا
0: مس فهل
4: أنا قلت في البداية لما سمعت البرنامج الفدا قلت لازم أكون أنا من يمسي على غادة
0: يا حبيبي
1: الله يخليك يا علي تسلم
4: وبقول لغادة على شغلة برضو إبراهيم مرة يا غادة سألني سؤال ما زلت أفتكر هذا السؤال لا أضحك
1: ما هو؟
4: ما هو السؤال؟ كان يقول لي علي أهالينا وأجدادنا الله يخليهم يحفظهم يا رب يحطون على إذاعة القرآن إيه؟ قلت له انا لا يا ابراهيم انا احط على مثلا اذاعه الرياض اذاعه جديد زي كذا احطه على الاذاعه وانا انا على صوت الاذاعه
1: ما شاء الله عليك
0: هذا مغرم ده مغرم خلاص
4: والله بعض الاحيان لما يجي نو والله انا
0: الاذاعه
1: شوف علي انا اصدقك تماما ترى على فكره اذاعه القران الكريم واذاعه الرياض في المركز الاول في الاستماع على مستوى المملكه
4: فعلا فعلا والله فعلا اتفق
1: هني يعني لزملاء أنا طبعا برنامج بكاء أصبحنا
4: السؤال هذا قلت راح أقول لغادة وإبراهيم عليها على طول الظاهرة
0: يا حبيبي يا حبيبي يلا عقبال إن شاء الله كذا أسمع صوتك دائم يا علي حبيبي
4: يسألكم بإذن الله إبراهيم
0: الله لا يحرمنا منه ومشوارك طيب وين رايح
4: ولا منكم يا رب والله بروح على برتاح لي شوية في بعد المشوار كذا بروح أرتاح
0: الحين ترتاح
1: هو بيروح يرتاح لبعض مشوار
0: يلا
4: بس بكمل لحد الساعة 3 معكم
0: خلق
1: تسلم تسلم علي خليك معنا على الموجة شكرا لك شوف محمد وين رايح جيب غدا ولا لا هلا محمد
5: السلام عليكم
1: عليكم السلام
5: لا والله راح الكلية والحمد لله
1: راح الكلية
5: اي والله راح اجيب البنت
1: الله يعطيك العافية.

0: الصحة يطول بعمرك وتشوف كل خير في بنتك يا رب.
1: الله يرحم والديك عنا.
0: والدين والديك.
2: شو أخبارك محمد؟ شو علومك؟
1: الله يرحم شيبانك بخير يا مال خير.
2: يا حبيبي محمد.
1: أحبك الله.
2: إحنا اليوم أنت متقاعد على ما أظن ولا محمد؟
1: يا أخو شراك ساحر أنت.
2: دام لا دامك تقول بجيب بنيتي من الكلية طبيعي يعني خلاص هذه لا الواحد الشيبان اللي مثلك يحاول يشغل نفسه بأي شيء.
0: هذه إسقاطة. إيش إن الشيبان اللي مثلك؟
2: الشباب طيب
0: كم عمرك محمد؟ في الخمسينات؟
1: لا لا وين؟
0: ستينات؟ أربعينات؟
1: لا لا فوق فوق فوق فوق
0: فوق فوق عالي السحب.
2: كم ما شاء الله؟
1: 25
2: سبعة خمسين
0: آه خمسة سبعين.
2: لا إله إلا الله
0: 75 يسلم للغة.
2: انت دقيت الشارع يمين وطلعت يسار
0: تونتي
1: فايف. أنا الحمد لله في السواقة ما يحتاج.
2: ما شاء الله الله يوفقك يا رب إن شاء الله. موفق.
1: حزام وكل شيء.
2: أو إن شاء الله يحفظ لك إن شاء الله بنيتك وتشوفها إن شاء الله فعل المناصب يا محمد وطول بعمرك. ناخذ أسماء.
0: شكرا محمد يعطيك العافية. فعلا ترى روح 25. حي الله أسماء.
3: الله يحييكم يا رب يخليكم ويحفظكم.
2: آمين آمين آمين يا رب. هالدعوات الزينة إيه عطينا بعد.
3: بعد إيه؟ والله يسر امركم.
2: امين امين
3: يقضي حاجاتكم.
2: امين. شد نيابك
3: يا ربي يا حبيبي يا رب لك الحمد.
2: الله يرفع قدرك يا اسماء.
0: الله يجزاك خير يا رب. اسماء وين رايحه وين جايه؟ ايش مشوارك سويت اليوم؟
3: والله خلصت ورحت جبت دحيحات. اشتهيت من دحيحات.
0: حق ساجر.
3: اي
2: ما شاء الله عليها.
0: سلام.
2: هذه الاخت اسماء اسم الله عليها ذكرني بخالتي حصه
0: مش عارفه
2: يعني إيه لا لا في على سجيتها تقدح من راسها اللي تشتهي تاكله.
0: يقول لك المرأة الحنونة هي المرأة التي يعني دائما تسوي يعني دائما مصدر غذاء مو تشتري جاح يا موالد.
2: طيب
0: تلاقي كل يشبع من يده.
3: شوف المواليد نهاية السبعينات بداية الثمانينات ما لهم كذا.
2: يا الله. سلامين والله.
3: ادرسوا وراحوا وتوظفوا وسووا اللي عليهم كله.
0: انت متزوجة اسماء؟
3: انا عندي عيال
0: ما شاء الله. يقول لك كل ما زاد رضا الرجال عن شريك حياته زاد وزنه.
3: عشان انا راضية.
2: جلم هبيط العافية والله يا اسماء.
3: امين يا ربي يخليكم. لا في شيء سألتوا عنا انتوا في شيء سألتوه.
2: وين؟
3: في شيء قلتوه.
0: تجدين الكتابة ولا الكلام؟
3: اجد الكلام والتعبير.
0: ما شاء الله عليك في الكتابة أقل.
3: الكتابة أجيد. لا الكتابة أجيدها. طيب أكتبها كتابة أنا ورقة وقلم. يعني أسترسلس بالكلام.
0: إيه بالورقة والقلم. تمام
3: بالورقة والقلم وبالكلام. لكن في الجوال ما تدش فيني تلعثم.
0: إيه الكتابة على الكيبورد تاخذ أو تستهلك من إبداعك
3: خصوصا في الجوال. ولا ترى في الكيبورد على اللابتوب أعطيه.
2: لا انت انت, انت انت انت شعورك دائما شعورك ووصفك وسواليفك تصل من القلب للقلب. لكن هي عن طريق الكتابه ولا عن طريق الصوت؟
3: لا الصوت.
2: اي الصوت.
0: اصلا بعد كلمه تجحيحات المفروض تعرف.
3: ايه اصلا دائما الصوت.
2: ايه
3: لغته. ليش يقولون لك لما يكون معك عندك مشكله مع احد
2: لا تكتب
3: ما تتحاور معه بالكتابه.
2: صح
3: لا.
2: صح
3: تحاور معه بالكلام وافضل شيء يكون بمشاهد العين بالعين.
2: صح
0: في تواصل يعني.
2: كفيت وفيت والله يا اسماء.
0: السلام عليك يا اسماء.
3: على الظهريات يا حبايبي.
2: يلا شكرا. يعطيك العافيه اسماء.
0: شكرا. علي.
2: علي حياك الله علي.
4: كيف حالك؟ طيبين ان شاء الله.
2: الله يسلمك ويعافيك. هلا ومرحبا.
4: اسفت علي يا اخ ابراهيم انت واخت غاده يوم قلتوا القراءه والكتابه.
2: ليه؟
4: اول جميل جدا موضوع رائع رائع جدا خاصه الكتابه لان انا من عشاق اللي يحب يكتبون.
2: ما شاء الله.
4: لأن في أحب الكتابة في مجالات كثيرة ومنها مجال الحفظ. يعني إذا بغيت أحفظ أي حاجة ولا شيء الكتابة عندي لا إله إلا الله على طول معي على طول.
2: يا سلام.
0: أي نوع من أنواع الكتابة علي؟
4: لبيت
0: حاجة. أقول أي أنواع الكتابة تحب تكتب في أي مجال؟
4: لا أنا عندي مجال معين خاص بي أنا بدأ بالقانون.
0: مجال قانون حلو. فكرت بالتأليف طالما أنك تحب الكتابة؟
4: أموت عليها عشقها عشق بشكل ما يتصور. أنا حتى أنا الله يحفظكم يرعاكم توني جاي من مكتب الجرير. أنا حتى في بعض الكتب أقرأها وبعض الكتب أو بعض الأشياء أكتبها

0: الأحيان أنقلها عندي أحفظها كحفظ عندي في عقلية، وأرجع البيت وأكتبها عندي في نوتات أو دفاتر عندي في المنزل، عرفت الله، وأحب أكررها وأكررها وأكررها. وأيضا منها حفظ القرآن، منها أرقام التلفونات، منها أحداث أشياء زي كذا. أكتب شيء أحس بجمال واستمتاع ومتعة. ويوم فتحت الراديو قلت أنتم عن الكتاب، وقلت الله أكبر يا جمالكم، هذا المواضيع اللي يفتح النفس صراحة.
1: يعني ممكن نشوف إصدار لك علي قريبا؟
0: الله يطولني عمرك. إلى في قراء؟
1: لا، في قراء أكيد، في قراء، المكتبات ما تزال يعني تبيع كتب.
0: أنا بقول لك معلومة، لا خايف تضحكين علي فيها.
1: قول لي معلومة.
0: كتاب كنت أقرأها في مكتبة معينة،
1: أي
0: قمت حطيتها في رف غير الرف الحق، خايف انها تخلص يروح الكتاب يعني، عرفت له، رجعتها بعد 10 ايام قال مهم موجود،
1: ايوه
0: السيستم عندهم. قلت خير ان شاء الله، خليتها، رحت رجعت واخذتها من جهه من مكان حطيتها، وحصلتها موجوده ولا زالت. ما في احد يقرا يا بنتي، ما في احد يقرا
1: والله. شوف صدقني، في يعني احنا نقرا، في كثير من الناس تقرا على فكره. تعرف ايش اكثر منطقه في المملكه صنفت كاكثر قراءه على مستوى مناطق المملكه؟
0: مناطق المملكه،
1: اي من اكثر منطقه لا. اهلها اكثر ما قراءه؟
0: ما بحثت عنها.
1: تدري انه منطقه جيزان او جازان
0: ممكن
1: يقول لكم رقم واحد صار. تصدروا مؤخرا تصنيفات القراءه على مستوى المملكه
2: وبعد المدينه.
0: ممكن وممكن الكلام هذا صحيح، في ما في أي إشكالية، بس أنا أتكلم يوم تقول أنتم القراءة، ما القراءة للأسف أجد أنها لا، ما أدري، بس ما حصلنا الكتب أو ما حصلنا القراء اللي يستمتع بالقراءة أكثر.
1: بعدين لا تشيل هم علي، كثير من الناس كتبت ولم تقرأ كتبها إلا بعد سنوات مرت، لأنه صارت ترند بعد كذا، وتحولت من روايات إلى أفلام، وتحولت يعني ما تعرف متى تضرب معك.
0: إذا صدق الله يرحم غازي بالصيب يوم يقول ما حد يذكرك إلا إذا توفيت ورحت.
1: يا ساتر، مو لهالدرجة. شكرا يا علي، يعطيك العافية، أسعدتنا بمشاركتك. في معنى اتصال من نوال.
2: نوال هلين.
1: هلا وسهلا.
3: هلا وغلا. هلين
2: وسهلين. هلا وسهلا.
3: كيف حالكم؟
2: الله يسلمك ويعافيك، يا هلا ومرحبا.
3: خيرتكم وخيرتكم.
2: الله يسلمك، يا هلا يا هلا يا هلا.
3: كيف القايل عندكم؟
2: الله
1: قايل عندنا حلوه، شلون قايلتكم؟
2: زين الزين.
3: شوي
2: هوا شوي. كم اول سؤال يمكن صعب عليك يا نوال، متى التقاعد؟
3: خلاص ان شاء الله اقل من شهرين.
2: ما شاء الله.
1: لا شو مرت السنين كذا.
2: ودي أسألك سؤال، هو أصلا سؤالنا وين مشوارك؟ لأن أول فقرة معنا، بس باختصار يا نوال عشان ما يقول قاعد ندخل فقرة على فقرة.
3: إنزين.
2: محضرة لليوم التقاعد هذا أشياء، في ترتيبات بالنسبة لك، ولا بتفرغين الأمور البيت؟ وش جدولك؟
3: يعني حاطة في بالي، بس كنت خلني لما أنا يعني يكون آخر يوم في الدوام، يعني أبغى استريح لي كم شهر إن شاء الله، بعدين افكر في الاشياء اللي انا ابغى اسويها. بس في يعني انا اشياء، في حاجات حاطه انها يعني من يمكن اكثر من 10 سنوات حاطه قدامي، يعني ان انا ان شاء الله يا رب يعطيني الصحه والعافيه واسويها ان شاء الله.
1: امين.
2: الله يوفقك. هو مشوارك الحين طيب، وين رايح؟
3: وانا توني وصلت البيت.
2: ما شاء الله.
3: البارح المستشفى عندي بحالي، بس
2: سلامات ألف سلامة.
3: أنا متخذة ودم، بعد وش يبغون ياخذون اليوم؟ ما بقى
1: ياخذون عسل. أمس الدم، اليوم العسل.
3: وفي عسل إذا كان في 60
1: حبيبتي،
3: وين العسل؟
1: أنت كلك عسل يا نوال.
3: العسل كله
1: حبيبتي والله. ألف سلامة على قلبك، ما تشوفين شر
3: إن شاء الله. وأنا أحبكم وايد.
1: حنا نحبك وايد وايد. شكرا نوال.
2: شكرا. ناخذ عبد الله.
4: طيب
2: لبيه.
4: يا هلا، مساء بالخير.
2: مساء بالنور.
4: مساك الله بالنور.
1: مساء الفل.
2: يا هلا يا هلا وسهلا.
4: مبارك.
2: طيبين يا رب. شلونك؟ طيب
4: والله الحمد لله كلش تمام.
1: رايح وين؟ وين مشوارك؟
4: والله رايح المزرعه.
1: مزرعه ما شاء الله. انت وين؟ باي منطقه؟
4: لا الظهر. اي
2: حسه
4: عنيزه. هنا
2: عنيزه.
4: ايه
2: ما شاء الله
1: يا اخي. عنيزه اعتقد ان هي صنفت كمدينه صحيه.
4: صحيح.
1: كيف الحياة في عنيزة؟ قول لنا.
4: لأن عندها جمعية تأهيل.
1: اي
4: فيها كذا مركز وبرضه عندنا اللي هي هي مختصة بالمعاقين والمعاقين والفئات.
1: في عندكم مراكز التأهيل

0: صحي اللي هو
1: حتى هنا صحيح صحيح أكثر
0: خاصة
1: من مركز.
0: بالاستشفاء اللي استجمام، يعني واحد مثلا من سكان الرياض مضغوط نفسيا وده هو يروح
1: إيه؟
0: يستجم، يروح لعنيزة يروح يلاقي مثل المراكز.
1: صحيح صحيح، عندنا الظاهر اسمه الملفأ إذا ما خاب ظني، الظاهر إنه مسوي نفس الفكرة اللي تقولين عنه هذه.
0: صراحة هي فكرة جدا جبارة وحلوة ونحتاجها.
1: صحيح صحيح، ممتازة والله والله ممتازة.
0: طيب.
1: وعنيزة حلو في الصيف وبالشتاء برضو أحلى.
0: يعني هقولك خلاص نشتي عندكم ولا نصيف؟
1: كلهم بالصيف وبشتاء، صيف عندنا المزارع وبشتاء عندنا الغضار.
0: والله من الخيارات الجميلة صراحة.
1: صحيح والله.
0: يعطيك
1: والله
0: العافية عبد الله.
1: الله يعافيكم ويخليكم.
0: تسلم، شكرا لك على المشاركة.
1: يا هلا.
0: هلا وسهلا.
2: طيب وش رايك نعطيهم تشويقة للموضوع الجاي يا مهند؟ طيب خلينا نتكلم اليوم موضوع إغاثة مهم أتوقع إنه يلامس. طبعا انتهت فقرة وين مشوارك، الآن ندخل في ترند اليوم وموضوع هذا كلنا نتبادل في أطراف الحديث ويبقى الأثر الجميل المهم في موضوع الدراهم. يعني في ناس آخر الشهر تقول الراتب وين راح، وفي ناس مهما كان راتبهم بسيط يعرفون يدخرون ويجمعون. اليوم راح نتكلم عن الدراهم، عن الفلوس. هل أنت من الناس اللي تصرف على كيفها وتقول الحياة مرة، ولا الحياة تقول فعلا أعيشها مرة؟ حلو كذا القصيدة صح؟ أنت من الناس اللي فعلا تقول أنا ما أحسب لليوم الأسود. بعض الناس يقول والله أنا استمتع اللي بجيبي مو بلي. فودنا نعرف وين تطير الدراهم، وين تروح دراهمك، وكيف تجمع دراهمك، شلون تدخر، هل عندك هدف ولا تقول لا والله أنا استمتع.

0: على سفريات وراح اجي. بس الصحه بدت من الحين ما تساعد.
1: قالها تحيه للاستاذ ياسر الحزيمي يقول انت في العمر 20 30 اتعب اتعب اتعب عشان تلعب تلعب تلعب.
0: طيب
1: مو مو بتتعب تتعب مو بتلعب تلعب تلعب
0: حتتعب تتعب تتعب. طيب نروح لفقرتنا الجاية أصدقائنا بعد الفاصل، وهي موقف مر عليك حاب تشاركنا إياه على 011 40 5 3.

0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم حبايبنا مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض. معي أنا إبراهيم المعيدي وغادة العلي ومن الإخراج وهنا دلويمي. نقول كذا يلي على البال تطري وانت ما تدري، قلب على الهوى والشمس والقمر والليل.
1: ما كان معكم شاعر القايلة.
0: خلنا ناخذ اتصال. أنا معكم على السمع قريبين وعلى 011-40-5-3 متواصلين. معنا آسيا ولا فاطمة؟ آسيا.
2: هلا والله،
0: هلا وسهلا. الحين الترحيب ذا القصيد الشعر تقتلين المتعة ليش؟ هلا وسهلا.
2: أنا ما قتلت
0: الوتع. طيب يلا نبي حماس، نبي شغل.
1: إيه خاصة بداية فقرتنا الحين، موقف مر عليك حاب تكلمنا عنه؟
2: إيه أعطيني أي فقرة أتكلم عنها.
1: طب قلنا لك
0: تذبحك الفقرة. تذبحك على الهواء، تقتلك.
2: إيه؟
0: كيف؟ إيه؟ خليك معنا. كيف غداكم وشو اليوم؟
1: ايش فكرة الأدمية؟ خلي تحكي.
0: تفضلي آسيا،
1: قولي لنا آسيا تفضلي، مر عليك موقف هاليومين؟
2: لا والله ما مر علي موقف.
1: ما مريتي انت عليه؟
2: لا
1: ما مريت.
2: ما حصل لي شيء.
1: طب متصلة حابة تشاركينا في ايش يا آسيا؟ تفضلي.
2: مدري يعطيني، انا ترى ما عندي راديو يعني ما
0: احب احكي. طيب خليني بقول لك اسيا، احنا عندنا النص ساعه الاخير اما موقف او مسابقه. تمام. انت شبين؟
2: انا شوف، انا عندي موقف لي، انا صار لي.
0: طيب
1: طلع في موقف. تمام.
2: مدري ناس مو طلع في موقف، يعني حسيت في استفاده.
1: طيب هذا هو الهدف، ان احنا بالمواقف نستفيد منها.
0: يلا وشو
2: هو الذكر؟ سبحان الله، الانسان لما يبغى يسعى لحاجه ولا يبغى يسوي شيء ويشوف شيء صعب عليه،
0: صح،
2: في ذكر دائما مستمر عليه. انا هذه الفتره اللي هي اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين، اصلح لي شأني كله، لا اله الا انت. الله. هذا الدعاء زي المعجزه، سبحان الله. يعني بتحصل لنفس هذا الدعاء بموقف قبل 4 سنوات، كنت أسعى لعلاج ولا أحد عرف سبب الألم. وثبت هذا الدعاء سبحان الله، بعد الله سبحانه عرف الطبيب العلاج إيش السبب اللي أنا أعاني منه. والآن كنت أمر بأزمة، مش أمر كنت لا أمر بأزمة، أنا حاليا أحس أنها قاعدة تنفرج علي.
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: أيوة. فأنصحك يا أستاذ إبراهيم ومغادة العلي والمستمعين والمستمعات، دعاء هذا معجزة سبحان الله.
0: تعيدينا بس.

0: تعيدين الدعاء؟
1: ايوه، لان الدعاء هذا مره معجزه.
0: اللهم
1: ان بغيتي مع عمل يعني معجز لك، يعني ما هم ميسر لك، يا ربي يسرها لك.
0: اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين.
1: لا اللهم رحمتك ارجو،
0: ايوه الله
1: تكرجو، لا تكلني الى نفسي طرفة عين،
0: لا اله
1: اصلح
0: الا انت.
1: شأني كله، لا اله الا انت.
0: الله يجزاك خير يا آسيا. شكرا شكرا يا آسيا على هالكلام الزين. شكرا فعلا، ترى الدعاء مهم، الدعاء يرد القدر. الله اكبر. شكرا يا آسيا. فاطمة مساء الخير.
2: هلا والله، مساء النور، كيف الحال؟
0: شلونك؟ شخبارك؟
2: والله الحمد لله تمام. شخباركم؟
0: كيف حالك؟
2: والله الحمد لله. كيف قاعدة؟ شخبارك؟
3: الله يخليك يا ربي. تسلمين يا فاطمة، ذكرتيني، ترى نص سوالفنا تروح. شلونكم؟ شخباركم؟ كيفكم؟
0: حنا حنا بغير اسم برنامجنا.
2: لا نسلم، بعدين نقول الموقف اللي صار لنا. أنا بشارك فيك معكم.
3: سمي.
2: موقف صار لي هو مضحك بس في عبرة.
3: قولينا، تفضلي.
0: والله توقعت بتقولين مضحك وفي نفس الوقت مبكي.
2: لا لا لا، ما في بكى إن شاء الله، بس يعني في عبرة الموضوع.
0: يلا قولي.
2: أنا يا طويل العمر والسلامة بداية تعلمي السواقة، خلاص طبعاً أكيد إن نمر بمواقف. تمام.
3: تمام.
2: بيوم الأيام داومت، وطبعاً المواقف عندي بالدوام طوابق، تمام، طابق أول ثاني ثالث. فأنا فيني طبع يعني توني خوفة ومتعلمة في السواقة، فما أبي أطلع الطوابق الثانية.
3: إيه، والطلعة فيها شوي صعبة.
2: صعبة. أوكي. أطلع موقف، عرفتيني بالطابق الأرضي. المهم جيت لقيت موقف فاضي، وكان الصبح بدري والدنيا هدوء الحمد لله. يلا بقى اوقف الريوس، يعني اسوي فيها
3: كلام. تمام. اوكي.
0: حركه الفراوله.
2: اي المهم لما جيت برجع بالريوس الا اشوف مع المرايه ان في راعي جيب داخل مع البوابه.
0: ايه
2: قلت الحق يا فاطمه بياخذ موقفك.
3: روسي بسرعه ما عندك.
0: رقيت الرصيف. طيب
2: حسد حليف.
3: اوكي.
2: واجيك راجع باقوى سرعه عشان الحق ادخل الموقف.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
3: وين وصلتي بعدين؟
2: لا اللي ما انتبهت للعمود، تخيلي، والقط المرايه.
3: شطفتي بالعمود بالمرايه.
2: اي اللقطه في المرايه انشالت.
0: يا الله. انت ايوه اسلمي.
2: وانا منحرجه ان الرجال بيشوف، يعني ما حد صدمني ولا حد،
0: يعني ضريتي عمرك بعمرك بسبب اساءه الظن هذه.
2: هذا هو قام، وش سوى؟ وقف الموقف اللي قدامي ونزل. انا من يوم شفته واقف قدامي قمت نزلت بسرعه منحرجه وركض، عرفتني، وتركت المرايه طايحه.
0: يا الله.
3: يا ولا اعرفها. ولا سويت شيء.
2: ولا سويت شيء. تخيل شوي لو هي ناديني يقول اختي اختي، وانا اقول شو غباء.
3: قلم كحل ذا اللي طايح مو بالمرايه.
2: وانا اناظر انا في كل اختي هذه المرايه ليش، هو عارف انه لي بس ما يقدر اشتري المرايه. انا ما شاء الله من الذكاء الزايد ما اشتري حالها اللي سيرها. طيب المفروض اني اخذتها بس يركبوه.
0: فاطمه القصه فيها عبره. متى طب اسمعي، العبره وين؟ انا بس وين العبره؟ العبره ومتى بتعقلون؟
3: ايش دخل؟ ما له دخل ابراهيم.
0: والله العظيم انتم سبحان الله يا اخي، هذا هذا هذا وشاهد الشاهد من اهله. هذه الان الاخت الكريمه فاطمه.
2: المشكله رجلي يضحك يقول يعني زين حق عليك الله يرضى عليك.
3: هي تقول لك المواقف اصلا
2: حالها غاليه.
3: ايوه المرايه ترى غاليه، انت ايش على بالك؟ مرايه مكياج، علبه مكياج.
2: انا ما كنت ادري على بالي لازم اركبها بثانيه.
0: لا حول ولا قوه الا بالله يا فاطمه.
2: ولا ومنحرجه من الرجال كذا، وفي الاخير طلع موظف معي بالدوام
0: بعد
2: زمان، صرت محتوى ذاك اليوم.
3: تلقينا ذاك مجتمع بكل الزملاء، شفتوا هذه؟
0: بالله عليك انت اعترفتي ولا ما اعترفتي يا فاطمه؟ لا
2: المهم مالك بطويلة، أنا دخلت الدوام وقمت أسولف لصديقاتي مستحية والمصاري كذا.
0: يا الله.
2: واحدة من صديقاتي قامت تضحك علي ضحك هستيري، لدرجة كل ما دخل واحدة من الموظفات قامت تسولف لها شوفي فاطمة ايش صار معاها.
0: لا إله إلا الله.
2: شهرتني وأنا منحرجة.
0: سبحان الله. شوف أنا بعلمك في حكمة في القصة، إنه الناس سبحان الله ما لها إلا الظاهر، بس ما تدري إنه فعلا تخفي يعني الشيء الحسن. لا والله العظيم يقول له مره، يقول له
2: لا والله حبيبه هي، بس وش هي عجبها الموقف، عرفت؟
0: لا
2: تضحك. المهم خلوك معي بعد

0: تقريبا من السالفة وأنا واقفة بالمواقف وتجيك آية جيب وراي بسرعة وداخلة الموقف بالروس وطايرة مرايتها من طلعت طلعت جميلتي اللي تشمت
1: لا القصة دي فيها عبر القصة دي فيها عبر كثير طب اسمعي انت كبيتي عشان الحين بكره بطيرين مرايتك
0: امام الملع بعد لا لا لا ان شاء الله
1: استرع عليها استرع
0: المهم احضر الشماته في اخيك يا ابي الله يبارك هذه
1: الخدمه صح اي والله اي والله انك صادقه لا انت قلتي من باب الواحد ما يتشمت الله يعطيك العافيه فاطمه ما قصرتي والف سلام عليك
2: يعطيك العافيه
1: خليني نسأل بعضنا لو أنت ما أخذ دور فاطمة وأنا ما أخذ دور الرجال اللي توقعت فاطمة أن يأخذ مكانها وش بيسوي أنا أنت وش بتسوين وقتها وأنا بسوي أنا وقتها
2: أنا بتهمه أنه هو اللي صقع مرايتي
1: من حرمة فيه وأنا من باب الطيبة بقول مرايتك العسامي وأنا ما لي علاقة
2: ما لي دخل على فكرة ترى مشكلة البنات من المرايات مشكلة أنا مرة رحت زرت صديقتي في دولة ثانية جاتني تخيل جايتني ما في مراية حاطة خالعة علبة المكياج ماخذ المراية ومركبتها مكانها مكان المراية دي اللي مخلوعة قلت له شو صار قالت واحد صقعني طبعا أنا عارفة أنه طيرتها بحادث
1: أنا صار لي موقف سأل طار شماتي والله ما أنا من باب يعني من طيب نية والله واحدة من البنات طار في عمر الزور في العشرينات وكذا طالع من المحل والظاهر كان في غرق شوي كذا الظاهر كان واحد من أطفال جالس يلعب علبة الموية وكب في مدخل المحل وطاحت البنت وأنا اللي طالع وراها فضحكت أنا ممكن قلت لي خير شو تبي أنت قلت أنا والله سوي أقولك أنا انحرجت
2: أنت ضحكت عليها
1: أنا ضحكت ما شلون ضحكت طيحتها غريبة عرفت اللي تبطي عرفت الجوال لما يطيح من يدينك تبي تمسك جوالك ما أنت بقادر تبي تتسند على الباب وتطيح طيحة أنا ضحكت ما جاء شيء الحمد لله أمورها طيبة بس إني أنا ضحكت على الرياكشن اللي شفته وسكت يعني ما أدري شلون ضحكت أنا وهذه مصيبة قالت لي وحست بالضحكة قالت لي خير إيش فيك كني طاقة فهمتي فتذكرت موقفك بتقولين أنا لو شافني الرجال بقول صلح مرايتي أنا ما لي علاقة
2: ما لي دخل
1: بس أنت بنيتي على موقف سلبي وسوء ظن وأنا اللي أتحمل ذكرتني أغنية خالد عبد الرحمن لازم تشغلها لنا حسن مساء الخير
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام يا هلا وسهلا
3: بخير ابراهيم
1: الله يسلمك ويعافيك
3: شلونك
1: طيب الله يرفع قدرك وش الهدوء الزين وش
3: اول شيء انا خلني اشيد بالاخت راجة مسي عليكم بالخير
1: تسلم
3: ما شاء الله خبيره فعلا الموضوع الاول حق الذهب والاشياء هذه والله ما شاء الله عليك فعلا
2: باب النجار مخلع يا حسن
1: انا تاجر
3: لا لا
1: تاجر
3: الذهب والله فعلا ما شاء الله من اسئلتك لا لا بس من الاسئله ما شاء الله احس انك خبيره انت يا غاده ما شاء الله عليك
2: شكرا كلك ذوق
3: والله جد وابراهيم ما شاء الله يسال وكذا لكن انا بقول حاجه ابراهيم انا لو تسالني ايش ضيعت عمري فيها انا
1: لا مو عمرك فلوسك
3: لا ايه اسمعي ايه فلوس العمر وش فلوس وش اسمع خليني عاد اكمل انا
1: مش يلا كمل
3: اسمع ضيعت عمري وانا اسمع صوتك يا ابراهيم
1: ليش
3: بس لا خلنا نكمل لا تزعل
1: يلا سام
2: بالعكس
3: ضيعت عمري لا لا لا ضيعت عمري وانا اسمع صوتك بس فعلا احلى ضياع
1: يا زينك
3: ايش رايك يا ابراهيم
1: عسل عسل يا عمري
3: شفت اللي وعد تعطيه كل بعدين يكش بعدين ينبسط
1: انا سويت وضعيه فاطمه اسات الظن في البدايه
3: لا لا لا والله الله يسعدكم
1: تسلم
3: إن شاء
1: تسلم
3: يا
1: حسن والله
3: اسمح لي ابراهيم بس احسن عندي لك مشروع حلو
1: يلا
3: ولا تقول شوف ولا تقول لحد بقول بيني وبينك على الهواء
1: يلا
3: قول لا تعلم احد شوف تذكر اول يحطون زين توفكياس زين يحطونه في الفريزر لين يجمد زين ويبيعونه على الايس كريم
1: ودي
3: مشروع حلو هذا
1: حلو بس اليوم الطفل فكر اعلى بكثير انت اتكلم عن جيلك هذا انت بترجعنا 40 سنه
3: والله يا ابو
2: ترى هبه كان هبه والله
1: اي هبه بس اليوم لو تجيب ايس كريم اللي قالها حسن في جيل الأطفال اليوم عندنا مع التطور مع التوسع مع الفكر مع
3: وش
1: ذا سلامات
2: طيب سوي مودرن على الجيل الحالي يتقبل الجيل الحالي
1: كيف يعني
3: لا وين يتقبلون يا غادي والله ما يعرفون على قولتهم
2: لا والله يعرفون أنت عارف حسن
3: أكثر مني
1: لا والله يعرفون أكثر مني ومنك والله
2: أنا ما أدري إذا أنت من هالحاي ولا مروا عليك في آيس كريم نفس الفكرة حق الآيس كريم يسمونه آيس كريم حويدة أنا ما أدري ليش الربطة بس كان تعرف يوم التأسيس؟
3: أيوة.
2: يوم التأسيس خلانا نرجع لأفكارنا القديمة في الضيافة، في الأشياء اللي ذكرنا بطفولتنا. في ناس استثمروا في الأشياء هذه ترى.
3: الله يمكن يعني. الله يمسيكم بالخير ويوفقكم.
2: حبيت والله
1: يا زينك حسن
3: مع صوتكم، يعطيكم العافية.
1: تسلم تسلم.
3: وبالعكس يا أبو تركي دائما والله أنتوا غادة تسعدوننا والله.
2: أنت
3: يا
2: بالأكثر والله يا حسن. شكرا لك.
3: مع السلامة.
1: شكرا. مع السلامة. ناخذ ميساء.
2: أبسوي هالايس كريم اليوم.
1: خلنا ناخذ ميساء بعدين نسوي مشروعك بعد الحلقة.
2: حيا الله ميساء.
1: ميساء شلونك؟
4: هلا والله حياكم.
1: شو أخبارك؟ طيبة؟
4: عارف والله الحمد لله بخير ونعم يا رب.
1: وين ميساء؟ الدمام، رياض، خبر؟
4: لا الرياض.
1: الرياض.
4: صراحة موضوعكم اليوم
1: حق الدراهم
4: حاجة تضحك. إيه فيها الدراهم هذه.
1: آه قدر. حنا أنا تدرين ولا قاطع واردك يا ميساء، كنت مأمل إن واحد يقترح علينا اقتراح تتغير حياتي من بعد الحلقة ذي. كل اللي دقوا علينا كل اللي اسمعي فاطمة، كل اللي دقوا علينا طفارة.
2: ما في لحد يتبناك يعني، هذا اللي بيغير حياتك.
4: منهم يعني ما فينا، ما علينا زود عليهم.
1: لا الأمل بعد الله فيك إن شاء الله يا ميساء تكفى.
4: لا أنا عندي خطة، هذه خطة اللي عندي أنا.
1: أي نبي الخطة.
2: وش الخطة ميساء؟ قولي.
4: هو طبعا موقف بس صراحة هو يفشل بس يضحك يعني، ممكن يكون الدخار. في سنة قبل كم سنة عندنا واحدة من العائلة ولدت بنتها، على أساس إن بنروح نحمدها بالسلامة. هذيك الفترة أنا كنت أشتغل في الصباح موظفة، وفي المساء كنت أكمل دراسات عليا، وكان بيتهم قريب من الجامعة يعني اللي يعني أداوم فيها في المساء. فشلت هم يعني كيف هروح أسلم عليها وأنا حروح بسيارة يعني حيوصلني وحرجع بسيارة تانية، فما في مجال إني أشتري هدية.
2: تمام.
4: فقلت خلاص أخذ مبلغ كاش أحطه في الشنطة عندي، وأنا من الناس اللي ما أحط كاش أبدا، ما أتعامل بالكاش، كله بالبطاقة بالصرافة. فقلت خليني أسحب مبلغ وأخليه عندي في الشنطة، وإذا رحت لهم في المساء بعد الجامعة سلمت عليهم وأعطيتهم
2: الهدية.
4: تمام. فطبعا سويت حركة الأولين، حطيت الفلوس في منديل يعني.
2: منديل
4: يعني
2: سلامك الله.
4: أيوة حركات أول.
1: طيب
2: توني كنت بسأل.
4: هاي فوتكم القادمة أجمل.
2: إيش سويتي؟
1: طيب استغفر الله.
4: أنا ضامن إنه ما عندي أي فلوس غير هذه. من الناس وسلمنا عليهم وتقهوينا، مهم جابوا البيبي طبعا ومروا بالبنت علينا، واحنا بنسلم وانا اسوي يعني اني كشخه وادخل يدي في الشنطه وتحسس اي هذا الفلوس، هذا المنديل اللي في الفلوس، واشيلها واحطها في البنت.
2: طلعت فاتوره منديل.
4: طلعنا الزياره ورجعنا البنت عندي الشنطه وانا الفلوس دي موجوده.
1: وش اللي معطيتها؟
4: وش اللي معطيتها؟ طبعا الادمي يمون عليها انا، واتصل عليها يا فلانة السلام عليكم، أقول جيتي في المنديل.
1: وش اللي جاكم؟ وش قالت؟
2: 10 ريال.
4: مالكم عندي دول؟
1: أثارك تجمعين في المناديل أنت بعد ها؟
4: يعني أنا مرة سويت الدخار على الآخر يعني.
1: يا ربي.
4: أجمل وقتها تطلبون الباقي يا جل، أنت دخلت الجامعة ما كملت الباقي.
2: يا حول.
1: وش الدبور؟ شكرا.
4: ما أدخل على الناس اللي بهدية، ما أدخل بفلوس.
1: يا ربي.
4: يعني أنا بعد المواقف يعني لم فكرتوني بالله. موضوعكم يعني فكرني بقصة الادخار والمصاريف.
2: لا تدخرين، تكفين لا تدخرين بمنديل يا ميساء. شكرا لك.
4: احنا وجه الادخار يا هلا وسهلا.
1: الله يعطيك العافيه. الله يسعدك. ناخذ ام تركي. مساء الخير ام تركي. هلا وسهلا.
5: السلام عليكم مساء النور.
1: وعليكم السلام. يا هلا وسهلا شلونك؟
5: هلا والله الحمد لله بخير الله يسلمك.
1: يا هلا يا هلا.
5: بس بشارك الموضوع اللي قبل شوي تكلم عن موضوع فهمتوا اللي باكياس المشروع. لما أنت قلت إنه الحين ما عاد لا يبغون بأكياس، بالعكس أنا أشوف ولدي وبنت أختي كنا برمضان إذا جاب بعد العشاء كذا رحنا ندور الفنت وما لقيناه، نلقاه في الفريزر محطوط بأكياس محطوط في الفريزر.
1: طيب راح الفنت. طيب
5: إيه والله
1: من اللي بيشتري؟ طيب
5: هم ياكلونه، هم ياكلوا، بس أنا
2: إيه جالسة أقنعهم أقول لهم تراه رجع وبقوة، هذه الأشياء ترى ما تقدم
5: بقوة رجع

0: يحبون الأطفال بشكل مو طبيعي.
1: إيه بس أنا داري هذا المشروع اللي في العائلة ذا معروف إنه سلف وسلف اللي بيشتري منك أخوك وأختك وبنت أختك.
2: لا والله يا بني إيش فيكم مستهينين بالمشروع؟
1: لا لا مشروع مو بنادي.
2: ترى أنا سويت مكسات، سويت بنكهة الجح وسويت شيء بالكركديه، والله طلع مرة حلو.
0: يعني الحين أنت موضوعكم يتكلم على المشاريع صح؟
1: لا شلون تجمع دراهمك؟
0: شلون تجمع دراهم؟ لا ما في أمل نجمع دراهمنا ما.
1: السبب؟
0: ما سبحان الله غصب تجي ظروف غصب لا وسبحان الله أنا أحس إن السيارات البيوت الفواتير الحوادث كل شيء تسمعك إذا جاك فلوس.
2: أمانة ما تلاحظين كل شيء يتعطل عندك بالبيت على طار الراتب.
0: خلينا من الراتب مثلا، حتى لو جاك في نص الشهر مثلا مكافأة خارج دوام سبحان الله العظيم إلا يخرب مكيف.
1: صدقي صدقي تركي صدقي صدقي
0: ظاهر شكلي ببدأ أجمع. والله إن الوالدة أمس تقول لي، تقول لا جمعي سكارش جمعي ترى ما تدرين بكرة عن الظروف.
1: صح
0: إحنا ما أيدينا على طول.
1: صح أنا أقول في كذبة صدقوها الناس إنه يقول لا الحياة مرة خلنا نستمتع، فهمت علي؟
0: والله قلتها لأمي هوشتني.
1: لا لا والله أنا ترى نفسي أنا معك بنفس الموضوع، بس برضو بعد لازم يكون
0: يعني
1: عندك الدخان.
0: عندنا نصرف ما في الجيب يأتي كما في الغيب.
1: أي والله هذا ما ندري إيش الغيب بعد الله يكتب أجرك.
0: لا والله يكفينا شغل الغيب. أنا أسوي مشروع، أنا الحين موظفة بس نفس الوقت قاعد أسوي مشروع صغير على جنب يعني.
1: وشو
0: اللي هو أعرف أصمم بس يعني أي أحد يبغى مطوية يبغى بوستر مدرسة يبغى أنا أسويه.
2: رقمكم تركي موجود عند مهند؟
1: نحتاجك والله نحتاجك.
2: عندي مطويات الدنيا كلها.
0: أبد حياة الله بأي وقت. وحتى عندي حساب بالتيك توك أعطيك إياه إن شاء الله.
1: أعطيني على الهوى الحين، أنت بنتنا نخدمك. وشو بس؟
0: الله يسعدك. نجلة دي إي.
1: نجلة دي إي.
0: ايوه
1: كيف نجلة دي اي ما شلون
0: يعني نجلة ديزاين ان اي جي ال اي
1: ايوه
0: بعدين دي اي
1: اي الله يبارك لك الله يبارك
0: الله
1: لك.
0: يسعدك الله يسعدك
1: ويزيدك من خير يا رب ان شاء الله
0: امين جميعا يا رب.
1: بس كيف مصممه محترفه ولا مبتدئه؟
0: والله شوفوا التيك توك شوفوا محترفه ولا مبتدئه.
1: لا دي شلون طلعت.
2: يعطيك العافيه ام تركي شكرا.
0: الله يعافيك يا رب. الله
2: يسعدك. يعطيك العافيه. تعرفوا مثل هذه الاشياء ترى صح انها بسيطه بس ترى تساعد كثير. يعني مثل هذه المشاريع لا أحد يستهين بشيء.
1: صح.
2: يعني ما شاء الله تبارك الله. عرف واحدة كانت تبيع برمضان 30,000 صافي أرباحها 30,000 مو بهينة
1: من طبخ
2: بس تسوي مقالي وتسوي ورق عنب بس
1: وتبيعها ما شاء الله.
2: تقول هذا أنا يعني ما أشتغل كل الأيام.
1: والله يا أخي ترى هذا اللي يؤمن بأي مشروع ويعرف قيمة نفسه ويشتغل على نفسه في أي موهبة. يعني نجلة أنا أتوقع ما أدري والله أعلم أنا من خلال مكالمتها وظيفتها ما لها علاقة في شغلها بس هي تمارس البزنس لأن مهارتها في التصاميم حلوة.
2: إيه أنا دائما أقول ترى لي أكثر شيء يدخل مادة على البني آدم شيء اللي يشتغله من مواهبه وشغفه.
1: رسم إبداع ابتكار فن صوت هندسة. يعني عندي واحد شاب ما شاء الله تبارك الله صوته جميل تقول ليش ما تصير فنان؟ يقول لا والله أنا الله مغنيني على الزفات شغال على الزفات زواجات زفات تخرج زفات مواليد زفات عروس. لا
2: لا سوق لي أنا
1: الله يبارك لك.
2: أنا يمكن بعد فترة أصير أغني بزواجات.
1: شن طقاقة؟
2: ما اسمه طقاقة إبراهيم
1: مطربة
2: ما عاد يقولون ذا الكلمة
1: صادقة
2: بحق هذه ترى.
1: خلاص أنا بغني كورال معك قسم رجال ويصورون كاميرا ويعرضون عند النساء.
2: طيب أصدقائنا اليوم وصلنا معكم لختام هذه الحلقة. شكرا من القلب لكل اللي شاركونا. نرجع نقولكم دائما أنه حلو أن الإنسان يتعب ويشقى على نفسه لكن في الأخير يستمتع باللحظة ويلقى شيء يدعمه ويسانده لو احتاج. شكرا من القلب لكم. من مهند الويمي في الإخراج، من إبراهيم المعيدي وغادر علي في التقديم. إن شاء الله يجمعنا لقاء متجدد في عز النهار. حاب تقول كلمة إبراهيم؟
1: أقول شكرا بحجم السماء وتحياتي لكم جميع مستمعين. شكرا
2: في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الثالثة مساء، أحييكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية. يقرأ النشرة على حضراتكم سلطان الحارثي، أبدأها بأبرز العناوين. نيابة عن القيادة، وزير البلديات والإسكان يرأس وفد المملكة بالمنتدى الحضري العالمي بأذربيجان. ودخول اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة لمواطني المملكة وروسيا حيز التنفيذ. وزارة الصحة تطلق مبادرة صحة لتعزيز الابتكار في خدمة الحجاج. اعتماد المشاريع السعودية المشاركة في معرض ICEF 26 في أمريكا. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يرأس وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل وفد المملكة المشارك في المنتدى الحضري العالمي 13 تحت عنوان الإسكان العالمي مدن ومجتمعات آمنة ومرنة، الذي يقام خلال الفترة من 17 وحتى 22 من مايو في باكو عاصمة أذربيجان، بمشاركة واسعة من الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء المتخصصين في التنمية الحضرية المستدامة، امتدادا للعلاقات المتميزة بين المملكة وروسيا الاتحادية. تدخل اليوم الاثنين اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين حيز التنفيذ، ويسمح الإعفاء المتبادل

0: تبادل من التأشيرات دخول مواطن البلدين الصديقين دون تأشيرات للقادمين بغرض الزيارة، سواء كانت بقصد السياحة أو الأعمال، كما يسمح البقاء في البلدين 90 يوما متصلة أو على فترات متفرقة خلال السنة الميلادية الواحدة. ونتحول إلى أخبار الحج، حيث استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة أولى رحلات ضيوف الرحمن من جمهورية قرقيزستان القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام، وأنهت إجراءاتهم بيسر وطمأنينة. هذا وقد ثمن المسؤولون والحجاج من قرقيزيا الجهود التي تقوم بها المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وقدموا الشكر للمملكة قيادة وشعبا والدعوات لها بالأمن والأمان والرخاء. أطلقت وزارة الصحة مبادرة صحة ثون 4 التي تهدف إلى تمكين منظومة الحج الصحية من تحليل التحديات الميدانية بصورة أعمق من خلال تكامل الأدوار بين الجهات المشاركة، بما يدعم تطوير حلول عملية تعزز كفاءة الاستجابة الصحية خصوصا في البيئات ذات الكثافة العالية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في المناطق المركزية في الحرمين الشريفين. هيئت وزارة البلديات والإسكان ممثلة بأمانات المناطق أكثر من 4500 متطوع ومتطوعة للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز جاهزية منظومة التطوع البلدي بالمواقع الحيوية ورفع كفاءة الخدمات البلدية خلال الموسم، في إطار خطة تستهدف مشاركة أكثر من 20,000 متطوع ومتطوعة للمساندة في استقبال الحجاج عبر المنافذ البرية والجوية وتهيئة المرافق والمواقع البلدية وتنفيذ الأعمال التطوعية في المشاعر المقدسة، إضافة إلى دعم مراحل المغادرة وتوديع ضيوف الرحمن. تنفذ أمانة منطقة المدينة المنورة خطتها التشغيلية لموسم الحج من خلال تسخير جميع إمكانياتها ومواردها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن. وأوضحت الأمانة أن 5730 كادرا ميدانيا يشاركون في تنفيذ الخطة التشغيلية التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات عبر تحسين جودة وسلامة الأغذية المقدمة وتقليل حجم النفايات وتعزيز الاستدامة ورفع كفاءة الطرق العامة ومسارات المشاة لضمان تجربة آمنة لضيوف الرحمن. اعتمد المعرض الدولي للعلوم والهندسة ISF 26 الذي المقام في مدينة فينيكس الأمريكية، اعتمد جميع مشاريع المنتخب السعودي المشاركة بعد اجتيازها للمطابقة النهائية لدى لجنة الأخلاقيات العلمية والتحقق من أصالتها ومطابقتها للمعايير الدولية. أمين اللجنة العلمية في الأولمبياد الوطني إبداع عبد الكريم الجنيسي تحدث عن هذا الاعتماد وعن أبرز مجالات المشاريع السعودية المقدمة.
1: اليوم هو اليوم الثاني للمعرض الدولي للعلوم والهندسة ISF 2026، ولله الحمد تم اعتماد جميع مشاريع طلبة المنتخب السعودي المشاركين. اللجنة العلمية في ISF تركز على استخدام المواد الخطرة، أيضا الهيومن بارتسبنت والحيوانات الفقارية، وأيضا المواد اللي هي الكيميائية والبيولوجية الخطرة والمخاطر الهندسية. والله الحمد اللجنة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2026 تحققت من جميع مشاريع الطلبة قبيل مشاركتهم في المعرض الدولي، تأكدوا من عدم وجود أي مخالفات تخالف المعايير الدولية. أيضا تسهيلا وحفاظا على وقت الطالب تم طباعة جميع بوسترات اللي هو لوح العرض الخاصة بالطلبة في المملكة ونقلها جويا إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا مدينة فينيكس، ومما سهل عملية الاعتماد، وكانت مشاريع طلبة المنتخب هي أول مشاريع التي تم اعتمادها. أتمني لهم التوفيق والنجاح، والله يسهل لهم إن شاء الله في يوم تحكيمهم.
0: كشفت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم عن المجموعة الأولى من المتحدثين الرئيسيين والأجندة الاستراتيجية لقمة أولوية أوروبا 26 التي ستعقد خلال الفترة من 17 وحتى 19 من يونيو في العاصمة الإيطالية روما تحت شعار أوروبا برؤية جديدة، رأس المال، السيادة والاستقلال الاستراتيجي. وستجمع القمة مستثمرين عالميين وصناع سياسات ومبتكرين وقادة أعمال لبحث كيفية تعزيز رأس المال لتنافسية أوروبا طويلة الأمد في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والأمن والتمويل والتحول الصناعي. وتشمل أبرز المناقشات المدرجة في الأجندة أوروبا عند نقطة التحول والتعريفات الجمركية والتجارة والنظام الجيواقتصادي الجديد والذكاء الاصطناعي السيادي. في الأخبار العربية والدولية، أشاد وفد من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بالمشاريع الإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في قطاع غزة، مثمنا حجم المساعدات الميدانية للمركز وتنوعها ودورها في التخفيف من معاناة السكان ودعم الفئات الأكثر احتياجا، مشيدا بمستوى التنظيم وكفاءة الاستجابة في تنفيذ المشاريع الإغاثية في ظل التحديات الإنسانية المتفاقمة التي يشهدها القطاع. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لوفد الأوتشا للقطاع، اطلع خلالها على طبيعة التدخلات الإغاثية للمركز وآليات الاستجابة الإنسانية المقدمة لدعم الأشقاء من الشعب الفلسطيني في القطاع. أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم قبيل انطلاق اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين أن الوزراء سيفرضون عقوبات جديدة على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية. ويأتي الإجراء الأوروبي ضمن الحزمة الثالثة من العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال العنف التي طرحت للمرة الأولى في سبتمبر الماضي. ذكرت وزيرة الصحة الفرنسية اليوم أن راكبة فرنسية كانت على متن سفينة سياحية تفشى فيها فيروس هانتا، ثبت إصابتها بالفيروس وأن حالتها تتدهور. وأوضحت الوزيرة أن نتائج الفحوصات للأربعة الفرنسيين آخرين كانوا ضمن ركاب السفينة جاءت سلبية، لكن سيتم إعادة فحصهم، مضيفة أن السلطات الفرنسية تمكنت حتى الآن من تتبع 22 حالة مخالطة. في أخبارنا الرياضية، تقيم هيئة تطوير منطقة عسير اليوم احتفالا بعنوان قمم تصعد، احتفاء بصعود نادي أبها إلى دوري المحترفين وتتويجه بطلا لدوري الدرجة الأولى. ويعد صعود نادي أبها إلى دوري المحترفين وتحقيقه لقب دوري الدرجة الأولى للمحترفين محطة بارزة في تاريخ النادي ورسالة تعكس ما تشهده منطقة عسير من تطور متسارع. وتنطلق اليوم النسخة الرابعة من دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها العاصمة العاصمة القطرية الدوحة حتى 22 من مايو الجاري بمشاركة أكثر من 1000 رياضي ورياضية يمثلون جميع دول الخليج. وتعد مشاركة المنتخب السعودي محطة مهمة ضمن برنامج تنافسي يمتد إلى عدد من الاستحقاقات المقبلة، أبرزها دورة الألعاب الآسيوية المقبلة ودورة الألعاب الأولمبية للشباب في دكار

2026. في ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. نيابة عن القيادة، وزير البلديات والإسكان يرأس وفد المملكة بالمنتدى الحضري العالمي بأذربيجان. دخول اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة لمواطن المملكة وروسيا حيز التنفيذ. وزارة الصحة تطلق مبادرة صحة ثون لتعزيز الابتكار في خدمة الحجاج. واعتماد المشاريع السعودية المشاركة في معرض آيسف 26 في أمريكا. هذا وقدمنا لكم في النشرة أخبارا أخرى متفرقة. الآن نتحول وإياكم مستمعين الكرام إلى أسواق ومؤشرات.

0: أهلا بكم إلى هذه النظرة العامة والسريعة على نشاط أسهم السوق الرئيسة السعودية في تداول تأسي، حيث أغلق المؤشر على ارتفاع بأكثر من 63 نقطة عند 11178 نقطة. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا اليوم كانت من نصيب سدافكو بالنسبة الأعلى عند 10%، وأغلق السهم عند 230 ريال ونصف الريال للسهم. المراعي ارتفعت بأربعة ريالات، وبالنسبة الأعلى كذلك عند 45 ريال و22 هللة. نادك كذلك بأكثر من 9%، وأغلق السهم عند 17 ريال و45 هللة. مسك بأكثر من 8% عند 32 ريال و50 هللة. وأكوا كذلك ب 8%، وأغلق السهم عند 200 ريال مرتفعا بقرابة 15 ريال للسهم. بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية، قدمتها لحضراتكم مستمعين الكرام من الرياض. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: أرض الحكاية.

أنا البداية التي لا ترى والنهاية التي لا تدرك. أنا لست طريقاً، أنا التيه ذاته. كم من قدم ظنت أنها تعبرني فصارت جزءاً مني. أسمع صرير العظام تحت رمالي وأحفظ أسماء لم يبقى لها أثر. أنا العطش حين يصبح الألم صلاة، وأنا السراب حين يخون البصر صاحبة. في صدري ضاعت القوافل وفي صمتي ماتت الحكايات، لكنني لا أنسى كل صرخة، كل رجاء، كل عين نظرت إلى السماء تبحث عن نجاة. أنا لا أقتل، أنا أختبر. من يدخلني يواجه نفسه، ومن ينجو يولد من جديد. أنا الربع الخالي، حيث لا صوت إلا الحقيقة، ولا حياة إلا لمن يعرف كيف يصمد.

هناك في قلب الجزيرة العربية تمتد مساحة تقارب 650,000 كيلومتر مربع، بحر من الرمال تموج كثبانه كأمواج متجمدة، ترتفع أحياناً إلى أكثر من 250 مترا. هذا هو الربع الخالي، أكبر صحراء رملية متصلة على وجه الأرض. يمتد عبر أراضي المملكة العربية السعودية ويعانق حدود عمان والإمارات واليمن، مكان لا يشبه أي مكان،

تلتفت خلفك فلا ترى أثرا، وكأنك لم تكن هنا لحظة. هكذا عاش العابرون، وهكذا انتهى كثير منهم. في أطراف هذه الصحراء تروى قصص عن حضارات ضاعت، عن طرق تجارة كانت تنقل اللبان والبخور، وعن مدن ازدهرت ثم اختفت فجأة. ومن بين تلك الحكايات تظهر أسطورة إرم ذات العماد، مدينة قيل إنها بلغت من العظمة ما جعلها تختفي في لحظة، كأن الرمال قررت أن تطوي صفحتها للأبد. هل هي حقيقة أم مجرد صدى لذاكرة بعيدة؟ في الربع الخالي الفرق بين الحقيقة والأسطورة يكاد يذوب.

لكن القصة لم تتوقف عند الضياع. في بداية القرن العشرين بدأت ملامح مرحلة جديدة، حين انطلقت رحلات الاستكشاف، ليس بحثاً عن طريق، بل بحثاً عما تخفيه الأرض تحت هذا الصمت. ومع توحيد المملكة العربية السعودية بدأت رؤية مختلفة لهذه الصحراء، لم تعد أرضاً مستحيلة، بل أرضاً تنتظر من يقرأ أسرارها.

تحت هذه الرمال الصامتة كان هناك عالم آخر، عالم من الطاقة ومن الثروات الهائلة. في النصف الأول من القرن العشرين بدأت عمليات المسح الجيولوجي. كانت فرق صغيرة تواجه حرارة الصحراء وعواصفها، يحفرون ويبحثون ويؤمنون أن تحت هذا الصمت حياة أخرى. حتى جاءت اللحظة، لحظة الاكتشاف، حين تدفق النفط ليس كوقود فقط، بل كبداية قصة جديدة، قصة وطن انتقل من قسوة الصحراء إلى قوة الاقتصاد. المملكة العربية السعودية لم ترى في الربع الخالي مجرد صحراء، بل رأت فيه فرصة، فاستثمرت في استكشافه وطورت تقنيات للوصول إلى أعماقه، وأنشأت بنية تحتية في بيئة تعد الأصعب في العالم. حقول نفط ومشاريع طاقة وطرق تمتد وسط الرمال، كل ذلك في مكان كان يعتقد يوماً أنه لا يسكن ولا يروض. أما اليوم لم يعد الربع الخالي مجرد صحراء مخيفة، بل أصبح رمزاً للتوازن بين الإنسان والطبيعة، بين الاستكشاف والحفاظ، وجهة للمغامرين وميدان للعلماء ومصدر قوة اقتصادية للمملكة. في الليل حين تهدأ الرياح وتظهر السماء كلوحة لا نهاية لها، تدرك أن هذا المكان رغم قسوته يملك جمالاً لا يوصف. جمال الصمت، جمال الاتساع، وجمال الحقيقة.

ظننتم أنني فراغ، لكنكم وجدتموني امتلاء. بحثتم عن نهاية فاكتشفتم بداية. أنا لا أروض، لكنني أفهم. ومن فهمني عرف أن القوة ليست في القسوة بل في الصبر. أنا الربع الخالي، أحمل في صدري ماضيكم، وأخفي تحت رمالي مستقبلكم. هنا حيث يبدو المستحيل ممكنا، تحولت الصحراء من خوف إلى قوة، من فراغ إلى ثروة. الربع الخالي ليس مجرد مكان، بل قصة وطن قرأ الصمت فاكتشف الحياة. هنا السعودية، أرض الحكاية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق.
2: في عصر الأجهزة والشاشات صارت حركة الأطفال شيء نادر. تلقى الطفل يقضي ساعات طويلة على التابلت أو الجوال، ويعتبر اللعب في الحوش أو الحي شيء من الماضي. لكن السؤال المهم، وش أثر هالشيء على صحتهم ونموهم؟ الرياضة للأطفال مو مجرد وسيلة لحرق الطاقة الزائدة، هي أساس النمو السليم. الطفل اللي يتحرك، يلعب، يجري ويقفز، هو طفل يبني عضلاته، يقوي عظامه، يطور مهاراته الحركية والاجتماعية والعاطفية. والحلو إن جسم الطفل في هالمرحلة مثل الأسفنج، يمتص بسرعة كل فائدة تقدمها له. النشاط البدني في الطفولة يساهم في تقوية القلب والرئتين، تحسين التوازن والتناسق، دعم نمو العظام بطريقة صحية، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض العصر من بدري. لكن ما ينتهي الموضوع عند الجانب الجسدي فقط، تأثير الرياضة على نفسية الطفل كبير جداً. الدراسات أثبتت أن الأطفال اللي يشاركون في أنشطة رياضية يكونون أكثر ثقة بالنفس وأقل عرضة للقلق أو الاكتئاب. الرياضة تعلمهم الصبر، التعاون، التحدي، وأهم من هذا كله تعلمهم الخسارة والتعامل معها بروح رياضية. مو شرط نربط الرياضة بالمنافسة أو الإنجاز، المهم أنها تكون ممتعة للطفل. إذا حس أن الحركة مرتبطة بالمرح راح يحبها ويطلبها من نفسه، وإذا حس أنها إجبار بيتهرب منها. طيب كيف نقدر نشجع أطفالنا على الحركة؟ أول شيء نكون قدوة لهم. الطفل يقلد أكثر مما يسمع. إذا شافك تمارس الرياضة أو تروح تتمشى أو تتحرك بدل الجلوس الطويل راح يبدأ يقلدك بشكل طبيعي. نخصص وقت للحركة، مو لازم تكون ساعتين، نصف ساعة يوميا تكفي كبداية. خصص وقت في الجدول اليومي للعب في الحديقة، للسباحة، أو حتى الحركات بسيطة في البيت. أيضا الرياضة وقت عائلي، العب معهم، سوي تحديات خفيفة، خذهم النشاطات جماعية. الطفل يحب اللعب أكثر لما يكون فيه تفاعل. أيضا حدد وقت استخدام الأجهزة وقدم بدائل ممتعة مثل ألعاب حركية، دراجات، كور، أو حتى تمارين عبر فيديوهات تفاعلية. خليه يجرب سباحة، تايكواندو، كرة قدم، رقص، جمباز. خليه يكتشف وش اللي يحمسه. مو كل الأطفال يحبون نفس النوع، وكل طفل طبعا له ميوله. أيضا المدارس لها دور مهم جدا. الحصة الرياضية مو وقت ضايع، هي فرصة ذهبية لبناء عادات صحية مدى الحياة. من الضروري يكون فيها اهتمام حقيقي بالنشاط البدني، مو بس كحصة تكميلية. للمجتمع أيضا دور، المراكز الترفيهية، الأندية، الحدائق، الفعاليات الرياضية، كلها تخلق بيئة مشجعة للحركة. الطفل لما يشوف مجتمعه يهتم بالحركة راح يكبر وهو شايف النشاط شيء طبيعي وأساسي. وما ننسى الأطفال ذوي الإعاقة أو التحديات الجسدية، الرياضة موجودة لهم بعد بأساليب تناسب قدراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتخليهم يحسون إنهم جزء من المشهد. ختاما، طفلك اليوم هو شاب الغد. إذا تعود على الكسل والجلوس المفرط بيكبر بجسم ضعيف ومناعة أضعف، لكن إذا كبر وهو يحب الحركة ومتعود على النشاط بيكون أقوى جسديا ونفسيا وأكثر توازنا في حياته. لا تستصغر لعبة ولا تستهين بتمشية. الحركة اليوم تعني صحة بكرة. خلك الداعم الأول لطفلك، وخلي الرياضة تكون جزء من يومه، مو مهمة إضافية. مستقبلهم يبدأ بخطواتهم الصغيرة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا. اللهم قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الكرام في هذا الشهر الفضيل، في شهر القرآن الذي نتعبد فيه لله عز وجل بخير ما أنزل وهو القرآن الكريم، وبخير ما كان فيه من تفكر وتدبر. وإن من أشرف العلوم وأبرها وأسماها وقوام القلوب وسرورها هو أن نتحدث عن الله. أخي الكريم، هل من حديث أشرف من الحديث عن الله؟ هل من كمال للعبودية نطرقها دون أن نتحدث عن الله سبحانه وتعالى؟ الله الذي اتصف بالكمال والجلال في أسمائه وصفاته، في صفات لا تنتهي عظائمها. سل نفسك يا عبد الله، هل أرسل الله الرسل إلا لأجل أن نعرفه ونوحده ونعبده حق عبادته؟ هل أنزل الله الكتب إلا لأجل أن نعرف الله حق المعرفة بأنه العظيم الكبير الحق المبين السميع البصير؟ يا الله، أي خوف وأي تعظيم وأي وجل وأي خشية نرجوها من أنفسنا ونحن لا نعرف الله حق معرفته؟ أي استعظام ووقار تنتظره من نفسك وأنت لا تعرف من هو الله ولا حتى في أسمائه وصفاته؟ لأنك الله لا خوف ولا قلق ولا غروب ولا ليل ولا شفق. لما عرفتك صار الحب أشرعتي أمضي وحيدا وعباد الهوى غرقوا. لأنك الله دمعي بات نافذتي نحو السماوات أبكي ثم أنطلق لولا جلالك يا

الله بعثرني في لجة العمر ليل نبضه رهق. أيها المستمع الكريم، أختي المستمعة الكريمة، من غير الله يهدينا إن ضللنا؟ من غير الله يعافينا إن ابتلينا؟ من غير الله يطعمنا إن جعنا؟ من غير الله يسقينا إن ضمئنا؟ أغير الله، أغير الله، أغير الله يغنيك إن افتقرت؟ أغير الله يؤمنك إن خفت؟ أغير الله ينصرك إن حوربت وظلمت؟ الله يرعاك إن احتجت، يعلمك إن جهلت، يبصرك إن احترت، يؤنسك إن استوحشت، يجبر كسرك إن تألمت، يشفيك إن مرضت. الله يكشف الغم، الله الذي يزيل الهم، الله الذي يشفي الألم وينزل الخير الأعم. يا أحبتنا، إنه الله صاحب الجود والفضل والمن. ما طال ليل الأسى إلا وأعقبه فجر يفجر في وجداننا الفرح. كم ساهر دامع العينين مكتئب وحين ناجى الذي يدري به إن شرح. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة الحسنة كان يعظمه في كل أحواله، في كل شؤونه، في كل حياته. انظر له صلى الله عليه وسلم في شيء من عبادته، في صلاته مثلا، حين يتوضأ، حين يخرج للمسجد، حين يستفتح الصلاة، حين يقوم الليل، كلها أذكار تعظم الله عز وجل في نفسه ووجدانه. وإن خرج لسفر، وإن خرج لجهاد، إن أكل، إن شرب، كلها مواضع يعظم الله فيها ويذكره. وما ذاك إلا لأنه يحب الله ويريد أن يوقر الله حق توقيره. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، لا نحصي يا رب ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج التحول الصحي أحد برامج تحقيق الرؤية، يمثل طريقاً لتغيير الكثير من المسارات، وقد لعب دوراً هاماً في تطوير القطاع الصحي في المملكة، ليتم بذلك إطلاق مستشفى الصحة الافتراضي وتطبيق صحتي، إلى جانب تأسيس مركز التأمين الصحي الوطني وشركة الصحة القابضة التي تقدم الرعاية عبر 20 تجمعاً صحياً حول المملكة، إذ كان نتاج ذلك تصدر السعودية في عدد المدن الصحية على المستوى الإقليمي، وما زال التطوير مستمراً في قطاع الصحة

0: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة. كأس العالم 2034.
1: تخطط السعودية لزيادة كبيرة نسبتها نحو 400% في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها والنيوم بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض، 13,474 في جدة، و 1,029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751، بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
0: كأس العالم 2034، معا ننمو.
2: ديرتي حبيبتي.

سوق عكاظ، ملتقى الأدباء والشعراء، وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته، ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات، لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب تشارك

0: بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدارة الصدارة الصدارة
2: مواجهة التعويض تجمع في إطار الجولة 32 فريقي نيوم وضيفه الشباب. صدام محتدم اليوم في بريدة بين الأهلي والتعاون في إطار مسابقة الدوري. ثمان منصات عالمية تطلب نقل مباراة ديربي النصر والهلال، مضافة للخمسة والأربعين وسيلة إعلامية أخرى. وفي خضم احتفالية برشلونة بالفوز بالدوري الأسباني، كانسيلو ينتقد الهلال.
1: الصدارة الصدارة الصدارة
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير، وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا وتحت محدثكم علي يوسف الأداء التقديم، وفي الإخراج مهند الويمي. أتمنى لكم حبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو الإعلام الرياضي علي الزهراني. علي، يا مساء الخير.
3: يا مساء النور زميل علي، حياك الله. تحية لك وللمستمعين الكرام ولفريق العمل والإعداد.
2: الله يا هلا والله وسهلا بغالي علي، وحياك الله مجددا وحياكم الله مجددا حبتنا. إذا في الدقائق التي أمامنا مشيت لها الحديث حول العناوين سمعتها قبل قليل، ويتوسع الحديث كما جرت العادة ليشمل كل مستجد رياضي يطرأ خلال الدقائق التي أمامنا بمشيئة الله. ذكركم بنتائج الجولة 32 من دوري روشن. أمس لعبت مباراتين، الرياض استطاع الفوز على الفتح 1-0، وبذلك تعادل مع ضمك بالنقاط 26، ومع تبقي جولتين للرياض وضمك كلاهما يدفع بالآخر لينأى بنفسه عن الهبوط لدوري يلو. المباراة الأخرى جمعت ضمك إذن مع فريق الاتحاد، خسرها ضمك بنتيجة 2-1 لفريق الاتحاد. ألف مبروك إذن للاتحاد، ألف مبروك للرياض. اليوم تستكمل مواجهات الجولة 32 بلقاءين آخرين، نيوم مع الشباب الساعة 57 دقيقة، وعند الساعة 9 مشاة الله التعاون يستضيف بطل آسيا الأهلي. بكرة مشاة الله مباراة منتظرة اللي ربما يتم من خلال حسم الدوري في حالة واحدة، إن استطاع النصر الانتصار فيها فإن الدوري سيحسم قبل نهايته بجولتين تقريبا أمام غريم التقليدي شقيق فريق الهلال عند الساعة 9 قبل لقاء النصر والهلال في ملعب الأول بارك. هناك لقاء آخر يلعب الخلود مع الأخدود الساعة 27 دقيقة مشاة الله. مباريات الجولة كانت قد بدأت بيوم السبت، الاتفاق فاز على الخليج 5-0، والنجمة والحزم 2-2 انتهت بالتعادل، ومباراة الفيحة خسرها أمام القادسية بنتيجة 2-1. تقريرنا اليوم حبيبنا علي وحبتنا يتحدث عن مواجهتي اليوم بمشيئة الله. أما بالنسبة للاستطلاع فبعد تعادل الفريقين بالنقاط وقبل آخر جولتين للفريقين، برأيكم هل الرياض ولا ضمك الأقرب للهبوط لدوري يلو؟ قبل ما تعطوني رأيكم خلي أذكركم بالمواجهات المتبقية للفريقين. احنا قلنا قبل شوي أنه متعادلين بالنقاط 26 نقطة، وإحنا عارفين أنه من أعلن عن نفسها رسميا الهبوط لدوري يلو فريق النجمة والأخدود، تبقى مقعد واحد إما للرياض أو لضمك، في الغالب تقريبا هو واحد منهما على اعتبار أن الخلود يبتعد بفارق لا بأس فيه عن شبح الهبوط ب 31 نقطة. ضمك تبقت لها المباراة مع الفيحة، يستضيف الفيحة في ملعبه، وهذا في الجولة 33. في الجولة 34 يلعب مع النصر، يحل ضيفا على فريق النصر، ربما تكون مباراة عليه صعبة في حال أن النصر ما استطاع يتوج نفسه بطل الدوري، وفي احتمال أنه استطاع أن يتوج نفسه بطل الدوري ربما المباراة الأخيرة لضمك تكون صعبة عسيرة جدا لفريق ضمك على اعتبار النصر سيبحث عن الانتصار فقط في الجولة الأخيرة. أما بالنسبة لفريق الرياض ففي الجولة 33 سيلعب خلينا بس معلش تأكد شويتين من الجدول. 33 الرياض سيلعب مع التعاون الجولة 33، والجولة 34 سيلعب مع الأخدود. يعني ممكن تقول أنها نسبيا أخف شوي من مواجهتي ضمك، ومع ذلك نترك الخيارات متاحة لك حبيبنا علي وحبتنا المتابعين الكرام على 0-1-41-5-3. اللي حاب يشاركنا مو بالاستطلاع هذا، شاركنا باستطلاع آخر حول توقعاتكم إن كان سيستطيع النصر يتوج نفسه بطلا لهذه النسخة من دوري روشن في حال استطاع الانتصار على شق فريق هلال يوم الغد مشيئة الله. حياكم الله إذن على 0-1-41-5-3. ايش رايك حبيبنا علي، نبدا باي استطلاع ولا تشارك فيهم كلهم؟
3: والله على راحتك
2: اللي تشوفه.
3: الحقيقه شوف، اثاره الدوري علي لا زالت قائمه، يعني اذا اخذناها على صداره الترتيب والبحث عن اللقب فيه صراع محتدم بين الهلال والنصر، اعطى جو واعطى زخم تفاعلي جماهيري اعلامي للترقب لمباراه الغد، وهذا شيء جميل. اذا اخذناها على مراكز المؤخره الهبوط، ايضا فوز ال عفوا فوز الرياض بالأمس على الفتح،
2: نعم،
3: وخسارة ضمك من الاتحاد أيضا ضاعفت من الإثارة على هذا المركز، تساوي 26 نقطة لكل الفريقين. هذه أيضا تعطي يعني ترقب ومتابعة جماهيرية وإعلامية للمباريتين القادمتين في الجولتين الأخيرتين. طبعا الفرص بصراحة أحاول أنه أقارن ما بين ضمك والرياض. ضمك سيلعب مباراة ربما تكون سهلة ومباراة صعبة أمام الفيحة وأمام النصر، الرياض كذلك مباراة صعبة أمام التعاون، مباراة طبعا ربما تكون سهلة جدا أمام الأخدود. لكن في تصور الشخصي أن نسبة الرياض في البقاء في الدوري ستكون هي

0: ارجع لك بفضلك.
1: ليش؟
0: لانه الفوز المعنوي اللي تحقق على الفتح دفع باللاعبين بشكل كبير جدا. مباراة التعاون لو قارنا المباريات المتبقية، التعاون ليس كالنصر، الفيحاء ليس كالخدود، الخدود يعني أرى أن نسبة بقاء الرياض تتفوق بدرجة كبيرة على الضمك. هذا توقع.
1: قصدك أن الرياض هو اللي راح يبقى بالنظر للمباراتين المتبقتين لفريق الرياض. أوكي.
0: صحيح.
1: تقريبا شاطرك نفس التوقع، بس احنا قلنا انه طبعا في احتمالات من ضمنها انه النصر الجولة الأخيرة ربما خلاص يصير في أفراح التتويج، فربما المباراة تكون أهم لفريق ضمك. لكن في حال انه خسر النصر أو تعادل مباراة الديربي يوم غد بمشيئة الله اللي يتوقع عند مشيئة الله، فستكون مباراة الأخيرة الجولة 34 مباراة عسيرة على فريق ضمك، مباراة صعبة جدا اعتبار نسابحة النصر عن التتويج في المباراة الأخيرة. طيب أنتم
0: لا شوف هي علي، هي في كلتا الحالتين ترى مباراة عسيرة وصعبة على ضمك، لأن حتى وإن خسر النصر، إذا خسر النصر مباراة الهلال سيلعب ويرمي بكل الأوراق للفوز، وإذا كسب الهلال سيحاول أن يخرج ويختم الموسم بانتصار للجماهير اللي تكون طبعا حاضرة في المباراة الأخيرة من ضمك. فصعب انه النصر يتنازل عن الفوز، يعني في كلتا الحالات اجد انه المباراتين بالنسبه لضمك صعبه في كلا الاتجاهين سواء فوز او خساره النصر.
1: اوكي. طيب بالنسبه للديربي ايش توقعاتك بكره؟
0: والله شوف صعب الديربي، احنا دائما اذا تحدثنا عن ديربي الهلال والنصر او ديربي الاتحاد والاهلي ترى ممكن نرمي بالتوقعات، لكن على ارض الملعب تختلف كل الأمور طبعا للاعتبارات عديدة، الاعتبارات التجهيز المعنوي النفسي، مدى التركيز الذهني للاعبين في المباراة. مباراة الديربي هي مباراة لاعبين وليست مباراة مدربين، مباراة يلعب فيها الجمهور أيضا حافز مهم. لكن شوف إذا أخذنا على المستويات الفنية، صحيح أن الهلال حتى هذه اللحظة لم يخسر، لكن يقدم مستويات ما ترقى إلى مكانة وقيمة الهلال الفعلية بكتيبة اللاعبين وخبرته، ولكن ما أتوقع في هذا الديربي تحديدا أنه الفريق النصراوي
1: سيتوج يعني،
0: نعم ما أتوقع أنه يفرط في الفوز وفي اللقب. أتوقع أنه النصر ربما يكون هو الأقرب للفوز في هذه المباراة.
1: أوكي، أنا أتوقع العكس. أنا أعتقد إذا سمحتوا لي أشارك معكم، وأنا أجد دائما حرج في المشاركات مع الضيوف أراءهم إلا في أمور يعني ما فيها إشكال، على اعتبار أنه الهلال غريم تقليدي لن يقبل. من المتوقع طبعا إحنا عارفين أن النصر سيرى أن بكرة مباراة لها أبعاد أكثر من الكأس، نأخذها قدام الغريم التقليدي فريق الهلال ورونالدو، صراعات رونالدو مع الهلال، كل هذه تعقيدات، هذه من ضمن الاعتبارات اللي أنت أشرت لها مأخوذة بعين الاعتبار. لكن بالمقابل الهلال لا ينقص أي شيء، يعني يمكن فقط غياب كوليبالي بحسب الأخبار حتى الآن أنه الإصابة ما زالت مستمرة معه. عوضا عن ذلك الهلال يعني هو روح ونفسية ودوافع، أعتقد بكرة كلها حاضرة ومتواجدة. ربما نشهد مستوى الهلال في أمام السيتي حاضر بيوم الغد، على اعتبار النصر فريق مهاجم والسيتي فريق مهاجم والأهلي بعد فريق مهاجم. الهلال قدام الفرقة اللي تهاجم يعرف ايش يتعامل معها، لأن التعامل مع مدربهم إنزاغي يبي يقفل وبيلعب يمكن العام مرتدات ويمكن حتى يفوز الهلال، هذا شيء متوقع.
0: احنا علي واحنا نقول آراءنا حول قراءة هذا اللقاء المنتظر والمرتقب، واللي يعتبر واحد من أهم دربيات الفريقين على امتداد التاريخ، لأنه الكل اليوم يترقب هذا اللقاء لأنه حسم دوري. لكن شوف احنا نقول انه كل الاحتمالات واردة، امكانية ان يفوز النصر، امكانية ان يفوز الهلال، امكانية التعادل، كلها واردة في هذه المباراة. لكن عندما اذهب الى ترجيح كفة النصر في هذه المباراة لاعتبار انه الهلال خاض مباراة النهائي في جدة امام الخلود ثلاثة ايام في نوع من الارهاق على اللاعبين، المستوى الفني بالشكل العام مع انزاغي لا يرقى الى قيمة الهلال الفعلية خاصة في الجوانب الهجومية. الهلال يعاني من اللمسة الاخيرة من رأس الحربة الصريح داخل الصندوق، عنده لاعبين نعم متمكنين جيدين ورائعين، لكن في إشكالية يعاني منها الهلال في الآونة الأخيرة في عملية استغلال الفرص بالطريقة السليمة. الشيء اللي ممكن

0: ارجح فيه الهلال الفوز، انه انظر الى الى الى ما قدموا في الدوري، اجد الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى هذه اللحظه جميع مباريات الدوري، الفائز ببطوله كاس الملك. يعني هذه ربما ايضا تعطي من النواحي المعنويه اريحيه كبيره بالنسبه للاعبين. كذلك الخبره، انت تتكلم عن فريق متمرس في مثل هذه المباريات زي ما تفضلت، الهلال عنده القدره على ان يعكس الصوره الباهته فنيا، انا اتكلم على الجماليه اللي يقدمها الاداء، اداء الهلال اللي احنا نعرفه، يلعب كره هجوميه، لعب سريع، لعب يعني تشعر انه في فرص كثيره متعدده للاعب، لكن بصراحه ما لدى الهلال راس الحربة الصريح اللي ممكن أن يرجح كفة الهلال بالشكل، على عكس الفريق النصراوي عنده أدواته وعنده إمكانياته، ولكن برضو مباراة الدربي لها تعقيداتها ولها اعتباراتها المختلفة عن أي تحليل فني.
1: إنزاغي ما يحتاج مهاجم صريح، إنزاغي يحتاج مهاجم يعني، ولا كان ما فرط مترو، ما اختلفنا أنه إصابة مترو، لكنه كان ممكن صبر لين يرجع مترو. إنزاغي يحتاج مهاجم يدافع ويهاجم، هذه المواصفات موجودة 100% في بنزيمة. فمتوقع بكرة المباراة حامية، مباراة حماسية، ولا أتشبث بالتوقع، بل أنه أجزم ما في أحد تشبث برأيه.
0: صحيح.
1: لكن لأن اعتبارات لها اعتبارات كثيرة جدا. شلون؟
0: بنزيمة ما قدم مع الهلال ما كان يطمح له الهلاليين، يعني
1: مباراة الخدود سجل هاتريك، مباراة الخدود
0: في تقريبا مباراة كيف المباريات القوية، المباريات هذه مباراة بنزيمة، هل تحضر الخبرة؟ هنا السؤال، هذا اللي ربما يعيد قراءتنا في مباراة 90 دقيقة في مباراة الديربي في الغد، ربما يعيد أو يستعيد بعضا من نجوميته بنزيمة ويرجح الكفة الهلالية، وكل الأمور كل الاحتمالات زي ما قلت في بداية حديثي واردة في هذه المباراة.
1: مباراة حامية، مباراة جميلة جدا منتظرة، يعني السيناريوهات اللي ممكن تخيلها في بالك كلها متوقعة أنها تصير يوم مباراة يوم الغد مشيئة الله. بمناسبة هذا الحديث، ترقت رابطة الدوري السعودي المحترفين طلبات من 8 قنوات متلفزة ومنصات عالمية ومؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل تغطية ميدانية لمواجهة النصر والهلال، وذلك على ملعب الأول بارك. وفقا لبعض المصادر، ضمت قائمة الجهات الراغبة في التغطية الميدانية عدد من القنوات ومنصات دولية، من بينها شبكة جلوبو البرازيلية بطاقم مكون من 4 أشخاص، بالإضافة إلى قناة سبورتي تي في التي تبث في دول أفريقية عدة، إلى جانب صحفيين من الصين وفرنسا وإسبانيا، وتشمل قائمة صناع محتوى متخصصين في كرة القدم يعتزمون تقديم تغطيات مباشرة وتقارير من داخل الملعب، إلى جانب رصد الأجواء المصاحبة للمواجهة. وبحسب الموقع الرسمي لرابطة الدوري السعودي المحترفين، تنقل 45 وسيلة إعلامية منافسات أو 45 وسيلة إعلامية منافسات الدوري عبر مختلف المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحدد مواجهة الديربي المرتقب على ملعب الأوفر كذا بشكل كبير ملامح اللقب. ايش رايك عدد القنوات الناقلة؟
0: طبعا هذا إن دل على شيء عالي فإنما يدل على المكان اللي وصلت له كرة القدم السعودية، أو بالأحرى ما وصل للدوري السعودي في ظل الاستقطابات اللاعبين مرحلة التحول. فأكيد أنه الآن نحن نتحدث عن دوري عالمي لم يعد يقتصر، نحن كنا نقول دائما الدوري السعودي منافساته وإثارته في الإطار المحلي، الإطار الخليجي، الإطار العربي، وربما الإطار الآسيوي، اليوم لا، نتحدث عن اتساع رقعة المتابعة الجماهيرية والإعلامية على امتداد كوكب الأرض، يعني سواء في أمريكا الجنوبية، في أفريقيا، في آسيا، يعني في أوروبا، متابعة كبيرة جدا لمباريات الدوري السعودي وأحداثه ومنافساته. الجميل في الموضوع أنه هذه المتابعة 45 وسيلة إعلامية ما بين قنوات فضائية وما بين قنوات السوشيال ميديا المختلفة، القنوات الرقمية الأخرى، هذه أيضا تأتي هذه المباراة في أعقاب الكلاسيكو الكبير، كلاسيكو الأرض اللي شاهدناه بالأمس ما بين ريال مدريد وبرشلونة. فهذه المباراة على ما تتمتع به من مستوى فني، حضور جماهيري، طبعا نتيجتها ستحدد ملامح لقب دوري روشن السعودي، كل هذه الأمور بالتأكيد أن لها دوافع إعلامية كبيرة وستضيف للدوري السعودي شيء كثير، خاصة إحنا يمكن من خلال حديث أو المؤتمر الصحفي للرئيس رابطة الدوري المحترفين عندما أشار إلى أهمية المعيار الرئيسي في عدد المشاهدة والانتشار، يعني يعتبر من العوامل المهمة اللي يتحدد على غرارها دعم الأندية. فبالتالي عندما نشاهد هذا هذا الحراك الإعلامي الدولي العالمي يحيط بالدوري السعودي وبمباراة بهذا الحجم، مباراة الكلاسيكو، مباراة الديربي ما بين الهلال والنصر، فأعتقد أنه مكتسب كبير يضافي للدوري السعودي في هذه المرحلة.
1: جميل، بمناسبة حديثك عن مباراة الديربي اللي استطاع من خلالها فريق البرشلونة أمس أمام، نرجع نقول الغريم التقليدي للفريق في الدوري الإسباني فريق ريال مدريد، أن استطاع إذا الانتصار والتتويج ببطولة الدوري. لاعب فريق الهلال المعار إلى فريق برشلونة كانسيلو في خضم الفرحة اختار أنه يعبر عن امتعاضه من الانتقالة بصفة الإعارة إلى فريق برشلونة، فقد شن البرتغالي جواو كانسيلو ظهير برشلونة المعار من نادي الهلال هجوما على نادي الهلال عقب تتويج برشلونة بلقب الليغا، وشارك جواو كانسيلو في فوز برشلونة على ريال مدريد 2-0 أمس الأحد في الكلاسيكو والتتويج بلقب الدوري للمرة 29 في تاريخ النادي. وقال جواو كانسيلو في تصريحات صحفية لشبكة دازن، قال أحد الأشخاص كذب علي في نادي الهلال بعدما أخبروني بالتسجيل في قائمة الفريق ولم يفعلوا ذلك. أضاف بعدها تم اتهامي بأني شخصية ذو شخصية سيئة ولكنني شخص أفي بالوعود ولا أعود في كلمتي. وختم حديثه، قررت المضي قدما، أنا هنا فزت بلقب مع برشلونة أنا سعيد. يشار طبعا إلى أن إدارة نادي الهلال قد أسقطت كانسيلو من قائمة الفريق بعد إصابته بالركبة وتواجد في مكانه آنذاك البرازيلي ليوناردو. ايش حاب تقول على أمس؟ هو اختار أكيد بدقة التوقيت أمس، إنه وقت إنه الفرحة في برشلونة بيثبت نفسه كذا، يحاول يبرز نفسه إنه أنا الصح صحيح. والهلال خطأ، هو اختار
0: توقيت. أولا علي، شوف، من حق أي نادي أو إدارة نادي أن تبحث عن مصلحتها الشخصية، يعني عندما يصاب لاعب أكيد النادي ما بيتفرغ لمعالجة اللاعب لعدة شهور، وبالتالي يجد الخانة شاغرة، لابد من إيجاد حل سريع وجذري حتى يعزز من قوة الفريق أو توليفة الفريق. هذا التصريح أنا أعتبره من التصريحات الذكية للاعب، لأنه استغلال زي ما تفضلت المناسبة، الحدث الكبير، مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، وظهور بمثل هذا المظهر لاعب. لكن إحنا نعرف أنه كانسيلو أصيب في الهلال اتخذ القرار السليم بإسقاطه من قائمة اللاعبين المشاركين في الدوري، وهذا حق مشروع للهلال وغير الهلال. عندي قائمة، إذا وجدت لاعب غير قادر على إكمال المشوار الدوري أو أنه بيتضرر منه فنيا، فستم اتخاذ القرار الملائم إما بعارته أو حتى بإلغاء عقده. لكن اللاعب إحنا طبعا من حقه أن يصرح، لكن أتمنى مثل هذه التصريحات لا تمر مرور الكرام، على المركز أو الإدارة الهلالية أن توضح حقيقة هذا التصريح عن الأشخاص، لأنه اتهم أو وصم بعض الأشخاص داخل الهلال بالكذب، وهذه مرفوضة من اللاعب بصراحة بهذه الطريقة. يجب أن يكون في احترافية في التعامل حتى من قبل الإدارة الهلالية أو المركز الإعلامي أو الإدارة القانونية في النادي الهلال، حتى توضح ملابسات هذا الانتقال وما حدث مع كانسيلو بشكل واضح للإعلام، ليس الإعلام المحلي، سبق لإدارة الهلال أن وضحت هذا الجانب، لكن حتى على المستوى الأوروبي أو المستوى العالمي، لأنه الأندية السعودية أصبحت اليوم محطة أنظار اللاعبين كثر في المستقبل. مثل هذه التصريحات ربما تخدش جمالية الأندية وجمالية الدوري، فبالتالي يجب أن يكون في صرامة في التعامل معها. إذا حاولت أن تمرر أكاذيب لا يسس لها من الصحة، يجب أن يكون في توضيح من الإدارة الهلالية في هذا الشأن، أو حتى الأندية الأخرى إذا تعرضت لما ظهر من كانسيلو مع لاعبين آخرين في الأندية الأخرى. أتمنى أن يكون في توضيح سريع.
1: أتفق معك أنه فعلا لازم يكون في رد، يعني هو اختار توقيت كلاسيكو الأرض، كم قناة قاعد تنقله، وتصريحه هذا أنا شفته على مختلف المنصات الأجنبية، لازم يكون في رد. هذا واحد. اثنين، أنت تقول أنه تصريحه ذكي، نعم ذكي بس مو بصحيح. أنت مع الهلال كنت كل شوي إصابات، كنت كل شوي تتذمر، كل شوي تتشكى، لا يعني أتمنى أنه مع التوضيح لفريق الهلال يوضحون الفترات اللي كانت منقطع فيها بسبة الإصابة. بالإضافة شوف، نظام عدد الأجانب أعتقد أنه هو السبب في لخبطة المشهد، لأنه الهلال يحتاج للاعب ظهير، فكان الهلال في فترة مضيق عليه هو والعديد من الأندية بسبب ما يسمى سواء نظام المواليد أو نظام عدد الأجانب اللي هو 8 زائد 2. لكن لو كانت

0: يا تقتصر او يتم تقليص العدد. احنا امام خيارين يعني لابد ان حتى ما يعني ما نكرر مثل هذه الاشكالات. انا لما ضربت مثل اللاعب، طبعا هو لاعب جيد، لاعب مميز، لاعب يعني من صفوة اللاعبين على مستوى العالم، معروف كانسيلو بتاثيره، ولكن تعرض لإصابة، إدارة النادي الهلال اتخذت القرار السليم والصحيح وهذا طبيعي جدا. لكن مثل ما تفضلت، لو كان في هناك خيارات بأنه العدد متاح لمشاركة العدد الكامل في أي فريق بعيدا عن يعني قضية المواليد وتحديد عدد 8 لاعبين أساسيين و2 مواليد، فكان من الممكن يكون كانسيلو موجود في قائمة الهلال حتى مع الإصابة. لكن أنا من وجهة نظري أنه إدارة النادي الهلال اتخذت القرار السليم والصحيح، لأنه أنا ما تكبد أعباء إضافية على لاعب مصاب، أترك له الفرصة أنه يذهب بالإعارة وتحصل على سواء ماليا أو على الأقل أحد من الخسائر المالية لخزينة النادي. الشيء الآخر، أنا لما ذهبت أنه تصريحه ذكي، وهو بالفعل ذكي حتى وإن كان
1: أنا معك بس خبث
0: حتى وإن كان أنا أقصد أنه استغل المناسبة والتوقيت حتى يروج لنفسه.
1: نعم.
0: استغلها لنفسه الذاتي، يعني ترويج ذاتي للاعب.
1: نعم.
0: لكن الهلال عنده إدارة احترافية، أكيد أنه ما أتوقع أنها ستصمت على هذا التصريح، ويجب أن يكون لها رد توضيح. نرجع وكرر كلامي الأول، إنه
1: ما يحتاج، واضح،
0: لا يعنى فيه بالدرجة الأولى الإعلام السعودي، لا إحنا يجب يكون توضيح للخارج
1: بالضبط. ما هو بالضبط لازم، لأنه أنت تتكلم، أنت هو عارف إنه إحنا قاعدين يعني في طور الرعاية وإنشاء مشروع كبير، فهو قاعد يحاول مثل ما تفضلت يخدش هذا المشروع من جانب. أتمنى كذلك من احترافية نادي الهلال أنه يعيدون النظر فيما يتعلق بالنظام الإعارة، لأنه هو حاب يكمل مع ريال مدريد، مع عفوا برشلونة، وعقده لسه باقي في حتى يونيو 2027، فلا بد هنا يكون لهم وقفة على صدى أو على ضوء تصريحاته اللي قالها في مباراة أمس. لا بد لازم يتكلمون معه. إيه يعني أنت أخطيت، سلامات، موضوع هذا ما يمر مر الكلام صراحة. طيب حياكم الله، 011-41-5-3. ذكركم ضيفنا اليوم الإعلام الرياضي علي الزهران، وذكركم استطلاع حلقتنا اليوم. عندنا استطلاعين، الأول تتوقعون من الأقرب للرحيل إلى دوري يلو؟ مشتركان بذات عدد النقاط، ذات عدد النقاط 26 نقطة، الرياض وضمك. استطلاع الثاني، توقعتكم مباراة الغد مشيت المنتظرة، هل سيستطيع فريق النصر العالمي حصد بطولة الدوري أمام زعيم القارة فريق الهلال؟ في حالة واحدة فقط، أنه لازم ينتصر نصر قدام الهلال عشان يتوج نفسه بطلا للدوري، أو يتأجل بعدين تتويج لأحد الفريقين، لأن ما زالت الفرصة قائمة لفريق الهلال كذلك. نطلع لمتابعة تقرير تحدث عن مباراتي اليوم في إطار الجولة 32 من دوري روشن، تلعب مباراة ضمك و جولة 32 اليوم. إذن عندنا مباراتين، نيوم الشباب والتعاون والأهلي، ونرجع بعدهم بعد الاستطلاع المباراتين في التقرير لمزيد من الحديث والتفاصيل.
2: تلعب اليوم مباراتان في إطار الجولة 32 من دوري روشن للمحترفين، ففي تبوك يستقبل نيوم نظيره الشباب في مواجهة عنوانها البحث عن التعويض، وإن بدت الحالة المعنوية لفريق بن زكري مهزوزة. ويدخل الشباب بعد أن خسر مباراتين أخيرتين أمام التعاون والنصر، ويحضر في المركز 13 ب32 نقطة، بينما يتواجد نيوم في المركز 8 برصيد 41 نقطة، وعليه الحفاظ على هذا المقعد خاصة بعد خسارته فرصة التقدم نحو الأمام واتساع الفارق النقطي بينه وبين الفرق التي تسبقه في لائحة الترتيب. وفي المواجهة الأخرى يحتدم الصراع بين التعاون والأهلي حينما يلتقيان على ملعب التعاون ببريدة، إذ يبحث الأهلي عن تأكيد حضوره في المركز الثالث وسط منافسة مع القادسية صاحب المركز الرابع القادم بقوة إلى المنافسة في ظل فارق النقطة، حيث يملك الأهلي 72 نقطة مقابل 71 نقطة للقادسية. وتصطدم رغبة الأهلي بإنهاء الموسم في المركز الثالث بطموحات التعاون في إحكام قبضته على المركز الخامس الذي يؤهله للملحق الآسيوي، رغم أن التعاون يجد مطاردة شرسة من الاتحاد الذي يملك فرصة أكبر للتقدم كونه يملك مواجهة مؤجلة أمام الشباب. أما التعاون فيدخل مباراته أمام الأهلي بعد انتصاره العريض بخماسية على الشباب.

0: في الجولة الماضية.
1: شكرا لعبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. 011-4053 رقم مباشر استقبال مشاركاتكم. نبدأ بمباراة الأولى، المباراة الساعة 7:50 اليوم والشباب. إذا حاب تقدم توقعاتك في البداية وعلى ضوء التقرير إيش حاب تقول علي؟
2: مباراة علي أعتقد أنها خالية من الإثارة، مباراة تحصيل حاصل. الفريقين طبعا فقد فرصة المنافسة على المراكز المنافسة، مراكز مقدمة الترتيب، كذلك فقد أيضا فرصة الحصول على بطاقة تؤهلهم للمشاركة الخارجية الآسيوية سواء في النخبة أو في آسيا 2. ضمنها بشكل كبير جدا البقاء في منطقة الدفع والابتعاد عن الهبوط، فبالتالي هي مباراة تحصيل حاصل ما تحمل من الأهمية ما يدفع إلى متابعة جماهيرية أو إعلامية، هي فقط تكملة سلسلة المباريات التي تكمل كالعادة بدون أي اعتبارات إضافية، ما في خوف من هبوط وما في أيضا طموح لمنافسة، فبالتالي أعتقد أن المباراة تحصيل حاصل للتاريخ فقط.
1: طيب، فيه بعض التفاصيل المتعلقة بالمباراة قبل انطلاق صافرة الحكم، اقراها على التواتر. طبعا كانت مواجهة الدور الأول التي أقيمت في الرياض قد انتهت لمصلحة شباب نتيجة 2-3 في مباراة شهدت إثارة كبيرة بين الفريقين. هذا أحد المؤثرات أنه الشباب بيرد اعتباره ما دام أنه خسر مباراة الدور الأول. أنت تقول ما في أي دوافع مباراة اليوم. هذا دافع؟
2: لا، ما في دفاع. أنا أتكلم علي ما في دوافع للمنافس، يعني فريق، يعني مباراة،
1: هذه منافسة، هذه منافسة،
2: حرص على نتيجة خسر المباراة،
1: يعني هو خسر الدور الأول أبعوض الدور الثاني، هذا دافع.
2: أوكي، دافع بسيط، وسنتكلم على ما في دوافع. الدوافع اللي تدفع للمتابعة أو الجاذب الجماهيري والإعلامي أنك تكون بالفعل هذه نتيجة هذه المباراة، ستحقق لك مثلا حصول على المركز الثالث، حتضعك في مشاركة خارجية، حتقربك من النخبة، تقربك من بطولة دوري أبطال آسيا 2. ما في، أضف على ذلك أن أيضا خسرت هذه المباراة ما حت يعني تضعك في قائمة الفرق التي ستتذيل هرم الترتيب وتهبط. لا، مباراة كأي مباراة طبعا عادية جدا. صحيح أنه في محاولة، يعني اليوم سيحاول أنه يعوض خسارة الدور الأول، لكن طبيعي جدا كل فريق سيحرص على تقديم مستوى جيد، سيحرص على الحصول على 3 نقاط، لكن الحافز الكبير من المباراة تقلص في ظل هذه الأمور اللي ظهرت، اللي ما في منافسة على الصدارة وما في خوف من الهبوط، فمباراة عادية وطبيعية جدا.
1: في حافز آخر. الشباب خسر 5 قدام التعاون الجولة اللي راحت، في حافز للمدرب نفسه بن زكري يثبت انه واحد يقدر، انه شخصية الشباب ميب هذه، او شخصيته هو بقيادة الشباب ليست الخسارة 5. حافز الثاني اكيد انه يبحث يمكن عن تجديد عقد.
2: طبعا الحافز بيكون حافز شخصي، لكن لما تسأل هذا الحافز على مستوى القيمة الجماهيرية بالنسبة للشباب، ما حيلتفت جمهور الشباب لمثل هذه المباراة، لأن الجمهور يعيش حالة إحباط، لأنه تاريخ الشباب ومكانة الشباب وقيمة الشباب البطولية اللي نعرف أنه يعتبر واحد من أهم الأندية في المملكة العربية السعودية، لكن هذا الموسم ربما هو موسم للنسيان بالنسبة للجماهير الشبابية وكذلك بالنسبة للإدارة الشبابية. يعني المكتسب الجميل في هذه المباراة أنه يدخل الشباب أنه ضمن بشكل كبير الابتعاد عن الخطر اللي كان يداهم أو الهاجس المخيف للجماهير الشبابية بالهبوط. اليوم لا، هو أصبح في مأمن من هذا الأمر. مسألة التجديد أو البحث عن تجديد عقد المدرب، ترى هذه حتى وإن اجتهد بن زكري، لو سألت أبسط يعني أقل مشجع في مدرجات الشباب سيجيبك بالإجابة ويؤكدها بأنه من الصعب أن يتم التجديد مع بن زكري الموسم القادم لعدة اعتبارات. الاعتبارات أنه فيه سقف الطموح لدى الإدارة الشبابية أكبر، أنه هذا الموسم كان موسم استثنائي، كانت في ظروف غير مواتية للفريق المنافسة، وبالتالي سيكون هناك محاولة تجديد في الدماء في العناصر. يمكن بدأت من القضية الحاسمة، قضية الإدارة مع اللاعب حمد الله في المباراة السابقة التي لم يشارك فيها أمام النصر، بعد المجادلات والاختلافات التي كانت مع كوراسكو. كل هذه الأمور تعطي أنه فيه حزم وفي رغبة من الإدارة الشبابية لتحسين جودة التعليم.

0: الموسم القادم بالبحث عن مدرب يليق بمكانة الشباب وبلاعبين أيضا يضيفون صناعة الفارق للفريق ليكون منافس حقيقي في الموسم القادم والمواسم القادمة.
1: طيب، يعيش الشباب فترة صعبة على مستوى النتائج بعدما فشل في تحقيق أي انتصار منذ خسارته نهائي البطولة الخليجية، حيث تعادل مع الفتح قبل أن يتلقى خسارتين ثقيلتين أمام التعاون بخماسية ثم النصر برباعية، ما جعل الفريق مطالبا بردة فعل قوية لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة. تحت الفرصة حبيت تتابعونا، حياكم الله. 011-40-53 رغباش استقبال مشاركتكم. استقبل متصل راكان، تفضل الغالي راكان، حياك الله. ألو، فقدنا اتصال براكان. طيب، اذكركم استطلع حلقتنا اليوم، الاستطلاع عندنا استطلاع الاول، هل تعتقدون فريق النصر يستطيع تتويج مباراه يوم الغد؟ الاستطلاع الاخر، من الفريق الاقرب للمغادره لدوري الو، هل هو نيوم او الرياض على حسب اعتبار انهم متعادلين بذات النقاط 26 نقطه. راكان، حياك الله. الو،
2: حياك الله. قصدك ضمك في البدايه
1: او ضمك؟ نيوم. ضمك بالضبط، الله يحييك، تفضل.
2: الله يعطيك العافيه. اول شيء
1: حياك الله.
2: بالنسبه بس للتعليق على موضوع الضغوط،
1: نعم،
2: اتوقع صراحه ان مباريات الرياض مع التعاون بتكون مباراه قويه مره، خصوصا ان التعاون بيكون منافس على التاهل لاسيا، سواء اسيا النخبه ولا تو، لكن ان شاء الله ان الرياض بيبقى، خصوصا المستوى امس كان جدا جميل وفارق جدا عن المباريات السابقه، في قتالية زايدة من اللعيبة. أوكي. فأتمنى صراحة أنه يبقى الرياض.
1: حلو. وبالنسبة بكرة مباراة الديربي، توقع أنه بحسم النصر يفوز بالبطولة ولا لا الهلال بيفوز ولا يمكن تعادل؟
2: والله شوف، أتوقع تكون مباراة قوية، خصوصا يعني حتى المدربين ما راح يكون لهم بصمة واضحة، خاصة إنزاغي الفترة الأخيرة، لا بالأخص إنزاغي، يعني خصوصا إنزاغي الفترة الأخيرة فيه يعني مسألة شك بينه وبين الجمهور وحتى اللعيبة، فأتوقع أنها بتكون مباراة لعيبة، يعني اللعيبة بيلعبون بكل ثقلهم.
1: أوكي.
2: وتمنى تكون مباراة جميلة وإن شاء الله يفوز الهلال.
1: أوكي، هلالي جل، أنت كنت بسألك تشجع مين؟
2: لا، رياضي هلالي.
1: أوكي، تشجع فريق الرياض؟
2: الرياض والهلال كلهم.
1: أوكي أوكي أوكي. طيب، إضافة ثانية غالي راكان؟
2: شكرا لك.
1: أنا سنوس حتى وشرفتنا، تحياتي لك. مزيد متابعين 011-40-53. متصل تالي خالد. هلا خالد. خالد حياك الله.
3: ألو،
1: حياك، تفضل خالد.
3: حياك الله بالخير.
1: مساء الخيرات، حياك، هلا والله.
3: تحية لك وتحية ضيفك الكريم وسرتنا بالبرنامج.
1: الله يرضى عليك، تفضل.
3: علي من قلب اتحادي حزين حقيقة، يعني حقيقة أنا عندي عتب على الأستاذ فهد سنجر، من احترامي الشديد له.
1: أوكي.
3: يعني في ظل تذبذب النتائج وتذبذب مستويات اللاعبين، تمام، هل من المفترض أنه يطلع طول عمرك يقدم اعتذاره للجمهور ويمشي، يعني بكل أريحية، بكل يعني الجمهور يتقبل بكل صدر رحب، يعني إحنا لما ننتقد نقد بناء وهادف أفضل من أننا ننتقد نقد مش كويس، تمام ولا لا؟ فيعني والله العظيم
1: هذا تهديد، هذا تهديد شكله ولا لا؟
3: لا لا لا لا لا لا لا لا, لا والله يا أستاذ علي، ترى مو توصل المواصيل للدرجة دي، إحنا نقوك رياضيين وعقلاء يعني.
1: حلو، كفو.
3: إيه، لكن الأمور هذه ما توصل للدرجة دي، إحنا كرة قدم يعني، شو اسمه، فوز وخسارة كذا، لكن إحنا غيورين على النادي حقنا يعني، عرفت كيف؟
1: أوكي.
3: يعني المدرب يعني في ظل النتائج، في ظل عدم المستويات المتوازنة، يعني السكوت على هذا المدرب يعني والله أكبر خطأ، تمام، يحرق القلب حقيقة يعني.
1: طيب أنت ليش رحت للفهد سندي؟ ليش ما رحت مثلا لي
3: فهد؟ هو الهرم يا أستاذ علي، الله يحفظك، تمام. يعني أنا أتمنى من الضيف الكريم، أتمنى من الضيف الكريم لو فيه وصفة، تمام، علاجية لهذا الخلل، عرفت كيف؟ يعني الاتحاد ما هو هذا مكانه، يعني هذا ما هو مكانه، يعني اتحاد مستوياته أكبر من كذا، يعني مستوياته كالنصر، كالهلال. أوكي. كالأهلي.
1: أوكي، خليك معنا لو سمحت متابع، احنا عندنا خبر كان موجه للأخبار الإضافية، لكن مدام أنت فتحت موضوع الفهد سندي فأنا يعني أحيل الموضوع لضيفنا اللي يعلق على الخبر اللي احنا تكلمنا، أنه المدير الرياضي السيد بلانس الأسباني اللي هو كان خلف بعد التتويج ببطولتين الموسم الماضي، هو موجود مع فريق الاتحاد من 2024

0: ومتوقع أنه ينتهي عقده بنهاية الصيف. إدارة نادي الاتحاد حسب الأخبار الموجودة عندنا ما راح تنتظر إلى نهاية عقده اللي هو تقريبا في شهر 6 ولا 7، يعني شهرين تقريبا، لا بينهون عقده قبل، ربما لأنهم وقع الاختيار على مسمى آخر، أو ربما الانزعاج صار باتجاهه هو، أو ربما يريدون أن يحملونه هو الحمل اللي أنت وضعته قبل شوي على فهد سندي. بس قبلها حبيبنا علي وحبتنا نأخذ مزيد من المتابعين. متصل التالي حامد. هلا أخي حامد.
1: يا مرحبا، السلام عليكم.
0: حياك، هلا بغى حامد، تفضل.
1: تحية طيبة لك.
0: الله يحييك. هلا والله وسهلا.
1: والمخرج والمعد والقائمين على البرنامج والله.
0: هلا والله وسهلا.
1: والمشاهدين جميعا والله.
0: الله يرضى عليك، أبرك السعادة. إيش رأيك؟ حاب تشارك استطلاعات؟
1: الخصوص مباراة اللي ماخذ عد الأكثر تداول النصر والهلال.
0: صحيح.
1: ماخذ الجو. المستوى من حسن حظ، يعني حسن الحظ للنصر السنة هذه إن مستوى الهلال مو ذاك المستوى. فشفنا يعني الهلال قدم مباراة نهائية ما تعتبر ذاك المستوى، يعني مع احترام من الفريق الخلود، يعني فوز يعني على ما قالوا بالقوة. ما كان في نوع، يعني هل الهلال اللي خلى السنة هذه مستواه أستاذ علي ولا أستاذ علي الزهراني؟
0: أي
1: السنة هذه هل هو فعلا المدرب كان له أثر كبير على الفريق؟
0: أنت وش رأيك؟ أنت وش رأيك؟
1: أنا أشوف العناصر ما جدد الهلال عناصر جيدة
0: شتوية،
1: ما توفق فيها
0: شتوية، غير كثير شتوية،
1: غير بس ما هو مو كل عنصر يتغير يعني يعتبر جيد. لكن أنا أشوف عناصر النصر السنة هذه أفضل بكثير. وأنا عني على المباراة متوقعها هي نصراوية، ما فيها كلام، رغم أني اتحادي أنا. هي الله يسلم. لكن كقراءة مشهد يعني النصر عنده فرصة كبيرة. أوكي. أمام الهلال.
0: أوكي. إضافة شكرا لك. شكرا لك، أنا سعدت شرفتنا، تحياتي لك غالي حامد. طيب ناخذ أبو خالد. هلا أبو خالد، حياك الله أبو خالد، تفضل. حياك، السلام ورحمة، يا هلا بك، تفضل.
2: كيف الحال؟
0: الله يرضى عليك، الله يسلمك، تفضل غالي.
2: شخبارك؟
0: الله يسلمك.
2: يا علي سم. عرفتك من في الإذاعة، وعرفتك قبل كذا على الشاشة، لماح وذكي في ربط المواضيع،
0: الله يسعدك.
2: موضوع كنسلو
0: أي،
2: وبعد صدر عندنا من الرابطة من الزولة، بعد أنت لما تكلم، لما قالوا كريستيانو تكلم في الصحافة وكريستيانو ملين ما نطق ولا حرف. بس كانت أقاويل وردوا عليه. الآن أنا أبغى المصدر المسؤول اللي رد على كريستيانو مع أنه ما تكلم يرد على موضوع كنسلو. هل عنده الجراءة وعنده القوة وعنده الحجة وعنده الرجولة أن يطلع يتكلم؟
0: طيب من المصدر المسؤول يتكلم على رونالدو وقت
2: ما أدري؟ إحنا هذا اللي إحنا ندور وراه، إحنا نبغى ننزل المسؤول ينزل خطاب وتكلمت على كل الصحف وتكلم عنه حتى عندنا في البرامج السعودية الرياضية.
0: أوكي.
2: احنا يعني نبغى المصدر المسؤول هذا يطلع، نبغى يتكلم يشوف لنا خبر كنسلو ويرد عليه، ولا اي شيء على النصر لازم يرد عليه.
0: طيب ليش ما تقول للهلال يردون؟ ليش رحت للمصدر المسؤول؟
2: انا ما عندي مشكله يرد، بس انا اداره النصر ما ردت. ردت ايش؟ المصدر المسؤول في الرابطه. الان نبغى هذا المصدر المسؤول يرد على هذا الموضوع، بعد اداره الهلال ترد ما ترد هذا شيء شان داخلي عندهم. لكن كم موضوع كريستيانو شان داخلي، راح هو خرج ورد مع انه كريستيانو ما تكلم ولا فتح الموضوع نهائيا، كانت كلام اشاعات او اشاعات في الصحف قاموا ردوا عليها. الان هذا ما في اشاعات، هذا خبر طلع اللاعب وتحدث تلفزيونيا.
0: طيب.
2: وليس منصه واحده ولا تنتين، اكثر من 15 منصه اظهرت التصريح الاعلامي هذا. حلو. فيديو
0: واضح. بس انت مقر انه تاثير رونالدو مو بزي كنسلو؟
2: اكيد، لكن هذا كان صوت وصوره. كريستيانو كلنا اتفقنا انه ما تكلم.
0: طيب.
2: كانت واضح. مجرد قوي.
0: واضح واضح.
2: صح ولا لا؟
0: وجهة نظرك، أنا أقول وجهة نظرك.
2: كريستيانو تكلم، رد على سؤال كريستيانو تكلم أستاذ علي.
0: ما شكل تصريح ما فيه، بس في من يقول إنه هو اللي في من
2: يقول،
0: في من يقول هو سرب.
2: يعني كل اللي خرج على رسالة كريستيانو يعتبر إيش؟
0: مو بثابت، مو
2: بشرط،
0: مو ربما، ربما إشاعة ربما حقيقة. بس يعني فعلياً حرفياً ما قال شيء. صحيح.
2: أي 80% ما تكلم، 20% إشاعة.
0: طيب واضح.
2: هذا اول شيء. موضوع النصر والهلال الديربي يوم الثلاثاء ان شاء الله.
0: ايه،
2: هي انا ما من النصر خيارين، يا الفوز يا الفوز.
0: اوكي.
2: مره قالها ماجد عبد الله. ايه. الاسطوره ولا ما قريت التغريده حقه؟
0: اوكي الا قريناها، ايش دعوه؟
2: اي تغريده ماجد
0: بس
2: قال،
0: بس مو بقران منزل.
2: احنا عندنا خيارين، يا الفوز يا الفوز.
0: مو بقران منزل كلام ماجد عبد الله.
2: لا انا اقول لك زي ما قال ماجد عبد الله في التغريده.
0: طيب
2: وثاني شيء رد على الاستاذ الاعلامي اللي عندك، اقول الله يحفظك اهلاوي لك مكانتك العزيز وغالي واعرفك من زمان وتعرفني. النصر رد عليك ورد على كل اهلاوي كان مصغر من نادي النصر في المباراه الاخيره اللي في اول بارك يوم الاربعاء، ورد على كل مشجع اهلاوي.
0: طيب
2: النصر يبقى كبير مهما تحاول تصغرونه،
0: اكيد كبير. شكرا لك ابو خالد، خليك معنا لو سمحت متابع. حياك الله. تسمع بحول حديثك في بدايه المكالمه فيما يتعلق بالمقارنه ما بين رونالدو وكنسلو الى ضيفنا علي، بس علي انت بعد معليش دونت حديثه هنا قبل ما تعلق عليه. بناخذ متصل يمكن الاخير في المجموعه هذه ونواصل محاورنا ونرجع بعد شوي ان شاء الله ناخذ مجموعه اخرى متابعين. ابو سعد حياك الله ابو سعد. الو
3: السلام عليكم.
0: السلام حياك. هلا ابو سعد تفضل.
3: شلونك طال عمرك؟
0: الله يرضى عليك. شلونك انت؟ الله يسعد قلبك.
3: الله يعافيك. الله يطول عمر من ناحيه المباراه.
0: ايه
3: ان شاء الله ان النصر مشروع فنجاله.
0: ايه
3: النصر قدها واثبتها براس برون واثبتها مواقف كثيره، هذه من ناحيه المباراه. وان شاء الله عندي ثقه كامله ان النصر بيجيبها. السؤال الثاني طال عمرك، الهلال يجيب لاعبين واللاعبين هذول لما طلعوا من عنده فضحوه في الدوري السعودي وكريستيانو قاعد يرجع له، الى متى فالهلال يجيب لاعبين زي كذا؟ كانسيلو، نيمار، مدري ويش الثاني، لودي هالحين، والنصر قاعد يرجع ويزين ويسوي الصورة، عفوا كريستيانو يسوي صورة الدوري السعودي بالشكل الصح ويسوق الشكل السعودي، ليه متى يعني؟
0: طيب.
3: إن شاء الله إنه يفرح كريستيانو بهالدوري إن شاء الله ويستاهل، ومن الملعب بعد، لا هي هبة ولا هدية.
0: طيب.
3: من الملعب والنصر يستاهل.
0: شكرا أبو سعد. تحيات لك. هلا بالغالي، هلا بك أكثر. تستاهلون ويستاهل الجميع. ناخذ بعد شوي إن شاء الله الوقت يسعفنا مجموعة أخرى متابعين. ضيفنا اليوم الإعلامي الرياضي علي الزهراني ورقمنا الهاتف لاستقبال مشاركاتكم 011-41-53. خلينا نبدأ متصل أخير. هو يقول نصيا كذا، يقول لمتى رونالدو يرجع للعيبة الهلال؟ هو يقول كذا لعيبة الهلال يطلعون يتعاقدون معهم ثم يطلعون يتكلمون ورونالدو يرجع. أول شيء أنت متفق مع حديثه؟
4: طبعا انا متفق مع حديث المتصلين، لانه حديث فيها نوع من العقلانيه خاصه فيما يتعلق بتوضيح مثل هذه الاشكالات. يعني احنا لما نتحدث عن ايضاحات لهذه التجاوزات من بعض اللاعبين فالهدف منه انه يظهر الدوري السعودي او نحافظ على هويه الدوري السعودي بدون ما يدخل في نفق التشويه. هذا شيء مطلب سواء من ادارات الانديه او من رابطة دوري المحترفين واللي هي معنية بهذا الجانب، خاصة اللاعبين. إذا أخذنا على مستوى رونالدو، على مستوى بقية اللاعبين اللي كانوا موقعين العقد مع الرابطة، فيجب الرابطة أيضا تتدخل وتبني. وكلام المتصل اللي قبل شوي يقول في موضوع كريستيانو رونالدو طلع مصدر مسؤول في قضية كانسيلو حتى هذه اللحظة ما تحدث. طبعا حديث كانسيلو بالأمس، يعني ننتظر لعل وعسى إن نسمع تصريح صريح واضح سواء من الرابطة أو من مصدر مسؤول أو من إدارة نادي الهلال، لأنه أنا وفق هذا المشهد علي أتمنى أن يتم تعديل بنود العقد مع اللاعبين الأجانب بعد هذه، نستفيد من هذه الأخطاء، بمعنى أنه تتضمن عقود اللاعبين إبراز أو إظهار غرامات مالية على اللاعبين في حال خروجهم من النادي، أنهم يحترمون العلاقة التعاقدية، المرحلة اللي شاركوا فيها في الدوري. أي تصريح يكون مثار جدل أو كاذيب عليه غرامة مالية، خاصة إذا كان العقد ساري. كانسيلو اليوم عقده لا يزال ساري مع نادي الهلال حتى 2027. لو تضمن هذا العقد غرامة مالية على اللاعب إذا صرح تصريحات مخالفة للواقع أو فيها نوع من التشويه للدوري أو لنادي الهلال أو لإدارة نادي الهلال، ما أعتقد كان اللاعب سيلتزم بأدبيات العقد وبيلتزم بأدبيات أيضا النادي ولن يخرج عن سياق التصريحات المقبولة. أتمنى أن يكون في صرامة في هذا الجانب، لأن الدوري السعودي دفع عليه مبالغ طائلة في جلب اللاعبين، عملية التسويق الإعلامية كبيرة، المتابعة الجماهيرية أيضا عظيمة. هذه التصريحات ترى تخدش جمالية الدوري وتؤثر عليه مستقبلا إن لم يكن في تدخل فعلي من رابط الدوري المحترفين ومن القائمين على اللاعبين عقود اللاعبين.
0: شوف هو دورينا ماشي، شوف معلش كلمة تخدش، احنا ما نقول ان شاء الله تخدش بقدر ما هو، احنا دورينا ماشي، بس في من يدفع له فلوس ويرد الجميل بجميل، وفي من يدفع له فلوس يرد الجميل بسيئة. احنا نقول لا، الردة سيئة ذا احنا لازم يصير عندنا ردة فعل اقوى من الفعل ويصير عندنا تمرس، فلا بد ان مثل تجربه رونالدو مثل ما يعني لو ذكرنا فيها المتصل كريم يكون في بعد كذلك على كانسيلو. بالرغم انه هاله رونالدو ما تقارن كانسيلو، يعني مع احترام وتقدير لكانسيلو كشخص، لكن تاثيره الاعلامي ما يجي ولا عشر تاثير رونالدو ولا شيء. هو امس اختار مناسبه، هو امس تشبث بمناسبه فقط، يعني ما راح الحسابات الشخصيه وقاعد يتكلم، هو تشبث بالمناسبه عشان يجذب اكبر، عشان يحاول ياثر قد ما يقدر. بس احنا نقول
4: كلام المتصل مقنع. ليش؟ لانه في حاله كريستيانو رونالدو اللاعب ما صرح، يعني كلها اقاويل وربما تكون اشاعات وظهر مصدر.
0: شوف انا ما احترامي للمتصل، شوف كرامه، هو حاول يجذب الانتباه لرونالدو، او هو بعد نفسه نرجع نقول رونالدو بقع ضوء دائم حتى في الخلافات. ما في مقارنه بين رونالدو ولا اي شيء ثاني.
4: بعيدا عن الاسماء، انا اتكلم على صيغه الفعل. صيغه الفعل انه رونالدو ما ظهر، ما صرح، وطلع من كذب كل اللي يحيط فيه.
0: اي لانه رونالدو مو بسهل، رونالدو هالة إعلامية كبيرة يا اخي.
4: لا ما ننظر لها، احنا ما ناخذها بالانتقائية.
0: هذه هي
4: بالانتقائية.
0: لا
4: احنا نتكلم على الدوري بشكل عام.
0: علي
4: سواء رونالدو
0: يا حبيب
4: افضل لاعب او افضل
0: يا حبيب قلبي يا استاذ علي، انت كم لك بالوسط الرياضي؟ انت اعلامي، انت ما انت بفني تقول لي قاعد اشوف بمنظور فني فقط، لا انت اعلامي تشوف برؤية واسعة. لا تتجاوز انه رونالدو ما له تأثير، لا أرجوك.
4: ما حد قلنا ما حد.
0: خلاص رونالدو له تأثير يا أخي، استمر. إلا يكون في رد.
4: أنا ما علي، أشوف أنا إحنا متفقين إنه علامة بارزة في دورينا، إنه قوة ناعمة لدورينا.
0: مو بس دورينا، العالم كله. يا رجل الرئيس الأمريكي، الرئيس الأمريكي في سابقة.
4: القانون قوي.
0: يعني القانون ما اختلفنا عليه، بس لا بد أنت بعد تراعي يا حبيب قلبي. الرئيس الأمريكي ما في سابقة. يجي يطلع في حساباته وفي حساب البيت الأبيض ويتحدث ويشيد برونالدو، ما احنا ما نتجاوز المنطق والعقل، احنا ما اختلفنا. بس كانسيلو رد يكون هلال والسلام، لكن الرابطة تروح مثلا ترد على حديث كانسيلو تعطيه هالة إعلامية. ما احترم
4: إذا أنا أتكلم من الناحية القانونية، إذا كان اللي أبرم العقد مع اللاعبين،
0: هذه ما اختلفنا.
4: أنا أتكلم إذا كانت الرابطة أبرمت العقود مع بعض اللاعبين،
0: نعم
4: فتطلع الرابطة. إذا كان نادي الهلال هو من أبرم التعاقد مع كنسيلو، تطلع إدارة نادي الهلال توضح.
0: بس إعلاميا غير صحيح أن الرابطة تطلع تحدث بلسان الهلال، غير صحيح إعلاميا.
4: إذا كانت توقعت مع اللاعب لا تطلع الرابطة.
0: وعلى فكرة الهلال الآن تحت ملكية مختلفة، الهلال قد يعني الشركة القابضة، المملكة القابضة ورئيسها ما يقبلون تجاوز صلاحياتهم. على مهي وجهة نظرك ونحترمها، والحكم عند المتابع كريم الغالي علي. حابين نستغل مزيد من الوقت، لأنه أنا حط الفعل أن الوقت داهمنا. أحد المتصلين بعد أقحم موضوع فهد سندي فيما يتعلق بالإدارة التحادية، ذكرت بعض المصادر أن إدارة نادي الاتحاد تتجه إلى إنهاء التعاقد مع بلانس بعد مناقشة ومراجعة الأمور القانونية كافة. ويذكر أن بلانس أصبح مدير رياضي الاتحاد في يناير 2024 لمدة 3 مواسم، أي حتى صيف 2026، لكن ربما يتم إنهاء التعاقد قبل نهاية العقد. وذكرت مصادر أن إدارة الاتحاد علقت ملف تجديد عقود الأسبان العاملين داخل نادي الاتحاد التي تنتهي مع ختام موسم في انتظار حسم مستقبلهم بعد تقييم شامل. ايش رايك انت، بتحطها في هاند سندي ولا تحطها بالمدير الرياضي؟ نرجع قضيه الحوكمه والعمل الاحترافي.
4: بالنسبه للرؤساء الاندية اختلف الوضع بالنسبه في المرحله الحاليه عما كانوا عليه في الماضي. في الماضي كان القرار هو بيد رئيس النادي، رئيس النادي هو الكل في الكل، يتخذ القرار في عقد، في صفقه، في مال، في معسكر، كان هو الكل في الكل. اليوم لا، رئيس الفهد سندي وغيره من بقيه انديه الصندوق هو رئيس للمؤسسة غير الربحية، يعني في صلاحيات محدودة. الإطار أو القرار المتعلق، القرار المفصلي المهم هو بيد المنظومة ككل، خاصة الشركة الربحية، شركة الصندوق. طبعا المدير الرياضي بلانيس واحد من أبرز وأفضل المدراء الرياضيين على مستوى العالم، وحقق نجاحات كبيرة جدا مع فريق الاتحاد، مع نادي الاتحاد. لكن المشكلة علي هي دائما في عملية الاختيارات، أو في التعجل، أو في الانطباعات في اتخاذ القرار المتسرع بناء على ردة فعل الجمهور. يعني انظر من فترة نونو سانتو إلى لوران بلان، اللاعبين كانتي، بنزيما، يعني مع العلم أن الاتحاد حقق نتائج جيدة، فاز بالدوري وفاز بالسوبر، يعني حقق نتائج ممتازة. لكن القناعات أو القرارات الإدارية طبعاً هي منظومة كاملة. فهد سندي لو وضعته بالمقارنة مع الإدارات الاتحادية السابقة هي أيضا في دارة. أنا ممكن أن أؤيد أنه لم ينجح، لم يحقق، لم يقدم إضافة جيدة لفريق الاتحاد، لكن ليس هو السبب أو الكل فيما آلت إليه الأمور في نادي الاتحاد. لا، التسرع في في في إلغاء عقود المدربين، عدم الاستقرار والثبات على مدربين، عدم صناعة أو إجادة قرارات في التعاقدات بلاعبين بحجم الإمكانيات اللي كان عليها كانتي وبنزيمة مع الاتحاد. البدلاء بصراحة النصيري لاعب عادي لم يقدم أي إضافة في الهجوم الاتحادي حتى هذه اللحظة، فبالتالي الاتحاد يعاني. أكبر دليل على أن الاتحاد يعاني، انظر مباراة الأمس مع عظمك، المدرجات خاوية، جمهور الاتحاد العظيم اللي دائما كان يملي جنبات الملعب كان غائب. هذا نوع من الاحتجاج الحضاري على إدارة نادي الاتحاد لأنها غير مقتنعة بما يقدم فنيا ويقدم إداريا ويقدم احترافيا لهذا النادي العريق.
0: طيب بالنسبة للمباراة الأخرى اللي منتظرة اليوم في إطار ذات الجولة 32 من دوري روشن، تجمع بين فريق التعاون والأهلي، وعلى ضوء التقرير شحاب تقول؟
4: أقول مباراة منتظرة طبعا، دائما مباراة التعاون والأهلي أو الأهلي والتعاون تحمل النسق الفني الجميل. التعاون سيحاول تعويض خسارة الدور الأول، ويحاول أيضا مواصلة البحث عن مشاركة سوية سواء من خلال ملحق النخبة أو كذلك ضمان مقعد المشاركة في الآسيوية 2. يمتلك أدوات جيدة، عناصر، مدرب، فبالتالي كذلك النادي الأهلي قدم مستويات رائعة في بطولة النخبة، الفائز باللقب للموسم الثاني على التوالي. كل هذه المعطيات يعني تعطينا صورة مسبقة على أن اللقاء هذا اليوم بين التعاون وبين الأهلي سيكون جميل من حيث المستوى، من حيث الإثارة، من حيث كرة القدم. إذا كنت بالفعل كمتابع وتبحث عن كرة قدم حقيقية جميلة ممتعة، فعليك بمتابعة مباراة التعاون والأهلي.
0: أوكي، في بعض التفاصيل المتعلقة بالمباراة أو مباراة الشباب بعد كذلك اللي تسبقها واليوم في مباراة الأهلي، كان الأهلي قد استعاد توازنه سريعا بعد خسارة أمام النصر، وحقق انتصارين متتاليين على الأخدود والفتح ليؤكد رغبته في إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة تحت قيادة المدرب الألماني. ذكرت بعض المصادر أن رابطة الدوري السعودي رفضت طلب إدارة نادي الأهلي تقديم موعد مواجهة فريقها أمام الخلود يوم 16 مايو الجاري على ملعب الإنما، وبينت المصادر أن إدارة الأهلي طلبت لعب المباراة عند الساعة 7 مساء بدل من 9 رغبة منها في تنظيم حفل خاص للاحتفاء بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا النخبة. وفقا للمصادر جاء رد الرابطة بالموافقة على تنظيم مراسم الاحتفال لكن عقب نهاية المواجهة مباشرة مع الإبقاء على موعد المباراة كما هو دون تغيير. إيش رأيك؟
4: صحيح، لإدارة النادي قدمت خطاب يعني تلتمس في تقديم المباراة إلى أن يكون في تمام تكون المواجهة في تمام الساعة 7 حتى تتيح الفرصة للجمهور للحضور والاستمتاع بالأجواء ما بعد المباراة من حيث الاحتفالية اللي تقيم إدارة النادي الأهلي للاعبين الحائزين على بطولة النخبة، لكن قبلت الموافقة في إطار الاحتفالية ورفض الطلب فيما يتعلق بتقديم المباراة، فبالتالي سيكون هناك احتفالية أهلاوية جميلة في ملعب الإنماء ولكن في من بعد المباراة يعني تقريبا في حدود الساعة 10 مساء يبدأ احتفالية الإدارة الأهلاوية مع اللاعبين بمناسبة الحصول على بطولة النخبة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، والأهلي بكل تأكيد يستحق هذه الاحتفالية وأكثر.
0: أوكي، شكرا علي، وصلنا إلى حقنا لهذا المساء. تحياتي.
4: تحياتي حبيبنا.
0: هلا بك أكثر. كان معنا إذا أحبتنا المتابع الكرام الإعلام الرياضي علي الزهراني. شكر يمتد كل واحد منكم على حسن المتابعة والمشاركة، تقبلوا في حقنا لهذا المساء. تحيات محدثكم علي لوسف الأداء التقديم وفي الإخراج محمد الحميدي. تمسوا على خير. الصدارة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هوا بلادي

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نمسي عليكم، نتمنى لكم يوم جميل. حلقة اليوم الاثنين من برنامج هو ولادي. طبعا اليوم ما شاء الله تبارك الله صيف بامتياز، فتونا نظافر قاعدين نقول درجة الحرارة ما شاء الله، وزيادة على كذا في ريحة غبار شوية، لكن الأجواء الرياض يعني حلوة في الصيف، في الشتاء، في حر، حلوة ما في مجال.
1: ما أجمل الرياض.
0: لا لا شوف، أنت لازم تصدق مدام تدخل الاستوديو وهو مثلج. لازم تصدق تطلع من هنا ثلجة تذوب.
1: لا لا، الرياض محبة، مو يعني هي تقصد كذا يعني.
0: بالضبط، ما له دخل في الجو يعني. أنت إذا يعني تحب الرياض بتعيش فيها. ما أتحدى يعني، شوف كل واحد عنده ولاء المنطقة اللي هو عايش فيها وعمله فيها وحياته فيها، فلما يروح لمكان ثاني حلو ويحبه كل حاجة بس ما يقدر يستقر فيه طول العمر،
1: صحيح،
0: يبي يرجع لنفس المكان اللي كان فيه، ومنها الرياض.
1: هي محبة في النهاية الرياض جميلة، بحرها، بردها، بصيفها، بشتاها، بخريفها، بأي كان الرياض حلوة. عموما حياكم الله مستمعي الكرام، هوا بلادي، نتنقل معكم في أجواء حلوة وجميلة. بداية وانطلاقة حلوة، ورحب بزميلتي تهانية طيف، مساءك سعيد، وأيضا رحب بزملاء أيضا محمد الحميضي يعطيك العافية، قائد ربان السفينة اليوم في هوا بلادي، وأيضا معداتنا نورة وعايشة يعطيهم العافية، نورة مطيري وعايشة الزير. ننطلق تهاني؟
0: أي ننطلق،
1: نحلق فيها وبلادي.
0: محمد خلاص ماسك يده، شايف
1: على طول يهشر.
0: بالضبط، يلا
1: يلا.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في بداية ساعتنا الأولى من هوا بلادي، اللي راح نستمر بإذن الله في البرنامج حتى الثامنة إن شاء الله. طبعا اليوم عندنا موضوعات متنوعة بالإضافة لزملائنا المراسلين من مختلف المناطق. راح يكون معنا فقرات فعاليات، وهذه الفقرة اللي دائما يعني تكون لها بصمة في قياس الإنجاز وطريقة الوصول. أيضا من الفقرات اللي موجودة معنا اليوم حرفة، واليوم راح يكون فيها وقفة مع مجال تصميم الحلي التراثية

0: وكذلك راح تكون معنا قصة نجاح. كذلك في هذه الفقرة راح يكون معنا كاتبة وراح نتعرف معها على قصة نجاحها وطريقتها في شق طريقها طبعا في الكتابة. وآخر شيء اكتشف السعودية وراح يكون معنا مرشد سياحي وراح نتكلم عن مكان ومنطقة جديدة من مناطق المملكة العربية السعودية. هذا طبعا بالإضافة إلى مختلف الأخبار والإنجازات اللي نغطيها معنا في برنامج هوا بلادي.
1: طبعا من الجميل جدا نعرش دائما أيضا بحصاد مراسلين الزملاء والزميلات في هوا بلادي وننطلق أيضا انطلاقات منوعة من كافة مناطق المملكة بأخبارها وتجاربها وأيضا مبادراتها. لعلنا ننطلق تهاني يعني في خبرنا الأول، والمدينة المنورة تسجل حضور عالمي ضمن أبرز التجارب في الهوية المكانية لعام 2026. المدينة المنورة سجلت حضور عالمي في الإصدار السنوي كان هذا لعام 2026 عن الهوية المكانية، طبعا بعد اختيارها ضمن القائمة في 2026 لتضم المدن والتجارب العالمية الملهمة، وهذا شيء موجود في المدينة بناء على الهوية المكانية وتطوير المدن ذات البعد الإنساني. فشيء جميل جدا من خلال أن تكون المدينة واحدة من المدن اللي فيها إنجاز يحسب لهذا الوطن الغالي.
0: طبعا أوضح الإصدار أن المدينة المنورة تقدم نموذجا حضريا متفردا يجمع الإرث التاريخي والثقافي ومفاهيم التخطيط الحضري الحديث وجودة الحياة في إطار تنموي يوازن بين الحفاظ على خصوصية المكان ومتطلبات التنمية المستقبلية. وأشار إلى أن طبعا المدينة أصبحت نموذجا عالميا للمدن اللي ينطلق أو تنطلق في نموها من الإنسان والهوية الثقافية عبر تنفيذ مشاريع الأنسنة وتطوير الفضاءات العامة وتعزيز مسارات المشاة والتوسع في المساحات الخضراء، إلى جانب توظيف التقنيات الذكية لتحسين تجربة السكان والزوار بما ينسجم مع مستهدف رؤية المملكة 2030.
1: أيضا الجميل أنه الإصدار كان في عدد من المؤشرات والإنجازات الدولية التي تسهم أيضا في تعزيز حضور المدينة المنورة عالميا، كان من بينها تقدمها في أيضا في مؤشرات المدن الذكية، حصولها أيضا على شهادات دولية في مجالات الاستدامة والمرونة الحضرية. هذه المكتسبات كلها عكست تحول المدينة إلى يعني مرجع عالمي في التنمية الحضرية المرتبطة بالهوية الثقافية أيضا كذلك في جودة الحياة.
0: يمكن هذه أهم نقطة، يعني الاهتمام بجودة الحياة
1: صحيح
0: ورعاية جودة الحياة للإنسان لسكان المنطقة من جميع الجوانب حتى في أقل الأمور. يقول لك تعزيز مسارات المشاة، يعني مساحات خضراء، تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة السكان وكذلك الزوار اللي بالأول وبالأخير ينسجم ويخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030. وهذا يعني هذا الهدف من طبعا وصول المدينة إلى هذا الإنجاز، وكذلك من الاهتمام بالأنسنة ورعاية هذه الجوانب طبعا في تعزيز جودة الحياة.
1: هذه واحدة من المكتسبات تهاني الجميلة، لأنه المدينة اليوم حفاظها على هذا التطور العمراني اللي يوازن بين الهوية الثقافية والبعد الإنساني للمكان يعطي دليل واضح جدا أن المدينة متجهة إلى نموذج من نماذج الاهتمام بالتجربة التنموية، وخاصة اليوم أن مستهدفات المملكة ورؤية المملكة 2030 تجاربها في مختلف المجالات الثقافي التنموي السياحي، ولذلك هذا أو هذه استراتيجية مهمة جدا. مستهدفات المملكة في رؤيتها 2030 تعطي المدن اليوم أفق لأن تحقق إنجازات على صحيح. مستوى الوطن الغالي. فنبارك المدينة هذا الإنجاز وبالتوفيق إن شاء الله لبقية مدن المملكة الغالية.

0: وننطلق مستمعين الكرام إلى جولتنا الأولى اليوم في هوا بلادي مع زميلنا حسين السلطان من محافظة الأحساء. حياك الله حسين.
1: مساء الخير تهاني، ومساء الخير زميلي ظافر من أكبر واحد نخيل في العالم.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: ما شاء الله، تحدثت عن المستهدفات، ومستهدفاتنا في وطني الكبير هي كثيرة وعديدة، وما زلنا نتطلع في مدننا وقرانا بأن نكون دائما مدن مبدعة تحقق رؤية القيادة ورؤية سيدي ولي العهد في أن تكون المملكة بمدنها وقراها هي فعلا مدن صديقة للإنسان وقادرة على مواجهة التحديات البيئية وكذلك الحضارية.
0: صحيح.
1: عندما تحدث تهاني يمكن الأحساء ونتحدث عن 5000 عام بما فيها من ممكنات وتاريخ وحضارة، اليوم هذا الشهر حققنا إنجاز يسجل باسم الوطن بأن تفوز الأحساء برئاسة تنسيق المدن المبدعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة اليونسكو. هذا الفوز المستحق يأتي بعد فوز الأحساء في 2015 بعضوية شبكة المدن المبدعة في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية. إذن ما شاء الله تبارك الله، هذا لا يقف ظافر إلى هذا الحد. أيضا الأحساء هي مدينة صديقة للطفل مسجلة في الأمم المتحدة، وأيضا هي أكبر واحد نخيل في العالم مسجلة في موسوعة جينيس. لكن خلينا نتحدث عن هذا الإنجاز، إنجاز هذا الشهر رئاسة تنسيق المدن المبدعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة اليونسكو مع الإعلامية والمرشدة السياحية والكاتبة المحتوى الأستاذة ليلى الصالح. ما شاء الله تبارك الله، دائما الأحساء نقول متمكنة بما فيها من حضارة وتاريخ. ماذا يعني فوز الأحساء برئاسة مجلس التنسيق في الأمم المتحدة؟
2: أهلا وسهلا، مرحبا فيكم، أهلا بأثير إذاعة الرياض. شكرا وتقديرا لك أستاذي حسين السلطان على هذه الاستضافة الكريمة. من هذا المنبر أرفع أثنايات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين ومقام سمو ولي العهد الأمين وإلى الشعب السعودي بمناسبة هذا الإنجاز التاريخي. فوز الأحساء بهذا اللقب رسالة للعالم بأن المملكة اليوم وفي ظل رؤية 2030 تحافظ على تاريخها، وليس حفاظ فقط بل هو قيادة للمستقبل الثقافي العالم بجدارة واقتدار. نحن الآن من هذا المنبر ومن منبر الأحساء، قررت الأحساء أن تقود 84 مدينة مبدعة حول العالم في قاراته جميعها. لدينا 3 أبعاد استراتيجية لهذا المجال: التحول من مشارك إلى صانع قرار مثل ما أسلف عام 2015 كانت الأحساء إحدى الأعضاء، والآن نحن صناع القرار، نحن من ننسق الجهود الدولية، نحن من نضع الأجندة وننسق الاجتماعات ونحدد المعايير ونحافظ على الحرف اليدوية العالمية والفنون الشعبية لمدن على مستوى العالم. الأحساء الآن هي بوصلة يرجع لها المبدعون حول العالم.
1: أستاذ ليلى، أنا أستذكر العام الماضي الأحساء استضافت عدد من المدن المبدعة هنا في الأحساء، وكان هناك في اجتماع وورش عمل كذلك. ماذا يعني أن تكون الأحساء هي فعلا، أو ماذا يضيف هذا الفوز للأحساء اقتصاديا سياحيا معرفيا؟
2: الاجتماع اللي تقصده هو الاجتماع السنوي لشبكة المدن المبدعة، استضافت المملكة وفود من أكثر من 300 مدينة مبدعة من مختلف دول العالم، خبراء، مسؤولين، مبدعين. طبعا اليونسكو 7 مجالات ومنها مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية. هذا المؤتمر مثل ما نقول حجر أساس، كان مثل بروفا للأحساء في قيادة وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات الدولية. فنقول إنه الاستضافة كانت مثل الاختبار الحقيقي، أثبتت أن المملكة العربية السعودية برؤيتها تستطيع أن تنظم وتقود ثقافات، تستقبل وفود، وأيضا أنها تضع حجر أساس لبعض الاجتماعات اللي يكون فيها قرارات اقتصادية عظيمة ما بين الوفود اللي تحضر. لما يلتقي أعضاء الوفود من دول مختلفة ويتبادلون الثقافات ويتبادلون التجارب السياحية

0: داخل المؤتمر نفسه.
1: يعني جدير بالذكر أستاذة ليلى بأن الأحساء هي أول مدينة خليجية عضو في شبكة المدن المبدعة وثاني مدينة خليجية مدينة صديقة للطفل. هذه الإنجازات الطموحة للأحساء برأيك ماذا نريد؟ إلى أين نريد أن نصل بهكذا إنجازات، بهكذا مشاركات، بهكذا فعاليات؟
0: مثل ما قلت أنه كانت الأحساء أول مدينة خليجية والثانية عربيا تنضم لهذه الشبكة. خلينا نرجع للاعتراف في عام 2015، كان اعتراف بالإبداع وبالروح مثل ما نسميها أو مثل ما تسمى عالميا المدن المبدعة. فكان اعتراف بالإنسان الأحسائي كيف يحافظ على الحرف، كيف يحافظ على الفخار، على البشت، على الخوص. فكانت لها أهمية أنها تكون أول مدينة خليجية. ثم انتقل في عام 2018 لاعتراف بالأرض وبالتاريخ بالتراث العالمي بموقع الأحساء بأنه يسجل كموقع تراث عالمي في منظمة اليونسكو كتوثيق تاريخي جغرافي وأثري. لكن الآن في 2026 شهر مايو نجني ثمار هذين الاعترافين. العالم الآن ما اكتفى فقط بتوثيق عامين ما نقول متتاليين، لكن احنا الآن عدينا العشر سنوات على الموضوع، فهذه ثمار الإنجازات. لما خلينا نرجع لورا في عام 2015 لما نزل هذا الخبر، كثير من الأشخاص تسألوا إيش الفائدة اللي راح تعود عليها الأحساء إنه يكون في توثيق مثل هذا التوثيق. لكن كانت أمانة الأحساء، جامعة الملك فيصل، غرفة الأحساء التجارية، هيئة تطوير الأحساء، القيادة العظيمة كان عندها رؤية مستقبلية، كان فيه خطوات، والآن إحنا نجني هذه الخطوات. خليني أقول نهاية إنه ما نبارك للأحساء، نبارك لليونسكو إنها تقلدت هذا الموقف.
1: أنا أخيرا خليني ألامس مشاعرك، أنت كمواطنة سعودية وكأحسائية لو تسمعين هذه الإنجازات ماذا تشعرين؟
0: كأحسائية وكمرشدة سياحية وكإعلامية، الأحساء بالنسبة لنا هي المنبع اللي مثل ما قلت إنه ولادة، الأحساء ولادة، مثل ما عندها طاقات جديدة تخرج للسوق العالمي أيضا عندها تراث تبني عليه. فهذا التراث أنا كمرشدة سياحية لما يجوني سياح من أنحاء العالم، التجربة تجربة السائح داخل الأحساء تكون محسوسة بالسمع للتراث، للمعزوفات، للرقصات الشعبية ملموسة. لما ينزور دغة الغراس مثلا ويجلس مع صانع الفخار ويلمس الفخار بإيده ويشم ريحة الطين، لما يسي عليه نخيل الأحساء، أو لما يدخل القصرية ويشم ريحة التوابل ويشوف البشت الأحسائي ويلمس الزري، كلها تجربة أحسائية قيمة مرتبطة أيضا بالتراث. لما يدخل مثلا قصر إبراهيم ويشوف كيف الحصانة وكيف هندسة المعمار الأحساء القديم، كلها هذه أنا أجمعها كمرشد سياحي وأقدمها كتجربة سياحية جميلة ثرية للأحساء.
1: شكرا لك أستاذة ليلى. إذن ظافر سأودع في كف الليالي وصية وأنقشها في وجه هذا المدى وشمع، إذا مت والأحساء في عز بردها فدستور فاتي في مواقدها فحمى.
2: الله الله الله الله عليك حسين وعلى ضيفتك الكريمة كذلك، وشكرا لهذه التغطية الجميلة ومن إبداع لإبداع، الله يعطيك العافية.
1: شكرا لك أستاذة تهاني. شكرا
2: جزيلا لك.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. وكالمعتاد في ساعتنا الأولى ننتقل من منطقة إلى أخرى، سواء مع مراسلين الكرام أو حتى مع ضيوفنا. وكان بدايتنا وقفتنا الأولى من الأحساء، وما زال التواصل طبعا مع زملاء لتغطية بقية مناطق المملكة. بس خلونا نروح لزميلنا حمود العتيبي اللي متواجد في العاصمة الرياض. حياك الله يا حمود.
1: مساء الخير تهاني، ومساء الخير بمستمعينا الكرام. يعني مثل ما ذكرت تهاني، احنا اكيد نعيش فترة جميلة من التواجد والفعاليات والمناسبات اللي يعني تهم المجتمع.
0: صحيح.
1: وتواجدهم ايضا بعض المعارض الدولية الان اصبحت متواجدة في الرياض بشكل دائم، تعرفت لها كمؤتمرات ومعارض متواجدة في الرياض. يعني
0: ما شاء الله تبارك الله. اليوم وين متواجد يا حمود؟
1: طبعا احنا متواجدين تهاني اليوم في معرض اينا، المعرض الدولي للقطاع الغربي في مجال الاسكان، وايضا اللي افتتح معالي وزير الاسكان اليوم تقريبا على الساعة 2 الظهر، وبحضور الكثير من المهتمين يعني والمشاركين من كافة القطاعات الغربية في مجال الاسكان. تسمحي لي تهاني يعني ناخذ معنا الضيف الاستاذ المهندس محمود العوضي، وهو الرئيس التنفيذي المنظم للمعرض الدولي للقطاع الغير ربحي. حياكم المهندس محمود معنا عبر أثير إذاعة الرياض. رحب فيك ومبارك لكم هذا الافتتاح. ما الذي اختلف في هذه النسخة الرابعة عن النسخ السابقة من المعرض؟
2: حياكم الله واهلا وسهلا فيكم جميع المستمعين. احنا اليوم نتكلم عن النسخة الرابعة من المعرض الدولي للقطاع غير الربحي، وهو معرض متجدد كل عام يبرهن حجم دور هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بعيدا عن النظرة السائدة وهي نظرة الجمعيات الخيرية. اليوم الجمعيات والقطاع له دور في هذه التنمية، تنمية اقتصادية اجتماعية تخدم المواطن بشكل كبير جدا، سواء كان في مجال الصحة، سواء كان في مجال التعليم، سواء كان في مجال الإسكان، في مجالات عدة. النسخة الرابعة حظيت بشراكة استراتيجية مع وزارة البلديات والإسكان ممثلة في وكالة الإسكان التنموي لإلقاء الدور على ما تقوم به هذه الوزارة من جهود كبيرة في مجال القطاع غير الربحي. وأيضا ينظم على هامش هذا المعرض ملتقى القطاع الغير ربحي للبلديات والإسكان، بالإضافة إلى منتدى إينا للقطاع غير الربحي، وهو عبارة عن منصة تخدم العارضين بشكل عام.
1: يعطيكم العافية مهندس محمود، بالتوفيق إن شاء الله. نتكلم إحنا اليوم كمشاركة دولية، معرض دولي، أكيد من مشاركة دولية، كم عدد الدول المشاركة في هذا المعرض من خلال سواء البلديات أو الجهات الحكومية أو القطاعات الغير ربحية المتعلقة في الإسكان والبلديات؟
2: حقيقة عدد الدول اللي كانت مشاركة 17 دولة، لكن مع الظروف الراهنة تقلص حجمها إلى 7 دول. في عندنا الآن 7 دول مشاركة في هذا المعرض، ومنظمات دولية من ضمنهم أيضا منظمة من ضمنهم وامي، دومينيكس، مجموعة من الجهات سواء كان من أمريكا، من لبنان، من الإمارات، من الكويت، من بريطانيا، مجموعة من المنظمات والجهات الدولية المشاركة. أيضا نحتفل مع إطلاق هذه النسخة الرابعة باعتماد المعرض في المنظمة العالمية للمعارض والمؤتمرات يوفي، وإضافة على الأجندة الدولية للمعارض كأول معرض للقطاع غير ربحي على مستوى العالم ينطلق من المملكة العربية السعودية ويصبح معتمد اعتماد دولي.
1: أكيد المحاور مختلفة ما شاء الله، يعني في مؤتمر وفي معرض وفي أشياء كثيرة، لكن إيش اللي أنتم ركزتوا عليه أكثر شيء من خلال تواجد المعرض اليوم في الرياض من خلال الأهداف والمحاور الرئيسية في المعرض؟
2: إحنا اليوم كمعرض ما في محاور أساسية بقدر ما المحاور تكون موجودة داخل الملتقيات أو الجلسات العلمية. دائما ذكرت الجلسات

0: العلمية الخاصة بملتقى ارتفاع غريح البلديات والإسكان، تبرز الدور البلدي، تدرس دور الإسكان السنوي بشكل كبير في دعم الفئات المستهدفة. أما بما يخص منتدى إينا فهو يهدف إلى إبراز دور الجهات المشاركة داخل المعرض، سواء كان من إظهار تجاربهم، من إظهار مبادراتهم، من إظهار احتياجهم لبعض الأنظمة أو التطوير اللي يحتاجوه في الأمور التقنية، في الذكاء الاصطناعي، تبادل خبرات بينهم بين بعض. هذه أبرز المحاور الموجودة.
1: مهندس محمود، أرجع لموضوع مهم جدا مثل ما ذكرتم في بداية الحديث، قطاع مهم، قطاع غير ربحي، يمثل أيضا في رؤية المملكة 2030 خلال 5 دورات رؤية وبرامجها في القطاعات الغير ربحية في مختلف المجالات. اليوم تخصص القطاع الربحي في البلديات والإسكان، كيف ترونه من خلال ما ترى، يعني من خلال ما طرح من برامج الرؤية في تطوير هذا القطاع؟
0: يمكن أكثر شيء حسب اطلاعي على ما تقدم وزارة البلديات والإسكان في هذا الموضوع، هي اهتمت في جوانب عديدة خاصة بشراكة مع برنامج جودة الحياة، سواء كان في موضوع المبادرات ذات العلاقة في السعودية الخضراء، سواء كان ما له علاقة في موضوع إكرام المسنين، أنسنة المدن، إكرام الموتى، في موضوع حفظ النعمة، في كثير من التفاصيل اللي بادرت فيها وزارة البلديات والإسكان، بالإضافة أيضا إلى موضوع الإسكان التنموي مثل ما ذكرنا. والإسكان التنموي مشروع كبير جدا، يمكن لست أنا المخول بالحديث عنه بقدر أن الوزارة تتكلم عنه، أنا يمكن ما أعطي حقه في الحديث، لكن في جهود كبيرة جدا قاعدة تبذل من وزارة البلديات والإسكان، يعني لا نزكي على أحد بس هي واحدة من الوزارات الكبيرة اللي قاعدة تبذل مجهود كبير لخدمة المواطن في هذا المكان.
1: برجع لموضوع، عفوا، برجع لموضوع الملتقى والمعرض، أوقات الزيارة وكيف الآلية للحصول أو الوصول له من خلال دعوتكم للمسلمين الذي
0: اليوم يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض اللي على طريق الملك عبد الله. وقت الزيارة من الساعة 2 ظهرا إلى 10 مساء. التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني ina-expo-ksa.com. يقدر أي أحد يسجل ويحصل على بطاقته بشكل مباشر، والحضور ممكن الحضور سواء كان بالسيارة أو بالقطارات من خلال الخط الأحمر أو من خلال الباصات، كافة الطرق متاحة للوصول إلى مركز معارض الرياض، ونسعد ونتشرف. وهذه دعوة موجهة لكافة المستمعين الكرام ولكم أيضا شخصيا لحضور هذا المعرض لاكتشاف آفاق هذا القطاع الرائع، هذا القطاع الجميل، لنرى ما يخدم المجتمع والفرد سواء كان من الناحية الصحية، سواء كان من الناحية التعليمية، سواء كان من ناحية الصناعة، سواء كان من ناحية الإسكان، بكافة القطاعات. القطاع الغير ربحي قطاع يخدم الإنسان بكل تفاصيل.
1: رسالة توجهها للمستمعين والعاملين في القطاع الغير ربحي المتعلق في موضوع الإسكان والبلد.
0: قطاع واعد، قطاع نحتاج أن نتعرف عليه أكثر، نفهموا أكثر حتى نعرف كيف نستفيد. شكرا لكم، يعطيكم العافية جميعا.
1: إذن تهاني، يعني كان هذا حديث المهندس محمود العوضي وهو الرئيس التنفيذي المنظم للمعرض الدولي للقطاع غير ربحي في البلديات والإسكان، معرض إينا، والذي حظي أيضا بالتشريف وافتتاح معالي وزير البلديات والإسكان، وتواجد مثل ما ذكر 7 دول، يعني معرض دولي متواجد في الرياض بهذا الاهتمام بالقطاع غير ربحي في مجال الإسكان وتنمية المدن وأنسنتها أيضا من خلال ما يعمل ويقدم في المجال التنموي في الإسكان.
2: الله يعطيكم العافية زميل حمود، شكرا لك ولضيفك الكريم. مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي، نروح الفاصل وراجعين.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هوا بلادي

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. ننطلق مع الجاكرندا في هوا بلادي، حكاية البنفسج اللي تتكرر كل ربيع في عسير والباحة. لكن جماليات المشهد في الجاكرندا في الباحة هذه الأيام هي موسم تفتح أزهار الجاكرندا اللي تضفي شيئا من الجمال على طرقات الباحة ومتنزهاتها أيضا السياحية. طبعا هي مشاهد جمالية تتدرج فيها الألوان البنفسجية في صورة موسمية، لذلك أصبحت من أبرز الملامح البصرية اللي تستقطب الأهالي والزوار سنويا في الباحة. كذلك في أبها نفس الجمال بأزهار الجاكرندا، لكن في الباحة تحديدا يبرز طريق الملك عبدالعزيز بوصفة أحد أبرز المواقع التي تحتضن أشجار الجاكرندا، لأنه تصطف بجمال جدا مميز على امتداد أيضا الطريق، يمنح القادمين والمسافرين مشهد جمالي يعكس طبيعة المنطقة وهوية الباحة السياحية وسط أجواء معتدلة وطبيعية جبلية تتميز فيها الباحة. عندنا مسارات جميلة في الإبداع، لا تقاس هذه المسارات في العلم بالإنجاز والوصول فقط، لا، بل بالرحلة اللي تسبق الوصول، لأنها هي رحلة ممتدة من العمل، من التأهيل، من الإصرار على تمثيل الوطن خير تمثيل في أكبر المحافل العلمية وأيضا العالمية. لكن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة هو أحد النماذج الوطنية الملهمة، يعني رحلة من الإعداد العلمي المكثفة استعدادا للمشاركة في معرض آيسف 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا أحد أضخم المنافسات العلمية الدولية لطلاب ما قبل المرحلة الجامعية. عن هذا المسار الجميل في دعم المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، ونتحدث عن هذا الإعداد مع الأستاذ نوف مطلق النفيعي، كبير مسؤولين أول في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجال الموهبة والإبداع. أهلا وسهلا فيك أستاذ نوف.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: يا هلا وسهلا. بداية أستاذ نوف، إن شاء الله نتطلع إلى فوز يحقق للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة بإذن الله تعالى، لكن كيف تصفون رحلة إعداد المنتخب السعودي للعلوم والهندسة للمشاركة في آيسف 2026 وأبرز المحطات العلمية والتدريبية؟
1: نعم، طبعا هذه الرحلة امتدت لعدة أشهر. نحن الآن في المرحلة الأخيرة من مراحل هذه المسابقة وهي المرحلة السادسة. يتم إعداد الطلبة منذ التحاقهم بهذه المسابقة وتأهلهم من خلال ورش تدريبية متخصصة في البحث العلمي، في الابتكار، في كتابة المشروع العلمي. أيضا تم توفير لهم الإرشاد النفسي، أيضا تم تدريبهم على كيفية عرض المشروع، على معايير التحكيم، حتى يكون الطالب مستعد. الطلاب حقيقة مليئين بالحماس والشغف والرغبة في تحقيق النجاح، وأنهم يتركون بصمة يعني في هذه المسابقة الدولية.
0: يا سلام، بإذن الله تعالى. لكن ذكرتي أستاذ نوف أنه أيضا يتم تدريبهم على عرض المشاريع. المشاريع أكيد في مشاريع نوعية تم اختيارها، وهذا من المنجزات اللي تبحث عنها موهبة وتبحث أيضا عنها المملكة في قيادتها الرشيدة ودعم لمثل هذه المشاريع. لكن كيف أسهمت هذه المسابقات في تأهيل هؤلاء المبدعين لهذه المرحلة العالمية؟
1: طبعا المسابقات العلمية تساعد الطلبة على المنافسة، تساعد الطلبة على اكتشاف ميولهم العلمية في وقت مبكر. يحاول كل طالب أن يفي بمستلزمات هذه المسابقة، وبالتالي يعني وخاصة المعرفة العلمية في المجالات اللي يحبون يشاركون فيها. بعض الطلبة اكتشف ميوله في وقت مبكر وبدأ يعمل في مراكز أبحاث، يعمل مع أكاديميين، مع متخصصين، مع خبراء، مع مهندسين، كل ذلك حتى يوصل فكرته أو يعمل على إنضاجها بحيث يكون قادر على المنافسة.
0: يا سلام. عندكم مراحل أولى أستاذ نوف في عملية اكتشاف المشاريع النوعية اللي تنافس في آيسف 2026؟
1: إيه نعم، المرحلة الأولى كانت عبارة عن تحكيم عن بعد مع الطلبة لسماع مشاريعهم العلمية، ثم انتقلوا إلى مرحلة التحكيم المباشر، أعطوا الطلاب ملاحظات، كل طالب عمل على استكمال هذه الملاحظات حتى يجود مشروعه، حتى يزيد من مهارته في عرض فكرته. بعض مثلا الصعوبات اللي كانت تواجه الطلاب استطاعت موهبة مساعدتهم على تذليلها، من أبرزها مثلا وجود مشرف أكاديمي أو مشرف علمي يساعد الطالب على الصياغة العلمية. هو لا يقوم بكتابة بدلا عن الطالب، لا، هو يساعد الطالب، الطالب هو من يجب أن يقوم بكتابة مشروعه.
0: وهذه يمكن من أبرز التحديات اللي واجهتكم في هالمرحلة، لكن كيف تم التغلب عليها أستاذ نوف؟
1: حقيقة الطلبة في هذا العمر المبكر، مرحلة المتوسط والثانوي، تواجههم مجموعة من التحديات، من أبرزها إدارة الوقت بالنسبة لهم، وجود مشرف علمي متخصص يساعد الطالب يطلع على مشروعه، يصوب هذا المشروع، فهذه من أبرز حقيقة التحديات. موهبة أيضا استطاعت تسهيله من خلال برنامج التلمذة، بأن إتاحت الفرصة للطالب للالتقاء بمشرفين علميين والعمل معهم في مراكز أبحاث تابعة لبعض الهيئات الوطنية.
0: يا سلام يا سلام. المشاركات اللي الآن تم حصرها هي مشاركات نوعية أستاذ نوف، يعني من خلال تدقيقكم وأيضا متابعتكم؟
1: صحيح، لأن هذه المسابقات الدولية لها شروط، هذه المسابقات مثل مسابقة آيسف يمتد عمرها لأكثر من 70 عام، وبالتالي لديهم ما شاء الله يعني خبرة واسعة. والهدف أيضا من هالمشاركة في المسابقات الدولية أن نرفع مستوى الطلبة المعرفي والمهاري.
0: يا سلام. طيب، بما أنه الآن نحن على اعتاب المشاركة في آيسف 2026، ماذا يعني لكم تمثيل المملكة في هذا المحفل العلمي والعالمي؟ ودائما ما يكون عندنا طموحات، فما هو الطموح الذي يعني إن شاء الله يتم تحقيقه من خلال هذه المشاركة؟
1: حقيقة نحن نستند إلى كلمة ولي العهد، إن همة الشعب السعودي همة الطويق، وطموحنا يعني عنان السماء، وهذا لمسناه حقيقة في طلابنا، دائما يحلمون أو يطمحون إلى المراكز، يحلمون أيضا ويطمحون إلى المراكز الأولى، وأن يكون أسماءهم موجودة في مواقع العالمية العلمية، ويعني موضح فيها المركز الأول مثلا، يفرق معاهم عن المركز الرابع أو الخامس. فطبعا وأيضا تحقيق ميداليات نوعية في هالمسابقات الدولية.
0: أعضاء المنتخب السعودي كم عدد الآن اللي مشاركين معكم إن شاء الله؟
1: 40 طالب وطالبة
0: ما شاء الله،
1: 23 طالب وطالبة حضوريا في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، و17 طالب وطالبة عن بعد.
0: عن بعد. الآن التوقعات إن شاء الله حول حجم الإنجاز في آسف أستاذ نوف؟
1: والله نتمنى لهم جميعا التوفيق والنجاح وفالهم الفوز إن شاء الله.
0: عندكم تقدير أو طموح بعدد الجوائز إن شاء الله اللي حققها المنتخب؟
1: إن شاء الله. ما حقق حقيقة من إنجازات خلال السنوات الماضية التي تم المشاركة فيها على مدى 19 عاما، مشاركة موهبة في هذه المسابقة الدولية، بلغ عدد الجوائز الكبرى والخاصة 185 فائز وفائزة. نطمح إن شاء الله السنة هذه أن نحقق أعلى ونضيف إلى رصيد المملكة
0: بإذن الله تعالى. أستاذ نوف، يمكن في سؤال تبادر ذهني، يعني حجم المشاركة السنة هذه عن السنة الماضية، هل هو في العدد ولا في كم المشاريع النوعية، يعني من خلال أيضا خبرتك أستاذ نوف؟
1: هو حقيقة أن عدد المقاعد المتاحة للمملكة للمشاركة في هذه المسابقة هو 40 مقعد فقط. العام الماضي كان 40 وكنا نطمح إلى أن نزيد إن شاء الله في السنوات القادمة بعون الله، وهذا العام 40 مقعد.
0: 40 مقعد هذا العام. الشركات ودعمكم في هالمجال مهم جدا، ماذا عن الشركات من خلال القطاع الخاص والقطاع الحكومي في دعمكم في هذه المسيرة وتحقيق إن شاء الله إنجاز في آسف 2026؟
1: الحقيقة أن العديد من الجامعات ومراكز الأبحاث في الهيئات أتاحوا للطلبة استخدام المعامل، وأيضا أتاحوا الإشراف من قبل الأساتذة العلميين لديهم، توفير بعض المواد العلمية حتى الطالب يستطيع إجراء التجارب و يعني استخلاص النتائج من هذه التجارب، فهذا شيء مهم جدا يعني في البحث العلمي اللي يقومون به.
0: أساتذة البحث العلمي من الجامعات مشاركين معكم أكيد طبعا؟
1: إيه نعم في الإشراف على الطلبة.
0: يا سلام،
1: في مجاله.
0: يا سلام، كلمة لأبنائك الطلاب والطالبات في نهاية هذا اللقاء.
1: حقيقة أنا يعني أدعو جميع الطلبة، طلبة بالذات طلبة المرحلة المتوسطة والثانوية في المملكة، إلى متابعة مواقع التواصل الخاصة بموهبة لمعرفة تفاصيل هذه المسابقة، وأيضا دعوتهم أيضا إلى التسجيل والمشاركة فيها عند افتتاحها، وأيضا أدعوهم إلى أنهم يدعمون 40 طالب وطالبة اللي يمثلون المملكة، وإن شاء الله نشوفهم هم أيضا السنوات القادمة
0: بإذن الله تعالى يتحقق الإنجاز للمملكة العربية السعودية، وهذا إنجاز الوطن كامل ولدعم القيادة الرشيدة للموهوبين ودعم المنتخب السعودي للعلوم والهندسة من خلال هذه المشاركة في آسف 2026. بالتوفيق لكم إن شاء الله أستاذ نوف مطلق النفيعي، كبير مسؤولين أول في مؤسسة الملك عبد العزيز والرجال الموهبة والإبداع موهبة. يعطيك العافية أستاذ نوف.
1: الله يعافيكم.
0: شكرا لك، يا هلا وسهلا.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. الماء والترشيد.
1: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: رؤية السعودية 2030 أرقام وإنجازات.
1: مشروع رابغ الثاني بمكة المكرمة من المشاريع البارزة في محفظة مشاريع الإنتاج المستقل، والتي تعتمد على تقنيات متطورة مع التوجه لخفض الانبعاثات الكربونية نحو طاقة متنوعة ومستدامة. يعمل المشروع على تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل محطة غازية لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة، بالإضافة إلى إنشاء وتوسعة محطة تحويل بجهد 380 كيلو فولت، بما يدعم ربط القدرات الجديدة بالشبكة الكهربائية الرئيسة في المملكة. مؤخراً وقعت شركة أكوا باور اتفاقية شراء طاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة بقيمة 11 ملياراً ونصف المليار ريال لتسريع وتنفيذ مشروع توسعة المحطة، وبعقد يمتد إلى 31 عاماً.

0: تأتي هذه الخطوة في سياق توسعات قطاع الطاقة في المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تقودها الشركة السعودية لشراء الطاقة لتأمين إمدادات كهربائية مستدامة ورفع كفاءة الإنتاج.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: السادسة مساء بتوقيت إذاعة الرياض، موجز لآخر وأهم الأنباء. سمو وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يؤكدان أهمية الحلول الدبلوماسية وإعادة استقرار المنطقة. سمو وزير الخارجية يبحث خلال اتصال من نظيره الإيراني آخر تطورات الوساطة الباكستانية والمحادثات بين إيران وأمريكا. رئيس أرامكو يحذر من استمرار آثار صدمة الطاقة حتى 2027. وزير البلديات والإسكان يترأس وفد المملكة المشارك في المنتدى الحضري العالمي 13 بإذربيجان. مطار المدينة المنورة يستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من قرغستان القادمين لأداء الحج. البلديات والإسكان تهيئ أكثر من 5400 متطوع ومتطوعة لخدمة ضيوف الرحمن. أكثر من 5000 كادر ينفذون الخطة التشغيلية لأمانة المدينة المنورة في موسم الحج. الاتصالات تقف على جاهزية البنية التحتية الرقمية لخدمة الحجاج. دخول اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الزيارة لمواطني المملكة وروسيا حيز التنفيذ. معرض آيسف 2026 يعتمد جميع مشاريع المنتخب السعودي المشاركة. الرياض تحتضن ملتقى المكتسبات الخليجية لإبراز إنجازات مجلس التعاون الخليجي. أخيراً، انطلاق ملتقى وعد في المدينة المنورة اليوم لتطوير مهارات الشباب لسوق العمل. انتهى الموجز، في أمل.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي، ووقفتنا دائمة طبعا في رأس كل ساعة على الأخبار، طبعا أخبار المناطق والإنجازات في مختلف مناطق المملكة. وخلينا نتكلم عن إنجاز، بما أن قبل شوي كنت في الساعة الأولى ضيفة، كنت مع الضيفة يعني تحدثون عن نعم عن المشاركة الطلاب والطالبات في المسابقات العالمية. نتحدث اليوم أيضا عن بطولة المملكة للمبارزة،
1: يا سلام،
0: واتحاد المبارزة اللي يتوج بطلات الجولة الماسية للسيدة تحديدا.
1: الله،
0: فهذا أيضا من الإنجازات الحقيقة الجديدة اللي نحتفي فيها، ولابد أنه إحنا نتحدث عنها، لأنه البطولة اختتمت بالأمس للسيدات تحتها 11 سنة و 17 سنة في الصالة الرياضية بنادي الهلال.
1: ما شاء الله.
0: تم اختتام هذه البطولة بحضور رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة الدكتور واسم الحسن، اللي توج الفائزات بالميداليات. طبعا يقول لك في منافسات فئة تحت 17 عاما حققت غلا الدحيم من نادي النهضة الميدالية الذهبية، وجت بعدها ملاك معاذ من نادي الاتفاق ثانية، وغادة الغنام من الشباب ثالثة، بينما نالت طبعا تالين من العلا ذهبية، وكذلك حصلت فجر الخيبري من العلا على ميدالية ثانية، وهي الدوسري من عكاظ على

0: الثالثة، وحصدت ليلى عبيد من الهلال الميدالية الذهبية كذلك، وجاءت ياسمين الصالح من النجمة ثانية، وزينب الهاجري من النور في المركز الثالث، وهذا في المنافسات طبعا 17 عاما. وكذلك يعني البطولة توجت سيدات أو الفائزات بالبطولة تحت 11 عاما
1: ما شاء الله.
0: ونتكلم اليوم عن يعني تميز السيدات في ممارسة مختلف الرياضات، هذا أول حاجة. بالسابق يمكن ما كنا نسمع، يمكن كان فيه ولكن ما كنا نسمع وما كنا نشوف وما كنا نبارك لهم هذه الإنجازات يعني بصوت عالي مثل الآن. شيء ثاني طبعا الاهتمام بالرياضة وحصد الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في مختلف البطولات على مستوى الجنسين، أيضا هذا شجع كثير من السيدات أو الفتيات خلينا نقول على المشاركة في البطولات بكل ثقة. الدعم المقدم كذلك لرعاية كل الفتيات اللي حابين أنهم يشاركوا في هذه البطولات، تهيئتهم وتأهيلهم بالشكل المناسب للمشاركة في البطولات، أيضا هذا كان يعني له دعم قوي ودافع قوي في أنه يعني الفتيات شاركنا في مختلف الرياضات وعلى ونافسنا طبعا على مستوى بطولات سواء كانت محلية أو عالمية. فما شاء الله تبارك الله، احنا نتمنى لهم دائما التوفيق والنجاح، ونتمنى بإذن الله أنه فعلا
1: منجز
0: يعني فعلا
1: منجز كبير ترى تهاني، وانت تكلمتي بسهف الموضوع لأنه فعلا يستحق، ولأنك انت صوت نسائي فأنت تتكلمين بفعل
0: حقيقة. أشجع أنهم أشجع أن الفتيات ينمين المواهب في كل المجالات سواء كان في المجالات الرياضية أو حتى في المجالات العلمية.
1: صحيح.
0: وعلى مستوى الإبداع والاختراع
1: اليوم ترى بس تعقيبا على كلامك سمع الله عدوك، أنه هذه المنجزات مو بس تحسب للوطن، هي تحسب أيضا لسيدات.
0: صحيح.
1: لأنهم عندهم مجال للإبداع والتنافس عالمي، وأيضا ممكن يحققون جوائز عالمية باسم الوطن وباسمهم شخصيا.
0: صحيح.
1: يصف المرأة السعودية وين وصلت، فهذه يعني تأكيد لكلامك اليوم المرأة وانت اليوم صوت أيضا يمثل هذا الجانب النسائي اللي فيه إبداع. اليوم لا يقف الحاجز الإبداع عند الرجال، لا، السيدات اليوم ينافسن في على مستوى الأصعدة سواء كان في الذكاء الاصطناعي، في المجال الرياضي، في المجال التقني، في المجال العلمي. فاليوم الأمانة
0: الهدف واحد ترى،
1: نعم،
0: هو رفع يعني علم المملكة العربية السعودية في كل محفل.
1: صحيح.
0: وفي كل مسابقة محلية أو دولية،
1: وهذا هو مكتسب لنا كبير.
0: بالطبع.
1: بما أنه نتكلم عن الإنجازات تاني، واحدة من الإنجازات الجميلة لهذا الوطن أيضا وفي مجال التعليم، كنا نتكلم في الرياضة الحين في التعليم، الجامعة السعودية الإلكترونية تتسلم 5 شهادات دولية لمعايير الجودة. لمعايير الجودة، واحدة من الأشياء الجميلة اللي احنا نهدف لها أيضا عبر التعليم خلال الجامعات. فالجامعة السعودية الإلكترونية حققت أو تسلمت 5 شهادات بمعايير قياسية دولية حققها معهد البحوث والدراسات، هذا في إطار تعزيز أيضا منظومة الجودة والتميز المؤسسي في الجامعة. الجميل أيضا أنه الجامعة بتحقيقها لهذه المعايير الدولية يعكس حرص الجامعة لترسيخ ثقافة الجودة، التميز المؤسسي، أفضل الممارسات العالمية في تطوير البرامج الأكاديمية والخدمات التعليمية والبحثية، هذا يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. يعني الجميل في الموضوع أنه اليوم الجامعات عندنا تهاني يعني انطلقت بمعايير مختلفة تماماً ضمن جهودها في تطوير منظومة تعليمية. نسمع اليوم عندنا بعض الجامعات تغير المناهج وتغير أيضا آلية المناهج الدراسية في الجامعات وتطوير عمادات الكليات بما يتواكب مع المرحلة القادمة.
0: صحيح.
1: واحدة من الأشياء الجميلة اللي نبحث فيها يكون عندنا منظومة البيئة التعليمية متطورة، وأيضا اليوم اللهم لك الحمد جامعاتنا تنافس عالميا.
0: صح.
1: وهذه من الأشياء الجميلة اليوم، مو بس أنه الجامعة السعودية الإلكترونية، جامعة الملك سعود، جامعة الإمام، جامعة الملك عبد العزيز في جدة، جامعة الملك فهد البترول المعادن، جامعاتنا اللهم لك الحمد اليوم تنافس.

0: تطوير البرامج الخاصة بالجامعة لطلابها وطالباتها. هذا مجال أيضا يعطي التميز للطالب والطالبة ويشارك على مستوى المحافل.
1: طبعا في إطار تغطيتنا لفعاليات المختلفة في المملكة وأيضا للمناطق وأهم المواقع في المملكة العربية السعودية، خلونا نروح لهذا التقرير ونسمع عن وادي حنيفة.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيده: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض للرياض. كل شجرة على ضفافه تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية.

من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، كنتم معنا في هوى بلادي، حيث تأخذنا القصص من قلب الأرض إلى قلب التاريخ. وادي حنيفة، حكايته لا تنتهي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وبداية خلونا نشكر طبعا زميلة مريم القحطاني والزميل عبد المحسن آل سران على التقرير اللي سمعناه قبل شوي عن وادي حنيفة، الله يعطيهم العافية وما قصروا. طبعا ما زلنا معكم مستمعينا في هوا بلادي، وخلونا نروح لفقرة جديدة وفقرة حرفة اليوم مع ضيفتنا اللي طبعا تميزت في عالم الحلي وتصميم الحلي. خلونا نرحب بالأستاذة غدير قرملي، حرفية في مجال تصميم الحلي التراثية ورائدة أعمال سعودية. حياك الله أستاذة غدير.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: يا هلا ومرحبا فيك، نرحب فيك اليوم معنا في برنامج هوا بلادي، نتمنى لك يعني يوم جميل، وإن شاء الله اللقاء أيضا مثري في الحديث عن الحلي وتاريخها. طبعا بداية أستاذة غدير، من البحث التاريخي والوثائق انطلقتي طبعا لتبني حكاية لكل قطعة، ما يجعل الحلي وسيلة لتعزيز الانتماء الوطني والثقافي؟ كيف بدأتي في هذا المجال وكيف كانت انطلاقتك؟
1: أهلا وسهلا بالجميع، والسلام السلام عليكم ورحمة الله. طبيعي بدايتي كغدير قرملي في بحث المراجع التاريخية والصور القديمة، أحاول أسوي بحوثات وأدور إيش أحاول عشان أفهم الرموز والزخارف المرتبطة بكل منطقة في المملكة العربية السعودية وقصتها الثقافية. طبعا يهمني جدا أني أعرف كيف الناس كانوا يستخدموا الحلي قديما وإيش المعاني المرتبطة بالأشكال والخامات. هذا العمق هو الذي يمنح القطعة روحها الحقيقية. بعد مرحلة البحث طبعا تجي مرحلة مهمة جدا، اللي هي بعد جمع البحوث أني أنا أترجم هذه التفاصيل إلى تصميم معاصر، وهنا تظهر لمسة كل مصمم حلي في قطعته. فمثلا قطعتي حتبان أنه هي مصممة وبيد غدير قرملي أو مثلا مصممة ثانية، فيستطيع ابتداء اليوم جميع المجتمع، ونحرص أيضا على الحفاظ على الهوية الأصلية للعنصر الثقافي. وبالنسبة لي كغدير قرملي، الحلي ليست مجرد زينة، هي وسيلة تحمل ذاكرة المكان وتحكي جزء من تاريخنا وثقافتنا بطريقة قريبة من الناس. ومن عندما ترتدي المرأة القطعة تكون مستوحاة من تراثها المحلي اللي هو تراثنا السعودي الثري، فهي لا ترتدي بس معدن وحجر أو قطعة، ترتدي قطعة قصة وانتماء وهوية تستمر مع الأجيال.
0: يا سلام. وفعلا يعني المرأة ارتبطت يعني على مر العصور بالحلي وبشكل الحلي وألوانها، فيعني هذا الارتباط القوي جدا بين المرأة وبين الحلي يجعل أنه فعلا قطعة الحلي هي توثق هوية المرأة، وهذا اللي خليني بس

0: أحرص عليها أثناء التصميم، كيف أحافظ على روح القطعة الأصلية التراثية. كثير من القطع التراثية القديمة كانت تميل عندنا إلى الحجم الكبير وكثرة التفاصيل لأنها ارتبطت بالظروف وزمن آخر، وهذه كانت تدل أصلاً على الفخامة والثراء. بس في زمننا هذا ما ينفع إنه إحنا إيش نلبس هذه الحلل والتراثية الكبيرة، الآن هي نشوفها في المتاحف. كيف إحنا ننقلها للأشخاص العاديين الموجودين؟ طبعاً كوني مصممة حلي إيش نسوي؟ نبدأ باختزال العنصر الأساسي اللي هو يمثل الرمل، مثلاً شكل الهلال أو تكرار المثلثات. أعيد صياغتها بخطوط ناعمة وأهدأ مع تقليل الكتلة والوزن. طبعاً هذيك كانت مرة ثقيلة للحلي التراثي القديمة. فإيش نسوي؟ نحط بدالها ذهب مسقول، أفرغها بفراغات هندسية، خطوط رفيعة، واستخدمها في كحلي بسيطة يعني للاستخدام اليومي. طبعاً لازم إيش إنه يبقى الإحساس التراثي حاضر، ما من دون ازدحام بصري وفيها مثلاً تقصير في الأنوثة أو كذا، لا أنا أخلي القطعة قطعة جمالية تبدو قديمة مصغرة بس ما تفقد جذورها الكاملة، هي تكون ترجمة حديثة لذاكرة تراثية. في مصطلح جداً أنا أستخدمه كمصممة، مصطلح فلسفة يابانية اسمه وابي سابي، هي فلسفة جمالية قديمة يابانية ترى الجمال في الأشياء البسيطة غير الكاملة. طيب كيف يعني؟ يعني وابي تعني البساطة والهدوء، الابتعاد عن المبالغة، هذا المطلوب دحين في زمننا في تصميم المجوهرات. لكن سابي تعني جمال القطعة مع مرور الزمن وأثار الطبيعة على الأشياء، هذه إيش نأخذها من الأشياء التراثية القديمة. فمثلا أنا عندي عقد لولو مثلا أو عندي رشرش يكون قديم، أخذ منه أجزاء وأحوله بطريقة جمالية، ما حألبس عقد ثلاثة حيكون سبعة أدوار مثلا من اللولو أو من الفضة ثقيل، حمسكه وأجزئه وأعمله جزء، أعمله حلق وأعمله سلسلة، أعمله أسفرة بطريقة أني أنا أقدر ألبسها مثلا. ويكون تصميم يدوي غير متماثل، أنا ما رح أسوي كأنه مصنع، لازم فيه نتوءات، لازم يكون فيه بروز، لازم نشوف عليه مرور الزمن. فكذا أنا حافظت على التراث وفي نفس الوقت أنا لابسة قطعة تراثية بشكل يومي، وفي يعني وتكون يعني ما تكون أي قطعة مطابقة للثانية، خلاص أنا لابسة قطعة أنت تكوني لابسة قطعة، الثانية لابسة قطعة، فيصير فيها التميز. وهذا كمان جزء من محافظتنا على التراث، إنه إحنا إيش نستخدم هذا المصطلح، إنه إحنا ما نلبس الأشياء تكون كاملة كمال تام، لأنه ما في شيء كامل تام حيصير شغل مصنع يعني. فهذه المصطلح وابي سابي أنا جدا أستخدمه في تصاميمي عشان إيش تبين تقبل النقص والبساطة في نفس الوقت الحفاظ على التراث حقنا.
1: ممتاز. طيب خلينا نتحدث عن يعني اهتمام المرأة بالتصاميم التراثية. أنت ذكرتي يعني نقطة هامة في أنك تخلين التصاميم التراثية تتناسب مع المرأة العصرية، لكن هل من وجهة نظرك يعني السيدات الآن ما زلن مثلا يهتمون بالقطع التراثية؟ هل في اهتمام من أوساط الشابات بقطع التراثية، وتحسين أنها يعني صارت الناس معينة؟
0: لا لا، ما هي الناس معينة أبدا، بكوني كخبرتي كحرفية ومدربة معتمدة مع هيئة التراث والجمعية الفيصلية في مجال الحلي والخرز التراثي، الإقبال جدا شديد على هذه الإكسسوارات والحلي. الناس راغبة، يعني أنا مثلا بدرس في جميع مناطق السعودية، وهذه مرة أثرت لي عندي الخبرات، غير أني أنا كنت أطلع على مثلا مجلدات أو كنت أشوف برنامج وثائقي أو كده. أنا لما صرت أروح المناطق وأقعد مع الأجيال الكبيرة صرت أسمع قصة الحلي من عندهم، مثلا تقول لي هذا الخلخال كان يتلبس كده، هذا المخناقسة كان يتلبس كده. فأنا بدوري لما كنت بقدم الدورة كنا بنعكس هذه الأشياء في الدورات اللي كنا بنقدمها، مثلا كنت أقدم لهم حلي بالخرز، حلي مثلا بالمعادن أو أي شيء، نعكس هذه يعني الثقافات القديمة ونعكسها بطريقة حضارية، بيلبسوها الآن على ثياب، بيلبسوها على عبايات، على جينزات، فمر عليها إقبال كثير يعني.
1: ممتاز، حلو، مرة حلو فعلا. يعني خلينا نتكلم عن نقطة ثانية اللي هو يعني ما شاء الله تبارك الله المملكة العربية السعودية يعني كبيرة جدا ومترامية الأطراف، وكثير يعني الثقافات تكون نوعا ما يعني مختلفة ما بين مناطق المملكة.

0: كيف تحرصين على اختيار التصاميم التراثية اللي تعكس البيئة المحلية، وأيضا مسألة دمج الأحجار الكريمة بين يعني واللي تجمع بين التضاد وخشونة التراث ونعومة كذلك التصميم الحديث؟ كيف تستطيعين ما شاء الله تبارك الله أنك توفقي بين كل هالصفات؟
1: سؤال جميل جدا. طبعا قوة الحلي التراثية تكمن في ارتباطها بالمكان والبيئة.
0: صحيح.
1: أنا لازم أطلع حلية تكون ترمز مثلا ففرضا هندسة نجد، ألوان عسير، تفاصيل الحجاز والبادية، هذه كل العناصر تمنح القطعة عمقا ثقافيا وشعور بالانتماء. كيف أنا أقول هذه مثلا ترمز لهذه المنطقة؟ وما شاء الله عندنا التراث السعودي متنوع ومتعدد، فيعني ما نقدر إنه إحنا إيش نحصر في واحد مكان أو نقول لا هذا تراث سعوديتنا. لا، السعودية ما شاء الله تبارك الله فيها جدا تراث متنوع، فهذا دائما يعكس إيش الهوية المحلية، لأنها ما هي مجرد بس زخارف أنا حلبسها أو المرأة ترتديها، لا تعكس الهوية والشخصية والقصة، هي كلها قصة. لما تلبسي حلي تعتبر قصة كأنك بتلبسيها. وطبعا بالنسبة للأحجار الكريمة، كون المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين، وكون إنها هي همزة توصل بين القارات، والتجارة ما شاء الله عندنا يعني من أزل الأزل، فكانت الأحجار عندنا جدا متميزة، فما ما ما تكون بس هي يعني زينة، هي تكون عنصر يخلق توازن بصري بين الماضي والحاضر. فلما ندمج الأحجار الناعمة المصقولة داخل تكوين مستوحى من حلي قديمة عندنا تراثية أكثر خشونة أو قوة، يظهر نوع من التضاد الجمالي اللي هو إيش صلابة التراث أمام رهافة المرأة المعاصرة. مثلا خامة الفضة والنقوش التقليدية أمام بريق الأحجار الهادئ. لما تختاري الأحجار بناء على علاقتها بالبيئة، مثلا أحجار ترابية ودافئة مثل تعكس إيش روح الصحراء، أحجار الخضراء والزرقاء إيش تعكس لنا روح الواحات والبحر، كل هذه عندنا تضاريس في السعودية. فاللولو يرتبط بالهوية الساحلية والخليجية، معروف اللولو في البحر الأحمر وفي الخليج العربي، هذا برضو كان من تراثنا. وأخيرا العقيق والفيروز يمنحوا إحساس تاريخي قريب من الحلي العربية القديمة، يصير حلي سلاطين ويصير حلي خلفاء راشدين، وكي تحسي نفسك في عصر ثاني.
0: صحيح.
1: فمرة يعني أحس كده إنه مرة سبحان الله الأحجار وكده تعطي رونق.
0: صح.
1: والمهم إنه يبقى الحجر حجر، جزء من حكاية مو مجرد إضافة. وتظهر القطعة كأنها تربط بين زمنين، أنت لابسة ذاكرة قديمة وانت امراه معاصره تبتديها اليوم بثقه وبساطه.
0: وترى صار عندنا يعني حتى في يعني المحافل بالنسبه للسيدات ايام العروس مثلا، انه يصير في كذا ليله يكونوا يلبسوا فيه كذا ازياء تراثيه واكسسوارات تراثيه، ويبرزوا تراث المنطقه من خلال طبعا الحلي التراثيه وكذلك الاحجار الكريمه، وحتى تصير حاجه يعني مميزه احلى من الليله الاساسيه يمكن.
1: اكيد، اصلا ابداعهم في تراث الحلي ظهر في المحافل وفي الزواجات. الابنة لما تيجي تتزوج كل القبيلة تكون أو كل العائلة تفكر إيش نلبس عروستنا. صح. وإيش يبين يعني كمية الثراء وكمية. صح. الماس اللي تلبسه والذهب والفضة، هذا كان كله يدل على مكانات اجتماعية.
0: بالطبع.
1: فليها قصة جميلة جدا يعني.
0: طيب خليني يعني أخيرا أفتح معك محور مهم الحقيقة، اللي هو مسألة دور التصميم في حماية الحرف اليدوية من الاندثار. تعرفي يعني صار في عندنا آلات وصار في عندنا زقية جديدة ويمكن أكثر دقة حتى من يعني الحرف اليدوية. تصميم المجوهرات، يمكن تصميم بالقطعة، هل هذا ساعد أنه يعني تحمي الحرف اليدوية من الاندثار؟ وهل أيضا ممكن تستخدم المجوهرات لتكون وسيلة لتوثيق التاريخ ونقله للأجيال؟
1: أكيد أكيد. طبيعي يلعب التصميم دور محوري جدا في حماية الحرف اليدوية من الاندثار. كيف؟ التصميم ما يكتفي بحفظ الشكل التقليدي، بل يعيد إحياؤه داخل الحياة المعاصرة. يعني أنت بتحيي حياة وتراث جوة حياة جديدة، فهي تعتبر ولادة جديدة لأشياء جديدة عندنا. الحرفة عندنا تبقى محصورة بس في المتاحف والمناسبات التراثية فقط، إذا وكده حتصبح مهددة بالتلاشي مع مرور الزمن. لكن لما نعيد صياغتها ونعيد تصميمها، نقدمها بلغة تصميم حديثة تستمر وتبقى وقابلة للتداول والاستخدام بين الأجيال طبعا، وتحويلها خصوصا في المجوهرات من حرفة من ذاكرة جامدة إلى قطعة.

0: حية ترتدى يوميا وتعمل قصة وهوية. كل قطعة أنت لابستها لها قصة وهوية. صح. مثلا لابسين نقوشات العلا، مثلا لابسين نقوشات أبواب نجد، القطة العسيري، لولو الزبون والمديني عندنا في الحجاز، هذه كلها قصص ترتديها المرأة. صحيح. ونعيد صياغتها بالتصميم. دحين حتى تشوفي في المحافل والحفلات كل البنات اللي من الجيل هذا حابين إن هم يلبسوا الزبون والمديني ويلبسوا المقش ويلبسوا القرقوش ويلبسوا الملابس القديمة هذه. فطريقتها بطريقة جديدة، أكيد هم ما ملابسينها بكل التقل داك في الملابس والجبون اللي تحت وكده، فبيخففوها وبيعملوها بطريقة حلوة كل الجيل حابب يلبسوا. وبالنسبة للمجوهرات عندي كان قطعة ثانية، شو اسمه جزء ثاني في السؤال، جوهرات كوسيلة توثيق التاريخ. صحيح. طبيعي، لأنه بالذات المجوهرات تختلف عن باقي الفنون إنها تورث داخل العائلات. مين ما عنده قطعة من جدته أو جده أو صح. يعني كلها تتورث داخل العائلات وترتبط بالمناسبات والذكريات. هذا جدتي لبسته في فرحها، هذا تاج فرح أمي، هذه كلها ترتبط بالمناسبات والذكريات وتبقى محفوظة لعقود طويلة، لأنه طبعا هي ورث عائلي فما تضيع. ما مثلا جاء عليها زي مثلا المباني ولا هذا جاء عليها عوامل تعري أو شيء. وبرضها تحمل أثر الزمن والاستخدام الإنساني، برضو أنت ما تقدر تقولي هذا والله خاتم جدتي من غير ما يكون في فص ناقص أو يكون مثلا في نتوءات. هذا اللي يبين جماله إنه هو شيء قديم. يعني مثلا زمان الماس اللي نقول له البرلمت اللي مقصوص عشوائي، هذا الماس يعني مو زي اللي مثلا الآن يكون فصوص محطوطة في مصنع ومقصوصة، يبان الشغل اليدوي عن الشغل المصانع. وكده تتحول القطعة الواحدة إلى أرشيف. صح. أرشيف لشخص وثقافة كمان في آن واحد، وتنتقل من جيل لجيل. أنا أوري أمي جدتي أنا بناتي كلنا، وكل قطعة تحمل حكاية المرأة والمكان والحقبة اللي ولدت فيها. يعني كل هذا مثلا يدوك بالتواريخ أهل زمان، هذا من عام كم لكده لكده كانوا البنات يلبسوا كده، كانوا هنا النساء يلبسوا كده، فكلها بتواريخ. وطبعا تصبح إيش إرث مستدام. إيش هي مقصود بالاستدامة؟ إنه إحنا نستغل الموارد الطبيعية بس ما نخلصها كلها على الأجيال القادمة. فتكون مو بس لها قيمة مادية، تحفظ وتحفظ هويتنا وذاكرتنا الاجتماعية بأسلوب ملموس وقابل للاستمرار عبر الزمن. وبكده نكون إيش حافظنا على تراثنا، وتراثنا السعودي جدا غني وجدا رائع. فيعني الحقيقة أنا يعني مرة مبسوط إن أنا بتكلم في هذا المجال، وفي هذا اللي هو أصلا مجالي تصميم الحلي والمجوهرات. والحقيقة مرة شكرا لكم.
1: أنا الحقيقة اللي أشكرك على هذه المعلومات وأشكرك على هذا اللقاء الجميل الحقيقة، وهذه المعلومات الثرية في مجال تصميم الحلي، وجدا سعيدة بهذا اللقاء معك وهذه المعلومات اللي تناقشت فيها أنا وأنتي اليوم من خلال برنامج هوا بلادي. وأتمنى لك دائما التوفيق إن شاء الله.
0: تسلم وشكرا لكم.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيكم يا رب. هوا بلادي،
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: وناستكم لنا ترى مونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
7: الصدى، تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير، انت في الصدارة.
8: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي

حياكم الله مستمعينا من جديد في هوا بلادي، ونرجع لأخبارنا. تقدم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة برامج توعوية شرعية لمرتادي مسجد المسجد الحل طبعا بالجعرانة الواقع شرق مكة المكرمة على بعد نحو 24 كيلومتر من المسجد الحرام، وذلك لخدمة ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج لعام 1447 ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التوعوية والإرشادية التي تسهم في تيسير رحلة الحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة. تشمل الخدمات المقدمة الرد على الأسئلة الشرعية واستفسارات الحجاج المتعلقة بأحكام الحج والعمرة من خلال كبائن التوعية الإسلامية بمشاركة الدعاة الرسميين بالوزارة، إلى جانب مترجمين بعدة لغات عالمية، بما يضمن إيصال الرسائل التوعوية لمختلف الجنسيات. أيضا تضمن البرامج توزيع المطبوعات الدينية والإرشادية بلغات متعددة وتركيب شاشات إلكترونية لبث الرسائل التوعية داخل المسجد بلغات عالمية، في إطار استخدام الوزارة التقنية لخدمة ضيوف الرحمن. وتهدف البرامج الدعوية والإرشادية إلى توعية ضيوف الرحمن بكيفية أداء مناسك الحج والعمرة وفق هدي الكتاب والسنة، والتيسير عليهم والحث على السكينة والطمأنينة أثناء أداء النسك، إلى جانب إبراز سماحة الإسلام ويسره وتصحيح كذلك المفاهيم الخاطئة.

0: ما زلنا معكم مستمعين الكرام في هوا بلادي، وكذلك ما زلنا نتحدث اليوم عن أخبار المناطق وتغطيتنا المستمرة لأهم الفعاليات طبعا في مناطق المملكة العربية السعودية. هذا الخبر عن المركز الوطني لسلامة النقل الذي وقع مذكرة تعاون مع سار لتعزيز مستويات السلامة في السكك الحديدية. في تفاصيل الخبر، وقع المركز الوطني لسلامة النقل مذكرة تعاون مع الخطوط الحديدية السعودية سار لتعزيز مستويات السلامة في نمط النقل السككي بالمملكة. وتهدف المذكرة إلى تعزيز سلامة أنظمة النقل في النمط السككي من خلال تنسيق الأنشطة والأعمال المتعلقة بتحقيقات السلامة في الحوادث الجسيمة والبلاغات، وتبادل البيانات وبحوث السلامة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بسلامة النقل. ومثل المركز في الاتفاقية الرئيس التنفيذي الكابتن طي بن عبد الرحمن الشمري، فيما مثل سار الرئيس التنفيذي الدكتور بشار بن خالد المالك. وتشمل المجالات التعاون ودعم أنشطة التحقيق في الحوادث والوقائع في النقل السككي. مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في برنامج هوا بلادي، بس نروح الفاصل وراجعين لكم.
1: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أحسن القصص.

0: من الوالدين على وجه الخصوص. ونتكلم اليوم عن لقمان الحكيم. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من مصر بدأت الحكاية لأحد الصالحين والذي عرف بحكمته، وقد عاش في زمن سيدنا داود وسيدنا يونس عليهما السلام، ولم يذكر في كتاب الله عز وجل أنه كان نبي أو رسول، بل كان عبد صالح. في منطقة النوبة في السودان كان يعيش لقمان، الرجل الذي كان قادرا على حل المشكلات والنزاعات، وكان أحد الأشخاص اللي يحبونهم أهل القرية ويسمعون للي يقوله. ليش يسمعون للي يقوله؟ لأنه تميز بالحكمة والموعظة، فأخذ حيز كبير في قلوب أهل قريته التي كان يقطنها، فسمي بلقمان الحكيم. أطلق اسم لقمان على سورة من سور القرآن الكريم، حيث أن وصايا لابنه تعد أحد القصص القرآنية التي تتحدث عن الحكمة التي وهبها الله إياه. فكانت أول وصية من لقمان الحكيم لابنه تتمثل بالتحذير من الشرك كما جاء في القرآن الكريم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حيث أن من واجبات الوالدين غرس التوحيد في قلوب الأبناء وحب الله عز وجل ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما الوصية الثانية فكانت عن الإحسان إلى الوالدين، وهي أحد صور الرحمة في هذه الحياة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. كما أن صور الرحمة من صور الإنسانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وعلى الوالدين ترسيخ مسألة بر الوالدين في نفوس أبنائهم. مراقبة الله عز وجل هي الوصية الثالثة التي أوصى بها لقمان ابنه، كما جاء ذكره في القرآن الكريم: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ويجب على الإنسان أن يستشعر مراقبة الله له في السر والعلن في إقامة الواجبات التي أمر الله بها، والبعد عن المعاصي الخفية والتي لها تأثير سلبي على النفس. الأمر بإقامة الصلاة أحد الوصايا الثمينة التي أوصى بها لقمان ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي أحد الوصايا الجوهرية التي تعد طريقا لبناء مجتمع متوازن، كما أنها من المكارم التي دعا إليها الإسلام، كما جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولأن الإنسان يغتر بنفسه في بعض الأحيان لما وصل إليه من منصب أو مكانة أو علم أو ثقافة أو دين، فقد حرص لقمان الحكيم على ابنه من أن تصيبه الخيلاء وأن يكون متبخترا، فقال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، كما قال أيضا: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير والتكبر خلق ذميم وليس من أخلاق المسلمين في شيء، والأصل في الإنسان أن يكون متواضعا للناس. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرم على النار كل هين لين قريب من الناس. ما نستفيده من حلقتنا لهذا اليوم أن متابعة الوالدين للأبناء وتقديم النصح والإرشاد لهم هو الطريق لبناء مجتمع متوازن وشخصية قوية، حيث أن النصح يقلل من ارتكاب الشخص للأخطاء ويغير العديد من الخرائط الإنسانية والوجهات غير الجيدة، كما أنه أداة للحفاظ على النفس. كان معكم من إعداد وتقديم هذه الحلقة عبد الملك القليب، ومن إخراجها مصعب بن سعيد. دمتم في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

0: زغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
1: الله أكبر، الله أكبر.

هيا على الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وفقرتنا اليوم فقرة قصة نجاح تتحدث عن عالم الكتابة. ففي عالم الكتابة لا تصنع البدايات صدفة، بل تنمو من شغف مبكر وتصقل عبر التجربة وتكتمل حين تجد الدعم والاحتضان. وفي ظل ما توليه المملكة من دعم كبير للمواهب الشابة وتمكينها في المجال الثقافي والأدبي، تتسع الفرص أمام جيل جديد ليصنع حضوره ويحول شغفه إلى إنجاز. ضيفتي في هذا الموضوع اليوم الأستاذة سارة بن سعد الحارثي، مؤلفة وكاتبة، للحديث عن بداياتها في هذا المجال. حياك الله أستاذة سارة.
1: أهلا بك أستاذة هاني.
0: يا هلا ومرحبا، نرحب فيك اليوم معنا في برنامج هوا بلادي. وبداية خلينا نقول، متى كانت أول لحظة شعرت فيها أن الكتابة ليست مجرد هواية بل مسار يمكن أن يتحول إلى مشروع حياة؟
1: صراحة عندما تيقنت بأن هناك أسوار تخفي خلفها الكثير من الأسرار التي قد تعاش، وأن كل سور خلفه حكاية لا تنسى ويمكن أن تكون عقبة في حياة أحدهم، ومن هنا أدركت بأن الأمر لم يعد كلمات تكتب فقط، بل هو مشروع حياة ورسالة يجب أن تصل إلى الكثير من الناس، حيث أن هناك الكثير من الأشخاص يعانون بصمت لا يراه ولا يعرفه أحد.
0: ممتاز. طب سارة، متى بدأتي الكتابة أو دخلتي في هذا المجال؟
1: صراحة أنا بدأتها من الصغر، ولكن نميت الموهبة بعد مرحلة الجامعة.
0: ما شاء الله.
1: بدأت بتطويرها خطوة بخطوة حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم.
0: ما شاء الله تبارك الله. شاركتي في المسابقات ومبادرات الأدبية داخل المملكة، يعني أعطيني معلومات حول هذه المسابقات والمبادرات الأدبية، وأيضا كيف يعني أثرت هذه التجارب في تطوير موهبتك؟
1: صراحة أستاذة تهاني، أنا لم أشارك في أي مسابقات أو مبادرات أدبية، بل أنا من طورت نفسي خطوة بخطوة مع مرور الأيام والسنوات، وثقلت تلك الأفكار والاطلاعات التي كانت لدي إلى كلمات وجمل وجدت نفسي بين القلم والورق حتى حققت هذا الإنجاز.
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله إنجاز تشهرين عليه سارة، ونتمنى لك التوفيق فيه إن شاء الله. طيب خلينا نتحدث أيضا عن الدعم ودور البيئة في دعم المواهب الشابة في المملكة، كيف كان له أثر في استمرارك وتطورك في مجال الكتابة؟
1: كما تعلمون نحن في المملكة العربية السعودية نحظى باهتمام كبير وواسع بشأن المواهب الشابة، ويوجد اهتمام كبير بشأن مواهب الشباب السعودي، كما أن هناك العديد من المسابقات التي تقام لكل من الموهوبين في المملكة، كما جاءت رؤية سيدي سمو الأمير محمد بن سلمان داعما للشباب السعودي الطموح، حيث أن هذا الأمر منح الكثير الدافع المعنوي مما جعلهم يستمرون في تحقيق كل حلم لديهم حتى أصبحوا اليوم شباب طموح ويحققون كل ما يريدون.
0: ما شاء الله، ما شاء الله، جميل جدا. الآن أنت ما شاء الله يعني أصبحت محترفة خلينا نقول في هذا المجال. بين التجربة والمنافسة والتعلم، أي مرحلة شعرتي فيها أنك بدأت تقتربين فعلا من صوتك الأدبي الخاص؟
1: صراحة وجدت نفسي أكتب، وكنت بكل بساطة لما أكتب أستشعر كل كلمة أولا

0: بوقعها عليه لكي يكون وقعها على الكاتب قصتي القارئ تأثير واضح، وأن كلماتي ليست مجرد كلمات فقط وإنما هي كلمات لها أثرها، فهي أبلغ بكثير من أن تكون مجرد كلمات عابرة. حينها علمت أنني أقترب من صوتي الأدبي الخاص، بحيث أن كل كلمة أكتبها لها أثرها الحقيقي وأنها ليست كلمة عابرة فقط.
1: نعم جميل. السؤال الأخير لك ومحطتنا الأخيرة في هذا اللقاء، كيف جاءت فكرة أول إصدار لك، وما الذي مثله لك دخول عالم التأليف فعليا عبر كتابك الأول؟
0: صراحة القصة شوية غريبة نوعا ما، ولكن كانت البداية من أمام مبنى الصحة النفسية الذي كان هو مصدر الإلهام الأول لسارة، حيث بدأت كتابة هذا الكتاب ما وراء الأسوار من النقطة هذه، عندما وجدت أن السور هذا يحمل الكثير من الأسرار وأن داخله أمور لا يمكن أن يراها الإنسان بعين فقط، إنما بإحساس، وأنها ليست مجرد أسوار يمكن أن يراها الشخص جدران فقط، بل هي داخلها أرواح، ويوجد داخل كل روح من هذه الأرواح قصة حقيقية.
1: الله يعطيك العافية سارة، فخورين فيك أكيد، وشكرا لتواجدك معنا اليوم، وطبعا قبولك دعوة البرنامج في هو بلادي واستضافتك معنا اليوم، واتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
0: الله يعطيك العافية أستاذة هاني، وشافي لكم هذه الاستضافة الرائعة التي حظيت بها.
1: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي، وبدأنا ساعتنا الأخيرة، بنروح الفاصل وراجعين.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله في هوا بلادي. مستمعين الكرام، لازلنا معكم في خلال هالثلاث ساعات وفي ساعتنا الأخيرة أنه نتنقل معكم في أجواء مملكتنا الغالية. ودائما وأبدا لما نتحدث عن بلادنا ومجزاتها ومشاريعها وما يدور فيها أيضا مع الزملاء والزميلات من خلال حصادهم لنا، ننطلق إلى نجران الحبيبة ومع زميلتنا سلمى صالح. سلمى مساء الخير.
1: يا مساء النور يا باصر لك ولزملائنا في الاستديو والمستمعين الأعزاء من نجران.
0: يا هلا وسهلا سلمى، كيف الأجواء عندكم في نجران؟
1: والله الأجواء الآن جميلة جدا صراحة، فيه نسيم هواء كذا وفي غيام يبشر إن شاء الله في مطر إن شاء الله.
0: أجواء حلوة أنك تطلع في الليل تستانس ومعك عزبتك وأمورك.
1: يا ظافر بشكل عام نجران صراحة ما في خلاف، من بعد المغرب وفذا ترى الجو جدا جميل. نختلف فترة الظهيرة، قد يكون مطر قد يكون غيام، لكن بعد المغرب ما في فصل خلاص.
0: ما شاء الله ما شاء الله. عموما خاصة الأجواء الفعاليات مختلفة، ومن وين تتواجدين الآن سلمى؟
1: والله الآن حنا متواجدين يا ظافر في نادي مشرف للفروسية. طبعا أنا حرصت يا ظافر في هذه الرسالة لأنها لفتتني ولأنه الموضوع جدا لفتني. دائما نحن نسمع عن النوادي لتعليم الفروسية والخيول، ولكن الجديد في الموضوع والجميل في الموضوع أنه اللي ماسك النادي هذا أسرة كاملة، يعني
0: ما شاء الله.
1: أب وأم وأولاد وبنات وكلهم يشتغلون وكلهم خيالة وكلهم مشاركين. هذا اللي لفتني صراحة في النادي، وصراحة موقعه ومكانه والاهتمام فيه في منطقة نجران جميل، وبالعكس وعليه يعني عليه إقبال من قبل الأهالي هنا.
0: يا سلام، هذا التفاعل من الأسرة والعائلة في الفروسية جانب مهم جدا والله.
1: جدا. بعدين الجميل يضافر في الموضوع أنهم يشجعون بعض وأيضا يعلمون بعض وأيضا يدعمون بعض، والجميل في الموضوع أن الأب والأم هم اللي قائمين على الموضوع هذا كامل.
0: هذا هو الدعم والحافز. عموما يعني أترك لك المساحة الحديث أيضا في هالجانب، وأترك لك الوقت للحديث أيضا مع ضيوفك في من نجران.
1: شكرا لك ظافر، وأسعد الله أوقاتكم مستمعينا بالخير والمسرات. تعد رياضة الفروسية من أعرق الرياضات التي تجمع بين القوة والأصالة والثقة، وقد ارتبطت الخيل عبر التاريخ بالشجاعة والفخر والمكان الرفيع. وكما أسلفنا سابقا نادي مشرف لتعليم الفروسية متميز في تواجده، متميز أيضا في وجود أسرة كاملة مكونة من أب وأم وأولاد وبنات، مجموعة منهم خيالة مجموعة منهم مدربين يحرصون على رقي هذا النادي. لنأخذ تفاصيل أكثر استضفنا الأستاذ فارس اليامي أو أبو مشرف المالك والمدير التنفيذي لنادي انطلاقة مشرف لتعليم الفروسية. حياك الله ويا هلا وسهلا فيك أبو مشرف عبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج حوا بلادي.
2: الله يبقيك. مرحبا والله ومسهلا في سلمى فيك وفي إذاعة الرياض وفي مجتمعين ومرحبا.
1: حياك الله. في البداية يا أبو مشرف ودي أعرف كيف بدأت رحلتكم مع الفروسية، ومتى تحولت من شغف شخصي إلى مشروع عائلي متكامل؟
2: أولا الله يحييكم. طبعا بنتكلم عن الفروسية وعن الإرث العريق في مدن المملكة وخاصة نجران. طبعا رحلتنا مع الفروسية كانت عن حب وشغف قديم بالخيل. لا يوجد مزرعة لا يوجد بيت إلا تلقين الخيل واقف عندنا، فشغفنا منذ القدم ومتعلقين بالخيل وشفناه جزء من هويتنا وتراثنا، ومع مرور الوقت صار موضوع أكبر من مجرد هوية، خصوصا لما شفنا تأثير الفروسية على الشخصية، الانضباط، الثقة بالنفس. بعدها فكرنا وحولنا هذا الشغف إلى مشروع عائلي متكامل يجمع ما بين التكامل ويجمع ما بين الرياضة والتربية والترفيه. ومن هنا بدت فكرة أن احنا ننشأ نادي

0: وأطلقنا عليه نادي انطلاقة مشرف، لأن فيه مخرجات تدعم جودة الحياة وإن شاء الله نذكرها.
1: فعلا جميل. طيب يا أبو مشرف، وجود الزوجة والأبناء ضمن فريق العمل والخيالة كيف انعكس على أجواء التدريب وروح المكان؟
0: طبعا وجود العائلة كاملة في مكان يخدم مرتادينه ويقدمون عمل تكاملي أعطى المكان روح عائلية جميلة جدا، وهذا الشيء ينعكس بشكل مباشر طبعا على الأجواء داخل النادي. لما يزورونا يحسون الناس إنهم في مكانهم، تعاوننا وأخلصنا العمل لوجه الله، وهنا خلقنا بيئة مميزة للمرتادين المكان، وصار الترابط والدعم بيننا إلين وصل إلى صار يعني الأمانة يطلقون عليه الناس يعني النادي الأول، بيكون إن شاء الله النادي الأول عالميا بحول الله وقوته.
1: طيب يا أبو مشرف، يعني مالك للخيول وكمدرب أيضا، ما هي القيم والمهارات التي يكتسبها الأبناء من الفروسية؟
0: طبعا الفروسية عليها كلام كثير وعليها توصيات كثيرة، تكلموا عليها الصحابة، الخير معقود في نواصيها الخير ليوم القيامة. الفروسية تعلم الأبناء أشياء كثيرة، مش مجرد ركوب، انضباط، صبر، تحمل المسؤولية، ثقة بالنفس، تعزز فيهم قيم الاحترام والهدوء والشجاعة، كيفية التعامل مع المواقف المختلفة، كيف يعتني الإنسان في حتى نظافة خيلة كيف تنعكس عليه على نظافته، أشياء كثيرة. اليوم عندنا أشياء كثيرة من أثار الأجهزة على الأطفال، الشرود الذهني، التشتت الذهني، فرط الحركة، هذه أشياء كلها الفروسية تقضي عليها، ونحمد الله ونشكره يعني جربناها في كذا يعني حاله، ونحمد الله ونشكره.
1: طيب ودنا ناخذ منك فكرة عن نادي انطلاقة مشرف، ودنا ناخذ منه كيف أقسامه، طريقة العمل فيه، الإقبال عليه.
0: نادي انطلاقة مشرف نشأ منذ 3 سنوات، بدينا بالقسم الرجالي وقسم العوائل، وبعدها بسنة بدينا في قسم النسائي، تعمل فيه العائلة كاملة، زوجتي وبناتي، بناتي مدربات معتمدات من الاتحاد السعودي، زوجتي مديرة القسم النسائي، في خصوصية مطلقة حسب العادات الدينية والقبلية، يمنع حتى التصوير فيه إلا بطريقة يعني مقننة، تصويرك الآخرين يعرضك للمسائل القانونية، الأمانة فيه كوفي يخدم مرتادين المكان. السنة اللي فاتت طلعنا تقريبا 8 فرسان من النادي شاركوا باسم المنطقة في محافل داخلية في مدينة أبها وحققوا مراكز متقدمة. النادي الأمانة قدم شراكات مجتمعية مع نادي نجران، مع نادي الأخدود، مع جمعية توحد، قدمنا برضه شراكات مجتمعية مجانية من النادي، وهذا واجبنا مع جمعية الأيتام، مع جمعيات أخرى، وإن شاء الله يعني احنا مواصلين للمحافظة على الرؤية الكبيرة من سمو ولي العهد، رؤية 2030 اللي تدعم جودة الحياة، تدعم شغف الرياضة. الدولة ما شاء الله تبارك الله تستضيف جميع الرياضات على شتى مجالاتها. اليوم السعودية تعتبر من الدول الأولى في جميع المحافل الرياضية والاقتصادية، فنشكر دولتنا في دعمها لنا في تكريس الجهود في دعم المنقطع النظير، وهذا لابد يعني اليوم نحمد الله ونشكره، يعني احنا حققنا أشياء كثيرة.
1: طيب في هذا المجال، ما هي المشاركات يا أبو مشرف اللي حققتوها في النادي من مشاركات وإنجازات؟
0: والله شوفي، حين قبل الإنجازات أكبر إنجاز إن العائلة، إحنا كلنا مو أبو مشرف ومو مشرف ومو فلان، لأن العائلة كلها تعمل، لما نحقق منجز نتكلم نحن عمل جماعي تكاملي. الحمد لله مشرف الابن الأكبر لي من الذكور ماخذ الثاني على مستوى المملكة قبل 3 سنوات في الدوري العام في فئة الشباب وفئة 16 ما تحت 16 عام، حقق البطولة النهائية في بطولة المنطقة الجنوبية في قفز الحواجز، شاجع تقريبا عمره الآن تقريبا 12 سنة، حقق مراكز كويسة، حققنا بطولة الشوط العالي في مدينة أبها قبل سنتين. الرياضة جميلة، ثمانية فرسان طلعناهم السنة اللي فاتت، إن شاء الله بحول الله قوته نحن راح نحقق أهداف كبيرة إن شاء الله السنة القادمة. نطمح إن حن نستضيف أول بطولات الاتحاد السعودي في منطقة نجران في قفص الحواجز. الرياضة هذه عندنا في المنطقة قليل اللي يشاركون فيها. الرياضة قفص الحواجز رياضة تعتبر ثرية مكلفة، ولكن فيها شغف، فيها تكنيك عالي، جميلة، فيها تنافس شريف. بصراحة حاجة يعني بصراحة دائما نعمل. احنا جايين قبل يومين من البطولة الخامسة، بطولة الدوري في منطقة أبها، وكنا بصراحة منقطعين من شهر تقريبا 8 السنة اللي فاتت، رجعنا بالتدريج، كان عندنا استحقاقات أخرى.
1: جميل جدا صراحة، شيء مشرف أبو مشرف مثل هذه الأخبار، وصراحة نفتخر بمثل هذه المشاريع وهذه المبادرات اللي تطلع لنا الشباب السعودي بأجمل صورة. طيب أبو مشرف، مع هذا العمل التكاملي الجميل، مع هذا الإنجاز، مع هذا الجهد العائلي الجميل الذي تبلور في أجمل صورة، إلى أين الطموح اللي ودك أنك توصل العائلة لا أو نادي مشرف؟
0: والله أول شيء نشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه. أي إنسان يعمل وقدامه رؤية وأهداف صدقوني يعني راح يوصل. بالعمل الدؤوب، بالتسخير، الدولة الله يحفظها، القيادة الرشيدة يسخرون فيها أشياء كثيرة، فيها دعم للرياضيين، لجميع المشاريع سواء رياضية أو غير رياضية. أطرق الباب تلقى من يدعمك، بس يكون في هناك عمل، يكون في هناك تعاون، يكون في هناك حب، يكون في هناك شغف. إحنا بالنسبة لنا أهدافنا عنان السماء، يعني إحنا من جيل طويق، والأمانة إحنا إن شاء الله نطمح إلى أشياء لو قلتها لكم ما تصدقون.
2: لا بإذن الله، بإذن الله إنك تطمح وتتحقق إن شاء الله يا رب.
0: الله قوته، إحنا نطمح نكون إن شاء الله النادي الأول عالميا من حيث الخصوصية المطلقة
2: بإذن الله. لا والله أنا فخورين فيك، وأنا والله يعني هالعائلة اللي تدعمك وتحفزك وأبنائك المبدعين معك وهالأسرة المحفزة لهذا العمل الجميل، هذا والله منجز بحد ذاته، فهذا فخر بأمانة.
0: الله يطول عمرك، شهادة أعتز بها، وأبشرك يعني إحنا عندنا جانب مهم، يعني مو بس الفروسية، عندنا جانب السوشيال ميديا. عندي الابن مشرف ما شاء الله قبل 6 شهور حقق نجمة سناب شات
2: ما شاء الله،
0: كان مكرم في تركيا مع ضمن 20 شركة عالمية تعليمية، اختاروا سفير لهم في الشرق الأوسط.
2: الله يوفقكم إن شاء الله. وبالعكس اليوم اللي احنا نشكر سلمى أنه يعني قدمت هذا النموذج من نماذج الإبداع الأسري الجميل المحفز في مجال من مجالات الفروسية. سلمى،
0: الأمانة إذاعة الرياض تستاهل ان انكم يعني تكونون معنا اليوم. للامانه يعني
2: احنا سعداء، والله احنا سعداء فيك.
0: اذاعه كبيره باسمها، كبيره
1: صراحه، يعني انا يعني الخمس دقائق او يمكن زودناها شوي، ولكن انه صراحه يعجز الكلام، لانه لما تشوف الانجازات يا ظافر انت تحس انها انجازاتك انت، انها لك انت يعني. فصراحه اسره مشرفه، نموذج مشرف
2: والله.
1: إنجازات مشرفة، وللأمانة يعني فعلا بناتنا وأولادنا محتاجين مثل كذا.
2: الله يوفقهم يا رب.
1: الحديث معك شيق،
2: لا والله بالعكس،
1: ما ودنا يعني ما ودنا أن احنا لكن الوقت يحكمنا.
2: صحيح والله.
1: إضافة أخيرة يا أبو مشرف.
0: الإضافة الأخيرة، كل بيت في بيوت السعوديين فيه موهبة. صحيح. بس عطوها الدعم، وكل أب لما يجي يعلم أبنائه لازم يجيه مبسوط، يجيه مرتاح، يكون عنده شغف، ما يجيه مضغوط، يترك الدنيا، هذول أبناء.
2: لا بالتوفيق والله لكم بإذن الله، بإذن الله تعالى.
1: كلمة شكر أخيرة.
0: أشكر أول شيء الله سبحانه وتعالى، وأشكر والدتي وعائلتي كاملة، وإن شاء الله نراكم إن شاء الله في نادينا إن شاء الله في أقرب فرصة.
1: شكرا لكم مستمعينا، ما نبغى نطول عليكم، إلى أن نلتقي في رسالة أخرى من نجران، دمتم بخير. شكرا لك يا ظافر، وشكرا لزملائكم.

0: أنا في الاستوديو إذاعة الرياض.
1: شكرا لك، يعطيك العافية سلمى، وشكرا لضيفك الكريم، ومعكم دائما في هوا بلادي إنجازات ومبادرات ومشاريع منكم وإليكم. من الأشياء الجميلة دائما اللي نسعى فيها التحفيز والانطلاق، خلونا كذا ناخذ قبل نطلع الفاصل، مخرجنا يقول عندنا فاصل، لكن حنا نقول حنا قبل الفاصل خلنا يعني نجوب شوي منطقة من مناطق المملكة الجميلة. تبوك، يعني تبوك كان فيها أيضا تحقيق مهم جدا من المنجزات الوطنية، واللي الأمانة يعني نفخر فيه يعني في المملكة العربية السعودية بمثل هذه المنجزات. مشاركة 149 جهة في تبوك 2026، لقاءات مهمة جدا، توقيع 3 اتفاقيات لتدريب وتمكين شباب المنطقة، وهذه من الأشياء المهمة والمحفزة للأمانة، أن يكون هناك لقاءات مهمة مع عدد من المختصين والمشاركين المهتمين بمثل هذه المجالات العلمية، لأنه دائما نبحث عن هذا المجال المحفز دائما، واللي يكون فيه إبداع يتنامى من خلال أبنائنا وبناتنا المهتمين بمجالات التعليم. فرصة مهمة جدا لمثل هذه اللقاءات ومن خلال هذه الشراكات المتنوعة في تبوك، وهذه المشاركة الفاعلة من أبناء وبنات منطقة تبوك في مسيرتهم التنموية والعلمية بإذن الله تعالى. فشكرا لكل القائمين على هذه اللقاءات وهذا الملتقى المهم في منطقة تبوك، وهذه المشاركة من 149 جهة، وهذه المشاركات أيضا من القطاع الخاص والقطاع الحكومي في تمكين أبناء وبنات منطقة تبوك بحضور نائب أمير المنطقة ودعم أيضا أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز. معكم دائما في هوا بلادي، لازلنا معكم متواصلين. فاصل قصير نرجع لكم.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. من الأشياء الجميلة في العاصمة الرياض مشاريع مهمة جدا من خلال الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتنفيذ عملية رفع هندسية دقيقة لجسرين علويين ضمن مشروع تطوير الطرق المحيطة بمركز الملك عبدالله المالي. طبعا هذه مراحل مهمة في التنفيذ المتقدمة. مشروع تطوير شبكة الطرق المحيطة بمركز الملك عبدالله المالي كافد اللي تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 35%، يعني هذا من خلال أيضا اهتمام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بعملية رفع وتركيب هندسية دقيقة للجسرين العلويين باستخدام رافعات وأيضا تجهيزات متخصصة ضمن الأعمال الإنشائية الجارية لتطوير أحد أبرز المحاور الحيوية في شمال مدينة الرياض. أعمال الرفع أيضا كانت هي ضمن خطة تشغيلية ومرورية متكاملة، يعني كانت القطاعات متفاعلة مع هذه الخطة، وكان هناك أيضا مراعاة للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، سلامة مستخدمي الطريق بتنسيق ميداني بين الفرق الهندسية والتشغيلية والمرورية اللي كانت متواجدة في الموقع، وتطبيق معايير السلامة والإجراءات الفنية المعتمدة في جميع مراحل التنفيذ.

طبعا عزيز المستمع الكريم، يعد المشروع هو احد مشاريع استراتيجية المهمة للرياض، طبعا ضمن المجموعة الثانية من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية الذي يتضمن تطوير أكثر من 500 كيلومتر من شبكة الطرق في مدينة الرياض، بإضافة أيضا طرق جديدة، رفع كفاءة المحاور. ومهم جدا أنه رفع كفاءة المحاور الرئيسية في مدينة الرياض العاصمة، لأنه فيها تعزيز لتكامل شبكة التنقل في منطقة الرياض، وهو يدعم أيضا مستهدفات جودة الحياة. الجانب الآخر أنه يرسخ مكانة الرياض كوجهة أيضا مهمة جدا، وجهة عالمية مترابطة أكثر جاهزية للمستقبل. فتطوير مثل هذه المحاور مهم جدا، فجانب من الأشياء المهمة اللي نفخر فيها من خلال الاهتمام بمثل هذه الإنتاجية الجميلة جدا، واللي فيها أيضا استهداف للمشاريع العملاقة في المملكة العربية السعودية ومنها مدينة الرياض.

إلى أيضا جانب مهم جدا من فنون العلا وتعزيز حضورها العالمي، مشاركة أكثر من 20 فنانا في بينالي البندقية 2026. يا سلام يا سلام، واحد من الأشياء المهمة والملهمة في الفنون. فنون العلا تحتفي بمشاركة أكثر من 20 فنان سعودي طبعا دوليا، ارتبطت تجربهم الفنية وبرامجها في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون البينالي البندقية اللي يقام طبعا خلال فترة من 9 مايو إلى 22 ديسمبر 2026. طبعا هي مشاركة مهمة لأنه تعكس تنامي دور العلا في الإسهام بصياغة المشهد الثقافي والعالمي، وفيها أيضا توزيع لمشاركة الفنانين عبر الأجنحة الوطنية، المعارض المؤسسية، فهناك برامج مستقلة تسلط الضوء أيضا على الدورة الحالية من بينالي البندقية

0: وفي امتداد أيضا مهم، لأنه الفنانين في تعاون بينهم، كل فنان عنده ما شاء الله تعاون مع فنان آخر في دولة أخرى أو حتى في نفس الدولة. فالمملكة العربية السعودية من خلال اهتمامها بالفنون ومن خلال فنون العلا عبر المهرجانات والمعارض والمبادرات الثقافية المتنوعة، كان هذا انعكاس لعمق المنظومة الإبداعية المتنامية في العلا وتطويرها. لذلك هذه المشاركة فيها أسماء بارزة من المملكة وخارجها حظوا بالدعم عبر برامج الفنون والتصميم. أسهم هؤلاء الفنانون في إثراء الحوار الثقافي الدولي، لأنهم استلهموا فيها أعمالهم الطبيعية اللي كانت فريدة من نوعها وإرث ثقافي واجتماعي عريق في المملكة العربية السعودية. فهذه النسخة من بنالي البندقية طبعا فيها أعمال لعدد من الفنانين السعوديين والعالميين البارزين. وبما أننا كنا نتكلم عن الرياض والعاصمة الرياض وأنه تطوير المحاور الرئيسية في الرياض، فجانب من الأشياء المهمة جدا اللي فيها مدينة الرياض نموذج، أصبحت اليوم نموذج عالمي للمدن اللي تمزج بين الحداثة المتسارعة وجودة الحياة. طبعا هي لم تعد يعني مجرد مركز اقتصادي وسياسي، تحولت إلى وجهة سياحية وترفيهية رائدة، لأن فيها أماكن مفتوحة في العاصمة، فيها متنفس حيوي يجمع بين جمال الطبيعة، بين الأودية، هيبة التراث في أحياء تاريخية، صخب الترفيه في المناطق الحديثة. هذا أيضا مع مشاريع وإطلاق مشاريع الرياضة الخضراء وتطوير الوجهات المفتوحة. الحديث أكثر عن هذا الموضوع سنكون يكون معي الدكتور محمد بن بدر المحمد، المرشد السياحي والحاصل على درجة الدكتوراه في مجال الإعلام وتأثير على السياحة. حياك الله دكتور. دكتور محمد
1: اهلا بكم جميعا وسعيد جدا اكون معكم في اللقاء.
0: يا هلا وسهلا دكتور وحياك الله، سعدتنا بهاللقاء الجميل معك ونسمع صوتك وخلينا نحلق في اجواء الرياض. يعني الاجواء الحلوه،
1: انا اللي اسعد والله بهالاجواء الجميله صراحه.
0: الرياض اليوم اصبحت متنفس فعلا للوجهات دكتور، يعني اصبحت اليوم ليست مجرد مركز اقتصادي وسياسي، اصبحت وجهه سياحيه من خلال الوجهات الطبيعيه فيها والمفتوحه.
1: الحقيقة أن الرياض في بدء الأمر نتكلم عن واحدة من أهم المدن اللي أثبتت حضورها في العصور القديمة ما قبل الحضارة والعصور الحديثة، ولله الحمد تحت راية التوحيد وحراكها الرائع ضمن الرؤية، رؤية المملكة 2030. لكن أيضا الرياض أخذت موقف جديد بهذه التكوين الجميلة اللي تجمع ما بين الأعمال ومدينة عملاقة. طبعا تقدر يعني هي تعتبر يمكن من أكبر المدن على الإطلاق على مستوى العالم كمساحة كسوليد، يعني كمساحة صافية، بالإضافة إلى أن أهل الرياض بعددهم المهول اللي جاءوا 8 مليون ساكن تحتاج أنها تكون مدينة حية حقيقة، وهي طبيعتها مدينة مكتظة. فنجد أن الرياض مدينة تجتمع فيها كل يعني المقومات اللي تكون مدينة اقتصادية ومدينة طبعا مركز مالي مهم على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى أنها أيضا تحتوي على العديد من الفعاليات المستمرة، المناسبات اللي تتكرر طول السنة. والإضافة إلى الشيء اللي موجود بشكل دائم طبعاً، نتكلم عن كافيات، نتكلم عن مواقع سياحية، نتكلم عن مولات وإلى آخره. فمن فضل الله عز وجل يعني هذه المدينة، مدينة الرياض، اللي ما يعرف مدينة الرياض هي طبعاً مساحتها ما يقارب الـ 1700 كيلو متر مربع، مليون كيلو متر مربع، ولكن هذه المدينة تعتبر من أكبر المدن على مستوى المستوى العالم بحجم السكان، بالحجم الجغرافي، بالإضافة إلى أنها من المدن اللي فيها تنوع في شكل الحياة بشكل مرة مميز.
0: طيب يعني دكتور، يعني خليني من كلامك، يعني من سياق كلامك عذرا المقاطعة، لكن هل الرياض بهذه المساحة الشاسعة وهذه المسارات الجميلة في الجانب الاقتصادي الجانب السياسي شكل لها أيضا عمق استراتيجي في المجال السياحي، يعني من خلال أيضا الفعاليات البرامج موسم الرياض كوجهة مهمة جدا؟
1: الحقيقة أن طبعا

0: الرياض فيها ميزة أن الكل يعمل فيها لهدف أن تنمو الرياض. فنجد أن مثل ما تفضلت فيها جانب اقتصادي ومالي كبير جدا، وهذا طبعا يجذب المستثمر، يجذب يعني اللي يبحث عن الفرصة الاستثمارية المميزة والقوية. بالإضافة إلى أن طبعا تحتاج العملية هذه تحتاج إلى ذراع قوي من ناحية الترفيه والسياحة. فنجد أيضا فيه حضور قوي جدا من ناحية الفعاليات اللي تصير سواء بالتنظيم من قبل الجهات المعنية بهذا، مثلا
1: هيئة الترفيه
0: أو أيضا وزارة السياحة والهيئة السياحة كذلك. ولكن أيضا تجد حتى أن تجاوز الأمر وصارت البرامج النوعية السياحية واللي تستضيف فعاليات على مستوى العالم أيضا صارت حاضرة.
1: يا سلام،
0: هذا التداخل الرائع ما بين العمل المنظم بالإضافة إلى العمل النوعي، وهذا ترى يعتبر من أجمل ما يمكن يميز الرياض اليوم.
1: الله.
0: وهذا اللي يخليها فعلا يعني عاصمة مميزة تجمع بين العمل والحياة.
1: الله.
0: هذا ترى بحد ذاته هدف مو سهل أبدا.
1: أي والله، لا هدف استراتيجي دكتور. الجميل دكتور يمكن من الجانب المهم أيضا هو الجانب التاريخي. أنت كمرشد سياحي أيضا دكتور، وجانب أيضا ممارستك أيضا في الإرشاد السياحي، وخاصة حصولك أيضا على درجة الدكتوراه في مجال الإعلام وتأثيره على السياحة، هل الجوانب التاريخية في الرياض أعطت هذا أيضا الزخم لاعتمادها كمحور مهم للزيارة؟ لأنه اليوم عندنا الزوار منطقة الرياض أو زوار المملكة سياحيا أول ما يسأل عن الجانب التاريخي، فهل هذا أيضا أعطى الرياض ميزة؟
0: حقيقة الرياض الله يطول بعمرك
1: وعمرك دكتور
0: وعمر من يسمع جميعا من المستمعين، الرياض فيها جزئيتين أساسيات في التاريخ، وهذا طبعا للأسف مو كثير من الناس كان على اطلاع إلين ما بدأت حراك الرؤية وتوجه السياحة القوي بدأت المعلومات تطلع للمهتم بشكل أكبر. تاريخ الرياض تاريخ ساحق جدا، يعني سحيق في التاريخ. احنا نتكلم عن منطقة عاصرت العصور الحجرية القديمة والوسيطة والحديثة وبعدها البرونزية، وهذه الآن اليوم في العملية السياحية حاضرة بشكل جدا مهم بالنسبة للسياح. فتجد أن عندنا تنظيم سياحي مستمر طوال العام حتى أيام الصيف الحارة، في ناس تأتي تبي تشوف هذه الجزئية من التاريخ.
1: الله.
0: نتكلم عن تاريخ ما هو موجود أبدا إلا موجود عندنا فقط في أراضي المملكة بالمناسبة.
1: صحيح.
0: ثم بعد كذا نتكلم على المسيرة المجيدة لهذه الدولة العظيمة اللي بدأت عام 1789 على يد الإمام محمد بن سعود. مسيرتها كيف بدأت، كيف تطورت، كيف الصعاب اللي مرت فيها إلين وصلت إلى المملكة الحديثة المملكة العربية السعودية. أيضا هذا يأخذ جانب كبير من اهتمام السائح عشان هو يستوعب كيف وصلت هذه البلاد للمرحلة هذه اللي احنا فيها الآن.
1: صحيح.
0: احنا نتكلم عن بلد مؤثر على مستوى العالم اقتصاديا سياسيا، له ثقل نوعي، فبالتالي لابد الناس تيجي وتفهم شلون هذا البلد تطور، مين أهل هذا البلد، كيف بدأوا، كيف وصلوا لهالمرحلة،
1: وإلى أين وصلنا. يعني أيضا هذا مجال رحب، وصلنا اليوم إلى مجال الذكاء الصناعي والمجالات التقنية، واليوم الرياض أصبحت وجهة أيضا في مجال الفعاليات والبرامج.
0: نعم. وطبعا أنت كل ما تأخذ مرتبة متقدمة كل ما تجذب الأنظار لك.
1: صحيح والله دكتور، والله لو ما تكلمنا قلبي تولع في الرياض طبعا.
0: أيوة دكتور جميعا.
1: فكل ما تكلمنا عن الرياض
0: أضيف لك على شغلة مرة مهمة.
1: أي قولي دكتور.
0: من المواقع المستهدفة حتى من رواد وقائدي دراجات النارية بالمناسبة. هذه معلومة أيضا يمكن كثير ناس ما تعرفها، أن الرياض يأتيها دراجون يعني قائدي دراجات النارية من أنحاء دول الخليج لأجل تيجي تشوف يعني تأخذ الرايد، يسموه إحنا الرايد على مناطق الرياض.
1: ايه؟
0: والرملية والجبلية غرب وجنوب الرياض، ترى فيها عليها إقبال.
1: صحيح. وهذه ترى يا دكتور تعطينا مجال رحب أنه نتكلم عن الرياض بشكل أوسع إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله تعالى معك دكتور، ونتكلم أيضا عن هذه المحاور الاقتصادية. لكن الوقت دائما يدهمنا، وانا والله كلامك جميل وانا مستمتع فيه صراحه دكتور.
0: انا اللي انا اتشرف والله اني اكون معك
1: يا حبيبنا. لا ان شاء الله نعدك ان شاء الله
0: اللي اقل حتى من يعني من مستوى معرفتهم هم يعلمونا اكثر.
1: لا ابد نستفيد منك ومن المستمع الكرام ومن كل من يتحدث عن هذا الوطن الغالي. شكرا لك دكتور محمد بن بدر المحمد. انت المرشد السياحي والحاصل على درجه الدكتوراه في مجال الاعلام وتاثير على السياحه السعوديه. شكرا لك لوجودك معنا في هوا بلادي.
0: شكرا.
1: يا هلا وسهلا حياك.

0: جانب مهم جدا أيضا في مملكتنا الغالية. ومن هوا بلادي ننطلق إلى أيضا القصيم. القصيم واحدة من المناطق المهمة والجاذبة للاستثمار السعودي، أيضا أصالة وعراقة وتراث وتاريخ ممتد في منطقة القصيم. لما نتحدث عن منطقة القصيم، واحدة من مناطق المملكة المهتمة بالأماكن التاريخية والتراثية والأسواق الشعبية، فكل هذا في القصيم. لكن مع سامي زميلنا سامي الشبرمي، أيضا من أحد المواقع في منطقة القصيم. سامي مساء الخير.
1: مساء الخير بافر، مساء الخير والسرور، مساء الخير لكل من يستمع لنا عبر الأتي.
0: يا أهلا وسهلا سامي. كني يعني شوي طولت في الحديث عن القصيم ولا تستاهل القصيم؟
1: والله أنت والقصيم كلكم تستاهلون.
0: تستاهل والله، تستاهل القصيم وتستاهل هالوطن نتكلم عنه.
1: أنا أشهد.
0: ومن وين تكلمنا سامي؟
1: اليوم ظافر عندنا موقع جميل، موقع رائع، موقع يعد أحد أبرز المعالم السياحية بالقصيم، وتحديدا بمحافظة الأسياح، قصر مارد التاريخي، واللي يتميز أكيد بالشكل المعماري القديم، أحد المواقع المحببة للزوار وعشاق التاريخ.
0: والله صراحة سامي أجل دام أنك كذا بتعطينا جولة ممتعة للأمانة، يعني ما شاء الله عليك، أنت ترى تخلينا نعيش الجو معك
1: حبيبي.
0: لا أبد يا حبيبنا، ترى أنا بيني وبينك يعني عادي على الهوى، ترى الناس ما يدرون اللي نعرفه.
1: يا حبيبي
0: يا حبيب قلبي سامي، تفضل سامي.
1: يعطيك العافية. طبعا ظفر معي أحد المهتمين هنا بالسياحة، الأستاذ يوسف العبودي، واللي بيحدثنا أكثر وأكثر عن قصر مارد التاريخي. مساك الله بالخير أستاذ يوسف.
2: أهلا وسهلا، أهلا بالجميع، مساكم الله بالخير جميعا.
1: أستاذ يوسف، خلنا بالبداية يعني نتعرف وناخذ نبذة مختصرة عن قصر مارد التاريخي، واللي يسمعنا وش ممكن نقوله عن قصر مارد التاريخي.
2: حقيقة أولا أرحب فيك أستاذ سامي، أرحب في الزملاء معنا في القناة. طبعا الأسياح ما شاء الله معالم سياحية جميلة جدا، لعل من أبرزها القصر مارد، هذا القصر التاريخي الذي يحمل طابعا تراثيا مميزا ويعكس العمارة القديمة في المنطقة. يعتبر من المواقع التي تجذب الزوار الحقيقي ومحب التراث والتاريخ. مثل هذه المعالم ليست مجرد مباني قديمة، بل هي حكايات وتاريخ وهوية لأهل المنطقة، وأيضا إبراز أو لامس أو مزار سياحي يعني حقيقة في مثل هذا المكان. لما تصل وتشوف المكان وتشوف قوة البناية وقوة العمران، تحس ان فيه شيء يعني جميل
1: وجاذب. جميل. طيب استاذ يوسف، خلنا لو قلت لك وصف لي القصر، كيف شكل قصر مارد التاريخي؟ لو حبينا ننقل للمستمع صورة القصر، كيف له انك تنقل لها الصورة للمستمع؟
2: ممتاز. القصر حقيقة ليس هو سكن، بل هو يعتبر يعني كان أو مكان للجنود والحماية العسكرية طبعا، ومن معهم من العاملين والمسافرين، بسبب موقعه التاريخي يعني المهم حقيقة، لأنه كان على خط حج البصري، يعتبر على خط طريق حج اللي هم الحجاج العراقيين إلى مكة المكرمة.
1: جميل. طيب شكل القصر، غرف القصر، ممرات القصر.
2: القصر فيه غرف وأيضا فيه ممرات، وحقيقة القصر يعتبر مخبأ أو فيه غرف

0: على جنباته غرف، وأيضا فيه صالة كبيرة، وأيضا أكيد أنه يعني مهيأ لمثل هذه الاستعداد تام. وفي أيضا حقيقة لو حتى لو شفت شكل الشبابيك أو شكل كذا تحس أنه مهيأ للرقابة والحماية.
1: جميل. طيب أظن فيه ارتباط بين عين زبيدة، وهو أحد المعالم التاريخية القريبة من القصر، فيه ارتباط بينه وبين
0: ممتاز
1: القصر.
0: ممتاز ممتاز. علاقة عين زبيدة بالقصر فالعلاقة تاريخية كبيرة، لأن المنطقة كانت تقع على طريق الحج العراقي المعروف بدرب زبيدة، وكانت المياه والعيون والبرك الموجودة في الأسياح تخدم مثل الحجاج والمسافرين. وقصر مارد أقيم بالقرب حقيقة من هذه الموارد المائية لحماية الطريق وتأمين الحجاج، ولذلك تجد ارتباطا بين القصر وآثار عين زبيدة وطريق الحج القديم.
1: طيب تاريخ القصر، متى بني القصر، كم عمر القصر، من بنى القصر؟
0: ممتاز الأستاذ سامي. بالنسبة لتاريخ القصر أو بناية القصر ما حد يستطيع يخمن أو يقول يعني إن اللي بناه الدولة أو كذا، لكن تاريخ القصر كما سبق يعني قرأت عنه أنه يمتد إلى تقريبا 600 سنة أو 700 سنة أو أكثر. مساحة القصر تقريبا 2000 متر مربع. المكان جذاب جدا جدا، وبإذن الله تعالى نبي نطلع له إن شاء الله ونكون على قرب منه إن شاء الله.
1: جميل. طيب بالنسبة اللي يسمعنا ويحب يزور القصر ويشوف القصر، كيف إنه يزور القصر؟
0: يا سلام، حنا على أتم استعداد إن شاء الله تعالى، سواء لاستقطاب السياح، وأيضا ما شاء الله منطقة القصيم الآن أصبحت غنية بالمواقع السياحية، سواء قصر مارد أو غير مارد، فيه سياح وفيه أيضا مرشدين سياحيين، وأيضا فيه لا ننسى زملائنا وأحبائنا كبار السن، ترى عندهم من الخبرة وعندهم من المعرفة في هذا المجال أو في المواقع التراثية. ويجب دائما، أنا دائما حقيقة مهما كان ما أستغنى عن كبار السن، دائما أخذ معي لو جان سياح أو جان زوار أو جان ضيوف، ما أستغنى عن كبار السن، فكبار السن هم في الخير والبركة.
1: يعطيك العافية.
0: الله يسعدك ويبارك فيك.
1: شكرا شكرا شكرا أستاذ يوسف العبودي، أحد المهتمين بالسياحة هنا في منطقة القصيم. ضافر مثل ما سمعت والمستمع الكريم كان حديثنا للأستاذ يوسف عن قصر مارد التاريخي، واللي مثل ما ذكرنا أحد أبرز المعالم التاريخية والسياحية هنا في منطقة القصيم وتحديدا في محافظة الأسياح.
2: ما شاء الله. طبعا يمكن من الجوانب المهمة سامي اللي هي القصور التاريخية والتراثية في أي منطقة من مناطق المملكة، لأن تعتمد أيضا كوجهة سياحية مهمة. لما أنا أزور القصيم فأنا يعني أعرف أنه قصر مارد أو حتى القصور التاريخية في القصيم أو حتى الأماكن المتاحف، هذه وجهة مهمة جدا في منطقة القصيم وغيرها من مناطق المملكة.
1: صحيح، وتعكس الهوية والثقافة للمنطقة.
2: أي أكيد طبعا، هذا جانب مهم جدا. أنا بس ودي أسأل ضيفك الكريم، ما إذا كان أنه مثل هذه القصور اليوم لما تنظم لها الرحلات السياحية وأيضا الرحلات المدرسية للتعريف بمثل هذه الأماكن التاريخية والتراثية ودورها أيضا في حفظ هذه الأماكن وهويتها.
1: جميل. أستاذ يوسف زميل ظافر يسأل يقول بالنسبة تنظيم الرحلات السياحية من حيث الزوار للمنطقة، أيضا الطلاب في المدارس، هل في مثل هالجولات هذه مثل هالقصور وتعريفهم بهالهوية؟
0: موجود مرشدين سياحيين طبعا. عندنا جمعية نجوم السياحة، عندنا تقريبا 18 مرشد سياحي معتمدين، وأيضا المنطقة غنية تقريبا في 54 مرشد سياحي في القصيم، والعدد ما شاء الله بكثرة.
1: وتنظم الجولات؟
0: إيه، المقومة، حيث لأن القصيم تملك مقومات كبيرة للاستثمار السياحي، سواء في النزل الريفي أو المتاحف الخاصة أو الفعاليات التراثية، وهذا ما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
2: الله يوفقهم إن شاء الله.
1: اللهم آمين.
2: الله يوفقهم يا سامي. الحقيقة يعني جولة ممتعة واستمتعنا فيها معك الحقيقة عن الحديث عن هذه الأماكن التاريخية والتراثية. الله يوفقنا وياكم إن شاء الله، وتكون أيضا القصيم وجهة مهمة جدا للاستثمار في الجوانب التاريخية كما هي مدن المملكة الحبيبة. شكرا لك سامي.
1: العفو.
2: يا هلا سامي. يا هلا وسهلا.

إلى المركز الوطني لسلامة النقل يوقع مذكرة تعاون مع الخطوط الحديدية سار لتعزيز مستويات السلامة في نمط النقل السككي أيضا بالمملكة. الهدف من هذه المذكرة هو تعزيز أيضا سلامة أنظمة النقل في النمط السككي من خلال تنسيق الأنشطة الأعمال المتعلقة بتحقيق السلامة في الحوادث الجسيمة، البلاغات، تبادل البيانات، بحوث السلامة. هذا جانب أيضا من رفع مستوى الوعي المجتمعي بسلامة النقل. يعني هذه الاتفاقية أيضا فيها مجالات للتعاون خلال دعم أنشطة التحقيق في الحوادث، الوقائع في النقل السككي، إجراء الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بسلامة النقل، تنسيق أيضا أنشطة تحقيق السلامة والبلاغات، التعاون الفني في الدراسات، وأيضا تبادل المعلومات. هذه جانب من الجوانب اللي تطمح لها المملكة العربية السعودية من خلال الاهتمام بالخدمات اللوجستية كافة، ومن خلال أيضا تنظيم مثل هذه الاتفاقيات ومذكرات التعاون. وطبعا المركز الوطني لسلامة النقل ومن خلال توقيع هذه الاتفاقية هو في إطار جهود المركز لتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، لأنه فيها أيضا استفادة من خبرات واستفادة أيضا من ممارسات وطنية يسهم في تحقيق مستهدفات قطاع النقل وفق رؤية المملكة 2030.

إلى جانب أيضا مهم مستمعين الكرام، وهو جانب أيضا يتعلق بالجوانب العلمية ودعم الجوانب العلمية، خاصة من خلال الاهتمام بهذا الجانب. فالأمير فهد بن سعد يزور مركز القصيم العلمي ويشيد أيضا مخرجاته العلمية، جانب من الاهتمام بالجانب العلمي من قبل القيادة الرشيدة وأمراء المناطق، وخاصة أيضا في هذا الجانب المهم زيارة صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد نائب أمير منطقة القصيم للمركز العلمي في محافظة عنيزة، وخلال أيضا اهتمام بالجوانب العلمية، البرامج العلمية التعليمية التقنية. وهذه أيضا الزيارة فيها جانب من دعم هذه المبادرات التي تقدم من خلال أيضا مبادرات علمية تستهدف تنمية مهارات الطلاب والطالبات، دعم مجالات الابتكار والعلوم. فهذه من الجوانب المهمة لاستهداف الطلاب والطالبات وإبداعهم من خلال هذه المشاريع الرائدة. مستمعين الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الرحلة الجميلة من هوا بلادي. شكرا للأخوة الزملاء طاقم العمل من الإعداد نورة مطيري، عايشة الزير، محمد الحميض يعطيك العافية في الإخراج. كنت معكم أنا ظافر الخثعمي تهاني عطيف في التقديم. والرياض دائما وجهة جميلة للسياحة والجمال، ودائما من يحب الرياض يتعلق فيها.

0: في أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: ديرتي حبيبتي،

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلو مترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريباً من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

حرة خيبر، حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء والقدر. ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

قوات التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعا نابضا بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتا، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر، بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

في دقائق. العالم اليوم يواجه مشكلة بيئية ضخمة اسمها التلوث البلاستيكي. البلاستيك موجود في كل مكان حولنا، من أكياس التسوق إلى عبوات المياه. لكن هل فكرنا يوماً وش يصير لهذا البلاستيك بعد ما نرميه؟ البلاستيك ما يتحلل بسرعة، بل يبقى في البيئة مئات السنين، مسبب أضرار كبيرة للحيوانات والتربة وحتى البشر. تخيل معي أكثر من 300 مليون طن من البلاستيك يتم إنتاجها سنوياً حول العالم، و9% فقط يتم إعادة تدويرها، والباقي ينتهي في المحيطات، الصحاري والمدافن، ملوثاً كوكب الأرض. الدراسات تشير إلى أن هناك حوالي 8 ملايين طن من البلاستيك تدخل المحيطات كل عام، وهذه النفايات البلاستيكية تشكل خطر كبير على الكائنات البحرية. السلاحف مثلاً تخلط بين أكياس البلاستيك وقناديل البحر وتبتلعها، مما يسبب اختناقها وموتها. لكن التأثير ما يوقف هنا. البلاستيك يتحلل إلى جزيئات صغيرة تسمى المايكروبلاستيك، اللي تدخل في السلسلة الغذائية. هذا يعني أننا كبشر ممكن نأكل ونشرب بلاستيك دون ما ننتبه. تخيل الضرر على صحتنا من السموم اللي تنتقل بسبب هذا التلوث. لكن هل في حلول؟ أكيد في حلول. البداية تبدأ منا، الحد من استخدام البلاستيك ما يحتاج تغييرات ضخمة في حياتنا، بالخطوات بسيطة لكن مؤثرة. أولاً، استبدل الأكياس البلاستيكية بأكياس قماشية قابلة لإعادة الاستخدام. تخيل لو كل شخص قلل استخدام الأكياس البلاستيكية، كم طن من النفايات بنوفر على بيئتنا؟ ثانياً، استخدم زجاجات المياه القابلة لإعادة التعبئة بدلاً من شراء العبوات البلاستيكية. بهذه الخطوة البسيطة راح تقل كمية كبيرة من النفايات البلاستيكية.

البلاستيكية. ثالثاً، قلل من شراء المنتجات المغلفة بالبلاستيك. حاول تختار المنتجات اللي تستخدم تغليف صديق للبيئة مثل ورق أو زجاج. ولا ننسى أهمية إعادة التدوير. إذا كنت مضطر لاستخدام البلاستيك، تأكد أنه يتم التخلص منه بشكل صحيح ويعاد تدويره. دعم مراكز إعادة التدوير وتشجيع الشركات على استخدام مواد مستدامة يعتبر جزء مهم من الحل. التغيير ما يجي من فرد واحد، لازم كلنا نتعاون، المدارس، الشركات والحكومات، كلهم يلعبون دور كبير. ممكن نشر الوعي حول أضرار البلاستيك من خلال حملات توعوية ومبادرات مجتمعية. والأهم هو تعليم الأطفال أهمية الحفاظ على البيئة، لأنهم جيل المستقبل. لما الأطفال يتعلمون قيمة الأرض ويكبرون على حبها، يكون عندنا مجتمع واعي قادر على مواجهة التحديات البيئية. ختاماً، التلوث البلاستيكي مو مشكلة شخص أو بلد، هو تحدي عالمي. الحل يبدأ مننا كأفراد بخياراتنا اليومية وبوعينا. تذكر إن كل خطوة صغيرة باتجاه تقليل البلاستيك تعني كوكباً أنظف ومستقبلاً أفضل. لذلك خلونا نكون التغيير اللي نحب نشوفه في العالم. بيئتنا تستحق الأفضل، وحمايتها مسؤوليتنا جميعاً.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: تأمل التعايش. جبلت النفوس البشرية على حبها الركون إلى حياة الأمن والدعة والسلام، فيهنأ الناس ويعيشوا بغير منغصات. التعايش هو أساس بناء المجتمعات الإنسانية، وهو يعكس قدرة البشر على قبول الاختلاف والتنوع ليعيشوا معا بسلام واحترام. فعندما ندرك أن التعايش لا يعني التنازل عن قناعاتنا، بل يعني التقدير المتبادل والاحترام، نصل إلى مجتمع متناغم يتيح للجميع أن يكونوا على اختلافهم جزءاً من نسيجه الجميل. وما أجمل قول الشاعر وهو يصف ما نحن بصدده، إذ يقول: أيا هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلاً ترى الوجود جميلاً. إن القبول الحقيقي للآخرين هو بالصبر وغض الطرف، فالتعايش لا يتحقق بالأمنيات وحدها، بل بالعمل والإصرار على إيجاد الحلول وبناء العلاقات القائمة على الحب والاحترام. إن المجتمعات التي تتبنى ثقافة التعايش هي تلك التي تنعم بالأمن والاستقرار، فالإنسان بفطرته يسعى إلى أن يكون محاطاً بأناس يحترمون كيانه ويقبلون اختلافه. وصدق من قال: كل له في فكره مذهب، والدين للناس بحر عريض. فالاختلاف لا يفسد للود قضية، بل يعمق فهمنا لرحابة الحياة وللتنوع الإنساني. التعايش ليس مجرد كلمة، بل هو أسلوب حياة يسهم في خلق مجتمع متماسك يزدهر فيه الجميع، ويجد فيه كل إنسان مساحته الخاصة، وهذا ما يجعله من أسمى القيم الإنسانية.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الكرام في هذا الشهر الفضيل، في شهر القرآن الذي نتعبد فيه لله عز وجل بخير ما أنزل وهو القرآن الكريم، وبخير ما كان فيه من تفكر وتدبر. وإن من أشرف العلوم وأبرها وأسماها وقوام القلوب وسرورها هو أن نتحدث عن الله. أخي الكريم، هل من حديث أشرف من الحديث عن الله؟ هل من كمال للعبودية نطرقها دون أن نتحدث عن الله سبحانه وتعالى؟ الله الذي اتصف بالكمال والجلال في أسمائه وصفاته، في صفات لا تنتهي عظائمها. سل نفسك يا عبد الله، هل أرسل الله الرسل إلا لأجل أن نعرفه ونوحده ونعبده حق عبادته؟ هل أنزل الله الكتب إلا لأجل أن نعرف الله حق المعرفة بأنه العظيم الكبير الحق المبين السميع البصير؟ يا الله، أي خوف وأي تعظيم وأي وجل وأي خشية نرجوها من أنفسنا ونحن لا نعرف الله حق معرفته؟ أي استعظام ووقار تنتظره من نفسك وأنت لا تعرف من هو الله ولا حتى في أسمائه وصفاته؟ لأنك الله لا خوف ولا قلق ولا غروب ولا ليل ولا شفق. لما عرفتك صار الحب أشرعتي أمضي وحيدا وعباد الهوى غرقوا. لأنك الله دمعي بات نافذتي نحو السماوات أبكي ثم أنطلق. لولا جلالك يا الله بعثرني في لجة العمر ليل نبضه رهق. أيها المستمع الكريم، أختي المستمعة الكريمة، من غير الله يهدينا إن ضللنا؟ من غير الله يعافينا إن ابتلينا؟ من غير الله يطعمنا إن جعنا؟ من غير الله يسقينا إن ظمئنا؟ أغير الله أغير الله أغير الله يغنيك إن افتقرت؟ أغير الله يؤمنك إن خفت؟ أغير الله ينصرك إن حوربت وظلمت؟ الله يرعاك إن احتجت، يعلمك إن جهلت، يبصرك إن احترت، يؤنسك إن استوحشت، يجبر كسرك إن تألمت، يشفيك إن مرضت. الله يكشف الغم، الله الذي يزيل الهم، الله الذي يشفي الألم وينزل الخير الأعم. يا أحبتنا، إنه الله صاحب الجود والفضل والمن. ما طال ليل الأسى إلا وأعقبه فجر يفجر في وجداننا الفرح. كم ساهر دامع العينين مكتئب وحين ناجى الذي يدري به إن شرح. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة الحسنة كان يعظمه في كل أحواله، في كل شؤونه، في كل حياته. انظر له صلى الله عليه وسلم في شيء من عبادته، في صلاته مثلا، حين يتوضأ، حين يخرج للمسجد، حين يستفتح الصلاة، حين يقوم الليل، كلها أذكار تعظم الله عز وجل في نفسه ووجدانه. وإن خرج لسفر، وإن خرج لجهاد، إن أكل، إن شرب، كلها مواضع يعظم الله فيها ويذكره. وما ذاك إلا لأنه يحب الله ويريد أن يوقر الله حق توقيره. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، لا نحصي يا رب ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: الله أكبر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: تأمل.
1: التعايش. جبلت النفوس البشرية على حبها الركون إلى حياة الأمن والدعة والسلام، فيهنأ الناس ويعيشوا بغير منغصات. التعايش هو أساس بناء المجتمعات الإنسانية، وهو يعكس قدرة البشر على قبول الاختلاف والتنوع ليعيشوا معا بسلام واحترام. فعندما ندرك أن التعايش لا يعني التنازل عن قناعاتنا، بل يعني التقدير المتبادل والاحترام، نصل إلى مجتمع متناغم يتيح للجميع أن يكونوا على اختلافهم جزءاً من نسيجه الجميل. وما أجمل قول الشاعر وهو يصف ما نحن بصدده، إذ يقول: أيا هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلاً ترى الوجود جميلاً. إن القبول الحقيقي للآخرين هو بالصبر وغض الطرف، فالتعايش لا يتحقق بالأمنيات وحدها، بل بالعمل والإصرار على إيجاد الحلول وبناء العلاقات القائمة على الحب والاحترام. إن المجتمعات التي تتبنى ثقافة التعايش هي تلك التي تنعم بالأمن والاستقرار، فالإنسان بفطرته يسعى إلى أن يكون محاطاً بأناس يحترمون كيانه ويقبلون اختلافه. وصدق من قال: كل له في فكره مذهب، والدين للناس بحر عريض. فالاختلاف لا يفسد للود قضية، بل يعمق فهمنا لرحابة الحياة وللتنوع الإنساني. التعايش ليس مجرد كلمة، بل هو أسلوب حياة يسهم في خلق مجتمع متماسك يزدهر فيه الجميع، ويجد فيه كل إنسان مساحته الخاصة، وهذا ما يجعله من أسمى القيم الإنسانية.
0: تأمل. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
8: طابت أوقاتكم بكل خير. أعزائي، التفكير الإيجابي هو أحسن أداة فعالة تعزز الصحة النفسية والجسدية، لأنه يقلل التوتر ويقوي المناعة ويزيد من القدرة على التكيف مع التحديات. طبعا هذا مو معناه ان احنا نتجاهل الواقع، لكن يخلينا نبني نظرة تفاؤلية تخلي عندنا القدرة على ايجاد حلول للمشاكل، وتعزز نجاحنا المهني، ويخلينا نبني علاقات افضل. ودائما نقول: صحتك قرار، وغذائك اسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. حياتنا صارت تجبرنا نكون سريعين في الإنجاز وفي التفكير، ونجهد نفسنا بين إنجاز الأمور بشكل سريع وإتقانها بنفس

0: نفس الوقت، هل أنت عزيز المستمع من الناس اللي يختارون ينجزون برواق وهدوء، ولا لازم يخلص كل أموره بسرعة؟ خلونا نسمع.
1: والله أنا أرى حسب العمل اللي أعمله، أكون أكثر الأوقات بصراحة مستعجل، يعني بالذات مثلا مصاحبة الأبناء إلى المدرسة في الصباح الباكر مع كثرة الازدحامات، لازم تكون مستعجل بس عشان لا تصيدك الزحمة.
2: في مفهوم حياتي استبدل من البطء إلى السرعة، وهو الحياة البسيطة. الحياة البسيطة أنك تنام بهدوء وتستيقظ برواق أو بتأني وتعمل بتروي، ما تستعجل في عملك ولكن تنجز وتتقن هذا العمل. العمل الهادئ جدا كما كان يعمل أجدادنا، يعملوا بكفاح باجتهاد وبثبات وبمثابرة ولكنهم بهدوء.
3: في اتخاذ القرارات أميل إلى الهدوء والروية، فهي أسمى درجات الحكمة والقيادة. متأكد 100% أنه يضمن لي دراسة الأمور من كافة جوانبها، بعيداً عن التسرع، بعيداً عن العواطف. والله الناس تقول أن الهدوء ضعف، لا والله، العكس، هو علامة قوة ووعي، ويعد أسلوباً فعالاً للتصدي للرعونة والارتجالية.
0: أعزائي، طريقة حياتنا اليوم تحكمها السرعة، كل شيء نبغي ننجزه بأسرع طريقة. استخدمنا أفكارنا ومنجزاتنا عشان نسهل قراراتنا ونسرعها بأقصر وقت. النتيجة صرنا مجهدين ومستنزفين. لكن هل نرجع للرتم البطيء والحياة الهادية، ولا نأقلم نفسنا مع أسلوب الحياة اللي إحنا فيه؟ خلونا نتكلم عن هذا الموضوع أكثر مع الأخصائي الاجتماعي الأستاذ خالد الأسمري. أهلا وسهلا فيك.
4: حياك الله أستاذ عرفات، أهلا بك وبالأخوة المستمعين أو المستمعات.
0: حياك الله أستاذي. يمدحون هالفترة الرتم البطيء، مدري ليش يعني، بس اللي إحنا متعودين عليه صراحة هو الرتم السريع، لأنك لما تحس إنه في شخص كذا يتحكم في نفسه برتم بطيء تحسه كذا بارد بزيادة.
4: صحيح، الحقيقة احنا ما نحتاج على فكرة نرجع للوراء، هو العالم حاليا يبدو انه عالم سريع، رتمه سريع اصلا وايقاعه سريع. السرعة ليست عيب على فكرة، لانه للأسف هي ارتبطت بالإنجاز، لكنها تصبح مرهقة جدا اذا تحولت لنمط حياة دائم. كأن الانسان يعني اليوم اذا ما انجز كثير يبدأ يلوم نفسه بشكل كبير يعني، واصبحت السرعة للأسف تتحول إلى غضب أحيانا، ويحس نفسه أني أنا مستنزف. لذلك هو ليس الدعوة، أحيانا بعضهم يدعون أنه والله نحتاج نرجع للكسل ولا نرجع لوضعنا الطبيعي اللي كان زمان، لا أبدا، نحن نحتاج فقط إلى استعادة وعي بالحياة اللي نعيشها حاليا والتأقلم معها بشكل جيد يعني.
0: نعم، لكن الرتم البطيء عموما يعني، أو هو الرتم الطبيعي، هو أسلوب حياة متكامل رح يشمل التفكير، أيضا أسلوبنا في المشي، أسلوبنا في الأكل، وكثير تفاصيل. كيف ممكن نتبنى هذا الشيء مرة ثانية، نرجع لإعادة ضبط المصنع من البداية؟
4: هو شيء جميل يعني، لكن كل شيء يأتي بالتدريج بالتدرج، هذا أمر مهم جدا. الانقلاب المفاجئ مشكلة، حتى بعض الناس مثلا لما يكون معك في أحيان تجاوبه معك سريع، مثلا لو يوم من الأيام ما رد عليك مثلا بسرعة، أنت تبدأ يصير عندك ردة فعل، صح؟
0: صحيح،
4: أنه والله ليش ما رد علينا. فبالتالي نحتاج فقط أنه نغير نمط حياتنا، يعني نرجع ليس يعني بطيئين جدا أو ننفصل عن حياتنا. نعطي مثال، أمثلة بسيطة جدا
0: فضل.
4: نبدأها بشكل بسيط، مثلا نقدر نأكل بدون ما يكون في شاشة جوال عندنا؟
0: والله صار صعب بصراحة.
4: طيب ليه؟ لأنه هذه مشكلة. نقدر نمشي طيب بدون ما يكون فيه هيدفون على ناخذه على الأذان عشان نرجع مع نفسنا شوي؟
0: برضو شوية صعبة.
4: أيوة، نحتاج 10 دقائق. طيب تقدر أنك أنت ما ترد على رسالة أول ما تشوف الإشعار عليها؟
0: هذه ممكن،
4: هذه ممكن، لكن هذه تحتاج إلى أنك أنت تكون شخص يعني حذف الزائد في حياتك، العجلة الزائدة هذه بحيث تحذفها.
0: نعم، عشان
4: يصير نوع من التوازن عندك. المشكلة عندنا أنه مرتبطة بالمقارنات، للأسف بتفكير المقارنات، معناته أنا إذا لم أكن سريع معناته إنجازي ضعيف. لذلك ما هو ترى الرتم البطيء ليس مفهوم أن يكون عندك جدول فاخر وتمشي بالتدريج. لا لا، هو أبسط من ذلك، فقط نوقف الأشياء اللي تسرق الانتباه فقط نعيش حياتنا الحقيقية
0: وتسرق وقتنا.
4: نعم صحيح.
0: طيب نظام الحياة هذا يحتاج طبعا للتأقلم يحتاج وقت، إيش قد تقريبا نحتاج وقت عشان نرجع نتبناه؟
4: خلونا بس نقول عن مفهوم أحيانا عند بعض الناس يقول لك أنه خليك 21 يوم مستمر وبإذن الله تتغير حياتك.
0: صح.
4: هذا للأسف أنه مفهوم خاطئ. هو كان مرتبط بعملية جراحية وما إلى ذلك، قد تشفى في هذا الأمر ويكون فيه أثر واضح يعني، لكن الحقيقة أننا نحتاج إلى وقت طويل. ولما نقول وقت طويل أو أشهر، الإنسان من الآن يصير عنده ردة فعل. صح؟
0: صح.
4: أرسطو مثلا يقول أن الفضائل لا تنشأ فينا بمجرد المعرفة بل تكتمل بالعادة. كيف؟ يعني يكون عندي على الأقل في التفكير من 2 إلى 3 أشهر وأحيانا إلى 8 أشهر علشان أغير عادة عندي وأستبدلها بعادة أفضل، فيها تنظيم، فيها قدرة على الأقل أحافظ على على على صحتي، وهذا أمر مهم جدا يعني.
0: طبعا
4: لأنه للأسف يعني في البداية بيشعر الإنسان بالملل لما يكون عنده هذا الرتم، يطلع على البطء يصير عنده ملل للأسف، وأحيانا شعوره بالذنب، فلان أنجز، وهذه مقارنات خطيرة جدا في حياة الإنسان للعلم يعني، أنه والله فلان أنجز أنا ما أنجزت. لذلك المهمة تبدأ بعادة واحدة فقط، تأخير الرد على الانفعال، واحد زعلان لا ترد الحين، خلك شوي، وجبة هادئة بدون جوال ها ولا شاشة، وعشر دقائق بلا شاشة عندما تتحدث مع الآخرين. تقدر؟ إذا قدرت فأنت تستطيع إن شاء الله أنك تغير هذه العادة للأفضل.
0: يمكن أستاذ خالد من أكبر مميزات الرتم البطيء إنها تخلينا نركز على النوعية أكثر من الكمية، لكن لو تشرحها أيضا للمستمع شلون؟
4: هو ليش إحنا أصبحنا أسيرين للأرقام؟
0: رتم الحياة صار كذا.
4: أكيد، لذلك إحنا نعيش في عالم سريع أصلا، لذلك الأسئلة اللي تطرحها على نفسك، كم أنجزت؟ كم اجتماع حضرته اليوم؟ كم رسالة رديت عليها؟ كم مهمة أنا قفلتها اليوم؟ السؤال الأعمق اللي احنا فعلا نحتاج أن نغير فيه، ما جودة ما فعلت؟ إيش أثر علي أصلا؟ هل كان مهم فعلا ولا لا؟ ترى كثير يمكن نملأ يومنا بالمهام. صح؟
0: صحيح.
4: لكن في النهاية ترى نكتشف أن بعضها أخذت من صحتنا، أخذت من علاقتنا بالأسرة، أخذت من جودة عملنا، حتى هدوءنا الداخلي صار فيه مشكلة عندنا في التعامل معه مثلا، حتى في التربية للعلم. ترى وجودنا مع أولادنا 10 دقائق حضور حقيقي أفضل لك من 2 ساعة نصفك معه ونصفه في الجوال ولا في العمل ولا في أي شيء آخر يعني.
0: نعم. الجانب الروحي أكيد رح يلعب دور، بالذات لما نركز على النعم واستشعارها في حياتنا. كيف هذا الجانب ممكن يلعب دور؟
4: طبعا كل إنسان إذا أراد التغيير فليبدأ من الداخل. هي الفكرة تتغير عندك أنت لما تستشعرها، ما في واحد يقول لك استشعر يا فلان هذا الأمر ويحاول يعني بالإجبار تستشعره، لا طبعا، هو شيء من الداخل. يعني مثال مثلا، الإنسان عندما يرى أن هناك بيت عادي، بيت هادئ، هذه نعمة ولا ما بنعمة؟
0: نعمة، نعمة كبيرة. طيب.
4: لو صار فيها مشكلة لا سمح الله، يعني توتر عائلي، توتر مع الأبناء، إيش يصير عنده؟ يشعر أن هناك نعمة نقصت عنده. صح.
0: نعم.
4: صح ولا لا؟
0: صحيح.
4: طيب لا سمح الله واحد من العجلة صار عنده لا سمح الله يعني ضغط أو سكر أو شيء من هذا القبيل، يصير عنده ندم ولا ما يصير عنده ندم؟
0: طبعا.
4: طيب لماذا لم تستشعر أن الله سبحانه وتعالى منحك هذه الصحة من أجل أن يعني تحافظ عليها؟ الأبناء مثلا، مو الأبناء، أحيانا بعض الناس يقول والله هذا الأبناء نعمة في حياتنا، بعضهم يقول لا هذه نقمة في الحياة. صح؟
0: لا والله هم نعمة، المال والبنون.
4: يا سلام. هم ليه؟ لأنه قارن ابنه بشيء آخر
0: أو بعائلة أخرى أو ابن شخص آخر. نعم
4: طبعا. الأمان اللي يعيش الإنسان في يومه، الستر يا جماعة الخير، الستر اليومي للإنسان. نعم. عندما الله سبحانه وتعالى لا يكشفه أمام الآخرين، هذه نعمة ولا ما هي بنعمة؟
0: طبعا نعمة.
4: طيب خلونا نستشعر الشيء البسيط، شرب القهوة وأنت رايح للعمل ولا أنت في مكان، بس فقط ابعد الجوال عنك وحاول أنك أنت تستشعر هذه القيمة في طعم القهوة. طبعا الأشخاص محرومين أصلا منها أصلا.
0: صحيح صحيح. طيب إحنا لما نمشي بهذا الرتم الرايق البطيء نوعا ما اللي كذا تكة تكة على قولتهم، ما يخلينا متأخرين عن الآخرين؟
4: لا أبدا أبدا. اللي يؤخر الإنسان ليس الهدوء ولا

0: التمخل. تعرفوا وش اللي أخره؟
1: وشو؟
0: الفوضى، التردد، الركض في اتجاه خاطئ. الآن ما شاء الله صار في لوكيشن، تقدر أنك تروح مع لوكيشن، صح؟
1: صح.
0: بس زمان لما ما كان في لوكيشن،
1: والله نفكر أكثر ونأخذ وقتنا وندور.
0: يا سلام، في أشياء في سيطرتنا وأشياء ليست في سيطرتنا، هذه قاعدة مهمة في الإنجاز. ترى الرتم البطيء يجعلنا أميز على فكرة.
1: نعم.
0: يعني ليس شيء سيء. هذا الأمر يستحق طاقتنا. هل أستطيع التحكم فيه؟ هل يخدم هدفي؟ هل أنا أركض في الاتجاه الصحيح ولا أركض مع الناس بس؟
1: صحيح.
0: ترى الإنسان على فكرة أحيانا يتأخر لأنه مستعجل، لا لأنه بطيء. هو يستعجل فيختار شيء خاطئ، فيقضي وقت عشان يصلح الخطأ اللي وقع فيه أصلا.
1: لكن في من ناحية أخرى، يعني في ناس بطبيعتهم هم أصلا سريعين، هو طبيعته كذا، رتم سريع، يحب ينجز بسرعة، اتخاذ القرار سريع. كيف ممكن يعني يقولبون شخصيتهم على رتم ثاني مختلف؟ أحس إن هذا صعب. يعني
0: أشوف أصعب شيء على الإنسان أن يعمد لتغيير الطرف الآخر حتى ولو كان أقرب الناس له. طيب، لذلك ما نطلب منهم أن يلغوا طبيعتهم، لا أبدا. بعض الناس أصلا عندهم طاقة عالية، عندهم سرعة في التفكير، عندهم رغبة أساسا في الحاسم، عندهم ميزة عظيمة إذا أدير بشكل صحيح. ترى العباقرة عندهم شيء من هذا الجانب. يعني
1: نعم.
0: المطلوب أن يصبح الإنسان، يعني ليس أن يكون الإنسان سريع، عفوا، يعني السريع ما نطلب منه أن يكون بطيء بالكامل. ترى التوازن مهم. الآن اللي يسوق السيارة، صح؟
1: صح.
0: لما يضغط بريكات هي قرار، صح؟
1: صح.
0: فبعضهم طول الطريق أساسا بدون ما يكون فيه تدخلات في الطريق ويضغط بريكات،
1: ما له داعي.
0: تمام؟ بالضبط. فبالتالي أنت اللي تتحكم، أنت تحاول أنك تتحكم بحيث تكون رتمك مناسب لما تعيشه أنت. المهم أنك أنت تكون مستمتع بالرحلة.
1: نعم.
0: هذا الأهم، لأن المقود عندك أنت، إياك أن تجعل المقود مع أفكار أخرى خارج إطار قدرتك على التحكم، وهذا أمر مهم جدا. يعني
1: نعم، يقال أستاذ خالد أن العباقرة يختارون الرتم البطيء في التفكير ولكنهم يفضلون الرتم السريع في الإنجاز، شلون؟
0: جميل. ليش؟ لأن هذه عبارة دقيقة جدا للعلم. يعني التفكير العميق يحتاج البطء، صح؟
1: صح.
0: الله سبحانه وتعالى أعطى العباقرة قدرة على اختمار الفكرة في أذهانهم، علشان كذا تنفيذهم اصلا يشوفونه واضح. لما تختمر عندهم بسرعه، وضوح الرؤيه عندهم على طول يحتاج الى حسم. بس
1: نعم.
0: الناس العاديين يفكرون بسرعه، وهذه مشكله انه ما اختمرت الفكره عندهم بشكل كبير جدا. ترى العبقري لا يكون بطيء لانه عاجز على فكره.
1: نعم.
0: هو يحترم مرحله الفهم. احنا الان لما نفهم طبيعه حياتنا، نفهم علاقاتنا، نفهم احتياجاتنا في الحياه، هي اللي تساعدنا أصلاً على الإنجاز بشكل جيد وإحنا مرتاحين، وليس فقط أن والله ننجز من أجل الإنجاز فقط. يعني
1: نعم.
0: مثلاً في الحياة اليومية بعض الأشخاص يتمهل في اختيار التخصص، صح؟ أو الشريك أو المشروع أو القرار التربوي مع الإبن، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: لكن إذا وضحت الرؤية عنده، خلاص ما يصير كذا، مو أصير التحليل، هو ما رح يصير يعني أسير لهذا التحليل ولا للبطل، لأنه صار أمامه خلاص قدرة على التنفيذ.
1: بس بهالأسلوب أستاذ خالد، يعني أنا أعتقد أن التربية أيضا تلعب دور أكيد، بالذات أن أهالينا ربونا أنه لازم ننجز، لازم تخلص، ضرورة يعني أول بأول تكون أنجزت الشيء الفلاني والشغلة الفلانية. شقد برضو قاعدة التربية تحمل مسؤولية أن احنا نكون سريعين.
0: صحيح. التربية على فكرة تلعب دور كبير جدا، لأنها تؤثر في بناء الشخصية للأطفال. يعني الطفل الآن مثال بس فقط بسيط، يعني الطفل الذي ينشأ في بيت كله مستعجلين ما شاء الله تبارك الله، أو بيت فيه صراخ، أو بيت مثلا أوامر وراء بعض، يتعلم من الحياة سباق، صح؟
1: صحيح.
0: هذا كيف تعيد الوضع الطبيعي وتعيد برمجته من جديد؟ لأن الإنسان على فكرة ينشأ على شيء معين، فبالتالي
1: هو من شب على شيء.
0: يا سلام. الطفل الذي لا يسمح له بالخطأ أو التجربة أو الانتظار، هذا يكبر أساسا، يحس أن قيمته مرتبطة بإنجازه لا بجودة النضج اللي موجود عنده.
1: نعم.
0: على فكرة أرسطو يعني عنده مقولة جميلة جدا، يقول أن الإنسان يتشكل بما يكرره.
1: نعم.
0: يعني نكرر العادة الموجودة عندنا، لذلك هي تنطبق على التربية بالدقة. إذا كررنا على الطفل هدوءنا، إنصاتنا له بحب، الانتظار يا جماعة الخير، ما أكون مشغول بجوالي هو جالس يتكلم معي.
1: نعم.
0: نرتب له الأولويات، نتعامل معه باتزان مع الخطأ، خاصة مع المراهقين. ترى أبناء المراهقين يحتاجون منا هذا.

0: الهدوء. نحن لا نعلم على فكرة البطء، هو يتعلم النضج.
1: صحيح.
0: ليه؟ لأن كل مرحلة عند البناء الخصائص لها خصائص محددة، فكل مرحلة تحتاج إلى تعامل خاص. يعني مثلا الشخص على فكرة في العشرينات يبي يثبت نفسه، صح؟
1: أكيد.
0: لكن لما يكون في الثلاثين والأربعين هو يركض أساسا لإنهاء المسؤوليات الملقاة على عاتقه.
1: فعلا.
0: تعرفوا متى يسأل سؤال يكون مزعج جدا لحياته؟
1: متى؟
0: لما يصل مرحلة النضج الحقيقي، يطرح السؤال يقول لك ليش أنا استهلكت صحتي؟ ليش أنا صح؟ ليه؟ طيب بعد إيش؟ بعد وصولك للخمسين؟
1: وفعلا يعني كانت فيها، كان في استفتاء قبل فترة في أوروبا للي تقاعدوا، إنه كان أبرز سؤال شل شيء اللي تحسفت عليه، قال إنه قالوا أغلبهم إنه إحنا قضينا حياتنا نبي ننجز بسرعة، ضاع الوقت وإحنا ننجز ما استمتعنا.
0: صحيح. حتى لو تلاحظون في كثير من اللقاءات حتى مع رجال الأعمال أو المؤثرين في المجتمع أو بعض القادة الموجودين، لما تسألهم سؤال وش يقول لك؟ يقول لك يا ليت أني أنا يعني ما كنت أسير لهذا الرتم الذي موجود في حياتي من السرعة، وكنت فعلا بعدت عن أسرتي، بعدت عن أشياء من أجل إنجاز شيء آخر في حياتي. لو أنا وازنت فيما بين العمل أو الشيء الذي بنجزه سواء كان مالي أو أي شيء، لو أنا وازنت ما بينهم لاستمتعت بحياتي. ترى الحياة تحتاج أنك تعيشها بسعادة، ما تحتاج أنك أنت تكون يعني ركض في كل شيء. يعني خاصة الآن مع السوشيال ميديا، في أي برنامج أن تستعرضه ثواني بس ويروح لك مقطع ثاني.
1: فعلا يعني صار كل شيء سريع. لذلك هذه نصيحة للجميع، أنه خذوا أموركم بهدوء وبرواق، ودققوا في التفاصيل الصغيرة لأن نستشعر من خلالها النعم. شكرا لك الأخصائي الاجتماعي الأستاذ خالد الأسمري على هذا الحوار شيق جدا.
0: شكرا لكم،
1: يعطيك العافية.
0: حياكم الله.
2: تخيل إن مفاتيح راحتك النفسية هي عادات صغيرة تملكها بين يديك. راح نعطيك اليوم 5 تكنيكات بسيطة تصنع درع يحمي صحتك النفسية لو خليتها أسلوب حياة. خليك صاحب عطاء، لأن العطاء يسعد ويملأ فراغك النفسي قبل الآخرين. التعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة أيضاً يخليك تشعر بالإنجاز ويزيدك ثقة بالنفس. ممارسة الأنشطة الرياضية تصفي الذهن وتعدل المزاج. التواصل مع الآخرين وتخصيص وقت للعائلة ومن تحب. التركيز على غذاء صحي متوازن، لأن العقل يتغذى من ما تأكل.
1: أعزائي، العين جوهرة ثمينة، والكل حريص إنه يعتني بعينه بطريقته الخاصة. لكن يوم نكبر بالعمر تكون العناية إجبارية مش اختيار. شلون أحافظ وأعتني بعيني بعد ما عدينا عمر معين؟ وشنو أبرز المؤشرات اللي تخليني أنتبه إني أنا مقصر؟ هالمواضيع بناقشها مع دكتورة العيون سيرين جوهرجي.
3: اشرحها ونورنا.
1: دكتورة اشرحيها ونوريني، ليش تكثر أمراض ضعف العين مع تقدم العمر؟
4: تكثر الأمراض لما نتقدم في العمر، لأنه الخلايا حقتنا بتكبر في العمر، والعضو والعين عضو من أعضاء الجسم، فبرضو الخلايا بتتغير بالنمو. عارفة كيف؟ مثلا زي العدسة حقت العين، العدسة حقتنا بتكون زي سلال البيض.
1: نعم.
4: ولما نكبر في العمر بتتعرض لعوامل التغذية فبتبدأ تبيض تتغير، فهذه حاجة بتحصل في الجسم كله، والعين بتحصل بها دي التغيرات.
1: نعم.
4: طبعا تحصل في كل الخلايا، بمعنى مو بس في العدسة حقت العين، تحصل في الخلايا حقت الشبكية، تحصل في الدمعة، الغدة الدهنية حقت الدمعة حقت العين، تحصل في خلايا الجلد، في الدمعة، في الرموش، كل الأشياء دي تبدأ تشيخ، تضعف مع التقدم في العمر.
1: هنا شنو أهمية إنه أنا يعني أركز وأعتني أكثر بالعين مع تقدمي بالعمر؟
4: طبعا لأنه في أمراض يعني ممكن تأذينا أكثر كل ما تقدمنا بالعمر، وممكن نمنعها بأن احنا نكتشفها مبكرا. مثلا زي مرض الجلوكوما اللي هو المياه الزرقاء. المياه الزرقاء هذه مرض خبيث جدا، لأنه ما يعطي أي أعراض للمريض. طبعا هي نوعين، في نوع يعطي أعراض قوية أكيد حينكتشفه على طول لأنه في ألم، في النوع الثاني اللي هو الخبيث اللي هو المويا الزاوية المفتوحة، لأن الزاوية تكون مفتوحة ومع ذلك بيحصل ارتفاع في ضغط العين وبيتفقد المريض نظره من الأطراف فما يكتشف أنه عنده مشكلة. الطريقة الوحيدة لتجنب هذا الفقد الذي ما نقدر نرجعه يعني المويا الزرقاء زي الحريقة، لو بدأت في بيت حتفضل لين تاكله، لكن لو طفيتيها انتهت.
1: نعم.
4: فإحنا بالفحص المبكر خصوصا أول ما ندخل الأربعين لما نروح نفحص ضغط العين بنضمن إن إحنا لو لا سمح الله في أي علامات أو مؤشرات لمرض المويه الزرقاء إن إحنا نوقفه، في فحوصات دحينة تخلينا نقدر نتابعه عشان نمنع إنه هو يوصل للمرحلة المتأخرة، لأن في المرحلة المتأخرة هو موت العصب البصري، فأنا ما أقدر أرجع شيء من الموت، فأنا الصح إن أنا أمنعه وأعالجه. ولو كان لا سمح الله في العيلة أحد عنده هذا المرض معناها أن أنا لازم أفحص في سن أبدر.
1: حلو.
4: لأنه مرض يمشي في العيلة.
1: يعني هذا جيني، يعني يمشي من جيل لجيل.
4: أي هو مو بالضبط، في جينات اكتشفوها وفي أشياء بس فاميليا، يعني لو كان موجود في العيلة حتلاقي أكثر من واحد في العيلة ممكن يصاب.
1: طيب خلينا نتكلم هنا دكتورة، إيش المؤشرات اللي أنا إذا بديت أحسها، لأنه إحنا وإحنا نكبر بالعمر أغلبنا ترى ما يبي يصدق إنه كبر في العمر، صح ولا لا؟ فإيش المؤشر بالذات في العيون اللي يخليني أنتبه إنه لا ترى أنت وصلت لهذا العمر اللي لازم تنتبه؟
4: سن الأربعين
1: هالرقم متعب نفسيا.
4: لازم تروح تفحص عينك حتى لو عمرك ما فحصتها، يعني عادة لو جاك صداع الناس بيروحوا يفحصوا العيون، لو عندهم تغبيش لو عندهم احمرار يعني بيروحوا لأنه حصل لهم عرض، بس نعم. أنا أبغاهم يروحوا من دون أي عرض في سن الأربعين، روح مرة واحدة طمن أنه عينك كويسة وتوكل على الله عيش، يا يقول لك الدكتور خلاص أنت بخير لا تجي تاني، يا إما يقول لك لا أنت تحتاج فحص. فهو زي السن الفاصل اللي يديني فكرة عن يعني زي سناب شات كده، يعني صورة عن وضع عينك. والعين جدا مهمة، يعني لازم نهتم فيها لأنها هتغير جودة حياتك.
1: طبعا أو أنا ألاحظ من يوم نوصل سنة الأربعين لازم نظارة قراءة. ليه؟
4: سبحان الله ربنا خلاها تحصل كده عشان تجيبكم تفحصوا.
1: والله يعني قبل الأربعين ما كنا نسأل عن النظارة وسوينا ليزر وسوينا ما أدري إيش، وصلنا الأربعين قالك لا لازم نظارة قراءة.
4: تبدأ تحتاج النظارة القراءة لأنه من ضمن الأشياء اللي تشيخ هي عدسة العين والعضلات حقت العين والخلايا اللي ماسكة العدسة، فهذه كلها تضعف فتقوم قوتها انها تكبر وتصغر وتغير من قوه العدسه ما تشتغل على السن ده.
1: طيب
4: تبدأ تحتاج النظاره عشان تقرب لك الصوره.
1: فعلا في اعراض حساسيه للعين مع التقدم بالعمر، سواء كانت من الضوء نصير نتحسس اكثر، جفاف العين يصير اسهل واسرع، شنو افضل الحلول له؟
4: طيب أول نبدأ بسببها، عادة جفاف العين بتعرض طبعا التعرض للشمس، عدم الوقاية من أشعة الكوكب البنفسجية، تعرض الخلايا الدهنية مثلا أجواء ممكن يجي التهابات في الجفون، ممكن الخلايا الدهنية الدهون هذه ما تكون صحية، ما بيكون أكلنا صحي كويس، ما بنشرب موية كفاية، كل هذه تؤدي إلى جفاف العين. جفاف العين يعني إيش؟ يعني بصفة بسيطة أنه إحنا مفروض ما نحس بعيننا، عينك عمالة تشتغل من دون ما تحسي بيها، عمالة تخدمك تشوف تسوي، ما في إحساس بالعين، بس لو حسيتي بيها معناه هذا بدأ الجفاف. الإحساس بيها إنه في زي التراب، طبعا كل ما زاد يعني صار أسوأ، مجرد بداية الإحساس فيها لازم تروحي تفحصي تعرفي إيش سببها عشان نقدر نتجنب ونبدأ نعالجه، يعني نصلح من أكلنا الغذائي، نشرب موية أكثر، نأخذ أوميغا 3، هذه الأشياء تساعد مثلا نبعد عن المكيفات، نلبس نظارات حماية من الشمس، ما نتواجه على طول قدام المراوح، لأنه كل هذه الأعراض تزايد وكل ما كبرنا في السن كل ما صارت هذه أسرع أنها تجينا.
1: طيب.
4: لو حصلت لنا يمكن نبدأ العلاج لجفاف العين حسب الحال، لو في التهاب في الجفون نعالجه، لو في مشكلة في الألياف الدهنية مثلا، لو في احتياج ياخذوا أوميغا 3 نعطيهم، كورتيزون أحيانا نضطر نعطي، لو في التهاب نعطي أنتيبيوتيك ونعالج المشكلة ونكتشف مثلا ما هي مناعية لا سمح الله، ساعتها نبدأ نقلل العلاج بالقطرات، وطبعا في أنواع كثيرة للقطرات وممكن نديها يعني علاجات أخرى، وكمان ممكن نحط سدادات للعين عشان نمنع هذا الجفاف من أنه يكون كثير، وندي مثلا كمادات دافية. الكمادات الدافية أنا أنصح فيها معظم الناس اللي اليوم أي أعراض جفاف، لأنه شيء بسيط تقدر تسويه في البيت وحتحسي بالفرق لما تسويه. في طبعا دحين جلسات ساد ضوئية اللي بتسوي عشان الدموع، تحسين الغدة الدهنية اللي بتفرز دمعة العين. لكن إذا أنا ممكن أمنع هذا الشيء وبسهولة ببساطة بدون أي تكلفة،
1: نعم،
4: مادات دافية ممكن تريحنا، ليه ما أسويها؟
1: نعم. طيب، في مجموعة من الأفكار الغلط نبغى نصلحها مع بعض.
3: فكرة غلط:
1: كل أنواع الترطيب للعين لها نفس التأثير.
4: يعني هذا زي لما تقولي كل الأدوية تودي الألم. صحيح ممكن كلها ترطب العين، لكن إحنا بنستخدم كل نوع لسبب معين. في أنواع خفيفة وفي أنواع تقيلة حسب كمية الجفاف، في أنواع فيها مواد حافظة وفي أنواع ما فيها مواد حافظة، في أنواع بتعالج طبقة معينة من الطبقة الدهنية. فهم إيوة كلهم بيرطبوا، لكن في فروق بسيطة. طبعا الدكتور اللي حيكون عارف الفروق دي وحيقول لك عليه متى تحتاج دي ومتى تحتاج دي. بس بصفة عامة تقدر تستخدم الأشياء البسيطة اللي بدون مواد حافظة، هذه ما تضر الجرد فيها.
1: نعم. أيضا من الأفكار المغلوطة أنه ضعف العين مع التقدم بالعمر هو أمر طبيعي، لا تشغلون بالكم فيه، ليش الحرص الزايد؟
4: يعني أنت تعرفي هذه حاجة تحس أن إحنا يعني aging يعني graceful، يعني بصحة وعافية. أنت دحين ما أنت في العصر الحجري، ما أنت قبل 1400 سنة، أنت الآن في 2025، أنت في عصر متطور جدا. ليه تعيش زي كأنك ليه تركب سيارة ما تركب جمل؟
1: نعم.
4: لا، دحين لازم ننتبه لنفسنا ونروح نفحص، وما في شيء اسمه يضعف نظري وما أروح أفحص أو يحصل أي تغيير وما أروح أفحص. هي دي الفكرة، لا ترضى على نفسك شيء يسيء إليك وتفضل فيه. حسيت بألم، حسيت بضعف نظر، حسيت بصداع، حسيت بجفاف، يعني بس وصلت الأربعين روح افحص وخلينا نتطمن عليك وانت تتطمن على نفسك.
3: طبقها صح.
1: شنو أفضل أساليب الترطيب والعناية بالعين؟
4: أول حاجة وأهم حاجة أنصح كل الناس فيها النظارة الشمسية. طبعا إذا زبتها مرتبة حتنبسط أنت يعني حتمتع حالك، لكن هي حقيقة لها أهمية شديدة، لأن الأشعة الفوق بنفسجية جدا مؤذية. ففي كذا درجة أشعة، إحنا بس نبغى الأشعة البنفسجية نحميها، ومو درجة غمقان النظارة معناها فيها حماية أو لا، هي ممكن تكون سودة وما فيها حماية. فلازم النظارة الشمسية يكون فيها حماية ضد الأشعة الفوق بنفسجية.
1: يعني لا تركزون على البراند وتنسون التفاصيل.
4: أيوة، أهم شيء الحماية ضد الأشعة الفوق بنفسجية. الحاجة الثانية أنه ما تتعرض للمكيفات تكون في وجهك المراوح، كل هذه ممكن تزود، أو أنك تستخدم الجوال وتحس بحرارة والتلفزيون في عينك وتطنش. مجرد ما حسيت بحرارة يعني عينك بتقول لك ريحني شوية، زي لما تعطش شربني ديني فرصة. مجرد أنك تغمض عينك 20 ثانية حتلاقي أن الأمور كلها حتروح، حتحسن وضع العين. كمان أنصح أن الواحد ما يقرب من أشياء حادة من دون ما يحط نظارة حماية عليه. ما يستخدم أدوية مكياج من غيره، لأن هذه ممكن تسوي له حساسية، أو يروحوا عند الحقون المكياج في الأماكن حقة التجميل ويستخدموا الأشياء دي للعين.
1: نعم.
4: يحط رموش باستمرار، هذه كلها ممكن تضر العين على المدى البعيد وتطيح لك رموشك. حطيها يعني في المناسبات، لكن لا تكتري أي حاجة تكتر منها، أكيد حتكون مضرة. بالإضافة طبعا أنك تعتني بغذائك وبصحتك، تأخذي أوميجا 3، هذه كلها أشياء تكون صحية. ولو عندك أي شكوى لازم تروح تفحص عند الدكتور.
1: تفاصيل جميلة ولازم نتبعها عشان نعتني بعيننا. عديت الأربعين ولا حتى قبل الأربعين، هذه تفاصيل جدا مهمة. شكرا لك دكتورة العيون دكتورة سيرين جوهرجي على هذه المعلومات الجميلة.
4: يا أهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من إذاعة الرياضة. أبدأها بالعناوين: نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وزير الإسكان يترأس وفد المملكة إلى المنتدى الحضري العالمي 2026. وزير الخارجية يجري اتصال

0: اتصالا هاتفيا بوزير خارجية باكستان ويتلقى اتصالا من نظيره الإيراني. في مؤتمر صحفي الأربعاء، خمسة وزراء يستعرضون الاستعدادات لموسم الحج. دخول اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة لمواطني المملكة وروسيا حيز التنفيذ. أهلا بكم. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، يرأس وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل وفد المملكة المشارك في المنتدى الحضري العالمي 13، والذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو الجاري بمدينة باكو في أذربيجان. وأكد وزير البلديات والإسكان أن مشاركة المملكة في المنتدى تجسد حضورها الدولي الفاعل ودورها في دعم الجهود العالمية لبناء مدن أكثر استدامة وازدهار وجودة حياة. بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي آخر التطورات المتعلقة بالوساطة الباكستانية والمحادثات الدبلوماسية الجارية بين إيران وأمريكا وتبادل وجهات النظر بشأنها. كما ناقش وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد دار جهود الوساطة التي تبذلها باكستان بين إيران وأمريكا، وتأكيد الجانبين على أهمية الحلول الدبلوماسية ودعمهما لكافة الجهود الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة. صرح رئيس شركة أرامكو أن استمرار تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز لأسابيع إضافية لن يعيد أسواق الطاقة إلى طبيعتها إلا في عام 2027. وأضاف أن فتح مضيق هرمز في الوقت الحالي لن يؤدي إلى انفراجة فورية، حيث سيحتاج السوق إلى عدة أشهر لإعادة التوازن وتصحيح الاختلالات التي تراكمت منذ بداية العام. وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمنعطف حرج جراء اضطرابات سلاسل الإمداد، موضحا أن صدمة الطاقة التي بدأت في الربع الأول من العام الجاري هي الأضخم على الإطلاق. ينعقد بعد غد الأربعاء المؤتمر الصحفي الحكومي للحديث عن أبرز الاستعدادات لموسم حج هذا العام، وستشارك في المؤتمر عدة وزارات، وهي وزارة الحج ووزارة البلديات والإسكان ووزارة النقل ووزارة الصحة ووزارة الإعلام. تفقد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز مركز الترحيب واستقبال الحجاج على طريق الهجرة، واطلع على جاهزية الخدمات التشغيلية والصحية والتنظيمية المقدمة لضيوف الرحمن القادمين إلى المدينة المنورة ضمن جهود تطوير منظومة الحج والعمرة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. هذا ووصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة أولى رحلات ضيوف الرحمن من قرقيزستان القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام. عززت وزارة الداخلية بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال تطوير جهاز متنقل لتسهيل إجراءات السفر الحجاج. هذا وأكد متحدث مديرية الجوازات الرائد ناصر العتيبي إطلاق جهاز الكاونتر المتنقل في مختلف المنافذ الدولية، وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن.
1: هذا جهاز الكاونتر المتنقل هذا يتم استخدامه، هو بطبيعة الحال كاونتر متنقل، جهاز بحجم كف اليد يضم جميع عناصر الكاونتر التقليدي من كاميرا من قارئ جواز من شاشة رئيسية من وجميع العناصر، يقوم من خلاله منسوب الجوازات بالانتقال داخل أقسام الجوازات للسيطرة على الازدحام إن وجد، وأيضا التعامل مع كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
0: هيئت وزارة البلديات والإسكان ممثلة بأمانات المناطق أكثر من 4500 متطوع ومتطوعة للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال هذا العام، ضمن جهودها الرامية لتعزيز جاهزية منظومة التطوع البلدي بالمواقع الحيوية ورفع

0: كفاءة الخدمات البلدية خلال الموسم. دخلت اليوم اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة لمواطني المملكة وروسيا حيز التنفيذ، ويسمح الإعفاء يسمح الإعفاء المتبادل من التأشيرات دخول مواطني البلدين دون تأشيرة للقادمين بغرض الزيارة، سواء كانت بقصد السياحة أو الأعمال، كما يسمح البقاء في البلدين لمدة 90 يوما متصلة أو على فترات متفرقة خلال السنة الميلادية الواحدة. نتابع.
1: بهدف تعزيز التعاون السياحي والاقتصادي والثقافي، وتزامنا مع الاحتفاء بذكرى مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية السعودية الروسية، تدخل اليوم اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين حيز التنفيذ. وتشمل اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة جميع أنواع الجوازات الدبلوماسية الخاصة والعادية، وتعد روسيا أول دولة توقع معها المملكة اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات تشمل حاملي جوازات السفر العادية. ويسمح الإعفاء المتبادل من التأشيرات دخول مواطني البلدين الصديقين دون تأشيرة للقادمين بغرض الزيارة، كما يسمح البقاء في البلدين لمدة 90 يوما متصلة أو على فترات متفرقة خلال السنة الميلادية الواحدة. كما استثنى الإعفاء المتبادل تأشيرات القادمين بغرض العمل أو الدراسة والإقامة والحج، إذ يلزم ذلك الحصول على التأشيرة المخصصة لذلك، ويعكس ذلك على زيادة الزيارات المتبادلة وتعزيز التعاون السياحي والاقتصادي والثقافي والإسهام في تعزيز القطاعات المختلفة التي تحقق المزيد من التعاون والشراكة بين البلدين والشعبين الصديقين. تشهد العلاقات السعودية الروسية في 2026 تميزاً استراتيجياً متيناً، تتسم الشراكة بالنمو في المجالات السياسية والاقتصاد وغيرها من المجالات.
0: اعتمد المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2026 المقام في مدينة فينيكس الأمريكية جميع مشاريع المنتخب السعودي المشاركة بعد اجتيازها المطابقة النهائية لدى لجنة الأخلاقيات العلمية والتحقق من أصالتها ومطابقتها للمعايير الدولية. عضو الفريق العلمي في الوفد السعودي فيصل فاخوري تحدث عن هذا الاعتماد وأبرز مجالات المشاريع السعودية المقدمة.
2: طبعا المرحلة هذه تعتبر مرحلة حاسمة في آيسف، وهذه المرحلة طبعا يتم فيها تركيب المشاريع، وهذه المشاريع طبعا أنجزها طلابنا وطالباتنا بوقت قياس الحمد لله، وأخذوا الاعتمادات أو التصاريح من اللجنة التنظيمية. لدينا 40 مشروع، 17 منها عن بعد، و23 متواجدين حاليا هنا، في 15 تخصص. ال15 تخصص هذه الحمد لله موائمة لأولويات البحث في المملكة العربية السعودية، وتحاكي أو تواكب جميع توجهات الدولة من ناحية البحث العلمي. طبعا التجهيز قائم من وقت سابق جدا لموضوع تركيب المشاريع. جميع البوسترات أو الملصقات البحثية تم طباعتها وتجهيزها، وتدريب الطلاب أيضا على كيفية الحوار أو طرح الملصقات العلمية مع لجنة التحكيم أو المحكمين. بإذن الله سيتم التحكيم يوم الأربعاء، وسيستمر ليوم كامل بإذن الله. والمرحلة هذه تعتبر من الأهمية بالحصول على الموافقات من اللجان التحكيمية واللجان التنظيمية، والحمد لله جميع طلابنا وطالباتنا أخذوا الموافقات بشكل سريع وسلس الحمد لله.
0: أعلنت الحكومة البريطانية أن لندن وباريس ستستضيفان اليوم اجتماعا لأكثر من 40 دولة، مبينة أن الاجتماع سيبحث الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز. ومن المتوقع أن تعرض الدول المجتمعة قدراتها لإزالة الألغام والمرافقة ضمن مهمة بحرية دفاعية، وتهدف إلى طمأنة السفن التجارية التي تحاول عبور المضيق هذا. وقد حذرت إيران كل من بريطانيا وفرنسا من نشر قطع بحرية في المنطقة. أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم قبيل انطلاق اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين أن الوزراء سيفرضون عقوبات جديدة على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية دون اتخاذ تدابير إضافية في المرحلة الحالية بسبب عدم توافر الإجماع الضروري أو الأغلبية المؤهلة داخل الاتحاد الأوروبي. هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام في هذه النشرة، لم يبقى إلا العناوين. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وزير الإسكان يترأس وفد المملكة إلى المنتدى الحضري العالمي 2026. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا بوزير خارجية باكستان ويتلقى اتصالا من نظيره الإيراني. في مؤتمر صحفي الأربعاء 5 وزراء يستعرضون الاستعدادات لموسم الحج. دخول اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة لمواطني المملكة وروسيا حيز التنفيذ. تأتي هذه النشرة مستمعي الكرام، تقبلوا تحية طاقم عمل هذه النشرة من التنفيذ علي العنزي، وقرأها عليكم أنا محمد الموسى. بعد قليل ألقاكم في برنامج المستشار، كونوا معنا.

0: السلام عليكم. مسيك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: المستشار على إذاعة الرياض.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. في حلقة اليوم مستمعي الكرام في الجزء الأول سنتحدث عن مؤشرات الأداء الاقتصادي والاستثماري في السعودية، والتقرير الأخير الذي صدر من وزارة الاستثمار لشهر أبريل 2026. أيضا في الجزء الأول سنتحدث عن مؤشر ثقة الأعمال لشهر أبريل 2026 أيضا الذي صدر من الهيئة العامة للإحصاء. طبعا سنتحدث مع كالعادة مع ضيف الأحد أو الاثنين الدائم الدكتور محمد مكني أو مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الملك أو جامعة الإمام. حياك الله دكتور.
6: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
5: نبدأ دكتور من الصورة الأوسع للاقتصاد حول يعني ما صدر يعني من هيئة أو وزارة الاستثمار بالتقرير الذي صدر حول أداء يعني الاقتصادي والاستثماري في السعودية لشهر أبريل 2026. كيف قرأت هذا التقرير يا دكتور؟ وش أبرز ما لفت نظرك؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وزارة الاستثمار الحقيقة مشكورة بتصدر في كل شهر نشرة شهرية، وأصدرت النشرة الشهرية المتعلقة بشهر أبريل، وكان يمكن فيها عدد كبير جدا من الأرقام اللي بتعكس يعني مؤشرات مهمة جدا في اقتصادنا الوطني. خلينا نبدأ مع أولا التقديرات السريعة المتعلقة بالنمو الموجود في الاقتصاد، وهذا طبعا بناء على يعني ما صدر عن الهيئة العامة للإحصاء، كانت عكسته النشرة المتعلقة في وزارة الاستثمار إنه هناك نمو في الربع الأول من سنة 26 بنسبة 2.8%، ويعود طبعا هذا النمو ما في شك أولا إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية، يعني حققت نمو بنسبة 2.8%. أيضا حتى الأنشطة النفطية كان فيها نمو بنسبة 2.3%، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5% لنفس الفترة اللي هي للربع الأول من هذا العام. بالتالي بتلاحظ بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني الحمد لله احنا في الربع الأول في عندنا استمرارية حقيقة للنمو الناتج المحلي، وخصوصا دائما احنا بنركز على نمو الناتج المحلي غير النفطي، لأنه بالأكيد هو بيعكس الجهود الكبيرة اللي يعني بتقدمها الدولة من أجل الاستدامة في مسألة نمو الناتج المحلي ككل. أيضا من الأرقام اللي أعتقد كانت أرقام جدا إيجابية ما يتعلق بمؤشر مدير المشتريات. احنا بنعرف أنه كان في عندنا انخفاض في شهر مارس وصل إلى 48 نقطة، وإحنا تتذكر أستاذ محمد دائما بنقول أن هذا المؤشر مؤشر مهم، لأنه بيعكس يعني الجانب القطاع الخاص وخصوصا في القطاع الصناعي. إلا أنه في شهر أبريل وجدنا أنه القطاع الخاص غير المنتج للنفط في هذا الشهر، في شهر أبريل الماضي يعني وصل إلى 51.5، وهذا معناته استهلاكنا فوق 50 نقطة. ودائما إذا كان المؤشر مدير المشتريات فوق 50 نقطة فهذا مؤشر إيجابي إنه إحنا عندنا عملية توسع في اقتصادنا، في طلبات جديدة للموردين، في عمليات إنتاج، وبالتالي في استمرار. لكن إذا قارنا هذا الرقم بشهر أبريل من العام الماضي بنلقى أنه هو أقل الحقيقة. يعني كان شهر أبريل من عام 2025 كان كنا بنتكلم على حوالي 56 نقطة، السنة هذه بنتكلم زي ما ذكرنا 51.5. لكن ما في شك هذا مسبب بسبب الأحداث الموجودة اليوم عندنا في الإقليم، واللي أكيد أنه لها أثر على سلاسل الإمداد. لكن طالما أنه إحنا فوق 50 نقطة يظل الحمد لله وضع اقتصادنا الوطني وخصوصا من القادم من القطاع الخاص وغير النفطي جدا مطمئن. فيما يخص أيضا يمكن الأرقام المهمة عندنا مبيعات نقاط البيع، يعني ارتفعت بنسبة يعني أقل من 1% لكنها فيها ارتفاع، وهذا طبعا على أساس سنوي. طبعا نقاط البيع دائما بتعطينا مؤشر مهم اللي هي مسألة الإنفاق الاستهلاكي، وطالما أنه إحنا عندنا إنفاق في الأنشطة الاقتصادية معناته القوة الشرائية عند الأفراد جدا ممتازة، وبالتالي في مبيعات. وإحنا بنعرف يعني اليوم نسب التضخم عندنا، يعني خلينا نأخذ أخر إحصائية كانت في شهر مارس، نتكلم على 1.8%، ويعني نسبة جدا ممتازة، وبالتالي هذا يساهم أو يساعد إنه عمليات الإنفاق للأفراد للشركات مستمرة، وهذا هو المهم. لذلك بنشوف إنه مبيعات نقاط البيع مستمرة في النمو، يعني حتى يمكن عندنا حتى شهر مارس كان زي ما ذكرنا حوالي 4.4%، كان في نمو في نقاط البيع، إنفاق الناس بتنفق بتشتري في الأنشطة الاقتصادية، في التجزئة، في الفنادق، في السياحة، في غيره، وهذا أمر جدا جدا يعني من الأرقام الإيجابية اللي عكستها الحقيقة نشرت وزارة الاستثمار. أيضا كان من الأرقام أنا أعتقد أنه هي من الأرقام المهمة خصوصا في ظل الأزمة اللي يعني أو في ظل التوترات في الإقليم، اللي هو متوسط سعر الخام في يعني في برنت المتعلق بالنفط. يعني وجدنا أنه سعر متوسط أسعار الخام ارتفع بنسبة 39% في شهر مارس من العام 2026 على أساس سنوي، يعني بلغ المتوسط بنتكلم على 99.6 للبرميل دولار، وهذا طبعا أكيد هو بسبب الظروف الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، لأننا بنعرف ما حدث في مضيق هرمز أدى إلى أنه بالفعل ترتفع أسعار النفط حتى أنها تجاوزت يعني 100 دولار، إلا أنه متوسط الأسعار حتى نهاية شهر مارس والربع الأول كنا بنتكلم على حوالي 99.6%.
5: جميل. موضوعنا يعني الثاني في الجزء الأول من هذه الحلقة دكتور، اللي هو مؤشر ثقة الأعمال لشهر أبريل 2026.

0: يعني هذه أول مرة نتكلم عن هذا المؤشر يا دكتور، ودي بس لو بشكل مبسط المستمع الكريم يعني نوضح يعني ماهية هذا المؤشر اللي هو ثقة، مؤشر ثقة أعمال.
1: طبعا هذا المؤشر واحد من المؤشرات المهمة جدا، ويمكن زي ما بنقول دائما عندنا مؤشر يعطيني الأداء في القطاع الصناعي غير النفطي اللي هو مؤشر مدير المشتريات، فهذا المؤشر اللي هو مؤشر ثقة الأعمال بيعطيني أيضا ما يتعلق بالقطاع الخاص، ولكن بيربطه هل في تفاؤل عند رجال الأعمال عند المستثمرين أو عندهم تشاؤم. أيضا هذا المؤشر بيحسب على مستوى النقاط، إذا كان عندنا فوق 50 نقطة فإحنا بنتكلم على إنه الأوضاع فيها تفاؤل، فيها نظرة مستقبلية إيجابية. العكس تماما لو كان هناك أقل من 50 نقطة، معناته رؤوس الأموال رجال الأعمال القطاع الخاص عنده نظرة خلينا نقول تشاؤمية على القطاع الخاص. هذا مفهوم مؤشر ثقة الأعمال. طيب كيف أداء المؤشر خلال هذه السنة؟ الحقيقة لو نشوف للمؤشر ثقة الأعمال في شهر يناير تكلم على أكثر من 60 نقطة، في شهر فبراير أيضا استمر في 60 نقطة، وهذا طبعا مستوى عالي جدا من التفاؤل، والناس بتنظر يعني للقطاع الخاص نظرة جدا إيجابية. لكن بسبب الأحداث اللي حصلت في نهاية شهر فبراير بداية مارس اللي هي أحداث اللي حصلت في المنطقة، وجدنا إنه هذا المؤشر تراجع، فوصل إلى 52.5 في شهر مارس. لو تلاحظ معي أستاذ محمد الآن في شهر إبريل
0: رجع إلى 54.5،
1: تحسن حقيقة، فأصبح عندي ارتفاع عن شهر مارس الماضي من 52 إلى 54.5، وهذا يعطي معناته إيش؟ إنه الحمد لله الناس، أو بمعنى آخر خلينا نقول ما حدث في شهر مارس الانخفاض الكبير من 60 نقطة إلى 52 هي فقط أمر لحظي، يعني ليس بسبب أن هناك أزمة كبيرة، لا، بل هو بسبب ردة فعل. يعني أنا اليوم المنطقة مستقرة، فجأة حصل فيها بعض التوترات وبالتالي تأثرت سلاسل الإمداد، القطاع الخاص دائما بيتأثر، وبالتالي النظرة أنه أصبح في تراجع في هذا المؤشر، لكن ليس لا يعني ذلك الحقيقة هذا التراجع هو الاستدامة. والدليل أنه شوف في شهر إبريل الآن رجع ارتفع المؤشر من جديد، فزي ما بنشوف أنه في شهر إبريل وصلنا إلى مستوى 54.5 نقطة، زاد بحوالي 2.4 نقطة، وبالتالي يعكس اليوم أنه قطاع الأعمال في ثقة في المنشآت، في استقرار في النشاط الاقتصادي. طبعا خلينا نوضح في نقطة أيضا نحب نوضحها، أنه هذا المؤشر يعتمد على 3 قطاعات اللي هي قطاع الخدمات طبعا، وقطاع التشييد، وقطاع الصناعة، وهذه 3 قطاعات مهمة جدا. فنجد أنه مؤشر ثقة الأعمال،
0: لكن قبل ذلك يا دكتور، يعني قبل ذلك يعني وش دلالات أن يسجل مؤشر مستوى أعلى من 50 نقطة؟ لأن عندنا مؤشر مديري المشتريات وتكلمنا عنه قبل كذا أنه يعني من المهم أن يبقى فوق 50 نقطة، هل هنا يعني المقارنة نفسها بين مؤشر مديري المشتريات وأيضا مؤشر ثقة الأعمال؟
1: شوف كلاهما مهم أن يبقى فوق 50 نقطة، والدلالات لكن تختلف. يعني لما نقول في مدير المشتريات أنه فوق 50 نقطة معناته الاقتصاد في توسع. طيب ليش؟ لأنه هذاك المؤشر بيقيس القطاع الصناعي بالتحديد. لما بيكون عندك فوق 50 نقطة معناته في إنتاج في المصانع، في توظيف، في طلب من الموردين أو دخل موردين جديدين في السوق، لذلك الطلب مرتفع 50 نقطة وأعلى، في دوران في المخزون، وهذا كله أمر إيجابي. فكل ما كان المؤشر حق مدير المشتريات فوق 50 معناته كل المؤشرات الفرعية هذه عندك ممتازة. طيب مؤشر ثقة الأعمال أيضا مهم يبقى فوق 50 نقطة، لأنه فوق 50 نقطة ببساطة يعني أنه الناس متفائلة، قطاع الأعمال متفائل، عنده إيجابية. طبعا كيف يتم القياس؟ من خلال 3 قطاعات مهمة اللي هي قلنا قطاع الصناعة وقطاع التشييد وقطاع الخدمات. فبتلاحظ أنه في مؤشر ثقة الأعمال لو تكلمنا عن قطاع الصناعة بالتحديد في شهر إبريل بتجد إنه سجل هذا المؤشر 53.5، معناته هذا مستوى متفائل جدا، وبالتالي يعني ارتفع من 50. إحنا كنا في الشهر الماضي 50.5 أو 50.8، اليوم ارتفع ل 53، معناته في نسبة تفاؤل عالية جدا من في رؤوس الأموال من رجال الأعمال فيما يخص قطاع ال

0: قطاع الخدمات كان في ارتفاع وصل إلى 53.9 نقطة. لذلك اليوم المقارنة بين شهر مارس الحقيقة الشهر السابق وشهر أبريل بتجد أنه بالفعل ما يعني يعطيني مؤشر مهم جدا أنه ما حدث في الشهر الماضي هو ليس بسبب أن عندنا مشكلة اقتصادية أو بسبب والله أنه الناس فقدت الثقة في السوق أو وصل ل 52 من 60 بسبب أنه هناك حالة خاصة حدثت في هذه الفترة على وهي التوترات اللي في المنطقة. وحتى لو تروح تقرأ البيانات من شهر 5 عام 25 راح تجد أنه دائما مؤشر ثقة الأعمال العام فوق 60، وهذا دليل قوة اقتصادنا الوطني. يعني تخيل السنة الماضية من شهر مايو شهر 5 حتى شهر ديسمبر ما نزل عن 60 نقطة، بل أنه انتهى في نهاية شهر ديسمبر الماضي كنا بنتكلم على 62 نقطة، ثقة عالية جدا في القطاع الخاص. والحمد لله يعني المؤشر حقيقة يمكن أول مرة نتكلم عنه في حلقاتنا، لكنه من المؤشرات المهمة واللي أنا أعتقد أنه مهم جدا كل فترة نجيبه نشوف فين وصلنا فيه وكيف وضعنا.
1: طيب باختصار دكتور يعني في دقيقتين، يعني إلى أي مدى يمكن يعني ارتفاع هذا المؤشر ثقة الأعمال؟ يعني مؤشر مبكر على أو يعني كيف سيؤثر على الاستثمار والتوظيف والطلب يعني خلال الفترة المقبلة؟
0: والله شوف بناء على اللي أنا قاعد أشوفه الآن وقراءة المؤشر العام أو حتى المؤشرات الفرعية سواء في قطاع الصناعة أو التشييد أو الخدمات، أنا أعتقد أن المؤشر سيبقى فوق 50 نقطة حتى نهاية السنة بإذن الله تعالى. وأعتقد أنه يعني اليوم الأمور كثير هديت في المنطقة، فالأكيد أنه حنشوف مؤشر شهر ماي أكثر إن شاء الله من 54 نقطة. وأتوقع أنه إذا استمرت الأمور بنفس الوضع اللي بنعيشه اليوم قد نصل إلى المستوى الطبيعي للمؤشر اللي هو فوق 60 نقطة حتى نهاية العام. وبالتالي اليوم الحراك الاقتصادي، يعني ترى الأرقام اللي قرأناها حتى في في فيما يخص الإنفاق الاستهلاكي، فيما يخص يعني نقاط البيع، أعتقد كل هذه تدل أن هناك ثقة في البيئة الاقتصادية وفي النشاط الاقتصادي في المملكة بينعكس بشكل جدا إيجابي، وبالتالي ثقة المستثمرين وإقبالهم على الاستثمار بشكل يعني جدا متفائل في المستقبل.
1: جميل، فاصل قصير يا دكتور ثم نعود لنفتح ملفنا الثاني في هذه الحلقة.
2: المستشار على إذاعة الرياض،
1: حياكم الله مستمعي الكرام من جديد. اليوم لم تعد الخدمات المالية محصورة طبعا في الفروع البنكية والإجراءات التقليدية، بل أصبحت عبر التطبيقات والمنصات الرقمية من الدفع الإلكتروني إلى المحافظ الرقمية والتمويل والاستثمار وأيضا إدارة المصروفات. لكن السؤال الأهم، يعني هل سهلت التقنية حياتنا المالية فقط أم أنها يعني أصبحت أداة يعني تساعدنا على فهم المال وأيضا متابعة إنفاقنا واتخاذ قرارات مالية أفضل؟ أجيب على هذه الأسئلة مع ضيف الاثنين الدائم الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله من جديد دكتور.
0: الله يحييك، يا أهلا وسهلا أستاذ محمد.
1: أولا يعني دكتور يعني نبدأ من الأساس، يعني لنضع المستمع في الصورة قبل الدخول في التفاصيل، وش المقصود بالتقنية المالية وكيف يمكن تبسيط هذا المفهوم للمستمع طبعا غير المتخصص؟
0: طيب شوف بكل بساطة اليوم في خدمات موجودة في القطاع البنكي وفي المؤسسات المالية ليست خدمات تقليدية. كيف يعني؟ يعني أصبحت نستخدمها بشكل سريع وبشكل ذكي وبشكل سهل. واحدة من هذه الأمور اللي اليوم في جيب أي واحد في التطبيقات، تطبيقات البنوك، هذه خدمات بنكية. وبالتالي لذلك دائما التقنية المالية بكل بساطة هي كيف تقدم الخدمة المالية هذه. فأنا أعتقد أنه كل الخدمات من اليوم سواء

0: كانت استثمارية، خدمات في الوعي المالي، خدمات في الحوالات الشخصية، خدمات، هذا ما يسمى عليه تقنية مالية، بمعنى أنك تستخدم خدمة مالية لكن بشكل سريع وبشكل ذكي، يعني بطريقة ما كنا متعودينها في السابق، وما في شك أنه عندنا تطور كبير جدا في هذا الجانب. طيب، يمكن ذكرت نقطة مهمة جدا في أثناء حديثك سيد محمد، يعني اليوم أنا أعتقد انتقلنا نقلة نوعية في عملية الخدمات اللي بتقدمها الجهات البنكية والمؤسسات المالية، لدرجة أنه القرار المالي، أي قرار مالي في حياتنا، ما عاد يعتمد على الاجتهاد الشخصي. يعني كنا في فترة سابقة يعني اجتهادات شخصية، اليوم لا، اليوم يعتمد على البيانات، في عندك تحليل، بناء على هذا التحليل تأخذ قرارك المالي. وهنا هذا هو جوهر الحديث اليوم، أنه أولا ما عاد في عندنا اليوم، لو أسأل أي شخص أو خلينا نقول كم رصيدك، على طول مباشرة افتح تطبيق شوف رصيده. زمان لما كنت تبغى تعرف رصيدك تنتظر لين تروح البنك، تروح تسحب كشف حساب، ولا تقعد لين آخر الشهر،
1: مصيرة طويل عريض.
0: يعني هذا كله لم يعد موجود. اليوم كم رصيدك، تدخل الآن على التطبيق تأخذ. فبالتالي أصبح تحولنا من التأخير إلى اللحظة، هذا واحد. اثنين، أنا أعتقد أيضا صار عندنا تحول في أن الشفافية صارت أعلى. يعني اليوم التطبيقات الموجودة عندنا أصبحنا مكشوفين، ما في حاجة. يعني بتروح اليوم تبغى تعرف كم صرفت في المطعم، كم صرفت في السوق، كم دفعت فواتير، شفافية عالية جدا وموجودة عندك، تفتح التطبيق تشوف. في السابق ما كنا نعرف، لأن ما في عندي برامج متخصصة تقول لي كم أو تتابع مصروفاتي بشكل دقيق. أيضا أنا أعتقد أنه ساعدت هذه التقنية البسيطة والسهلة في أن تصبح عندك إدارة جيدة. كيف إدارة جيدة؟ يعني لو بجي لأقول واحد
1: بالإنفاق والإدخار مثلا،
0: طبعا أحسنت. يعني اليوم أقول لك والله قنن مصروفاتك. طب كيف أقنن؟ ممكن تستخدم التطبيق، تصل لمرحلة أنه يجيك تنبيه يقول لك لا نستطيع الدفع، خلاص المفروض ما تشتري اليوم. هو صار ينبهك، هذا التطبيق، هذا الذكاء، كيف ينبهني؟ يعطيك تنبيه يقول لك أنت استنفذت حدك اليومي. هذا كله مساعدة في إدارة مصروفاتك. هذا تطور، أنه الفكر اليوم بالنسبة للتعامل مع المال اختلف تماما. بالإضافة لذلك طبعا أنا أعتقد أنه الأشخاص اللي ما مارسوا أصلا أي نوع من أنواع الادخار أو الاستثمار أو غيره، أنا أعتقد أنه اليوم أصبح عندهم وعي، وتطور الوعي بسبب هذه التطبيقات الذكية وبسبب هذه التقنية المالية اللي بالفعل خلت كل الأشخاص يتعلمونها، لأنها سهلت عليهم الكثير. حتى الخطأ اليوم أصبح نادر. يعني هل اليوم واحد ما يقدر يعرف كم دفع فاتورة؟ ما موجود، يعني النسيان اختفى، ما في أحد يقدر يقول نسيت، افتح التطبيق تشوف. يعني إذا قلل الأخطاء البشرية، خلنا نقول. الأمر الثاني، ما في إنفاق عشوائي. يعني مسألة الإنفاق بدون التتبع أنا أعتقد أنه هذا أمر أصبح ملغي. وتتذكر إحنا كنا قلنا أستاذ محمد في كثير من حلقاتنا، يعني في الحديث عن الوعي المالي، الوعي ما هو خيار، أصبح أنا أعتقد أنه أصبح أمر إلزامي في حياتنا، أن يصبح عندنا ممارسات مالية جيدة. أنا أعتقد نفس الكلام بالنسبة للتقنية، لم تعد خيار بالنسبة لنا، لازم نستخدم التقنية، لأن التقنية المالية بالفعل تعزز أصلا من ثقافتك ومن وعيك، وتحسن من إدارتك المالية، تعمل لك انضباط، تعطيك تنبيهات، تحدد زي ما ذكرنا الإنفاق، تأخذ فيها تقارير يومية أو أسبوعية أو شهرية، تعطيك تقرير تفصيل تام. فأنا أعتقد إيش بتكون النتيجة؟ النتيجة سيكون لديك سلوك مالي جدا ممتاز.
1: لكن في المقابل دكتور، يعني في بعض الأشخاص تعرض لعمليات نصب واحتيال بسبب التقنية المالية،
0: ما في شك. زي ما بنقول دائما، اليوم كل خدمة لها فوائد ولكن لها مضار. يعني خلينا نتكلم بصراحة، اليوم كثير من الأشخاص يمكن يقول لك يا أخي سهولة الدفع، سهولة الدفع أدت إلى أنه يصبح عندي إنفاق أكثر، وبالتالي هذا ضرر يحتاج له أنه تنتبه. زي ما ذكرت أستاذ محمد، عملية الاحتيال المالي ما في شك الاحتيال المالي اليوم خلينا نقول حتى الاحتيال تطور، يعني احنا بنطور في التقنية المالية وبنسهل في الخدمات اللي نقدمها، برضو المحتال بيبحث عن طرق متطورة من أجل الحصول على أموال الناس والدخول أو أخذها بطريقة غير مشروعة. لكن إذا كان الوعي موجود عند الأفراد ما حيستطيع هذا المحتال الحقيقة الوصول إلى أموالك. على سبيل المثال لازم تعتمد على أن يكون لديك رموز الحماية الصحيحة، لابد أن تستخدم التطبيقات الصحيحة، لابد أن يعني تتعامل مع الجهات الرسمية القانونية اللي يمكن محاسبتها ويمكن تتبع إنفاقك فيها، ما تروح لأي يعني شيء ولا تكون سهل في عمليات، يعني في حتى الرقم السري اختياره لازم يكون بعناية، ما تحط رقم سري مثلا أرقام متتابعة 1 2 3 ولا تحط رقم يعني سهل، لازم تضع رموز، تضع أشياء تساعد في حماية استخدامك في التقنية. فالحقيقة زي ما ذكرت في منافع لكن في أضرار، وعلى المستوى بما أنه إحنا دائما بنركز على الوعي، أنا أعتقد يمكن واحدة من المضار خليني أقول من التقنية المالية أنها بتسهل الدفع. أنت بتعرف الآن بس تمشي والجوال هو اللي يدفع، الربط هذا يحتاج له الحقيقة متابعة جيدة، ولازم ننتبه من زيادة الاستهلاك، لأنه ممكن يدفعك هذا الأمر أنك تزيد الاستهلاك وأنت ما تعرف، هذا حقيقة خطر. الأمر الثاني قد يدخلك في استثمارات بدون قرار مدروس، بدون حقيقة توعية صحيحة. احنا دائما بنحذر من الاستثمارات اللي بتكون بسبب والله اندفاع معين أو عاطفة. بعض الأشخاص للأسف بيسمع من صديق، بيسمع من أخ، بيسمع من يقولك والله هذا الاستثمار كويس، تعال تلقاه مباشرة يدخل على تطبيق ويفتح محفظة معي. سهل، الأمور أصبحت سهلة الآن، الاستثمار سهل، الادخار كل حاجة أصبح سهل، لكنه قد يكون غير مدروس وبالتالي خسارة أموالك. فأنا أعتقد أن هذا برضو هذه من التحديات الكبيرة عند استخدام التقنية المالية، يجب أن نحذر من عملية خلنا نقول تساهل عمليات الاستثمار وبدون أنه تكون لها دراسة جيدة، لأن في نهاية الأمر هذه أموالك يجب أن تنتبه لها. ايضا يعني الاشياء انا اعتقد اللي لازم او اللي نقول دائما انه هي مهمه جدا للاشخاص في عمليه الانضباط المالي اللي مساله الانفاق. انا اعتقد التطبيقات اليوم بتساعد اي شخص، واحنا دائما بنعرف انه اكبر تحدي لاي انسان انه يضبط نفقاته او يتتبع نفقاته. اليوم الموضوع بيدك، انا حقيقه اعتقد هناك تطبيقات وتقنيه موجوده بتساعد الاشخاص على انه فعلا يصبح سهل جدا انه هو يعرف كل ريال فين راح، وبالتالي عمليه الانفاق ما تكون عشوائيه. فالامر المهم اليوم انا اعتقد ايضا وهذا لازم نشير لها، لازم ان انت تعتمد على التقنيه بغض النظر. ليش؟ لانه اليوم التقنيه اصلا بتساعدك طيب انك تتبع
1: دكتور
0: قرار
1: يعني
0: مالي صحيح.
1: كيف يعني نوازن بين الاستفاده يعني من الحلول الماليه الرقميه والحذر كما ذكرت من القرارات السريعه؟
0: انا اعتقد انه هو طبعا بيساعدك في انك تصل لنتيجه، لكن في نهايه الامر لابد ايضا يكون لك حكم، لانه في نهايه اليوم على سبيل المثال لو انت حتستثمر في محفظه ماليه مثلا، يعني طيب
1: يعني لاحظ الآن يا دكتور سهولة الحصول على التمويل أو الشراء الآن والدفع لاحقا، يعني
0: في نهاية الأمر هو بيحدد لك، أنت بتعطيه بيانات، الذكاء الاصطناعي، التقنية المالية، كل الأشياء هذه بتساعد، التقنية مساعد، لكن لا يعني أنه قراراتها 100% صحيحة، هي بتساعدك في اتخاذ القرار. يعني مثلا شخص يحتاج إلى قرض، يعني أكيد البرامج ما يعرف أنت كم تحتاج بالضبط، أنت تعطيه بعض البيانات والله أنا بسوي كذا بفعل كذا، في نهاية الأمر هو يقول لك والله أنت تحتاج مثلا 200,000. طيب السؤال هل أنت قادر على تحمل هذا العبء؟ يعني في أمور أيضا لازم تفكر فيها، هل أنت قادر على سداد هذا القسط؟ هل أنت قادر على الوفاء بالتزامات أخرى؟ التكامل مهم، بس انه فعلا احنا تحولنا من القرار الشخصي البحت انه والله انا بس بتخذ قرار بدون ما يكون عندي مساعد، الى اليوم التقنية بتساعدني كثير في اتخاذ القرارات. فانا اعتقد انه بعدين لازم نشوف كده، خلينا نكون اكثر يعني شفافية، كل ما زادت السهولة في الامور او في الخدمات ترى بتزيد المخاطر
1: ويزيد الصرف،
0: وخصوصا ما في شك يعني اليوم انت في بساطة اكثر، في سهولة اكثر، في مخاطر أعلى. حتى مسألة اليوم يعني أكيد الاختيار المالي على سبيل المثال بيكون انتبه منه، ترى مخاطره أعلى هنا. فالعمليات الاستهلاك زي ما ذكرنا مخاطر أعلى، لكن في نهاية الأمر لازم أنت يكون لك أيضا جزء من أنه أنت فعلا يكون عندك انضباط مالي تساعد. نقدر نحول هذه التقنية إلى أداة وعي حقيقية بتساعدني من خلال أن نفهمها. ما يكفي ترى الإنسان بس يستخدم التطبيق، لازم يفهم التطبيق، يفهم الأرقام الموجودة فيه. وأنا أعتقد أنه يعني ونجحت هذه على فكرة مع كثير من الأشخاص، ما بنعرف صعوبة التحول في سلوك الأشخاص من مستهلك إلى مدخر، من شخص ما كان يعرف شيء في الاستثمار إلى شخص بدأ يتفهم الاستثمار. لكن أنت في نهاية الأمر لازم تأخذ خطوة للأمام. يعني على سبيل المثال في أشخاص ما يمكن أنه يدخر، طب ليه ما تستخدم الادخار الإجباري اللي هو بالفعل يستقطع منك بشكل شهري؟ لأن هذا حيساعدك، زي ما أنت لو دخلت تمويل اليوم يستقطع منك بشكل تلقائي، تقدر تعمل نفس الأمر هذا لكن في مسألة الادخار، وبالتالي هذا له منفعة. في نهاية السنة حتجد أن عندك مبلغ جيد. من اللي ساعدك؟ التقنية. التقنية ساهمت في أنه هي توصلك لهذا الأمر وتحد الحقيقة من استهلاكك المفرط، وأيضا تساعدك في أنه أنت تمارس الادخار بشكله الصحيح. فأنا أعتقد بيساعد خلينا نختصرها في كلمة، أنه تبني عادة مالية ممتازة ورائعة باستخدام طبعا باستخدام التقنية. فأنا أعتقد يعني الأمر أيضا المهم دائما نقول المتابعة والمراقبة، وأنا أعتقد أنه هذه من الأشياء اللي كثير من الأشخاص عندهم تحدي فيها. أنا أعتقد اليوم الجانب الرقمي ساعدنا، نقدر نتبع ميزانياتنا نراجعها بشكل دوري، وبالتالي الفهم. غير كذا يعني مهم جدا الاستثمار في نفسك يا أخي. يعني ترى اليوم على فكرة التقنية دليل على المعرفة، استخدامك للتقنية دليل.
1: وهذا يعني هنا سؤال يا دكتور، يعني وش المهارات المالية يعني الأساسية اللي يحتاجها يعني الفرد في عصر التقنية المالية؟
0: أنا يعني أهم حاجة أن تحسن استخدام هذه الخدمات. يعني اليوم كل شيء أصبح في تحول، في رقمنة، فيها الحقيقة يعني اليوم عندنا تحول كبير جدا في كل شيء، في التعليم، في الصحة، في التعامل مع المال، في الخدمات البنكية. أنا أعتقد إنه إحنا في يعني في وقت في طفرة الحقيقة للتقنية. يجب إن الأشخاص الحقيقة يتعلموا كيف يتعاملوا مع هذه الأمور، لأنه في نهاية الأمر ما يمكن إنك تكون بعيد عن يعني عن هذا الأمر، بل إنه تصبح من يعني أنت متأخر كثير لو ما كنت تمارس أو تفهم كيفية التعامل مع التقنية في الأمور المالية بالتحديد. يعني أنت اليوم يعني على سبيل المثال وأمثلة قريبة جدا، تطبيق البنك، خدمات الدفع زي الاس تي سي باي والابل باي وغيرها، منصات الاستثمار، المحافظ الرقمية اليوم، هذه كلها أنا أعتقد أنها يعني نفترض أنها تكون جزء من حياتنا، لأنه في نهاية الأمر هذه الأمور ترى بتساعدنا بشكل كبير وحتعطينا فرصة أنه إحنا كأفراد يعني نطور من ثقافتنا المالية. وأنا أعتقد أنه في الحمد لله الجيل القادم كله اليوم أصبح يعني بيستخدم التقنية بشكل جدا مهم، وأصبح عنده قدرة على استخدام المنصات. يعني في التعليم على سبيل المثال اليوم الطلاب في الجامعات أصبح لديهم الحقيقة منصات لما نسميها بالمنصات الافتراضية في مسألة ممارسة الاستثمار، وهذه أنا أدعو فيها الحقيقة كل الشباب إن هم يبدأوا الحقيقة. اليوم هيئة سوق المال السعودي بتقدم مثل هذه الخدمة، يعني عندنا اليوم يقدر أي شخص الحقيقة يدخل على موقع الهيئة يستطيع أن يبني له محفظة افتراضية، هذه المحفظة رقمية تماما، يتم تدريبك من خلالها على عمليات الاستثمار في أسواق المال، يعني وبشكل يحاكي الحقيقي ترى على فكرة، يعني شكل كأنك يعني مستثمر حقيقي، اللهم إنه أنت بشكل افتراضي. هذه أنا أعتقد أنها التقنية سواء بشكل شامل ساعدت في التدريب، ساعدت في التعليم، وخصوصا لما بنتكلم في الجانب المالي، يعني رفعت من مستويات الوعي المالي عند الأفراد. واليوم زي ما ذكرنا اللي فعلا ما يستخدم هذه التطبيقات بالشكل الصحيح، شوف أنا بقول بالشكل الصحيح لأنه للأسف قد تستخدمها بالشكل الخاطئ. يعني زي ما ذكرت اليوم خلينا نروح لبعض المنصات المالية اللي مثلا بتسهل عملية الحصول على أي سلعة بالتقسيط على سبيل المثال، كل حاجة ممكن تشتريها بالتقسيط، هل معنى ذلك أنه خلاص أشتري كل شيء؟ لا طبعا، لازم يكون عندك حدود
1: الاحتياج
0: في الوصول للخدمات، احتياجاتك اللي أنت تحتاجها. ما هو معقولة خدمات كثيرة، الحمد لله هذه نعمة إحنا نعيشها، طفرة مالية رائعة في التقنية، فلذلك يجب أن نتماشى مع هذه التقنية، لكن باستخدام صحيح، باستخدام غير مفرط. يعني الاعتماد المفرط على التقنية أنا أعتقد لازم يكون في توازن، لازم يكون في خلينا نقول احترافية في العمل، لابد أن تفهم كيف تستخدمها ومتى تستخدمها وإيش الحاجة اللي تدفعك مثلا أنه أنت تستخدم هذه الخدمة المالية الرقمية. فأنا أعتقد الخيارات كثيرة، يعني التقنية تعطيك أدوات ما في شك، لكنها ما تعطيك حكمة، الحكمة هذه تيجي منك أنت، لأن في نهاية الأمر أنت تتعامل مع آلة، مع جهاز، مع طريقة.
1: كيف يمكن قياس نجاح التقنية المالية دكتور؟
0: لا التقنية نجحت 100%، إذا كنا بنتكلم على مستوى وجود التقنية المالية في حياتنا،
1: يعني بعدد المستخدمين فقط أو بتحسن يعني قراراتهم المالية.
0: أنا أقول لك حاجة أستاذ محمد، اليوم في المتابعة قبل شوي إحنا في التقرير كنا نتكلم على نقاط البيع. شوف إحنا نقدر الآن من خلال نقاط البيع أن نحصر كم صرف المجتمع في اليوم في الأسبوع، هذه تقنية.
1: صحيح.
0: يعني هذا أليس تطور خدمني؟ هذا التطور الكبير جدا في جانب التقنية المالية خلاني أعرف كم أنفق المستهلك اليوم، قديش أنا عندي الإنفاق في قطاع معين. الناس إيش بتنفق؟ بتنفق في قطاع سياحة ولا في مطاعم ولا في ترفيه ولا وين؟ عن طريق نقاط البيع. هذه هي التقنية المالية الحقيقة اللي يعني تساعد الدولة، تساعد الشركات، تساعد الأفراد، تساعد الحقيقة، هي ناجحة 100%، هي مساهمة في إنه بالفعل تنقل خلينا نقول اقتصادات الشركات، الأفراد، الدول من مرحلة لمرحلة جدا عالية. لكن زي ما ذكرت إحنا لازم يكون عندنا الـ يعني على مستوى الأفراد إنه بالفعل نستخدمها في تقويم سلوكنا المالي. أنا أعتقد لأنه السلوك المالي في كثير من الأحيان هو مشكلة. دائما تتذكر أستاذ محمد لما كنا بنقول يعني الإنسان بالفعل عملية ضبط يعني نفسه في عملية الإنفاق، في عملية أن يفكر في الادخار، التوجه إلى الاستثمار، هي تحدي كبير جدا. ليش؟ لأنه هو تغيير سلوك. طيب أنا كيف ممكن أنجح في هذا السلوك؟ الحقيقة تحتاج إلى وقت، لكن التقنية اليوم بتساعدك،
1: تسهل هذا الموضوع
0: كبير إنك توصل للهدف، يعني تصل لهدفك. يعني كثير من الأشخاص زي دائما بنضرب هذا المثل، يعني بيقول لك والله أنا أبغى أصير من عادة سيئة لعادة طيبة، الإنفاق المفرط من العادات السيئة في حياتك.
1: صحيح.
0: فكيف أنت ترجع لتصبح مستهلك محترف، مستهلك ذكي؟
1: جميل.
0: مستهلك، التقنية بتساعدك بشكل كبير أنك تصبح هذا الشخص.
1: الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: الله يسلمك، شكرا لك أستاذ محمد، وشكر لكل المستمعين الكرام.
1: أيضا الشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل هذا البرنامج، من الإخراج علي العنزي، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: يا هلا وسهلا فيكم، يا مرحبا، نرحب فيكم، نقول لكم ألف مليون هلا وسهلا. اليوم الاثنين بطعم الخميس ولا؟
0: ليش بطعم الخميس؟
1: كل الأيام خلّى بطعم الخميس
0: أبلح. ما في توتر هالأيام؟
1: إلا في
0: توتر الليلة؟ ها قلبك؟
1: لا الليلة
0: بوم بوم بوم بوم
1: مو من إيه صح من الليلة
0: ها في جاك توتر؟ لا باين يقول لك اليوم ما تغديت،
1: في ناس يقولون بياخذون اجازه
0: بكره ولا متى الاجازه؟
1: اي شكله بكره كذا، فاهم؟ انا عموما يعني شلونكم واحد لما يتوتر، فهمت؟
0: واضح انك متوتر. من قال لكم؟ من قال لكم اني متوتر؟ من قال؟
1: حياكم الله، اهلا وسهلا فيكم معنا في تعاليل. وش اسوي طيب؟ يلا
0: من جديد حياكم الله إلى تعالينا، أسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-5-3. معكم الآن إلى الساعة 12 منتصف الليل. من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.

0: مستمرين معكم إن شاء الله يوميا كالمعتاد من 10 إلى 12 في تعاليل. واليوم عندنا موضوع صراحة يعني هو الآن الحديث والموضوع.
1: والله من أسبوع والحديث عنده.
0: أنا؟
1: من أسبوع والحديث متوقف عن الموضوع، لكن كل ما اقترب الموعد كل ما زاد التوتر والقلق.
0: عرف ذاك نبضات ال... عرفت كيف يا علي؟
1: هذا الممثل من عندك؟
0: إيه.
1: أي. توتر من الحين؟
0: أنزل أنزل أنزل المايك عند قلبي.
1: لا. اليوم موضوعنا أحبتنا الكرام، يعني أنا أعرف إنه كثير من الناس متوترين. متوترين لإيش؟ طبعا حبي الكرة تحديدا. موضوعنا اليوم كروي رياضي. اللي يحبون الكرة مشغولين عن مباراة بكرة. وش اللي يصير بكرة؟ بكرة ينحسم الدوري ولا ما قل نفس طويل؟ التوترات هي ترى لها أسبوع، لها أسبوع في المجالس، في الاستراحات، في البيوت، في الدوامات. كل الحديث عن الكورة، عن مباراة الثلاثاء، مباراة بكرة الديربي بين بين الهلال والنصر، هذا هو الحديث اليوم، أو النصر والهلال. على كل حال هذا هو الحديث السائد الآن في مجتمعنا الرياضي، بل حتى المتابعين من خارج المملكة يترقبون، لأن هذا مصير دوري الآن. وين يروح الدوري؟
0: ولعلمك ترى بس مو المهتمين بالكورة، أنا اكتشفت حتى في زملاء لنا ما لهم في الكورة.
1: أيوة.
0: ما لهم في الكورة بس عاشوا التوتر مع الأشخاص اللي حواليهم. صاروا عارفين إنه في مباراة يوم الثلاثاء وش اللي بيصير، وصار حتى في أمهات كذا الهلال صار في مورد عندنا يوم الثلاثاء ذا. إنه يعني في شيء غير طبيعي. يعني الجميع صار يعني حتى زملائنا حتى أصحابنا. ما في كيف الحال، إيش الأخبار، يقول ها إيش تتوقع يوم الثلاثاء. يعني صار حتى اللي ما له علاقة، يعني تكلم مثلا النصر والهلال أو الهلال والنصر، صار الأهلاوي الاتحادي كل كل كل الفرق أو كل المشجعين بكافة الميول ينتظرون هذا الحدث.
1: معنا بعضهم الآن يتحاشى الكلام عن موضوع المباراة بكرة. لما تسأل ما لا تذكرني يا أخي، لا تجيب طاريها عندي، لا تذكرها، متوتر يعني من كثر ما هو متوتر ما يبي يجاوب على التوتر. يعني هذه لأنه يشغله دائما هذا الموضوع، يشغله يبدأ يفكر تحليلات، يتابع الأخبار، التدريبات، من اللي أصيب، من اللي راح يلعب، من اللي راح يكون أساسي، السيناريوهات المتوقعة في مجريات المباراة، ما يدري في بلانتي، في طرد، تنتهي بالتعادل، وش اللي راح يصير. كل هذه اليوم السيناريوهات موجودة متداولة ومتناقلة بين وبين الناس في حديثنا حول كرة القدم بشكل عام، مباراة بكرة.
0: وإحنا يعني في حديثنا اليوم بحكم أنه تعليل قعدتنا اليوم، نبي نتكلم فيما يتعلق ليس بالفريقين فقط وإنما بالفكرة الكاملة، اللي هو موضوع التوتر اللي يخلق موضوع التعصب الرياضي. هل الكورة تستاهل هذا الشيء؟
1: ممتاز. معنى الكورة سبحان الله أصلا هي موجودة حتى تكون ساحة فيها منافسة شريفة، فيها متعة، فيها بهجة، فيها مواهب، فيها يعني ترفيه عن النفس، يعني هذا الأصل كرة القدم. لكن ما نريد أن نتحول الصراع إلى مشكلات، إلى خلق من الفجوات بينه وبين كثير من الأحباب والأقارب والآخرين والناس، وحجة هذا ينتمي للون وهذا اللون مخالف. لا، احنا نريد أن الكرة تقربنا فيما بيننا،
0: ما تفرقنا،
1: ما تفرقنا الكرة. لذلك اليوم موضوعنا بشكل عام، ولو ادنا والله نسميه تعصب، خلنا نسميه حماس اليوم، ايش رايكم؟ نتفق ما عندنا تعصب ولا لحم. ترى التعصب اللي يقرا عنه واللي يتابع عن مفهوم التعصب بشكل عام تراه تقول يا حليل اللي عندنا تعصب، شغف في المدرجات، اعتداء على الممتلكات،
0: هذا يصير في وصول شغب.
1: اي وصول
0: يوصل
1: حتى في
0: الشغب.
1: اي نعم، اي وصول حتى للبيوت، يصل بيت اللاعب الى بيت هذا المشجع. الحمد لله ما عندنا هذه الامور كلها، احنا عندنا حماس ويحتاج شيء من

0: العاطفة شيء طبيعي، يعني العاطفة تأتي عند الإنسان، يميل هذا الفريق ويحبه ويدافع عنه ولا يرضى حد يغلط عليه ولا يخطأ ما يرضى، عاطفته طبيعية. خلينا نتكلم عن الحماس اليوم وأجواء التوتر لأي مباراة، مو بشرط بكرة، أي مباراة يعني ينتابك شعور من الخوف من القلق من الترقب، في كثير من النقاش والموضوعات حول كرة القدم.
1: الفكرة في برضو في الموضوع ذا أنه يعني في ناس المباراة تغير مودهم يوم كامل،
0: والله من أسبوع يا رجال
1: عرفت. لا في أشخاص لما مثلا
0: بعد المباراة تقصد إيه نتيجة صحيحة، نعم
1: بعضهم يقفل جوالاته، بعضهم يعني بعدين يعني في حالات صحية، توصل لحالات صحية وفرحه إذا فاز يا الله كأنه أخذ ترقية، فهمت؟ وزعله إذا زعل كأنه خسر مشروع عمره. فالفكرة فين؟ أنه إحنا التوتر هذا والتعصب ذا، إحنا أول نقول الحماس الزايد ذا، يعني كيف إحنا نحاول نستوعب أنه أنا بصراحة أشوف من الجانب الآخر، يعني اللي واصل فيه الآن مثلا زي الدوري وحماسه وفريقين والدوري ما انحسم من بدري، وصلنا ل يعني قبل نهاية الدوري بكم يعني بأسبوع تقريبا، يعني باقي يعني مباريتين أو شيء زي كذا جولتين والحماس واصل لحده، وإنه من هو اللي يكسب الدوري، هذه حلاوتها، هذه حلاوتها، حلاوة المنافسة، وهذا كيف يشجع وهذا كيف يشجع. لكن إنه هل تنتهي المباراة في مكانها وفي وقتها؟ إذا انتهت المباراة سواء اللي كان في الملعب خلاها في الملعب، ممكن عشر دقائق بعدها ربع ساعة نص ساعة تنتهي معه، وفي أشخاص من يوم يطفي التلفزيون فهمت ينتهي الموضوع عنده، يعني يبارك أو قاعد تعرف إحنا شباب وقاعد نقعد نطقطق على بعض فهمت، نقعد نستلم بعض فعادي. الفكرة الثانية بحكم إنه برنامجنا عام ما هو بس متخصص في هذا الشيء، إنه حتى ممكن البنات الآن بحكم أنهم يعني صار عندهم ممارسة للرياضة النسائية، صار عندهم حضور للملاعب، أهلهم حتى ممكن بعض النساء ما عندهم ما يدروا وش الكورة، هي مربعة ولا دائرية ولا أي شيء، لكن وصلوا المرحلة من التوتر ولا من الحماس اللي في البيت بحكم أبوهم أخوانهم أهلهم زوجة الزوج المدري، يعني في الأجواء هذه في التوتر هذا، لو فيه البنات عندكم قصص تقولونها، شفتوا أهلكم كيف يسوون الرجال إيش وضعهم إذا فاز، خاصة مسكينة الزوجة ولا الأخت ولا الأم ولا في البيت، إذا مثلا ولدها يعني مرة يعني متعصب الفريقة ولا الزوج متعصب الفريقة، ولا في ناس بعضهم صاروا بيوتهم ألوان على حسب الفريق
0: مجالسهم، نعم
1: لا البيوت
0: الخارجية يعني البوية تقصد،
1: في بيوت أصبحت يضرب اللون
0: ما أدري
1: والله
0: هذه ما أدري، يعني في بعض مجالس ممكن يعني يصممها أو السراحات الديوانية يحطها بتصميم نفس لونها المفضل يعني.
1: طيب أحكيكم قصة ثانية. أنا وصلت المرحلة أنه من التشجيع ومن الحماس، إذا أنت من الفريق الفلان تشجع الفريق الثاني أنت صاحبي، إذا أنت مهم النفس
0: هذا موجود ولا تحكي أنت قسم الخيال
1: يا حبيبي، أنا قاعد أنصب عليك من زمان.
0: ما تنصب لا حاشا، بس يعني أتكلم أنا بشكل واقع. ما نتصور أنه الوعي زاد اليوم في المجتمع، صار يعرف اليوم التعصب ويعرف أضراره،
1: وصلت المرحلة أنه حتى الخدمات تقدم على حسب ميولك.
0: وين هذا؟
1: موجود. وين
0: موجود؟
1: موجود وسطنا.
0: ما أدري، أنا أشوف أنه في وعي ارتفع عند المجتمع بشكل عام عن مفهوم التعصب، وعندهم كذلك احيانا يعني ان يدرك تماما اليوم المشجع انه هذا التعصب ربما يصل الى شيء ما يحمد عقباه نتيجه هذا الانفراط، ما في اعتدال في التشجيع، ما في اعتدال حتى في حب الفريق، وبين ايضا تواصله مع الاخرين والناس اللي يحبهم.
1: جو كره القدم في اوقات توصل مرحله في اشخاص الفرد يفرط يفرط في المشاعر، يفرط
0: بس ما يمكن نحدد فئه معينه ونقول هذا موجود.
1: لا لا لا احنا هو موجود بس ما
0: المجتمع
1: لا
0: بشكل عام،
1: لا ما نقول انه ظاهره فهمت. يقول لك واصل المرحله، انا اعطيك عينات موجوده،
0: مع اني انا قلت ان حماس افضل من كلمه تعصب، الحمد لله ان ما وصلنا يبدو لي الى مستوى التعصب يعني بمفهوم الحقيقي في مجتمعنا، ما وصلنا له، في حماس زايد وفي عاطفه قويه للدفاع عن هذا الفريق، ل يعني ما يرضى احد يخطي على فريقه او يغلط احد من لاعبيه يدافع عنه حتى لو كان على خطا.
1: قبل كم يوم صار مقطع ويمكن تداول كثير في السوشيال ميديا، هذاك اللي وصل مرحله انه يطلق علي الطلاق ما ادري وشو، اذا انه خسر الفريق لا اودي المره البيت اهلها، وين واصلين لأي مرحلة؟ فهمت النظام إنه ما ما ما ما هو بصاحي.
0: معنا ما ودنا والله بعد إن الإعلام يقتات على مثل هذه النماذج السلبية. أنا ودنا أيضا ننقل الصورة الإيجابية عن مجتمعنا وثقافة المشجع السعودي.
1: إحنا لما نطرح
0: نقدمها للناس يعني. ما ممكن نقول والله مقطع متداول كان يتحدث عن هذه الصفات السلبية. ما ودنا نستذكرها. ولا كذلك نترى أحيانا بعض الإعلاميين يمكن يقتات على مثل هذه الأحاديث الجماهيرية الشعبوية لأنها تثير كثير من أفكار الناس أو المشجع بشكل خاص. فيحاول أن يصل الجمهور إلى مفهوم الترند يعني بطريقة أو بأخرى.
1: هذا هذا أوكي. لكن
0: فيروح إلى مستوى وهذه الأهداف يقول ها انظروا هذا هو المشجع السعودي.
1: لا لا لا ما هو مشجع. لا تتكلم لك إحنا في موضوعنا اليوم إنه فيه يعني عينات وصلت المرحلة من الإفراط في الحماس اللي هم يتحمسون له. يعني في ما في أوقات بعض الأشخاص إحنا نقول طيب كلمة بعض ما نقول الكل. هذه الكلمة أنا أصلاً أكرهها أنه نعمم. الفكرة ما هي موجودة. بالعكس أنا أعرف في أشخاص يجلس وفزتوا مبروك يبارك لك ويعطيكم العافية وتستاهلون.
0: أنا متفاهم أن في بعض الناس يتضايق من مفهوم الطقطقة هذه اللي تصير. يتضايق يعني هو خسران تجيه الطقطق والمزح يتضايق منها ويزعل وهذا أمر مفهوم. يعني هو فريقه خسران كيف أنت تضحك عليه ولا تسخر منه؟ فطبيعي هذا
1: والله
0: مفهوم.
1: حلاوة والله حلاوة والله حلاوتها يا جماعة.
0: نعم توصل تجريح توصل إساءة. نعم صحيح أي صحيح.
1: تدري في بعض الشباب الصراحة إذا مثلا فريقه خسر ما يجي ليه يغيب ليومين ثلاثة عارف أنه بتكون الحفلة عليه.
0: ما هذا المشكلة إنما
1: لا خاص لأنه هو شو مسوي قبلها عرفت ذاك اللي شادة مولعها يعني إحنا ويراهن وما أدري شو ودنيا ويولع لك الوضع فهمت يوم ينهزم.
0: والله هذه مشكلة صراحة لكن ما ودنا نعمم الفكرة هذه.
1: ما أنا بصراحة ما أشوفها مشكلة لأنه برحب يعني أنا وياك طلال تنافسنا علقت على فريقك علقت على فريقي مهما كان في الأخير لو صار موقف بيني وبينك حلاقيك واقف جنبي.
0: بس أنا ما أقصد ما الفكرة لا أريد أن تكون كرة القدم منصة لإثبات الذات. لا هي متعة هي متعة وتنبسط وبهجة وترفيه ورفاهية أكثر من أنها أني بأنا بفض رأيي وأن فريقه هو الصح. لأن في الأخير ما راح تجني شيء. الشهرة ما هي بلك والمال ما هو بلك. أنت اللي بتتعب هالسنزاف للطاقة وللجهد وحتى أيضا لصحتك. في الأخير ما تبكسمها شيء.
1: أنا
0: وتخسر علاقاتك أنا يعني هذه مش كثرة
1: يا سيدي.
0: صحيح صحيح يعني تحول الطقطقة هذه بشكل عام بالسخرية إلى استهزاء إلى إساءة.
1: وممكن تنفهم غلط. أنا بحكم أني كنت أشتغل في المجال الرياضي فهمت. ففي دراسات وفي شغلات والدولة الله يحفظها شغالة على الأمور هذه وعلى نبذ التعصب من خلال حملاتها من خلال التوجيه من خلال الاطلاع. وبقول لك بعض الشغلات تحت الهواء عشان تكون برضو على اطلاع في بعض الأمور اللي متعمقة في هذا الجانب.
0: على كل حال معكم على الهواء في تعليل موضوعنا اليوم عن الحماسة والتوتر قبل المباريات بشكل عام أو قبل فريقك اللي تحبه. 011 40 5 3

0: تعاليل. حياكم الله، هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد في تعاليل المستمر معكم من 10 إلى 12 يوميا من الأحد إلى الخميس. طبعا نأخذ فيه مواضيع كثير. اليوم أخذنا موضوع يعني لأنه كذا في جو عالي من التوتر وفي عالم كثير، فاليوم موضوعنا رياضي. يعني تعرفون المجالس ما تخلى من الرياضة، ودائما ما يكون العائلة دائما مرتبطة في بعض بحكم الارتباط الأسري والاجتماعي الموجود عندنا، فتلاقي التوتر ينتشر، فيه توتر معدي. ففي مباراة بكرة في العالم عليها شيل وحط، فإحنا نتكلم في اليوم، إحنا نتكلم إنه هل تستاهل الكرة كل هذا التوتر ولا لا. 011-40-5-3.
1: حسن الخجول،
2: ونعم عليك. الله يحييك يا حسن، كيف الحال؟
1: أبو خالد، ما شاء الله،
0: أبو الخدود الحمر،
2: الله يحييك. طيب، جالك طيب. يا مرحبا يا حسن، أهلا وسهلا.
1: والله موضوع جميل، وأنتوا الأجمل،
2: الله يحييك.
1: وفعلا وهذا دور الإعلام يا شباب، والله العظيم. بس اللي تحفظ على كلمة خالد قبل شوي لما قال إحنا الشباب ونطقطق، أنا أذكر خالد ما شاء الله من كان توزيع الجوائز، برنامج قديم قبل يمكن 30 سنة، بس يظل شباب، الله يطول عمره ويحفظه.
0: بدأنا في الغلط.
1: لا لا بالعكس،
0: وين 30 سنة؟ ترى قبل يمكن 6 شهور ولا 8 شهور بالحلال.
1: برنامج عندي موجود.
0: لا لا، أم عاصي
1: صدق، اسمع، أنا عمري 50، ما أعطيني جائزة.
0: عمرك 50 يعني، وأنا ما أعطيك جائزة وأنت عمرك 20. القناة كلها أصلا عمرها ولا تعدى 25 سنة.
1: طيب اسمع، خل بيننا، لأن الطلال يظل بيننا وتوى شاب، ما ودنا.
2: الله يحييك يعني يا حسن، يا مرحبا يا حسن،
0: هذا مواليد 2000.
2: طيب حسن
1: يا أخي، الموضوع جميل، تفضل.
2: طلال، كنت بسألك يعني عن اهتمامك الكرة بشكل عام، متابع المباريات، تحب الكرة؟
1: أكيد والله، أكيد متابع، لدرجة أني وصلت مرحلة عقب عمر معين، الله يعطينا إياكم الصحة والعافية يا رب، ومن يسمع فعلا. يعني أنا والله مبسوط كثير أنكم طرحتوا، لأن فعلا المباراة بكرة يعني حتى اللي من كثر الكلام عن المباراة، وهذا دور الإعلام. أشكركم والله وحييكم، إنه فعلا ينوه ويوعي، وإن شاء الله إحنا
2: بغض النظر عن مباراة بكرة.

0: بكره، حطي لي يعني قناه محب، حط اغنيه على المنتخب، اغنيه عن كذا يعني.
1: شلاقه المنتخب الحين، شلاقه المنتخب انت يا حسن.
2: حالات الكوره بالتعصب، متوتر ومباراه باقي وباقي بكره، والله اني متوتر صار امس وانا افكر بالمباراه، لانه مباراه التاريخ هذه ترى اول مره تحصل. يعني اول شيء
1: في واحده حقت نهائي، في واحده حقت النصف النهائي في اسيا بعد نفس الشيء، كانت كنتم متوترين وكنتوا تعتبرونها مباراه، وبعدين الان صارت هالمباراه هي اهم مباراه. انتوا ايش حكايتكم انتم؟ كل سنتين تصير اهم مباراه.
2: اسمح لي دقيقه الله يطول عمرك، انا قلت لك في فعلا مباراه النصف النهائي انا حاضرها، اللي فاز الهلال فيها 2-1 وفي طرد بالنصر وكذا، والله العظيم اني ما كملت الشوط الثاني اني طلعت.
1: الله.
2: اي والله كانت 1-1 وطلعت ما كملت، جلست ادور بالسياره لين خلص.
1: هذا توتر صح؟
2: صحيح
1: توتر. متى ما وصلت مرحله التعصب انت يا عبد العزيز؟
2: لا والله انا متعدي التعصب.
1: شلون ما وين التعصب؟ وش سويت؟ علمني وش تسوي.
2: ما شفت، ما داني احد يقول لي انه فريقك فاشل، ما داني احد يقول لي ان الهلال سيء، مع انه ترى اسوأ نسخه للهلال الموسم هذا.
1: طيب لحظه عبد العزيز، انت عندك اصدقاء نصراويه؟
2: عندي، وتشوف المباراه.
1: طيب ممتاز، معناته انت متعصب. اجل كيف حكمت على نفسك متعصب؟
2: انا احكم على نفسي متعصب، لانه لما ينهزم الهلال او احد يتكلم عن الهلال من اخويا وكذا يمكن يومين ثلاثة ايام ما اكلمهم.
1: مو بتعصب، هذه عاطفه. انت عاطفه، انت ما انت تدافع عن ناديك، ما تحب احد يخطي على ناديك ولا حتى يغلط بشيء، هذه عاطفه. لكن ما وصلت انت الى مرحله التعصب، الحمد لله ماشي، وعندك اصدقاء من النصرويه ومن جميع الانديه، تجلس وياهم تشوف مباراه وتتعشى معهم، بيكون تواصل، ما في شيء.
2: انا بوجه لك سؤال الله يحفظك.
1: سم
2: الحين الفرق بين النصر والهلال 5 نقاط صح؟
1: بغض النظر عن الدوري، تتكلم بشكل عام.
2: انا اسالك الله يطول عمرك جاوب على سؤالي.
1: سم
2: تمام؟
1: اي
2: اتوقع لو فاز الهلال حيحسم الدوري من المباراة هذه، لانه يبقى له مباراتين نيوم والفيحة. اي اذا فاز الهلال فهي كارثة على النصراويين والله. تخيل انك من 30 جولة تتصدر وبلحظة على ملعبك يجي الهلال ويسحب منك الدوري.
1: طيب وين السؤال الحين؟ تبغى بسألك ما سألت
2: السؤال. أنا أقول لك الفرق 5 نقاط، لو فاز الهلال بالدوري وش بيكون موقف النصراويين؟
3: عبد العزيز،
1: أي أنت حتسأل النصراوية، لكن تكلم لنا عن حالتك الآن.
2: حسيت ميولك كذا نصراوي، ما أدري
1: ما عرفت أنت الحين ميولي ولا تبعرفها، ما أعرف الكورة أنا.
2: أنت طلع.
1: أي نعم. أي
2: والله شوف، انا بقول يمكن 90% انك نصراوي، ما يحتاج اصلا الجواب.
3: اسمع اسمع،
1: هذه من الحياديه اللي فيني
3: عزوز. اسمع، احنا فكرتنا اليوم بالعكس. انا اتكلم اوكي انه الجو اللي تتكلم فيه هذا طبيعي، يعني التوتر اللي صاير الان في الجو، انه يعني فاصله وشغلات ونهايه الدوري وفي منافسه وتفوزون ما نفوز يحصل عليها من بوابه الهلال بوابه النصر، بحكم هذا هو، هذه هي حلاوه الكوره.
2: صحيح.
3: في الحماس ذا احنا كلامنا اليوم، كلامنا اليوم يا عبد العزيز، احنا لانه في عندنا برنامج متخصص في الرياضه، احنا اليوم نتكلم عن موضوع
2: ترى من المتابعين اللي يجي الساعه 4 من المتابعين
3: بالضبط. فاحنا نتكلم اليوم ماخذين الموضوع بحكم انه برنامجنا اجتماعي تعاليل من ناحيه التعصب في بعض الاشخاص اللي يوصلون مرحله الى انه يشخصنون الامور مع الاشخاص الاخرين، تنتهي المباراه تلاقيه يعني يتعب نفسيا ويتعب جسديا وحالته الصحية، وممكن يأثر على بيته. فهذا احنا منطقنا، نبي نشوف أجواء التعصب إذا كان في تعصب. التوتر هذا طبيعي.
2: والله شوف، انا اشكركم اول شيء على انكم اخترتوا الفقره هذه بالذات عن مباراه بكره.
3: المباراه بكره بحكم انها يعني مباراه، لكن احنا نبغى ننبه ونوعي الناس بحكم ايش إنه مباراة تظل مباراة، أنت في مكانها والله المستعان وش نسوي؟
2: أنا أقول الطلال هارد لك من هالحين، ومعليش يعني ترى النصر مهزوم، خذها مني 2-1 للهلال، ومعليش ترى لا تتحمس كثير علشان ما تتعب يا طلال.
1: لا علاقة عبد العزيز، ترى ماني بنا نصراوي عشان ترتاح. بس
2: انت ما اعلنت ميولك، بس انا
1: لا غير صحيح
3: يشجع الاتفاق، يشجع الاتفاق
2: من ردك يا طلال
1: يا عبد العزيز. صدق لو يجيني متصل

0: النصراوي رحت هلالي، صرت هلالي، بتقول هذا شكله هلالي طلال. الموضوع حوار ترى، نقاش، مو هو موضوع اني انا متعصب نادي دون اخر، يعني كنت بفهم انا وجهه نظرك من خلال وجهه نظر
1: سام. اذا فاز فريقك، يلا قبل ما ننهي المكالمه، اذا فاز فريقك وش تهدي عيالك في البيت؟
2: قسما بالله ما عندهم جوال.
1: يلا
0: يلا فنوني
2: والله العظيم اني موعدهم بجوال والله.
1: ها اي هذا
2: عبر, عبر, عبر برنامجكم
0: طبعا. يستاهلون يستاهلون يا عبد العزيز،
1: عشان كذا تلاقي البيت يتشنج معك ويتحمس.
0: الله يديم الفرح عليكم.
2: الله يطول عمرك وشاكر اللي تحت الفرصه.
1: وفق الله.
0: يا مرحبا يا عبد العزيز، اهلا وسهلا ومرحبتين، تحياتي لك. الحقيقه الموضوع ربما تحول الى مباراه بكره، لكن موضوعنا بشكل عام عن التوتر قبل المباريات. يعني اي مباراه مو بشرط بكره، اي مباراه تحبها انت الان يجيك شيء من التعب، الصوب، التوتر، الحماس، القلق، كل هذه السيناريوهات موجودة في بالك، كيف تتعامل معها وش الطريقة؟ وحوارنا أنا وخالد يعني مع المستمعين ترى ما نميل لأي نادي، هو حوار مفتوح. يعني إذا صرت أنت أي نادي إن صدقني يعني الجهة الثانية نتحاور مع بعض حتى بس نطلع بفكرة مقبولة نستفيد منها كلنا نحن والمستمعين. أم صالح
1: مساك الله بالخير.
3: هلو.
1: يلا حيها، شلونك أم صالح؟
3: الله
0: يبقى.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: هلا عليكم السلام،
3: اخباركم؟ عساكم طيبين.
1: الله يخليك، شلونك ام صالح؟
3: والله الحمد لله. هو مزكمين شويه بس
1: قدامك العافيه.
0: السلام عليك،
1: اجر وعافيه يا رب
3: ان شاء الله.
1: ام صالح انت عندك عيال ما شاء الله تبارك الله،
3: اكيد
1: ومتحمسين للكوره.
3: احنا ترانا العائله كلهم منقسمين، يعني فينا النصراوي فينا الهلالي فينا الشبابي وفينا الاتحادي.
1: حلو. اجل كيف انت تنظمين الوضع في البيت؟
3: انا من الفريق الازرق.
1: حلو، يعني طيب هلالي. أيوه. بس
3: وعندي صالح من الفريق الاصفر.
1: اي حلو.
3: وصالح عنده ولدين الحين، واحد ولا متوسط
1: ما شاء الله تبارك الله.
3: ايه. من الفريق الازرق.
1: اوه.
3: وعندي عيال بناتي، يعني فيهم الشبابي وفيهم الاتحادي
1: ما شاء الله.
3: اه
1: اجل بتسوي الرابطه.
3: الحمد لله، يعني انا ضد التعصب يعني بشكل عام. يعني
1: طيب انت كيف تتعاملين مع الاجواء هذه؟ يعني تعرفين بعض البيوت يعني ممكن عيالها ولا زوجها ولا اخوانها ولا يكونون يعني متحمسين زياده، كيف اهل البيت يتعاملون مع المواقف دي؟
3: أنا مع التحمس لكن بدون ضرر، يعني بدون ما تضر الآخرين أو تضر نفسك. أنت تحمس وامزح وضحك والعب ويعني كلها لعب، يعني كلها فلة، يعني ما في شيء يحملك يعني أنك توتر بشكل يعني مبالغ فيه وتتعب نفسك ولا تتعب الآخرين ولا تزعل على الآخرين. هذا شيء مرفوض، هذا شيء مرفوض الحمد لله ما هو موجود عندنا.
1: طيب.
3: احنا نمزح على بعض وبعدين يعني نحط شرط يعني قدام المباراة، نقول يعني اللي يفوز فريقه يجيب العشاء.
1: حلو.
3: ايه اللي في فريق فايز يجيب العشاء، وعندنا هذا الشرط دائما.
1: وانتم يا البيت تتمنون انت ما تميلين مع الفريق مع ولدك ولا تميلين مع
3: الازرق؟ انا نادي الازرق لكن هو نادي الثاني، لكن احيانا اتعاطف معه يعني ما ودي انه
1: قلب الام.
3: اي والله.
1: ها تعشينهم دائما اذا فزتي؟
3: والله اعشيهم ان شاء الله،
1: يعني بكره
3: ان شاء الله بكره ولا ابوها الثاني عشينا.
1: الله يديم عليكم المحبه.
3: انا ضد التعصب والله، هي اصلا المباريات هذه والكوره هذه لعب وفن وذوق وتسليه، ما هي يعني حرب، يعني انكم تشنجون وتحاربون الفريق هذا وتحاربون وتسبون هذا وتسبون الثاني. غلط، هم عيالنا كلهم عيالنا، الفريق هذا ولا عيالنا والفريق الثاني عيالنا، كلهم عيالنا، يعني ليش
1: نوصل
3: كلهم عيال بلدنا وكلهم، ليش يعني التعصب وليش السب وليش الشتم وليش الحركات البايخة هذه؟ أنا ضدها والله.
1: بارك الله فيك يا مصالح، وليلتك سعيدة.
3: شكرا حبايبي، شكرا. الله يسعدك،
1: موفقة إن شاء الله يا مصالح. شكرا لك.
3: الله يوفقنا الجميع إن شاء الله.
0: سعود يا مرحبا يا سعود، كيف الحال؟
4: طيب.
0: الله يحييك.
4: أنا نصراوي صميم.
1: يا سعود فات من الشهر 25
4: اليوم ما شفت خل
1: الله.
4: أطرد على أخ عبد العزيز اللي يقول إنه تعصب ويطلع من المباراة ويطلع، ما له داعي.
0: لا هذا مو بتعصب، هذا توتر. عرف ما يقدر يتحمل إنه يشوف المباراة في دقائقها الأخيرة، ما يقدر يتحمل فيطلع عشان يطلع من الجو الحماس هذا والتوتر والقلق اللي يسيطر، هذا طبيعي. طبيعي، المهم انه ما اذى احد ولا سال احد، هذا طبيعي. صح. ترى بعضهم يتجاهل المباراه كلها، على قاعد بعز شاف شوط، بعضهم ترى حتى ما يشوف المباراه كلها، يلهي نفسه باي شيء.
4: انا فاهم بس يوم متوتر ليه، انا لو اني هلالي ويلعب الهلال والله اروح
0: لا ما هو
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تفرز عضلات، قاعد يفرد عضلات سعود هنا.
0: لا لا ما في مية مية ما في في في توتر وفي قلق. طيب خلنا سعود سعود سعود خلنا نطلع من جو مباراة بكرة، خلنا نتكلم عن مباراة بشكل عام. فريقك المفضل لو صار عنده مباراة، كيف أنت تتعامل مع الحماس اللي عندك قبل المباراة؟
4: أنا طبعا بس عشان نجوف شيء، بس إني ما بس اني انا عارف اني رايح وبفوز.
0: انا رايح ما في رايح كذا وبفوز، انتبه.
4: انا كنت ما تابع مباريات النصر، تطلع بالثلاث سنين
0: ترى بغض ما نجيب. لا ما بدنا نتكلم عن انديه يا سعود، نتكلم هنا بشكل عام. انت الان اجواء المباريات،
4: انا نادي مفضل اذا شفته يلعب اي مباراه، بس عقب ما جاء رونالدو وجو
0: اللعيبه تقعد تحلل. انا ابي الحين يا سعود
1: ينسى الموضوع.
0: سعود الحين لحظة أعطني الحين جدولك، الحين في سيناريو متابعة المباراة قبل المباراة، الآن تكلم مثلا أصدقائك، تجلس معهم وتفاتحهم في الموضوع، تطلع على أخبار النادي، تشوف اللاعبين منهم راح يلعب بكرة، منهم المصاب، هذه تهمك الأمور التفاصيل هذه ولا عادي؟
4: أنا عندي أتصل
0: دائما
4: يراسلني المصاب مصاب
0: والي زي كذا. طيب وين تشوفها في مباراة عدن؟ في الاستراحة ولا في البيت ولا تطلع الكافي ولا وين؟
4: ابدا انا في البيت الحمد لله، كل شيء متوفر.
0: ما عندك اصدقاء؟
4: كل شيء. وبعدين انا لا قبلت الهلال ما في زر.
0: طيب
4: ما في زر، انا اثق في فريقي بس.
0: ونعم ونعم والله بكل الاندية يا سعود، الله يحفظك يطول عمرك.
4: انا اقول الصحيح، انا اثق في فريقي انه بطل.
0: طيب الله يحفظك، انت متعصب مرة يا سعود. الله يحفظك يا سعود يطول عمرك، شكرا لك يا سعود، تحياتنا لك في امان الله.
1: من معنا؟
0: راشد.
1: راشد
5: يا هلا.
1: هلا وسهلا، شلونك؟
5: كيف حالكم؟
1: وش اخبارك؟
5: ابشرك الحمد لله.
1: ها كيف امورك؟
5: والله اموري تمام الحمد لله.
1: شوف خلنا نبدا في الحوار مع بعض من البدايه.
5: تفضل ابشر، انا ما دقيت عليكم الا
1: الحوار معكم. احنا نبي موضوع اللي هو كيف الواحد يعيش الطقوس للمباريات، سواء قبلها بيوم بيومين باسبوع، فهمت؟ وقت المباراة، بعد المباراة، كيف يتعامل مع فريقه سواء كان فايز ولا مهزوم. يعني عارف اللي نبي ناخذ الأجواء هذه بدون ما نتعمق وش انت وش ما احنا، لانه جبنا الطاري بحكم انه في مناسبة بكرة، فهمت؟
5: صح.
1: ما يهمنا سواء كان هلال نصر او اهلي اتحاد او ان كان، بس انه عارف يعني حجم المنافسة والوضع اللي صاير وحماس الدوري والشغلات دي. فإحنا فكرنا اليوم يعطيهم العافية الإعداد عندنا،
5: الله يعطيكم العافية،
1: إنه كيف إحنا نتعامل مع المواقف هذه وكيف نوعي بعضنا ونذكر بعضنا بحكم إيش إنه ما تفرط الأمور. تفضل.
5: والله شوف، أنا أول مبدأي، أنا عندي مبدأ إن الكورة عاطفة وليس عقلانية، بالعاطفة تدار، أول مشجعين يديرونها بالعاطفة، يتحكم فيها العاطفة ما يتحكم فيها العقل.
1: صح، العاطفة هي اللي قاعدة تحوس الوضع.
5: إيه، لأنك ما تحكم عقلك، أنت تتحكم عاطفتك. أنا أتكلم مع هذا عاطفيا، ما أتكلم عقلي يمكن يقول لي شيء، لكن
1: هو الجمهور كله عاطفة.
5: عاطفة إيه، لكن لو حكم عقله شوي وترك العاطفة عنه، عاطك الذي حقا حقه. يعني أنت هلالي تترك عاطفتك تعطي النصر حقه، أنت نصراوي تترك العاطفة هلال حق ما فيها شيء، هذه كورة مصيرها كورة.
1: شوف حالاتها في الحماس، فهمت؟
5: حماس
1: إيه؟ نعم. وفيه الجمهور عادة عاطفي، يعني اليوم يمدحون اللاعب الفلاني قبل المباراة، بعد المباراة
5: يقلبون عليه،
1: فهمت؟ بحكم العاطفة.
5: أنا قلت لك إنها عاطفة، الكورة عاطفة ما فيها عقلانية.
1: حلو.
5: فلهذا أنا شخصيا أنا أفضل إني أشوف المباراة الحالي.
1: ممتاز،
5: عشان لا أسيء لأحد ولا أحد يسيء لي، لأني أنا عاشق حد الناديين.
1: حلو.
5: وعاشق
1: بجنون
5: بعد.
1: إيه.
5: فا أثناء المباراة هذه قد تطلع مني كلمة تسيل اللي عندي أو تسبب لي مشكلة معه، فأفضل دائما وأبدا أني أشوف المباراة الحالية أريح لي أنا. إذا انهزم فريقي ما عندي أحد يرفع ضغط.
1: تقفل جوالك وتطفي ليلتك وتروح ترقد.
5: أيوة. إذا فاز حبيبي أنت أطقطق عليك، إذا هجمت أنا بكرة اللي أفتح جوالي ألقاك مطقطقينك وأنا هادي ومروق عادي أرد
1: وعيش وعيش أخذها بروح رياضية
5: أنا أخذها بروح رياضية. أنا قبل يومين الهلاليين فايزين بكأس الملك الله يحفظه، والله أني مبارك لهم ومضاحك معهم عادي، كورة هي ما تفرق، نتج معنا ما تفرقنا.
1: بالضبط بالضبط بالضبط، هذا اللي احنا نبي نتكلم فيه، انه اوكي انك تشجع وانا اشجع ونحب بعض، وانه الموضوع يعني يظل في اطار الحب والتقدير.
5: لا
1: يعني
5: وبالعكس انا فيها، انا مشجع نصراوي في مشجعين هلاليين، والله العظيم اني اقدرهم من اعز اصدقائي واخواني وعيالي عندي هلاليين، فما تصير كورة تفرقنا وتسبب لنا مشاكل وحوسد وسيد. ترى اللي انت تنبرا اللاعبين يروحون يتعشون بمطعم سوا، وبكره يسرحون يسهرون بالاستراحه سوا عادي، يعني ما فيها شيء.
1: جميل جميل يا راشد. راشد
5: نعم،
1: ليلتك سعيده، بكره ان شاء الله عادي، عينك ربي.
5: الله يعني كذا، اذا
1: خشرم
5: قفلنا جوال
1: ونمنا
5: واذا فزنا الحمد لله والشكر.
1: ترى اسمع، بكره دق علينا لان احنا شغالين وقت المباراه.
5: والله ما ادري
1: عاد اذا فريت في الشوارع عارف.
5: انا بقول لك شيء،
1: سم.
5: انا مثل المباريات دي التنافسيه اللي الحاسمه
1: اي
5: ما اشوفها، اطلع برا البيت ولا اناظر جوالي واخلي واحد من عيالي
1: يعلمك
5: الشيطان يبلغني كم النتيجة، يتواصل معي عبر جوال.
1: أجل أجل أجل أجل، قل لهم اللي يبشرني له هدية.
5: الله أنا معطيهم
1: خلاص، منتهي الموضوع
5: منتهي.
1: أجل اسمع، خلك اسمعنا وإحنا نعلمك أول بأول.
5: والله ما أقدر، أخاف يقولون هذا في ضدك.
1: لا لا لا، إن شاء الله يا رب. ليلتك سعيدة.
5: الله يسعد
1: ايامك، وفقك الله يا راشد
5: على تحت الفرصه، وسعيد انا.
1: تحياتي لك.
0: الله شكرا لك. يا مرحبا، اهلا وسهلا. متواصل معكم في تعليل، يحب يشاركنا بالاتصال 011 40 53. موضوعنا عن التوتر قبل المباريات.

0: تعاليل.
1: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليم. مستمرين معكم في موضوعنا اليوم عن التوتر وأجواء الحماس قبل المباريات. وتصور أن العدوى وصلتنا إحنا في الاستوديو،
2: ولع الدوري ولع الدوري،
1: صار في حماس وتوتر حتى أيضا لمباراة الغد. كل المباريات الحقيقة لها طقوسها الخاصة، يعني كل واحد يشوفها في الاستراحة، واللي يشوفها في البيت، واللي يشوف الحالة، واللي يطلع الكافي، واللي يحبها مع مجموعة من الناس، وفي بعضهم يتهرب من أيضا متابعة المباريات خايف، يعني ما يدري وش النتيجة المتوقعة، فما يشوفها من قوة التوتر اللي عنده. عن هذه الأجواء شاركونا بالاتصال 011-40-53.
2: هلا بالسمي خالد.
3: هلا وسهلا بالسمي.
2: يا مرحبا.
3: يا مرحبا فيك.
2: ولع الدوري.
3: والله ولع.
2: كيف تتعايش مع الأجواء هذه؟
3: والله قولي الصراحة. أنا الأمانة يوم أثق النصر ويوم ما أثق، فما ندري صراحة.
2: لا أنا أتكلم عن خالد، سواء لأنه نعرف من بكرة يعني فيها حماس وفيها يعني مفصل مهم، وفي انتظار وفيها حسابات قديمة وفي شغلات، لكن خالد كيف يتعامل مع الأجواء هذه؟
3: والله
2: يعني تلاقيك مثلا من يومين وانت تتابع وتشيك وتشوف الاخبار ومدري كيف، تيجي يوم المباراه في ناس تداوم، في ناس ما تداوم، في ناس تبدا مدري كيف، في ناس تبدا ترتب يشوفون المباراه مع اخوياهم، في ناس يقول لك لا والله قاعد لوحدي، في ناس يقعدون يمترون الرياض ولا جده ولا اي مدينه هو عايش فيها، فهمت؟ يعبي فل ويقعد يفرفر. ولا من الناس اللي تروح الملعب.
3: اي لا انا صدق من الناس اللي ما وصلت المرحله فيني اني ما احضر الدوام ولا اتغيب ولا اتهرب. لا للامانه اتابع المباراه الحالي واشغل انوار هاديه، ما اشغل كل الانوار، عرفت؟
2: حلو.
3: الجو
2: لوحدك، لوحدك ولا لحالك؟
3: اي لا لوحدي، لوحدي. قفل
2: ما انت بالحالك يعني.
3: اي نحن ما حد يدخل علي. لا
2: حلو. وبعد ما تخلص المباراه؟
3: بعد ما تخلص على حسب النتيجة صدق، يعني
2: إيه إذا النتيجة إيجابية،
3: النتيجة إيجابية أجي أول واحد دوام أنا أفتح الباب.
2: حلو. وإذا النتيجة ما هي بإيجابية؟
3: إذا ما هي بإيجابية ندور أقرب تكليف.
2: لأن ينتظرون أخويا في الدوام. ها
3: لا سف الله.
2: أنت تولعهم قبل المباراة أصلاً، شكلك وأنت رايح جاي والله بنفوز وما أدري شو ودنيا وبنكسر وبن ها؟
3: من النوع اللي يولعهم، وإذا أنت سلبية أنحاش.
2: المشكلة ثلاثة أربع وخميس عندك.
3: هذه مشكلة بس ندبرها إن شاء الله نشوف.
2: يعني عادي، بس إنه يعني من النوع اللي ما توصل هالمرحلة إنه أنت يعني.
3: لا لا أكيد أكيد طبعاً، نهاية هي كلها كورة.
2: حلو.
3: اي ما انت بنت اللي لاعب في الملعب، ولا انت اللي تستلم رواتب اللاعبين، انت بتناظر بس
1: وما راح تصير مشهور. أيه. استنزاف طاقه بس ومشاعر. أيه. وحافظ على صحتك بس يا خالد.
3: اكيد
1: الله يحفظك ويوفقك. طول
2: يلا جهز السكليف من الحين.
1: ترى انت قاعد تيجي في شيء غير قانوني. ابو خالد
4: هلا حياك الله.
2: مرحبا ابو خالد.
1: شلونك ابو خالد؟
4: مساكم بالخير.
1: يا مرحبا
4: لكم على الاغنيه اللي سوت تهدي كذا للتوتر يعني.
1: علي علي علي حتى علي توتر. علي مخرجنا يقول اختياراته.
4: لا والله هدى التوتر شوي.
1: طيب ممتاز.
4: نسينا الموضوع.
1: ممتاز. يا مرحبا ابو خالد. هلا وغلا.
4: هيك يا هلا والله. هلا فيك.
2: عشت الطقوس.
4: الطقوس طال عمرك هي الفره اساسا. اوكي قبل المباراه، وقت المباراة لا أشوفها الحمد لله.
1: أوكي. قالوا المباراة بكم يعني؟ عشر دقائق مثلا؟
4: لا والله. ممكن بالساعات.
1: الله.
4: إي والله.
1: يا
4: زحمة الرياض
2: بعد. يعني الساعة 9 تبدأ المباراة، يعني من الساعة 7 وأنت فرة ولا؟
4: يعني أنا قاعد حاط في بالي إني أنا من الحين طالع أصلا. أوكي. حاط في بالي إن بكرة إن شاء الله.
2: إيه.
4: بكون برضه طالع من الظهر والعصر يعني. إيه. لين تبدأ المباراة لازم أشوفها إن شاء الله.
1: طيب إذا بدأت وين تشوفها فيه؟
4: لا في بيتي في الحالي.
1: في الحالك في البيت؟
4: في البيت وفي الحالي.
1: ما عندك جروب؟
4: لا لا لا ما يصلح الموضوع بقى.
1: والله يا أخي أنت مشكلة يا أخي، أعصابك هذه من يوم قلت علي حط الأغنية هذه وهدى التوتر واضح أنك متوتر.
2: حنين.
0: لا متوتر متوتر شوي مشغول مع الفريق مع فريقي.
2: إيه.
0: لكن صدقني بعد ما تنتهي المباراة يعني إن شاء الله حيكون الموضوع عادي على طول يعني أول ما يصفر الحكم.
1: إيه.
0: بطلع سبحان الله هذا اللي ما فهمته.
1: أنت من النوع اللي تعصب على مباريات إذا اللاعب ضيع هجمة ليش ضيعت الله يجزاك خير ليش؟
2: الله يجزاك خير
1: ولا ما
2: حبيت
0: أنا مثل الأخ اللي قبل شوي قال لك كلامه ترى الأخ خالد تو قال كلام حلو هنا بس عكس البيول لكن احنا تعودنا طبعا يعني فما نحزن مرة ترك أبد صدقني في كل الحالتين ما نفرح مرة ولا نحزن مرة.
1: لا أقصد متابعتك المباراة تتحمس ما ليش ما شت وليش سويت
0: عشان كذا كنت بالحالي كما حشرها علي
2: هلا برا برا الغرفة يسمعون واحد يناقز ويصارخ والدنيا
0: عز الله هي صحيح عرفت
2: أهم شيء لا يحطون بيالات جنبك ولا شيء فهمت
0: حتى الجوال والله حتى الجوال ما يعني ما استقبل أحد
1: بس أحس إن هذه حلاوة المتعة ولا لا التوتر هذا والحماس يا أخي يعطيك حلاوة تخيل أخي تعب مباراة ما عندك التوتر ولا عندك الحماس ما في متعة
0: سبحان الله شوف أنا ماني صغير أنا كبير لكن أمانة من يوم صغري وأنا أتذكر التعصب هذا وش تشنج حق المباريات دخل فيني فجأة وعيفك حاولت يعني روح ما
1: إيش حاولت حاولت إيش
0: لدرجة والله أكون صادق معك إذا لو في سفرة أو في شيء إني ما أروح عشان المباراة
1: هذا أول ولا الحين
0: الحين
1: هذا الحين
0: إيه زاد قاعد يزود بدلي
2: لا شوفي ممكن زاد بحكم الحكومة الله يعطيها العافية بحكم أنها دعمت المشروع وجابت أسماء وجابت يعني عالم يعني الدوري أو كرة القدم عندنا بدأت كعبها يعلى بحكم وجود نجوم كبار وبدأ النظام فيه وترى ترى جميل جميل اللي قاعد يصير الآن ترى يعني في آخر وبعدين لحظة الدوري عارف طوله ومنافسته والحسابات اللي صايرة فيه والتعقيدات اللي الآن يعني لو أن الدوري منتهي من أسبوعين ثلاثة أسابيع ما في هذا الحماس الحين
0: لأنها
2: ترى حالات الكورة أنه في النهاية يعني أنه أصبح زي مباراة الكؤوس
0: لا صحيح يعني الدليل اليوم أنا أحكي معك اليوم بدل الرياض فعلا لاحظت كنت في مكان قبل شوي في شفت فيه تشنج توتر بالعالم صدق يعني العالم كله ما على حسب الميول
2: لا حلو الترقب والحماس حلو بس احنا اللي ضده انه يأثر على الشخص ويأثر على الآخرين اللي حواليه يعني احنا ضد موضوع في يعني موضوع اللي فتحناه اليوم انه تروا في الأخير يا جماعة هذه كورة وثاني شيء لما نستوعب انه اللاعبين تراهم يؤدون اللعبة في الملعب وتراهم أصحاب وزملاء ويعني يعرفون بعض والدنيا كلها فهي حماسة أنه فريقي فاز ويا سلام وحققنا الدوري والله فريقي خسر وفاذولك فاز وخذوا الدوري حلاوتها في هذه النقطة فقط أما مسألة أنه نوصل مرحلة اللي هو نوجع أنفسنا ونوجع الآخرين اللي حوالينا
0: ويغلطوا اللي يغلطون على بعضي صحيح
2: بالضبط هذا اللي احنا نبي نوجه فيه أو أننا نبي نوعي الآخرين في هذا الموضوع أنه ترى يعني ترى محاكيك برضو كلنا احنا برضو نتحمس المباريات بس في الأخير
0: وللأسف إن في صحيح ناس يأخذون الموضوع بطريقة ثانية اللي جروبات تتغير كلام يتغير فأتفق معك وإن شاء الله الله يكسب لنا الفوز إن شاء الله بكرة
1: الله يوفقك أبو خالد ويحفظك شكرا لك
0: طال عمرك نقطة مهمة يعني اللي ما نبقى الميولي لكن متعودين ترى يعني
2: إيه واضح ميولك ما عاد يبيله فهمت
0: الحمد لله
1: طيب موفق ابو خالد الله يحفظك طول عمرك شكرا لك على اتصالك
2: هلا
1: وغلا ماجد
5: مساك الله بالخير
1: مساك الله بالنور يا مرحبا يا ماجد
5: ان شاء الله بكره تولع زي ما نبغى
1: خلنا الان عن اجواءك الان توترك والحماس والقلق اللي قاعد عايش معه الحين
5: والله اننا متوترين من قبل المباراه
1: اي طيب انت كيف تتعامل مع هذا التوتر اللي عندك
5: المشكلة أننا نشوفها قسمين يعني جزء فريق نصراوي
1: لا أبي توترك الآن اللي حاصل معك من أسبوع كيف تعاملت معه
5: والله بهدوء إن شاء الله أنا إنسان يعني مريض قلب خاف تسبب
1: أنت كذا تدخل في حوارات مع الأصدقاء على المباريات تدخل معهم في نقاشات
5: الأمنية زي ما قال المتصل اللي قبل متعودين أننا نتمنى أننا نتعود
1: اي لا انا ابي الحين تعاملك الحين، ابغى المعطيات قبل المباراه، انت الان كيف تتعاطى معها؟ تسولف مع اصدقائك، تفتح مثلا نقاشات في الجروب، تتابع اخبار النادي الان، تشوف اللاعبين المصابين اللي ما راح يلعبون مباريات، عندك هالطقوس هذه ولا لا؟ ولا ما همك؟
5: لا اكيد، وفي تحدي وفي شد اعصاب وفي امال ان شاء الله كبيره، وان شاء الله ما يخيب الله رجانا.
2: ماجد
1: توتر من الحين.
2: اسمع ماجد انا في شغله ما ادري هل هي صح ولا غلط، انت ممكن تصححها لي.
5: تفضل.
2: ما في احد اسمه ماجد اللي يكون نصراوي.
5: اكيد ان ما عرفنا اسم ماجد الا ماجد عبد الله. يعني ما تلقى شايب عمره 80 اسمه ماجد.
2: ما
5: تلقى شايب عمره ماجد، كلهم من هالجيل.
2: اسمع، ما سمعت انه في واحد ماجد هلالي؟
5: ها؟ والله ما في، ابو عبد الله ما قصر، يعني رمز صار الناس تسمي عليه.
2: الله يعطيك العافية وسعدنا بسمع صوتك وقدامك العافية، وانتبه لعمرك وترفق، والدنيا سهالات ما تستاهل.
5: الله يجزاك خير.
2: اللي فاز نقول له مبروك، واللي خسر نقول له هارد لك.
5: أكيد أكيد إن شاء الله الكل يفرح.
2: الكل فرحان إن شاء الله.
5: بمشيئة.
2: وفقك الله يا أبو يا أبو خالد.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا ماجد، هلا وغلا. عمر.
6: هلا.
1: يا مرحبا، كيف الحال؟
6: حياك الله يا ابو عبد الله.
1: هلا هلا وغلا، من وين يا عمر؟
6: من المدينه.
1: اهلا وسهلا.
2: هذا الرايق عمر الرايق.
1: ايه؟
2: عرفت.
6: الله يستر عليك ابو خالد.
2: هلا حبيبي، كيفك انت؟
6: الحمد لله.
2: ها كيف الامور؟ شكلك مروق، من داري انه في مباراه ولا شيء ولا لك في الفريق.
6: لا داري والله، بكره الهلال. انا عندي المكتب ما شاء الله اول باول اخبار عندي.
2: بس ما تشجع انت؟
6: انا ميل للاتحاد، ما شجع.
2: ميول بس ما هو تشجيع.
6: ميول للاتحاد.
2: لو اقول لك اسامي يمكن ما تجيبها
6: ولا واحد.
2: والله يا هذا اللي شاري مخه.
1: كيف صار عندك توازن كذا يا عمر في تابعة المباريات؟
6: والله اتابع على حسب طبيعة المباراة، يعني انا اشوف ما اتعصب ولا.
1: اي ليه؟ شلون وصلت هالمرحلة؟ طيب كيف وصلت هالمرحلة؟ انك وصلت هالمرحلة سم
6: مع الشباب في المكتب.
1: لا أبي كيف وصلت إلى مرحلة أنك ما تتعصب مع فريقك، يعني عندك توازن في تشجيعك مع الفريق، إن فاز أهلا بكم ومبروكين، وإن خسر وضع طبيعي، وإن شاء الله الفرصة المباراة الجاية.
2: ما يشجع يا رجل، ما أعرف أسماء الفريق اللي يلعبون.
1: هذا صميم
2: يا ابن الحلال.
1: يا أبوي أتي جدة وبحر.
2: يا آدمي ما أعرف اسم اللعيبة. هلا حبيبي. أنا رأي، لا أنا قاعد أهديك زيادة، أنا عاجبني جوك.
6: يا
2: انك انت واحد ولا همك اصلا، ما يدري تخلص المباراه يقولون الاتحاد والله فاز.
6: لا لا ما للدرجه.
2: الله يوفقك ان شاء الله.
1: سم الله يحييك.
2: لا والله انك عزيز وغالي يا عمر،
1: سعدتنا والله بالاتصال والمشاركه يا عمر.
2: شكرا لك.
1: موفق يا عمر، الله يرعاك في امان الله. هلا وغلا، تحياتنا لك يا عمر، شكرا لك.
2: فريقي بيفوز
1: وعلى المشاركه معنا.
2: عارف اللي يتحمس؟ فريقي بيفوز.
1: ايش فريقك انت؟
2: ما ادري.
1: ها؟
2: انا فريقي حرفين ونقطة.
1: وش فريقك انت؟
2: لا حرفين ونقطة.
1: باقي شو تقوله؟
2: انا اسمع. فريق اسمه حرفين ونقطة.
1: المشاركة الأحبة الكرام اللي شاركونا في موضوع الحلقة اليوم كان عن الكورة بشكل عام وعن الرياضة بعيدا عن التعصب، انما اليوم تركيزه ما كان في تعصب ابدا، لان الحمد لله ما في مجتمعنا مرحلة ان نقول علينا فعلا هذه مرحلة التعصب. ما في، انتم تطلعون على التعصب مفهوم العام الموجود في دول العالم، تلقون الشغب واحداث التخريف المدرجات والاعتداءات حتى على الممتلكات، ويوصلون احيانا للبيت، بيت اللاعب والبيت الحكم، هذه كلها والحمد غير موجودة في مجتمعنا. احنا عندنا حماس صحيح، عندنا عاطفة دفاع عن الفريق، ما نرضى احد يخطى على فريقنا ولا يغلط احد من اللاعبين، ما نرضى ندافع عن هذه العاطفة. لكن علاقتنا مع الاقارب ومع الاصدقاء ومع الاحبة ومع الجيران من مختلف الميول، كلها علاقات صحية ومستمرة ودائمة تجمعنا دائما الألفة والمحبة والود، كما هي كرة القدم، هي منصة أيضا للتجمع للمتعة، مه منصة لإثبات الذات وفرض الآراء والجدال العقيم واللي ما له أي نتيجة، وفي ذات الوقت في خسارة العلاقات. هذا الحمد لله ما موجود، وثبت اليوم من قبل مشاركة الأحبة الكرام اللي شاركونا في الاتصالات أثبتوا حقيقة هذا الكلام، أنه ما عندنا تعصب، في حماس صحيح، في توتر حول الأجواء، أجواء مباريات قبل وأثناء وبعد، ثم ينتهي كل ذلك وتعود الحياة طبيعية.
2: مستمرين معكم إن شاء الله، انتهت ساعتنا الأولى، الآن في ساعتنا الثانية ومع ضيف تعليل بعد هذا الفاصل، طبعا الكابتن ولاعب المنتخب السعودي السابق عبدو حكمي. بعد هذا الفاصل نستقبل اتصالة وناخذ علوم التعصب والحماس اللي صاير اليومين هذه، يبقوا معنا.

0: حياكم الله، هلا وسهلا فيكم من جديد. رجعنا لكم في برنامجنا تعاليل، انتهت الساعة الأولى والآن داخلين على الساعة الثانية. كما عودناكم عندنا ضيف اليوم، تكلمنا عن الحماس والتشجيع وكيف الأجواء قبل المباريات المهمة وكيف العالم تتعامل مع هذا الحماس الزيادة، وين توصل يوصل فيهم الحماس وش ممكن تكون ردود الأفعال. بكرة مباراة يعني صراحة الكل يعني يتكلمون فيها من الأسبوع الماضي. فاليوم ضيفنا موجود معنا الليلة، اسم يعرفه جمهور الكرة السعودية زين، واحد من اللاعبين اللي عاشوا مراحل مختلفة من الرياضة السعودية وشاف بعينه كيف تغير شكل الدوري والإعلام والجمهور وحتى عقلية اللعب. ضيفنا اليوم الكابتن عبدو حكمي. مساء الخير.
1: مساء النور يا هلا مرحبا أخوي خالد، أحب أمس عليك وعلى الأخ طلال.
0: يا مرحبا.
1: فريق العمل إن شاء الله أن نقدم حلقة خفيفة لطيفة إن شاء الله بإذن الله.
2: الله يحييك كابتن عبدو حكمي، لاعب قدير ومعروف ومثلت عدد كبير من الأندية السعودية بالإضافة للمنتخب السعودي، لك اسمك وحضورك في الساحة الرياضية، واليوم يعني فرصة يعني في هاللقاء نسترجع معك الذكريات ونسولف معك عن الأندية ونشوف شو اللي تغير بين الكرة زمان الكرة الآن في ظل التطور في الدعم الاستثمار الانتشار، كل هذا غير يعني شكل الرياضة السعودية عندنا، بالإضافة إلى يعني عن التوتر والحماس. أنا تكلمنا مع الجمهور لكن بنشوفها داخل المعسكرات عند اللاعبين، وش الضغط الجماهيري والضغط النفسي والإعلام، كل هذا يتولد عند اللاعب السعودي بشكل عام. من جديد أهلا بك كابتن عبدو، وأهلا بكرة القدم اللي تحبها.
1: شرف كبير والله أن أكون متواجد معكم اليوم.
2: الله يحييك.
0: تحب الناديك عبدو ولا أبو حمد؟
1: اللي نود كلهم عاد أنا براس.
0: لا لا اللي أحلالك.
1: اللي ودك.
0: خلني طبعا نعرف الجمهور شوي عن بداياتك وعلاقتك بكرة القدم، ومتى حسيت أنك يعني تملك موهبة ممكن توصلك للملاعب الكبيرة.
1: والله يا خالد شوف، بدايتي طبعا ما تختلف عن أي لاعب، طبعا كانت بدايتي يعني من طريق الحواري وفي المدرسة، لكن طبعا كان فيها شخص قريب مني مرة كان يعني مؤمن بموهبتي، فكان مصر على عبده انه يكون متواجد في النادي. طبعا الشخص هذا كان من جنسية غير سعودية.

0: طبعا ذيك الايام ما كان فيه فرصه للاعب المواليد السعوديه انه يشارك في الدوري، كل ما يروح النادي كان ما يقدرون يسجلونه، لكن اصر علي وكان لازم انه يكون، كان دائما يكون متواجد معي يوديني للنادي. وبعدها تطور الوضع، شفت الوضع صار افضل مع المدربين، اعطوني فرصه. طبعا ما انسى فضل لله ثم فضل الكابتن خالد مبارك، طبعا هذا نسميه احنا قدساويين ابونا، طبعا درب اغلب اللاعبين القادسيه
1: ما شاء الله.
0: اي فكان مؤمن بامكانياته صراحه، كان مصر يعني حتى الايام اللي كنت ما احضر فيها النادي، تعرف في عمر يعني كنا في اعمار صغيره كانت التمارين ما تكون بشكل يومي، كان تقريبا 3 ايام الى 4 ايام في الاسبوع، لكن كان مصر انه كان يوميا اكون متواجد، والحمد لله يا رب لك الحمد والشكر. يعني
2: انت قلت بدايتك كنت في الحواري ولا لا؟ بعدين انتقلت الى النادي، وش يفرق لاعب الحواري عن لاعب النادي؟ الان تشوف بعض الجماهير يطلقون على هذا اللاعب، يا اخي هذا اللاعب لعب حواري، يا اخي هذا ما يرفع راسه مع ويشوف اللاعبين، يا اخي هذا شوف يا اخي طريقته الان ما اعرف يلعب طريقه الانديه، وش اللي يفرق الان؟ كيف خل الجمهور يحكم ان هذا لاعب لاعب حواري وهذا لاعب نادي؟
0: شوف قبل كل شيء هي توافق من رب العالمين. الشيء الثاني والمهم انه لاعب الحواري يعني ممكن يلعب حريه اكثر، لكن في النادي يختلف اللعب طبعا. أيه. لكن لازم يكون في انضباطيه، في تكتيك معين، في أيه. في واجبات من المدربين تطلب منك، لازم انك تنفذ على ارض الملعب، يعني هذا اللي يفرق اللاعب عن اللاعب. لكن لما تيجي في الحاره انت تشوف لاعبين، تلقى لاعب نادي لاعب الحاره افضل منه في الحواري.
2: ايوه صحيح،
0: لأن اللعب يكون بحريه.
2: ايوه
0: هذا اللي يفرق على الأندية،
2: لكن هذا اللي يكون أفضل، لكن لما تحطه في النادي ما لعب صح، مع التكتيك ما قدر.
0: بالضبط.
2: أي.
0: مع التكتيك خلاص. وترى تروح الموهبة.
1: ممكن لاعب النادي ما يتوفق مع في الحواري، لأنه صحيح. اللي طبعًا أنشئ أو بدأ بداياته في أندية ما تلاقيه.
2: يعني بعد الاعتزال يصير لاعب حواري ما ينجح.
0: صحيح، يعني اللاعب اللي يلعب حرية أكثر تلقاه في الحواري هو اللي ملفت، هو اللي بارز، لكن لاعب النادي لما تيجي يلعب في الحارة ما يقدر يعطيك بالأداء. يعني
2: خلاص قيد المدرب الخطة، ما عاد يقدر يتجاوزها.
0: بالضبط.
2: أنت ما شاء الله عليك يعني أكثر من نادي مثلته بالإضافة إلى المنتخب السعودي، أكثر من نادي، وش الفروقات اللي تتميز فيها بيئة نادي عن أخرى؟
0: والله شوف كل نادي زي ما تفضلت انه تختلف بيئته على الثاني، لكن شوف كل الانديه اللي مريت عليها يا رب الحمد اني اعتز فيها وافتخر فيهم والله صراحه. ممكن ابرزهم الاتحاد، يعني كان بحكم المشاركه في اسيا وتحقيقها، يعني كانت تجربه صراحه جدا مهمه واستفدت منها كثير بحكم احتكاكك مع لاعبين كبار كانوا اغلب اللاعبين كانوا يمثلون المنتخب.
2: صحيح، وجماهيرية النادي وإعلام النادي.
0: بالضبط،
2: كان في وهج،
1: ولأنه كان القادسية أول يعني كان موجود، لكن انتقلت للاتحاد وكان عليه الوهج، فعلى طول الفلاشات والدنيا والضغط الجماهيري وعدد جماهيرية أكبر في نادي الاتحاد.
0: بالضبط، والقادسية كانت في ذيك الفترة هوية النادي، يعني أنه بيع النجوم، يعني كان المواهب بيع النجوم.
2: أي نعم.
0: يعني هوية النادي
2: يعني كانت هي المرحلة الأقرب في مسيرتك الرياضية هي اتحاد ولا؟ الاتحاد.
0: كلهم اعتز بيهم. شوف في الأندية
2: إيه الأقرب يعني الأقرب لك كلها، ونعم بس الأقرب لك اتحاد ولا لا؟
0: تقدر تقول، لكن شوف أقول لك أنا يعني كل نادي يختلف عن
2: صحيح.
0: عن الثاني، بحكم المشاركة، بحكم يعني بعطيك يعني من الأمثلة الأندية اللي شاركت فيها. وصراحة بيئة كانت جدا جدا مهيئة للاعب انه ينجح. نادي التعاون، نادي التعاون صراحة من الاندية اللي ارتحت فيها للأمانة، من تعامل، من عمل احترافي، فعوامل كلها كانت تساعد اللاعب على انه يعطي اكثر مردود داخل الملعب.
1: هي ايام حتى برزت يعني بشكل كبير، وخاصة لا توقع انه روحت للتعاون بعد نضوجك في الاتحاد.
0: بالضبط.
1: يعني كان الاتحاد يعني مدرسة، أوكي إنه القادسية البدايات والبيت الأساسي، لكن لما تروح تحتك في عالم محترف أكثر ومتعودة على، وخاصة في البطولات اللي شاركت فيها.
0: صحيح، مشاركات لها دور كبير، يعني تتكلم على بطولة غارة، على غارة هذا تحتك مع نجوم كبار يعني.
1: لا، ومدربين كبار برضو، إدارة متعودة على الكؤوس وعلى البطولات وكيف يتعامل، والجماهيرية
0: 100%، وتفرق حتى في أداء اللاعب، تطور اللاعب سواء داخل الملعب أو خارج الملعب، أمور كلها كثيرة هذه تفرق مع اللاعب.
1: طبعاً

0: الله يستر على ايام المعسكرات يا عبده.
1: الله
2: وعلى فكره
0: كان هو اللي صحينا.
2: صحيك انت؟
0: اي عبده. انت كنت عبده في المعسكر يعني؟ عبده منضبط، عبده من النوع المنضبط.
1: الكابتنيه
0: لها دور. اي كان هو الكابتن ويعني الله يستر.
2: كنت لاعب معاه يعني؟
0: انا كنت العب برجون. عرفت. كنت الحق الكور الله يجزاه خير. طيب. طبعا عبده من النوع اللي اول ما جاء من الحواري كان ملك الامبراشات. تعرف لما الواحد يجيك من حواري ويلعب على ثيل، عرفت؟
1: تفاجأ برضية الملعب.
0: عرف ذيك الله. طيب عبدو خلنا نتكلم في موضوعنا اليوم. اليوم احنا فتحنا الموضوع اللي هو مع الجمهور، مع المتصلين، يعني نتكلم انه كيف قاعد يعيش الضغط اللي هو قبل المباريات المهمة زي بكرة. تعرف مباراة يعني مفصلية ونهاية الدوري وفيها حماس، وانا حاب الموضوع هذا انه النتيجة يعني واصلة الى اخر الدوري، هذا يعطيك برضو نوع من الحماس والتفاعل مع الاندية، وهذه حلاوة الكورة. انت كلاعب كيف كنتوا تعيشون هذه الاجواء؟ لانه الان المتصلين احنا قاعدين نفكر انه نوعي في برنامجنا اليوم انه اوكي الحماس يوصل لمراحل بس انه ينتهي في فترة. فانتم كنتوا كلاعبين يعني مباريات مهمة، مباريات كؤوس، مباريات مفصلية، كيف تعيشونها قبلها المعسكر؟ كيف تدخلونها؟ كيف تتهيئون؟ علاقتكم ببعضكم مع اللاعبين الآخرين؟ تبدأ المباراة، تنتهي المباراة، إيش يصير بعدها؟ ودنا نسولف في هذا الجو. فعطنا القصص هذه.
1: والله شوف
2: عبدو ترى صوتك اختفى.
0: قرب صوتك.
1: الآن تسمعني؟
2: أي واضح.
1: اقول لك الضغط يعني امر طبيعي يمر فيه اللاعب خصوصا في المباريات الكبيره والتنافسيه، لكن هنا يختلف من لاعب للاعب، عرفت؟ حسب شخصيته وخبرته. عرفت؟ طبعا في البدايات ممكن تاثر على اللاعب في بدايه مسيرته، لكن مع التعود والخبره يقدر هو يحولها، تتحول من ضغط الى دافع ايجابي ويعطي حماس داخل الملعب وتركيز. فتعتمد من لاعب للاعب يعني، عرفت؟ داخل أرضية الملعب أو مع مرور الوقت. نقول
0: أنت كعبده كيف كنت تعيشها؟ إحنا نبغى نحكي قصص.
1: أكيد زي أي لاعب، زي ما قلت لك
0: أنا. فكونا من يا عبده فكونا من الإجابات هذه زي لا أي لاعب ومدري شو. والله
1: شوف أنت تتكلم على واحد، طيب أنت تخيل لاعب في عمر نقول 23 سنة.
0: أي عطني أول كيف بداياتك 23 كيف صرت بعدين؟
1: طبيعي انه بيكون في الامور هذه، لكن انت مع كل ما مرت عليك الوقت مع الخبره مع المباريات مع الضغط تعودت على الاجواء هذه، يصير الوضع عادي عندك. انت يصير الوضع عادي، تقدر تقلبها انت امر ايجابي لك.
0: طيب.
1: تقدر تقلبها دافع.
0: بكره عندك مباراه مهمه، كيف النوم؟ في لاعبين ممكن ما يقدر ينام بدري يعني تلاقيه.
1: صحيح بس انها هي ما تجي من اليوم اللي هو يوم المباراه في المعسكر، بس هي تجيك اصلا من بدايه الاسبوع. انت الحين إذا مباراة جماهيرية، مباراة تنافسية، أنت لازم تأخذها كل المباريات طبعاً، لكن هذه تقول أكثر عليها ضغط، لازم تأخذها من بداية الأسبوع من ناحية النوم، تأخذ وقتك الكافي في النوم، من ناحية التغذية، أمور الاستشفاء. لاحظ اليوم في كرتنا طبعاً أمر الاستشفاء أمر مهم جداً، خصوصاً بعد التمارين بتكون فيها التمارين البدنية. فطبيعي جدا يعني اللاعب كان لازم يهتم من بدايه الاسبوع. اذا انت تبغى تكون حاضر في المباريات مثل هذه لازم تكون حاضر من بدايه الاسبوع، تهيئ نفسك.
0: في احد يساعدكم على التهيئه النفسيه؟
1: طبعا اكيد المدربين لهم دور كبير في خلال تمارينهم، ايضا محاضرات. طبعا شفنا اليوم الحين المحليين الاداء لهم دور كبير في الجهاز الفني. اليوم اللاعب لما ينزل المباراه عارف عن اللاعب المنافس كل التفاصيل، لانه يكون في اجتماعات من بدايه الاسبوع الى ليله المباراه. طبعا اول يوم في الاسبوع اللي هو بدايه التمارين يكون فيه اجتماع الفيديو اللي هو يكون عن فريق المنافس، عن نقاط القوه نقاط الضعف. اليوم الثاني ايش كيف حنلعب على فريق المنافس، وليله المباراه طبعا يكون مختصره اللي هو
0: ترى كلمة المنافس هذه ترى كلمة طيبة، لأنه في أشخاص ما يفرقون ما بين خصم ومنافس.
1: صحيح.
0: عرفت؟

0: فكلمة صحيح. المنافسة هذه تبين أنه فعلا ترى الموضوع منافسة فقط.
1: كرة القدم هي مبنية على منافسة، ما في خصوم إن شاء الله، الله لا يجيب الخصم.
0: طيب يوم المباراة، يوم المباراة قبل ما يعني تدخلون، فيه لاعبين وجدتهم حواليك أنه يعني تلاقيه مرتبك، أو أنه ممكن يعني ممكن حديث عهد في الأجواء هذه، كيف أنتم تتعاملون معه؟
1: طبعا نادر ما تشوف اللاعبين اللي كذا يا خالد، نادر، لكن ممكن زي ما نقول دور اللاعبين طبعا مهم، إحنا مع بعض أنه نتكلم في أجواء تقدر تطلع شوي من الضغط النفسي اللي هو فيه، لكن أصبحت أحسها نادرة، لأنه الحين مستويات صارت متقاربة صراحة بكل أمانة يعني في الفرق، فما أعتقد أنها موجودة مثل أول.
2: طيب الآن يا عبدو، الآن في ظل الاحتراف اللي عندنا والدعم والاستثمار والجهود الكبيرة في تغيير هوية أو شكل الرياضة السعودية الآن، واللاعب السعودي صار يقول لك هذا لاعب سعودي محترف خلاص، ما عاد نسأل على الميول، ما عاد يهتم، صار اليوم الاستثمار والدعم والربحية هي الـ هي الرابح الحقيقي في الموضوع. موضوع الميول عند اللاعب هذا مهم، عند لاعب محترف سيما، وانت يعني ما شاء الله تنقلت لأكثر من نادي وتكيفت مع كل بيئة.
1: اكيد موضوع مهم، واتوقع انه اختفى خلاص، يعني ما عاد في مثل اول. الحين اللاعب اصبح عنده عقليه احترافيه، تلقى يعطي اكثر ما عنده لناديه، بخلص لناديه. ما عاد في، وهي موجوده من اول
2: النادي المرتبط معه بعقد، والنادي اللي يحبه في ميول،
1: لا نادي اللي مرتبط معاه بالعقد. لانه خلاص ما عاد في ميول، كل لاعب الحين يبحث عن مصلحه نفسه.
2: كل لاعب الان صار يدي كانه عمل وظيفي استثمار، انا ادي مقابل هالعقد، لكن ما مسات ميول، ما بكره تشوف نادي ثاني
1: 100%. خلاص
2: طيب، كيف اللاعب يتكيف مع التنقلات السريعه هذه؟ كيف يتكيف مع البيئه هذه ثم ينتقل بكره الى نادي ثاني، ويتكيف مع البيئه، مع اللاعبين والجهاز الفني والاداري والجمهور والاعلام؟ كل هذه متغيرات، تغيرت فجاه كذا، كيف يتكيف معها؟
1: والله شوف، الأمانة صعبة، أنا بتكلم لك بحكم إني مريت.
2: بتجربتك. نعم.
1: تجربة، لكن تعتمد، أنا زي ما قلت لك، على برضو على عقلية اللاعب. لابد إنه تدخل في الأمور هذه بأسرع وقت ممكن. طبعًا في كل نادي عن نادي يختلف.
2: صحيح.
1: في نادي تروح له يبحث على المنافسة، في نادي يبحث على البقاء، وفي أندية طبيعة جمهوره تبقى ضاغط على اللاعبين ويأثر على أدائهم داخل الملعب. هذه كلها أمور تعتمد على عقليه اللاعب ومدى احترافيته.
2: في بيئه كذا رحت لها مرحله، يعني ما اقول بيئه، في مرحله وصلت لها ما قدرت تتكيف، قلت يا اخي والله ما قدرت، لازم اطلع، انا حدي سنه وبطلع، سنتين وبطلع، ما قدرت، ماشي، حاولت ما قدرت؟
1: لا ما في، ما كانت
2: ما في
1: لا

0: امر صعب، وكانت الامانه ترى يصير الضغط مضاعف على اللاعبين داخل الملعب.
1: ضغط على مستوى الجمهور ولا ضغط نفسي من اللاعب؟
0: لا ضغط نفسي على اللاعب، ياثر على اداء داخل الملعب. يعني تلقى اللاعب يبغى يحقق اللي هو يعتبر انجاز البقاء.
1: صح، وهذا يعود الى عقليه اللاعب مثل ما ذكرت، اذا في عقليه لاعب محترف يعرف كيف يتعامل مع الموقف.
0: بالضبط، هذا
1: مثل ابو حمد. تحب المدح شكلك انت. اقول ما شاء الله جايز لك المدح وتستاهل على كل
2: حال. لا ابو حمد،
0: انا الحين فرصه ان خالد قاعد يمدحني.
1: خالد جات الحلقه.
2: لا ابو حمد ما شاء الله عليه، يعني يتكيف بشكل سريع. يعني كان هو طبعا هو من اهواء، شوف ترى اللاعب اللي يلعب في المدن الساحليه صعب انه يتكيف في المناطق الثانيه، لكن ما شاء الله عليه في القصيم تعايش وعاش الجو وابدع مع التعاون. يعني تعرف كان هو في الشرقيه وفجاه راح للجده وتعايش مع الاتحاد، وتعرف سبحان الله بعض اللعيبه نفسياتهم على الاجواء اللي تعيشها حتى الطقس اللي موجود، لكن في القصيم توجه للتعاون ولعب ما شاء الله عليه وابدع. يعني كانت مرحله مهمه بالنسبه له.
1: على مساله التعايش كابتن عبدو، يعني كيف انت بعد تتعامل مع التعليقات السلبيه، مع نقد الجمهور الحاد في وسائل الاعلام او حتى في منصات وسائل التواصل انتم كلاعبين؟
0: والله شوف اخي، طبعا احنا ايامنا طبعا ما كان فيها ما جت الا من تالي. لكن يعني انا
2: لحقت عليها.
0: لا ما كان لحق، ما لحقنا عليها بشكل اللي قاعدين نشوفه اليوم، يعني عرفت. لكن انا دائما ارجع اربطها بعقليه اللاعب، دائما كل شيء يعتمد على عقليه اللاعب.
1: ايش اسوي؟ طيب انت علمها الحين، جاك نقد سلبي، نقد حاد قاسي من جمهور.
0: جاري نقد سلبي، معناته انه لازم اني انا اقعد بيني وبين نفسي، اشوف الاخطاء اللي قاعد تصير معي في المباريات، الامور اللي ناقصتني لازم اشتغل عليها واجتهد في التمارين واصلح من اخطائي بس، وان شاء الله انه.
1: بس الحين يا عبدو، الحين في
0: التعليقات السلبية هذه إلى إيجابية، ليش لا؟
1: إيه بس أحيانا تلقى كمية هجوم كذا مندفعين جيش كامل من التعليقات على لاعب واحد، كان حملة. أنت أنت وأنت وأنت، اللاعب ما يتأثر في مثل الموقف؟
0: طبيعي، هذه كرة قدم. أنت دام أنك أنت لاعب محترف وداخل الملعب، الجمهور ده زي ما قلت طبيعة عاطفي، مع الفوز دائما بيبارك لك وبيهنيك وانت من افضل اللعيبه، في حاله الخساره صدقني اول الاغلب كلهم ينتقدونك.
1: انا ابي الحين تعطيني شعور اللاعب، ابي موقف اللاعب الان في ظل هالتعليقات السلبيه والحمله الكبيره، كيف يتعامل معها؟ تشوف ان زملائك اللاعبين الان تيجيهم مثل الحمله قويه اليوم، لو بعد مباراه تعشف الهجوم عليه عشان هجمه ضيعها ولا بلنتي، كيف يتعامل اللاعب مع مثل الحملة القوية من التعليقات في نفس الوقت ما يكون في صدام مع الجمهور؟
0: لا شوف، الأمانة لابد إنه شوف يطنش مثل هذه الأمور، لابد إنه يبعد.
1: أي ما يلتفت لها.
0: اللي هو داخل الملعب.
1: أيوة.
0: دائما تركز على أدائك داخل الملعب.
2: المشكلة في بعض اللعيبة الآن لما يخلص المباراة يروح يشوف إيش قال عنه.
0: صحيح، للأسف في كثير من اللاعبين كذا، كثير قاعد يتابعوا الحين في السوشيال ميديا، تلقاه متابع. الأمور هذه
2: يعني، وتدري إنه الموضوع عاطفي، يعني ممكن في الألف تلاقي اثنين أو ثلاثة ينتقدونك انتقاد فني.
0: صحيح، شوفهم في حالة الفوز وفي حالة الخسارة، شوف الفرق كيف.
2: طيب يعني هذا الموضوع إنك تنصح الجميع إنه يا جماعة اتركوا الموضوع ذا، يعني ركز في أخطائك، لأنه أكيد كل مدرب بعد كل مباراة يعني يتناقشون في الأخطاء اللي صارت.
0: 100%.
2: ما قد لامك مدرب أنت؟
0: كيف؟
2: ما قد لامك مدرب؟
0: الا كثير كثير والله، كثير كثير كثير، واي لاعب لازم انه يمر في هذه الامور، وبالعكس هذه الاشياء تعطيك دافع انك انت تجتهد على نفسك وتشتغل اكثر يعني خلال التمارين.
2: دائما يقولون غرفه الملابس، عرفت؟ ودي تحكي لي على اجواءها.
0: والله شوف، غرفه الملابس ترى امر مهم جدا جدا جدا، خصوصا قبل المباريات. هذا قبل المباريات، هذه تحتاج لها تركيز خاص، تحتاج لها هدوء. طبعا دور كباتنة الفريق كبير في غرفة الملابس، مع

0: المسؤولين اللي هم اداريين الفريق. طبعا غرفه الملابس فيها اشياء كثيره تصير، يعني الحين حكم اللعيبه الاجانب العالميين المحترفين، كل لاعب في غرفه الملابس له تركيزه الخاص، كل لاعب يعني تلقى الحين زي اللعيبه الاجانب العالميين ترى الموجودين ترى تلقاه حاط سماعه وقاعد يرقص عادي، هذه طريقه التركيز. وفي لاعب ثاني لا تلقاه جالس هادي وقاعد يتابع في جواله، في لاعب يقرا قران، يعني كل لاعب يختلف عن الثاني في طريقه التركيز.
1: هذا اليوم
0: انت كمسؤول، انت كمسؤول لازم انك انت تحافظ على الجو هذا اللي موجود في غرفه الملابس.
1: طيب بعد هذه غرفه الملابس تتكلم بين الشوطين ولا قبل المباراه؟
0: قبل المباراه.
1: قبل المباراه. طيب انت الحين دخلت المباراه، اكثر شيء كذا يجي في بالك، الجمهور، حماس الجمهور، المنافسك في الملعب، اللاعب نفسه، وش السيناريو المتوقع، وش راح يكون نتيجة المباراة، وش بعد المباراة الأجواء، وش اللي يجي في بالك انت دخلتها طلعت من غرفة الملابس؟
0: لا لا طبعا اول ما تدخل المباراة طبعا الجمهور هذا خلاص يعني خلينا نقول الدافع لك هو.
1: أيوة.
0: اوكي تركيزك كله دائما داخل، في قراءات داخل الملعب. يعني انا مثال لاعب وسط، اللاعب الوسط هذا ايش قوته، ايش نقاط ضعفه،
1: كيف المنافس لك
0: تفوق عليه في في المواجهات المباشره، كيف انا هذه امور كلها لازم انت كلاعب
1: والله خطأ. والله ضغط والله تفكر، هذا قاعد تفكر فيه وانا ما ندري.
0: لا ما ولازم انك تكون يعني المباريات الكبيره لازم يكون فيها هدوء تركيز عالي،
1: اي ما في شيء يشغلك. نعم هذا غير عاد اعضاء الشرف والدعم والتحفيز المالي والعطاء يحفزونك اكثر، يرفعون معنوياتك.
0: صحيح صحيح. وفي شوف في مباريات، في مباريات الامانه من كثر يعني تكون خلي المباريات التنافسيه اللي طبيعتها اللاعب متحمس لها ويبغى يلعبها، لكن في مباريات انا اتكلم لك بحكم تجربتي مع الفرق اللي كانت تنافس على هبوط، يجيك هنا روسال انديه يتكلمون فيها على الدعم، يفرض المكافآت المباراه تكون مكافاه عاليه، فاغلب اللاعبين يكون مركز على
2: المكافأة،
0: على المكافأة وينسى تركيزه داخل الملعب. عرفت بالضيع لأن يصير المبلغ حق المكافأة عالي جدا، فأغلب اللعيبة مو مصدقين يعني يكون. عرفت
2: تخيل يجي يقول لك بعطيك مليون،
1: مليون
2: عرفت
1: وسجل هدف،
2: لا يقول لك أعطيك مليون، مليون كل واحد على أساس بس إذا ما خسرت المباراة.
0: خلنا نقيسها لك على ذيك الايام يا خالد، تخيل مكافاه 2000 3000 يجي يقول لك في مباراه بعطيك 50,000 في المباراه، ايش بتسوي؟
2: قل له عرفت النظام، قل له
0: ودك اسمع، ودك تروح للاعب فريق المنافس تقول له
2: يرحم امك
0: بعطيك النص.
2: على طاري اللعيبة، أنا طبعا عشان برضو ننوه للجمهور يعرفون الموضوع أنه ينتهي في الملعب، بس بينكم علاقات، بينكم صداقات، بينكم اجتماعات؟
0: أكيد أكيد أكيد. هاد شوف داخل الملعب طبعا ما حد يعرف التاني، حتى لو الأخوان ترى ما يعرفون بعض داخل الملعب، كل واحد عن مصلحة فريقه ويبغى يفوز طبعا أكيد، لكن مجرد ما يصفر حكم المباراة نهاية المباراة صدقني ينتهي كل شيء، كل شيء ينتهي، حتى لو كان في خلاف. شوف الأشياء اللي معليش مع للأسف صايرة اليوم في دورينا من النرفز اللي بعد المباراة ترى مجرد ما يروح اللاعب يقعد بينه وبين نفسه بعد ما يهدأ تنتهي كل الأمور هذه كلها، تنتهي
2: من بكرة ولا كان شيء صار،
0: ولا كان شيء، بعضهم تلقاهم مع بعض أساسا من نفس اليوم.
2: إيه أنا أعرف إنه في بحكم العلاقات اللي موجودة، أعرف إنه بعض اللعيبة يجتمعون دائماً، وهم يعني أنا أتكلم مثلاً زي اتحاد أهلي هلال نصر قادسية اتفاق، تلاقيهم أصحاب أصلاً في قاعدة واحدة.
0: صحيح صحيح، في منطقة واحدة، يعني تكون مباريات ديربي طبيعي، مباريات الديربي دائماً تكون فيها حماس وفيها شد أعصاب وفيها، لكن مجرد ما يصفر حكم بعد المباراة صدقني كل شيء
2: لا وأعرف الجو، حتى يعني قبل المباراة تلاقيكم بينكم تعلقون على بعض، وبعد ما تنتهي المباراة برضو تعلقون على بعض كلعيبة، لكن تلاقوكم مجتمعين على صحن واحد.
0: بالضبط بالضبط هذه
2: النقطة نبي ننوه بها ونوضحها للجمهور إنه ترى الموضوع يا جماعة هي حلاوتها في المنافسة، حلاوتها فعلًا إنه أنا أحب فريقي وبيفوز ونحصل على البطولة وشغلات كثير، هذه ما فيها حق مشروع للجميع، لكن لا توصل مرحلة إلى التعصب وإلى الوصول ممكن حتى يعني أنت سمعنا بحالات كثير سابقا ناس أثرت صحيا في الملاعب.
0: بالضبط أخو خالد، بعد اسمح لي، يعني هي في النهاية كرة قدم، كرة قدم أصلا حلاوتها في المتعة، هذا فوز وخسارة. ف يعني أنا نصيحتي للجمهور أنه والمشجع أنه لا تخليها تتحكم في نفسيتك، لا تخلي كرة قدم تتحكم في نفسيتك. أوكي شجع وحب ناديك، وندري أنه كل مشجع عنده حب النادي وعنده غير على النادي، لكن بحدود المعقول.
1: صحيح.
0: خلاص إيه الفائز نقول له مبروك، والخاسر نقول له هارد لك.
1: صحيح. الآن يا عبد تتمنى أن الزمن يرجع بك وتلعب في العصر هذا الحديث اللي فيه نجوم العالم والنقلة الكبيرة في الدوري السعودي عندنا والدعم والاستثمار اللي صاير فيه والعقود والإعلام والجمهور والنقل التلفزيوني، كنت أتمنى أنك موجود الآن معهم؟
0: اي والله يا ليت.
1: صدق والله.
0: اي والله يا ليت.
1: فاتك الزمن راح عليك يا عبد.
0: ما حد ياخذ زمان الزمان غيره.
2: صحيح. لا بس برضو بيرجع لل
0: كيف؟
2: ما بيرجع للملعب، بيرجع لشيء ثاني. عرفت؟
0: لا
1: كيف تشوف اليوم النقل النوعية في الدوري السعودي والرياضة بشكل عام في المملكة عندنا؟
0: والله شوف دورينا اليوم كل أمانة يحضر دعم من سمو سيدي ولي العهد الأمير حمد بن سلمان الراب الرؤية، يعني بكل أمانة منظومة رياضية اليوم تجد دافع للعمل، يعني شغف خصوصا في جميع القطاعات، مش نتكلم
2: عن عبدو. عدل صوتك. إيه اللغلوغ حقك نزل على المايك.
0: فما في لاعب ما يتمنى انه يكون متواجد اليوم، خصوصا الدوري اليوم لو تلاحظ الدوري السعودي اصبح متابع بس مش من قاره، مش في قاره اسيا، حتى
1: صحيح
0: على مستوى العالم.
1: صحيح.
2: إيه واصبحت جماهيريته، ترى زادت الجماهيريه بشكل كبير،
0: جماهيريته كبيرة، وفوق هذا اللي تتكلم انت على اللاعبين النجوم العالميين اللي متواجدين حتى في المباريات، لو تلاحظ انت ترجع المباريات صار رتمها عالي جدا عالي،
2: ما عاد في فرق
0: اي لاعب انه يلعب في مثل هذه المباريات،
2: ما عاد في فرق بين اللي في المرتبة العاشرة ولا اللي حصل.
0: بالضبط. ممكن احنا تكلمنا ممكن في بداية الخصخصة للأندية، كان تلقى البعض يطلع ويقول لك في فرق بين الأندية اللي تنافس على الدوري وفي أندية تنافس، اليوم صرنا ما عاد نشوفه، صار اللي في المركز العاشر 11-12 ينزل مباراة ضد الفريق في المركز الأول ومؤمن بإمكانياته وقادر إنه يجيب المباراة، فاختفت تماما، يعني إنه الأعذار هذه بالعكس تشوف الناس قاعدة تشتغل، المدربين ما نتكلم حتى عن اللاعبين العالميين موجودين، المدربين
1: صح،
0: التنوع التكتيكي اللي قاعد نشوفه الحين في الدوري لهم دور كبير صراحة
2: ولو صار فيه يعني متابعة كبيرة للدوري، يعني أصبح الآن يعني بحكم النجوم العالميين اللي حضروا، حتى بعض اللعيبة أشوفه ممكن يلعب المباراة وفي قدامه لاعب عالمي، فهمت، حريص على قاعد يشوف يناظر فيه بعد بين الشوطين، بالله تكفى عطني تيشيرت حقك.
0: صحيح والله
1: صايره. على طاري التكتيك اللي تقول فيه منافسه حتى بين المدربين، يعني صار كل واحد يتنافس مع الثاني ويطلع تكتيكه والابرز وينجح، هذا راح نشوفه بكره في الديربي، تنافس بين المدربين
0: اكيد بكره مباراه صراحه.
1: مباراه مدربين بكره،
0: مباريات الهلال والنصر دائما هي معودتنا من اول على الاثار او الحماس والتنافسيه الكبيره اللي بينهم،
2: بس مباراة بكرة مختلفة،
0: ما بالك اللي بكرة اللي تحسم لقب الدوري، يعني
1: بكرة يعني تشوفها مباراة مدربين فعليا ولا لاعبين؟
0: أكيد كل مدرب عنده أسلوبه وفلسفته الخاصة، يعني تجي المدرب الهلال إنزاغي يعتمد على في لعبة على التحولات، مدرسة تعتمد على التحولات وتناقل الكرات من يعني في أسرع وقت يوصل المرمى المنافس. ومدرب النصر خيزوس يعتمد على الضغط العالي، على الاستحواذ، على فمدرستين مختلفتين. يعني بكرة أنا أشوف من وجهة نظري

0: الجانب الذهني له دور كبير كبير كبير. الفريق اللي راح يكون تركيزه عالي، حضور الذهني موجود في المباراة، هي التفاصيل الصغيرة هذه اللي تفرق مع هذه المباريات. يعني شفنا احنا مباراة الدور الأول كان النصر في البداية أفضل فنيا، لكن طرد الحارس نواف العقيدي نقطة تحول في المباراة واضحة.
1: يعني قولك بكرة، يعني أنت وش اللي رايح له؟ إنه فيها حسم للنتيجة ولا في تعادل؟
0: لا لا، أنا مستبعد التعادل، في واحد من الفريقين راح يفوز، منه ما أدري، ما راح أقول أنا لا هلال ولا نصر.
1: إيه يعني
0: فريق راح يفوز.
1: أنا مدري، أنا عندي إحساس إنه المباراة بتقعد إلى آخر دقيقة.
0: يعني يحفل.
1: إيه أنا أحس إنه المباراة بكرة يعني ما بتنتهي من أول المباراة، صح؟
0: يعني انا وجهه نظري انها من بدايتها في اهداف من البدايه.
1: والله
2: يعني انت ذكرت يا كابتن عبدو انها مباراه ذهنيه اكثر ولا لا، تركيز ذهني. من تشوف انت حمل الفريقين اللي مستعد ذهنيا لها المباراه؟
0: والله شوف، فريقين يعني انا اقول في افضل حالات من الفتره هذه. شوف هنا يمكن مرت فتره طويله وفي افضل حالاته، لكن بعد تتويج وفوز ب
2: كأس الملك،
0: كأس الملك هذا أعطاه دافع وعطى اللاعبين حماس أكثر، أعطاهم دافع أقوى إنه يحقق الدوري. النصر طبعا من بداية الموسم وهو ماشي على الطريق السليم، طبعا جتها ممكن هزيمة القادسية أثرت نوعا ما، لكن مباراة الشباب رجعت الفريق للشكل الصحيح. يعني المدرب قدر أن يرجع لعيبته في أسرع وقت اللي هي بعد مباراة الشباب.
1: الفوز يجيب فوز
0: 100%، هذه بلغة كرة القدم معروفة، الفوز دائما يجيب فوز.
2: طيب هذا فاز على الشباب وهذا فاز على الخدود وخذها الكاس، يعني كلهم جايين فايزين.
1: هذا فاز بكاس وهذا فايز، يعني عارف اللي عنده حماس برضه وداخل بفرصتين النصر، يعني بفوز أو تعادل يعني، والهلال ما عنده إلا فرصة واحدة. مباراة صراحة أنا أشوف أنه يعني بتكون، وش اللي تخاف على الفريقين منها؟ النصر والهلال يعني.
0: احنا كمحايدين اتكلمك عن احنا كل يعني انظارنا والمباراة انه ننتظر مباراة تليق بسمعة دورينا والكرة السعودية وتعكس التطور اللي احنا عليه اليوم في رياضتنا. الفريقين الأمانة أنا أقول ما عليهم خوف يا خالد، يعني الفريقين كلهم يمتلكون الإمكانيات، يمتلكون اللاعبين، جودة اللاعبين اللي قادر تصنع الفارق في أي لحظة في المباراة. يعني أنت حتى في المباراة بكرة نقول حتى لو فريق ما بدأ بالشكل المطلوب، ترى عندك لاعبين ممكن إنه يغير في مجريات المباراة. لاعب واحد يعني عندك إمكانيات سافيتش، إمكانيات ميفيز، إمكانيات بنزيما، ترجيل النصر جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو، لاعبين.
2: ما قلت سالم ليش؟
0: كيف؟
2: ما قلت سالم
0: وسالم؟
2: إيه، ولا تشوف مستواه منخفض؟
0: لا لا لا، هو صحيح الفترة هذه سالم الأمانة. شوف مش سالم بس، أغلب لاعبين الهلال، نجوم الهلال ترى، وبكل أمانة أقولها بكل وضوح، السبب في انخفاض مستواهم طبعًا مدرب الفريق وطريقة اللعب.
1: طريقة اللعب هي اللي اختلفت.
0: أيوة، طريقة اللعب هي مغيدة لاعبين كثير في الهلال. بكل أمانة يعني.
2: بكرة تحس في شيء بيتغير من خطط المدرب، يفاجئ، ربما تكون مفاجأة تحس؟
0: لا لا، ما أتوقع. مدرب الهلال تتكلم؟
2: مدرب الهلال، لأنه كان الحقيقة تعرض إلى صفرات الاستهجان أثناء التتويج من الجمهور، فكانها رسالة من الجمهور للمدرب أنه غير طريقة لعبك. هل تتوقع بكرة سيفاجئ الجمهور؟
0: لا لا، صعب. دائما مدربين إذا بدالك من بداية الموسم على طريقة لعب ومؤمن في طريقة لعبة،
2: ما يقدر يغير،
0: مستحيل يغير في مباراة، خصوصا مباراة بعد تنافسية وكبيرة ضد منافس.
1: المشكلة أنزاغي كل شوي له فكرة، عرفت؟
0: صحيح.
1: كل شوي له فكرة، خيسوس على الأقل واضح.
0: يعني هو شوف، هو كل شوي له فكرة، لكن طابع يعني الشيء السائد في الواضح في فريق الهلال يعني اللي هو دائما دفاعي ويلعب على التحولات. هذه فكرة إنزاغي، لكن المفروض إنه يكون في مرونة. أنا وجهة نظري أتكلم شنو، المفروض إنه يكون في مرونة ضد الفرق اللي أقل منك إمكانيات. المفروض إنك أنت اللي تبادر، أنت هذا اللي تعود عليه لعيبة الهلال، أنت اللي تبادر، أنت اللي تروح تلعب في مناطق الفريق المنافس.

0: تتوقع بكره في حاله طرد بلنتي مثلا في سنة
1: مباريات الهلال والنصر او مباريات الديربي بشكل عام
0: كلها متوقعة، كل السنوات متوقعة كلها
1: كل
0: يو تراك وترث الجمهور الحين
2: ابو حمد. نبي كذا تطلع لنا كذا تصريح يعني يقول والله يتوقع النتيجة كذا كذا وبيصير كذا، خلنا بكرة ولا بعد نقول عبده حكم يتوقع، فهمت؟
1: أسير أزيج الصبحان هو
2: إيه أدري عبد الصبحان عرفت، عطني ذيك حقت عيونه عرفت النظام.
1: لا والله خالد صعب التوقع في مباريات اللي مثل مباريات الهلال والنصر، والله صعب التوقع فيها لأنه زي ما قلت لك تروح الأمور كثيرة. شوف ممكن لو تجيني في أول 10 دقائق أو ربع ساعة بعطيك توقع في المباراة.
2: أنت تقول ممكن الأهداف من البداية صح؟ أيه. يعني اللي أيه. بيسجل هو اللي بيتحكم في المباراة
1: أكيد
0: إيه، بس ما تضمن يمكن يصير طرد بعد ولا يصير بلنتي ويغير مجريات المباراة كلها.
1: زي ما قلت لك أمر وارد ولا تنسى بعد الدوري الحين بعد فيه في آر ترى برضو
0: صحيح الفار
1: حركة غير إرادية
0: صح
1: غير لك مجريات المباراة.
2: يعني هو يعني أنت تتوقع أنه في فريق بيسجل أكثر من هدف في البداية يعني اثنين ممكن هدفين فجأة في العشر دقائق الأولى
1: بالضبط. احنا ان شاء الله نستمتع في مباراة، موعودين مباراة كبيرة.
2: كيف بتشوفها انت؟ فين بتشوفها يا عبدو؟
1: انا اشوف المباريات الكبيرة التنافسية ترى احب اشوفها في البيت عشان اركز على
0: تحليل.
1: الحين صاير مدرب
2: ما انا اقول لك
1: اركز على على طرق اللعب اسلوب اللعب.
0: في نتيجة متوقعة؟
1: كيف؟
0: في نتيجة متوقعة بكرة؟ توقعتك؟
1: لا والله ما
0: توقعت ابد، ما قدرت تتوقع؟
1: والله ما قدرت
0: صدق والله.
1: اي والله
0: يا اخي واضح انك متوتر. ما قدرت، واضح متوتر.
2: اي ان شاء الله بكره كوره حلوه، يعني بنشوف سهره كرويه
1: اكيد
2: بما تعنيه الكلمه، يعني وخاصه فريق كريستيانو وفريق بنزيما، عرفت المنافسه ذيك اللي دائما تقوم
1: بالضبط. اصل مباراه الهلال والنصر دائما احنا من وعينا على كره القدم، وهي دائما تعودنا تذكر المباراه الشهيره 4-4 الهلال والنصر، دائما تعودنا بالاثاره والنديه والتنافسيه الكبيره اللي بينهم.
2: هو يقولون عبده صار شاعر ويغني.
1: لا مين قال؟
0: بيقفل على 55 على 55 بيعطيك. على كل حال كابتن عبد الحكمي والله العظيم نورتنا وشرفتنا وسعدتنا بهالإطلالة ما شاء الله في برنامج تعليل عبر أثير إذاعة الرياض. حضورك لافت جميل أنيق ومثير الحقيقة في ثقافتك الرياضية.
1: شكرا لكم، استمتعت كثير وإن شاء الله ما قدمنا ما يليق
2: بس أقبل ما نشوفك مدرب للمنتخب يا رب.
1: الله يسمع منك إن شاء الله
2: يا رب. إن شاء الله تستاهل يا عبدو.
1: موفق.
2: الشكر والتقدير للاعب الدولي السابق عبدو حكمي، يعطيه ألف عافية، كان معنا في طيلة تقريبا أقل من ساعة كاملة، أنسنا وتشرفنا بوجوده ولطفه اللي المعهود دائما. شكرا لك.

0: احنا وصلنا الى ختام هذه الحلقة من برنامج تعليل، كنا معكم خلال ساعتين، فتحنا موضوع كان مثير للاهتمام وجدير بالطرح، موضوع عن الحماس الرياضي او التوتر وما يؤدي الى انفعالات او الى امور لا تحمد عقباها، نظير الحماس الزايد او التوتر قبل واثناء وبعد المباراة، في سخرية في ما يسمى بين قوسين الطقطقة، هذه الدائرة في مجتمعنا والمنتشرة في منصات المواقع، هذه موجودة، منهم من يتقبل بصدر رحب والآخر ربما يتنرفز وربما أيضا يخسر الكثير من العلاقات نتيجة الإساءة أو رفع الصوت أو السخرية أو التهكم أو كثير من الأمور الحقيقة غير مقبولة على مستوى الفرد ولا على مستوى الشخص. نفرح لكرة القدم وننظر لها بمنظور المتعة والبهجة والفرحة والسعادة فقط، لكن ليست إلى فرض الرأي، رأيه الصح وناديه الصح وهو الأحق والأجدر، كل واحد يدافع عن ناديه الخاص، هذا طبيعي وأمر محمود، لكن أيضا الجهة الثانية نبارك للفائز وأيضا ندعو أيضا للخاسر التوفيق في المباراة القادمة.
1: ونبشركم احنا بعيدين عن هذا التوتر كله، لأن بكرة عندنا نفس وفي وقت المباراة عندنا برنامج بنقعد نشوف أنه موضوع بكرة ونطلع الناس من التوتر، اللي يبي يسمعنا ويطلع من توتر المباراة يبقى معنا إن شاء الله.
0: في خدت على 55
1: أي اللي يدور على في السيارة يسمعنا أبد، نونسه ونسمع أغاني ونسولف عن الخياطة ولا عن أي شيء.
0: خدت 55 يا علي.
1: أنت مع خالد مش هتقدر تغمض عينيك. وصلنا وياكم إلى نهاية برنامجنا اليوم في تعاليل، هذه التحية تقبلوها من الإعداد من حصة المغليث، ومن التقديم طلال النفيسة وخالد الحيدان، ومن المشجع العظيم مخرجنا علي بن جدوع. إلى اللقاء إن شاء الله يوم الغد في تمام الساعة 10. إلى اللقاء،
0: في أمان الله.

0: التعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصدارة. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل. الله الله الله. ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: ديرتي حبيبتي

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران، والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن 20 وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم فرسان التمكين. في كل أسبوع كالعادة نأخذكم إلى قصص سعودية ملهمة، نقترب فيها من تجارب بدأت بسيطة وتحولت بالاجتهاد والعمل إلى إنجاز يحتذى به. قصص تأكد لنا أن البدايات مهما كانت صغيرة قد تقود إلى أثر كبير، وأن الطموح حين يؤخذ بجدية يصنع فرقا حقيقيا. واليوم في هذه الحلقة نصحبكم إلى تجربة مميزة مع أحد طلاب جامعة الملك عبد العزيز بجدة، الطالب خالد فهد الجهلي من فريق مشروع ركيزة، اللي استطاع أن يبتكر حلا ذكيا يعالج واحدة من أهم مهارات العصر، ألا وهي مهارة التواصل والثقة بالنفس. مشروع منصة ركيزة هو عبارة عن مدرب شخصي إلكتروني ذكي صمم لمساعدة المستخدمين على تطوير مهارات الحديث والإلقاء والمقابلات الوظيفية والقيادة. وأكيد تعتمد المنصة على تحليل فوري وشامل للكلام ولغة الجسد ونبرة الصوت واستقرار الأداء، وأكيد تقدم تقييم موضوعي يحول مهارات التواصل إلى مؤشرات واضحة قابلة للقياس. وهذا المشروع لا يكتفي بالتدريب، بل يسعى إلى إحداث فرق حقيقي في جاهزية الشباب لسوق العمل، وهذا من خلال تحويل مهارات التواصل إلى مؤشرات واضحة قابلة للقياس. الآن راح نعرف أكثر عن رحلة وتجربة ضيفنا اليوم من خلال برنامجكم فرسان التمكين. في البداية خالد، عرفنا عن نفسك وعن المشروع، وإيش هو الشيء اللي ألهمك فكرة تنفيذه؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أحب أوجه شكري لإذاعة الرياض على هذه الاستضافة الكريمة، ومقدر جدا جدا جدا هذه الفرصة عشان نتكلم فيها عن تجربتنا أكثر. معكم خالد فهد الجهني، طالب في تخصص نظم المعلومات في جامعة الملك عبد العزيز، ومعي في هذا الطموح شركاء وأخوان وأصدقاء أعتز فيهم جدا، عبد الرحمن عثمان وعبد العزيز الزهراني، وكان كل شخص فيهم يقود الفكرة من جهة مختلفة. مشروعنا هو ركيزة، وفكرتنا الأساسية جدا بسيطة لكنها عميقة، والفكرة أن التقنية اليوم والذكاء الاصطناعي صارت في تناول الجميع، والوصول لها صار جدا جدا جدا سهل. لكن القناعة اللي عندنا أنه القيمة الحقيقية من ذا الشيء أنه مو في امتلاك التقنية. حين أي أحد يقدر يفتح جوجل ولا يفتح أي متصفح ويدخل أوبن سورس يعني AI ويدخل ويسوي برنامج في أقل من 24 ساعة، لكن الفكرة الأساسية أن نفهم الاحتياج الحقيقي من الفكرة ونطبقه بطريقة صحيحة. الفكرة والقصة وراء هذه الفكرة اللي هي مشروع ركيزة بدأت من موقف كنت أعيشه عن نفسي يوميا داخل القاعات. كنت دائم أشوف طلاب عندهم أفكار جدا قوية، وطلاب يعني درجاتهم عالية ومتفوقين دراسيا، لكن أول ما يجي يتكلم قدام الجمهور يتوتر وينسى الكلام وما يقدر يوصل فكرته بالشكل اللي يستحقه والشكل المناسب اللي يعبر فيه عن جودة الفكرة. وهنا بدأ السؤال، هل هذه المشكلة في هذا الشخص ولا في عدم وجود يعني منهجية تطوير معينة تطور من مهارة التواصل هذه؟ أنا شخصيا كنت أقدم عروض يعني في الجامعة في أيام الدراسة في مسابقات وهاكاثونات، وبعد كل عرض كان يجيني نفس السؤال، كيف وصلت لهذه الثقة أنك تقدم قدام الناس؟ هذا الشيء خلاني أرجع خطوة لورا وراجع حساباتي، هل هذه المهارة أنا اكتسبتها بشكل عشوائي ولا مهارة كنت أطورها مع الوقت؟ طب ليش هذه المهارة ما تكون مبنية على تحليل وفهم منطقي وشيء يعني ممكن يفيد الناس؟ وهنا اجتمعنا أنا والشباب وبدأنا نحول هذا التساؤل إلى فكرة مشروع تكون ناجحة، ويعني سويناها في فترة ما تتجاوزت 48 ساعة وقعدنا نطور فيها بعد ذلك، لكن سويناها وشاركنا فيها في هاكاثون قمة في جامعة الملك عبدالعزيز التابع لكلية الحاسبات تقنية المعلومات. ووصلنا للفكرة هذه أن النظام يحلل ويقيس مهارات التواصل بشكل علمي، وأكيد أنه إحنا مستلهمين هذا التوجه من مقولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه همة السعوديين مثل جبل طويل. فبالنسبة لنا هذا المشروع بإذن الله هو تجربة عملية لهذه الفكرة، أنه الشاب السعودي ما يكتفي فقط في الملاحظة ولكن يحولها إلى حل وأثر حقيقي.
1: حدثنا خالد عن المشكلة اللي يحلها هذا المشروع وإيش اللي يميزه عن بقية الحلول الموجودة.
2: وطبعا قبل ما نتكلم عن المشكلة والتحدي، أمانة ودي أوجه شكري وتقديري واعتزازي كذلك في جامعة الملك عبدالعزيز. جامعة الملك عبدالعزيز يعني ما كانت فقط مجرد صرح تعليمي، ولكن هي منارة أخرجت أجيال وساهمت في بناء هذا الوطن الغالي. جامعة الملك عبدالعزيز كانت ولا زالت هي المحتضنة لنا إحنا كطلاب، واحتضنت جيل سابق وجيل حالي وجيل إن شاء الله في المستقبل، يعني جيل طموح مؤمن دائم إنه المعرفة هي الأداة الأساسية للتغيير. والبيئة الأكاديمية في جامعة الملك عبدالعزيز أمانة كانت محفزة، ويعني مهما أتكلم وأشكر ممكن ما يعبر عن اللي في بالي، وأكيد أخص بالشكر والامتنان عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وكذلك كلية الحاسبات وتقنية المعلومات برابط، وأخص بذلك عميد الكلية ووكيلها وأيضا رئيس هيئة البحث والتطوير في الكلية. ولما نجي نتكلم عن المشكلة، أن المشكلة في نظري ما هي في نقص المعرفة ولكن في ضعف إيصالها. يعني اليوم كثير من الطلاب والموظفين عندهم معرفة مرة قوية وباكجراوند كبير عن الموضوع اللي بيتكلمون عنه، ولكن ما عندهم هذه الأدوات أو الأدوات الموجودة اللي تساعدهم أن يعبرون عنها بطريقة واثقة وبوضوح عالي. والمشكلة الأكبر من هذه أنه تقييم المهارة هذه كان دائماً ما يعتمد على الانطباع. يعني بشكل بسيط، اليوم تروح تقدم قدام أستاذ أو دكتور يجي يقول لك والله أداءك اليوم كويس، يجي مثلاً زميل ثاني في نفس كان حاضر يقول لك والله أنت تحتاج تتحسن. ليش؟ لأنه ما في معيار واضح يقول لك والله أنت قوتك هنا وضعفك هنا وكيف ممكن يعني توفق بينهم وتتحسن بشكل واضح. فمن هنا ظهرت المشكلة الحقيقية. وأمانة لو نكون منصفين، في جهات ومبادرات مجتمعية كثير اشتغلت بشكل مرة يعني جيد ورائع في أنهم يعني يشتغلون على هذا الجانب. وأقرب مثال أحد البرامج اللي جربتها، منصة وطنية تابعة باسم ساودي سبيكرز المتحدثين السعوديين، أمانة أعتبرهم من الجهات الرائدة في تمكين الشباب في التحدث ومهارات التواصل أمام الجمهور. ووجه طبعا لهم شكر خاص لأنهم كانوا جزء من رحلتي وكان لهم دور جدا فعال في نقل مستواي من مرحلة إلى مرحلة مختلفة من حيث الثقة والقدرة على الإلقاء ويعني ابتكار طرق جديدة في التحدث أمام الجمهور. ولكن رغم يعني هذا النجاح الكبير وكل الجهود المشكورة سواء من دورات أو برامج، كلها تظل تعتمد على التدريب البشري، وهذا شيء جدا مهم في بناء الأساس أنك تتحدث أمام الجمهور، ولكن ما يعطي قياس دقيق وواضح ومستمر مبني على بيانات. يعني كل البرامج والدورات ممكن تنتهي في وقت معين، فما بالكم لو جينا، يعني هذا سؤال مهم صراحة، لو دمجنا خبرة هذه الجهات الرائدة مع القوة التقنية الموجودة عندنا. النتيجة ببساطة أننا ننتقل من تدريب يعتمد على الاجتهاد والوقت إلى تدريب أو إلى تطوير يعتمد على فهم وتحليل حقيقي. وهنا طبعا جاء دورنا كفريق ركيزة وقررنا أننا نشتغل بشكل مختلف. كل الشباب يشتغلون على جانب معين، عبد الرحمن في تحليل البيانات، عبد العزيز في التقنية، أنا كذلك في التقنية وربط الرؤية الواضحة، وكيف نحول المهارات هذه إلى شيء قابل للقياس والتطوير. يعني كل يعني أنا والشباب كلنا خلفيتنا تقنية وكلنا قاعدين نشتغل في البرنامج في كل شيء، فيعني دائما كنا على نفس الجهة ونفس التفكير إنه كيف ننجح البرنامج ونوصل فكرتنا بشكل مباشر. وتميزنا في ركيزة إننا ما نعطي رأي، دائما بنعطي مؤشرات مبنية على بيانات، وما نبني فقط تطبيق لأجل بناء تطبيق، بل نبني يعني منهج تطوير مستمر. يعني بمعنى أبسط عشان أبسطها لكم، ركيزة ما يقول لك أنت جيد ولا أنت كويس ولا أنت ضعيف، لكن يقول لك ليش وكيف ممكن تحسن من نفسك.
1: إيش التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
2: ولما نجي نتكلم عن التحديات اللي واجهتنا، أكيد أي مشروع بيبدأ يكون يبدأ من مشكلة حقيقية، فطبيعي جدا إنه بيجي معاه تحدي يعني حقيقي وصعب. والتحدي الأكبر يعني ممكن كان تحدي داخلي، إنه إحنا خايفين إننا نفشل وما ينجح المشروع هذا، لأن يعني إحنا قاعدين نبني فكرة عادية، إحنا في فريق ركيزة قاعدين نحاول نقيس مهارة معقدة جدا مثل مهارة التواصل وما لها حل موجود. يعني المسؤولية دائما تكون مضاعفة وشايلين على عاتقنا إنه المشروع هذا لابد إنه ينجح. يعني أذكر في حتى الأسابيع اللي كنا نشتغل فيها كان عندنا وقتها تسليمات وبنفس الوقت اختبارات، يعني كنا لازم نحاول نوازن بين دراستنا وبين نشغل المشروع بشكل كويس، حكم إنه كلنا الثلاثة مقبلين على تخرج بإذن الله. فدائما كنا مقررين ومتفقين إنه ما نضحي بالجودة في المشروع لا في الدراسة ولا في أي شيء ثاني، دائما الجودة هي الشيء الأساسي عشان المخرجات تكون واضحة. ودائما كنا موزعين المهام بيننا وفي شغل متواصل حتى لو كان عندنا ضغط. وأكيد كان في لحظات صعبة يعني، لكن اللي فرق معانا الالتزام، مو بس الحماس المؤقت إنه خلاص مشروع انتهى، لا نبغى نستمر ونبغى المشروع هذا ينجح. وبرضو من التحديات اللي كانت صعبة جدا إنه كيف نحول السلوك البشري، إنه السلوك البشري مختلف من شخص إلى شخص ومعاييره جدا كثير، فكيف نحول السلوك هذا إلى بيانات ونحللها ونطلع نتيجة كويسة. هذا أكيد أخذ مننا وقت في التجربة والخطأ، لكن مع كل محاولة وإلى الآن قاعدين نحاول إنه يكون أقرب شيء إلى الحل الصحيح. فإحنا اليوم في ركيزة أي تقدم اليوم يعني في ركيزة أي تقدم هو نتيجة مباشرة للالتزام اللي التزمناه إحنا الثلاثة مع بعض. وبإذن الله ركيزة تسمعون اسمها في أعلى المنصات في المملكة.
1: ما هي التقنيات الحديثة التي يعتمد عليها المشروع؟
2: وخصوص التقنيات في ركيزة، التقنية يعني ما هي فقط مجرد أدوات، بل يعني هي طريقة إننا نفهم الإنسان بشكل أوضح، خصوصا في مهارات التواصل بين الإنسان. يعني إحنا نعتمد أكيد على مفهوم الذكاء الاصطناعي وكيف إنه ما ننظر إلى فقط عنصر واحد، ولكن نربط عدة أمور مع بعض، الصوت في الصورة بالسياق وطريقة العرض والتفاعل. يعني التحدي هنا ما هو في استخدام التقنية، ولكن في دمجها مع الجوهر الأساسي للفكرة. وأمانة أنا نعتبره يعني جوهرة التاج الخاص في مشروعنا، لأنه التقنية ما هي فقط كود، بل هي محاكاة لنفس الوعي. ويعني زي ما نقول ما أقدر أدخل زيادة في تفاصيل التقنية في مشروعنا، لأننا إحنا ماشيين في حماية ملكية الفكرية، ولكننا يعني نستخدم بنية برمجية ممتازة جدا تدمج بين الكمبيوتر فيجن، الرؤية الحاسوبية، وكيف نعالج الإشارات الحيوية والسلوكية، ونبني يعني زي ما تقولون محرك يقدر يكون فاهم للغة الإنسان، ذكاء تقني مبني على أمور حقيقية وواقعية ودراسات وما إلى ذلك. وهذا طبعا شيء يطلب مننا جدا نكون دقيقين في اختيار كل معلومة تدخل في برنامجنا، عشان برضو نضمن الخصوصية والسرعة وتكون يكون ركيزة متاح للكل في كل الأوقات بإذن الله.
0: فرسان التمكين.
1: سؤالنا لك يا خالد، هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
2: أمانة السؤال هذا يلمس يعني شيء أساسي فينا، أنه نؤمن أن الواقع هو الشيء الحقيقي لأي ابتكار. فاليوم ركيزة ما هي مجرد فكرة على ورق، يعني اليوم ركيزة مو بس شيء وفكرنا فيه وشاركنا فيه وخلاص، لا، بل هو الآن وصل إلى يعني مرحلة متقدمة، وقاعدين نبذل صراحة قصارى جهدنا إنه نحط اللمسات الأخيرة. يعني أجمل جزء في المشروع في خلال مرحلة التطوير، عرضنا البرنامج على نخبة من المختصين والزملاء والدكاترة، وكانت النتائج مبهرة صراحة. فكل من جرب ركيزة ما اكتفى فقط في الإشادة، بل يعني كان منبهر من البرنامج ويعطي تحسينات هنا وهناك. فيعني أذكر واحد من الشباب جربه وقال أوه ما كنت أدري إنه هذا الشيء فيني بسبب النتيجة طلعت من البرنامج. فيعني إحنا ما نبغى نسوي تطبيق عشان نبيعه، إحنا نبغى نسوي المشروع هذا عشان نبني شخصية قيادية وكيد سعودية وتكون واثقة، لأنه ما أشوف إنه الشخص السعودي ينقص شيء إنه يكون من أنجح الناس في العالم. ونجاحنا ما راح يكون في عدد التحميلات مستقبلاً، بل بيكون يعني في نجاح كل شخص استخدم البرنامج وشاف إنه في فرق في ثقته في حضوره وما إلى ذلك. فيعني أرجع وجه شكري لجامعة الملك عبد العزيز وكل اللي ساعدونا في أنه ركيزة يبدأ، وأخص كمان بذلك كلية الحاسبات وتقنية المعلومات في رابغ وعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد. وإن شاء الله تسمعون أخبار جميلة عن ركيزة في القريب العاجل، وأخبار يعني إن شاء الله بتجعلنا نفخر أنه نكون جزء من هذا الحراك الابتكاري في مملكتنا الرشيدة.
1: هل يوجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
2: أكيد كل مشروع ناجح لازم تكون عنده خطط مستقبلية. فإحنا في ركيزة نشوف أنه مستقبل ركيزة يعني بيتجاوز كون أنه فقط منصة، ومستقبل ركيزة بالنسبة لنا مو فقط انتشار، بل هو ترك أثر بشكل أكبر. وطموحنا أكيد يتماشى يعني مع رؤية المملكة 2030، وإنه دائما طموحنا في يعني يعانق السماء، وتوجهنا أكيد يعني نحو اقتصاد رقمي قائم على الابتكار. إحنا ما نفكر أبدا في عدد المستخدمين، ولكن نفكر في إنه كيف المستخدمين يستفيدون من البرنامج ومشروع ركيز.

0: ركيزة، ومن الأهداف الاستراتيجية إنه ركيزة تكون يعني تكون في شهادة ركيزة، شهادة جاهزية للركيزة، وتكون شيء يطلب الشركات والمؤسسات مو على مستوى المملكة فقط، على مستوى العالم. أنا وعبد الرحمن وعبد العزيز يعني مستمرين في العمل على تطوير البرنامج إنه يوصل أفضل مرحلة ممكنة. وبالإضافة إلى ذلك يعني إحنا مدركين جدا إنه الطريق دائما في تحديات، ولكن إحنا نعيش في عصر زي ما قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، همة السعوديين مثل جبل طويق. فإحنا في ركيزة بإذن الله نمتلك هذه الهمة، ونمتلك الأدوات والإصرار والدعم والتمكين. فإن شاء الله هذا الطموح بيتحول إلى واقع ملموس، وإحنا أبداً ما نتوقف عن التطوير والبحث والابتكار، ولكن صابين تركيزنا على ركيزة، وما رح نرضى بأقل من الريادة في هذا المجال. وشاكر ومقدر مرة أخرى استضافتكم في إذاعة الرياض، شكراً لكم.
1: وفي ختام هذه الحلقة من برنامج فرسان التمكين، نكون قد اقتربنا من أكثر القصص الملهمة والتي جسدت أفكاراً بسيطة تحولت إلى مشروع يصنع فرقاً حقيقياً في حياة الآخرين. ما شاهدناه اليوم ليس مجرد مشروع تقني، بل نموذج حي لشاب أدرك احتياجاً مهماً في مجتمعنا وعمل على معالجته بأسلوب مبتكر يجمع بين التقنية وتنمية المهارات الإنسانية من خلال منصة ركيزة. لمسنا كيف يمكن للتقنية أن تكون أداة تمكين حقيقية تساعد الأفراد على تطوير مهاراتهم في التواصل، وتعزز ثقتهم بأنفسهم، وتفتح لهم أبواباً أوسع في سوق العمل. اليوم لم تعد المعرفة وحدها كافية، بل أصبح امتلاك مهارات العرض والتأثير والتواصل عنصراً أساسياً للنجاح. وهنا يأتي دور مثل هذه المبادرات النوعية. قصة ضيفنا خالد اليوم تذكرنا جميعاً بأن الإبداع لا يرتبط بعمر أو مرحلة، بل يبدأ بفكرة ويكبر بالشغف ويتحقق بالإصرار والعمل. وهي رسالة لكل شاب وشابة بأن لديهم القدرة على إحداث التغيير وصناعة الفرص، والمساهمة أكيد في بناء مستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً. شكراً لضيفنا العزيز، وشكراً لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. برنامج فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الشنيد. نستودعكم الله، مع السلامة.
2: فرسان التمكين.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: خارج الصندوق.
2: حياكم. في الحلقة الماضية تكلمنا عن اللي يسيء لغيره بقول أو فعل ثم يقول ما قصدت أو يقول أنا اللي بقلبي على لساني وردينا عليهم. الآن بنتناول اللي يخطئ على الناس ثم يقول كنت أمزح. خلونا نرد على هذا اللي يقول كنت أمزح. هل المزح يسوغ لك أنك تغلط على غيرك؟ هل المزح كله مقبول؟ هل كل الناس يتقبلونه؟ المزح له شروط، منها مثلا أنك ما تمزح مزح ثقيل مثل اللي يسوي مقالب في الناس، وممكن تكون مقالب كبيرة وخطيرة وممكن لا قدر الله تجلط الواحد ثم يقول مقلبتك، أو وهذا من أشهر الأمثلة اللي يشيلونك ويرمونك في المسبح ولا يدفونك عليه. هذا مزح جدا بايخ وثقيل، وأغلب الناس إذا مو كلهم ما يتقبلون هذا المزح. طبعا أنا ما سويت إحصائية لكن ما أعتقد الموضوع يحتاج إحصائية. أيضا

0: من البشر اللي بعضهم حتى ممكن ما تعرفه، تتقبل مزحة لو كنتم لحالكم أو في جلسة ما فيها إلا عدد قليل من الناس اللي بينكم ميانة، لكن في عزيمة أو عرس طبعا ما تتقبل. كذلك من شروط المزح أنك ما تمزح في مواضيع حساسة أو محرجة أو تضرب فيها على الوتر الحساس. مثلا واحد تأخر في دراسته، ما تمزح وتقول شكلك ما أنت متخرج إلا والله في سنة تقاعدك، لأنه هو اللي فيه كافي. أو تمزح على عيب خلقي عند شخص أو على مثلا إعاقته، هذه حتى لو تمون على الشخص مفروض ما تمزح معه في هالأمور، كيف عاد لو ما كنت تمون. أيضا من شروط المزح أنه ما يكون برزح، المزح ما يكون سخرية. مو معقول تسخر من شخص ثم تقول له والله كنت أمزح معك. بعضهم لو يعرفك معرفة سطحية يسوي نفسه يمون عليك ويمارس عليك الإهانة باسم الميانة، مع أن تصرفاته ما تتقبلها حتى من اللي يمونون عليك، فكيف بغيره. بعدين من قال أن كل الناس يتقبلون المزح حتى لو هو مزح عادي ما هو مزح بايخ. في ناس كثار ما يبونك تمزح معهم وهم أحرار، تشوفهم رسميين، تشوفهم حساسين، زعولين، شيء راجع لك، لكن هم كذا ومن حقهم. مو لأنك أنت مثلا تتقبل المزح حتى لو تجاوز الحدود أو ما تجاوزها هم لازم يصيرون مثلك. أنت ما أنت النموذج الصحيح اللي يجب على الناس اتباعه. الناس أجناس وأطباعهم تختلف، هذا إذا كنت أنت تتقبل المزح، لأن في ناس يبون يمزحون ويسخرون لكن ما يبون أحد يعاملهم بالمثل. وأخيرا عدم الإكثار من المزح، يقال كثرة المزح تجلب العداوة. شكرا لكم على المتابعة، كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم ومن الإخراج خالد الشامخي، في أمان الله.
1: خارج الصندوق.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أرقام الرؤية. نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ترتفع من 22.8% إلى 35% في عام 2025. نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية تصل إلى 76.83% في 2025، مرتفعة من 30% في عام 2018 ومتجاوزة مستهدفها المرحلي.
2: ننجز اليوم لغد مزدهر.
1: بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس. الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله السدو عشق، يعني لما أنا أشوف السدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة البخور الحساوي.

0: منتج عطري يحضر على شكل أقراص يدخل فيها العود كمكون أساسي، ويعتبر من الحرف القديمة والعريقة في الأحساء. تبدأ حكايته باختيار أجود المكونات، وتمتزج فيها الخبرة مع أسرار الخلط لين تتكون أقراص تفوح منها ريحة الأصالة. وضيفنا اليوم المدرب والحرفي أحمد بن عبد الله الجدي.
1: البخور الحساوي يعتمد على أكثر من خطوة. أول خطوة إن إحنا نطحن العود مع مسك الغزال مع شوية زعفران. الخطوة الثانية نكون نضيف سكر النبات مع ماء الورد على النار، حيث إننا نستخدم السكر كمثبت عطري ومشعل، لأن في الآخر راح يتحول إلى جمرة عشان ما يموت البخور. زي ما تشوفين الآن هذه المرحلة ما قبل الأخيرة. بعد ما نطحن مسك الغزال مع العود، بعد ما نحط على النار السكر مع ماء الورد، نمزجه زين. بعد طبعا ما يستوي السكر، نطفي النار ونضيف العود. لما نضيف العود نمزجه زين، وزي ما تشوفين الآن نسوي له فرش،
0: لأنكم أنتوا تسوونه قرص، ما تسوونه كمعمول مكور.
1: المكور ده مو بحساوي. الحسة تصنع البخور الله يعطيه العافية من أكثر من 800 سنة قرص، كلهم يسوونه في منازلهم كعادة كثقافة كتراث، يحبون التبخير في المناسبات غير المناسبات بعد الطبيخ.
0: أنا لاحظ ما شاء الله ريحته قوية، ما أدري ليش تذكرني بريحة بيت الجدات.
1: إيه، هو يعتبر أول بخور قاموا يسوون العرب بالطريقة ذي. أما المعمول اللي ذكرتيه يعني جديدة فكرته، مش قديمة.
0: طيب أنا ألاحظ الحين وأنت تضربه بيدك عشان تسوونه زي القرص قطعة واحدة، لاحظت إنه عادي تضربونه هو حار، غريب يعني إنه ما يمسك بيدك.
1: أنت شفتي إحنا فرشنا له تحت عود، ونحط فوق عود برضو من نفس العود اللي إحنا طحناه في البداية، عشان يصير تحت عود وفوق عود وفي بطن عود، يصير غني بالعود. وفي نفس الوقت عشان ما يمسك ما يلصق في يدي، احنا نستخدم ان احنا نصب فوق العود. بينما اللي نسوي في قوالب زي ما شفتي زي الشوكولاتة ما يحتاج ان احنا نطقه، فما نحط فوق عود، نكتفي باللي يكون تحت عود بس.
0: طيب تحتاج انكم المكونات تحطونها بكميات معينة بنسب معينة؟
1: شوفي، كان في الماضي كل بيت له رونقه له ريحته. في ناس تزيد المسك، في ناس تزيد الورد، ناس تزيد الزعفران، ناس تنتقي عوده تكون مميزه، فمن هنا يصير نوع من التغيير. اما الخطه يعني بشكل عام واحده، ان زي ما ذكرت ليش نطحن العود مع مسك الغزال مع الزعفران، ان احنا نطبخ له سكر نبات مع ماء الورد، ان احنا نفرشه بالطريقه هذه، تنطبق العمليه على جميع الاعواد.
0: طيب اذا انت زودت كميه معينه ريحه معينه ما تخرب الخلطه؟
1: إلا كل شيء بقدر، يعني
0: لأن أنت قبل شوي تقول إنه في بعض الناس يحبون يزودون ريحة معينة، هذه الزيادات أنا أحس أحياناً تخرب.
1: صحيح، هي شوفي ترى في إحدى المراحل هي معالجة مسك الغزال، مسك الغزال تجي ريحته حيوانية، فمرحلة تحسينه أو معالجته تكون مثالي. يعني لما نقول إحنا راح نطبخ نص كيلو، في النص كيلو هذا تكون ثلاث نقاط ورد فقط، نقطتين مسك فقط، أربع نقاط زعفران فقط، هذا في الستاندر الريحة اللي الأغلبية يتعامل اللي الأغلبية يستخدمونها بشكل يومي. فشفت المقدار، أنا أتكلم بالنقط مش بال، هذه اللي معالجة مسك الغزال عشان تبقى ريحته جيدة مش حيوانية.
0: طيب أنت الحين عندنا الأدوات جاهزة وكذا، ألاحظ أنه تحتاج قبل شوي لما شفتك حاطة على النار أنه يحتاج تحريك باستمرار وله وقت معين، مو تخليه لمدة طويلة، لأن إذا صار مدة طويلة ممكن يتماسك بالقدر نفسه.
1: نعم، يحجر في الجدر أصلاً. يعني هو في بعض العلامات ويعتمد على، يعني ما يصير يكون ياخذ أكثر من وقته. يعني شلون أوصف لك؟ إن يعني مقدار وقت معين فقط، يعني في قراءة تطلع في فوق سطح القدر بأن السكر خلاص، أكثر من كذا ممكن يجف قبل تصب على ال،
0: يعني كأنه يحترق.
1: لا مو يحترق، يجف.
0: اي بس يجف،
1: يحجر.
0: طب لما يطول على النار، يعني ظل فترة طويلة على النار، غير انه يعطيك علامات انه جف وكذا بسبب السكر، ما تلاحظ مثلا ان الريحة تتغير؟
1: لا، هو اصلا مجرد ما انه ياخذ دقيقة اضافية ما نقدر نسوي قرص.
0: يعني هو كم تقريبا يحتاج على النار؟
1: تقريبا 20 دقيقة.
0: 20 دقيقة كم تطلع لك قرص؟
1: زي ما شفتي الآن.
0: أنا شفت قرصين.
1: ما نقدر نسوي أكثر من قرصين.
0: أي.
1: ما نقدر نسوي أكثر من قرصين، لأن أنت الحين لو لاحظتي جف الحين وأنا أتكلم معاك ترى ما أخذنا خمس دقائق. شوفي، حطي يدك عليه كذا تشوفينه صار حجري.
0: أي.
1: فيفترض أنه مجرد

0: ما نصبه ونحط فوق هذا العود، مجرد ما ينفرش يجف. ولو ما صبيناه أصلا حجر في القدر. بوريك عينة، شوفي هذه عينة لمتدربة عندي، طبعا أنا أدرب هنا، حجر في القدر قبل تصبه، يعني ما لحقت إنها تصبه، وهذا في فرق دقيقة واحدة بس.
1: طب إذا حجر خلاص ما نقدر نستخدمه صح؟
0: لا، نعمل له إعادة تدوير. يعني مثلا كل مرة نطبخ نحط مقدار 20 جرام 30 جرام منه، المقدار هذا اللي تشوفينه كإعادة.
1: طيب أنت من البخور الحساوي تقدر تشكله بأي شكل تبيه، لكن هو أساسا معروف عنه أنه قرص وأنه أنتوا تسوونه كقرص، بس ما يمنع لو شكلته مثلا يسوون منه في التوزيعات وكذا.
0: إيه، عندي قوالب زي قوالب الشوكولاتة صبينا منه، بس طبعا قوالب الشوكولاتة ما نقدر نسوي نفس الكمية هذه، بتكون أقل كمية لأنه راح على ما يجف بسرعة، فما يمدي أنه يأخذ حجم القالب، فكل مرة نسوي كمية أقل عشان ندارك. أما كذا زي ما أنت شفتي كقرص تكون خلاص هي طقة واحدة وبسطة واحدة وخلاص، أما غوالب فنضطر نسوي كميات أقل عشان نقدر نلحق عليه قبل ما يجف. يعني الآن أنت شفتي صبيت صبتين كبار وجف بسرعة، فمالك لو بصبه في القوالب الصغيرة هذه ما بقدر أغطي اللي أنت شفتي الغالب هذا كله. إحنا شكلنا توزيعات وشكلنا شكل الكاكاو، عملنا له تغليفة جميلة بحيث أنه يكون هدية حساوية مثلا، أو حتى طريقة الاستخدام تكون أسهل، والحمد لله رب العالمين.
1: الحين صرتوا تضيفون لها دهون وزيوت عطرية مختلفة عشان لو نقول للجيل الجديد؟
0: لا، عملنا للجيل الجديد، عندي مجموعة سويناها بروايح حتى فرنسية، في مجموعة لا زي ما شفتي انت بالروايح القديمة اللي تعتمد على الزعفران ومسك الغزال والعود، بس ضفنا على بعض الأغراس زيوت عطرية مميزة ولقيت استحسان قوي.
1: بس انتو كذا لما تضيفون روائح بس عشان تواكبون الجيل الجديد وكذا، لكن الأساس انتو تسوون البخور الحساوي على أصوله.
0: إيه، هو أصلا نفس الفكرة، اللهم أن إضافة زيوت عطرية ولنفس نفس الخطة الأولية، بس قبل لا نصبه نكون بعد ما طفينا النار نضيف الزيت العطري بحيث أنه يكون يعني زي ما ذكرت لك يناسب الجيل الجديد هذا.
1: طيب احنا تكلمنا عن قرص الحساوي وتكلمنا عن الإضافات وكذا، أنا متدربة ودي الحين أطبق، إيش الأشياء الأساسية اللي لازم أنا أوفرها عشان أبدأ أشتغل على القرص الحساوي؟
0: الأشياء الأساسية
1: يعني قول لي من الصفر إلى العشرة، وإيش الأشياء اللي لازم أوفرها عشان أبدأ؟
0: أول شيء ننتقي العود، إنه ما يكون مجرد خشب، يعني يكون عود جيد، نجيبه ونضيف عليه مسك الغزال ونطحنه مع بعض بحيث أنه يتجانس. الشيء الثاني نكون جهزنا العود أوردي. الشيء الثاني نكون سكر النبات. سكر النبات يستخدم بدل الجليسرين، الجليسرين تستخدم الشركات والمصانع للبخور الحديث، بس هذه يبقى مادة صناعية كيميكال، احنا ما زلنا محافظين على الرنج القديم انه يكون منتجنا طبيعي 100%. فنحضر سكر النبات مع نسبة معينة من ماء الورد ونطبخه الى مقدار معين يعني من الوقت، تطلع فيه علامات نقول السكر استوى، نقوم نطفي النار ونضيف عليها العود اللي احنا طحناه. قبل هذا كله نكون عملنا الفرش اللي انت شفتي على الطاولة عشان لما نصبه على الطاولة هذه ما يلصق، مجرد ما يمزج على طول نصبه على الفرش ونكب فوقه عود ونطقه باليد عشان ما يلصق فينا بعد. انت كده خسير سويت القرص بخور الحساوي.
1: حلو، انت حطيته في قدر، اي قدر طبعا معدن معروف، والملعقة لازم تكون خشب ولا عادي لو كانت الملعقة اللي بحرك فيها تكون حديد؟
0: هي كل ما كانت خشب اسهل عشان ما تسخن هذا الشيء. الخشب النوعيات اللي انت شفتي هي عندي تكون طويلة، القدر مش معدن، ترى أنه يكون في قدر زي ما ذكرت زي ما تشوفين يكون خفيف الوزن، وهو نفسه خفيف، سمكه خفيف عشان يختصر وقت الطبخ.
1: اي، لا صار سمكه خفيف الحرارة توصل للمواد بشكل أسرع.
0: صحيح، لما يكون خفيف يكون يسخن بسرعة، لما يكون خفيف في الوزن برضو يساعد أن الواحد يعني يتحرك فيه بشكل أسرع. تخيلي هذا القدر لو يصير وزنه 2 كيلو بنحط فيه بعد 2 كيلو تصير ثقيل، فإحنا يعني القدر هذا أفضل نوع تقدرين تقولين يعني السماكة حقت طبخة البخور. كل قدر له عطره الخاص، عوده الخاص، بخوره الخاص، يعني ما يصير أسوي بخور بيتكم في قدر بخور بيتنا، أنت لك مغاديرك والقدر بيبقى فيه بقايا محافظة على ريحة بخوركم، كل بخور له قدرة.
1: يعني كل مثلا أنت تشتغل على طلبيات ما شاء الله، فكل طلبية تسويها لها قدرها الخاص فيها، لأن القدور تمسك فيها الروائح الطلبية اللي قبل.
0: صحيح. بعدين أنت شفتي هذه البقايا اللي في القدر، هذه ترجع إعادة تدوير بعد، لجن نطبخ هذا كله يذوب ويرجع في قدره، يعني ما محتاجين احنا نروح نوديه نغسله ونسويه يعني من جديد، خلاص يبقى بقايا للطبخه الجايه، لان اصلا المواد هذه يعني اصليه ومكلفه.
1: ويبقى قرص البخور الحساوي شاهد حي على اصاله الموروث وتفاصيل حرفه ساقتها الايادي بحب وصبر، ويواكب هذا الفن العريق روح الجيل الجديد باضافه روائح متنوعه تجمع بين عبق الماضي وذوق الحاضر.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق اكون واصل عندك.
5: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
6: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
5: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
7: ديرتي حبيبتي،

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له، تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن 15 الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن 18 ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف تاريخ مجيد وواقع فريد.

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
4: الإذاعة زمان.

أيها الأحبة، في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج نتلمس معكم بعض التجارب الإنسانية الشعرية المجنحة في عالم الخيال الرحبة، ونستشف معكم شيئا من أبعادها، فأهلا بكم.

قال يونس ابن ميسرة: لا يأتي علينا زمان إلا بكينا منه، ولا يتولى عنا زمان إلا بكينا عليه. ومن ذلك قوله: رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه.

قيل لرجل: بما سادكم الأحنف؟ فوالله ما كان بأكبركم سنا ولا بأكثركم مالا. فقال: بقوة سلطانه على لسانه.

مستمعي العزيز، قيل لابن السماك: أي الإخوان أحق ببقاء المودة؟ قال: الوافر دينه، الوافي عقله، الذي لا يملك على القرب ولا ينساك على البعد. إن دنوت منه داناك، وإن بعدت عنه راعاك، وإن استعنت به عضدك، وإن احتجت إليه رفدك. وتكون مودة فعله أكثر من مودة قوله.

أنا وحدي أجر عبء حنيني، أنا وحدي فشاطريني شدوني، ابعثي في من سناك شعاعا، إنني تهت في ظلام السنين. انظري لي إن الحنين بقلبي تتراءى ظلاله في جفوني، والهوى في الدماء نار تلظت، فتعالي إلي جسي جبيني. أنت يا فتنة الشباب المندى، أنت يا واحة الفؤاد الحزين، أنت شقراء حلم أمسي ويومي وخيال الغد الذي يستبيني. كل شعر في غير عينيك أصداء تلاشت، فأنت وحي لحوني.

أنا أدعوك بالذي في من شوق جموح وحيرة وجنون، فأجيبي على ما يذهلني الوجد وأشقى بصبوتي وظنوني. لما أشكو إلى الظلام وتغفين على مهدك الوثير الحنون. لما تحيا القلوب للحب واللقيا وأحيا لوحدتي وأنيني. أنعمي بالمنى العذاب وأحلام صباك المدلل المفتون. روعة الحب في العذاب وفي الحرمان، ما شئت عذبي واحرميني. سوف يغزو الهوى فؤادك يوما فتقاسين ما تقاسي عيوني. عندها أغمضي الجفون مليا واسبحي في رؤى الهوى واذكريني.

لو قطرتان من سلام، لو قطرتان من سلام تركت يا مودعي، سكبت بين أضلوعي حين استدار محملك، وخف من بين الضلوع خافق يظللك، وارتفعت شعاعة إلى بعيد، وارتفعت شعاعة إلى البعيد تحملك. طرقت وانتظرت أن أخوض في الضباب، فانشق من خلف الجدار باب، باب حزين صامد كصفرة الشفق. طوفت في دمشق، فتشت عن فيروزتين، وكدت أن أغيب في السراب متكئا على يدين، كومضة أطل وجهك الصغير كشهاب، أطل برهة وغاب.

في لحظة كنا نرود عندها الغروب ونعبر الصمت الحزين في جنازة المساء، قلبين هاربين من حكاية القلوب، تائهين ضائعين في العراء، في اللحظة التي تحدثينني وأستدير، في اللحظة التي تحدثينني وأستدير لأدفئ الجناح خلف همسك الوثير كأنني أطير.

عيناك يا فيروزتي قرأت في عمقيهما عمري، وقصة أفرغت فيها أساي. ينثال في غوريهما يجري يا طائري، ظلت طويلا خطاي، واقتادني الماضي إلى الأسر. إني التفت تلفح جبيني رؤاي، منقوشة في ذلك الصخر دفقا أثيريا يغطي هواي، وينفض الأحزان في صدري، تمتد من خلف الليالي يداي لتطلق الأشواق في فجري. عيناك لم تعبرهما مقلتاي إلا وضج الوهم في فكري.

0: هذا أنا من اللحظة التي نكأت عندها الغروب في نفس موطئ القدم، تحدرت غيومه الثقال دمعتين وارتفعت هواجس الظلم. وأنت وارتعاشة اللقاء في اليدين كأنها حلم. تساقط المساء وامتدت جنازة الشحوب، لم يبق لي غير الهروب.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.
3: صور مسموعة.

0: يكتبها عبد الرحمن المجراني.
1: إخراج عبد الله آل سليمان.
2: يلا يا حصة حط الغداء وخليني أتغدى علشان يبى أطلع مستعجلة.
3: ها ها ها ها خير، وين النية يا علي؟ عسى من تبت بتروح للحراج.
2: لا لا لا الحراج ما لي برايح.
3: هاجر وين تبي تروح إن شاء الله؟
2: أبد والله، ودي أصل هالشقق اللي ما طاعت تأجر إلى الحين.
3: أي صح، على فكرة يا علي ترى راعي مكتب العقار متصل فينا ويقول إنه مأجر واحدة من الشقق، ويقول خلوا علي يمرني علشان يوقع العقد.
2: زين أجل يلا بسرعة حطي الغداء وخليني أصل المكتب بسرعة.
3: ما يخالف يا علي، بس ممكن أطلب منك طلب.
2: خير وش تبين؟
3: أبيك إذا تغديت وبغيت تروح للمكتب تنزلني أنا وشغالة في بيت أهلي ثم تروح للمكتب.
2: ما عندي مانع، بس من بيجيبكم؟
3: تجيبنا أنت، الله لا يخلينا منك.
2: زين أنا ما عندي مانع بس على شرطين.
3: وش الشرطين؟ تفضل.
2: أول شرط أنكم ما تقطعوني الحين، يعني فيما تغدى ولاكم والمين عند البحر.
3: مستعدين يا علي يلا.
2: والشرط الثاني أنكم تصيرون زاهبين الساعة 9 علشان أجي أمر وأخذكم ونزلكم في البيت ثم نروح للشلة.
3: يا رب يا علي بس 9 بدري.
2: أجل اقعدوا عندهم إلى الساعة 1، يعني لي طلعت من الاستراحة ومن الشباب أرجع أخذكم.
3: الله المستعان، يعني نقعد عند الناس للساعة 1؟
2: والله على كيفك يا حصة، اختاري الوقت اللي يريحك، يا الساعة 9 يا الساعة 1.
3: يا علي يا علي الوقت اللي يريحنا الساعة 11 بس.
2: الساعة 11؟ آسف، هذا أحسن وقت للبلوت، خصوصا عاد إذا صار فريقي فايز.
3: ما يخالف، رح للشلة والعب شوي ثم استأذن وتعال ودينا للبيت وبعدين أرجع ثاني مرة للشلة.
2: آسف ما أقدر، لكن مثل ما قلت لك يا الساعة 9 يا الساعة 1.
3: على العموم يا علي حاول إنك تجي بدري قبل 1، تكفى يا علي تكفى.
2: زين زين زين بحاول بحاول، بس عاد أنت مخلص والحين خلوني أمشي. يلا
3: إن شاء الله ما يمديك تاكل غداك إلا وأنا وشغالة عند الباب.

يا لوليتا يا لوليتا، يا ربي وش في هذه؟ ما تسمع يا لوليتا، يلا غسلي يديك وروحي هاتي عباتك من غرفتك علشان اروح مع عمك علي. يلا يا ربي، شكلها ما سمعت الحرمة. خلاص خلينا اشوف وش قصتها وبعدين اجي.

0: يا ابو كريم عسل قروش والمه.
1: الحقيقة طول الله عمرك المستاجر شفت شلون دفع لنا 1000 ريال بس عربون، ها ولا بعد جانا مرتن ثاني هي لها الحين.
0: ها ايه بس انا مريت من شوي عند العمارة ولقيت ابو سيد البواب يقول ان المستاجر الجديد جاب عياله وساكن له 3 ايام.
1: والله مثل ما قلت لك هو مرنا شفت شلون وعطانا طول عمرك العربون وعطيناه المفتاح، ها وقال انه يبي يمرنا مرتن ثانية ولا بعد جاي لها الحين.
0: ما يصير هالكلام يا ابو كريم، ما يصير، والمفروض انه ما يدخل الشقة الين يدفع اجارها كله.
1: معك حق معك حق. المهم ان شاء الله باذن اللي ما تنام عينه، ها كود ان شاء الله انا بمره ان شاء الله وكود القاه في البيت ان شاء الله
0: ان شاء الله.

0: ها يا ابو كريم بشر، عساك لقيت الرجال.
1: الحقيقه ما لقيته، لكن لقيت اهله طول عمرك ووصيتهم عليه.
0: طيب وبعدين؟
1: ما يصير الا الخير ان شاء الله، شوي شوي انت بس لا تصير عجل مره، وانا ان شاء الله مره باكر ان شاء الله. ها ولا تدري مرني باكر ان شاء الله، وتبي تلقى قراشاتك ان شاء الله موجوده هوالمه.
0: بس يا ابو كريم الدعوه ما هي بدعوه اجار وبس، الدعوه انك انت عطيت مفاتيح الشقه للمستاجر وهو ما اعطاك الا 1000 ريال عربون بس، حتى اسمه انت ما تعرفه الى الحين.
1: الحقيقه مثل ما قلت، بس يا ابن الحلال ما صاير الا الخير ان شاء الله، ما صاير.
0: لا لا لا لا لا يا ابو كريم تراك مخطي، ولو يبي يصير اي شيء لا قدر الله تراك انت المسؤول.
1: ها وش قصدك يا اخ علي بهالكلام هذا؟
0: قصدي الله يسلمك ان المستاجر مهوب من اهل الديره. إيه؟ ولا تعرف هو معه اقامه نظاميه ولا ما معه اقامه نظاميه، ما غير دفع لك هل 1000 ريال وعطيته مفاتيح الشقه، وهذا غلط يا ابو كريم.
1: يعني يا اخوي علي افهم من كذا اني انا مخطي؟ طيب وش السوات في الموضوع هذا؟
0: شوري عليك يا ابو كريم انك ما تصك دكانك الا وانت شايف اوراق الرجال وكاتب عليه عقد بعد وضابط نفسك، ولا القروش يا حبيبي امرها سهل وبدال اليوم باتر.

0: ورحت من عند أبو كريم وجيته ثاني يوم، ويوم جيته قال لي هذه قروشك والمة، وهذه صورة إقامة الرجال، وهذا العقد، وقعه ووقع على استلام المبلغ، وجزاك الله خير اللي فطنتني لشيء كنت ناسيه. ويوم قال كذا قلت الحين يا أبو كريم صرت نظامي، ولو أن الرجال ما صار معه إقامة فتركت بتصير مسؤول عنه ومتستر عليه، وإن كان ما تعرف وش عقوبة التستر فسأل عنها ويعلمونك، وترى فيها غرامة وسجن بعد، واللي مثلك أبو كريم يجب أن يكون عنده علم بمثل هالمواضيع لأنك صاحب مكتب عقار، وسالفة اللي يقول باب يجيك منه الريح سده واستريح.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

عقب اندمال الجرح، عقب اندمال الجرح جيتي تزورين زورة ندم ولا حنين العذاب؟ جيتي عقب ما ضاع من عمري سنين أيام كنتي ما تعرفين بابي. تمهلي يا بنت لا تستعجلين، يكفيني إنها ضاع دون شبابي. عقب اندمال الجرح جيتي تزورين زورة ندم ولا حنين العذاب؟ جيتي عقب ما ضاع من عمري سنين أيام كنتي ما تعرفين بابي. تمهلي يا بنت لا تستعجلين، يكفيني إنها ضاع دون شبابي. يا ما فديت بسود يسكن العين، واهديت لتروح البيوت العذابي، واعطيت لتعهد رجح بالموازين، ولا نقضت العهد رغم اغترابي. يا ما فديت بسود يسكن العين، واهديت لتروح البيوت العذابي، واعطيت لتعهد رجح بالموازين، ولا نقضت العهد رغم اغترابي. كنتي لي الدنيا وزهر البساتين وحلم إلى ضاقت دروبي سرابي. كنتي لي الدنيا وزهر البساتين وحلم إلى ضاقت دروبي سرابي. وكنتي عروس العمر، وكنتي عروس العمر حورية الزين. أخاف أكدر خاطرت في عتابي، أخشى عليت من التفات الحسودين، أخشى عليت من التفات الحسودين، وأقبل عليت بلهفتي وارتهابي. ورحتي شرات اللي بمحاش تزهين، لون الذهب خلى أرموشة حرابي. رحتي شرات اللي بمحاش تزهين، لون الذهب خلى أرموشة حرابي. هو ما درى عن طبعت اغتر بالزين، او هو درى وانساك خلف التصابي. هو ما درى عن طبعت اغتر بالزين، او هو درى وانساك خلف التصابي. ما كنت اظن الورد يكسى على الطين، ولا ينكر الطل الشفيف السحابي. ما كنت أظن الورد يكسى على الطين، ولا ينكر الطل الشفيف السحابي. ولكن تظن الحور تمشي بقلبين، ولا لذيذ المي يصبح سرابي. ولا يجيني يوم وراتك فين، سنت حسدتي في عيوني صوابي.

لا تبخلين العمر يوما وليلة، خايف تضيع عمارنا بالمناوي. شوفت مثل غيم الربيع استخيل، وانا على باب المحبة رجاوي. لا تبخلين العمر يوما وليلة، خايف تضيع عمارنا بالمناوي. شوفت مثل غيم الربيع استخيل.

من حب قلبه، فالمحبة دليله وانا دليلي، من عن الهم راوي الى متى يا بنت وانتي بخيلة، كم ميت قالوا سببها المداوي.

قلت مالك شر يوم انك بكيت، يا عسى ما صار في قلبك جروح. قلت مالك شر يوم انك بكيت، يا عسى ما صار في قلبك جروح. تسان دمعك سبة اسرار تسميت دمع عينك، لا عرف سرك فضوح. كان دمعك سبة اسرار كميت دمع عينك، لا عرف سرك فضوح. وصلني سر العنا لو ما حكيت، وصلني سر العنا لو ما حكيت. لا تكدر عارف ان قلبك نصوح، خايف مالك بوسط القلب بيت، وانت لك دنيا نمت في وسط روح. خايف مالك بوسط القلب بيت، وانت لك دنيا نمت في وسط روح. تذبل غصونة إلى منك شكيت، وانبكت عينك عبيرة ما يفوح. لا تخيب ظني اللي بك هقيت، لا تخيب ظني اللي بك هقيت. ما بي البسمة تبدلها بنوح، تفرح الدنيا إلى منك رضيت، تفرح الدنيا إلى منك رضيت. يا غلا لا تترك الفرحة تروح.

0: أحمد الجريفاني.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.
3: معارف ومعلومات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة.
0: أهلا بكم معنا في لقاء متجدد وفقرات منوعة من معارف ومعلومات.
1: أملنا أن تجدوا فيما نقدمه لكم المتعة والفائدة.
0: والآن إلى أولى فقرات هذه الحلقة.

0: عزيزي المستمع، ماذا تعرف عن الإسكيمو؟
1: الإسكيمو شعب يعيش في المناطق القطبية الشمالية والمناطق القريبة منها، ويمتد موطن الإسكيمو من الطرف الشمال الشرقي عبر ألاسكا وشمال كندا إلى غرينلاند. ويعيش بعض الإسكيمو في الجزء الشمالي من المناطق القطبية التي لا يستطيع أن يقطنها أي شعب آخر.
0: أخذ اسم الإسكيمو من كلمة هندية أمريكية تعني آكل اللحم الني أو الناطقين بلغة غريبة، ويطلق الإسكيمو على أنفسهم عدة أسماء مثل إنويت في كندا وإنوبيات ويوبيك في ألاسكا ويويت في كل من سيبيريا وجزيرة سانت لورنس، وهم يفضلون أي منها على كلمة إسكيمو التي يرونها مهينة، إلا أنهم على أي حال اشتهروا بالإسكيمو.
1: اتبع الإسكيمو عبر آلاف السنين أسلوبا تقليديا في الحياة مسجما مع بيئتهم، فمن المعروف أن الغالبية العظمى من الإسكيمو تعيش بالقرب من البحر، وقد وفر لهم ذلك أغلب طعامهم حيث اصطادوا الفقمات وفيلة البحر والدببة القطبية والحيتان والأسماك،
0: كما اصطادوا أيضا نوعا من الوعول يسمى الكاريبو. وقد استخدم الإسكيمو جلود هذه الحيوانات في صنع الملابس، وفي فصل الصيف اعتاد الإسكيمو العيش في خيام مصنوعة من جلد.

0: صديق البرنامج، هل سمعت عن البازلت؟
1: البازلت مادة صخرية بركانية صلدة سوداء تتكون من الحمم التي تخرج من البراكين أو من شقوق في الأرض وبعدها تصبح صلبة. وهناك أنواع كثيرة من البازلت تتشابه جميعها في تركيبها الكيميائي، ولكنها تختلف في درجة تبلورها، إذ تتفاوت من صخور ذات حبات دقيقة وبلورات متشابهة إلى زجاج فقير في بلوراته. ويتكون البازلت من مادتين معدنيتين، البيروكسين وفلسبار البلاجيوكلاز.
0: والبازلت أيها الإخوة أكثر الصخور البركانية شيوعا في القشرة الأرضية، وتغطي قاع المحيط الحمم البركانية البازلتية التي انسابت من سلاسل الجبال الموجودة في وسط المحيط.
1: وتتكون جزر هاواي وأيزلندا وغيرها من جزر المحيط في معظمها من البازلت، وفي القارات تكون الأحجام الكبيرة من طوفان البازلت مناطق مثل هضاب نهر كولومبيا وهضاب نهر سنيك في الولايات المتحدة وهضبة الدكن في الهند. كما تغطي أحجار البازلت الأراضي المنخفضة المظلمة على سطح القمر التي تسمى ماريا.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال. هي

في جنوب السعودية وتحديدا جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات. فيفا أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5,951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

ما تشرق معاك حق وراعي الهوى دايم دايم للعذاب يعشق معاك حق الشمس بالليل الليل الليل ما تشرق معاك حق وراعي الهوى دايم دايم للعذاب يعشق صوتك وصاد الأشواق عيونك

معك حد الليل باقي الايام غربة شعوري وصمتي هو وعدي.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نمسي عليكم، نتمنى لكم يوم جميل. حلقة اليوم الاثنين من برنامج هو بلادي. طبعا اليوم ما شاء الله تبارك الله صيف بامتياز، فتونا نظافر قاعدين نقول درجة الحرارة ما شاء الله، وزيادة على كذا في ريحة غبار شوية، لكن الأجواء الرياض يعني حلوة في الصيف، في الشتاء، في حر، حلوة ما في مجال.
1: ما أجمل
0: لا لا شوف، أنت لازم تصدق مدام تدخل الاستوديو وهو مثلج. لازم تصدق تطلع من هنا ثلجة تذوب.
1: لا الرياض محبة، مو يعني هي أيوة تقصد أيوة كذا يعني.
0: بالضبط، ما له دخل في الجو يعني. أنت إذا يعني تحب الرياض بتعيش فيها. ما أتحدى يعني، شوف كل واحد عنده ولاء المنطقة اللي هو عايش فيها وعمله فيها وحياته فيها، فلما يروح لمكان ثاني حلو ويحبه كل حاجة بس ما يقدر يستقر فيه طول العمر،
1: صحيح،
0: يبي يرجع لنفس المكان اللي كان فيه، ومنها الرياض.
1: هي محبة في النهاية الرياض جميلة، بحرها، بردها، بصيفها، بشتاها، بخريفها، بأي كان الرياض حلوة. عموما حياكم الله مستمعي الكرام، هوا بلادي، نتنقل معكم في أجواء حلوة وجميلة. بداية وانطلاقة حلوة، ورحب بزميلتي تانية طيف، مساءك سعيد، وأيضا رحب بزملاء أيضا محمد الحميضي يعطيك العافية، قائد ربان السفينة اليوم في هوا بلادي، وأيضا معداتنا نورة وعايشة يعطيهم العافية، نورة مطيري وعايشة الزير. ننطلق تاني؟
0: أي ننطلق
1: نحلق في هوا بلادي.
0: محمد خلاص ماسك يده، شايف
1: على طول يهشر.
0: بالضبط، يلا
1: يلا.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في بداية ساعتنا الأولى من هوا بلادي، اللي راح نستمر بإذن الله في البرنامج حتى الثامنة إن شاء الله. طبعا اليوم عندنا موضوعات متنوعة بالإضافة لزملائنا المراسلين من مختلف المناطق. راح يكون معنا فقرات فعاليات، وهذه الفقرة اللي دائما يعني تكون لها بصمة في قياس الإنجاز وطريقة الوصول. أيضا من الفقرات اللي موجودة معنا اليوم حرفة، واليوم راح يكون فيها وقفة مع مجال تصميم الحلي التراثية، وكذلك راح تكون معنا قصة نجاح. كذلك في هذه الفقرة راح يكون معنا كاتبة، وراح نتعرف معها على قصة نجاحها وطريقتها

0: في شق طريقها طبعا في الكتابة، وآخر شيء اكتشف السعودية، وراح يكون معنا مرشد سياحي وراح نتكلم عن مكان ومنطقة جديدة من مناطق المملكة العربية السعودية. هذا طبعا بالإضافة إلى مختلف الأخبار والإنجازات اللي نغطيها معنا في برنامج هوا بلادي.
1: طبعا من الجميل جدا نعرج دائما ايضا بحصاد مراسلين الزملاء والزميلات في هوا بلادي، وننطلق ايضا انطلاقات منوعه من كافه مناطق المملكه باخبارها وتجاربها وايضا مبادراتها. لعلنا ننطلق تهاني يعني في خبرنا الاول، والمدينه المنوره تسجل حضور عالمي ضمن ابرز التجارب في الهويه المكانيه لعام 2026. المدينه المنوره سجلت حضور عالمي في الاصدار السنوي كان هذا لعام 2026 عن الهوية المكانية، طبعا بعد اختيارها ضمن القائمة في 2026 لتضم المدن والتجارب العالمية الملهمة، وهذا شيء موجود في المدينة بناء على الهوية المكانية وتطوير المدن ذات البعد الإنساني. فشيء جميل جدا من خلال أن تكون المدينة واحدة من المدن اللي فيها إنجاز يحسب لهذا الوطن الغالي.
0: طبعا أوضح الإصدار أن المدينة المنورة تقدم نموذجا حضريا متفردا يجمع الإرث التاريخي والثقافي ومفاهيم التخطيط الحضري الحديث وجودة الحياة في إطار تنموي يوازن بين الحفاظ على خصوصية المكان ومتطلبات التنمية المستقبلية. وأشار إلى أن طبعا المدينة أصبحت نموذجا عالميا للمدن اللي ينطلق أو تنطلق في نموها من الإنسان والهوية الثقافية عبر تنفيذ مشاريع الأنسنة وتطوير الفضاءات العامة وتعزيز مسارات المشاة والتوسع في المساحات الخضراء، إلى جانب توظيف التقنيات الذكية لتحسين تجربة السكان والزوار بما ينسجم مع مستهدف رؤية المملكة 2030.
1: أيضا الجميل أنه الإصدار كان في عدد من المؤشرات والإنجازات الدولية التي تسهم أيضا في تعزيز حضور المدينة المنورة عالميا، كان من بينها تقدمها في أيضا في مؤشرات المدن الذكية، حصولها أيضا على شهادات دولية في مجالات الاستدامة والمرونة الحضرية. هذه المكتسبات كلها عكست تحول المدينة إلى يعني مرجع عالمي في التنمية الحضرية المرتبطة بالهوية الثقافية أيضا كذلك في جودة الحياة.
0: يمكن هذه أهم نقطة، يعني الاهتمام بجودة الحياة
1: صحيح
0: ورعاية جودة الحياة للإنسان لسكان المنطقة من جميع الجوانب حتى في أقل الأمور. يقول لك تعزيز مسارات المشاة، يعني مساحات خضراء، تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة السكان وكذلك الزوار اللي بالأول وبالأخير ينسجم ويخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030. وهذا يعني هذا الهدف من طبعا وصول المدينة إلى هذا الإنجاز، وكذلك من الاهتمام بالأنسنة ورعاية هذه الجوانب طبعا في تعزيز جودة الحياة.
1: هذه واحدة من المكتسبات تهاني الجميلة، لأن المدينة اليوم حفاظها على هذا التطور العمراني اللي يوازن بين الهوية الثقافية والبعد الإنساني للمكان يعطي دليل واضح جدا أن المدينة متجهة إلى نموذج من نماذج الاهتمام بالتجربة التنموية، وخاصة اليوم أن مستهدفات المملكة ورؤية المملكة 2030 تجاربها في مختلف المجالات الثقافي التنموي السياحي، ولذلك هذا أو هذه استراتيجية مهمة جدا. مستهدفات المملكة في رؤيتها 2030 تعطي المدن اليوم أفق لأن تحقق إنجازات على صحيح. مستوى الوطن الغالي. فنبارك المدينة هذا الإنجاز، وبالتوفيق إن شاء الله لبقية مدن المملكة الغالية.

0: وننطلق مستمعين الكرام إلى جولتنا الأولى اليوم في هوا بلادي مع زميلنا حسين السلطان من محافظة الأحساء. حياك الله حسين.
1: مساء الخير تهاني، ومساء الخير زميلي ظافر من أكبر واحة نخيل في العالم.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: ما شاء الله، تحدثت عن المستهدفات، ومستهدفاتنا في وطني الكبير هي كثيرة وعديدة، وما زلنا نتطلع في مدة

0: سنة وقرانا بأن نكون دائما مدن مبدعة تحقق رؤية القيادة ورؤية سيدي ولي العهد في أن تكون المملكة بمدنها وقراها هي فعلا مدن صديقة للإنسان وقادرة على مواجهة التحديات البيئية وكذلك الحضارية.
1: صحيح.
0: عندما نتحدث تهاني يمكن الأحساء ونتحدث عن 5000 عام بما فيها من ممكنات وتاريخ وحضارة، اليوم هذا الشهر حققنا إنجاز يسجل باسم الوطن بأن تفوز الأحساء برئاسة تنسيق المدن المبدعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة اليونسكو. هذا الفوز المستحق يأتي بعد فوز الأحساء في 2015 بعضوية شبكة المدن المبدعة في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية. إذا ما شاء الله تبارك الله هذا لا يقف ظافر إلى هذا الحد. أيضا الأحساء هي مدينة صديقة للطفل مسجلة في الأمم المتحدة، وأيضا هي أكبر واحد نخيل في العالم مسجلة في موسوعة جينيس. لكن خلينا نتحدث عن هذا الإنجاز، إنجاز هذا الشهر رئاسة تنسيق المدن المبدعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة اليونسكو مع الإعلامية والمرشدة السياحية والكاتبة المحتوى الأستاذة ليلى الصالح. ما شاء الله تبارك الله دائما الأحساء نقول متمكنة بما فيها من حضارة وتاريخ. ماذا يعني فوز الأحساء برئاسة مجلس التنسيق في الأمم المتحدة؟
2: أهلا وسهلا، مرحبا فيكم، أهلا بأثير إذاعة الرياض. شكرا وتقديرا لك أستاذي حسين السلطان على هذه الاستضافة الكريمة. من هذا المنبر أرفع أثنايات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين ومقام سمو ولي العهد الأمين وإلى الشعب السعودي بمناسبة هذا الإنجاز التاريخي. فوز الأحساء بهذا اللقب رسالة للعالم بأن المملكة اليوم وفي ظل رؤية 2030 تحافظ على تاريخها، وليس حفاظ فقط بل هو قيادة للمستقبل الثقافي العالم بجدارة واقتدار. نحن الآن من هذا المنبر ومن منبر الأحساء قررت الأحساء أن تقود 84 مدينة مبدعة حول العالم في قاراته جميعها. لدينا 3 أبعاد استراتيجية لهذا المجال: التحول من مشارك إلى صانع قرار مثل ما أسلف. عام 2015 كانت الأحساء إحدى الأعضاء، والآن نحن صناع القرار، نحن من ننسق الجهود الدولية، نحن من نضع الأجندة وننسق الاجتماعات ونحدد المعايير ونحافظ على الحرف اليدوية العالمية والفنون الشعبية لمدن على مستوى العالم. الأحساء الآن هي بوصلة يرجع لها المبدعون حول العالم.
0: أستاذ ليلى، أنا أستذكر العام الماضي الأحساء استضافت عدد من المدن المبدعة هنا في الأحساء، وكان هناك في اجتماع وورش عمل كذلك. ماذا يعني أن تكون الأحساء هي فعلا، أو ماذا يضيف هذا الفوز للأحساء اقتصاديا سياحيا معرفيا؟
2: الاجتماع اللي تقصده هو الاجتماع السنوي لشبكة المدن المبدعة. استضافت المملكة وفود من أكثر من 300 مدينة مبدعة من مختلف دول العالم، خبراء، مسؤولين، مبدعين. طبعا اليونسكو 7 مجالات ومنها مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية. هذا المؤتمر مثل ما نقول حجر أساس، كان مثل البروفا للأحساء في قيادة وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات الدولية. فنقول أن الاستضافة كانت مثل الاختبار الحقيقي، أثبتت أن المملكة العربية السعودية برؤيتها تستطيع أن تنظم وتقود ثقافات تستقبل وفود، وأيضا أنها تضع حجر أساس لبعض الاجتماعات اللي يكون فيها قرارات اقتصادية عظيمة ما بين الوفود اللي تحضر. لما يلتقي أعضاء الوفود من دول مختلفة ويتبادلون الثقافات ويتبادلون التجارب السياحية والتجارب الاقتصادية، الأحساء الآن شهدت توقيع قرارات، توقيع شراكات داخل المؤتمر نفسه.
0: يعني جدير بالذكر أستاذة ليلى بأن الأحساء هي أول مدينة خليجية عضو في شبكة المدن المبدعة، وثاني مدينة خليجية مدينة صديقة للطفل. هذه الإنجازات الطموحة للأحساء، برأيك ماذا نريد، إلى أين نريد أن نصل بهكذا إنجازات، بهكذا مشاركات، بهكذا فعاليات؟
2: مثل ما قلت أنه كانت الأحساء أول مدينة خليجية والثانية عربيا تنضم لهذه الشبكة. خلينا نرجع للاعتراف في عام 2015، كان اعتراف بالإبداع وبالروح مثل ما نسميها أو مثل ما تسمى عالميا المدن المبدعة. فكان اعتراف بالإنسان الأحسائي كيف يحافظ على الحرف، كيف يحافظ على الفخار، على البشت، على الخوص. كانت لها أهمية أنها تكون أول مدينة خليجية.